هللويا. مبارك الرب. أنا محتاج تقديس وأنا محتاج تتميم لدعوة الرب. دي حاجة للأمانة غالية. وإحنا بنسمع كلمات الترنيمة دي يا رب أثر قلبي قد إيه، إني بقول يا رب في كل كلمة فيها ساعدني، ورب يساعدنا إن إحنا نعيش الحياة زي ما قال كده كاتب المزمور، حياة في رضاه، نعيش في مرضاته ومخافته، ونعيش طول العمر عينينا عليه بنتمم الدعوة اللي استلمناها منه، ويدينا نكون أمناء وشهود عن شخصه الكريم. رب حلو ورب طيب ورب حنين، ورب مجهز اعلانات ووقت خاص لناس موجوده. صدقني بكلمك يا اخويا من قلبي، وانا اؤمن كل الايمان ان الرب في وسطها والرب هنا، ومصدق ان الرب يتواصل مع كل قلب وكل نفس طالب الرب النهارده. فمن فضلك تابعنا بقلبك، وكن شغوف كده في عمل الله انك تقول يا رب النهارده اعمل في حياتي عمل جديد. واحنا بنبدا حلقتنا الحلوه مع اخواتي، وانا سعيد ان هم معايا كمان، هنقرا مع بعض من مزمور 128 كلمات واعداد بسيطه. في مزمور 128 بيقول كده ترنيمه المصاعد: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لانك تاكل تعب يديك طوباك وخير لك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بنيك سلام على إسرائيل. أمين أمين. يبارك الرب لنا الكلمات دي اللي وضعت على قلب رجل الله الأخ فيلمون، وقلت القلب الجملة دي. أنا محتاج من حضرتك كالطبيعي نسألك، ليه الرب وضع على قلبك المزمور ده، وينفع تدين

0: فكرة بسيطة عنه.
1: آمين آمين حبيبي. هو في الحقيقة باللي أنا بشوفه في هذه الأيام الصعبة، وبشوف بيوت كتير قوي قوي فيها مشاكل، وفي ناس مش سعيدة، مع العلم إن ده مش في قلب ربنا إن تكون إنسان تعبان. فالحقيقة الأصحاح ده الجميل، مزمور 128، بيصف الأسرة السعيدة، وبيصف الأسرة اللي بتتمتع بمخافة الرب. وإحنا بنتكلم عن مخافة الرب أو عن التقوى اللي هي مخافة الرب، نفسي النهاردة تركز معايا من فضلك، لأن النهاردة يبدو أن الرب عايز النهاردة بيوت كتير تعبانة، ناس مش سعيدة، الرب عايز يدخل البيوت دي وعايز يفرح البيوت دي. في الحقيقة أنا بشجع كل حد دلوقتي بيشاهدنا، عايز أقول لك اقرأ المزمور دوت، فبيتكلم فيه في الحقيقة كلام حلو قوي. يعني في مزمور 112 عدد واحد بيقول كده: هاليلويا، طوبى للرجل المتقي الرب. وهنا كلمة طوبى كلنا عارفينها، يعني يا بخت الرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. يعني الشخص اللي بيتقى الله هو ده السعيد، والأسرة اللي بتخاف الله اللي بتتقى الله دي أسرة سعيدة. ودي أحبائي لما يكون المسيح له كل المجد في البيت، أنا أعتقد إبليس ما بيلاقيش مكان. الكتاب بيقول كده في الأعداد اللي بعد كده، بيقول طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك. يعني الرب عايز يقول للشخص اللي بيتقى الله، تعبك وشقاك أنت بتستفيد منه، مش الأشرار اللي بيأكلوه. فده الجزئية الأولانية في الآية الأولى. وبعدين يقول امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. يعني عايز يقول الرب النهاردة الشخص والأسرة اللي بتتقى الله، امرأتك بتكون بتفوح منها رائحة القداسة، امرأتك بتكون ممتلئة زي الكرمة بثمار الروح، تبث المحبة، تبث الفرح، تبث السلام. فده اللي في قلب الله لكل أسرة أحبائي. وأنا أقول أحبائي، في زوجات كثيرات جدا فضليات، الله باركهم بسبب تقواهم، وبارك البيت وبارك الأولاد. كمان بيقول كده بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. يعني بيتكلم عن الشخص اللي يتقى الله، ولاده بنوه حوالين مائدته بينمون في زهوهم وبيكبروا وبيعرفوا الرب وبيتمتعوا بالرب. فتخيل لما شخص بيتقى الله والأسرة بتتقي الله، أسرة بتعرف الله، تفتكر ولادهم يطلعوا إيه؟ فولادهم في الحقيقة بيكونوا كمان بينموا قدام أبائهم وقدام أمهاتهم. أنا عايز أقول أشكر الرب جدا، أنا كان عندي والد عاش للرب لغاية سن 98، واللي بيعرفه كويس قد إيه كان يتسم بالتقوى، كان يتقى الله وكان يخاف الله. يمكن هو ما ساب لناش ورث، لكن ساب لنا مخافة الله. فأشكر الرب، إحنا 6 إخوات بنحب الرب، بنتقى الله. قد إيه كنا بنشوف بابا فرحان قوي قوي وهو بيشوفنا إحنا بنخدم، كلنا خدام للرب، والله باركنا رغم أنه يعني ما كانش شايل لنا أي فلوس، لكن كان محوش لنا صلوات. فدي كانت حاجة مشجعانا. كمان يقول كده تبصر خير أورشليم كل أيام حياتك. الشخص اللي متقى الله كل عمره يعيش في خير، يقول خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياته. يقدر يختبر الآية اللي بتقول الرب راعية فلا يعوزنيش. دي فكرة بسيطة يعني مقدمة كده عن الأصحاح دوت، عن الأسرة اللي فعلا بتخاف الله. وأنا بصلي من كل قلبي إن الرب يدخل لكل بيت ويملى البيت ده بحضوره.
0: أمين.
1: هاليلويا.
0: يعني قدي وأنا بسمع إن حضرتك بتقول إحنا 6 إخوات، وده يمكن ما كانش في الترتيب، لكن وإحنا 6 كلنا في مخافة الله بنعيش وكلنا بنخدم الرب، فدي حاجة حلوة. وبصلي إن بيوتنا تمتلئ باسم المسيح من نفوس تكون بتعرفه وتتبعه وتعيش العيشة اللي ترضي الرب، وكمان بس مش يكونوا بس العيشة اللي ترضي الرب، لكن كمان يكونوا بيشهدوا ويكرموا اسم الرب يسوع المسيح. شكرا لأجل الفكرة الحلوة اللي احنا بنشوفها، وانا بصلي كمان ان في اسر بتسمعنا

0: يا رب افتقدها ويوصلها بسلام، وإن كانت الأسر دي منزعجة وفيها اضطراب، الرب يقول النهاردة أعمل استرداد باسم الرب يسوع المسيح. الفكرة اللي حضرتك قلتها عن المزمور واحنا بناخدها، الآية الأولى طوبى الذي يتقي الرب، التقوى جاية أعتقد من المخافة. وعندي سؤال ترى واحنا بنتكلم في كده، هل مخافة الرب هي الخوف من الرب ولا دي غير دي؟
1: في الحياة دي غير دي طبعا، في الخوف من الرب وفي خوف الرب أو خوف الرب، والفرق بينهم شاسع جدا، فرق السماء من الأرض. مين اللي بيخاف من الرب؟ ناس كتير خايفة. مين اللي هم خايفين؟ اللي خايف من الرب ده الإنسان البعيد عن الله، اللي ملوش علاقة بالله. وأنا في الحقيقة يعني في قلبي كلمة لكل نفس النهاردة عنده مخاوف، ما بينامش، خايف من الموت، خايف من الأبدية، خايف فيما هو بعد الموت. عايز أقول الخوف من الله بسبب بعد الإنسان عن الله وبسبب الخطية. لو رجعنا لسفر التكوين أعتقد أصحاح 3، هنلاقي آدم وحواء لما كسروا الوصية وكسروا كلام ربنا، ربنا قال لهم ما تعملوش ده، ما تاكلوش من الشجرة دي، فكسروا كلام الله وسقطوا في الخطية، اكتشف إنهما عريانين. فكانت النتيجة إنهما خافوا من ربنا، خافوا من ربنا. يبقى الخوف من ربنا بيجي بسبب ايه احبائي؟ بسبب الخطية، بسبب البعد عن الله. الخطية خاطئة جدا. انا عايز اقول حاجة، انا قبل ما اعرف المسيح معرفة حقيقية انا كنت ابقى مرعوب من الموت، خايف. ليه؟ انا كل اللي في ذهني ان الله ده منتقم، الله بيودي النار، الله دوت كأنه ماسك لنا عصاية. مع العلم ان انا بعد ما عرفت الرب معرفة حقيقية اكتشفت ان ربنا غير كده خالص، الله محبة. ففي الحقيقة البعد عن الله عذاب، البعد عن الله رعب، خوف. فكمان انا حابب اقول حاجة احبائي، لان في ناس كتير مخدوعة، في ناس مخدوعة. يقول لك انا شخص، ابسط حاجة يقول لك انا قريب من ربنا في خدمتي التجوالية في السنين اللي فاتت اللي استمرت سنوات طويلة، يعني قد ايه انا احب العمل الفردي، وتيجي تكلم حد يقول لك انا مع ربنا، ده ربنا جوايا، وبعدين تيجي تتعامل معاه تكلمه في سلام في قلبك. لا احبائي، ربنا معنا ان يدخل قلبك بيدي سلام، ربنا بيدخل قلبك بينزع المخاوف اللي سببها الخطيه. فممكن على فكره تبقى شخص طيب، ممكن عندك اخلاقيات، ممكن شخص عندك فضائل، وأقول أكتر من كده، ممكن تكون شخص كنسي بتروح الكنيسة بتعرف على الله، لكن أنت لسه ما عرفتش الله المعرفة الحقيقية. عايز أقول لك بيفرق كتير قوي قوي إنك تعرف عن الله وتعرف الله. الله يبقى صديقك، الله يبقى حبيبك، الله يبقى جوه قلبك، يفرق كتير. يعني أنا أتذكر كنت أروح الكنائس زمان كتير، وكنت أصلي أبقى جوه الكنيسة كويس خالص، أطلع من الكنيسة زي ما أنا، بس كان جوايا مخاوف. لما كنت أقرأ سفر الرؤيا كنت أبقى مرعوب، في حين هو المفروض يكون تعزية وبرق وبركة ليا، لأن كنت يعني أقرأ عن اللي هيحصل. طب أنا إيه اللي مخليني في الخوف دوت؟ بعدي عن الله. وللأسف رغم أن الرب أخ وفيق كلمني كتير في هذا الأمر، وقال لي الرب توب، واداني انذارات، وحصل معايا حاجات كتير قوي قوي، الا اني كنت في الحقيقه عنيد. لكن جيت في وقت قلت انا ليه اعيش، ليه اعيش في خوف؟ انا اتذكر مره حصل انفجار في مكان جنبينا والمنزل بتاعنا اهتز، فانا قلت بس البيت هيقع. فانا في الحقيقه قمت مفزوع ونزلت 4 ادوار وانا مليان بالرعب وبترعش، حتى ان الناس اللي شافوني يعني استغربوا ايه الرعب ده، لان انا كنت فاهم اني انا لو مت، لو البيت ده وقع عليا ومت انا هروح جهنم. لكن في وقت من الاوقات وانا بسمع كلام الرب اكتشفت ان انا عندي معرفة بس، وانا محتاج اتغير من جوه، محتاج النور يدخل. وفي الحقيقة انا في يوم من الايام سلمت قلب الرب وجيت للرب، وأنا ممكن أصلي معاك بعد دقايق، قلت له يا رب ادخل قلبي، وقلت له يا رب غيرني، وخدت قرار، صليت صلاة كأني ما صليتش قبل كده. وفي الحقيقة انا فرحت قوي قوي. اتذكر في سنه 92

كان في زلزال قوي، وانا كنت في الوقت ده شغال مدرس، والبنات صرخوا في الفصل، وانا كنت عرفت الرب، كنت مؤمن، كنت بخدم الرب. وفي الحقيقه حاجه جميله قوي، انا وقفت، الرب اداني ثبات واداني هدوء، مفيش خوف جوايا. وانا قلت اكتر حاجه ممكن يعني تحدث ايه، ان السقف ده يقع على دماغي، هغمض عيني يعني افتحها في السماء. وده الفرق اخويا وفيق بين الخوف من الله ومخافه الله. فالرب يدينا نعمه. انا بشجع كل حد، انا هصلي من الوقت حابب يعني، واحنا في محضر الله في فرصه طيبه مع احبائنا المشاهدين، ينفع دلوقتي النهارده السعاده ممكن بهدوء بمحبه باتضاع اصلي معاك الصلاه ديت من فضلك في مكانك في بيتك. ممكن استسمحك واستسمحك تصلي معايا، يمكن الرب النهارده خلاك قدام البرنامج دوت وانت بتشوفنا دلوقتي، عشان الرب عايز يديك حاجه جديده، وعايز يبدا معاك صفحه جديده وينزع الخوف للابد. الكتاب بيقول ان الخوف له عذاب. ممكن اشجعك تصلي معايا في مكانك بصوت عالي او بسرك زي ما انت عايز، قول له كده: يا رب انا بشكرك لانك انت اوجدتني النهارده، وانا بشاهد هذا البرنامج يا رب، والموضوع ده بالذات انا جوايا خوف. قول له كده: انا جوايا مخاوف كتير، انا مخدوع يا رب، انا صحيح بصلي وبروح الكنايس لكن ما فيش جوايا سلام يا رب. يا رب النهارده انا جاي لك بتوبه حقيقيه، انا جاي لك بتوبه حقيقيه، اقبلني يا رب، ادخل حياتي يا رب، ادخل قلبي يا رب، اديني حياة جديدة. تقدر تحط ايدك على قلبك كده وتقول له: ارحمني يا رب انا الخاطي. هللويا هللويا.

0: هللويا
1: هللويا
0: في كل لحظة أمجدك حبيبي. ودي الحياة اللي ابني النهاردة عايزين نروح لها، إن أقول لرب كده خليني في كل وقت من حياتي أكون بمجد اسمك وبعليك وبخافك. بس في حتة في التنيمة وجعتني جدا، هو بيقول له قليل فرحت وكتير أهات، وكل اللي بعيد عن المسيح أهته عالية وصراخه زايد وجعه زايد. والنهاردة رب عمال يهمس في قلبي، والأخ فيلمون بيتكلم وعمال يقول النهاردة رب واقف على بابك، رب بيدعوك، رب بيخبط عليك، رب مستنيك، رب منتظرك، رب فاتح حضنه. الرب النهاردة بيقول لكل واحد وواحدة بيسمعني، أنا واقف على الباب وأقرع، أنا منتظر، أنا فاتح أحضاني وفاتح إيدي ومدد إيدي، وإيد ربنا مفتوحة للكل وممدودة للكل. إن كنت متعسر أو عاسر، إن كنت مكسور، إن كنت محبط، إن كنت يائس، إن كنت في ذلة ووطأة الخطية، إن كنت واجع في دايرة إدمانية صعبة جدا، إن كنت النهاردة مدبوح دبحة من أقرب المقربين، لك إله اسمه يسوع، هو النجاة، هو الخلاص، هو المنفذ، هو الراحة، هو الأمان، هو الطمأنينة. كل اللي راح له وكل اللي حط إيده في إيده وصنع معاه عهد جديد، رب فرح أيامه وفرح السكة وضمن الأبدية. ما أحلى أنك تنام على مخدتها كنت ضامن الأبدية، ما حد يعرف يعملها إلا الرب، ما حد يعرف يضمنها لك إلا الرب. فالنهاردة عندنا وقت مفتوح ومتاح، إن الرب النهاردة يقول لك وذا الآن وقت مقبول، وذا اليوم يوم خلاص، ده يوم خلاصك وده وقت مقبول. يعينك الرب ويساعدك إنك تاخد القرار وتقول للرب النهاردة اللهم ارحمني أنا الخاطي، وتقول له زي أرميا توبني فأتوب، يعني حط في الإرادة عشان أجيلك. فلو أنت مش قادر، أنا بقولها دايما، اللي مش قادر يروح للقادر يديله قدرة فيقدر. فالنهاردة الرب يديك القدرة إنك تروح له وتقول له يا رب النهاردة عايز أتخبى في ضم الصليب. أنا معرفش ليه دعيت الدعوة دي الكريمة مع الأخ فيلمون وإحنا بنقول للناس الرب لسه مازال واقف عند أحضان ناس كتيرة، فتح الحضن وقول له تعالى ترمي وارجع. وافتكر المشهد اللي من الضال وهو يعني بيجري الأب، والابن جاي من بعيد ويقول وإذ لم يزل رآه بعيدا وقع على عنقه وقبله. فالرب بيحبك ومنتظرك ومستنيك.
1: وانا عمال احكي كل انسان هو في من حظ كل انسان هو بيسمعنا، ومن حظ كل انسان ان هو لسه عايش، ومن حظ كل انسان ان لسه الباب مفتوح.
0: نعم،
1: بس هيجي وقت
0: يغلق الباب.
1: ايوه والله،
0: بس رب حلو،
1: رب حلو
0: ولسه مدي فرصه.
1: امين.
0: افتكر مشهد وحضرتك بتقول الباب لسه مفتوح، كنت في قريه من القرى بخدم، وبعد الخدمه الكرازيه ما خلصت، ده مش من ضمن الاعداد ولا الترتيب لكن حيث ما يقودنا الروح. بعد ما خلصت خدنا وقت صلاة، وافتكر وانا نازل وسط الصفوف بصلي وسط الناس، لقيت اب كبير في السن من ضمن اللي بيحضروا كتير، من ضمن الناس اللي شغالين كانوا في الفاعل اللي هو في الزراعة والارض الزراعية، فالايد بتاعته يعني تلاقيها من بتوع زمان، الايد اللي هي عاملة زي خف الجمل كده يعني. فانا معدي ولقيته راح مسك ايدي في الحتة دي وداس عليها بضغطة شديد. فاول ما داس انا عايز اصرخ لان الدوسة بتاعته كانت شديد، فعايز اعد اصلي، فبقول له سيب ايدي يا ابويا. قال لي مش هسيبك. قلت له طب يعني سيبني عشان اكمل صلاة مع الناس. قال لي تعالى صلي لي. فقلت له يا ابويا ده انت اللي تصلي لي، ده انت من ضمن الموجودين في الكنيسه واللي بقى لهم زمن وباجي الكنيسه دي اكتر من مره، انت من ضمن اللي بيحضروا ومن ضمن اللي بيرنموا ومن ضمن اللي. قال لي كله كلام، بقى لي سنين العمر، عمره تقريبا في قرابه حاجه و60 سنه، بس قال لي جمله، قال لي انا عباره عن واحد بيصلي ويرنم ويحضر الاجتماعات لكن لسه القلب ما اتقبلش مع نعمه الله. اول ما قال الجمله وكأني في شيء هز قلبي وضربني، فرحت قلت له يا ابويا ده انت من ضمن المتقدمين في الكنيسه، ده انت. قال لي كله عباره عن شكل من الخارج لكن لسه ما اتقبلتش مع نعمه الله، الجوهر جوه مضروب، فمن فضلك

0: صلي لي. رحت قلت له طب عايز تقول له ايه؟ راح قال له 4 كلمات، قال له يا رب عشت سنين مزيف لكن ارحمني. اول ما صرخ الصرخه دي ودموع نزلت رحت حضنته، انا فاكر دموعه كانت نازله على كتفي، اقول بصدق في المسيح. ابتديت اصلي معاه وقلت له الرب سمعك، الرب قبلك. افتكر الكلام ده كان يوم تقريبا جمعه بالليل، يوم الثلاث صباحا تقريبا على الساعه 9:10 بنت ابنه بعتت لي رساله فيها مفادها: جدي راح السماء. راح السماء بعد 3 ايام لما الرب كان لسه فاتح الباب. فبدعي كل واحد النهارده، بدعوك دعوه كريمه، الرب لسه فاتح الباب، يمكن تكون دي فرصتك ان النهارده تنادى على الرب وتقول له ده اليوم بتاعي. نرجع تاني لموضوعنا وحلقتنا الشيقه الحلوه، ومبسوط بصحبتكم، غاليين عليا وبشكر الرب لاجلكم. تكلمنا عن معنى المخافه وخدنا فكره المزمور واحنا بنسرد القصه دي، وقلنا في فرق ما بين الخوف والمخافه. انا عايز اخد بقى ايه هي المخافه، احنا خدنا الخوف، هندخل على المخافه.
1: هو في الحقيقه يعني كنت لازم اتكلم في الجزء اللي فات ده، لاني انا قلبي بيقولني كتير على الناس التعبانه والبعيده.
0: نعم.
1: بس النهارده انا اؤمن ان في ناس صلت معانا،
0: امين،
1: واؤمن ان في ناس قبلت المسيح النهارده، والرب هيكمل معاك الوقت اللي جاي.
0: امين.
1: الحاجه الجميله اللي احنا بنكمل فيها بقى خوف الله. خوف الله، اتفقنا ان الخوف من الله ده للانسان الخاطئ بسبب الخطيئه، لكن مخافه الله هي للابن، هي لولاده.
0: نعم.
1: مخافة الله عايز أقول إن هي المحبة الشديدة للرب، نقدر نعرفها كده. محبة الشديدة للرب هي تعريف لمخافة الرب. مخافة الرب هي مهابة الرب.
0: أيوة.
1: عارفين لما يكون في شخص بيحب أبوه أوي أوي أوي، بيعمل له حساب، بيعمل له حساب لأنه بيحبه. فنقدر نقول كمان المخافة هي المهابة، ان انا اهاب الله، انا شايف الله قدامي في البيت، بره البيت، قدام ولادي، بره ولادي، انا شايفه قدامي. الاحترام للرب والاحترام لكلمة الله انا بحترمه. كمان اقدر اقول مخافة الله هي طاعة الرب، طاعته، اعمل اللي هو عايزه. عجبني قوي قوي ابراهيم، كانت محبته شديدة جدا للرب، لدرجة لما قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه قدمه للرب، فالرب قال له أنا علمت إنك خائف الله. فمخافة الله، الله هو الكل الكل. أحبائي في الحقيقة الأيام دي إحنا محتاجين لمخافة الرب، وقع من ناس كتير أوي أوي. إحنا ممكن نوعظ عن الرب، وممكن نتكلم عن الرب، ومش بنعيش اللي الرب عايزه. في الحقيقة أنا بشوف حاجات توجعني جدا، لدرجة أن مرة حد قال لي هو فلان اللي بيقف على المنبر دوت وبيوعظ، هو ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ قلت له ما أعرفش، أنت تعرف. قال لي أصل هو في الكنيسة بوجه، في الكنيسة بيوعظ وعظ حلوة قوي، لكن لما تيجي تتعامل معاه حاجة تانية، ده غير بقى السلوكيات. فأحبائي إحنا محتاجين النهاردة نكون بنخاف ربنا. على فكرة الكتاب بيعلمنا، بيقول روض نفسك للتقوى، روض نفسك للمخافة. زي ما بتهتم بجسدك بتروضه وبتأكله وبتعمل رياضة، بنفس الكيفية اشتغل على نفسك. أنا دايما أقول كده، اشتغل على نفسك، قل له يا رب أنا عايز أحبك. وكل ما منسوب الحب يزداد، وكل ما العلاقة تزداد، كل ما تقدر تعيش حياة المخافة. لا تجد صعوبة انك تعيش حياة المخافة عندما تقترب من الله. احبائي مخافة الله ان انا بقعد مع الرب، بتيجي من خلال كلمة الرب. مخافة الرب بتيجي من خلال الجلسة قدام الرب. مخافة الرب مش بتختزل كمان يا اخويا وفيق في فرصة صلاة الصبح، لان في ناس كتير قوي قوي بيصحوا ياخدوا خلوتهم، وده شيء رائع جدا، وبيصلوا وبيقروا الكتاب وبيخدموا، فهو بيعتبر ان دي المخافة. لا، المخافة ان انا اليوم كله يقول كده كن في مخافة الرب. كم ساعة؟
0: اليوم
1: كله. وعلى فكرة الوعظ سهل قوي قوي والكلام سهل، لكن بنعمة الرب نقدر نعيش. انا دايما اقول كده، اقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالمخافة هي حياة، هي سكة. والشخص على فكرة اللي بيخاف الله

عايز اقول لك حاجة حلوة، ما تخافش عليها ولا تخاف منه. والشخص اللي بيخاف الله ما يخافش من الظروف، ما يخافش من الأشرار. احنا عارفين عالمنا في هذه الأيام مليء بالمتاعب، مليء بالمخاوف، مليء بالحروب، مليء بالشكوى، الناس بتشتكي. لكن أنا بشوف نوعية من الناس المؤمنين الحقيقيين، وأناشدك أن تكون منهم.

0: ان احنا يا رب نخافك، نعيش العمر كله ليك. مخافة الرب ان انا احترم الرب، مخافة الرب ان انا ما اكسرش كلام الرب، مخافة الرب احبائي اللي انا عارفه واللي بقراه وبتعلمه واللي بوعظ بيه اعيشه. حتة دي مهمة قوي. انا اتفاجئت كده وانا بصلي مرة وكنت بخدم في موضوع، وبعدين الرب قال لي انا عايزك كمان تعيش الموضوع. قلت له ساعدني انا اعيشه يا رب. ولا سيما في مرات بيحدث مننا كخدام واحنا بنعظ احيانا يطلع مننا تعبير يبقى كويس قوي، وتلاقي الروح القدس وانت بتعظ يقول لك انا عايزك تعيشه. ابكي قدام الرب واقول له يا رب انا عايز اعيش ده. عشان كده انا دايما اقول للرب، بحب التعبير ده حتى بقوله لاخواتي اللي بقابلهم وفي الاجتماعات، بقول له عايز اعيش العمر اللي باقي ليك، عايز اعيش العمر اللي باقي ليك يكون شعاري جعلته الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. خوف الرب احبائي ان انا مش عايز اجرح مشاعر الرب. عايز اقول لك آية جميلة قوي او موجودة في اشعياء 33 اخر جزء منها. انا في الحقيقة كنت سمعت الآية دي من قسيس عندنا ولمست قلبي. تقول كده مخافة الرب هي كنزه، مخافة كنز، كنز اللي بيخاف الله، اللي بيخاف الله ده كنز. احنا في مرات كتير بنقول لناس، نقول يا بختهم يا بختهم. بناء على ايه يا بختهم؟ يا بختهم لان عندهم شقق، عندهم فلل، عندهم شاليهات، عندهم فلوس كتير، عايشين. يقول لك ده عايش. لكن ممكن الشخص اللي انت بتقول عليه عايش ومبسوط لانك قيمته بسبب الماديات والمنظور اللي انت شفته، ما تعرفش ده لما بيجي ينام شكله ايه. انا عايز اقول لك يا من انت تخاف الله انت عندك كنز. المخافة الرب، حب الآية دي أو مخافة الرب هي كنزه في أشعية 33 عدد 6. فعايز أقول أحبائي الشخص اللي بيخاف الله هو شخص مليان سلام، شخص مليان طمأنينة. بحب الآية اللي بتقول، وأنا بحبها أوي ودي شعار ليا دايما، هو عن يمين بقول له اللي هو أكون في مخافته اليوم كله، جعلت الرب أمامي. أحب الآية دي قوي، أو هي دي المخافة على فكرة. كان بيعجبني قوي إلي لما كان يقول كده حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، ومرة تاني يقول حي هو الرب الذي وقفت أمامه، يعني واقف أمامه وواقف في محضره. فدي مخافة الرب، مخافة الرب ان انا اتعلق بيه، يكون هو بالنسبة لي يدي سلام، بيدي فرح اخويا الفاطر. هاليلويا.
1: المخافة هي المهابة والاحترام والتقدير لشخص الرب يسوع المسيح، والمخافة كنز. والنهاردة يا بختك زي ما كنا بنسمع، ويا طباك لو كنت بتخافه، ده كنز كبير ورصيد كبير يفضل عايش. وسمعنا من بداية الحلقة واحنا بنقول ان ابويا ساب لنا مخافة الرب. نعم. ولما ساب لنا المخافة عشنا كلنا دلوقتي عندنا كنز عظيم، نقدر نقول مخافة الرب دي متشالة ومحفوظة. انا بصلي نشيلها الاولاد، انا معايا ولدين وبصلي رب يحفظهم يكبروا في المخافة. وبشكر رب لأجل مراتي، افتكرت وانت بتقول مراتك مثل كرمة مثمرة، قلت يا رب اشكرك لأجلها ولأجل الولاد. يعني في بداية الفكرة دي قلت رب ساعدني اني ارب الاولاد دول في مخافتك. واشكر رب لأجل مراتي، هي تقية وبتخاف الله، فدي حاجة بساعداني في البيت ان البيت يكمل في المخافة، نهابه ونحترمه ونمجده ونبجله في حياتنا. يعني وانا بصلي الصلوه دي بكمل معاك، احنا خدنا فكرتين.
0: بس عايز اقول حاجه، الرب ذكرهاني دلوقتي. انا اتذكر زمان واحنا اسره 6، كانت ظروفنا الماديه على قدنا، وكان والدي موظف بسيط. وانا افتكر وانا عندي 12 سنه ليا حد قريبي قال لي كده بصريح العباره، قال لي كان زمانكم دلوقتي في حته تانية. قال لي انت عارف ان باباك لما كان شغال مع الجيش الانجليزي وهما ماشيين عرضوا عليه حديد واسمنت، والدي رجل بسيط قال لهم هصلي. وجي قريبنا ده قال لي بابا قال له لو صليت وربنا

0: قال لك خدهم حلال عليك بس ما تنسانيش، لكن لو ربنا قال لك ما تاخدهمش خدهم وادهم لي وانا اشيل ذنبك. فوالدي من بساطته قال له يعدلها ربنا. فصلى راح للجماعه دول قال لهم ربنا قال لي ما تاخدش الحديد ده. الكلام ده تقريبا في سنه حاجه و50 في اواخرها 57 حاجه زي كده، مش متذكر بالظبط، كنت انا لسه ما اتولدتش. بس قال لي كده لو كان باباك خد الكلام ده كان زمانكم قبيتوا على الدنيا. عرفتوا انتوا ليه عايشين تعبانين في الظروف اللي انتوا فيها؟ بس بعد السنين ما عدت وعرفت الرب، اكتشفت الرب كان بابا كان شايل لنا حاجة كبيرة قوي قوي، كان محوش لنا في دفتر التوفير صلوات.
1: مجدا رب.
0: هو محوش لناش فلوس. فأنا اتذكرت الموضوع ده في الحقيقة قد إيه زي صلواتنا لأولادنا كأنك بتحوش في دفتر توفير.
1: نعم.
0: وإحنا النهاردة بنصرف ده وعايشين في البركة بتاعت بابا.
1: شكرا للرب. وشكرا لبابا اللي ساب رصيد الحلو
0: 98 سنة.
1: يا اتقوا الرب يا قديسين لأنه ليس عوزا للمتقين. وأقولها لك قبل ما ناخد الترنيمة، لو اتقيت الرب مش عاوزك الرب شيء أبدا، لأن الرب إله أمانة لا جور فيه.
2: أمين. عايز أعيش في مخافة اسمك وسلامي في خضوعي إليك يا رب.

0: ولغيرك ولغيرك ممنوع اللمس. يا قديم الكلمه خطيره ان انت بتقول له انت بس اللي حقك تستخدمني، لان انا من يوم ما اتحررت واتغسلت بالدم ما بقتش ملك نفسي لكن بقيت ملك الرب يسوع المسيح. وافتكر المشهد لما الموقف حصل مع يوسف واتعرضت عليه الخطيه وجات له الحد عنده وهو شاب ولا عنده ناموس ولا عنده كتاب مقدس، بس افتكر يمكن شريعه الهه في قلبه اتحطت جواه في الضمير بتاعه. افتكر هو بيقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، وكانه بيقول انا مش بتاعك يا مرات في طفار ولا ينفع اعمل حاجه دي، لكن انا بتاع الرب فللرب هيعيش للرب حتى لو كانت الظروف. انا ما اعرفش حد يحط لي شماعات ويقول لي اصل الظروف، اصل غصب عني، اصل الاحداث. ربنا يقدر يديك في قلب الاحداث، في قلب شغلك تكون امين وبتخافه، في قلب بيتك تكون امين وبتخافه، في قلب الشارع تكون امين وبتخافه، في كل مواقف الحياه يساعدنا الرب احنا نعيش امناء ونخافه في كل المواقف عشان نمجد اسمه ما نكونش بنقلب على اسمه العار. اخذنا المخافه وقلنا ان هي مهابه الله وانا بهابه احترم وانا بحترم الرب. هل في حاجه تانية كمان ممكن تضيفها في الحته دي؟
1: لا يعني ممكن نقول ان كمان المخافه بتخليني اعيش كمان حياه القداسه.
0: نعم.
1: المخافه بتخليني كمان انا اعيش زي ما هو عايش مش زي ما انا عايز.
0: مين؟
1: انا دايما اقول للرب كده، يا رب انا مش عايز منها حاجه، خليني اعيش. بحب الترنيمه دي قوي يا اخ رضا، اعيش عمر اللي جاي كله ليك.
0: امين.
1: ولا سيما ان فعلا في السنوات الاخيره قد ايه شفت ايد الله بتحفظني من الموت اكتر من مره. فيش وقت احكي عن حفظ الله ليا. كنت انا اتذكر في مره زحلقت وقعت على راسي ما لحقتش اقول باسم يسوع، فاكتشفت ان الحياه بتخلص في ثانيه يا اخويا. فعشان كده كل ما الشخص بيمر بتجارب صعبه بيكتشف ان الحياه ملهاش قيمه، فده يحفزنا ان احنا نعيش بتقوى وبمهابه للرب.
0: امين. رب يعيشنا حياه القداسه. لو جينا نقول يبقى كده مهابه واحترام وقداسه الحياه بتاعتها
1: وخضوع.
0: وخضوع. امين. ايه تاثير حياه التقوى على الشخص؟
1: جميل قوي قوي. في الحياه العمليه حياه التقوى او حياه المخافه بتبقى اول حاجه بركة للشخص نفسه. يا بخت، هو الكتاب بيقول كده، طوبى للرجل المتقي الله. النهاردة يمكن أحكي في شوية آيات ونفسي تصدقها.
0: أمين.
1: من ضمن الحاجات تأثير حياة التقوى تخليني أمين، أعيش بأمانة. النهاردة الكتاب بيقول كده أن أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاح. أما الرجل الأمين فمن يجده؟ أصبح عملة صعبة. طب هو موجود ولا مش موجود؟
0: موجود.
1: تتعامل مع شخص أمين، هم قليلين الأمناء لكن موجودين.
0: شكرا لله.
1: وأنا بتكلم على الأمانة الكامنة للرب. بس عايز أقول أحبائي أن علاقتي مع الله ومخافتي للرب لا يجعل هناك صعوبة أني أعيش حياتي الأمانة. أمانة. أنا بحب قوي قوي شخصية يوسف.
0: Yeah.
1: وكثيرين. يوسف سيده ائتمنه على كل شيء، حتى يعني زوجته كانت معاه وكانوا في البيت لوحديهم، لكن كان أمين جدا. بنشوف المخافة الحقيقية في يوسف لما تعرض عليه الخطية وزوجة فوتيفار، لأن امرأة شريرة وثنية ما تعرفش ربنا، تقول له ليس أحد معي، مفيش حد معايا، حدش شايفنا، لكن هو كان عارف إن في واحد شايفه. كيف أصنع

0: هذا الشر،
1: هذا الشر للأمانة. النجاسة شر، النجاسة شر أحبائي. ويا ما ناس كتير إبليس حلل لهم الشر تحت بند من حقي، وكان ممكن على فكرة بسهولة جدا يوسف يقع في الخطيئة. دايما أقول كده، الشخص اللي بيقع في الخطيئة بيبقى عنده فكر مسبق إن هو بيفكر فيها وعنده استعداد، حتى لو كان بيظن إنه كويس، لكن طالما بيفكر فيها هيجيله الوقت إبليس هيجيب رجله. فقال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فين الله ده؟ نرجع للآية الجميلة، جعلت الرب أمامي. أنا شايفه، أنت مش شايفاه، أنت ما تعرفهوش. عشان كده أحبائي الأشرار يشربون الإسم كالماء. الأشرار يعني بيعملوا الخطية ومفيش حياة أمانة، لأن مفيش مخافة الله. لكن يوسف كان خائف الله. أحبائي الشخص اللي بيخاف الله هو أمين حتى على زوجته. أنا عايز أقول أحبائي، ما أعرفش الرب بيقول لي كده إن أنا أقول الكلام ده. في ناس مش أمنة على زوجاتهم، ونتيجة إن ممكن يكون في بعض الاختلافات، وده على فكرة موجود في كل بيت. أوعى تفتكر الناس اللي بتشوفهم دول ملائكة وسعداء ما عندهمش مشاكل. كل بيت يا أخوة فيه في مشاكل، بس في ناس بتتقى الله، بتخاف الله في زوجتك، خاف الله فيها، انت ربنا اعتمدك عليها. تخلي بالك منها لما تعيا، تخلي بالك منها لما تكون بتمر بظروف صعبة، تخلي بالك منها ما تجرحهاش وتكسر العهد اللي بينك وبينها انك تبص لحد تاني. النهاردة انا بقول دايما ابليس بيلعب بورقتين النهاردة، ورابحتين للأسف. الورقة الأولانية النجاسة والشهوة، والورقة الثانية محبة المال. ده مش موضوعنا، لكن الشخص اللي بيتقى الله، تقوى الله ومخافة الله جوه الشخص بتساعده ان يعيش بأمانة. يعني بيتقى الله في زوجته. كمان انا مش عايز اقول الرجل بس، كمان الزوجة، عيشي أمينة، اتقي الله. نفسي النهاردة أحبائي نعمل وقفة. أنا دايما بقول كده، اعمل وقفة.
0: أمين.
1: وقول له أنا مش عايز أكون زي مبارح، أنا عايز اللي جاي يبقى غير اللي فات. ولا سيما أحبائي أقولها بصدق، الحياة ليست مضمونة، الحياة ليست مضمونة، إحنا مش عارفين بكرة جاي ولا مش جاي. فعشان كده عيش بتقوى. اتعلمت كده أقول لإخواتي، يا رب ساعدني أعيش بشرف زي ما عشت بشرف، أكملها بشرف.
0: أمين.
1: أقول تاني، زي ما عشت بشرف عايز أكملها بشرف.
0: أمين.
1: أكملها بقداسة، أرفع إيدي أقول له مش عايز منها حاجة. في حد عايز منها حاجة؟
0: ولا
1: مش عايزين منها حاجة. رب يدينا نعمة في نحن نخاف الله، نكون أمنا، أمنا كمان في شغلنا، أمنا في شغلنا. في ناس كتير قوي قوي للأسف يعني، أنا مكسوف أنا بقول الكلام ده، المفروض هم مؤمنين لكن في العمل مش أمنة. في الوقت بتاعهم في الشغل ممكن يزوغ من الشغل، سامحوني معلش، ممكن ياخد حاجة من الشغل، ماشي الدنيا ماشية. لا أحبائي، الرب يقول بيعلمه الإسلوك وبالتدقيق. أنا فاكر خادم هو في السماء، مش عايز أذكر اسمه، هو شخص طاقي جدا، قال لنا زمان وإحنا في اجتماع سنوي كان بيعلمنا، قال لنا أنا كنت بشتغل في مكتب بريد يا أخ رضا، وقال أنا قاعد على مكتب لقيت قدامي مسمار، فلقيته واقع في الأرض فأخدته، يعني لقيت مسمار شكله حلو كده أخدته. قالوا لما روحت البيت وأنا بصلي مش قادر أصلي، إيه الحساسية دي الروحية؟ أنا مش عايز أقول بقى إن في ناس بتعمل حاجات كتير ولا هو هنا، فبيقول بصلي بقول له يا رب في إيه؟ عايز أتعزى مش قادر، عايز أفرح مش قادر. وأنا بصلي هديت كده بيحكي، يقول قلت له يا رب في إيه؟ قال له في مسمار، المسمار اللي أنت خدته ده مش بتاعك. فهو ببساطة خد المسمار تاني يوم معاه في الشنطة، وأول ما دخل كلم

0: ساعي. قال له المسمار ده انا لقيته امبارح. قال له ده حضرتك بعد ما مشيت قعدت ادور عليه لان كان واقع من الكرسي وانا عايز اربط الكرسي ما لقيتوش. تاخدين بالكم احبائي حتى في المواصلات، يعني مش عارف مكسوف اقول الكلام ده، انا بشوف ناس بيركبوا المواصلات وما بيدفعوش تذكره. شفت ناس امل العكس بقى، ممكن يكون المحصل ما جالهمش، لما ينزل بيوصل لشباك التذاكر يقطع التذكرة. أيوة أحبائي، أنا بقول التقوى المخافة مش كلمات مش وعظ مش شعارات. فكمان مع أولادك الأمانة مع الأولاد أحبائي، الحتة دي مهمة جدا، مع الإخوات حتى في توزيع المراس ما تظلمش حد. ودي الحتة اللي أنا هتكلم فيها بعد شوية، إن في حياة التقوى ان انا اكون امين. ياما ناس في لحظاتهم الاخيرة جمعوا اولادهم وبناتهم وقسموا بينهم بالعدل، فالولاد طلعوا يحبوا بعض، عكس لما يميز حد. حتى في تمييز الاولاد احنا، انت عارف احنا كمجتمع شرقي، فما نكونش امنا احيانا نحب الذكور، فالرب يدينا نعمة يبقى نقدر نقول ان حياة التقوى بتخلينا نعيش امناء.
1: طب انا في حاجة طرقت،
0: اتفضل.
1: وعشان حضرتك بتكلم في الحتة يعني نقط مهمة وحساسة وشائكة، في حاجتين انا افتكرت موقفين فاقول لك الموقفين ولازم تجاوبني بنعمة الله.
0: امين.
1: يعني حلو قصة الامانة وانت بتحكي عن المسمار اللي وقع. وانا فاكر في مرة كنت ماشي في الشارع مع ابني، يعني عمره مثلا كان 5 سنين، ولقينا جنيه في الارض، فبقول له يا سبيرجن، اسمه سبيرجن، هات الجنيه ده. راح رد عليا رد انا فاكره مش ناسيه، قال لي لا ده مش بتاعي. فقعدت اقول له بس ده في الارض، قال لي مش بتاعي. فبعد ما مشيت ما اخدناش الجنيه. بعد ما مشيت قعدت اكلم نفسي اذا كان هو فاكر ان الجنيه ده مش بتاعه، ففضل المشهد لازق فيه ان الجنيه ده مش بتاعي. فقلت للرب يا رب علمني نفس القصه اللي حضرتك بتقولها، ان في حاجات هي مش بتاعتي حتى لو كان هو جنيه لا قيمه له، ما هيجيبش اي حاجه، لكن الفكره مش في الجنيه، الفكره في حاجه اكبر. بس وانت بتتكلم عن مسمار افتكرت حاجه اعظم بقى. هم بيحطوا الاتي، جابوا صوره عن مسمار عدل ومسمار اعوج، والمسمار الاعوج قاعد ومحدش جاي جنبه، بس المسمار العدل في شاكوش نازل على دماغه دب دب دب دب. فالمثل يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، ده مثل. بس لو هنتكلم بلغه اللغه اللي هي بلغه الكتاب، هو بيحط ان انا وانا ماشي عدل كل الظروف جايه عليا ومضطربه. فانا عايزك توجه رساله وانت بتبص على الكاميرا للي ماشي بامانه بس واخد على دماغه، هل ده هيكافى ويكرم من الرب، ولا هيبقى يعني يفضل ان يمشي اعوج ما دام هو العدل الدنيا معاه بايظ؟ الكاميرا بتاعت حضرتك اهي، بص له وجه له.
0: انا هجاوب من الكتاب. الكتاب بيقول كده ان الرجل الامين
1: كثير البركه.
0: الله ليس بظالم حتى ينسى
1: تعب
0: عملكم وتعب المحبه. الله ليس بظالم حتى ينسى امانتكم. انا بعمل كده علشان مين؟ انا بعمل كده لاني بخاف الله، مش بخاف من الانسان. للأسف للأسف احنا عايشين في مجتمع خدنا ثقافة منه كذب، بس اللي بيعرف يعيش مخافة الله بياخد ثقافته من الكلمة مش من العالم. سيب العالم يقول اللي يقوله. الرب مرة سأل سؤال في متى، في انجيل متى، قال لهم الكلمات دي في متى 16، قال لهم من يقول، سأل تلاميذه قال لهم من يقول الناس عني اني انا ابن الانسان؟ الناس بتقول عني ايه؟ انا قعدت افكر، هو انت يا رب محتاج تعرف راي الناس فيك؟ لا، ده هو اللي هو قال كده، من منكم يبكتني على خطيئه؟ المسيح هو الكامل القدوس الوحيد اللي ما عملش خطيه. لكن لما كان بيسال السؤال ده الروح القدس جاوبني. لما بيقول لهم ماذا يقول الناس عني، صحيح قالوا له في ناس بيقولوا عليك يوحنا المعمدان وإيليا وأرميا، لكن كان هدف السؤال احنا، لان الكتاب بيقول كده، لان كل ما كتب كتب لاجل ايه؟
1: تعليم.
0: تعليمنا احنا. فالامانه رائعة، بس هي كمان ممكن تكون مكلفة شوية، بس ليها مكافآت عند الرب.

0: شغف.
1: ليها كفاءات كفاية إنك تعيش بشرف. والأمانة عاملة زي الذهب كده، الماس تبقى واضحة ومعروف. كفاية يقول لك فلان ده كان أمين، أنا عندي حماية أسيس، رجل طاقي جدا. وكان في مجال شغل كان ممكن الناس تقدم له هدايا عشان يعمل لهم شهادات وصحية والحاجات دي، فكان يرفض. كان صاحبه عنده عربية وهو عاش على قده، موظف على قده. الله أكرمه وباركه حتى إنه النهاردة بيتمتع بصحة جيدة وفرحان بالرب، ودي مكافأة من الرب حبايب.
0: نعم حاشا لي إنه يكرم الذين يكرمون. يبقى التأثير الأول
1: الأمانة.
0: الأمانة. والحاجة الثانية قبل ما ناخد الترنيمة هتقول لنا حاجة بسرعة.
1: ودي حتة مهمة قوي قوي. حياة المخافة أو حياة التقوى بتحفظني من الخطية. يقول كده الكتاب عن أيوب، أعتقد في سفر أيوب يقول كده أصحاح أعتقد 1، كان يتقي الله ويحيد عن الشر. الكتاب بيقول إن الخطية محيطة بنا
0: بسهولة،
1: الخطية حوالينا من كل ناحية. لكن أنا لما أعيش في الحضور الإلهي، في مهابة الرب، في مخافة الرب، مخافة الرب تحفظني من الخطية. احنا لسه بنتكلم عن يوسف. هو إيه اللي حفظ يوسف رغم إنه شاب مراهق؟ مخافته للرب. فمخافة الرب هي اللي بتحميني من الخطية وتحميني من النجاسة. وياما ناس كتير قوي قوي حتى سافروا في بلاد برة، في بلاد فيها انفتاح وفيها إباحية، لكن قدروا يعيشوا حياة القداسة والله حفظهم من الخطية. في أمثال 3 عدد 7 ممكن تيجي قدامنا، يقول كده اتقي الله وابعد عن الشر. اتقي الله، ولما تتقي الله تبعد عن الشر. انت مش هتطيء الشر كمان. ده انا بحب الآية اللي في أمثال 16:6 بتقول كده بالرحمة والحق يستر الاسم، وفي مخافة الرب، في مخافة الرب الحيدان عن الشر. في مخافة الرب تشوف الشر قدامك تحيد عنه. وأقول أحبائي مش هتجد صعوبة. هو ليه الإنسان بيجد صعوبة إنه يتغلب على الخطية؟ لأن خارج الحضور، خارج المخافة. هي المخافة إن أنا الوقت كله أنا مشغول ربنا. على فكرة موضوع المخافة ده أحبائي سهل قوي قوي نتكلم فيه أسابيع، لكن موضوع المخافة إحنا النهاردة بنقول له يا رب عايزين نعيش. الرب يسوع على فكرة كان فيه ميزة رائعة جدا كانت بتخلي الناس تحبه وتلتف حواليه. الرب يسوع كان اللي بيقوله كان الأول بيحياه، يقول عن جميع في أعمال 1:1 عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله. الأول يفعله ويعلم به. حتى إن تلميذي عمواس لما كانوا مع قابلهم في الطريق، فبعد يوم القيامة فكانوا ماشيين بيتكلموا عن الرب، والرب قرب منهم ومشي معاهم، وبعدين قال لهم انتوا بتتكلموا عن ايه وانتما ماشيان، ده في لوقا 24، ماشيان عابسين. قال له انت ما سمعتش عن واحد اسمه يسوع؟ قال لهم ايه اللي بتعرفوه عن يسوع؟ هو عارف كل حاجه. قالوا له ده قعدوا يتكلموا ان هو مات، وسمعنا النهارده ان هو قام من الموت، بس كمان اللي احنا بنعرفه كان انسانا. المسيح كان إنسان كمان بجانب أنه هو إله، إنسانا نبيا. نكمل بقى مقتدرا في إيه بقى؟ مش القول بقى والفعل، الفعل والقول. فحياة المخافة إن أنا أعيش مخافة يعني أكون بالكامل للرب. فأنا أشوف الخطية أنا ألاقي نفسي بتجاوزها. يقول كده أحبائي في مزمور 86 صلاة جميلة قوي قوي، نفسي قبل ما أخلص النقطة ديت لو حابب تصليها معايا في مزمور 86 عدد 11 ممكن تطلع.

0: قصادنا الآية على الشاشة، بس هي جميلة جدا، عايزك تصليها معايا. بيقول له كده: علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك. نكمل بقى: وحد قلبي. مين هو قاعد كده معايا يقول وحد قلبي؟ وحد قلبي لخوف اسمك. أنا دايما أصلي أقول للرب كده في كل صباح، أقول له: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر إن كان في طريقا باطلا، اهدني طريقا أبدي. فالشخص اللي بيخاف الله يا أخويا بيتغلب على الخطية، الرب بيديله نصر، المخافة بتديله نصر على الخطية، ومش عايز يجرح مشاعر الرب.
1: نعم، شكرا. تفضل يا
2: يا رب عيون شعبك يشوفك ويحيد عن الخطية والشر باسم يسوع المسيح.

0: يا عالي يا عالي يا قدوس، شكرا لك يا رب لصفاتك الحلوة اللي انت تستحقها واعظم في اللي صنعته معانا. وانا قاعد بسمع كلمات الترنيمة جت في خاطري فكرة صغيرة وموجودة في بطرس الاولى 1:17 بيقول: وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. وانا عمال اقول الكلام ده وفي ربنا يدينا ان السيره بتاعتنا والحياه تكون في خوف الرب وحده، واللي يطمنك ان انك تعيش في مخافه الرب دي الحاجه اللي بتطمن قلبي انا كمان، ان الله مش جاي مش زي الناس. الناس النهارده بتجامل والناس بتنافق والناس بتطبل والناس بتعمل كل حاجه، لكن اسمع الكتاب يقول عن الرب ايه: الذي يحكم بغير محاباه. يعني الرب هيدي كل واحد حسب امانته، هتعيش امين هتعيش بتخافه هيكافئك الرب. ويقول لك كده، عشان كده بيقول لك ما تخافش انك تعيش زمان الغربه ده بالخوف. ليه؟ لان زمان غربتك ده لما تعيشه وتسيره في مخافه الرب، الهك بيحكم بغير محاباه، الهك دفع فيك ثمن غالي، والهك بركك بكل البركات الروحيه في السماوات. وده اللي يساعدنا ان نعيش ايامنا في مخافه الرب يسوع المسيح. واقولها لك كمان، السيره يقول عنها الكتاب في رساله العبرانيين: لتكن سيرتكم خاليه من محبة المال. وأقول لك على حاجة كمان تطمنك، إن في وقت من الأوقات الناس هتفتري عليك، بس يقول الكتاب كده: لما سيرتك تبقى صالحة يغزونا في يوم الافتراء. لما يجي يفتروا عليك ويتكلموا عليك، الرب يغزيهم ويسكت ألسنتهم، لأن سيرتك مشرفة، لأنك عايش في مخافة الله، لأنك عايش في رضاه، وتقدر تقول بعزيمة القلب: ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، لأن السيرة هتشرف صاحبها. خدنا حاجتين من ضمن التأثيرات أو مردود التأثير اللي بيصنعه، ان الشخص يكون امين او الامانه، والامر الثاني انك تحفظه من الخطيه. ايه كمان يا رب؟
1: حياه المخافه وحياه التقوى بتخليني اعطي الاولويه للرب.
0: نعم.
1: في كل حياتي، في شغلي، في بيتي، دايما اقول كده: رقم واحد في حياتي هو الرب، نمره واحد الرب في حياتي. والمخافه زي ما يعني اتكلمنا عن ابراهيم، كان الله بالنسبه له الاهم. وانا بقول الاولويات كمان، عايز اناشد اخواتي الخدام واللي بيخدموا الرب والمرنمين وكل حد بيتكلم على الرب: اهتم كمان ببيتك. ببيتك يعني بقول كده، اهم شخصية في حياتي بعد الرب هو شريك الحياة او شريكة الحياة. اقولها تاني: اهم شخصية في حياتك او في حياتك بعد الرب هو شريك الحياة. الأب والأم فوق دماغنا يا أخوة فيها، لكن أنا لما برتبط أنا لازم يكون شريك حياتي ده ليه الأولوية. بعد كده

البيت ولادي، وبعدين بقى هتتعجب الشغل والخدمة أو الخدمة والشغل. دايما بقول عبارة من زمان أو أنا مقتنع بيها، لكل حد مشغول ومد للرب الفتات، اشتغل ولا تنشغل. العبارة دي أنا يعني مشهور بيها. ليه؟ لأن أنا عشت الكلام ده. إحنا لازم نعرف إحنا ضيوف أحبائي، إحنا نعيش وقت مش عارفين هيخلص إمتى. هيجي وقت كده تلاقي الرب يقول لك كفاية. أنا كنت بشتغل في التدريس يا أخ وفيق، وكنت شغال مدرس ثانوي، كنت بدي رياضة في وقت أنا كنت محتاج فيه، وأنا في بداية شبابي كده إن أنا أجهز نفسي واشتغل. بس أنا بحب الرب، في الحقيقة بحب الرب قوي، حبيبي هو. فكنت حريص إن أنا أخلص شغلي بالمجموعات اللي كنت بديها، أخلص شغل الساعة 4-5 وارجع بيتي أصلي وانزل خدمتي. أنا بخدم الرب من سنة 84، أنا شبعان بالرب وفرحان بالرب. طب أنا لما خدمت الرب، أنا كنت بشتغل، اشتغلت تقريبا 10 سنين، كانوا أصحابي زمايلي يقولوا لي الكلمات دي: أنت دلوقتي بتكون نفسك، طب خد لك 2-3 سنين اشتغل زينا لغاية 12 بالليل واحدة، وبعد كده لما يعني تقوم نفسك كده وتتجوز تقدر بعد كده بقى تخلص شغل بدل وتروح تقدم ربنا. قلت لهم: هو أنا ضامن إن أنا أقعد 3 سنين أشتغل فيهم هبقى عايش فيهم وأنا عارف إن أنا أعيش فيهم ولا لأ؟ فأنا حسبتها صح في الحقيقة. فكنت حريص إن أنا أشتغل عشان أعيش، وكنت بخدم الرب لغاية ما جه الرب في وقت قال لي كفاية. أحبائي، أنا أتذكر يعقوب لما كان عند خاله لبان يا أخي وفيق، قعد كم سنة هناك؟ تقريبا 20 سنة. عمل فيهم إنجازات بحسب مقاييس العالم، ده نجح. اتجوز بدل الواحدة 4، 2 و2 سريال، وكمان مش كده وبس، لكن كمان ربنا اداله اولاد واداله بنت واغتنى في 20 سنة. اقول بحسب مقاييس العالم ده النجاح؟ لا. اذا امتلكت العالم كله بدون المسيح في القلب وبدون خدمة رب، احنا مخلوقين ليه؟ انا لسه بقول لابني امبارح، بقول له احنا مش موجودين علشان حتى نعبد الرب وبس، احنا موجودين عشان نعيش للرب ونخدم الرب، لان في ناس حولنا كيف يؤمنون بلا كارز. ففي الحقيقه يعقوب لغايه ما جه في وقت الرب قال له كفايه وانا هكون معاك، بس قال حاجه عجيبه قوي، قال: 20 سنة في النهار كلن الحر وفي الليل الجليد، طار نومي من عيني. ورجع في الحقيقة وابتدت الاختبارات الروحية. يعني عايز أقول المخافة الحقيقية، لو أنت بتخاف الله أعطي الأولوية للرب. داود يقول كده: مخافة الرب هي رأس الحكمة، ورأس الحكمة مخافة الرب. يعني إيه رأس الحكمة؟ يعني الحكمة هي الألف والياء. حاجة كمان تاني عشان ما ناخدش الوقت بتاعنا، حاسس الوقت بيداهمنا، ان مخافة الرب تخلينا عيش بالعدل بالانصاف، ما ظلمش حد، ما استغلش مكانتي. يمكن انت حضرتك المشاهد يمكن عندك مركز، يمكن صاحب شركات، الامانة والتقوى تخليك عادل مع الكل. عجبني قوي نحمية، في نحمية 5 قال كده: الذين قبلي صقلوا على الشعب، أما أنا فلم أفعل ذلك أو هكذا من أجل خوف الله. من أجل خوف الله أنا مش هعمل زي اللي عمل. فأنت كن أمين يا من تخاف الله، الأمانة هتساعد، المخافة هتساعدك انك تكون عادل حتى في الموظفين بتوعك. يوسف لما
لما

0: اخواته وصلوا قبل ما يتعرف عليهم قال لهم الكلمات دي في تكوين 42 18. قال عبارة جميلة. انتوا عارفين كان ممكن يوسف يعمل ايه؟ انتوا عارفين، احنا عارفين اخواته اللي عملوه فيه واذوه، وهو اصبح في يعني في مركز في سلطة. بس قال عبارة يا جماعة، الناس اللي ربنا مباركهم في عالمنا المعاصر او اللي سمعنا عنهم مش من فراغ، قال انا خائف الله، وعشان انا خائف الله انا مش هأذيكم. فياما ناس حتى بسبب مناصبهم ويعرفوا ناس وسلطات ممكن يظلموا ناس. فالرب يدينا نعمة نكون عادلين يا اخويا وفين.
1: المردود او التأثير ان الشخص يكون امين، المردود او التأثير واحنا بنتكلم
0: يحفظك من الخطية،
1: يحفظنا من الخطية،
0: يخليني ادي الاولوية،
1: الاولوية للرب،
0: ويكون عادل. المخافة تساعدني اكون عادل.
1: امين في اسم يسوع. ربنا يساعدنا يكون الاربعة دول متوافقين معا. لو هننقل على مردود تاني او على شيء تاني، احنا خدنا كده التقسيمه من اول المخافه والخوف والفرق بينهم ومين اللي يعيش المخافه، وبعد كده قلبنا ايه المخافه وتعريفها، وبعد كده اخدنا ايه المردود او التاثير للمخافه. عندنا الوقت اللي جاي ده ربنا يدينا فيه حاجه حلوه، يعني اكيد اكيد المخافه دي اكيد وراها الشخص يعني اكيد بياخد حاجه
0: اكيد،
1: يعني ولا هي بلوشي
0: لا
1: يعني
0: طبعا.
1: هل اللي بيخاف الرب ده، انا اقولها وبقولها كده حتى بالبلدي، من يتقي الرب يجعل له مخرجا، اللي بيتقي الرب الرب بيفتح له سكه والباب. افتكر الايه بتاعت مزمور 23، ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. انا مش بخاف وانا ماشي في الوادي المليان ظلمه وسواد، بس في اله هناك موجود في قلب الموت ده وفي قلب السواد ده وفي قلب الضلمة دي بينور الطريق ويفتح منفذ ومخرج. افتكر ام، ما اعرفش ليه افتكرت الموقف ده اقوله قبل ما ندخل على النقطة اللي جاية. الام دي انا فاكر فضلت تتصل بيا مرات هي وبنتها كتير كتير ويطلبوا طلب واحد، صلي لاجل ابني، ابني مسافر في دولة تقريبا قبرص واحنا بنصلي عشانه. واتصلوا مرة ومرات، قعدنا فترة طويلة قرابة 6 شهور نصلي لأجل الشاب دوا. وبعد 6 شهور الست كانت بتتصل شبه دوريا انها تسأل وبتصلي ولا لا، واقول لها بصلي. 6 شهور نسمع الاخبار، بدل ما الدنيا تتعدل الدنيا تبوظ. الواد اللي كان فيه اخبار كان مثلا الدنيا بايظه شويه ابتدى يدخل في سكك اصعب، فتقول لي بتصلي ولا بصلي، تقول لي الامور مالها اتعقدت زياده. 6 شهور كمان يعني مدار سنه صلاه واحنا بنصلي والست تخاف الله وتقول واثقه ان الرب حتى لو الدنيا باظت الرب هيدهوني، وانا بخاف الله وعارفه ان الرب هيديني ابني. بعد سنه بالظبط الوضع اتقطعت عنه كل الاخبار بعد صلاه وسنه، فحسينا ان الموضوع بيسود وهي عماله تقول مش فاقده الامل على الرغم من محدش عارف عنه حاجه، هو هناك محدش جيران بيه، دخل في سكه معينه في ادمان او مخدر او سكه من الناحيه الثانيه يسيب المسيح، فالموضوع كله اتلخبط على بعضه. بس بعد 6 شهور اخيرا يمكن الصلوات مش قلت لكن ما بقتش زي الاول، لكن كنا ما زلنا نصلي. وهي فاكره حاجه واحده بس، قالت ان الرب هناك لانك انت معي فانا مش هخاف. افتكر من تقريبا 25 يوم او شهر راجع من مكان خدمه في القاهره، والمكان ده اسمه النزهه 2، والمكان ده لما تدخله ما فيهوش شبكه بتقطع. واول ما طلعت من الخدمه وطالع على الشارع عموما بره، الرسائل عماله تيجي بتاعه ان التليفون بتاعك كان غير متاح. افتكر ان لقيت الرقم اللي انا مش فاكر هو رقم مين، بعدها بشويه ابتدى يرن عليا. اول ما فتحت فلقيت الام قالت لي بتصلي، قلت لها انا بصلي. قالت لي انا عايز اقول لك على حاجه، اول امبارح بالليل الساعه 3 الفجر احنا ما كناش نعرف عنه حاجه، لدرجه ان اخوه كان هيدفع 350 الف عشان ياخد فيزا يسافر يجيبه او يدور عليه، لقينا الساعه 3 الفجر بيخبط علينا. رجع البيت، ساب المخدر، بطل المخدر والادمان، ساب العلاقه اللي كان ماشي فيها، وقالت لي هو النهارده موجود معانا في البيت وبنصلي كمان ان هو راح معانا الكنيسه من اول يوم راحوا ان الرب يكمل معاه ويجيبه لي. فقلت لها الرب بيعمل ايه؟ الرب بيصلح حتى في وادي ظل الموت. انا عايز اقول لك بايمان، يا اللي بتخاف الله صدقني هيوجد لك مخرج واثنين وثلاثه، اللي هو امين الهكم اللي بيدي تجربه لكن معاها ايضا منفذ. نرجع كمان خدنا المردود والتاثير. عايز اسال حضرتك، ممكن تقول لي هل المخافة بتاعت الرب ليها بركات؟
0: أكيد أكيد وامتيازات.
1: أمين.
0: خلينا بقى نخش في الحلو.
1: أيوه.
0: الكلام اللي جاي مهم قوي، يمكن هقول شواهد كتير بس

أنا عايز أقول عزيزي المشاهد، أقول حاجة جميلة. نفسي تصدق كلمة ربنا، تصدقها تصدقها. أنا أقول حاجة قبل ما أقول البركات. لما بطرس كان في المية وكانت المركب بتغرق، وظنوا حسوا إن هما بيصرخوا، فالرب أتى إليهم ماشيا على المية، فخافوا أكتر لأن كان عندهم فكر، ظنوا إن هو خيال. وكان عندهم فكر في اليهود لما يشوفوا خيال يعرفوا ان في واحد هيموت، فلبست في دماغهم ان حد فينا هيموت. فبطرس قال له اذا كنت انت هو مرني ان اتي اليك. الرب قال له ايه؟ تعالى. نزل بطرس ومشي على ايه؟ دايما لما بسأل السؤال ده اقول مشي على ايه؟ يقول مشي على الماء. لا، انا عايز اقول بقى مشي على الكلمة. الكلمة انا عايش بالكلمة وانا بتحرك بالكلمة. أشجعكم أحبائي نقرأ كلمة الله في الجزء اللي قريناه. من بركات المخافة مش هتحتاج. يقول كده اتقوا الله في مزمور 34، هيبقى في آيات شوية معلش كتير. مزمور 34 عدد 9 و10 بيقول اتقوا الله، يعني خافوا الله، يا قدسي، لأنه ليس عوز لمتقيه. اللي بيتقى الله مش ممكن يحتاج. انا بقول الكلام ده مش على مسؤوليتك وان كان ده من واقع الاختبار، لكن يقول كده ان الاشبال باقي الايه اللي بعديها احتاجت وجاعت. الاشبال تجوع، انتوا عارفين شبل الاسد ده اللي في عنفوان قوته اللي ما فيش حاجه بتقف قصاده، بس ممكن يجوع. لكن اما طالب الرب، هللويا، اللي بيخافوا الرب لا يحتاجون. يقول كده لا يعوزهم شيء. في المزمور اللي احنا قريناه قال له ايه؟ قال له وتبصر خير اورشليم كل ايام حياتك. يعيش، يقول كده، نفسه في الخير ايه؟ تبيت، يعيش عمره كله في الخير. احبائي كلمه الله بتقول كده، بتقول ان اللي بيخافني، اللي بيخاف الله، الله مش هيخليه يحتاج. على فكره في ناس تقول لك ايه الكلام اللي احنا بنسمعه، المؤمن لازم يكون مش عارف غني ومش عارف. لا، هو مش الغنى في غنى الفلوس. ده ممكن يبقى شخص مرتبه قليل بس في ازدهار، الله مخليه مزدهر، زي شخص تعبان لكن الله مخليه شاكر، ده متبارك. فالمخافه عزيزي ما بتخليكش تحتاج. في أمثال 10 عدد 3 بيقول كده أن الرب لا يجيع نفس الصديق. مين هو الصديق؟ اللي بيخاف الله. أنا أتذكر كنت ساكن في منطقة وبعدين عزلت رحت منطقة تانية، الكلام ده من حوالي 5 سنين، والمنطقة التانية اللي أنا سكنت فيها بعيدة شوية عن القاهرة. فكان أول خدمة ليا كانت بعيدة جدا، كانت بعيدة يعني من آخر القاهرة لأولها. فأنا في الحقيقة اليوم ده 2:30 رايح و2:30 جاي و2 خدمة في الاجتماع، 7 ساعات. رجعت تعبان جدا وأنا كنت لسه رايح مكان جديد. فأنا كإنسان برضو، عشان إحنا برضو يعني في أحيانا بنمر بظروف كبشر يعني، فرجعت من البيت تعبان. وبعدين قعدت أصلي قلت له يا رب أنا مش مبسوط، هو أنا أخدت خطوة غلط؟ مع العلم إن إحنا صلينا والرب قال لنا روحوا المكان ده. وفي الحقيقة جاء الإنقاذ وجاءت الإجابة. أنا تعودت لما ألاقي نفسي مش مبسوط ما استمرش مش مبسوط، قفلت على نفسي وبدأت أصلي. لما صليت اتعزيت، فتحت الكتاب المقدس في القراية بتاعتي اللي هي أشعية 46، وكانت إجابة أنا بلعتها، مش عارف أنا قادر أوصل، أنا اتمليت بيها، غمرتني. إيه الإجابة؟ لقيت الرب بيجاوب علي بيقول لي كده إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت وأنا أحمل وأنجي إلى الشيخوخة. تخيلوا الرب بيعرف يجيب

0: الاجابه. قال لي للشيخوخه الرب فهمني حاجه، قال لي لغايه الشيخوخه، الشيخوخه دي كام سنه يا اخويا وفيق؟ نقول مثلا 70 سنه. فالرب يقول في السبعينات انا هكون معاك، الى الشيخوخه انا هو. بس لما توصل للشيبخ اللي هي ثمانينات بقى، ما قالش انا هو، قال انا احمل. في ترنيمه حلوه اخويا رضا بتقول ايه؟ شايلني
1: شايل
0: وشايل شيلتك. اول ما قريت الايه دي كان الروح القدس، احبائي الرب ده عجيب. عشان كده انا بشجعكم اقروا كلمه ربنا واقراها بروح الصلاه. الرب يديك حاجه اكتب علم عليه. انتوا عارفين الاعلان ده اداني طمانينه، قلت له يا رب انا خلاص انا مش خايف ومليان بكده، وانا بنعمه الرب الى يوم لقاء الرب انا هعيش بالاعلان ده، اعلان من كلمه الله. يقول في مزمور 37 المختبر داود، الراجل ده كان جميل جدا، قال كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. مخافة الرب أحبائي في وسط عالم مليان بالغلاء، ناس خايفة. وأنا عايز أطمن الناس، ما تفكرش في بكرة، ما تقولش بكرة الإيجار هيبقى كام وهيطردونا وهنمشي. عيش النهاردة وافرح بالنهاردة وسيب بكرة على رب، بكرة هو يهتم بيك. يقول كده أحبائي إن الله في مزمور 37 عدد 28 لا يتخلى عن أطقيائه. عايز أقول هاليلويا، الله مش هيتخلى عنك، الله مش هيسيبك في نص السكر، لا يتخلى عن أطقيائه. يقول فأورث في أمثال 8:21 فأورث محبية مال، قال كده؟ لا، قال فأورث محبية رزقا وأملأ خزائنهم. وهنا مش شرط تكون أمور مادية، كفاية يملى جعبتك بالسلام، يملى جعبتك بالحضور الإلهي، يديك طمأنينة إنك مش خايف. يقول كده في وصف زمن السوء يحصل لهم إيه؟ يشبعون، رب يشبعك. وفي المزمور 112 الجميل بيقول كده رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد. فاكر إيليا؟ إيليا عاله ولا معلوش؟ عاله مرتين من خلال مين؟ مرة من خلال غراب ومن خلال أرملة لما كان قادر، لكن لما كان محبط وتعبان، وأنا بقول لك الإنسان بيجي له ظروف يتعب فيه ويأسان، ما بعتلوش غراب، تخيل الرب جاله بنفسه والرب هيجي لك بنفسه. فده الأمر الأول من بركات.
1: أمين. لا يعوزنا شيء.
0: آه.
1: لا يعوزنا شيء. أمين يا أخوي رضا. نسمع ترنيمة من.
2: أمين. زي ما قال خادم الرب، ما تعولش الهم من بكرة، يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة يرويك مائي.

0: هللويا هللويا يا سائح للقاء يسوع، ولهمك لعطش ولا جوع لنطعامك. خبز الحياة هو اللي يرويك، مكتوب عنه في يوحنا 6:35، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. هو الشبع والارتوى. أشكر رب جدا لأجل الوقت الحلو ده، والوقت بيمر بسرعة معاكم، وغالي عليا جدا بركات من يتقي الرب. خدنا الحاجة الأولى،
1: نعم لا يحتاج.
0: لا يحتاج. ايه الحاجة التانية كمان؟
1: أنا أشجعك حبيبي وعزيزي المشاهد إنك تصدق كلمة الرب، وإنك تخاف الرب وما تخافش من اللي جاي. هيعمل كل حاجة، هيبعت لك وهيسدد الاحتياجات والأقساط، وهيجوز الولاد والبنات. دي بركة صدقها. لكن في بركة تانية جميلة قوي، إن اللي بيخاف مخافة الله بتطيل العمر.
0: حبيبي
1: بتطيل العمر، يقول كده: ترى بني بنيك، ترى بني بنيك، يعني شوف حفيده. طب دي حاجة بسيطة. أنا أعرف ناس وقريبين مني قوي قوي، شاف حفيد حفيده، شاف حفيد، بس هذا الشخص كان يتقي الله. بس كمان أنا عايز أجاوب على سؤال، لأن البعض هيتبادر لذهن السؤال ده، يقول لك: طب ما في ناس أتقياء وبيخافوا ربنا وخلصوا بدري وماتوا بدري. في قاعدة أحبائي، وكل قاعدة ليها إيه؟ شواذ. يعني إيه؟ ده اللي اتعلمناه في حياتنا. في مؤمنين بيخافوا الرب وأتقياء وقديسين، وحياتهم انتهت وهم في سن صغير جدا. عندنا أمثلة كتير مش هنحكي عنها. فأنا مرة بسأل الرب وأنا بتكلم في الموضوع ده، فلقيت الرب قال لي: لما وقته بيخلص بيجي عندك. لما بيخلص، في ناس شطار بتخلص بدري. وده على طول ذكرني بحاجة عجيبة قوي. لما كنت بشتغل في التدريس، فكنت براقب في الامتحانات، فكنت أقول لهم كده، أسيبهم في الأول خالص يجاوبوا، وبعدين اجي اقول لهم: باقي نص ساعة، باقي من الزمن ربع ساعة، حاولوا تخلصوا. بعد شوية اقول لهم: باقي 5 دقايق، وبعدين اقول لهم: الوقت خلص. الاقي في بعض الطلبة: طب احنا لسه ما خلصناش، طب ادينا فرصة تانية. اقول لهم: الوقت ايه؟ خلص. خلصتوا ما خلصتوش، الوقت ايه؟ خلص. فعشان كده احبائي، في مرات لما وقتنا بيخلص، وأنا أشجعك إنك تفتدي الوقت، لما الوقت بتاعك بيخلص

0: نسبة للرب أو الزمن يخلص يقول لك تعالى. طب يا رب في حاجات لسه ما خلصتهاش، يا رب ده في خدمة وفي حاجات أنا عايز أعملها. قال لك أنت كان عندك الوقت بس أنت وقتك لغاية كده خلص بحكمة منه. لكن القاعدة العامة نشوف كلمة الله بيقول إيه، يقول لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. مش في آية حلوة؟ أنا بتكلم من كلمة الله، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. في أمثال 4:10 بيقول كده، اسمع يا ابني أقوالي فتكسر سنو حياتك. وهنا اسمع يا ابني أقوالي، يعني اسمع كلمة الله واعمل بيها فتكسر سنو حياتك. ده الكتاب اللي بيقول يا أخوة، فيه مش أنا. كمان في أمثال 9:10-11 بيقول إيه، بيقول بدء الحكمة مخافة الرب، بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم، لأنه بي تكسر أيامك وتزداد سنو حياتك. مش ده إكرام من الرب؟
1: طبعا.
0: مش دي بركة من الرب؟
1: نعم.
0: مش ده امتياز من الرب؟
1: نعم.
0: أنا بشوف ناس صدقوني جدد كان نسر شبابه، يبقى 70 و80 و90 سنة وتلاقيه متشدد، يقول كده عن يعقوب مات وشبعان إيه؟ أيام. شبع بأيامه. ويا بخت المؤمن اللي بيخاف الله يعيش مشبع، يعيش شبعان. عايز أقول كده، في ناس كتير لما يشوفوك كمؤمن بتخدم رب يقول لك يا بختك. في ناس حياتها عاشوا للرب والرب بارك فيهم وكانوا أطوال الأعمار، لكن كمان كانوا مثمرين وحياتهم خلصت ولسه سيرتهم فيما بيننا. يقول كده في سفر التثنية حتة مهمة قوي قوي أحبائي، عايز أقول لكل حد بقى، للتجار والناس اللي بتشتغل في التجارة، في تثنية 25:15 بيقول كده، وزن صحيح وحق يكون لك ومكيال صحيح وحق يكون لك. هنا بيتكلم عن إيه؟ عن عمليات الشراء والبيع وإزاي تكون بتخاف ربنا، الأمانة بقى اللي احنا اتكلمنا عنها. فأنت لما تكون بتعمل كده يقول لك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إياها. يعني عايز يقول إن الأمانة في شغلك والمخافة، الشخص اللي بيخاف ربنا حتى في التجارة بتاعته، ده نوع من الحاجات المهمة جدا. الله بيطيل العمر لأن هذا الشخص نافع. فالرب يدينا نعمة أحبائي نحن نعيش العمر اللي جاي.
1: أمين.
0: أنا حاسس جوايا كده أن في مفاهيم الله بيصلحها الناس النهاردة.
1: أمين.
0: ما تخافش، أنت حياتك في إيد الرب وحياتك ملك الرب، دورك أنك تخاف الرب وتصدق كلمة الرب.
1: أمين. يبقى اللي بيخاف الرب لا يحتاج شيء.
0: أيوة.
1: اللي بيخاف الرب تطول أيامه. وإيه كمان ممكن يا رجل الله نقوله عشان نفسي تقولهم قبل الوقت
0: يخلص
1: وقتنا؟ يعني
0: حياة التقوى على فكرة، الشخص اللي بيخاف الله في حماية في حماية.
1: مجد.
0: في مزمور 34:7 بيقول كده، ملاك الرب
1: حل حول
0: خائفيه
1: وينجيه. مبارك اسمك.
0: ملاك الرب حل حول ايه؟
1: خائفيه
0: وينجيه. هنا ملاك الرب يتكلم عن الرب نفسه. الرب يقول كده، اكون لها سور نار حولها ومجد في وسطها. مش هو قال انا معكم كل الايام
1: وإلى
0: فيتمتع بالحمايه في مزمور 145:19. اسمع الايه الجميله دي، بيقول كده، يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم.
1: ايوه.
0: الآية الباقيها، يحفظ الرب

0: كل محبيه ويهلك جميع الأشرار لجميع الأشرار. يعني الشخص اللي بيخاف الله، الله بيوفر له حماية.
1: شكرك يا رب.
0: أنا لا أنسى أحبائي بجد، يعني في مرة كنت مسافر في بلد في شبين، كان في واجب عزاء، وبعدين وأنا راجع كان المفروض عايز أركب عربية تروح بنها عشان أروح المديرية هناك. وفي الحقيقة وأنا في الموقف مش لاقي عربية بنها، عربية بتقول إوسنا تحمل وتمشي، بتاعت بنها مفيش إلا إحنا أربعة بقالنا نص ساعة. فلقيت عربية بتقول إوسنا ناقص نفر، فقلت أنزل أركب فيها. لسه بقوم كده عشان أنزل لقيت واحد ركب، فقلت ارجع اقعد تاني. المهم ان العربيه اللي كنت فيها اتملت، واحنا وماشيين في السكه لقينا حادثه. العربيه اللي هي كانت بتقول واحد اوسنا اللي انا نازل عشان اركب فيها، لقيتها داخله في شجره بكل صدق وجثث في الارض، لدرجه ان الشخص اللي كان بجواري اللي كان راكب معايا وشافني كنت هنزل وما نزلتش قال لي شايف يا ابني، شايف ربنا بيحبك، ربنا انقذك، سبحان الله، وانت كنت اللي هتكون هنا في الحته دي. فالله بيعرف يحمينا. الله صدقوني انا بقول ده كلمه الله، المخافه بتوفر لينا حمايه. هوذا اعين الرب في مزمور 37، هوذا اعين الرب على خائفيه الرجين رحمته لينجي من الموت نفسهم. عجبني قوي ايوب لما قال له ايه، منحتني حياه ورحمه وحفظت عنايتك روحا. هقول الحاجة الأخيرة واختم.
1: اتفضل.
0: إن كمان من البركات والامتيازات مخافة الرب بتخليني أعيش في حياة عندي إمكانية إن أنا أقول له حاضر. طبعا عايز أختم بإبراهيم لما الرب قال له الكلمات ديت في تكوين 22 عدد 11، لما قال له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه، وهو ماسك السكين قال له ايه في عدد 11، قال له لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا، لاني علمت انك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا وأجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر.
1: أمين.
0: يعني عايز أقول إيه وأنا بختم، حياة المخافة جميلة. حياة المخافة تخليك عايش في رضا، حياة المخافة تخليك عايش في رغد، يقول كده رغد وغنى في بيته. حياة المخافة زي ما سمعنا ترى بني بنيك. بس أنا وبختم أذكر الساده المشاهدين،
1: بص للكاميرا وذكر براحتك.
0: قلت حاجه مهمه قوي، قلت ان المحبه الشديده للرب هي تعريف لمخافه الرب. الرب يملا قلوبنا بمحبته، يكون هو الاول والاخر. راس الحكمه هي مخافه الرب، راس الحكمه اللي هي الالف والياء هي مخافه الرب.
1: امين.
0: هللويا.
1: ربنا يباركك، وحقيقي الوقت كان جميل والوقت جري معاكم، و قد ايه الرب ادانا النهارده نتعلم ان احنا نعيش في المخافه، وقد ايه الرب ادانا ان في بركات للمخافه. ربنا يساعدنا ان احنا نعيشها. اخواتي الغاليين المشاهدين الحلوين، احنا سعداء ان احنا كنا معاكم في الحلقه الجميله من يعود فيحيينا. بنستناكم كل يوم اثنين من الساعه 5 لـ7 مساء، وكمان يوم الثلاث في صفحه جديده من 5 لـ7. انا بصلي ليكم ربنا يديكم وقت طيب في كل مره تكونوا بتشوفوا الحلقه. شكرا اخ فلمون لاجل وجودك وتواجدك، غال علينا وكدم الرب علمنا وكلمنا من خلالك، ربنا يباركك. شكرا اخويا رضا لاجل الوقت الحلو ده، مبسوط بصحبتكم. اخواتي احنا مستنيينكم في كل مره تكونوا بتتشجعوا، وهسيب معاك اعلان صغير قبل ما اسيب الفرصه لاخويا رضا واحنا بنختم حلقتنا. الرب النهارده بيقول لك عيش في المخافه، ولما تعيش في المخافه هو هيكون ليك ظهر وسند وامان وكتف ودعم وظهر. وانا اختبرت الرب لما كان ابويا الارض بيموت، كان هو الاب والحامي بتاعي. فانا بصلي لك وبدعيك النهارده، خاف الرب وعيش في مخافته، تعيش كل الايام وانت مطمن وفي سلام، لانه قال كده في مخافه الرب ثقه شديده ويكون

بنرنم مع بعض النهاردة وندخل كده في محضر ربنا ويكون عنده لينا مسج جديدة تشجعنا وتاخدنا في الأسبوع. خلينا نحني رؤوسنا قدام الرب ونهدي نفوسنا ونقول له كده: يا رب نشكرك، رب نشكرك علشان كل النعم يا رب اللي بتديها لنا. بنيجي قدامك يا رب بمشاكل أسبوع صعب جدا وشغل كتير وبيت دوشة وأخبار مزعجة طول الوقت، بنيجي نحطها قدامك كده يا رب ونقول لك احنا ملناش غيرك. بنيجي يا رب نقول لك شيلنا بمشاكلنا، لأنه ده اللي انت وعدت بيه يا رب. ممكن تكون الدنيا مش هتتغير يا رب، بس احنا واثقين جدا جدا ان انت هتشيلنا بكل مشاكل اللي حوالينا يا رب. بنيجي نقول لك يا رب احنا ما نستاهلش وقفتنا قدامك يا رب، ما نستاهلش ان احنا ندخل لمحضرك يا رب خالص بأي شكل من الأشكال، بس بنشكر عمل الصليب يا رب، بنشكر لأنه أنت بتبص علينا يا رب وشايف فينا يسوع. خلينا نستخبى في يسوع النهاردة وندخل بثقة قدام عرشك يا رب اللي احنا ما كناش أصلا نستجري نعدي من قدامه. يا رب نشكرك، قدنا النهاردة يا رب، اتكلم لكل حد فينا يا رب، خلي صوتك أعلى من صوتنا يا رب من فضلك. أنا متأكدة أن أنت هتكلم كل واحد في قلبه النهاردة باللي أنت عايز تقوله، مش بالكلام اللي احنا بنقوله، مش بالترانيم اللي احنا حافظينها، بس بكلمة منك في ودن كل حد فينا حاضر الكنيسة أو سمعنا أونلاين. أشكرك يا رب وأملك أنت النهاردة الصبح يا رب بنورك وبمحبتك يا رب، وخلينا نبتدي نسبح مع بعض. آمين. خلينا نبتدي الترنيمة الأولانية كده، بتقول كده: روح الله ندعوك. خلينا نغمض عيننا كده ونقول يا رب تعالى، تعالى في وسطينا، خليك تملى حياتنا وتملى صباحنا النهاردة يا رب.

لك تنحني الجبه. تقريبا لو سألت أي حد هنا أو أي حد في العموم عامل إيه، هيبقى فيه لستة مشاكل، يعني مفيش حد ما عندوش حاجة يقولها. وكنت قاعدة بفكر في كل المشاكل والأخبار اللي بنفتحها في التليفون، أول ما بنفتح بنلاقي مشاكل كتير، ومش عارف طيارة جرالها إيه وجامعة جرالها إيه وحاجات زي كده. وعشان دي طريقتي مع ربنا، يعني I visualize الحاجات، وحسيت يعني سامحوني المشاكل والمصايب جاية ركب حصان، يعني جاري عليا ركب حصان. ولأن الرب عنده sense of humor بتاعي اللي هو الدهوني، قال لي كده مزمور 20:7 بتقول هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصرنا. أما نحن فقمنا وانتصرنا، ما عندناش أي حاجة نقولها في أي مشكلة في أي حاجة بتقابلنا غير اسم الرب إلهنا نذكر. الترنيمة اللي جاية بتقول كده بقوة لاسم يسوع. يلا نرنم بقوة لاسم يسوع.

0: نرنم كده ونقول له يا رب ليك كل السجود.
1: نفوسنا تتعلق بشخصك يا رب. كل ظلمة يا رب بنبص بنورك انت يا رب بتبقى ليها شكل تاني. خلينا كده بخشوع وبقلب فعلا ساجد نقول له يا رب ليك كل السجود والحمد.

مرقس 8 صح سوري مرقس صح 8 عدد 13. التلاميذ اتحطوا في موقف تقريبا احنا كلنا محطوطين فيه بشكل ما. هما داخلين المركب مع الرب واكتشفوا، كتاب بيقول كده، ان هما نسوا ان ياخذوا خبزا ولم يكن معهم في السفينه الا رغيف واحد. ورب بيحاول يكلمهم في حاجه تانية ويقول لهم انظروا واحترزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس، وهم كل اللي بيفكروا فيه احنا ما عندناش غير رغيف واحد. وابتدى بقى التيتشينج مومنت. انا حاولت الاقي كلمه بالعربي بس ما حبيتش اقولها. التيتشينج مومنت، اب مسك ابنه وبصص له في عينيه وبيقول له هتتعلم امتى؟ بص الرب بيقول ايه، بيقول لهم كده: انتوا لا تشعرون ولا تفهمون، قلوبكم غليظه، اعين ولا تبصرون، اذان ولا تسمعون،

ولا تذكرون، يعني حسيت يعني في تهزئة بسيطة. اللي ربنا عايز يقوله النهاردة أنه كنيسة ممكن تكون بتعدي بوقت، كل واحد فينا في بيته بيعدي بوقت، ودايما دايما بصين على الرغيف اللي معانا. رب ابتدى يفكرهم ويقول لهم لسه كان معانا 5 خبزات وأكلنا 5000، ويقول لهم كم أوفة روحتوا بيها؟ قالوا له 12. قال لهم كان معانا 7 ترغيفة وأكلنا 4000، كم أوفة روحتوا بيها؟ قالوا له 7. وبعدين الآية الخطيرة بيقول لهم إيه؟ كيف لا تفهمون؟ يعني بالماث بتاع ربنا، الخمس خبزات اللي أكلوا 5000 واحد، يبقى الرغيف غالبا هيأكل 1000، اللي في المركب كلهم ما يكملوش 20 واحد. ساعات بنبقى، مش ساعات، طول الوقت بنبقى باصين على الحاجة اللي في إيدينا، اللي إحنا نقدر نعمله. الحسابات بتاعتنا مش نافع، فلوسنا مش هتكفي، صلواتنا ما كانتش كفاية، ودينا العيال الكنيسة كام مرة على عدد إيدينا وبعدين طلعوا مش زي ما إحنا مش عايزين. الكنيسة قدمنا حاجات وعملنا أوراق وعملنا حاجات، والرب لسه مش سامح. غالبا هو عايز يقول لنا إنه ما تعملوش الحسبة حسب حياتكم أنتوا، حسب اللي في إيديكم، لأن كل مرة هيفكرنا. ما حدش قاعد هنا، أنا متأكدة ما حدش قاعد هنا ربنا مش بيفكره دلوقتي بكل حاجة عملها. وإحنا بنرد، يعني التلاميذ ردوا عليه وقالوا له روحنا ب12 أوفة أو ب7. ما فيش حد هنا يقدر يقول أنا مشيت المشوار ده لوحدي وبدراعي. فمن فضلكم، وأنا كمان أكتر منكم لأنه ساعات بفريك أوت، إنه مش دايما اللي في إيدنا هو اللي ليه معنا. حسبات ربنا مختلفة تماما، دايما عايز يقول لنا كفاية، أنا لسه حالا عامل معاكم كذا وكذا وكذا، ليه بتنسوا وبترجعوا تعدوا الحاجة اللي في إيديكم بس؟ فشجعكم، اللي شجعني إنه التلاميذ بجلالة قدرهم اللي قاعدين قدام يسوع المسيح كان عندهم نفس المشكلة بتاعتنا، فإحنا we're kind of safe، يعني okay، لسه بيعلم فينا. فده عزائي إنه إحنا مش الوحيدين اللي حاسين إنه الحسبة بتاعتنا مش نفع. تانيما اللي جاية بتقول كده، بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. مش عارفة إذا كنت أقدر فعلا أشيل عناية من اللي على الحقيقة اللي أنا شايفاه المنظور، وأتنقل مع الرب لغير المنظور، لأنه دي حاجة صعبة جدا. بس لو قدرنا نعملها هنعيش بخيره هو، مش بالماث بتاعتنا إحنا. خلينا نرنم كده، اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة.

ترنيمة لجاية كده، ترنيمة حماسية تقول كده نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا. يعني لو حد يحب يقف اوكي مش لازم، بس هنرنم بصوت عالي ونقول ان احنا بنسبح اسمك يا رب لانه انت عملت عمل عظيم جدا يا رب على الصليب من أجلنا.

عندي آخر حاجة اعتراف عايزة أشارك بيه، تقدر تتفضل. من وقت كده عشان قعدت طول الصيف كده بتدلع ومش باجي الكنيسة قوي، وحد سألني أخبار الخدمة، تنزلي خدمة اليوث أو خدمة ترنيم؟ وأنا رديت قلت لا أنا هاخد بريك، وقلت يعني هقعد كده أتفرج كده أشوف إيه اللي هيحصل، وقلت الكلمة ومشيت. وبعدها بأسبوعين ثلاثة كنت بتكلم مع حد، غالبا هيعرف هو مين دلوقتي بس أنا مش هقول، وسألته أخبار خدمتك إيه، ورد عليا بنفس الرد، قال لي أنا هتفرج. لما أنا قلتها ما حسيتش بحاجة، بس لما سمعتها زعلت قوي، وقال لي على فكرة إحنا مش الوحيدين، في ناس كتير قوي قررت أنها تقعد تتفرج. وحسيت بحزن من اللي أنا قلته مش من اللي هو قاله، أنه الرب في وسطينا في كنيسته عايز يعمل بينا حاجة، عايز يعمل مننا قيمة، عايز يعني عايز يحط لنا دور في ملكوته، وأنا اخترت أقعد أخد بريك وأتفرج. تنيمة الأخيرة اللي أنا هقولها وهنقولها مع بعض هي بتقول كده، مجدو عليك يورا. بس مجدو عليك يورا مش عشان إحنا شاطرين أو بنعمل أي حاجة، عشان هو حي في وسطينا. لو أنت بتعمل خدمتك

وعارف انت مكانك فين في الكنيسة، يا بختك. لو انت مش عارف مكانك فين في الكنيسة او واخد بريك او بتتفرج، الرب في وسط الكنيسة، حاسة انه ما يصحش. انا اسفة جدا، بس الترنيمة اللي جاية بتقول يا كنيسة قومي، فاسفة. وهنقول وهنقوم وهنسبح ربنا بأعلى صوت.

صباح الخير. هو عنوان الخدمة معروف لينا مش كده؟ بس مش معروف احنا هنقول ايه. اوكي من فين؟ اوكي شكرا. سعيد ان انا اكون معاكم السنة دي للمرة الثانية. ناس كتيرة هنا قريبة مني وغالية عليا جدا، ولولا ان انا حابس نفسي ومعتكف غير كده كنت اتمنى اقضي معظم الوقت وسط هذه الكنيسة المحبوبة جدا الى قلبي. والنهاردة العنوان زي ما مفروض يظهر قدامنا: لماذا لا نتعلم من الرسول بولس هذه اللغة؟ ونفسي يبقى بين الكنائس غيرة ان احنا كلنا نحاول نعرف اللغه دي ونتفوق فيها، خاصه انها لغه معلم عظيم مؤثر قائد حقيقي للكنيسه من القرن الاول. بولس الرسول ما كانش شخص عادي او مجرد شخص معلم او زارع كنايس، لكن هو كان شخص حقيقي، شخص كان صادق مع نفسه، كان مستقيم كل الاستقامة. اللغة لما هنعرفها حتى نندهش منها شوية، لأن ده مش بولس اللي نعرفه قوي. بولس بالنسبة لنا في أوقات كتيرة يبدو تصادمي، عملها مع برنابا، عملها مع بطرس، عملها مع مرقس، عملها مع فوستوس، عملها مع فيليكس، عملها مع اسكندر النحاس. شخصية تصادمية تبدو كده، شخصية من القوة انه ما يقدرش يقول غير الحق مهما كانت في نظرة الناس ان في خسائر او عدم حكمة او عدم استيعاب أو أنت ما عندكش هامش كفاية أو دبلوماسية، بالذات مع ناس لها سلطة مدنية أو كنسية. لكن مش دي اللغة خالص اللي هنتكلم عنها. وكأننا من رسائل بولس، وهنتكلم عن ثلاث رسائل، بنكتشف شخصية تانية بلغة تانية، بس هي دي حقيقة بولس الرسول. هناخد نموذجين لشخصين ونموذجين لكنيستين، ونشوف بولس الرسول اتعامل معهم ازاي، قدمهم ازاي للعالم بكل اللغات، تقريبا ب 1700 لهجة ولغة اللي ترجم اليوم الكتاب المقدس. كل الناس عرفته، عرفت الناس دي من بولس، ما لناش مصدر تاني غيره. ومش هروح للشخصيات المشهورة والمعروفة والقريبة من قلبه، يعني أقرب ناس لي أنا استبعدتهم. طبيعي هيكلم إيه عن تيموثاوس وهو الابن الصريح في الإيمان، وهيكلم عن إيه عن تيتوس أو إنسيموس الأولاد. دول الثلاثة على فكرة بس اللي في حياة بولس الرسول إداهم اللقب ده أو الصفة دي إنهم أولاده، لكن مش هنروح لدول ولا حتى الكنيسة اللي أحبها أكتر من أي كنيسة. كان أكتر كنيسة هو ضعيف أمامها، بيهرب منها، بيجد الأعذار عشان بيروحهاش، عشان عارف لما هيدخلها مش هيخرج وهيتعطل، والبرنامج كله بتاعه ده هيبقى فيه مشكلة. أنا هروح لشخصيتين يعتبروا ظل الشخصيات دي، يعني عارفين في شخصيات الظل. بولس تقريبا في 10 شخصيات أعمدة وفي 10 شخصيات ظل. من شخصيات الظل اللي هنتكلم عنها النهاردة اللغة الأولى، نتكلم بقى عن، أنا ناسي إن أنا اللي مفروض أعمل كده. أوكي، نموذجين لشخصين ونموذجين

الاكسستين. اول نموذج ابوفروديتس. وابوفروديتس بنتقابل معاه في رساله فيليبي، واحد من ضمن القاده هناك، واحد من ضمن اللي الكنيسه بتعتمد عليهم في فيليبي. رسول فوق العاده، رسول فوق العاده للرسول بولس، بعتينه عشان يبقى معاه في السجن. بولس كان على

متابعين مش متهمين بأي تهمة، مرافقين، يعني دول سجنين نفسهم بإرادتهم، دول لو عايزين يخرجوا بكرة وفعلا بيخرجوا. يعني بولس بيطلقهم بيقول لهم لا ارجعوا لكنايسكم، هما مش زي بولس مضطرين يكونوا في السجن، هما عايزين يكونوا معاه. بس شوفوا بولس الرسول كيف قدم أبوفروديتس: لكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم من السجن أبوفروديتس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجاتي. في آية واحدة، في عبارة واحدة، في عبارة مكثفة بيقدم لنا الشخصية دي من الإصحاح الأول من الأعداد الأولى، بيقول لنا مين ده أبوفروديتس، ده مين الشخص ده اللي عايز يرسله عشان يرجع تاني إلى فيليبي اللي هي بعتته عشان حاجات بولس الرسول. بس شوفوا بيقدمه إزاي لكنيسته، لشعبه. ده هو اللي حامل الرسالة، ده هو واحد من ده هيرجع يشوف هو بيقوله إيه عنه، الناس هتسمعه إزاي، هتستقبله إزاي. أرسل إليكم أبوفروديتس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجاتي. بنقدم بعض إزاي إحنا وسط الناس، في غيبة الناس؟ يعني مش لازم يكون أبوفروديتس عارف أنا بكتب عنه إيه، بس هو هيعرف لما هيوصل، هيعرف من شعب الكنيسة كله، لأن الرسالة دي كلها هتقرأ مش في فيليبي بس، مش في في كل مكدونية، وهيتقدم بالشكل ده، وهيتعرف بالخمس صفات دي. احنا لما بنقدم بعض، لما بنتكلم عن بعض في غياب بعض، بنقول ايه؟ احنا في الرسائل اللي بيننا وبين بعض بنقول ايه؟ بنقدم بعض ازاي؟ بنرفع بعض ازاي؟ بنفتخر ببعض ازاي؟ بنكبر في بعض ازاي؟ كل واحد فينا شايف التاني ازاي؟ بالشكل ده؟ وده كان مجهول، يعني لولا ان هو مبعوث من الكنيسه، وهنعرف في الاصحاح الرابع هو مبعوث بايه؟ ايه الحاجات بتاعت بولس دي؟ يعني الحاجات دي موصوفه في الاصحاح الرابع. وبيشرح أخباره بيقول إيه: إذ كان مشتاقا إلى جميعكم. هو قاعدين مع بعض يا جماعة في أوضة واحدة، ده مش مبنى فيه ثلاث أدوار وكل واحد قاعد في أوضة، لا دول قاعدين مع بعض طول الليل وطول النهار، بيحكوا مع بعض، بيصلوا مع بعض، بيأكلوا مع بعض، نايمين مع بعض. فاللي في قلبه وصل له، اللي هو مش ممكن هيكتبه، اللي هو مش ممكن هيقوله أبوفروديتس، بولس هو اللي بيقول لهم: إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما. دي مناظر أنتوا ما شفتوهاش، أنا اللي شفتها، أنا اللي حسيتها، أنا عايز أنقلها لكم كأنكم معانا، لأنكم سمعتم أنه كان مريضاً. ده حقيقي، وصلت الأخبار للكنيسة أنه كان مريض، فإنه مرض قريباً من الموت، كان بين الحياة والموت، كان ممكن نفقده بسهولة، لا يكون معايا ولا يرجع لكم ولا هتشوفوه تاني، لكن الله رحمه. وليس إياه، يعني رحمة ربنا ما كانش ليه هو بس، ليس إياه وحده، بل إياي أيضا، لألا يكون لي حزن على حزن السجن والظروف اللي هو عايش فيها.

أنه يفقد شخصية عظيمة زي أبو فروتس زي ما قدموا ليهم، كأنه بيقول لهم أنتوا حاسين بالشخص ده، أنتوا بعاد أنا قريب، هو ابنكم هو ابن كنيستكم بس هو أخي، هو اللي معايا في لحظة بلحظة. إيه اللي عمله بولس بقى؟ فأرسلته إليكم بأوفر سرعة، ما ترددتش، أخذت القرار فوري، أول ما صحي أول ما وقف على رجليه، أنا عايزكم تطمنوا بنفسكم مش بالأخبار، بيه هو شخصيا، عايزكم تقابلوه. حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأنا وأكون أنا أقل حزنا. تفرحوا لما هتشوفوه، هتفرحوا. ابن الكنيسة ورجع لها، رسول الكنيسة ورجع لها، أنا عايز الفرحة دي. أنا مش أناني، أنا مش عايز أمتلك الأشخاص، أنا عايز أطلقهم، أنا عايز الكنيسة تفرح، مش بولس يفرح، الكنيسة تفرح. للخادم لحاجاتي، للمتجند معي، للعامل معي، لأخي. بولس دافع عنه. ليه دافع عنه؟ ما ينفعش رسول في نص المأمورية أو المسؤولية اللي عليه يرجع. أنت الكنيسة بعتك عشان تقعد مع بولس، أنت متجند، أنت في جيش، أنت في مهمة خاصة، أنت تروح وما ترجعش غير لما تخلص المهمة. وإيه المهمة؟ أنه تقعد مع بولس طول ما هو في السجن، تقضي المدة كلها معاه، وما فيش عذر في الحالة دي. أنت لازم تخلص للنهاية. الشفيع بقى، المحامي الباراكليت بتاعه هو بولس، يعني المستفيد الأول، يعني هو جاي عشان بولس. بولس بيقولهم لا، أنا أطلقته حرا وبسرعة عشان لما تشوفوه تفرحوا، وأنا أكون حزني أقل. أنا حزني كل يوم بيقل، أنتوا بتخففوا من عليا، أنتوا بتفرحوني وأنا في السجن مقيد. بولس عارف ظروف الناس دي إيه وعايشة إزاي، فبيقولهم إيه؟ فاقبلوه في الرب بكل فرح، مش بعبوسة بقى، أنا عايز مش ابتسامة، أنا عايز ضحكة تملى وجوهكم، تستقبلوه واحد انتصر على الموت، واحد رجع من الموت، مفروض تستقبلوه في أحضانكم. فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما. مكرما على فكرة جت في التصريف ده 4 مرات في العهد الجديد، جاية منهم في لوقا 7 عن الغلام قائد المئة كان عزيزا، وجاية في بطرس الأولى 6 و7 الأولى 1-7 عن الحجر الكريم. كلمة كريم غالي الثمن، مثل هذا يكون مكرم، يكون عزيز، يكون غالي، مش استقبال عادي. استقبال الشخص اللي يستاهل أعظم استقبال وبفرح. قد إيه بنستقبل بعض بفرح، قد إيه ممكن ندي البعض أعذار، قد إيه نقدر نتشفع زي ما بولس بيتشفع للآخرين وانتم ما تعرفوش ظروفه او ظروفها، انا قريب منه او منها. ما تضغطوش اكتر على الناس دي، ما تبقاش الكنيسه والعالم، مفروض المكان ده يكون راحه وواحه لكل المتعبين، واولهم ولاد الرب. هيروحوا فين؟ ايه الحضن اللي هيقدر يستوعب ويقدر يكرم ولاده وهم في الظروف الصعبة دي؟

هم مضغوط عليهم وهم كانوا قريبين من الموت، لأنه من أجل عمل المسيح، مش من أجلي أنا. بولس بيقول مش من أجلي أنا ولا من أجل الكنيسة. أنا شفت كيف يقدم الذبيحة الكاملة المرضية، العطايا والاحتياجات اللي انتوا قدمتوها لي أنا قبلتها منه إزاي، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت. ما كانش عمل عادي وما كانش المخاطر عادية، التكلفة عالية، مخاطراً بنفسه، مخاطراً بنفسه، يعني اللي بيرمي نفسه في التهلكة مش بينتحر، هو بيعمل عمل رب بقلب كامل. هو مفيش حاجة بتخليه يساوم أو يحسب حسابات بشرية وهو بيقدم عمل رب لكي يجبر نقصان خدمتكم ليه. هو اللي بيكمل، هو ده اللي عمله فعلا. أنتوا مش موجودين ككنيسة، أنا عارف قلبكم وعارف محبة. خلوا بالكم في ثلاث كنايس في حياة بولس الرسول كبار كبار كبار بقى، يعني في كنيسة هي عاصمة آسيا، وفي كنيسة هي عاصمة مقدونية، وفي عاصمة أخائية. دول ثلاث مقاطعات كبيرة. في كنيسة أحبها بولس، عارفين زي ما بيقول الرب، إلى المنتهى، اللي هي أفسس. وأفسس دي ما فيش حد اتخدم زيها، راح أسقف عظيم اسمه تيموثاوس، بعديها أسقف عظيم اسمه يوحنا الرسول، يعني ما فيش بعد اتخدمت خدمة. وبولس الرسول نفسه قعد فيها ثلاث سنين، فما فيش كنيسة اتدلعت وما فيش كنيسة أخدت قد ما أفسس أخدت. لكن في كنيسة أحبت بولس أكتر من أي كنيسة وبرهنت على كده، هي فيليبي. وهو كان عارف كده، ما فيش حد أحب بولس قد كنيسة فيليبي وبرهنت كده. خلوا بالكم بولس لم يقبل عطايا من أي كنيسة غنية أو فقيرة إلا فيليبي، ولا تسالونيكي ولا أفسس، لم يقبل. وده تصريح منه، لم يقبل أي عطية مادية إلا من كنيسة فيليبي، وهي أفقر الكنائس على الإطلاق، أفقر كنيسة. هو بيوصفها بوضوح في كورنثوس الثانية 8، يعني فكرة الكنيسة دي قد إيه كانت فقيرة للغاية، معدمة معدمة، يعني بتلم قروش، ومع ذلك ما قبلش أي عطية إلا منها هي، عشان كان عارف مقدار وحجم الحب اللي ورا العطية دي. لكن طبعا ما فيش كنيسة تعبته وأرهقته ورفضته وشككت فيه قد كورنثوس. هما دول الثلاث كنائس الكبيرة اللي بولس قضى معظم وقته ومعظم حياته فيها. عايز أقول لهم هو أكمل واجبه للنهاية. فيليبي 4، لما نقرأ فيليبي 4 يقول لنا الكلمات دي، فيليبي 4:18-19، مش متأكد أنا جايبها ولا لكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أفروديتس الأشياء من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. هي دي العطية، كانت عطية مادية بحتة بحتة، مش صلوات، لا لا لا، عطية مادية بيسددوا احتياجه في السجن، وهو قبله بفرح، وهو يقول لهم ما فيش حد شاركني في الاحتياجات إلا أنتم، ولم أقبل من أي كنيسة أخرى إلا أنتم، عشان انتوا انا عارف الحب والتكريس اللي ورا الامر ده. معلش مع وقتنا بقى، فناخد ابو فراس. طبعا ابو فراس كنيسه كلوسي، واحده من الكنائس القليله اللي بولس مرحاش، فبولس لم يؤسس هذه الكنيسه. الكنيسه تاسست بتعاليم بولس، بس مش بان روح راح بولس يعني بشر او عمل نهضه او كرازه هناك. بولس لم يذهب الى كلوسي الى نهايه حياته، لكن بولس بعت رسالة مشهورة جدا إلى أهل كلوسي، إلى كنيسة كلوسي. أبفراس اللي هنتكلم عنه ده من

أعمدة. بعض المفسرين بيقولوا من مؤسس الكنيسة، من مؤسس، لكن هو أكيد من معلمي الكنيسة، هو أكيد من معلمي الكنيسة. وبعض الناس بيقولوا لا ده كمان مؤسس للكنيسة من البدايات. مين هو أبي فراس؟ هو بيقول لهم بقى، هو بيكلم كنيسة أبي فراس، بيبعت رسالة من السجن برضك إلى كنيسة كولوسي. كما تعلمتم أيضا من أبي فراس، أنا مش قادر أقرأ من هنا، حد قاري؟ ما أنا قاري العبد، مش العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. أنتوا تعلمتوا عن طريق مين؟ أنتوا تسلمتوا، هو تسلم من بولس، هو تسلم التعليم ده من بولس، اللي تسلمتوه بقى منه ده مني أنا. أنا عارف إيه اللي وصل لكم، أنا عارف التعليم اللي وصل لكم، أنا عارف أبي فراس إيه التعليم اللي عنده وإيه اللي هو علمه لكم. ده العبد الحبيب الذي هو خادم أمين للمسيح. نقل إيه بولس؟ شوفوا بقى الأخبار، شوفوا لما تبقى شخص إيجابي جوه الكنيسة. أبي فراس مش بيجامل ومش بيبالغ، أبي فراس مش بيكذب، أبي فراس بينقل الحقيقة. وأبي فراس عايز يشجع بولس وهو في سجنه، مفيش أحلى من الأخبار دي اللي ترفع الإنسان. الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح، من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين. اللي سمعناه كان مشبع وكان مفرح، لما سمعنا الكلام ده عنكم بناء على الكلام ده لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. طب أنا بصلي، بولس عايز يقولهم أنا ما شفتكمش، أنا ما زرتش الكنيسة دي ولا مرة، أنا صلاتي دي مبنية على الأخبار اللي سمعتها من أبي فراس، أنا ما عنديش أي مصدر تاني، أنا كل صلاتي من أجلكم، أنا كل التعليم اللي موجود في رسالة كولوسي مبني على احتياجاتكم اللي سمعتها من أبي فراس. أنا ما عنديش حد، أنا ما عنديش مصدر تاني إلا أبي فراس. وفعلا أبي فراس برضك واحد من ضمن السبعة اللي في السجن، واحد من ضمن السبعة اللي في السجن، مش كده هنلاقيه برضك في الرسالة دي في الإصحاح الرابع. يسلم عليكم أبي فراس الذي هو منكم، ده في النهاية التحيات بولس الأخيرة الجميلة دي، أنا بموت في التحيات دي. في روميا في 32 شخص مذكورين، في روميا 16 32 شخص. أنا نفسي في مرة من المرات أقف هنا وأقول أسماء الناس اللي هنا. بولس أكرم الكنيسة، عرفنا ناس عمرنا ما شفناهم، هم مجرد ذكرهم مرة واحدة في رسالة روميا، ومرة واحدة ما تكررش تاني، وكل واحد بيذكره كان لازم يديله لقب، يعني عرفنا بيه، يعني ما كانش مجرد رصة أسماء. وإحنا متأكدين أن بولس كل كلمة كتبها ليها معنى وفيها رسالة وهو قصدها. نفسي يبقى دي خدمة مرة كده، يوم حد ما نتكلمش غير عن بعض، نقدم بعض، نعرف ناس بعض. إزاي هو بيقدمه؟ يسلم عليكم أبي فراس الذي هو منكم عبد المسيح، مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلوات. إحنا في مكان واحد، إحنا في أوضة واحدة، إحنا بنسمع صلوات بعض، إحنا بنقول أمين، كل يوم بيصلي من أجلكم، وإحنا عارفين قد إيه أنتوا في قلبه، قد إيه مشغول بيكم وهو بعيد عنكم. طبعا لو بنتكلم عن كولوسي تبعد عن أفسس حوالي 150 كيلو، ومن أفسس بقى لغاية روما بنتكلم في ألف، يعني بنتكلم في أميال أميال أميال، مئات مئات مئات، بعيد تماما. بس وأنا بعيد مفيش حاجة شغلاني قد كنيستي. لما يبقى في فرصة

الصلاة، اجتماع صلاة للسبعة اللي موجودين في السجن، أنا إيه اللي بذكر؟ إيه اللي عايزكم تصلوا من يعني من أجله معايا؟ هي كنيستي دي اللي أنا يعني عاتل أو حامل همها، أكتر حاجة مشغول بيها، مجاهدا مش حاجة عادية، مجاهدا يعني تقريبا بينزل عرق زي بتاعي دلوقتي، مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. هذا ملخص ملخص ملخص ملخص صلواته اللي ممكن تاخد ساعة، بس هي بتدور حوالين كده. بولس بيقولهم أنا سمعه، أنا لامس، أنا حاسس بيه وبقلبه، مش مجرد كلمات هو مش مطالب يقولها، يعني مفيش تقرير هيتقدم. أنا عمري ما كنت هكتب لكم لو أنا مش سامع الكلام ده. بعديها بيقول فإني أشهد فيه، شوفوا بقى شهادة بولس عن أبيفراس، أن له غيرة كثيرة لأجلكم. الرجل ده مولع، الرجل ده مفيش حاجة على لسانه إلا سيرتكم، مشتاق لكم، بيحبكم، الآن عليكم، بيصلي من أجلكم، وعنده غيرة أن أنتوا تبقوا أحسن كنيسة. الكنيسة بحسب قلب المسيح. فإني في شهادة أعظم من كده من بولس، فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية والذين في هيروبليس. كنيستين القريبين قوي، يعني هم عاملين مثلث كده في حوالين كولوسي، التلاتة عاملين مثلث وكلهم ما فيش 20 كيلو بينهم، زي البلاد بقى والقرى اللي موجودين في مصر وحوالين المنيا وصمالوط، يعني يعني بلاد. هو مهتم بالتلات كنائس دول، بيصلي لأجل التلات كنائس دول. كولوسي هي الكبير المركزية، لكن كنائس ثانية بيصلي لأجلها، عنده غيرة. قد إيه بنشهد لبعض، قد إيه شايفين بعض كده. طولت شوية. الكنيسة الأولى بقى، هاخد كنيستين بسرعة جدا بقى، أنا هجري شوية. الكنيسة الأولى فيليبي بيقول لنا ان هو بيصلي من اجلهم بفرح، قلبه بيتملي بالفرح وهو بيصلي. اول ما تيجي سيرتهم يصلي بفرح، هم في قلبه يعني يقول لهم كما يحق لي ان افتكر هذا من جهه جميعكم لاني حافظكم في قلبي. انتوا واخدين الحته الشمال دي عند بولس. فيليبي من اغلى اغلى الكنائس عنده، هو عارف قيمة الكنيسة دي ومحبة الكنيسة دي ليه. لا منافس لفيليبي على قلب بولس، يعني في محبتهم هم اللي بيحبوه. يعني خلوا بالكم أنا قلت أكتر كنيسة هو بيحبها فيليبي أفسوس، بحكم الثلاث سنين اللي قضاهم، بحكم أنه ساب تيموثاوس أغلى بني آدم عنده، أنه يبقى هو الراعي أو الأسقف، وجي بعد كده ختمها بقى بيوحنا الرسول يبقى الأسقف الأخير. لأني حافظكم في قلبي في وثقي، في وثقي، واحنا بعيد عن بعض واحنا مش شايفين بعض، وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. كل ما بيصلي كل المجموعة اللي معاه في السجن حاسة إنه بيبتسم، يعني في ضحكة كده هو ماسكها، في فرح أول ما تيجي السيرة. كم واحد هنا، انا عندي ناس زي كده كتير في حياتي اشكر ربنا، كم واحد لما بيجيب سيره حد عايش او ميت بفرح، بالذات لما يبقى في شهاده حسنه عنه، ببقى عايز ارفع ايدي وايد واكد، وشهادتي دي تبقى داعمه للشهاده الثانيه. كم واحد في الكنيسه لما اولا اول لما بتنزل انت عايز تقابله، يعني وانت نازل انت جاي بيت ربنا، بس في ناس مش نفسك ما يغيبوش لانهم بيدوك طاقه، بيدوك محبه، بيملوك بالفرح. واسف الكلمه التانيه دي، كم واحد لما بيجي انت بتتجنبه. انا صريح، انا حقيقي،
لأنه طاقته سلبية، بينتقد الناس، ما فيش حاجة

تعجبه. ما فيش في ناس تانية مهما كانت الأخطاء بيدي 100 عذر، على الأقل عايز يسمع الطرف التاني قبل ما يحكم، بيدي وقت، بيدي فرصة. كنيسة في قلبه، كنيسة في قلبه هو بيصلي لها. طبعا مش تقلهم، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، والتعبير ده مش موجود تاني في الكتاب المقدس، في أحشاء القديسين وفي أحشاء أنا اللي هو بولس بيكلم في فيليمون، لكن أحشاء يسوع المسيح دي مش جاي غير هنا. ما عرفش يعني، ما منحتش بولس الكلمة دي، ما كتبهاش إلا على كنيسة دي. أنا مشتاق لكم. عارفين معاناة السجن عند بولس إيه؟ إن هو بعيد عن الناس دي، هو ده السجن الحقيقي، مش إنه مقيد من أجل المسيح، لا، بس عشان اللي بيحبهم. بولس ما كانش عنده أسرة بنسبة 99%، يعني زوجة وأولاد، لكن هو أب وأم لكل الكنائس دي، هو ده اللي تعب فيهم وشقي، هم دول الحصيلة، هو ده المحصول، هو دي الحصاد. وهذا أصليه، مش هقول الصلاة، ارجعوا لها بقى صح الأول عدد 19 عشان بس وقتنا، لكن هو شوفوا صلاته إيه. وعلى فكرة بولس أنا دايما متخيله معاه نوتة أو يعني ورقة كده، والورقة دي مقسومة نصين، أنا مش متخيل غير كده. بولس حاطط صف الكنائس اللي بيصلي من أجلها، وعلى الأقل بحسب سفر الأعمال وبحسب الرسائل في 22 كنيسة، أنا ما أعرفش منه غير 7-8 المشهورين يعني بتوع الرسائل، لكن على الأقل في 22 كنيسة. فهو في صف كده بتاع كنائس، كل يوم الصبح في الخلوة بتاعته ويمكن طول اليوم بيصلي لأجل 22 كنيسة، وكل صلاة مختلفة عن التانية، مش يا رب بارك ويا رب احمي، لا لا لا، كل صلاة خاصة. شوفوا صلوات بولس سواء في أفسس واحد، في كلوسي واحد، في روميا واحد، كل صلوات بولس. هو المرة الوحيدة لما صلاش هي غلطية، فيما عدا ذلك في كل البدايات، تسالونيك الأولى، تسالونيك الثانية، كل صح أول لازم يبتدي بعد السلام على طول، أول ما بيقول تحية وبعدها على طول إيه يصلي. فكل صلاة مختلفة عن التانية، لأنها صلاة حقيقية بتسد احتياج حقيقي. فدايما بقول في عمود كده، كولم كده مكاتب فيه الكنائس، والعمود التاني الأشخاص، العمود التاني الأشخاص، يقول لتيموساوس ليلا ونهارا ليل وصبح. الكلام ده حتى أروف في تيموساوس الثانية لصاح الأول يمكن عدد 3 أو 4، ليل صبح، يعني مش كل يوم الصبح في الخلوة، لا، ليل صبح بصلي لك، مش أنت بس، طبعا في أفراد بنصلي قد إيه لبعض، بنرفع قد إيه بعض. أكتر حاجة هتملانا بمحبة بعضنا البعض، هتربطنا ببعض، هتوحدنا في بعض، هي الصلاة، هي الصليب، أكتر حاجة، أكتر من كل الأنشطة، مع احترامي لكل الأنشطة، أكتر من كل الحاجات الاجتماعية الجميلة اللي بنعملها، وأعياد الميلاد والخارجين وكل اللي بنعمله، الأنشطة روعة والمؤتمرات، بس ما فيش حاجة هتجمعنا إلا عرش النعمة، أكتر حاجة هتوحدنا وهتخلينا أكثر اتضاعا وقدرة ببساطة أن احنا نغسل أرجل بعض، بعضنا أرجل بعض، عشان نحقق وحدة حقيقية، عشان نفرحهم. طبعا بيشهد للطاعة، إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين، الشهادة الحلوة دي، ده مين ده اللي بيطيع كل حين؟ كما أطعتم كل حين، بيشهد عن إيمانهم وخدمتهم. أنا حجري معلش في الحتة دي، هسيبها شوية بس عشان اللي عايز ياخد الشاهد. فيليبي دي دي دي كل دي مش في صلواته، دي صلوات تانية، متمسكين بكلمة الحال، افتخاري في يوم المسيح، عايزكم ترفعوا راسي في يوم المسيح. شوفوا دي بقى، إذن يا إخواتي الأحباء والمشتاق إلى مشتاق إليهم، تاني مرة يقولهم أنا مشتاق لكم، يا سروري وإكليلي، يعني يا تاج راسي، يا مصدر فرحي. كم مرة بنشوف كنيستنا، فيليب بولس الغلبان ده عنده 22 كنيسة، نقول مثلا يعني حارت وفحت في 7-8 منهم، احنا عندنا كنيسة يتيمة اللي احنا فيها دي،
كم واحد نقدر نقوله بالاسم؟

بالاسم، مش جماعة، لا بالاسم. أنت سروري وإكليلي، أنت مصدر افتخاري، أنا بفتخر بيك، أنا عايز أمدحك وسط الجماعة. يا سروري وإكليلي، إثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. طبعا دي أكتر شهادة مهمة، لأن هم كانوا فقراء جدا جدا جدا، إن هو قبل منهم، أنا قلت قبل كده قبل منهم العطايا، فمش هقول حاجة تاني. خلينا نقرأ الشاهد ده. الشاهد ده رايح لكنيسة متعبة، مش كل الكنائس مريحة على فكرة، طب أكيد إحنا عارفين كده، وأشكر ربنا أكيد إن شاء الله كنيستنا مش كده، كنيستنا اللي أقصد هنا بوسطن. ثم نعرفكم، بيكلم كورنثوس، ثم نعرفكم أيها الإخوة بنعمة الله المعطاة في كنائس مقدونية. هو هنا يقصد مش تسالونيكي، يقصد بس فيليبي، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، حالة جوع، ناس على الحديدة، ناس مش لاقية تاكل، الناس بتدبر القرش، بلاش القرش خليك جنيه، احنا جيل مش بتاع القرش، دولار يعني كويس. فالناس فعلا عايشة بالكاد، وبولس مش عايز يرهقهم، بولس مش بيبتزهم، بولس نفسه انهم يتوقفوا. انا بقول لك بولس نفسه انهم يتوقفوا، بيكتب لاغنى كنيسه، اغنى الاغنياء، المليونيرات بقى يعني، كل واحد فيهم مليونير، اللي هي كورنثوس دي. بس اقروا بس انتوا عن مدينه كورنثوس يعني عايشين ازاي، لانهم اعطوا حسب الطاقه، انا اشهد وفوق الطاقه، من تلقاء انفسهم ملتمسين منا بطلبه كثير. الحاح يعني انا ردتهم مره واثنين وثلاثه، هم بيقولوا لي من فضلك من فضلك من فضلك، هم بيتحايلوا عليا وانا مشفق عليهم، ملتمسين منا بطلبه كثيره ان نقبل النعمه وشركه الخدمه في القديسين، وليس كما رجونا، بل اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئه الله. ده التكريس الحقيقي، هي دي فيليبي بقى التي عرفها بولس الرسول، التي افتخر بها بولس الرسول. ومش كل الكنائس فيليبي، ومش كل الكنائس كورنثوس، المهم احنا اي كنيسه في عمل الرب. بولس عشان كده من حقه يقولهم كل ما بفتكركم انتوا سروري، انتوا اكليلي، انتوا الرايه اللي انا رافعها في كل مكان، فخور اني بنتسب اليكم، اني بقول بعرفكم واعرف ناس كتيره جوه الكنيسه بالاسم. الكنيسه الثانيه تسالونيكي، تسالونيكي طبعا وفيليبي بنكلم الاثنين في المقدونيه. المكان الوحيد طبعا في مكان تاني بس لازم نجمعه، الوحيد اللي واضح فيه الثلاثيه بتاعت كورنثوس 15 13 اللي هي الرجاء والايمان والمحبه في الصلاه دي، نشكر الله كل حين من جهه جميعكم ذاكرين اياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم وتعب محبتكم وصبر رجاءكم. كلمة صبر يعني ثبات. عندكم الثلاثة. طبعا بيشهد ان ايمانهم بقى بيزعف في كل معمورة. يعني انا وصلالي الاخبار، مش محتاج اروح عشان اتأكد، الناس كلها بتشهد عن ايمانكم ازاي خرج برا المدينة، ما بقاش جوه تسالونيكي، خرج خلاص، بيزاع، بيتعرف في كل مكان. أنا بس بجري شوية. لأن من هو رجاءنا؟ إيه رجاءنا؟ أنا وإنت هنقول المسيح، صح صح صح صح. وإيه أخبار جسد المسيح؟ هو المسيح، بس إيه أخبار

جسد المسيح، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أما لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه لما هيجي في المجد؟ مين هيبقى إكليلنا ومين هيبقى فرحنا ومين إكليل فرح افتخارنا؟ مين هنبقى شايفين نفسنا يعني بسببه؟ أنتوا يا كنيسة، أنتوا بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة، أنتوا بالإيمان اللي بيزاع. في حتة تانية يقول لهم لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا، في نفس الرسالة أنتم مجدنا. خلوا شوفوا كل التعبيرات دي تتقال على المسيح وتتقال على الله الآب، تتقال بس تتقال على الكنيسة وتتقال على شعب الكنيسة اللي بالشكل ده اللي بيجسد المسيح فعلا، اللي بيعيش المسيح، اللي بنشوف فيه المسيح، اللي بيشهد المسيح. لما يبقوا أولاده بالشكل ده، ده احنا نفتخر ونعلى بيهم، ده احنا نجيب سيرتهم في كل مكان بفخر باعتزاز، بدون عندنا فلان وفلان. احنا عارفين ايمانهم، احنا عارفين ايمانهم ازاي بيزاع، ازاي بتعرف. من اجل هذا تعزينا ايها الاخوه من جهتكم في ضيقتنا وضروراتنا بايمانكم. بولس بيقول لهم احنا في ضيقات، احنا في المات، هو عايش ضيقات والمات، لكن بنتعزى بمعنى بنتشجع. اللي بيشجعنا، اللي بيرفعنا وسط الضغوط اللي احنا عايشينها في هذا العالم هو انتوا، انتوا اللي بتقللوا من الضغوط دي. عشان كده فاكرين لما كتب لكلوسي يكون حزني اقل، حزني مش هيروح بس انتوا هتقللوا من حزني لما انتوا تفرحوا. لأننا الآن نعيش، مش قادر أقرر، لأننا الآن إيه؟ لأننا الآن إن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعود إلى الله من جهتكم. دايماً اللي هي الترنيمة بتاعت أي شكر نستطيع، احنا متخيلين اي شكر نستطيع دي مرتبطه مثلا بصليب المسيح، صح صح، بمجيء المسيح، صح، بعمل بمحبه المسيح، بس هو بيقولهم ايه؟ لانه اي شكر نستطيع ان نعود الى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من اجلكم قدام الهنا. انتوا مصدر الفرحه، انتوا مصدر البهجه. وأما نحن أيها الإخوة إذ قد فقدناكم زمان ساعة، زمان ساعة كانت أسابيع، أقل من شهور، بالوجه لا بالقلب، لما اطرد من تسالونيكي إلى بيرية اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين. يعني حطيت خططي، عارفين زي اللي بيحجز تذاكر، عمل كل حاجة ممكنة لأنه مشتاق. هي مش مجرد أماني، لا، أنا خططت مرة ومرتين، ولكن عاقنا الشيطان، طالبين إيه بقى؟ ليلا ونهارا أوفر طلب، يعني بإلحاح شديد، أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. وأما الآن فقد جاء إلينا تيموثاوس، لازم نجيب سيرة الراجل ده، مش دلوقتي لكن لازم يجي في السيرة. من عندكم تيموثاوس؟ كان رسول لبولس في 6 كنائس، منهم كنيسة تسالونيكا، وبشرنا يعني فرحنا بإيمانكم ومحبتكم، وبين عندكم ذكرا لنا حسن، إنهم بتتكلموا عنا كويس. يعني كل ما تيموثاوس كان بيروح الكنيسة كان بيقولوا له الوقت اللي قضاه بولس وسطينا، كانت 3 أسابيع بحسب أعمال 17. وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، الاشتياق المتبادل ده. أنا بختم بقى قد إيه عندنا لغة التشجيع ده. كم أبي فراس وكم

أبوفروديتس، وكم كنيسة زي فيليبي، وكم كنيسة زي تسالونيكي في حياتنا. أول حاجة بنشكر ربنا عليها، بنقول يا رب بشكرك إن الناس دي في حياتي. أنا طبعا بقولها بصدق، في عشرات يعني لما بتيجي في خطي في عشرات منهم ناس هنا في الكنيسة أكيد. في ناس لو عرفت إن هو مش جايين الكنيسة بغتم لأي سبب بقى، إن مش هطلع بعد الكنيسة معهم مش هغتم قوي، لكن إنهم ما يبقوش موجودين بتبقى صعبة علي. بكلم جد، أنا جاي من آخر الدنيا ومش هاجي كل يوم، أنا باجي مرة مرتين في السنة، فبقى مش تألوم طبعا. ومعنى إيه جسد المسيح؟ يعني إيه بنحب بعض؟ قد إيه بنحب بعض؟ ويعني إيه بقول لكم أنا عندي وعظة كاملة ما معنى أنك تحب أخاك؟ إحنا الكلمة دي استهلكناها في الترانيم وفي الكلام وفي الصلوات وفي كل حاجة وفي الوعظ في كل حتة، بس الرب بيسألني سؤال وبيتحداني وبيسألني وبيسألكم بيتحدانا، يعني إيه بتحب أخوك؟ عبرت عن كده إزاي؟ قلت له كلمة، يعني مش لازم تقابله دلوقتي، الحمد لله أيام بولس ما كانش فيه الرسائل، مش لازم نتكلم بعض، نبعت مسج قدي أنت فارق في حياتي، ياريت نعمل كده النهاردة، قدي ضحكتك، قدي ابتسامتك، أدي استقبالك، أدي اهتمامك، أدي سؤالك، أدي صلاتك، كل ده بيفرق في حياتي أنا وبيتي. بشكرك، واللي أنت بتعمله معايا أنا بجرب أعمل زيه مع غيري، بحاول أتعلم اللغة دي منك، لما فيش حد حبنا محبة عملية زي محبة المسيح اللي أسلم نفسه من أجلنا. المسيح بيتحدى كل الأزواج هنا صح؟ أن نحب أزواجنا كما أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. طبعا مش أول أسبوع ولا أول سنة، لا أنا 40 سنة جواز، فلازم نحبهم زي ما حبنا المسيح، زي ما أحب المسيح الكنيسة. وهو عايزنا نعمل نفس الحاجة مش بس للزوجات، لبعض. إحنا لم نتعلم وبولس لم يتعلم لغة المحبة إلا من المصدر، والمصدر هو الصليب، البرهان هو الصليب. ما كانش ترنيمة، ما كانش صلاة، وما كانش أمنية، وما كانش حاجة خيالية، كانت حاجة حقيقية. أسلم نفسه لأجلنا. قد إيه إحنا عندنا استعداد ندي حياتنا للرب والأولاد الرب. أمين. يا أبانا السماوي بنشكرك، بنحمدك، بنعظمك وسطينا، بنشكرك لأجل لغة التشجيع، اللغة يا رب اللي مليانة بالطاقة الإيجابية، اللغة يا رب اللي بترفع اللي حوالينا، بتكبر اللي حوالينا، كل واحد فيهم يبقى عزيز في عينينا، مكرم في عينينا، بنقدمه في الكرامة وبنقدمه في الكنيسة وبنقدمه للناس اللي حوالينا. يا رب املانا بكلام التشجيع، بالمدح، بالافتخار، أن نرى بعضنا أكليل بعضنا لبعض، ونشكر الرب في النهاية. هو إحنا الصنعة الناتج اللي خرج من الصليب، من المحبة المتجسدة. يا رب ساعدنا أن نجسد هذه المحبة مش في كلمات لكن في أفعال، نتحرك يا رب بعضنا نحو بعض بشتى الطرق عشان نقدم هذه المحبة العملية. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم في بيت الرب. صلي ربنا يكلم كل قلب فينا وكل نفس. يوحنا الحبيب، قبل ما أقرأ لك النص اللي أنا هتكلم منه الليلة، يوحنا الحبيب الرجل ده حياته اتغيرت 180 درجة. هو وأخوه يعقوب مشهورين بالانفعال والغضب، والرب يسوع أطلق عليهم تعبير هو تعبير وصفي، مش وصفي قريبك يعني، قصدي وصفهم به هذا التعبير، أنه هم ابني الرعد، ابني قلبهم حامي وسخنين ومنفعلين وما بيهم ما همش حاجة، و يولعوا في قرية بنار ويزق أمهم عشان واحد يقعد يمين واحد يقعد شمال، يعني ما بيقفوش على محطات صحيح، يعني ما بيقفوش خالص. يعني الرب يسوع بيداخل للعشاء الأخير وتسببوا في خناقة في وسط التلاميذ، مين فيهم الأعظم. ده شكل يوحنا الرسول، رجل حاد وصعب وناري وغضوب. الصفة اللي وصف بيها بعد كده وطريقة كتاباته ما تقولش ان الراجل ده هو ابن الرعد بأي صورة من الصور. اللي يقرأ مننا الرسائل الثلاثة بتوع يوحنا اللي هو كتبهم في آخر أيامه، أحبوا بعضكم بعضا، وبعديها بجملتين فأحبوا بعضكم بعضا ثم أقول أحبوا بعضكم بعضا، لأنه حب حب حب حب حب حب حب حب الدنيا متواصلة، وهو بيوصف هذا الحب وصفة هذا الحب. أنا بعتقد أنه في حاجة حصلت له بالروح القدس، وكان بعد ما الرب يسوع صعد، أعتقد اللحظات اللي قضاها هذا التلميذ، ويقال في تاريخ الكنيسة أنه كان أصغر التلاميذ سنا، فده يعني شاب في عمر المراهقة، تقدر تقول 17-18 سنة، لكن كان مكانه المفضل التلميذ الذي كان يتكئ على صدر يسوع. في حاجات كتيرة اتنقلت من القلب ده لهذا الإنسان، لكن بتقول كلمة الله أنه في وقت ما كان منفي، ده التلميذ الوحيد اللي ما ماتش مقتول، ده اللي مات موتة ربنا الطبيعية، كل باقي التلاميذ اللي اتصلب واللي أعدم واللي حصل له حاجة، لكن ده الوحيد اللي راح في مكان للسبي اسمه جزيرة بطمس، وفي هذه الجزيرة آخر مشهد عند يوحنا الرب يسوع صاعد إلى السماء. هو ده الشخص اللي أنا نمت على صدره، هو ده الشخص اللي أنا اتبعته وديته كل حاجة في حياتي. مش سنين عمر، رب يسوع لما ظهر ليوحنا، مش هو ده اللي أنا نمت على صدره، واحد تاني. والواحد التاني ده عيناه كلهيب نار، ولما شافه يوحنا ما قدرش يتمالك نفسه غير أنه وقع على وشه، سقط أمام الرب. رب يسوع جه ليوحنا بيتكلم إليه بكلام، وعنده رسالة، الرسالة اللي استخدم فيها يوحنا عشان يكتب للكنائس القائمة في ذات الوقت في آسيا. 7 كنائس موجودة، والرب يسوع في كل مرة يقول له اكتب إلى ملاك كنيسة هذا يقوله، اكتب إلى ملاك كنيسة هذا يقوله. اللي يدرس مننا الرب يسوع في الـ7 كنائس، مش هو ده الشخص اللي عرفه يوحنا، شخص حاد جدي يهدد بلغتنا البلدي، ما عندوش يا مرحميني

وما يهموش مضية شكله إيه، خدمته قد إيه، عملت معاه إيه، كفحت عشانه إزاي، أعطيت كل ما عندي، صبرت، تألمت. لكن في كل دولة، في كل دولة، في كل مرة عندي عليك أنك فتب، وإلا قول معايا تب فإلا، تب وإلا

طب أنا حاجي في لحظة أشله لك بالكامل. إيه ده أنت يسوع المحب حبيب قلبي الراعي الصالح بتاع الغنم؟ لا، الشكل مختلف، الشكل مختلف. وفي كل مرة وفي كل كنيسة رب يسوع عنده حدة وعنده بيقول أنا أبغض دول وأبغض تعلمهم، وأنا عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل التي تجعل عبيدي يزنون ويأكلون ما ذبح للأوثان. أعطيتها زمانا للتوبة، إن لم تتب آتي حموتها هي وأولادها وألقيها في فراش. اللي بيحكي ده هو نفس الرب يسوع اللي كتب عنه يوحنا في إنجيل يوحنا، واللي كتب عنه في رسائله، شخص الرب يسوع اللي بيقول أنا دفعت ثمن، ولأني دفعت ثمن أنا منتظر من كنيستي ومنتظر من الناس اللي أنا دفعت فيهم الثمن يقدروا الثمن اللي أنا دفعت فيهم. حد يقول لي أمين؟ يقدر الثمن اللي أنا دفعته فيه. اللي أنا جاي برسالة، رسالتي الليلة دي رسالة تقيلة، وعشان كده أنا نفسي تعبان، أنا صحيا مش كويس من الصبح، وشعوريا وكل حاجة، وحاسس بتقل وأقول الرسالة ما أقولهاش، يا رب الروح القدس يقول لي كلمتين تانيين فأقول حاجة تانية مختلفة. لكن أنا حاسس كأنه الرب يسوع بيضرب بالبوق، وكلمة الله بتقول إنه في كل مرة من الكنائس السبعة الرب يسوع بيقول إنه من له أذنان للسمع ما يقوله الروح للكنائس. مش كل الكنائس ومش كل الرسائل الروح بيتكلم فيها عشان يكلم الكنيسة. وهقول لك النهاردة إيه اللي بيحصل وإيه اللي ربنا بينبهنا ليه عشان نصحى وناخد بالنا من اللي بيدور حوالينا. في رسالة أفسس أصحاح 4 بيقول فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الكم آية اللي جايين كذا حاجة، اللب الموضوع كلمة واحد واحد واحد واحد واحد، مجتهدين أن تحتفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد، روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعواتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد، للذي الكل وعلى الكل وبكلكم، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس قيامة هبة المسيح. بتقول كلمة الله أنه صعد إلى العلاء سب سبيا وأعطى الناس عطايا. اللي صعد هو اللي نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات. ليه؟ لكي يملأ الكل. هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، البعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. جوه الكنيسة هنلاقي الخمسة دول موجودين، رسل، أنبياء، مبشرين، رعاة، معلمين. يعملوا إيه؟ لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى، من شوية كان بيقول وحدانية الروح، هنا بيقول وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. ليه؟ لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر، إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. الدعوة بيقدمها الرسول بولس بيقول أنه خذوا بالكم تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الدعوة اللي احنا ادعينا بها عدد 3 بيقول مجتهدين أن تحفظوا إيه؟
وحدانية الروح برباط السلام. في حاجة في حياتي أو إيماني أو سلوكي اسمها إن أنا بجاهد علشان أحافظ على إنه في روح واحد سقيناه جميعا بيوجهنا كلنا

يشاور على الراس اللي هو راس الكل لينا جميعا. علشان نوصل لده، عشان نكمل ده، لو ده مش موجود، هذا الدافع مش موجود، لو روح الله مش موجود فينا اللي قسم عطاياه في داخل الكنيسة عشان نتبني مع بعض، علشان نكبر مع بعض ويتكون فينا المسيح، في حاجتين بيحصلوا. الحاجة الأولانية ان احنا بنبقى عاملين زي أطفال مضطربين. النهاردة الصبح أنا بصلي عايز أختار عنوان لخدمتي، فكنت أختار أطفال مضطربين. قلت لا، هي مش ناقصة الحقيقة، يعني كفاية ما لدينا من أطفال مضطربين ومنزعجين. أطفال مضطربين بتقول كلمة الله، محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس. الحاجة التانية اللي موجودة، مش بس أطفال مضطربين، اللي هيحصل إن احنا هنوصل في وقت من الأوقات إلى مكر بيشتغل علينا، إلى حاجة اسمها مكيدة الضلال. مكيدة الضلال، موضوع اللي أنا عايز أشاركك بيه النهاردة هو مكيدة الضلال. ما هي مكيدة الضلال؟ قول لحد جنبك هو هيقول أخبار سر، صدقني بس أقول له هيقول أخبار سر، هيقول أخبار سر. طالما بوعظك من الكتاب ده فأنا هقول أخبار سر. الأخبار السر مش أن يسوع بيحبك ومات علشانك، بس عشان نجيب من الآخر يعني. الأخبار السر أنه توبوا لأنه قد اقترب، هي دي الأخبار السر، هو ده الإنجيل. مكيدة الضلال، أولا ما هي مكيدة الضلال؟ هقول لك، أنا عادة دايما أحب أفكر في الكلمة، كلمة بتقصد إيه؟ المكيدة، ما هي المكيدة؟ المكيدة هي الغي، غي، أو في ترجمة تانية خطة مدبرة عشان يوقعك في فخ. مكيدة، حد عامل عليك، بيسموها إيه تاني بالبلدي؟ مؤامرة، إيه كمان؟ كمين، حاجة، حد بيحفر لك حفرة علشان يوقعك في حاجة، ده المكيدة. طيب الضلال، الاثنين يا سلام لما يتلمعوا يتجمعوا على بعض. الضلال، في الضلال هو العدول عن الخط المستقيم. انت الضلال، انت مفروض انت ماشي في الخط ده، اوكي، لما تطلع منه عمدا، انت قاصد تطلع، او سهوا، في تعبير اضافي يقول لك قليلا او كثيرا، يعني في كلتا الحالتين طالما انت طلعت سنتي بعيد عن الخط ده انت بالبساطة كده ضليت. الضلال هو في لما تكون قبل ما يعملوا الحج جي بي اس واف اس وبعت لي اللوكيشن والحاجات دي، فكنت تفضل تلف وحد بيوصف لك المشوار كده، تسأل يقول لك ايه انت، ايه انت مضيع؟ اقول لك ايه، انا مضيع، انا ضليت الطريق، ما عرفتش اوصل للحته اللي مفروض اوصل ليها. لم يهتدي الى مقصده، كان واحد قاصد حته وما وصلش للحته اللي مفروض يوصل ليها، ده ببساطه ضل. في لوقا 15 الدرهم المفقود، الخروف اللي ضايع، الابن اللي ضل، اللي مش موجود، اللي راح في حتة تانية مختلفة، مفقود وضايع. النهاردة أنا واقف هبتدي بصلوايا وحختم بصلوايا. الصلوايا موجودة في مزمور 139 عدد 23 و24، كلنا حافظينها عن ظهر قلب. بتقول اختبرني الله، أيوة أقول معايا بصوت عالي، امتحني انظر واهدني. الضلال هو الطريق الباطل، الضلال هو الحتة اللي مش هتوصلني للي ربنا عايزه مني. وصلاة داود، شفني، خذ بالك مني، لكون طالع برا السكة، طالع برا الطريقة اللي مش هيوصلني، مش للي أنا عايزه، مش للي أنا عايزه، للي أنت عايزه. لأنه قصة في أن أنا عايزه كلنا عايزين، كلنا عندنا لست سدان، إحنا مؤمنين كده كده، وعندي وبكافح وبصلي وبجاهد وعايز ممكن في وسط كل دولة، رغم كل إيماني الظاهر اللي فيا ده، أنا ماشي في طريق باطل. ليه؟ لأني لم أعرف المقصد اللي هو عايزه ليا، واللي عايزني أن أنا أوصل له وياخد بإيدي علشان يوصلني هناك. إحنا مخلوقين لهدف،
احنا

مدعوين عشان نعيش في هذا الهدف. أفسس 2:10 بتقول كلمة الله: لأننا نحن عمله، أيوة، مخلوقين في من؟ في المسيح يسوع، لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. متفقين معايا؟ حافظينها؟ أوكي، متفقين. نرجع نفنطها مرة تاني. إحنا عمله، مخلوقين في من؟ احنا نوعية خاصة جدا جدا، افتدانا واشترانا عشان نكون في المسيح يسوع. ليه؟ لأعمال صالحة، هو سبق وجهزها وأعدها علشان وإحنا ماشيين معاه نسلك فيها، لا نحيد عن السكة وعن الطريق. أنا عايش في مقصدك، أنا عايش في رضا. لو مقصدك دي إن أتألم، لو مقصدك دي إن أداس، لو مقصدك دي إن يساء فهمي، لو مقصدك دي إن أطلع جبال عالية، لو مقصدك دي إن أشوف بيبان مقفولة قدامي بتعلمني منها، بتشغل فيا حاجة، هتحط جوايا رضا إن أنا في ملء مشيئتك. هتحط جوايا رضا ان انا في ملء مشيئتك، وفي حافز جوايا هيخليني اكمل لغايه الاخر. انا وانت مطالبين ان احنا نعرف الصواب، نعرف الحق، علشان صوره ابن الله اللي بيحكي عنها في افسس 4 تتكون فينا، تحصل فينا وتحصل في حياتنا. في حاجه محتاجين نفكر فيها علشان ما أقعش أنا وإنت في مكيدة الضلال. حاجة نبهنا ليها شخص الرب يسوع، في تحذير من المسيح يسوع لينا. متى 22:29 تقول كلمة الله: أجاب يسوع وقال لهم: تضلون، تطلعوا برا السكة برا الطريق، إذ لا تعرفون حاجتين. نمرة واحد، ما انتش عارف الكتب، ما انتش عارف مشيئته، ما انتش عارف إرادته، ما انتش عارف مقصده شكلها ايه. الحاجة التانية، ولا من المختصر كده وحرجع اختم لك بيها في الآخر، ما فيش حد يخليك تفهم الكتب وتعيشها غير بس شخص الروح القدس. سمعني يا عمي؟ سمعني. فعشان كده في أي حتة تاني قافلين على ده، قافلين على شخص الروح القدس، احنا بالظبط عايشين زي الناموسيين والفريسيين اللي حافظين الكلمة جدا، لكن قوة الله مش مخليانا نعيش شخص المسيح في حياتنا. كلنا معرضين ان احنا نضل، من السهل ان احنا نضل. بيقول إشعياء 53:6: كلنا كغنم ملنا كل واحد إلى طريقه. خطة الشرير، اسمعني، خطة الشرير مش يضيعني ويضيعك. خطة الشرير لو عارف يمسك أب وأم في بيت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكنيسة، مش بس ضيعهم هما، ضيع جيل كامل. ايه هي عوامل الضلال؟ ايه هو عوامل الضلال؟ ايه اللي بيشتغل عشان يضلنا؟ ايه اللي بيستخدم علشان يحيدنا نطلع برا الإرادة وبرا المشيئة؟ في قوة او قوة شغالة، في باختصار كده فكر مضاد لفكر تاني، في فكر مضاد لفكر اللي صنعني، اللي اشتراني، اللي جابني واللي حطيني في المسيح يسوع. هذا الفكر المضاد، ولاني انا عندي إرادة حرة، عندي إرادة حرة، دايما الشرير يجي ما بين بين ما بين بين ما بين بين ما بين ما بين ما بين غامق وما بين فاتح، ما بين اسود وما بين ابيض، اللي هي الحته الرمادي اللي كلنا بلا استثناء بنلعب فيها وبنمشي فيها ونستخبى فيها. الثقه الزايده في نفسي اني لا، مش هطلع، لا مش هخرج، لا مش، لا انا واخد بالي، لا انا بفطن للي انا فيه، وبعد شويه الاقي نفسي في حته غير اللي أنا ابتديت فيها. الضلال إنك تصدق إنك لسه في الطريق اللي حيوصلك وإنت أصلا ضايع. ضايع دي مشكلة كبيرة. القناعة إن أنا صح، القناعة إن أنا اللي بفكر فيه أحسن من غيري، أنا أحسن من ده وأحسن، كلنا عندنا نفس الحدوتة ومجربين بيها على الدوام، أنا أحسن في الغيري، أنا بقيس نفسي على غيري وشايف نفسي أفضل. عوامل الضلال هقولهم 4 حاجات بسرعة
نبتدي

دي بالمعلم الكبير. نمرة واحد، الشيطان. سفر الرؤيا اصحاح 12 عدد 9 تقول كلمة الله: فطرح التنين العظيم الحي القديمة المدعو إبليس والشيطان، ماله؟ الذي يضل العالم كله. يضل العالم كله. والضلال يبتدي من أول مرة قرينا عنه، من أول مرة استعرض نفسه في كلمة الله، يبدأ بالتشكيك وبالسؤال: أحقا؟ هلو؟ لسه بيلعبها؟ لسه بيلعبها؟ أقول لك ليه لسه بيلعبها؟ لأنه مش مبدع، لأنه مش خلاق، لأنه الحكمة تأتي من المخافة، والمخافة تأتي من مخافة الرب، وهو في قلبه مفيش مخافة الرب، ولأنه مفيش مخافة الرب هم نفس اللعبة، نفس الحدوتة. الباكج من بره متغير الشكل، لكن القلب من جوه هو نفس الطريقة، نفس القصة. ومهارة العدو، مهارة العدو إنه هو ده بقى الضلال، إنه مش بيجيب لكش كدبة بوم يخبطها في وشك، يجيب لك نص الحقيقة، نص فعلا حقيقي ربنا قاله ربنا اتكلم بيه، والنص التاني اقناع منه. واقناع بحالك واللي انت واقف فيه وامورك وظروفك ودنيتك والقيم اللي اتعلمناها من الناس ومن العالم ومن حاجات كتيرة حوالينا. والساحة على الدوام، الساحة اللي بيشتغل فيها والضلال بيشتغله دماغي ودماغك. قول اللي جنبك: خد بالك من دماغك. الله يخليك عشان خاطره، خد بالك من دماغك. لما ده بيتعدل كل حاجة تانية بتتعدل. وعشان كده في واحد بيعمل دماغ، واحد بيعمل ايه؟ دماغ، عامل دماغ يعني مصهلل ودنيته عالية. وأنا مش لاقي حد ممكن يعمل دماغ أكتر من أنه يكون مليان بده، مليان بالحق، لأنه الشرير هو ده شغله الشاغل، أنه يجي على دماغك. ومنين ما دماغك اتعبت، سلوكك مش ممكن يكون بره دماغك. تاني، سلوكك مش ممكن يكون بره دماغ، بره الحاجة اللي في دماغك، بره اللي شغال فيها، حتى لو كانت مشاعرك فياضة، حتى لو كنت حاسس مش عارف ايه، لكن هو ده الفكر اللي طالع فيك واللي عليه انت بتاخد قرار وبتاخد توجه. لو دماغنا مش متحصنة هنضل حتى ولو جزئيا، ممكن ما تدلش بالكامل، لكن تبقى يعني ماشي على الحركرك، ومن السهل جدا انك تطلع بره الطريق. ده نمرة واحد، ده الكبير. نمرة اثنين، الكتاب بيحذرنا، بيقول انه لأن الروح يقول صريحا أنه في تيموثاوس الأولى 4:1، لأن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة اللي هيحصل يرتد قوم عن الإيمان. لا، دول أصلا ما كانوش مؤمنين. حل عن سمايا وسما اللي جابوني عشان خطر المسيح. الله يخليك يا راجل، أحب على إيدك، أحب على... كفرتونا، كفرتونا وكفرت وضيعتوا ناس كتير. صدقني صدقني، يرتد ويرتد ويرتد ويرتد، يرتد ويرتد. وإقرأ كلمة الله لما هو بيقول إنه اللي هيثبت فيا إلى المنتهى لن أمحو اسمه من سفر الحياة. إذن هناك قابلية لمحو الاسم إن لم نثبت إلى المنتهى. ينفع اسمع امين في حاجه زي كده؟ لا، ما اسمعش امين طبعا. ما تسمعش في الكنيسه امين على دي، ما تسمعش على حق زي ده بيتقال. انا عايز اللي طبطب لي، انا عايز اللي سقف لي، انا عايز اللي يقول لي حبيب قلبي ده انا اعمل اي حاجه علشانك. انا احنا المركز وهو اللي بيلف حوالينا وبيقول شبيك لبيك حبيبي اللي فديتك، انا ملك ايديك، قول لي اعمل لك ايه، اريحك ازاي، هطبطب عليك ازاي، اخففك ازاي، اعليك ازاي، اعمل فيك ايه. واحد قابلته قريب بيقول لي انه كان بيتخانق مع الرب. ماشي، يعني انا ما عنديش مشكله ان اتخانق مع الرب، تمام. ساعات ناس تنفجر وتخانق مع الرب، وما فيش حاجات كتيرة تتصلح في حياتك غير لما تشوفه في يوم من الأيام إنه سيدك وإنت عبدك وهو شريك

وانت مديون له لغاية الآخر، ومش يرفعك ويعليك، يختار الموتة اللي تعجبه يموتك بيها. ليه؟ لأنه دفع ثمنك. اسمع أمين تانية، اسمع أمين تانية، اسمع أمين تانية. أنا متغاظ ومتضايق وتعبان، أرواح مضلة. الأرواح المضلة إيه هي الأرواح المضلة؟ اسمع، أرواح دي بقول لك إيه؟ وتعاليم الشياطين. الأرواح المضلة بتيجي منين؟ من الكلام، من الكلام، من التعليم، من اللي بيلقى عليا وعليك، من الصورة اللي بيرسم بيها الله. وأنا في كلية اللاهوت في سنة رابعة كان عندنا أستاذ العهد القديم دكتور دايكسترا، الله يمسيه بالخير. كان ما كانش كبير في السن، كان 36 سنة 34 سنة في الحدود دي لما جاي. كان هولندي مستشرق، وفعلا تحس أنه هو طالع من العهد، يعني هو طالع من العهد القديم، يعني جاي من العهد القديم، بس لابس قميص وبطلون ودانه طويلة كده. وكان حبه بيحاول بقدر إمكانه أنه يتأقلم معنا. لا أنسى وإحنا بندرس سفر الخروج، بيدينا مقدمة عن سفر الخروج، وبعد كده في يوم قال افتحوا خروج 20، ففتحنا خروج 20. وإحنا طبعا الدفعة يعني ألوف مؤلفة، الدفعة كلنا 5 صنفار، فالدنيا هادية يعني نعرف نتكلم وناخد وندي. فأرينا، كلكم عارفين خروج 20، وصل العشر. أنا هو يهوى إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ولا تصنع لك تمثالا منحوتا من السماء وعلى الأرض وصورة ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كلنا حافظين. فإيه رأيك في الوصية دي؟ أقول إيه رأيك في الوصية دي؟ أقول إيه رأيك؟ كل واحد بيحكي من ناحية. فقال طبعا عايز أحذركم، لأن أنتوا بكرة، بكرة أنتوا اللي هترسموا صورة هذا الإله عند الناس. يا تعرفوا حقيقي وتقدر تعكسه للناس، يا إما هتصنعوا تماثيل مصنوعة بإيديكم وكلماتكم وتعليمكم، مش هي الإله الحقيقي. مش ناسي كلمته، أنا مش ناسي كلمته. وبفكر في المرات اللي أنا انحرفت وأنا برسم صورة غير صورة الإله الحقيقي. إحنا عايشين في عصر صعب، العصر اللي فيه تأكيد على الذاتية، العصر اللي فيه الكنيسة بتعلم على إن الله موجود عشان يسدد حاجات الإنسان، رفاهية الإنسان، صحة الإنسان، خير الإنسان على رأسي من فوق. الأرواح المضلة، الأرواح المضلة في الزمانات كان فيه كنت تدور في كلمة الله وتسأل حد عشان يقولك على سؤال عندك. دلوقتي الأخ تشات جي بي تي يسهل لك. بقول لك المرة الجاية الله يخليك جرب كده، أقول له اكتب له بس، يعني أقول له عايز أوعظ وعظة أوكي على طريقة القس نبيل عطله، اقول له بس كده، اقول له كده اوكي، هيدي لك واحده، هيديهم لك مرتبين وبنفس الكلمات وبنفس الاصفاد، مش ناقص غير الحموه بس، انك يعني تحمى وتسخن كده هتبقى بيدي لك كل حاجه. احنا نشكر الله على الحاجات اللي بتساعدنا، وفي نفس الوقت بتستخدم بطريقه اخرى عشان تكون بدايل لروح الله القدوس اللي المفروض انه يعلمنا النعمه. تعليم عن النعمة كتير، النعمة اللي من غير توبة ومن غير قداسة، النعمة اللي من غير توبة ومن غير قداسة. لكن النعمة فايض بالنعمة، لكن ما فيش حاجة من ناحيتي أنا كإنسان. الإيمان اللي بيستخدم ربنا أداة لتحقيق أحلامه وتسديد احتياجاته. جماعة الأرض مليانة بأرواح مضلة، وإن كان بولس من 2000 سنة بيقول الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة، وصلنا ولا لسه ما وصلناش؟ إحنا هنا ولا لسه ما وصلناش في الحتة دي اللي فيها هذه الأرواح المضلة الكتير؟ الحاجة الثالثة عشان ما طولش، الرب يسوع حذر منها وقال إن في مسحاء وإيه كمان؟
مسحاه خليني اكلمها كده بالبساطه، اللي يكلمك ممسوح.

بس ببساطة كده خلاص، مش يعني واحد مسيح في مسيح يسوع المسيح، لا لا، مسحاء يعني ممسوحين، ناس ما تحس كده وانت بتسمعه واو واو واو، لكن مسحاء وفي نفس الوقت أنبياء كذبة. متى 24:5 بتقول كلمة الله: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويعملوا إيه؟ ويضلون كثيرين، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. تعليم المخلوط كتير جدا والناس بتفضله، ناس كتيرة بتفضله. ليه؟ لأنه التعليم المخلوط مفهوش مسؤولية، ما بتحملش فيه مسؤولية. بيقول عنهم صديقنا بولس في تيموساوس ليه؟ كويس، كتر خير. تيموساوس الثانية 4:3-4: لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. ارفع صوتك معايا وقول: يا رب نجيني، يا رب نجيني. مع التطور اللي احنا فيه نشكر الله، كل كنيسة وكل خدمة عندها على السوشيال ميديا دي بركة بركة بركة كبيرة، بركة كبيرة. أقول لك على حاجة تاني، ومصيبة كبيرة، بركة كبيرة و مصيبة كبيرة. يا مناس، أنا كنت أعمل لهم بسموه سبسكرايب، بسموه فولو، بسموه زي ما أنت عايز، ومع الوقت ممسوحين، بس الكلام اللي بيتقال كلام زبدة عسل حلو جميل، لكن من جواه ما أنتش قادر تفصل ما بين ده وما بين ده. عارفين الكيكة الماربل؟ ستاتنا عارفين الكيكة الماربل؟ إيه الكيكة الماربل؟ كيكة الماربل شوكولاتة مع فانيلا وشوكولاتة مع برتقال، أي حاجة اتنين مع بعض أوكي، لكن دول حاجة هنا وحاجة هنا. لكن لما جت تعمل الكيكة خلطتهم في بعض وحطتهم في الفرن، لما طلعوا من الفرن تقدرش تفصلهم مع بعض. ممكن تاكل حتة من هنا كده تقطعها، لكن هما ما يتفصلوش مع بعض. الله يفتح عيني وعينيك، علشان لو ما بنسمح للروح القدس يكون عايش جوانا، قادر ينبه نفسي وذهني وروحي: خد بالك انت بتاكل كيك ماربل، خد بالك انت بتاكل الاثنين مع بعض، خد بالك انت. كان في جماعة في الزمانات خدام ربنا يسوع المسيح ورسله وانبياء، وفضلت سنتين ثلاثة اربعة معاهم، وسنتين رحت حضرت معاهم مؤتمر في أمريكا. حاجة بقى اللي هم اللي هي الكتب اللي هي بنترجمها كده، لما تجيلك الكتاب جديد كتاب لفلان الفلاني اللي احنا نتصارع عليه، دول بقى أنا كنت قاعد مع الجماعة دول بناكل وبنشرط وبيقولوا حاجات جميلة، لكن في حاجة في روحي منزعجة، في حاجة في روحي مش مرتاحة، في حاجة في روحي بتقول إن التعليم مليان باتجاهات سياسية واتجاهات اجتماعية واتجاهات فيها محصلة ذاتية للي بيتكلم شكلها ايه. ما ينفعش. صلاتي عشان اخد وقت واني اقطع ده واني اتوب ان كنت تحت السلطان ده، علشان ما فيش حاجة تترمي جوه روحي وتفيض مني عشان اديها لناس تانية. احنا محتاجين مره تانية نرجع نفكر ببساطه شديده قوي، انه حياتنا مع الرب بقوه الروح القدس وبوجوده وبنعمه الله، هذه الحياه لسه فيها جهاد، لسه فيها قداسه، لسه فيها توبه، لسه فيها قضاء الله موجوده، لسه فيها عدل الله وانتقامه قائم في الأرض ومتسع. ولما بيطول باله ولما بيتمهل علينا ويصبر عشان حاجة واحدة بس، علشان نتوب، علشان نرجع. ولو ما رجعناش رب يسوع. النهاردة الصبح كنت بقرأ في القصة دي، وبعد كده كويس ان انا ما وعظتهاش، لان انا كنت وعظتها ما كانتش هتبقى كويسة لا ليا ولا ليكم. رب يسوع في متى في لقا 13 وهم بيحكوا معاه، فقال لهم بيلاطس راح حط تمثال لقيصر جوه الهيكل، ففي ناس ما عجبهمش الحال،

فعملوا مظاهرة وثورة، راح بعت شوية عساكر من معاه وهم بيقدموا ذبايح، أخذهم هم وذبايحهم قطعهم بالنورك، موتهم كلهم. فالناس بتقول إن الناس دول مالهم؟ خطاة، خطاة، لولا ما هم خطاة، لولا ما حصل لهم المصيبة السوداء. والرب يسوع لهم تاني، الناس اللي بوقع عليهم البرج في سلوان، تفتكروا علشان خطاة؟ الحق أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اللي أنا بصلي النهاردة، خد بالك كويس، التعبير ده مكتوب على الشاشة، خد بالك، كسل ده مش فارسي اللي مكتوب، احنا هقراه لك دلوقتي عشان يبان لك. كسلك هيعمل ايه؟ هيوديك في داهية. ما تقولهاش للي جنبك عشان هيزعل، خلاص مش الكلام مش ليك. كسلك هيعمل فيك ايه؟ هيوديني ويديك في داهية، ان انا متقاعد متكاسل قاعد في مكاني مش عايز اتحرك من شيء، ومستني ربنا يباركني ويحركني ويعمل فيها حاجات كتيرة. الجماعة، في ناس بتعيش بشرف يا جماعة، في ناس بتعيش لشرف، وفي هذه الأيام ربنا بيدعونا أن احنا نعيش بشرف. بتقول كلمة الله أن الذين في بيرية كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ لأنهم كانوا كل يوم فاحصين الكتب، هل هذه الأمور هكذا؟ يا عم ده احنا اهو بسم الله ما شاء الله أسسنا الجميل بعد 30 سنة، أسلم الروح وأسلم كل حاجة، وبقاش يقول لحد افتح كتابك المقدس ولا حتى موبايلك المقدس وحطتهم على الشاشة. احنا عايزين نستريح، احنا عايزين نكون مرحرحين. أقول الصدق في المسيح يسوع، وأنا بحضر كنايس من عمة أظافري من وأنا صغير، ولما وأنا مؤمن ودخلت كلية لاهوت وتخرجت وبيت أسيس، شاهد الرب وأقول الصدق في المسيح ولا أكذب ولا أتجمل، طول ما أنا بحضر خدمة مش ليا أنا أتكلم فيها، لازم كتابي معايا، ورقة وقلم يكونوا معايا، مش لأن بيتكلم ده حلو ولا وحش، لأني محترم اللي أكرمه أنه يقف عشان يعلمني كلمة. أنا بصلي لك من كل قلب النهاردة، لو حياتنا هتتغير احنا محتاجين شوية جدية. الحاجة الرابعة والأخيرة علشان ما أطولش عليك، قول طول، ما حدش لقى طول ولا حكاية، بس مش مهم يعني. جهل الإنسان، جهل الإنسان، جهل الإنسان ده مسؤولية شخصية وليها صورة جماعية. لو أنا جاهل ومراتي جهلة، عيالي يطلعوا إيه؟ عبقرة طبعا، يعني ما حصلوش قبل كده. أوكي، أنا جاهل ومراتي جهلة، هيخلفوا إيه؟ هيجيبوا إيه؟ العجنتين دول لو عجنتوا هيطلعوا إيه؟ هيطلع لي جهلة صغنططين مع بعض. المسؤولية الشخصية التأثير فيها بيولد هذه الصورة في المجتمع وفي الجيل الآتي. هوشع 4:6 تقول كلمة الله: هلك شعبي لعدم المعرفة. مرة تاني الرب يسوع بيقول ده، وهرجع أركز عليها مرة تاني. مرقس 12:24: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. جماعة لما بنضل ما بنعش ملء المشيئة، ملء المشيئة بيخليني مسرور مهما كانت ظروفي. أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سبحان الله يا أخي، وأنا بعمل مشيئتك حتى وصاياه ليست ثقيلة. قول معايا: وصاياه ليست ثقيلة. مرة كمان بصوت عالي: وصاياه ليست ثقيلة. وصاياه مش ثقيلة، وصاياه مش ثقيلة. نيري حملي، ليه مصعبينها؟ ليه الشرير ضحك عليا ما اعرفش عايشها ليه؟ لانه ده الضلال روح ده. ما انت حاولت قبل كده، ما انت عملت قبل كده، ما انت يعني خليها مسطوره، ده انت لغايه دلوقتي ربنا سترك الحمد لله، خلينا ماشيين، لا تعرف تنتصر ولا تعرف تقوم ولا تعرف تعمل. كذاب ابو الكذاب ابن الكذاب، ده مش الحق والحقيقه. الحق والحقيقه بيقول ان وصاياه ليست ثقيله، ولما هعرف كلمته، لما مشتاق انه ده يكون موجود فيا، قوة الله بتتولد. ليه؟ لأنه ده اللي موجود علشان يعلمني ويغيرني إلى تلك الصورة عينها. هللويا. محدش ما بيتحاربش، اسمع معايا، محدش ما وما بيتجربش بدءا من حوله.

من حواء مرورا برب المجد نفسه. سمعني، مرورا برب المجد نفسه. 40 نهار و40 ليلة يجرب من إبليس. جميل يتا يقول لك إيه، وبعد أن أكمل كل تجربة، أيوة خلاص أنا كنت بقى، يعني أنا لو ما كان متى ولا لو أقول لك إيه، وأسلم الروح خلاص انتهى، انتهى إبليس. يقول لك إيه، فارقه، رجع لك يا حلو. أنا رجع لك تاني، أنا رجع لك تاني، أنا رجع لك تاني، أنا رجع لك تاني. مرات بقابل ناس من وقت للتاني يقول لي أنا حياتي كلها حروب، كم واحد بيحب ترنيمة أعظم من منتصرين، أعظم من منتصرين، لا لا لا لا لا. في بقى ناس عايزة تبقى أعظم من منتصرين وهي قاعدة بتتفرج وماسكة الريموت كنترول وقلب المحطة لمحطة بقى أعظم من منتصرين. أعظم من منتصرين دول اللي دخلوا حروب فحروب فحروب فحروب فحروب وشافوا أنه سيدهم منتصر وغالب وهم ماشيين في موكب نصرته في كل حين. اللي أنا بعدي فيه واللي أنت بتعدي فيه واللي أنت بتعدي فيه بيعدي فيه باقي المؤمنين، والرب يسوع عدى فيه عشان كده يقدر أن يعين المجربين. يا يسوع، بنضل أنفسنا أو جهل الإنسان ساعات بيبقى بالتعالي وساعات بيبقى بالمساومة، ساعات بحس إن أنا أفضل إن أنا أحسن. يوحنا الأولى 1:8، إن قلنا أن ليس لنا خطية نعمل إيه؟ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. آخر كلمتين علشان نلم الدور النهاردة. احذر من مكيدة الضلال. إزاي أحذر من مكيدة الضلال؟ أقول لك على 3 حاجات. نمرة 1، أعرف الكتب، أعرف الكتب، ابذل مجهود عشان لا دي أقولها للي جنبك، الله يخليك، ابذل مجهود، الله يخليك، ابذل يعني نعمل لك فيها إيه، نشربها لك إزاي، نوصلها لك إزاي، ربنا يعمل لك كل شيء متاح، كل شيء متاح، كل شيء متاح، كل شيء. وإحنا صغيرين في السبعينات والثمانينات، أنا من الجيدة، كنا نقرأ عن براذر أندرو. حد فاكر الأخ براذر أندرو زي ما كان يقول عندنا في الصعيد؟ الأخ براذر أندرو، براذر أندرو اللي كان بيهرب كلمة الله وراء الستار الشيوعي ويعرض حياته ليه؟ عشان يوصل كتاب مقدس لمدينة كاملة ما فيش غيره، والناس جعانة وعطشانة للكلمتين دولة. مش هعلق أكتر من كده، مش هعلق أكتر من كده. ما تاخدش نص الحق، ما تاخدش نص الحق. أصلي من كل قلبي، من كل قلبي. منين ما حد قال لك آية وعجبتك الآية، ارجع شوف إيه قبليها وإيه بعديها. أقول لكم على آية، تعرفون الحق؟ لا لا، أقول معايا بصوت، تعرفون الحق؟ نص حق، صدق نص حق، ده مش حق. طب ما أنا عارف الحق، ما أنا سامعه، ما قالهولي، ما أنا شاربه، ده أنا حافظه، أوكي، بس مش عايش، مش بتحرر. ليه؟ لأنه الآية اللي قبليها تقول إيه؟ قال يسوع لليهود الذين آمنوا بي، أنا ما شفتش حد بيخسر ناس قد الرب يسوع، صدقني آمنوا بي، طبطب عليهم حبايبي حلوين، أنا بقى هديكوا كورس مع الشباب وهنبقى عدل في الوش، عدل في الوش. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة، أيوة خد بالك من واو دي، واو دي واو عطف، عطف على اللي قبله. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ، من غير ما تبذلوا مجهود لأنكم تلاميذي وثابتين في الحق، هتعرفوا الحق والحق هيعمل فيكم إيه؟ هيحرركم. نمرة 2، اعرف قوة الله المتاحة مش المناحة، معلش، اعرف قوة الله اللي مالها مش المناحة، لا خالص، بيرفكت. اعرف قوة الله المتاحة ليك. ما هي قوة الله المتاحة ليك؟ ما فيش حد يفهمك ويعلمك ويحفظك ويخلي مشيئة الله تحصل في حياتك غير أبو الزمل. غير مين؟ علي صوتك وقول غير مين؟ ما فيش غير الروح القدس بس

بس لا تاخد كورسات ولا بقولها وبالصوت العالي وحافضل اقولها لغايه لما اموت, لغايه لما يضربوني بالبتاع واموت. ما فيش حد يعلمك ويغيرك غير بس الروح القدس. ما فيش ليه؟ هو ده اللي الرب يسوع قال عنه. هو ده اللي الرب يسوع قال, انا ماشي خير لكم ان انطلق, لانه ان لم انطلق لا ياتيكم. اللي هيعمل ايه متى جاء ذاك روح الحق, مش روح الضلال, روح الحق, فهو يرشدكم الى ده النافيجيشن بقى, ده اللي يرشدك, ده اللي يقول لك ليه, لانه عارف السكه وعارف الطريق, لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور. يا حد يقول هللويا, ده مش بيقول لك بس على الحته اللي انت واقف فيها, ده بيقول لك قدامك لسه في جاي كذا وكذا وكذا, اتجهز وخد بالك. انا بقول لك ليه, لانك ثابت فيه, لانك ماسك فيه, لانك تلميذه. هللويا. نمره ثلاثه, قول لا للمساومة. قول لا للمساومة. ما تمسكش العصاية من النص, الله يخليك. تمسكش العصاية من النص. تمسك العصاية من النص هتعورك. هتأذيك وتأذي غيرك. وانت ماسك العصاية من النص. العصاية تتمسك من طرف واحد بس. وانت هتفهم في روحك يعني ايه تمسك العصاية من طرف واحد بس. قول لا للمساومة. هقول لك ثلاث حاجات بسرعة جدا بتقول عنهم كلمة الله لا تضله. نمرة واحد, لاحظ سلوكك. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجع ذكور, ما لهم يرثون ملكوت الله. ما فيش ده في منتهى الوضوح. ما فيش كلمة الله بتقول كده. كلمة الله بتقول كده, أصل ربنا بيكره الخطية لكن بيحب لنا واقفة معاها بعدين إن شاء الله, لنا واقفة فيها. ما فيهاش مساومة. خد بالك من سلوكك, ما فيهوش هزار. كلمة الله حقيقية. الشيء التاني اللي عايز أقول لك عليه, أنا سميتها اختار أصحابك بعنا. شوف الشلة اللي انت ماشي معاها, الله يخليك, علشان خاطر المسيح. ما تقوليش منها ما تأثرش عليك. ما تقوليش الصحبة اللي انت ماشي معاهم مش مأثرة عليك. الناس اللي انت بتخرج معاهم مش مأثرين عليك. اللي بتعمل معاهم تشات مش مأثرين عليك. هيأثروا عليك غصب عنك. اختار أصحابك بعناية. كورنثوس 15:33 بتقول كلمة الله لا تضلوا. أيوة, المعاشرات الردية مالها؟ مش أنا. لو رد أول رد فعل عندك مش أنا, في علامة حمراء بتعمل كده تقول لك خد بالك أنا محتاج أني أنا بلاش المعاشرات الردية. أنا مضيع وقتي في إيه؟ تمام, أنا مضيع وقتي مع نفسي, مضيع وقتي مع غيري, مضيع وقتي مع الحاج سوي, مضيع في قعدة, في خروجة, في صحبة, في حكاية, في كلام ورغية, ولا في حاجة تانية في إكمال المشيئة بتحصل في اختياراتي للجماعة اللي أنا أعرفهم. مرات ما بنحسش ان احنا في اخلاق ردية لان احنا مؤمنين ومتجمعين مع بعض ونمارس جميعا بمهارة وبمسحة ما اسميه انا النم المقدس. ليه النم المقدس؟ ما هو النم المقدس؟ سيرة الخدمة والخدام واللي موجودين واللي راح واللي جه واللي عمل وقطع في ده وقطع في ده وفي الاخر ده اللي هم يعني خلينا نبقى نصلي لهم. صلي يا حاج, صلي يا عمي, تصلي لإيه؟ خد بالك بتختار مين, خد بالك ماشي مع مين, خد بالك بتتكلم. ضح حارسا على, لا أنا مش عايز حارس, أنا عايز شركة حراسة الصراحة. أنا عن نفسي أنا يعني مش عايز حارس واحد, أنا عايز شركة تيجي تقف على ده, تلمه تمسكه تضمه تعمل فيه أي حاجة, لعلشان ما هرتلش وما اتكلمش وما أقولش, ودي للشرير فرصة المضل أنه يضربني ويضرب اللي حواليا. الحاجة الثالثة والأخيرة, اتحمل مسؤوليتك. لا تضلوا. الأخيرة يقول إيه بولس في غلاطية 6:7, لا تضلوا, الله لا يشمخ عليه, إن الذي يزرعه الإنسان

ليه بزرع؟ شك وعايز من الناحية التانية يطلع لي مانجا. آيات وعجائب، آيات وعجائب. إلهنا إله المستحيلات يا أخي. إلهنا بيعمل اللي أنا بزرعه هو اللي أنا. ما تضلش ما تضلش، خد بالك بتزرع إيه. أنا مسؤول، مسؤول في اختياراتي، مسؤول في من قلبك. كلمني اليومين دول عن الاتيتيود، عن اتيتيودي، عن طريقة تفكيري، عن اللي بيخرج سلوكي في الحياة شكله إيه. لا تضل، الله لا يشمخ عليه. اللي انت هتزرعه هتحصده، ولا يعفيك شيء من حصاد ما زرعت غير حاجة واحدة بس اسمها التوبة. هلو يا جماعة، في أمين في أي حاجة، في أي شيء، في أي شيء. مراتي تقول لي أنت دايما متحمس، عايز الناس تتجاوب. آه طبعا عايز الناس تتجاوب معايا. أما قاعد فين؟ قاعد مع كراسي؟ ما أنا قاعد مع بشر، باخد ودي واتكلم. و هناخد طريحة في العربية وإحنا مروحين النهاردة، بس مش مهم. وصل لك حاجة؟ أقول الصدق في المسيح ولا أكذب، أكاد أموت وأنا واقف، وأنا عارف أن أنا حموت وأنا واقف في يوم من الأيام وأنا بقول كلمة الله. أنا عارف ده، بس اللي عايز أقوله لك، اللي عايز أقوله لك ليا وليك، إنها ساعة لنستيقظ من النوم، ساعة نفوق فيها، ساعة نصحى فيها. وهو وهي بقول لك ايه يا عم، انا كل واحد سيعطي حسابا عنهم وعنها وعنه. نيفر. كل واحد هيعطي حسابا عن نفسه، حسابا عن نفسه. ده اللي انا عايز اقف فيه قدامك، ده اللي انا عايز اقف فيه قدامك. ما تاخدش قرار وانت ضال. قول معايا، ما تاخدش قرار. مرة كمان، ما تاخدش قرار. اقف صح من تاني، وقف قلبك من جديد معاه، خليه يغسلك، اعرف رأيه، اعرف مشيته. بدل ما تيجي بعد سنين ندمان على قرارات خدتها، خدتها تحت الضغط، خدتها اصل عواطفي، اصل مشاعري، اصل جرحت، اصل ما كانش العشم. كل ده لا يعني شيء، لان انا مسؤول في النهاية، ولاني مسؤول انا محتاج ارجع لك واقول لك هو ده اللي انا نفسي اختم بيه. مزمور 139 اللي ابتديناه في الاول وحنقوله مع بعض. اقف معايا على رجليك من فضلك. مش عايزك تقراها، انا عايزك تصليها، عايزك ترفع ايدك، ترفع قلبك، ترفع اي حاجه فيك. بس هو دي صلاتي قدامك النهارده يا رب. اختبرني يا الله، قول معايا كلنا بصوت واحد يا جماعه، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان فيا طريق باطل، واهدني طريقا ابديا. مزمور 51، معلش مش موجود، سنعرف نطلعه مع بعض ونهولك. ارحمني الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. هانذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السك. أسمعني سرورا وفرحا، فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجه عن خطاياي وامحو كل آثامي. ارفع صوتك معايا كلنا بقلب واحد. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس رد لي، وبروح منتدبة
آخر آية هنقولها مرة كمان، قولها بصوت واطي بينك وبين الرب. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعطتني يا رب. أبو السماء واقف قدامك أنا وولادك، بقول لك قلب نقي اخلق فينا من جديد يا الله. مش بنقول لك النهاردة طهرنا بالزوفة فنطهر، شكرا عشان دم الحمل اللي لسه بيغسلنا يا رب. أنا بشكرك عشان الرب يسوع طهر الكنيسة جسده بغسل الماء بالكلمة. ترجع كلمتك تغسلنا من تاني يا رب، تغسل قلوبنا، تغسل أفكارنا يا رب. أنا بصلي في هذه الساعة يعلى صوت البوء في وسط كنيستك يا سيد رب، يعلى صوت البوء في وسط حياتنا عشان ننتفض من التراب، عشان نقوم، عشان نقفل البيبان المفتحة، عشان نتوب توبة حقيقية، عشان نخلع النجاسة من وسطينا يا سيد رب. علشان ما زرعناه نيجي قدامك في توبة أنك لا تعطينا حصاد، ونيجي نزرع ما هو جديد من عندك في البر في حياتنا وحياة اللي حوالينا. أنا بصرخ لك من كل قلبي يا رب، سامحنا، سامحنا على جيل بيضل لأننا مش واقفين في الطريق المستقيم قدامك يا رب. أنا جاي أنا وإخواتي النهاردة جاي تايبين قدامك يا رب، وبنقول لك ارجع وتحنن علينا يا رب، ارجع وحط فينا من روحك نار بتشتعل جوانا يا رب، رغبة صادقة عايزين فيها نعمل مشيئتك، مش بس عايزين نخدمك ونعمل الحاجة كويسة، عايزين نقول لك ونسألك من تاني يا رب ماذا تريد أن نفعل. ونرجع من تاني زي ما انت قلت، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني يا رب. أنا بصلي في اسمك لا يخطفنا أحد من يدك يا رب، مش لأن ده وعد أبدي للخلاص يا رب، لا لا لا لا، لأن خرافك لسه بتسمع صوتك يا رب، خرافك لسه بتطيعك وعايزة تمشي معاك يا سيد. بإيدك الكريمة يا رب، بإيدك الكريمة انزع كل اللي اتزرع فينا يا سيد رب، من كلمة، من ضلال، من تعليم خاطئ، من أمور اترمت، من قناعات أقنعنا بيها ذواتنا وانفسنا، من ودان اتفتحت للكذب يمين وشمال، في اسم الرب يسوع اختبرني الله اعرف قلبي. دي صرختي ليك رب، ليا ولكل واحد هنا يا رب، اختبرنا واعرف قلوبنا، افحصنا، ارسل روحك من تاني يفحص دواخلنا ودوافعنا وقلوبنا عشان نعرف نبطل دمدمة، نبطل تذمر، نبطل شكوى، وإن كان فينا حس وصوت نيجي ونقول لك كيريا ليسون، نيجي ونقول لك يا رب ارحم. مد إيدك يا رب، مد إيدك انت شلنا، وابعت روحك القدوس يطلعنا من قبورنا يا رب. مبارك شخصك السيد يا رب، مبارك شخصك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. برحب بك وبكل المشاهدين، ورحب بأسئلتك أينما كانت الأسئلة كيفما كانت الأسئلة. أهلا وسهلا بك وبأسئلتك. سؤال حلقة اليوم اللي ورد إلينا مسجل بالفيديو، تعال نشوف مع بعض ونرجع نجاوب على السؤال.
2: إن كان المسيح هو الله فكيف يقول على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

علشان نفهم الآية دي ونرد على هذا السؤال محتاجين نتكلم عن فكرتين. الفكرة الأولى، هل فارق اللاهوت الناسوت وقتما كان المسيح على الصليب؟ الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مبدئيا اللاهوت لم يفارق الناسوت. واحد يقول إزاي وهل اللاهوت مات؟ اللاهوت لا يموت، لأن اللاهوت روح، الله روح والروح لا يموت. ومن مين اللي مات؟ الإنسان يسوع المسيح ابن الله المتحد باللاهوت. بمعنى إن المسيح كإنسان نفس وروح وجسد، اللي مات الإنسان يسوع المسيح انفصلت نفسه وروحه عن جسده، هذا هو الموت. لكن الإنسان يسوع المسيح اللي هو نفس وروح وجسد متحد باللاهوت، وبالتالي إن الموت حدث في الناسوت انفصال النفس والروح عن الجسد، لكن ما زال اللاهوت متحد بالناسوت، لأن المسيح قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فعند الموت النفس والروح في يد الآب، واللاهوت متحد بالناسوت، فالذي مات هو ابن الله الإنسان يسوع المسيح، وهذا ما يعطي لكفارة المسيح قيمتها الأبدية. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إن كان اللاهوت لم يفارق الناسوت، فما معنى كلمة لماذا تركتني؟ هنا المسيح يتكلم كابن الإنسان. عندما يقول إلهي فهو يتكلم كابن الإنسان، وده تعليم معروف في الكتاب أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وارتضى في إنسانيته أن يأخذ صورة عبد، فهو كالعبد في صورة العبد يقول الله يا إلهي. تمام؟ المسيح على الصليب نطق بسبع عبارات. العبارة الأولى، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وردت في لوقا 23. العبارة الثانية، الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، لوقا 23، دي قيلت للص التائب. العبارة الثالثة، قيلت في يوحنا 19، يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك، دي جت في يوحنا 19. العبارة الرابعة، وهي الوسطى التي يسبقها ثلاثة ويعقوبها ثلاثة، هي موضوع سؤالنا اللي هي إلهي إلهي لماذا تركتني، جت في متى 27 وجت في مرقس 15. العبارة الخامسة، أنا عطشان، جت في يوحنا 19. العبارة السادسة، قد أكمل، جت في يوحنا 19. العبارة السابعة، يا أبتاه في يديك أستودع روحي، جت في لوقا 23. السبع عبارات متقسمين على ثلاث أناجيل. يعني العبارة الأولى، يا أبتاه اغفر لهم، والحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، العبارة الثانية، والعبارة السابعة اللي هي يا أبتاه في يديك أستودع روحي، الثلاثة دول سجلوا في إنجيل لوقا، لأن إنجيل لوقا يتكلم عن المسيح باعتباره ذبيحة السلامة وهو الكاهن، فعشان كده بياخد بإيد اللص ويدخله معاه إلى الفردوس. لكن العبارة أو الثلاث عبارات الأخر اللي هم يا امرأة هوذا ابنك وهوذا أمك، دي جت في يوحنا 19، وأنا عطشان في يوحنا 19، وقد أكمل في يوحنا 19، لأن إنجيل يوحنا يقدم لنا المسيح ابن الله. أما العجب وكل العجب في العبارة، موضوع سؤالنا النهاردة، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لم تأتي هذه العبارة في إنجيل لوقا. ليه؟ لأنه إنجيل لوقا إنجيل ذبيحة السلامة، وهنا المسيح

المسيح يتكلم باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، لأن لما اتحطت عليه أثامنا صرخ، لما اتحطت عليه معاصينا صرخ، فيصرخ باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. طيب لما أقول بقى ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، يا ترى أنهي إنجيل من الأناجيل الأربعة يتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم؟ برافو عليك، تمام، سمعك وانت بتقول. إنجيل متى تتكلم عن المسيح كذا

0: إنجيل متى وإنجيل مرقس. ولأنها جت في إنجيل متى وإنجيل مرقس فهي تتكلم عن المسيح وهو حامل أثامنا كالبديل ومعاصينا. لم يصرخ المسيح ويقول له لماذا تركتني إلا عندما حمل أثامنا كالبديل ومعاصينا كالبديل. المسيح يعني إيه الله تركه؟ خدوا بالكم مش بنقول الآب تركه، لا، لأن الآب لا يترك الإبن. طالما قلنا إبن وآب فدي علاقة الإبن بالآب لا تنفصم ولا يتركه، لكن قلنا الله ترك المسيح الذي حامل خطايانا على الصليب، اللي هو واخد موقف المتهم على الصليب، واخد موقف المدان على الصليب. يعني الله تركه؟ كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني مش معناها انفصال اللاهوت عن الناسوت، لكن يفسرها لنا إنجيل مرقس أصح 15. في إنجيل مرقس أصح 15 قال لنا المسيح صرخ إيلوي إيلوي لما شبقتني. إيلوي إيلوي لما شبقتني عبارة آرامية، زي العربي إيلوي إيلوي يعني إلهي إلهي. لما شبقتني يعني لماذا تركتني، لأن كلمة شبقتني بالشين هي سبقتني بالعربي، وكأن اتنين أصدقاء ماشيين في منتهى التناغم والألفة ماسكين إيدين بعض، فجأة صديق منهم ترك الآخر وكأنه خاصمه، سابه ومشي. فالترك بيقول للي سابه لماذا سبقتني، انت ليه مشيت قدامي، لماذا تركتني. نفس اللي حصل كده، المسيح هو رجل رفقة الله كابن الإنسان في تمام التناغم مع الله، لكن عند الصليب لما ارتضى أن يكون ذبيحة خطية وذبيحة إثم، ذبيحة خطية كما يقدم لنا إنجيل مرقس وذبيحة إثم كما يقدم لنا إنجيل متى، لما ارتضى أن يحمل آثامنا ومعاصينا، الله قدوس والمسيح في الوقت ده صار خطية لأجلنا. فالله القدوس لما شاف المسيح خطية لأجلنا سبقوا، كلمة سبقوا يعني تركوا. لماذا تركوا؟ لأن الله قدوس والمسيح في هذه الحالة جعل خطية لأجلنا لكي ما ينزل سيف عدالة الله على المسيح كالبديل. استيقظ يا سيف على رعية وعلى الرجل رفيقي اضرب الراعي. إذن هذه العبارة إلهي إلهي لماذا تركتني لا تعني أن اللاهوت فارق الناسوت، لكن الله حجب وجهه عن المسيح لما كان المسيح حامل الخطايا على الصليب. فكلمة تركتني يعني شبقتني يعني سبقتني. أتمنى أكون وضحت لك المعنى، وأتمنى من كل قلب تكون قبلت المسيح الذي ترك من الله على الصليب لكي لا تترك أنت مبعدا عن محضر الله إلى أبد الأبدين في الجحيم الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أحبائي، ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين في حلقة جديدة من خادم الملكوت. سوف نتابع حديثنا في هذه الحلقة عن الأواني التي يستخدمها الله، ونحن ننظر في حياة بولس الرسول وكيف الله استخدمه حتى يكون الإناء المعد والمستخدم من قبل الله. أقرأ معكم من سفر الأعمال، أعمال الرسل إصحاح 26، وفي هذا المقطع نرى بولس قرب نهاية حياته وهو يقف أمام الملك أغريباس ويشارك بقصته ويشارك باختباره، فيقول هذه الكلمات في عدد 15: فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. في هذا المقطع نرى بولس الرسول يقف أمام الملك أغريباس وهو يقترب من نهاية حياته. ابتدأ الرب يكرمه ويحقق ويتمم وعوده لحياته. الرب قال له من البداية، من أيام ما صلى معه حنانية، قال: لأن لي هذا إناء مختار ليحمل

اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وهنا نرى أنه يقف، أنه وقف أمام اليهود، أمام الأمم، أمام ملوك، وها هنا أمام الملك أغريباس، وتكلم مع الملك بقوة وسلطان. والملك قال له في باقي المقطع لما نكمل قراءته، وأشجعك أن تقرأ باقي إصحاح 26 من أعمال الرسل، قال له كمان شوي رح تقنعني أنه أسير مسيحي. وبولس رد عليه قال له مش بس أنت لكن كل من يسمعوني اليوم. كانت شهادة عظيمة، كان إناء للكرامة مستخدما أمام الملوك، كان سفير ليسوع المسيح. بولس استغل كل فرصة للكرازة وللشهادة. في عدد 16 الرب قال له ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا. لاحظ معي مين اللي بينتخب؟ الرب هو اللي بينتخب، الرب هو اللي بيختار، الرب هو اللي بيعين، والرب هو الذي يقيم. الرب اللي كلمه من البداية كانت رغبته أن يذهب إلى روما ويقف أمام الإمبراطور، لكنه ذهب كسجين. عانى كثيرا جدا، لكن الرب أكرمه والرب أرسله. وبولس عاش حياة طويلة، لكن أيضا الرب أكرمه في حياته، والرب استخدمه في آيات وفي عجائب. نقرأ في أعمال الرسل إصحاح 19 أن حضور الله كان عليه قوي جدا، للدرجة أنهم كانوا يأخذون المناديل والمآزر عن جسده ويضعونها على المرضى، والكتاب بيقولوا كانوا يبرؤون وتخرج الأرواح الشريرة منهم. الله أعطى له امتياز أن يذهب إلى الأمم ويفتح عيونهم. لآيات العجائب كانت تتبعه. عاش حياة ممتعة. تعرفوا إخوتي الأحباء، حياة الإيمان حياة رائعة، حياة الإيمان حياة ممتعة، حياة الإيمان حياة فيها كثير من المغامرات وكثير من الأمور غير متوقعة الله بيصنعها معانا. طالما اخترت أنك تمشي مع الله، طالما اخترت أنك تسير وتأخذ خطوات إيمان كخادم، الله سوف يفاجئك بأمور مدهشة في الطريق، والله سوف يباركك، وسوف يفتح أمامك الأبواب، وسوف يتمم وعوده لحياتك. تستطيع أن تختبر كخادم ملء الحياة. مسيح قال قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بتقدر تختبر الحياة الأفضل، بتقدر تختبر فعلا أنه الله يستخدمك في استخدامات وفي اختبارات. بولس الرسول إذا قرأنا عن حياته كان عنده هزائم، نعم، لكن ما مر في هزيمة وبقي تحت، لكنه قام على طول. كلمة الله تقول لتشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة الله نور لي. الحياة إخوتي الأحباء مش دايما لفوق، الحياة مش دايما في قمم الجبال، لكن في أوقات ممكن نطلع فوق، في أوقات ممكن ننزل تحت. لكن المشكلة كخادم إذا نزلت تحت وبقيت تحت، لأنك راح تشد الناس معك وتشد الناس اللي حواليك واللي إلك تأثير على حياتهم. بولس كان إناء مملوء بكل غنى الله وبكل حضوره وبكل مجده. إذا الله استخدمك اعرف أنه مش بسبب مواهبك لكن بسبب نعمته، بسبب نعمته. من أجل هذا علينا أن نكون ممتلئين، مملوئين من كلمة الله، مملوئين من الروح القدس في حياتنا كخدام. لا تفكر في أمور صغيرة، لا تفكر في أمور جانبية، لا تضيع حياتك في مناوشات جانبية. أديها الأيام في مواضيع وفي مواضيع تستنزف الخدام، تستنزف طاقتهم، تستنزف أوقاتهم، اجتماعات غير ضرورية، أمور لا داعي لها، مناقشات غير ما فيش إلها داعي. لكن اليوم خلي عندك إصرار أنك تكون مستخدم وما تضيعش وقتك، يكون عندك الإصرار أنك تكون إناء للكرامة وتنهي حياتك بقوة. لأنه الله وعد لنا أنه الذي ابتدأ فينا عملا صالحا يستطيع أن يكمل إلى يوم المسيح يسوع. شفت ناس خدموا الرب بكل قلوبهم وكل حياتهم وانتهوا بقوة. رب أعطاني امتياز قبل شهور أنه أكون مع أبوي الروحي، وكنت عنده في بيته. عمره حاليا 90 سنة تقريبا، ما زال يعمل عمل الله بقوة، ما زال بيسافر، ما زال بيسوق ساعات طويلة حتى يوعظ وحتى يعلم. وأنا قاعد بتكلم معه قال لي شو أحلامه للسنين الجاي. اسمع معي، عمره 90 سنة وعم بيشاركني أحلامه في السنوات القادمة. وإحنا مرات إذا الواحد فينا صار 60 بنفكر حالنا أنه كبرنا، وبنفكر حالنا الفرص ضاعت من قدامنا، وبنقول خلي غيرنا يخدم وإحنا خلينا نريح. لكن اليوم بشجعك وبشجع الخدام بشكل خاص المتقدمين في السن، الله قادر أنه يستخدمك لآخر يوم في حياتك. خلي عندك الإصرار، يا رب أريد أن أخدمك، أريد أن أكمل السعي. ما فيش سن للخدمة، فيش حدود للخدمة،
بتقدر تخدم الرب طالما الرب معطيك نفس، طالما الرب معطيك حياة تستطيع أن تخدم الرب في كل أيام حياتك. ربما نوع الخدمة تختلف، ربما طريقة الخدمة تختلف، لكن أنا متأكد أن الرب سوف يعطيك تأثير. وللخدام المتقدمين في السن يستطيع الرب أن يستخدمك أن تكون أب روحي لأشخاص آخرين، وسوف أتكلم في حلقة لاحقا عن أهمية والاحتياج لأباء روحيين في الكنيسة في هذه الأيام. رب قادر يستخدمك أن تكون أب روحي لآخرين وأب روحي لكثيرين، لأنه كثير من الناس في هذه الأيام يبحثون عن قدوة، كثير من الناس يبحثون عن إرشاد وعن مثل، وكثير من الناس بحاجة أنه يتعلموا من خبرة الآخرين اللي سبقوهم. علينا كجيل الخدام الأكبر أن نطلق جيل الخدام الأصغر ونشجعهم ونعطيهم الخبرة اللي عندنا والأفكار اللي عندنا والاختبارات اللي عندنا، سواء الاختبارات الجيدة وحتى الأمور اللي إحنا سقطنا وأخفقنا فيها، حتى يتعلموا من خلال خبراتنا. كل خادم له دور في حياة آخرين، كل خادم له دور في حياة آخرين من الخدام أيضا. من أجل هذا بشجعك أنك تحلم، بشجعك أنك تكمل حياتك للآخر بقوة. لا تكن متقلب المزاج، لا تكن متقلقل في طرقك، لكن أثبت في الرب، أثبت في الرب، أثبت في الرب. بعض الأشخاص بنشوفهم، بعض المؤمنين في هاي الأيام بنشوفهم مرة فوق مرة تحت، مشاعره بتقوده، متقلب في أفكاره، متقلب في مزاجه. الرب يريدنا أن نكون عندنا الإصرار وعندنا المثابرة وعندنا العزيمة. الكتاب بيقول من وضع يده إلى المحرا على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله. الله عايزنا ننظر إلى الأمام، الله عايزنا ما نرجعش لورا، أسعى نحو الهدف، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. بولس في نهاية حياته قدر يقول قد جهدت جهاد الإيمان الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هل كل واحد فينا بيقدر يقول هذه الكلمات في نهاية حياته؟ بعدين بولس بيقول وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. هذا هو بولس الرسول اللي بنتعلم منه اليوم، هذا هو إناء للكرامة، هو قدوة نستطيع أن نتعلم منه. اليوم خليني أخبرك كخادم، في أمور عظيمة قدامك، في أمور عظيمة قدامك، أمور عظيمة رب يريد أن يستخدمك فيها، لكن لا يوجد طرق مختصرة في الخدمة، لا يوجد طرق مختصرة لعمل الله في حياتك، ما فيش شورت كاتس، بدك تنتظر، بدك تصبر لتشكيل الرب على حياتك. وأحيانا تشكيل الرب مش بكبسة زر، مش بيوم وليلة، لكن تشكيل الرب لحياتك بياخذ بروسس، بياخذ الحياة كلها. عشان هيك ما تستعجل، اطلب من الرب يغيرك، وكل ما غيرك هيكون بيأتمنك على أمور أكثر، وكل ما تغيرت وقربت منه أكثر وتشكلت أكثر هيأتمنك على أمور أكثر وأكثر. اليوم اطلب من الرب أنه يغيرك، اقعد واسمع وتعلم واسمح للرب أنه يشكل في حياتك ويغيرك. لا تضيع وقتك ولا تضيع حياتك. إبليس بده يوقعك، إبليس بده يفشلك، إبليس بده يشتتك، إبليس بده يخليك لوحدك. في المجتمع الغربي في هذه الأيام كل واحد لوحده، كل واحد بيشعر أنه هو مش بحاجة لحد آخر. متأسف أقول لك هذا غلط. أحيانا حتى في مجتمعنا في كثير من الخدام بيتحرك لوحده ويخدم لوحده ويعمل لوحده ويجتاز ظروفه لوحده ويتخذ قراراته لوحده بدون ما يشارك أي إنسان آخر. وأحيانا بنغلط غلطة بعد الأخرى. رب اليوم بيعلمنا أنه إحنا بحاجة لبعضنا البعض، بحاجة أن نقف إلى جوار وإلى جانب بعضنا البعض، أن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كمنافسين لكن كمكملين لبعضنا البعض. كلنا بحاجة لآباء روحيين، كلنا بحاجة لمرشدين، بنسميهم منتورز، أشخاص سبقونا في الطريق. وأنا بقدر أعترف اليوم أنه بدون الآباء الروحيين الموجودين في حياتي والأشخاص اللي الرب وضعهم في حياتي أنا مش موجود في هذا المكان. خليني أقول لك أخي الخادم، بتختصر على نفسك كتير من الوقت لما تتواضع ولما تيجي قدام الرب ولما تطلب من الرب أنه يعمل في حياتك وتتعلم منه وتتعلم من إخوتك الآخرين. إخوتي الأحباء، إحنا بحاجة لبعضنا البعض، إحنا بحاجة كخدام أنه ندعم بعضنا البعض ونآزر بعضنا البعض ونهتم ببعضنا البعض ونفتقد ونسأل بعضنا البعض. وجيل الخدام الأكبر يهتم بالخدام الأصغر، وجيل الخدام الأصغر يحترم ويقدر جيل الخدام الأكبر، ومعا بعضنا مع بعض، جيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل، إلى أن تصل رسالة المسيح لكل العالم ولكل الأمم. في مثل بقول أنه الشاطر بيتعلم من أخطائه، لكن أنا بقول أنه الشاطر بيتعلم من أخطاء غيره.
عشان هيك تعلم من الآخرين، اسمع للآخرين وتعلم من الأمور اللي حدثت في حياتهم. الكتاب المقدس بيقول إن لم يبني رب البيت فباطلا يتعب البناؤون. الرب هو اللي بيبني، الرب هو اللي بيبني حياتك، الرب هو

هو اللي بيبني بيتك، رب هو اللي بيبني زواجك، رب هو اللي بيبني كنيستك، رب هو اللي بيبني خدمتك. وإن لم يبني رب البيت باطلا يتعب البناؤون. عشان هيك بشجعك إن الرب يكون هو الأساس اللي تبني عليه. طالما أنت بتبني بناء صحيح هتقدر تكمل للآخر، زي ما بولس أكمل خدمته وأكمل السعي للآخر في خدمة الرب. خليني أصلي معكم في نهاية هاي الحلقة. أنا متأكد أن الرب بده يستخدم كل خادم في بناء ملكوته، يستخدم كل خادم بطريقة مؤثرة. لكن مرات خلينا نحتمل، خلينا ننتظر، خلينا ننتظر وعود الرب، خلينا ننتظر طرق الرب. لا نحاول نبحث عن طرق مختصرة، لكن ننتظر وعود وطرق الله لحياتنا. يا رب إلهنا أشكرك يا رب لأجل كل خادم بيسمع هاي الكلمات في هذا اليوم. صلي يا رب أن تأتي بقوة الروح القدس يا رب، وتعمل في حياتنا وتعمل في قلوبنا وتعدنا وتحضرنا وتجهزنا للأمور التي تريد أن تستخدمنا فيها. بصلي يا رب من كل قلبي في هذا الوقت أنك تعطينا نستخدم من قبلك يا رب، أن نمتلئ بروحك ونكون مستعدين يا رب كجنود صالحين ليسوع المسيح، كما قال بولس لتيموثاوس: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. اجعلنا يا رب مستعدين، اجعلنا جاهزين، اجعلنا يا رب ننتظر أمامك يا رب، منمل ولا نكل ولا نيأس ولا نفشل ولا نقارن أنفسنا في الآخرين، لكن يكون عندنا هدف واحد وسعي واحد أن نرضيك في حياتنا وأن نتمم مشيئتك وأن نخدمك يا رب بكل المواهب والموارد والمقدرات اللي وضعتها في حياة كل واحد فينا. أنا بصلي يا رب بركة لكل خادم، لكل خادمة بيسمعوا هاي الكلمات في أي مكان هم موجودين فيه، لكن يا رب حتى تصنع أيضا في حياتهم، حتى تباركهم. أنا بصلي أنك تشدد كل خادم، تقوي كل خادم، تعطي تشجيع خاص للخدام اللي بشعروا أنفسهم إن هم بيخدموا لوحدهم يا رب. أعطيهم فعلا يا رب يلجأوا لآخرين، وأعطيهم يا رب يعرفوا إنه إحنا مع بعض بنخدم في بناء الملكوت. أمين.

عايزك تتخيل معايا رسمة ممثلة كده. الرسمة دي هتساعدنا نعمل ايه بشكل عملي جدا، ما يبقاش عملي اكتر من كده، في تنمية الصداقة في العلاقة بيني أنا وشريك الحياة. هنسميها المراهنة، مثلا المراهنة والنتيجة، أو المراهنة والتجاوب. خليها المراهنة والنتيجة ما دام فيها مراهنة. مقصود إن أنا النهاردة يوم عادي، لا هو عيد جوازنا ولا إحنا متخانقين خناق الرب السماء ولا اشترينا بيت جديد، ولا يوم عادي خالص زي اي يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس، عادي خالص والحوار شكله طبيعي خالص، ولا فيه حماس زياده ويا روحي ويا قلبي، ولا فيه عركه. هنعمل ايه؟ هنعمل المراهنه دي، هنرمي الزهر.

ده هترمي بياضك، هترمي ظهرك، هترمي ظهرك. يعني ايه؟ يعني هتفكر في سؤال، في موضوع، في قضية. ممكن تكون الموضوع ده والقضية دي على التلفزيون، في سياسة البلد، في الأسعار، في سعر العملة، في العيال، أو حاجة بيننا احنا الاتنين، أو حاجة. بس حرمي ظهر، هبتدي حوار. ليه؟ لأنه احنا افرض ان احنا مثلا في العربية، ممكن نفضل قاعدين ساكتين. ممكن طبعا نفضل قاعدين ساكتين. افرض ان احنا بنتفرج على التلفزيون، ممكن نفضل قاعدين ساكتين. طبعا ممكن، سهل قوي، خصوصا لما بنكبر شويه في السن. يعني سهل قوي ان احنا نفضل قاعدين ساكتين. او مش بس لو بنكبر في السن، عشان ما تستثناش نفسك لو انت شاب. لو احنا مفيش حاجة، يعني مفيش مشاعر متهيجة كده، سواء كانت مشاعر متهيجة ايجابية ولا مشاعر متهيجة سلبية، سهل اننا نفضل قاعدين ساكتين. سهل اوي لو مفيش الشعور ده. لكن لو قررت او قررتي ترمي ظهرك، تفتح موضوع، تسأل سؤال مفتوح كده يساعد على المناقشة، ده هيبقى بترمي ظهرك. لما الواحد يرمي ظهره ومستني نتيجة، النتيجة دي تتحول إلى، يعني أنا لما أسأل سؤال ومراتي ترد عليا، دي تتحول هذا الرد، هذه النتيجة، إلى مراهنة. الشطارة بقى إن الدايرة دي تفضل شغالة، إن يفضل فيه مراهنة، والمراهنة دي تبقى قصادها نتيجة أو تجاوب، التجاوب ده يبقى مراهنة للطرف الآخر، ويفضل الدايرة بتاعة الحوار الجميل ده شغال. هل ممكن الحوار الجميل ده يتحول إلى حوار رديء جدا؟ طبعا منتهى السهولة. إزاي؟ أقول لك إزاي. أي تجاوب، أي نتيجة مع المراهنة، قدامك اختيار من، يعني اختيار من ثلاثة. يعني أي نتيجة هتكون واحد من ثلاث حاجات، يعني من ثلاث أصناف من النتائج على المراهنة اللي حصلت، على الظهر اللي اترمى ده. أول حاجة اللي يسموها to turn against. يعني إيه to turn against؟ يعني أنا بسأل سؤال أو بقول، بعلق تعليق، ماشيين، خلينا نفترض ماشيين في العربية، وبعدين بقول إيه مثلا، مراتك بتقولك يا البيت ده جميل قوي، كلمة عادية خالص اهي. ازاي بقى يبقى to turn against؟ ازاي يبقى رد الفعل؟ ازاي يبقى النتيجة دي نتيجة وحشة جدا؟ انه جوزها هيرد عليها ولا ايه؟ ما تحلميش، ما تحلميش لما تحط راسك تحت ورجليك فوق، ما تحلميش ان احنا هنشتري البيت ده. ايه السخافة وتقل الدم ده؟ دي بقى اللي المراهنة فشلت، لان المراهنة اللي حصلت بكلمة، مش عارف ايه رايك نشتري عربيه جديده، مش عارف بفكر نطلع اجازه فين، ادي دي المراهنه. تيجي النتيجه، نتيجه رديئه سيئه جدا، اللي هي to turn against. ادي دي اول نوع من النتائج. تاني نوع من النتائج شكله ايه؟ تاني نوع من النتائج لما حد يبتدي يعلق، يطلب، يسأل، مش عارف ايه، يبقى مش to turn against، لا، يسموها بقى to turn away. يعني ايه to turn away؟ يعني لا اعطي لهذه المراهنة اي تقدير، اي احترام، اكنها مش موجودة خالص. اغير الموضوع. يعني مثلا كنا عايزين نفكر نعمل نخطط للأجازة بتاعتنا، نفكر للأجازة بتاعتنا، تلاقي بقى الوش ده راح معه كده، البق ده، هنتغدى الساعة كام؟ ايه السخافة دي؟ فهنا الرد رد سخيف، مش لأنه against، الرد سخيف لأنه to turn away، بغير الموضوع. ايوه
طيب خلينا في المهم دلوقتي.

بلا اجازه بلا مش عارف ده طبعا كده بلا اجازه بلا زفت. احنا كده تحولنا الى ما هو اردأ اللي هي التيرن اجينست. لكن لما غير الموضوع بقول اجازات مهم، العيال فين دلوقتي؟ انا بغير الموضوع، واخد بالك؟ واخد بالك من الداينامكس بتاعت الحوار؟ منتهى الرداءه. الرداءه دي بيسموها ايه؟ الرداءه دي بيسموها لو انرجي. يعني ايه لو انرجي؟ لما يكون المبادره او المراهنه بتبقى تو تيرن اجينست، او لما المراهنه النتيجه بتاعتها تو تيرن اواي، بيسموها لو انرجي. اللو انرجي دي تقضي على العلاقه، تقضي على الصداقه. طيب عايزك تفكر معايا، هسالك سؤال وعايزك تفكر معايا. لما يبقى المراهنه والرد هو النتيجه هي التيرن اجينست، تتوقع العلاقه اللي ما بين الراجل والست دول شويه وهتوصل لايه؟ انا افتكر ان هيتطلقوا. طيب النوع الثاني اللي هي تو تيرن اواي، اغار الموضوع، تتوقع ان الزوج والزوجه دول هيوصلوا لايه؟ هيتطلقوا برضو. بس دول هيتطلقوا في سنه، التانيين بتوع تغيير الموضوع ده واللي هي تو تيرن اواي ده هاخد معاهم 5 سنين بس في الاخر هي. واحتمال على افضل الفروض يعني اتطلقوا، بس هما الاثنين عايشين جوه بيت واحد بس متطلقين برضه. طب امال ايه الحل؟ هو التالت ده بقى. التالت ده اني برمي ظهري، والنتيجه ان انا اتجاوب بتفاعل ايجابي مع الظهر ده، اكمل على الموضوع، ارد بسؤال، افكر، ما يبقاش بقى لو انرجي، لا يبقى هاي انرجي، يخلي الدايره يا جماعه اكنك عارف، اكن بطاريه لموتور، اكن موتور عارف، موتور عارف المضرب اللي بيعملوه بتاع النسكافيه دوت اللي بيعمل عشان يعمل رغوه، يبيع لك في الدكان، يبقى لك مضرب كده طلع حطه في الفنجان يضرب اللبن عشان يعني يعمل رغوه ويعمل شكل حلو، انه بتاع ده فرش السنان، عارفين فرش السنان اللي بقت بالبطاريه دي؟ طيب اما البطاريه دي تكون فاضيه، اما يكون لو، اما يبقى عماله البطاريه دي تديك علامه حمراء بيب بيب بيب، مش هيعمل رغوه، مش هتنظف سنانك انت، مفيش الموتور مش شغال. اللي اسمها ايه، مش عارف، الملف بتاع الموتور باين اللي اسمه ايه، الموتور مش بيتحرك لان البطاريه وعماله تفضى تفضى تفضى تفضى وتسحب وتهرب. فاحنا مش عايزين اللو انرجي، احنا عايزين الهاي انرجي، عايزين تك تك تك تك تك تك، اكنه ماتش بتاع بينج بونج كده، واحد بيضرب كوره، التاني مش بياخد الكرة يرميها في وشه، ده الأولاني، أو مش بيسيب المضرب الترابيزة ويمشي، لكن مركز ومركز كويس أو حاطط عينيه في وسط راسه كده وبيلعب مع التاني، فالماتش يشتغل ويبقى فيه مش بس مين المنتصر ومين المهزوم والغالب والمغلوب، يبقى فيه متعة. ففي ماتش البينج بونج ده يكون ممتع، يكون فيه متعة، فالواحد يخرج من الماتش حتى لو مغلوب بس برضه مستمتع، لأن فيه انرجي، لأن فيه طاقة رايحة جاية. سامع؟ ها؟ هو ده. إنك تو تيرن تو، مش تو تيرن أجينست ولا تو تيرن أواي، لكن تو تيرن تو. فلما يحصل المراهنة دي يبقى في نتيجة، النتيجة دي نتيجة إيجابية تخلي العلاقة بتاعت الصداقة، العلاقة بتاعت الصداقة تفضل شغالة، يفضل الانرجي شغال ويبقى هاي انرجي ويبقى اللعب ممتع وتبقى العلاقة مشبعة. مشكلة ان احنا نضحي أو نستغنى عن المشاعر في العلاقة.

ويعني اقول لك من خبرتي، خبرتي قصدي بيها خبرتي في الجواز يعني، من النقط الحلوة اللي بيني انا ومراتي، ومن النقط الوحشة جدا اللي بيني انا ومراتي، ان حاجة من اول الحاجات اللي بتقع في العلاقة الزوجية هي المشاعر، هي ان احنا تبقى العلاقة تاخد شكل تقليدي جاف ناشف يابس ممصوص كده زي عود القصب اللي ما فيهوش جوس، اللي ما فيهوش ميه، خلاص اتمص، فيبقى عود قصب ممصوص كده عامل زي الخوص، عارف زي الخوصه او زي غصن اللي ورايا ده، بس ما فيهوش حياه. ما تضحيش، مش بس ما تضحيش بعلاقه الصداقه والمراهنه والنتيجه، ما تضحيش، ما تستغناش عن الشعور، عن الوجدان، عن الحب، عن هذه العلاقة الشعورية الجميلة، رباط قوي قوي قوي قوي يا ناس. يا هو حدوتة مش حدوتة التزام يا أخي. بص على كنيسة أفسس لما الرب يسوع بيقول لها إن أنت بتعملي كل حاجة صح، وبيصورها على انها زوجه بتعملي كل حاجه صح ومجتهده جدا وبتكويل القمصان وبتطبخي وخليها بالك من العيال ووفيه ما خنتنيش وكل حاجه ماشيه كويس قوي، بس خلاص انت تركتي المحبه الاولى. علاقتي ايه دي؟ علاقتي ايه دي اللي وظيفه وواجب والتزام وخدمه تجلي دم؟ لكن احنا عايزين هذه الطاقة الجميلة اللي تدور شكل العلاقة والموتور بتاع العلاقة من حوار جميل مش محتاج نتفنن قوي فيه في الأيام العادية بتاعت الأسبوع، من يوم ليوم، من يوم ليوم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

عايشين بجبن وسلبية وبنقول دي وصية الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية، كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملى قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لنا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضرية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي كلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف.

في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام. الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وأنا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا. ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.

كيف يتحول حرامي وسارق كبير إلى أكثر شخص محسن ومعطي للفقراء؟ هذا ما سنشاهده في هذه القصة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا لما نتلقى من حضراتكم قصص أو رسائل أو أي فيدباك بتخبرونا فيه عن البرنامج، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب. تقدر تحمل وتشاهد كل القصص السابقة بعنوان حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة، القصص الخالدة. قصتنا النهاردة بعنوان زكا وقوة التغيير. في حلقة سابقة اتكلمنا عن زكا مثال للجوع الروحي، وفي هذه الحلقة سنحكي لكم عن زكا وقوة التغيير. نقرأ معا من إنجيل لوقا أصحاح 19. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذ رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض جري متقدما وصعد إلى جميزة، نوع من أنواع الشجر، لكي يراه. كان نفسه يرى المسيح لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه يسوع المسيح اللي رأى زكا، وقال له: يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. قال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. زكا راجل برتبة وزير وقتها، كأنه وزير مالية، رئيس العشارين، مش بس عشار. والعشار كان صراف حرامي، وكان دايما في نظر اليهود في ذلك الوقت انه خائن، لانه كان بيدي الفلوس قليلة للرومان ويسحب الفلوس الكتيرة من الشعب باستخدام القوة الرومانية طبعا. فهو خائن في نظرهم، ودايما يرتبط العشار بالوثني وبالخاطئ. وده مش عشار، ده رئيس العشارين، ده رئيس العصابة يعني. ولكنه حصل جوه قلبه شوق للمسيح، وجري وركى لانه ما كانش قصير، هو مش قادر يشوف المسيح، وطلع على جميزه عشان يشوف المسيح. بس المسيح عارف كل حد، وعارفك دلوقتي وانت بتشاهدني لو كان جواك اشواق لربنا. فوقف المسيح، غير اتجاهه وراح عند الجميزه الشجره دي، وبدل ما زكا يشوفه هو اللي رفع عينيه وناداه باسمه، قال له: يا زكا تعالى انزل، ده أنا هكون في بيتك. قوة التغيير بقى أن زكا قال لكل، وقف قدام الناس وقال: يا رب. قال المسيح: يا رب. آمن بربوبيته وقال: أنا نص فلوسي للمساكين، والنص التاني إن كنت ظلمت واحد بجنيه أو دولار أو شيكل أرد 4 أضعاف. المسيح قال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. هنستمتع دلوقتي بترنيمة أحكي لك عنها، عن الترنيمة دي اللي ألفها ولحنها وهيرنمها لينا مرنمنا الحلو يوسف صمويل. احكي لك بعد الترنيمه عن اختبار خاص بالترنيمه عجيب جدا.

كانت الترنيمه ترنيمه زكا من اروع الترانيم اللي الفها ولحنها ورنمها لينا مرنمنا الجميل يوسف صمويل. وزي ما وعدتك قبل الترنيمه اقول لك عن اختبار جميل لهذه الترنيمه، انه رنم اخونا يوسف الترنيم يوسف صمويل هذه الترنيمه في احد الكنائس في صعيد مصر، وكان حاضر مأمور، كان مأمور حاضر، وكان قابض على شخص، هو الشخص ده انسان شرير، بس اتأثر جدا بالعبارة، المأمور اتأثر جدا بالعبارة اللي بيقولها يوسف صمويل في الترنيمة اللي بتقول واللي سجنته اعمل له فراج، فقال انا هستخدم الرحمة بدل العدل وهحاول ادي الراجل ده فرصة تانية. وبعد الاجتماع مباشرة راح طلع الراجل وقال له حاول تتغير من نفسك وما تعملش كده تاني، وعمل افراج للشخص وتأثر جدا بترنيم الزكة. ويا بخت الراجل ده اللي رجع لمراته ولعياله في هذا اليوم بسبب ترنيمة زكة اللي اتغير. عشان كده النهاردة عايز اقول لك اذ قوة التغيير، زكة وقوة التغيير، ايه التغيير العظيم اللي حصل في زكة؟ اول حاجة وقف زكة، وقف، الناس كلها كانت بتنتقد الرب يسوع المسيح، ازاي دخل يبيت عند راجل رئيس الحرامية؟ ازاي؟ هما في نظرهم الفريسيين والكتبة دول جماعة من اليهود المتشددين اللي بيوروا الوجه القبيح للدين. متأسف هتقول لي في وجه قبيح للدين؟ نعم، حينما يستخدم الدين بطريقة سيئة لتعذيب الناس، لقتل الناس، للحكم على الناس، كده. في فرق كبير بين مجرد دين، وفي فرق ما بين العلاقة الحقيقية مع المسيح. ياما باسم الدين ارتكبت مذابح وارتكبت حروب وقتل وذبح. طيب، فالناس بتوع الوجه القبيح للدين انتقدوا المسيح، ازاي يدخل يبيت عند راجل خاطئ؟ لكن وقف زكا. ناس كتير لما بنبقى في كنيسة وبنقول اللي نفسه ياخد قرار قدام الناس ويقول انا هاجي للمسيح، يقف او يجي يركع في المكان ده، ناس كتير تقول لي كان نفسي اقف، كان نفسي اقف بس ما قدرتش. ليه؟ انا

قلت. أما زكى ورغم أنه قصير يعني شكله التركيب الجسدي بتاعه مش راجل يعني ليه هيبة كده، قصير ووزير وتايب يعني ممكن لو واحد عادي يقول لك أنا ما يهمنيش، لكن وقف زكى، وقف زكى أمام الجميع. هل تقف وقفة مع الرب في هذه الحلقة وتقول أنا قدام الناس كلها أشهد إني أنا هتبع المسيح، أنا هقف أمام الجميع؟ أول حاجة وقف زكى. الحاجة الثانية قال للرب يا رب. يعني يا رب؟ أيها السيد، وعملها فعلا. كلمة رب يعني سيد، يعني يا رب أنت السيد، أنت المالك على حياتي، على بيتي، على فلوسي. هل جعلت الرب رب؟ هتقول لي طب ما هو رب. أيوة ما أنا عارف أنه هو رب طبعا، بس المسيح ملك ورب. هل يملك المسيح على حياتي وحياتك؟ هل المسيح رب على جيبي؟ زكى عمله رب على البيت. ثم الحاجة الثالثة، يبقى أول حاجة وقف، الحاجة الثانية قال للرب يا رب، الحاجة الثالثة نفذ اللي قاله. إيه نفذ اللي قاله؟ كان غني، كان غنيا جدا زكى، مع مثلا 2-3 مليون جنيه بتوقيتنا أو دولار أو يورو. نص الفلوس قالها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء يعني، والنص الثاني وأغلب فلوسه جاي من الحرام، إن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. يا سلام، يعني خسر فلوسه. خسر فلوسه بس ربح السماء، وكأنه مع الرسول بولس بيقول ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أيضا أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأحسبها أيضا نفاية. أول حاجة وقف، ثم ملك ربنا على حياته، قال للرب يا رب، ثم إدى الفلوس. في آية جميلة بحبها في رسالة أفسس وأصحاح 4:28 بيقول لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يكون له أن يعطي من له احتياج. يعني إذا شخص قبل ما يجي المسيح كان حرامي، الشخص ده بالذات مفروض يتغير في نقطة أنه بيسرق أو بيستغل الناس ويشتغل أكتر، والناس يشوفه هو بيدي نص أموال الفقراء. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، النقطة اللي كنت مستعبد فيها، مثلا واحد كان بياخد مخدرات، مش بس مش هيبقى مدمن بعد كده، لا ده هيبقى شهادة ويبدأ يكلم الآخرين أيضا عن الحرية. الحاجة الرابعة قال مش بس نص فلوسي للفقراء، لكن إن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. النقطة دي مهمة جدا. يعني النقطة دي مهمة جدا؟ قال لو سرقت من 1 جنيه هرد له 4. أنا مصدق ومؤمن بالمبدأ ده. إذا أنت وانت في خطاياك او انا في خطاياي عملت مثلا اهنت مراتي او ضربتها قدام ناس، قدام الجيران، قدام العيال، انا تبت، ما قلتش خلاص يبقى انا تبت في سري، يبقى انا خلاص اللي حصل اللي فات مات. لا، اما اعمل ايه؟ اروح قدام الجيران وقدام الولاد اقول لها يا زوجتي الفاضله. هتقول لي ما ده كلام صعب. طب واللي حصل مع زكى بقى صعب؟ بس ده اسمه رد المسلوب، وهذا مبدا كتابي مؤكد. قدام الناس يا أولادي أنا متأسف، يا جيراني أنا متأسف، أنا زمان غلطت وضربت مراتي قدامكم، أنا بتوب وبتغير. رد المسلوب. إذا فعلا سرقت، طب هتقول لي طب أنا أخدت سرقت آلاف وما عنديش فلوس أردها، على الأقل لو تقدر تروح للشخص ده وتقول له سامحني أنا ما كنتش أمين في الموقف ده، بس أنا المسيح غيرني، على الأقل ترد المسلوب بأنك أنت تعترف قدام الناس. الحاجة الخامسة، مش بس وقف وقال للرب يا رب وملك المسيح على حياته، ثم إدى نص فلوسه للفقراء، ثم رد المسلوب. الحاجة الخامسة، البيت كله تغير. يا حلاوة، في هذه الأيام كم نحتاج لما حدث في بيت زكى. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أخويا أختي، لو كنت انت بس تبت وجيت للمسيح من عيلتك، طالب ربنا بالآية دي، قل له يا رب دخلت بيت زكى ولما زكى اتغير ما قلتش اليوم حصل خلاص لزكى، لكن اليوم حصل خلاص لهذا البيت، انا وبيتي، زي ما يشوع قال قديما، اما انا وبيتي
فنعبد الرب، وكما قال

0: الرسول بولس وسيلة لسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت. كم يعني أكتر سنة هذه السنة اللي أنا بنسجل فيها هذه الحلقة، أكتر سنة شفت الشيطان عايز يخرب البيوت. وعلشان كده هذه الآية ذهبية. قول يا رب ياللي قلت في بيت زكا اليوم حصل خلاص، قولها لبيتي كمان. حاجة الستة: بيه ابن حقيقي لإبراهيم. قال المسيح: إذ هو ابن إبراهيم. يعني إيه ابن إبراهيم؟ ابن إبراهيم هو زكا يهودي، وكل اليهود أولاد إبراهيم، لكن إبراهيم في رسالة روميا أبو المؤمنين. يعني إيه؟ يعني في فرق بين أنك تكون مثلا مسيحي بالاسم، متعمد وانت طفل وفي الاي دي أو في البطاقة أو في الباسبور مكتوب مسيحي، كويس. في فرق بين دي وبين أنك تكون ابن حقيقي لإبراهيم، يعني مؤمن، يعني ليك علاقة حقيقية مع المسيح. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، اجعلني ابن حقيقي لإبراهيم. ثم حاجة السابعة والأخيرة اللي بتحكي عن هذا التغيير: قال المسيح بعدها: ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. نجي من الهلاك الأبدي، ما فيش إلا مكانين. صدقني صدقني، بص ابحث في هذا الكتاب العظيم، ما فيش غير مكانين: مكان اسمه بيت الآب السماء، ومكان اسمه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. قال المسيح: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ثم قال: ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. عزيزي المشاهد، أختي المشاهد، أتمنى لك في هذه الحلقة أن تأتي معي كما جاء زكا. اركع في مكانك قدام الشاشة وقول له: يا رب أنا كمان حرامي. هتقول لي: إيه اللي بتقوله ده؟ أنا مش حرام. يعني كلنا حرامية. بمعنى إيه؟ معنى أنا وإنت اتخلقنا عشان نمجد الله، لمجدي قد خلقته، لكن الجميع أعوزهم مجد الله، كلنا سرقنا مجد ربنا. بدل ما نمجده مجدنا أنفسنا، دورنا على أنفسنا. ويمكن أكون حرامي حرفي أو مدمن حرفي، قول له: يا رب أنا بعيد عنك يا رب. وزي ما زكا قلت له: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، مراتي ولادي زوجي أحفادي ملكك يا رب، سمعني القول، اليوم حصل خلاص لهذا البيت، نجيني من الهلاك الأبدي. بجد لو كنت صليت كده أقول لك مبروك، الرب اللي دخل بيت زكا وغيره يدخل بيتك ويغيرك أنت وعائلتك. اكتب لي علشان أفرح معاك باختباراتك. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث. النهاردة الجمعة 9 أكتوبر 2026، طبعا بنتذكر معاكم النهاردة ذكرى حادث ماسبيرو. كمان بنتابع معاكم الخبر اللي عرضناه عليكم في أثناء الحلقة اللي فاتت، القبض على 6 شباب من المنيا. هم لسه على فكرة محبوسين، لكن الكهنة كانوا اعتذروا في جلسة كده لتهدئة الأمور في القرية. وهنفهم برضو الموضوع ومشهد فيلم خلاويص، وحوالي 7000 مقطع يمكن تقريبا كانوا على التيك توك نفس المشهد، وبنات محجبات وعادي جدا، بس لازم نقبض على 6 الشباب المسيحيين. عندنا كمان استغاثة من أسرة الشاب القبطي كرولوس مجدي بعد اختفائه، ربنا يرجعه بالسلامة. كمان في الحقيقة في استقبال الرئيس السيسي، الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوريا، كان الحقيقة أطفال كانوا بيغنوا فيها حاجة حلوة فحاجة جميلة قوي. الفيديو انتشر بجد بشكل جميل جدا، وكانت مفاجأة للرئيس السيسي هذا الاستقبال. عندنا كمان إن شاء الله الرئيس بيصل إلى العاصمة الماليزية في تاني محطات جولته الأسيوية. بالنسبة للحقيقة عندنا برضو حاجات كوميدية قوي في مصر جميلة جدا جدا. سيدة كانت متضايقة من محامي عشان باين ما جابلهاش حكم في صالحها، فراحت عضة ودينه وقرمتها بمعنى الكلمة وطلعت في بقها، بس قالتك أنا كنت بقصد عضة صغيرة مش عارفة دي ودانه كده، كانت سايبة كأنها ملزوقة. عادي جدا ما تضحكوش يا جماعه، ممنوع الضحك يعني. وطبعا عندنا حوادث اللي هو موضوع انه يعني سيده

اتقتلت على ايد جوزها، بس دي كانت غريبه شويه انها جوه الجامع، وهو كانت جلسه علشان خاطر يحكموا ما بينهم يعني داخل مسجد بالعجوزه، وبعد ما قتلها رايح قال لك انا اجيب الكوتش يا جماعه واجي انا مسلم نفسي ومعترف. اما الخبر الهام جدا بالنسبه للبرلمان الاوروبي بيصوت على ادراج اعضاء بجماعه الاخوان على قائمه الارهاب. خبر ليه توابع اكيد كتير، وان شاء الله لسه نشوف لما يحصل ده هيكون ايه بالنسبه لجماعه الاخوان الارهابيه. الحقيقه يا جماعه من يوم الاربع والحوثيين احنا كنا متوقعين بعد الانتصارات اللي حصلت من قبل قوات التحالف بقياده السعوديه وضرباتهم الكبيره قوي للحوثيين انهم هيردوا، فعلا ردوا رد كبير جدا، ضربوا ثلاث مطارات، مطار الملك خالد بالرياض شهد حريق الحريق زي ما انتم شايفين المشهد، مشاهد صعبه جدا. عرفنا بعد كده ان في كان ثلاث وفيات منهم طيار، وكمان طبعا الطيران وقف، وكمان عندنا ايضا كان في مصابين ومنهم مصاب مصري كان ادلى برضو بشهادته. 156 بعد كده غارة سعودية على اليمن، صنعاء ترد بضربات وتحذيرات للملاحة الجوية. يعني زي بقول لكم من يوم الأربع لغاية النهاردة تطورات كتيرة جدا في الصراع اللي ما بين الحوثيين والسعودية واليمن طبعا والقوات اليمنية. عندنا أيضا معنا هنتكلم على النيابة العامة الإماراتية النهاردة كشفت عن التحقيقات بقى اللي كانت مع الطيار العماني اللي كان مساعد طيارة فلاي دبي، واللي كان حاول خلاص يا جماعة كده تم التأكد بأنها عملية إرهابية، وهو كان عايز يسيطر على الطيارة ويحاكي 11 سبتمبر، كان عايز ياخدها ويروح بيها يدخل بالطيارة في مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في تل أبيب إسرائيل. فالتفاصيل بالنسبة للبيان اللي نزلته النيابة العامة الإماراتية في التحقيق حول العملية الإرهابية فرنسا لسه مشتعلة، والشرطة الفرنسية الحقيقة بتختبر دروعا بأضواء وأومضة خلال احتجاجات طلابية في باريس، وانتقادات تتهمها بعرقلة تصوير التدخلات، وعشان كده الشباب نفسهم كانوا بيصوروا، والدنيا على فكرة يعني ناس كتير حتى كتبوا كده انه الاحتجاجات الطلابيه خرجت يعني بقت خارج سيطره الشرطه الفرنسيه وخارج سيطره فرنسا. وعندنا زي ما قلنا قبل كده ان الاحتجاجات برضو لسه في احتجاجات في بلجيكا واحتجاجات كمان في اسبانيا، كل ده مستمر في اوروبا اليومين اللي فاتوا. الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان ادلى بتصريحات هامه جدا بخصوص ايران، لانه هاجم ايران في اي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي الامريكيه المقرره في 3 نوفمبر. وعندنا كمان بنتابع معاكم تطورات جنوب لبنان وتطورات غزة، وما لحقناش الحلقة اللي فاتت نتكلم عن ذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، فعندنا برضو هذه الأخبار مهمة. أما بالنسبة للطاعون الحقيقة اللي في قلق عالمي، روسيا بتنزل كل شوية تصريحات وبيانات بتقول ما فيش يا جماعة خطر من تفشي وباء الطاعون بعد وفاة هذه العاملة اللي كانت في مختبر تابع لمعهد أبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا. موسكو قالت أن أكثر من 90% من مخالطي هذه العاملة كانوا خضعوا للمراقبة الطبية، وبالتالي ما فيش قلق لغاية دلوقتي. فكرة أنه ينتشر كوباء عالمي الموضوع لغاية دلوقتي، وزي ما قلت لكم برضو احنا منتظرين لو في حاجة زي كده أكيد هتلاقوا منظمة الصحة الدولية بتتكلم على طول، وهنلاقي أدرس أدهانوم بقى والكلام ده، فده مش حاصل خالص دلوقتي. كل الدنيا متابعة مع البيانات اللي بتصدر من روسيا، فلغاية دلوقتي روسيا بتنفي وجود خطر من تفشي وباء عالمي، انه كل حاجه تحت السيطره، فان شاء الله ربنا يسترها. طبعا هيكون عندنا برضو شويه اخبار كده ليها علاقه بالولايات المتحده الامريكيه وجولات الرئيس ترامب، هو بيتجول برضو بالنسبه للحملات الانتخابيه وتصريحات كتيره، والذكاء الاصطناعي برضو خطورته. عندنا كمان ايلون ماسك دلوقتي بقت في صداقه قويه جدا في خضم هذه الاجواء قبل الانتخابات النصفيه. كل ده هيكون معانا النهارده في حلقتنا، تابعونا. 9 أكتوبر النهاردة بتحل الذكرى 15 على شهادة طبعا على شهدائنا في ماسبيرو. طبعا الحقيقة كلنا لن ننسى ماسبيرو والدبابات اللي كانت بتفرم الحقيقة الأقباط اللي كانوا مجتمعين، وما كانت مظاهرة سلمية جدا جدا، ووصلوا لغاية مبنى ماسبيرو لأن كان في اعتصام في ماسبيرو علشان الكنيسة بتاعة ماريناب أسوان لو تفتكروا طبعا يعني. فبالتالي كل الأحداث دي كلنا
احنا بنفتكرها، بنفتكر شهدائنا، كل هؤلاء الشهداء اللي فعلا شفنا بالصوت والصورة كان ايه اللي بيحصل معاهم من اعتداءات، واتقال برضو انه كان في ناس اترموا في النيل، وطبعا كل هؤلاء الشهداء بنتذكرهم دائما. لكن السنة دي كمان مع تذكر شهدائنا شهداء ماسبيرو، بنتذكر كمان الشهداء اللي كانوا 4 أكتوبر 94 في صعيد مصر، وكانوا مسمينهم شهداء

0: الجزيه، وكان في تقارير اتكتبت عام 1997 عن اسمائهم وقد ايه اعدادهم كانت كبيره جدا. في تسعينيات القرن الماضي تعرض الاقباط بكرة المنيا واسيوط ولوقائع قتل وابتزاز وفرض اتاوات على يد مسلحين، ودي توثيقات وشهادات كانت الوقائع دي حصلت في 4 اكتوبر 1994. الاول قتل شقيقان عجيب سامي وامير سامي، وكان برضو والدهم بيقال بعد استهدافهم برضو لاسره غنيه كانوا عايزين منهم اموال. وبعد كده الصحيفه اسمها الاهالي كانت في عددها الصادر 19 مارس 1997 كتبت ووثقت هذه الوقائع باسماء عشرات القتلى. في وقائع ارتبطت برفض دفع الاتاوات او العجز عن دفع الاتاوات. طبعا يعني كان وقتها سيطره للجماعات الاسلاميه الارهابيه. والحقيقه انه في هذه الايام مع الاحداث برضو اللي فيها شويه كده نوع من انواع القهر ونوع من انواع يعني الحاجات اللي بتحصل برضو المسيحيين وقبض عليهم يمين وشمال، الناس بقت بصراحه كتبوا كتير جدا انه كده يا جماعه مشاعر الاقباط ملتهبه، وخصوصا واحنا بنتذكر كل هذه الحوادث وكل هؤلاء الشهداء اللي كانوا على مدى شهداء العصر الحديث، سنذكرهم دائما. بالنسبة للست شباب اللي اتقبض عليهم تحت تهمة ازدراء أديان، في مشهد كان من فيلم خلاويص، وهو فعلا المشهد ده يمكن انا قلت لكم على الحلقه اللي فاتت ان كان الناس عارفين المشهد ده وقالوا لي حتى كده في وداني يا جماعه يا بنتي ده المشهد ده كان في فيلم، والفيلم ده انتاج قريب 2018 اسمه خلاويص، وكانوا في السجن وكان زعيمهم زعيم العصابه يعني عامل نفسه بقى ان هو هيتوب بقى ويلا بينا نصلي، فهو ما كانش تهكم من حتى الصلاه في مشهد الفيلم، ومشهد الفيلم عدى على الرقابه. والمشهد عارفين بقى حضراتكم اكتشفنا كام مقطع فيديو معمول على التيك توك على الاقل 7000 مشهد، ايه ده بجد؟ اه بجد صدقوني. وتخيلوا كمان انه بنات محجبات وشباب كتير جدا و 99% من اللي عملوا المشاهد دي مسلمين ومحجبات وعادي جدا. طب هم ما تقبضش عليهم دول كلهم ليه؟ بجد ليه؟ الفيديو ده لو بالصوت معلش خلينا، هو نفس المقطع الصوت اللي عملوا عليه ست شباب الاقباط، بس لا ازاي هتقبضوا على 7000 زي ما قبضتوا على دول ولا ايه الاخبار؟ اشمعنى دول الاقباط بتقولوا عليهم بيتهكموا، والمشهد اساسا ترجمته ان ده تهكم على واحد صايع يعني مسجون بيعمل نفسه ان هو بيعرف يئم وبيعرف يصلي.
1: بس أنا مش حافظ الفاتحة يا ريس.
2: بربش، حافظ حاجة؟
1: متأمنة أنت يا ريس.
2: ارجع.
1: ماشي يا ريس.
2: ما أنا قلت نساوي الصفوف، يبقى نساوي الصفوف، أما أقول نساوي الصفوف، نبقى نساويها.
0: هل هيتم القبض على البنات دول وغيرهم وغيرهم؟ معلش سوري البنات دول يعني هي جت بس بالصدفة، لكن عندنا بصوا كام مشهد اتعمل يا جماعة تحت اسم قلنا نصف الصفوف فيلم خلاويص. المشهد ده مقطع صوت موجود في تيك توك زي ما انا قلت لكم الحلقة اللي فاتت، فأهو كل دول ايه رايكم لابسين ايه وزي اسود وبتاع، كل دول لما تيجي تصلي مع شلتك الفاسده في رمضان مش هتقبضوا على دول ليه بازدراء اديان؟ مش ده ازدراء اديان ولا هم المسيحيين بس يعني زي ما بنقول كده ايه اللي هم اي حاجه بتحصل يلا نقبض على مسيحيين، اي مسيحي هيتكلم على اسقف الاسقف اصله قدم بلاغ من سنتين يلا نقبض على المسيحي، اي مسيحي عمل اي حاجه يلا نقبض على مسيحي. طب والابو اسلام اللي ما تقبضش لغايه عليه لغايه دلوقتي واستهزأ بالبابا واستهزأ بالكنيسه وبس كل الحكايه قفل صفحته وخلصنا على كده؟ ايه رايكم؟ هو يعني بجد فعلا في ايه؟ ما تسموه ازدراء اسلام ونخلص، عشان نفهم ان مفيش اي واحد مسلم هيتقبض عليه لان هو مش ازدراء اديان، انتوا مش بتعملوا اي حساب لازدراء المسيحيه اساسا، هو كل حساباتكم ازدراء مسيحيين عملوا المقطع هاتهم، يلا هاتهم لي، ادهم لي يلا. وبعدين ايه كمان؟ لا يا جماعه ده البلد متوتره والعيال اتقبض عليهم ولازم نعمل صلح. صلح ليه؟ ولازم نعمل اعتذار. طب هو اعتذار عن ايه طيب؟ واعتذار لمين؟ عن ايه ولمين؟ ايه اعتذار عن ان الفيلم ده انتج وطلع في 2018 ومحدش جه ناحيه الراجل اللي عمل الفيلم واللي انتج الفيلم واللي منزل الفيلم والفنانين اللي في الفيلم؟ ولا اعتذار عن ان 10000 ايه ده؟ ممكن نقول مليون بني ادم في 7000 مقطع معمول.

تعتذرين على موقع تيك توك لوحده. فاللي هو اعتذار عن ايه؟ انتوا بتعتذروا عن ايه؟ اصل يا جماعه هدي الدنيا. بس على فكره العيال دي مقبوض عليهم، موجودين في السجن والقانون هياخد مجراه. طب والقانون اللي هياخد مجراه ده هياخد برضه فعلا في انه مجراه، انه انا هقول لك انا هحاسبك، هحاسب دول، حاسبهم، بس قبل ما تحاسبهم اقبض على الباقيين كلهم. ما هو مش ده العدل؟ ولا انتوا بتكيلوا بمكيالين؟ ايه رايك؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه بجد؟ هو انتوا فاكرين مثلا ان احنا مختومين على قفانا؟ هو انتوا فاكرين ان الناس مش بتفهم وتزعلوا؟ واي حد دول تابعين لجماعه الاخوان، احنا كلنا ضد جماعه الاخوان الارهابيه، مسيحيين قبل مسلمين، وكان لينا كلنا مواقف يشهد التاريخ عليها في وقت 3 يونيو، وفي وقت برضو الموضوع بتاع ثوره يناير، وكل ده احنا كمسيحيين وكبابا كلنا وقفنا، كل الناس نزلوا كانوا في يناير وفي ميدان التحرير عشان اسقاط جماعه الاخوان الارهابيه، وكلنا بلا استثناء ضد جماعه الاخوان الارهابيه. فلما انت بتقبض على مسيحي وتقول لك اصل انضم الجماعه الارهابيه، ازاي هننضم واحنا مسيحيين للجماعه الارهابيه؟ وازاي هنبقى ضد بلدنا؟ بس هي اسطمبه، مسيحي مسلم قبضنا عليه عشان اي حاجه ضد البلد جماعه ارهابيه، مسيحي اتكلم على الاسقف والاسقف ده كان فيه محامي بدا يلا نقبض على المسيحي ده. طب والباقيين والاخ ابو اسلام اللي اتكلم على البابا وهان البابا بافظع الالفاظ، ما تقبضش عليه ليه؟ ما لو انتوا بقى بتدافعوا عن كمان برضو حقوق الاساقفه، ما بتدافعوش ليه عن حق البابا؟ فبجد فعلا فاض بالناس كلها على فكرة، فاض بالناس كلها على موقع التواصل الاجتماعي، مسلمين قبل مسيحيين على فكرة كانوا بيكلموكوا، في محامي اسمه مصطفى خليفة وناس كتير جدا بيوجهوا كلامهم للداخلية وللأمن في مصر. اللي انتوا بتعملوه ده الشباب دي اتقبض عليها ليه؟ الشباب دي ما كانش هدفهم أي حاجة، ولا أي واحد مسيحي بيعمل أي مقطع يلا ده هدفه، ما فيش هدف. هم بيهرجوا زي ما كل الناس دول هرجوا. والفيلم ده الفنان اسمه أحمد عيد، وهو اللي كان الفيلم نفسه المقطع ده موجود برضو بصوته، هو اللي هو الصوت اللي الناس دي أخدته. فأنا مش قادرة أفهم بصراحة. المهم أن النهاردة لقينا جلسة عقدت لاحتواء التوتر بالقرية بحضور كبار العائلات ورجال الكنيسة والأوقاف وشخصيات عامة بهدف تهديد الأوضاع وتعزيز التعايش السلمي. ونسلم على بعض ونحضن في بعض ونبوس في بعض. ليه؟ وبعد كده العيال دي هيفرج عنها ولا هتتحاسب؟ إيه رأيكم؟ قال لك لا لا لا يا جماعه دي جلسه بس، اسمها جلسه ايه على فكره؟ اسمها جلسه عرفيه بامانه ربنا، ما هي مالهاش اي اسم تاني، اسمها جلسه عرفيه بتاع الاعمده لانهاء ازمه الفيديو بتاع الشباب السته. ومطرقنيه صملوط كمان بنفسها قدمت اعتذار بجد. وبعدين بعد الاعتذار ده ايه؟ يعني مش عارفه بعد الاعتذار ده احنا هنلاقي العيال دي هيفرج؟ طب هم ما افرجش عنهم ليه؟ على اعتبار ان كل الناس كلموكوا وقالوا لكم يا جماعه ده مقطع من فيلم، طب انتوا ما حسبتوش صناع الفيلم ليه؟ المهم مين بقى اللي كانوا؟ اللقاء عقد بمنزل العمدة محمد الطحاوي بحضور النائب عن القرية يعني وعن إبراهيم المصري دون وضع شروط للتصالح مع ترك الفصل في الاتهامات للجهات القانونية المختصة. بجد دي في قريه اسمها طحا الاعمده التابعه لمركز صملوط اللي هي من العيال دي الشباب دول منها. تمام. شدد المشاركون على احترام الأديان ورفض الفتنة وتعميم الاتهامات والحفاظ على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. تعميم الاتهامات دي أنا مش فاهمها بصراحة، رفض فتنة وتعميم الاتهامات، هل دي معناها إنك أنت ما تعممش اتهامات على المسيحيين دون المسلمين، ولا أنتوا بتطالبوا بتعميم الاتهامات، ولا أنتوا بتطالبوا؟ أكد كاهن كنيسة العذراء عمر جرجس رفض الإساءة لأي دين، واعتبر إن تصرف الشباب كان عفوي ولم يقصد الإساءة وفقا لما ورد في التقرير الصحفي، وأكد اللقاء إن جهود التهدئة المجتمعية لا تعني حسم التحقيقات أو إيقاف المسار القانوني. المحامي مصطفى خليفة وكتب لكم كده وشهد شاهد من أهلها، غير نحن بس عشان انتوا تفهموا بس ان الناس فاهمة وواعية، والدنيا المفتوحة دي بتخلي كل الناس الحقانية تتكلم، مش احنا بس اللي نتكلم. مشهد يا جماعة ورد في فيلم سينمائي هابط شاهده القاصي والداني ومر مرور الكرام دون ان يثير كل هذا الضجيج، لكن عندما قام بتجسيده بعد ده كلام مصطفى، معلش يظهر بس زمايلي مش واخدين لي صورة من البوست بتاعه، انا اسفة، او لو في صورة معلش مش عارفة، او هو الصورة كان منزلها للشباب. المهم يعني هو كان منزل الصورة للشباب الشباب دي، لكن انا كان نفسي بس ناخد منه هو عشان تعرفوا مين المحامي وان ده مصطفى خليفه مش كلامنا. قال لك لما قام بتجسيده بعض الغلمان والشباب المغمورين الكسر انقلبت الدنيا راسا على عقب ودقت طبول الحرب لمجرد ان الشباب دول اقباط، فاي منطق هذا؟ واي تدين ذلك الذي يكيل بمكيالين؟ يستنكر الفعل حين يصدر من فئه ويتغاضى عنه حين يصدر من فئه اخرى. ايه رايكم؟ ده كلام الاستاذ الحقيقه اللي بنحييه كلنا المحامي مصطفى خليفه. تبا
قال لك كده يعني بصراحة، تبا لمثل هذا.

الفكر، فإن العدل لا يتجزأ والمبدأ لا يتغير بتغير الأشخاص أو انتماءاتهم، وإلا فقدنا جوهر الإنصاف وأصبحنا أمام ازدواج في المعايير لا يليق بمجتمع يسعى إلى العدل والإنصاف، لا يليق بالمصر الجديدة والقاهرة الجديدة اللي احنا فيها المفروض، لا يليق يا جماعة. أين الرئيس السيسي وأين الحكومة من كل هذا؟ وممكن طبعا هنلاقي بقى إيه، هنشوف بقى إذا كان في حضراتكم بيان داخلية ولا أنا ما خدتش بالي إذا كان في بيان ولا مش فيش بيان حول هذا الأمر، بس ما علينا يعني، ممكن البيان يجي لنا برضه ويفاجئنا بحاجات يعني. المهم يعني وحيد زكريا برضه ناشط قبطي، قانون ازدراء الأديان هو قانون للتنكيل بالمسيحيين في مصر، الكل أعاد تمثيل المشهد عادي جدا، لكن لما مسيحيين قاموا بتمثيل المشهد وده مشهد كوميدي من أحد الأفلام يتم القبض عليهم وعرضهم على النيابة. كمان الأستاذة نيفين عزت برضو كتبت بصراحة بشكرها جدا، الجلسة العرفية اللي حصلت وإجبار الكهنة على اعتذار مرفوض، وحقيقي بقى في احتقان شديد في الشارع القبطي، وده تهيج للأقباط ضد الدولة مرفوض، واللي حصل ده معناه أن أي حد ممكن يتبلى على أي حد ويتهمه بازدراء الأديان. بشكرك جدا أستاذة نيفين. يا جماعة في إيه؟ بجد في إيه؟ مش عارفة يعني بصراحة. بفكركم طبعا انه شريف وجيه برضو مقبوض عليه، علشان رغم انه هو مؤيد للرئيس بكل قلبه وجوارحه، وشخص يعني مفيش، وشخص اساسا عادي مش عليه، مش عنده مثلا ملايين متابعين ولا اي حاجة، نشر صورة بس عمل وزير التعليم وهو لابس عمة، وقال لك على موضوع انه هو كده في اسلمة للتعليم وان ده هيودي البلد في حتة تانية بصراحة بجد. فيعني اتقبض برضو عليه، وغيره وغيره اتقبض عليهم، والولد اللي هو اتقبض عليه عشان قالك هو بيهين أسقف حلوان، وهنا برضو الأساقفة لازم واقفة يا جماعة، مش معقول بجد. ما المسيحية بتقول لنا يعني ان الإيمان المسيحي بيستر كثرة من الخطايا حتى لو كان اسلوبه صعب. الولد اللي هو في حلوان انا ناسي اسمه دلوقتي، بس اللي بيحصل ده يا جماعه ودي اسمها قضايا فعلا، واحد معاير على الرأي بصوره في على مواقع التواصل الاجتماعي في ايه. ف نتمنى من كل قلوبنا الإفراج عن كل هؤلاء لأي قضية رأي أو ناس بتهزر زي ما ناس غيرهم هزروا، ما ناخدش المسيحيين ونسيب المسلمين، لأنك أنت مش هتقدر تقبض على كل دور، ما عرفش كام مليون واحد ممكن يكونوا عملوا المقطع ده، هتقبض عليهم كلهم وهتحاسبهم أنهم ازدروا الدين الإسلامي؟ أو خلاص بقى غيروا القانون بجد لازدراء دين إسلامي وسيبكم من موضوع ازدراء الأديان ده، لأنه ما فيش حاجة اسمها ازدراء، ما فيش محاسبة على ازدراء الدين المسيحي إلا قلة قليلة جدا جدا، لو 99% بتقبض عليهم مش ازدراء الدين الإسلامي، 1% بس عشان ازدراء الدين المسيحي. بشكركم ونشكر الداخلية ونشكر الأمن الحقيقة على تعاونه في تأجيج المشاعر، شكرا ليكم. الشاب القبطي كرولوس مجدي مختفي، واستغاثات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من اخوه، واخوه بيقول اخويا كرولوس عنده 17 سنه يعني قاصر، متغيب من الساعه 10 صباحا من تاريخ 8 اكتوبر، الموبايل اتقفل من امبارح يعني مش عارفين نوصل له، لابس تيشيرت بني وبنطلون جينز، كرولوس بيمشي بعكاز وحركته في المشي ضعيفه وكان في نطاق شبرا الخيمه، يا رب ان شاء الله يتم العثور عليه ونعرف اخباره. وزمايلي برضو لو متابعينا دلوقتي لو في اي جديد عنه يا ريت تعرفونا، وان شاء الله يا رب يعني اي حد مختفي عن بيته، بنت ولد شاب او يعني رجل او امراه، يا رب يرجعوا بيوتهم بكل سلام. البابا تواضروس تحدث عن أن الهوية القبطية جزء أساسي من الهوية الوطنية المصرية، حيث افتتح البابا تواضروس أمس الخميس 8 أكتوبر المؤتمر العلمي الدولي الرابع لمعهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالأمبرويس تحت عنوان الدراسات القبطية وتعميق الوعي بالهوية القبطية. أكد البابا أن العودة للجذور تعزز الهوية المصرية، أشاد بترميم الكنائس بعد أحداث 2013 وقانون بناء الكنائس عام 2016 وإنشاء مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهنئة الرئيس السيسي المصريين بعيد الميلاد المجيد. شهد الافتتاح معرض للفن والعمارة القبطية بحضور أكاديميين، وطبعا يعني كان في زي ما انتم شايفين الحضور كده، كان طبعا شخصيات عامه، وكان في كمان وزير الثقافه الاسبق حلمي النمنم، واكد اهميه دراسه الهويه القبطيه باعتبارها جزءا من الهويه الوطنيه، وكان في طبعا تكريمات وصور تذكاريه. والحقيقه طبعا كلام البابا برده كان كلام جميل جدا في موضوع الكنائس، ولكن لسه برده ملف الكنائس ملف كبير لسه، ومنتظرين انه تخلص كل الكنائس اللي مقدمه
يعني عشان تنضم للقانون، بحيث ان الاماكن اللي ما فيهاش كنائس تبنى والكنائس

المغلقة لدواعي أمنية تتفتح، ويبقى كده فعلا في حقوق متساوية للمصريين جميعا بالنسبة سواء لكنائس أو للمساجد، أو يعملوا يعني موضوع الكنائس مساواة بالمساجد إن شاء الله يا رب. استقبال الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية كان استقبال جميل جدا، بس كل الناس نشروا الفيديو بتاع فريق الأطفال اللي كانوا بيغنوا الرئيس السيسي داخل، فيها حكة حلوة، مشهد بسيط ولكن بيحمل كل معاني الاحترام والتقدير لمصر ولشعبها.

طبعا هم احنا كل كل اللي عايشين في دول اوروبيه او امريكيه او في اي مكان ما بيتعلموا العربي، علشان طبعا الحاء دي صعبه، محدش يعني مش في اي لغه غير في العربي، فدايما بتطلع منهم بالشكل اللذيذ ده. ده شكلها يعني حاجه جميله كده. الرئيس صفحهم وطلب التقاط صور تذكاريه معاهم، والحقيقه الرئاسه المصريه نفسها نشرت الفيديو الحقيقه بالفرقه، وريهام اللي هي غنت الاغنيه برضو نشرت بوست عندها ان هي مبسوطه قوي انه كوريا وصلتهم الاغنيه بتاعتها، وانهم كمان غنوها في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه كان ترحيب لافت من الرئيس الكوري الجنوبي بالرئيس المصري في اول زياره له في كوريا الجنوبيه منذ 10 سنوات. والحقيقه كان برضو قال لك اختر الرفيق، ده كلام رئيس كوريا الجنوبيه، اختر الرفيق قبل الطريق، ساسلك طريقا جديدا مع مصر. وتكلمنا عن قد ايه اتفاقيات. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال نرفض اي اجراءات تهدف لخلق ترتيبات جديده للنفاذ الى البحر الاحمر على حساب ساده الدول المشاطئه، وده برضو يعني بياكد موضوع طبعا الخلافات اللي هي بالنسبه يعني برضو في اطار وجوده هناك، اكد على هذه الامور كلها اللي طبعا حضراتكم عارفينها. ايه فكره البحر الاحمر والدول المشاطئه؟ ان اثيوبيا عايزه تاخد جزء سواء من اريتريا او الصومال، بتقول هنستسمح لهم علشان يكون في تبادل تجاري في البحر الاحمر، بس المفروض وهم ما لهمش حدود على البحر الاحمر. الرئيس كمان قال مصر وجدت في كوريا شريكا موثوقا وصديقا مخلصا يجمعها بها تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. ودي كانت اول محطة من زيارات الرئيس، من جولة الرئيس السيسي الآسيوية. تاني المحطة كانت العاصمة الماليزية كوالالمبور، ورئيس الوزراء هناك كان في استقباله. وطبعا كده فهمنا ان الموضوع ما كانش كوريا بس، واضح ان في جولة آسيوية، وهنتابعها معاكم تباعا. هذا الخبر لاقى ترحاب كبير جدا من دول كثيره وعلى راسهم مصر. البرلمان الدولي، البرلمان الاوروبي عفوا، يصوت على ادراج اعضاء جماعه الاخوان على قائمه الارهاب، حيث صوت البرلمان الاوروبي امس الخميس لصالح هذا القرار الذي يدعو الى وضع استراتيجيه اوروبيه موحده للتعامل مع شبكات جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه ونفوذها. والاغلبيه الاصوات كانت 381 صوت مقابل 167 صوت، فيما امتنع 15 عضو عن التصويت. هذا القرار يدعو الدول الأعضاء إلى تقييم إمكانية إدراك كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب تعزيز الرقابة على التمويل والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أنشطة الشبكات المرتبطة بها. لا يعني قرار إدراج الجماعة تلقائيا على قائمة الإرهاب الأوروبية، لأن ده اتحاد أوروبي بيشمل دول. ده بيتطلب بقى كل دولة هي تاخد الإجراءات دي منفصلة طبعا، لأنه الاتحاد كقوة واحدة أو كرأي واحد، ولكن لا يجبر أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي أن هي تنفذ اللي هم صوتوا عليه، لأنه موضوع قائمة الإرهاب الأوروبية ده بيتطلب إجراءات منفصلة وفق القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فده مش تلقائي. تمام، يعني لازم كل دوله من الدول الاوروبيه المنضمه للاتحاد الاوروبي تبتدي هي تاخد القرارات دي. عشان كده قلت لكم ان في لسه تباعا بعد القرار ده هيكون في اجراءات هتؤخذ، وفي انتظار طبعا هذه الاجراءات، وخصوصا في لندن وبريطانيا، دول يعني توغلوا في كل حاجه، وكم الاستثمارات اللي عندهم في لندن لوحدها كم غير طبيعي، سيطره على جامعات، يعني بصراحه متوغلين بشكل

0: بشكل كبير جدا، زي ما هم متوغلين كده في بعض الأماكن في نيويورك، هنا مثلا في نيوجيرسي، عفوا في كاليفورنيا، في أناهايم، فليهم كده يعني أماكن، وبيسيطروا على حاجات كتير جدا في هذه الأماكن تحت طبعا أسماء مختلفة، وما بيظهروش إن هم جماعة إخوان يعني. المهم ان المفروض ان يكون في مراقبه بقى تبتدي تحصل للشبكات والتمويل والكيانات والافراد علشان يبتدي يتم ادراجهم على قوائم الارهاب. لكن بكل المقاييس يا جماعه، هذا القرار يعتبر قرار تاريخي من البرلمان الاوروبي ضد الاخوان وضد شبكات الاسلام السياسي. والحقيقه نشرته قنوات كتيره جدا، هنا مثلا سكاي نيوز قالوا بيحصل ايه، والاخوان طبعا كده في قلب القرار، وزي ما شرحت لكم، وانه طبعا هيكون في الاموال والمصادر وكل حاجة هتبقى تحت المجهر في الفترة اللي جاية. أكيد هنشوف قرارات لكل دولة، وأكيد هنشوف قرارات أخرى يتم أخذها في كل الدول الأوروبية إن شاء الله. ماذا حدث في مطار الملك خالد من ضربات بصواريخ باليستية من الحوثيين؟ الحوثيين بيمتلكوا صواريخ على فكرة، والحوثيين طبعا أخدين دعم كبير جدا من إيران، ومن أموال أيضا بتوصل لهم، ومن عتاد، ومن أمور كثيرة جدا. هذا المشهد انتشر بالأمس الحقيقة، وعرفنا أن الموضوع ده كان حصل تقريبا ظهر الأربعاء، تمام، بس طبعا كان على بال ما الدنيا وتم رصد الامور. فالحقيقه ده اللي حصل، انه حريق بمطار الملك خالد، وبدانا نشوف مشاهد كتيره جدا جدا انتشرت، ولقينا طبعا انه في حاجات كانت حاصله من يوم الاربع، وفي حاجات جت امبارح، وقالوا الخميس كمان حصل التاني. شهد مطار الملك خالد بالرياض تصاعد دخان من طائره متوقفه، كانت بيقال انها كانت خاليه من الركاب، وبعد كده الحوثيين اعلنوا ان هم استهدفوا مطار نجران والقاعده الجوية بخميس مشيط بصاروخ، واستهدفوا مطار أبها كمان بصاروخ. نشوف التقرير ونكمل معاكم باقي الاستهدافات، والرد كان من السعودية أيضا ضد الحوثيين.
1: من المطارات السعودية إلى جبهات اليمن تصعيد يتسع على أكثر من محور، ففيما تتحرك قوات الحكومة المعترف بها دوليا بدعم سعودي لاستعادة مواقع استراتيجية، يوسع الحوثيون نطاق هجماتهم. هجمات طالت مطاري أبها والملك خالد في الرياض وأوقعت قتلى وجرحى، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها واضعينها في إطار ردهم على العمليات العسكرية السعودية في اليمن، محملين واشنطن مسؤولية دعم الرياض.
2: السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية، بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر.
1: لكن الأمم المتحدة تدين بوضوح الهجمات الحوثية العابرة للحدود على السعودية، وتدعو في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
3: نؤكد مرة أخرى على إدانتنا لهجمات الحوثيين المستمرة العابرة للحدود ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في جازان ونجران، وكذلك الهجمات التي أبلغ عنها في وقت سابق بالقرب من الرياض ومطار.
1: وفي اليمن امتد التصعيد إلى مطار عدن، فيما اشتد القتال حول باب المندب والمخا. وفي تعز تظهر لقطات بثتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين ما تقوله الجماعة إنه تقدم لقواتها في مواجهة القوات الحكومية المدعومة من السعودية. مع اتساع القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين، مع نزوح عشرات الآلاف وتزايد الاحتياجات الإنسانية وانتشار الأمراض، فيما تحذر الأمم المتحدة من فجوة متزايدة بين الاحتياجات وموارد الإغاثة.
0: زي ما شفتوا طبعا يعني اتساع رقعة الصراع، والصراع جامد على فكرة، قوي جدا جدا. يعني يمكن في الأول كده ويوم الأربع ما كانش فيه أخبار انتشرت بشكل كبير على المواقع التابعة للسعودية، لغاية ما بيحاولوا يشوفوا الأضرار كانت إيه والقتلى إيه والدنيا إيه، بس فعلا توقف الطيران. لقينا أنه أعلنت السعودية أن في شخصين قتلوا في هجمات على مطار أبها الدولي، وشخص في هجوم على مطار الملك خالد الدولي. وبعد كده قالوا أنه كان في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا الحوثيه الارهابيه باتجاه خميس مشيط، والحوثيين نفسهم قالوا ان احنا استهدفنا مطار الملك خالد بصاروخين. والهيئه العامه للطيران المدني بعد كده قالت في مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فكده في هجومين. هل بقى كده يعني معناها ان هم 5 6؟ بصوا التقارير مش مبينه عدد القتلى بالتحديد ايه، وطبعا في هجوم استهدف مرافق مطار الملك خالد، والهجوم الثاني كان على مطار الملك خالد خالد استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية، عشان كده بقول لكم كان في هجوم يوم الأربعاء وهجمات يوم الأربعاء وهجمات أمس الخميس بس.

0: الأربعاء ما كانش فيه أخبار كافية او ما كانش فيه اعلانات غير في مواقع بتنشر مواقع على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بتنزل فيديوهات للمشاهد بتاعه الحريق والدنيا. وفي مشهد منهم حتى كان مبين لك اول ما الصاروخ كان من بلكونه او حاجه مبين كده الصاروخ اول ما نزل. المهم ان في ثلاث طائرات تضرروا في مطار الملك خالد، واحده منهم تعرضت لدمار شامل. ما هي دي اللي اتضربت دي، كبر الصوره كده زميلنا، النار دي كلها دي طياره، طيارة ده طبعا أكيد اتدمرت بالكامل. وتم الإعلان كمان أنه في اعتراض صاروخ باليستي حوثي. السعودية أعلنت أنه في تقارير عن اعتراض صاروخ باليستي حوثي وسقوط حطامه بالرياض ألحق أضرار بروضة أطفال مجمع عيادات طبية دون تأكيد رسمي لمزاعم الهجمات. أظهرت بيانات إلغاء نحو 49.7 من الرحلات المغادرة من مطار الرياض، إلى جانب تأخيرات في رحلات أخرى وسط تحذيرات للمسافرين بضرورة التحقق من رحلاتهم. لأنه زي ما أنتوا شايفين كده أدي الطيارات أهي، ده المشهد، ده مشهد ممتاز كده بيوريكوا برضو إيه اللي حصل. يعني لا الطيارات، ارجع تاني زميلنا كده للصورة اللي قبليها، موضوع الطيارات اللي هي اتحرقت زي ما أنتوا شايفين كده المشاهد. المهم النهاردة بقى لقينا السعودية أعلنت عن وفاة الكابتن طيار حمود الكلثمي جراء اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الرياض. عشان كده بقول لحضراتكم التقارير عن الوفيات بتصدر تباعا، لكن العدد الرسمي لغاية دلوقتي محدش عارف. أشاد المواطن المصري كمان المصاب، عرفنا برضو أن في مواطن مصري كان مصاب جراء الاعتداءات، وقال وهو في مصابين كتير برضو على فكرة. قال أنه أشاد بالجهود الإنسانية والطبية اللي قدمتها المملكة المصابين والمتضررين جراء هذه الهجمات. تم استهداف منشآت نفطية سعودية تابعة لأرامكو في بقيق وخرسانية وتنجيب، وادعاء لحريق في مصفات بقيق. كما أعلنت شركات طيران دولية تعليق أو إلغاء رحلاتها للسعودية، فيما أجلت مصر للطيران عددا من رحلاتها إلى الرياض وجدة لحين استقرار الأوضاع. مع اتساعات الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية تتجاوز المواجهة حدود اليمن لتطال منشآت حيوية ومطارات داخل المملكة، وهذا مؤشر على تصعيد غير مسبوق يهدف إلى توسيع رقعة النزاع. وطبعا في تحركات إقليمية ودولية لدعم الرياض. كان في النهاردة مجلس الأمن برضو كان في بيان اجتماع عفوا مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وطبعا الأزمة الإنسانية تتفاقم فيما تتزايد المخاوف من دخول الصراع مرحلة أكثر خطورة. بالنسبة كانت طبعا السفارة الأمريكية بقى كان في تحذيرات من السفارة الأمريكية، حذرت رعاياها والسفارات دول كتير جدا، وحتى إلغاء كتير. حلفاء السعودية على خط النار، تركيا تعلن عن دعم دفاعي. خلينا نشوف التقرير ده زمايلي.
1: تعود الحدود وحدها في مرمى الصواريخ، فالخطر امتد إلى المطارات والمنشآت النفطية، ومعه اتسعت رقعة المواجهة بين الحوثيين والسعودية. الحوثيون أعلنوا استهداف مطار الملك خالد في الرياض عدة مرات ومحطات للطاقة، فيما أعلنت المملكة اعتراض صواريخ باليستية أطلقت باتجاه عاصمتها ومناطق أخرى. وفي العاصمة السعودية دائما أصابت شظايا صاروخ تم اعتراضه روضة أطفال ومجمعا طبيا، فيما أسفرت الهجمات خلال هذا الأسبوع عن سقوط قتلى. مع اتساع القتال تتحرك دول حليفة للسعودية. تركيا تعلن عن دعم دفاعي وتقني، وسوريا تدرس خيارات للمساندة العسكرية، فيما تبحث فرنسا مع الرياض حماية ميناء ينبع النفطي بعد نشر نحو 2000 جندي فرنسي في المنطقة.
2: لا يزال الأمر في مرحلة الدراسة حاليا مع السعودية. نحن نبحث خيارات مختلفة لحماية ميناء ينبع الذي تعرض لهجوم ويعد أساسيا لتجارة الهيدروكربونات.
1: هجوم تلو الآخر من قبل الحوثيين الذين يقولون إنهم يستهدفون المملكة بسبب دعمها قوة الحكومة المعترف بها دوليا في الحرب الأهلية اليمنية التي تجددت في الآونة الأخيرة. في المقابل تقول السعودية إنها تدعم هجوما تشنه الحكومة اليمنية لاستعادة أراض من الحوثيين. قوة الحوثيين المدعومين من إيران وسعوا سيطرتهم على مناطق ساحلية قرب باب المندب، فيما استعادت قوات الحكومة اليمنية مواقع حول المضيق الاستراتيجي. في جبهة أخرى يحاصر الحوثيون تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، بلد أنهكته الحرب ويدفع فيه المدنيون الثمن مجددا. نحو 200,000 شخص نزحوا منذ تجدد القتال، فيما تبدو الأزمة الإنسانية مرشحة لمزيد.
0: زي ما شفتوا طبعا التقرير شامل حاجات كتير قوي من اللي قلناها وامور اخرى. الخارجيه الامريكيه قالت على موظفي الحكومه الامريكيه الحصول على تصريح

خاص لاستخدام مطار الملك خالد في الرياض. وخارجية فرنسا برضو قالت ندين بحزم وهجمات الحوثيين على السعودية وإرسال وسائل عسكرية للمملكة. السعودية واقفة وقفة قوية جدا مع طبعا مع عفوا فرنسا واقفة وقفة قوية مع السعودية، وشفت تركيا برضو.

كمان فرنسا قالت قرار إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو أحد عناصر الاهتمام بشركائنا. هدفنا من إرسال هذه الوسائل الدفاع عن البنية التحتية للسعودية وحماية برضو النفط، لأن هم ضربوا مناطق زي أرامكو وغيرها. دولة الإمارات أدانت طبعا كل الضربات، ولقينا بعد كده السعودية شنت غارات على الحوثيين ومواقعهم، والتحالف أعلن تدمير 3 منصات صاروخية بالتزامن مع استئناف حركة الطيران. وده كانت المنصات الصاروخية دي كانت برضو تستعد عشان تطلق صواريخ أخرى على السعودية. لقينا برضو كمان طبعا هنا الصراع يا جماعة، هو صراع ما بين الحوثيين والسعودية وضربات جوه السعودية من جانب، وطبعا ضربات في التعز واليمن من جانب آخر، والقوات اليمنية بقيادة السعودية والقوات السعودية الاتنين بيضربوا في الحوثيين. 156 غارة سعودية كانت على اليمن في مناطق كانت ليها متمركزين فيها الحوثيين، مش اليمن كيمن. صنعاء برضو ردت بضربات وتحذيرات للملاحة الجوية. كل دي ضربات زي ما بنقول كده مشتركة، في النهاية هو تحالف والقوات السعودية مع التحالف اللي هو في القوات بالقوات اليمنية وألوية العمالقة، كل دول بيضربوا في طبعا تمركزات الحوثيين، والحوثيين بيحاولوا يسيطروا زي ما شفنا في التقرير من شوية ان هم مسيطرين لسه على باب المندب، لكن السعودية والقوات اليمنية قوات الجيش اليمني قدرت تقترب من المخا والمضيق علشان برضو يحرروا المضيق. يعني معنى كده برضو ان لسه المضيق ما تحررش تماما من سيطرة الحوثيين. فالأمور دلوقتي يعني فيها تصعيد بشكل كبير جدا. القائم بأعمال البعثة الأمريكية في اليمن نيل هاب بيقول اليمنيون يكرهون الحياة تحت سيطرة الحوثيين. كل الناس على فكرة مش عايزين الحوثيين في المشهد. انتشرت آلات عسكرية في منطقة باب المندب، واستمرار تقدم قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن باتجاه مديرية زوباب وجزيرة ميون بهدف تأمين محيط المضيق. وجماعة أنصار الله الحوثية قالت إن هم تصدوا لهجوم على الجبهة الجنوبية، وكمان الإعلام التابعة للحوثيين وبسريع وغارات على عاصمة صنعاء والكلام ده كله يعني طبعا. لكن في النهاية الأمر كده في تصعيد كبير جدا ما بين الحوثيين والسعودية والقوات اليمنية بدعم من السعودية. حادثة فلاي دبي خلاص تم تقييمها بأنها كانت حادثة إرهابية. النيابة العامة الإماراتية أصدرت بيان اليوم حول التحقيقات على مدى كل هذه الأيام. التحقيقات أكدت وكشفت أنه كان هناك مخطط لمساعد قائد الطيارة، المساعد ده اللي هو طبعا العماني، بأنه يحصل سيطرة على الطائرة وينفذ هجوم انتحاري. والهجوم الانتحاري دي طبعا منظر الضربة بتاعة الطيار الهندي، واستخدم ايه؟ استخدم فاس، واحنا جايبين لكم النهارده صوره الفاس ده شكله ايه؟ مش فاس هو ده، هي دي اللي هي بتبقى في الطوارئ يا جماعه، ده شكلها. ليه؟ عشان تكسر ازاز، علشان تكسر مثلا حاجه صفيح مثلا بتعوق انهم يوصلوا لاسلاك معينه، تطلع مسامير من يعني دي شكل الاله، تفتح يعني الاله دي للطوارئ وموجوده في كمره القياده. دي للطوارئ، هي دي اللي استخدمها العماني في ضرب قائد الطائرة علشان خاطر كان هدفه يسيطر على الطيارة، ما كانش هدفه يوقعها في المكان اللي سيطر عليه فيها، كان هدفه ياخدها ويحاكي 11 سبتمبر علشان يسقط الطائرة دي ويدخل بالطيارة دي في مبنى المسافرين في مطار تل أبيب، مطار بن غوريون في تل أبيب في إسرائيل. وهو قال إن في رحلتين قبل كده كان طلعه بنفس الاتجاه علشان يدرس الدنيا وعلشان يعرف بالظبط هياخد المسار ازاي وهيعمل ايه. وقال برضو ان هو بيشتغل بشكل احادي، ما كانش بيشتغل مع، وده مش من اي حد يعني، ما فيش اي اعوان ليه، دي فكرة جات له هو، وانه برضو استقى الدنيا دي كلها من وقت ما كان في استراليا. كشف النائب العام الإماراتي أن التحقيقات اللي بتباشرها النيابة العامة بشأن وقاعة رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب اللي حصلت بتاريخ 30 سبتمبر 2026 شروع مساعد قائد الطائرة عماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا، وقال أن مساعد قائد استهدف السيطرة على الطائرة استخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل
تل أبيب بقصد إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية. أوضح النائب العام الإماراتي أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم البالغ من العمر اللي هو الهمامي البالغ من عمر 29 عام. تبين أن بوادر توجهه نحو

التطرف والإرهاب بدأت من عام 2017 خلال فترة دراسته في استراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكتروني يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية ووكالة وام، قد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكار تحرض على العنف والإرهاب واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2002، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط وفقا لاعترافاته باتجاهه إلى امتهان الطيران. كما اتهم النائب العام الإماراتي مساعد القائد اللي هو همام الهمامي بمحاولة تنفيذ عملية إرهابية وانتحارية عبر الاعتداء على قائد الطائرة الهندي بفأس الطوارئ ومحاولة السيطرة على أدوات التحكم، وأوضح أن التحقيقات تتناول خلفية المتهم وصلاته المحتملة بجماعات متطرفة، وفي فحوص فنية ورقمية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها. وتكلمنا يا جماعة أنه طبعا يعني أن احنا بنحض لنظرية المؤامرة وكذا حاجة، والناس اللي قالوا لك هو فين يا جماعة طاقم الضيافة؟ في بعض الفيديوهات شفنا طاقم الضيافة، طاقم الضيافة كان بيحاول أنه هو طبعا بعد الهبوط الجامد ده في ناس كانت بتشتكي، فكان بيحاول ياخد باله منهم. لما قائد الطائرة نجح في أنه يفتح باب كاميرا القيادة الطائر الهندي، الناس اللي دخلوا واللي اتكلمنا عنهم اللي حاول يوقف النزيف الدكتور والولد والشاب اللي هو بيتفرج على حاجات زي كده، فقدر أنه هو يمسك المقود ويرفع الطيارة بعد ما كانت بتهبط. فبالتالي يا جماعة في حاجات كتيرة جدا، ليه اللي قالك طب الأكسجين منزلش ليه؟ منزلش لأنه في ضغط معين جوه الطيارة وقتها ينزل الأكسجين، وما كانش الضغط ده انخفض لهذا المستوى اللي ينزل ماسكات الأكسجين. طب ليه من فوق الركاب دي اللي هي الكباين اللي بيبقى فيها الشنط ما اتفتحتش؟ الطيارة كانت جديدة. واتكلموا عن الطيارة ازاي ان هي برضو مع الهبوط الجامد ده الطيارة دي كانت طبعا متماسكة بشكل كبير جدا، الطيارة دي لسه جديدة. فبالتالي كل الحاجات دي ما حصلتش، ودينا عرفنا هو كده دلوقتي انه اللي حصل ده طبعا كان بسبب، كان الحقيقة ملحمة من كذا حد ساعده، وفي نفس الوقت الطيارين اللي هم الاحتياطيين اللي كانوا موجودين هم اللي دخلوا بعد كده برضو واخدوا زمام الطيارة لغاية ما اسقطوها في مطار تبوك. فبالتالي يا جماعة المواضيع كلها اتضحت دلوقتي، ودي التحقيقات ودي الدنيا، وهنشوف طبعا هيتم هل فعلا ممكن، لان اسرائيل بتطالب بتسليمه، بس الكلام ده لسه ما اتكلمش عليه النائب العام في الامارات ولا اي حد اتكلم عليه. وهنشوف طبعا ونتابع معاكم التطورات برضو لاحقا. بخصوص إيران، الرئيس ترامب أكد لن نهاجم إيران في أي وقت قبل الانتخابات. وبالتالي عشان دلوقتي الرئيس مركز على فكرة في الحملات الانتخابية وبيقوم بجولات كبيرة جدا، نشر على موقع تروس سوشيال هذه التغريدة، والتغريدة دي بتقول إن احنا بنجري محادثات مثمرة مع إيران، إيران في وضع سيء جدا اقتصاديا وعسكريا، الحصار الموانئ على إيران سيبقى ساريا بالكامل، وإن البنتاجون وجه القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال استعدادات احتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران دون تحديد موعد او اتخاذ قرار نهائي. وكان في مصادر امريكيه قالت انه الضربات المحتمله قد تستهدف منشات طاقه، بنيه تحتيه، منشات نوويه ايرانيه، وربما تنفذ، يعني ربما بس ما حدش مأكد قبل الانتخابات الامريكيه دي كانت. لكن بصراحه الرئيس ترامب بيأكد اهو هنا في التغريده دي ان هي الانتخابات هتبقى will not be attacking Iran at any time prior to the midterm elections، يعني مش هنعمل اي حاجه يا جماعه. في التغريده دي انتشرت، بصوا كمان اكتوبر 8 امبارح كانت الساعه 9:17 دقيقه بتوقيت واشنطن، 8 اكتوبر اهو التاريخ من تحت اهو تقدروا تشوفوه على الشمال جنب العنوان اللي بالاحمر. فبالتالي ده اخر كلام من الرئيس ترامب انه مش هيعمل اي حاجه قبل الانتخابات الامريكيه اللي هي الميدترم، الانتخابات النصفية للأمريكية في 3 نوفمبر. وزير الخزانة الأمريكي نعتزم مصادرة نحو مليار دولار من أصول العملات المشفرة في إطار عزل إيران اقتصاديا. حملة العزل الاقتصادي تهدف لتقييد قدرة المسؤولين الإيرانيين على الوصول للموارد المالية. طيب مضيق هرمز مرارا وتكرارا في كل المحافل حتى والجولات اللي بيقوم بها ترامب موضوع الانتخابات، بيقول إن احنا الولايات المتحدة والقوات البحرية هي اللي مسيطرة على سنتكم، يعني هي المسيطرة على مضيق هرمز. لكن عموما مضيق هرمز بيتحول مجددا إلى بؤرة تجاذب تهدد أحد أهم شريان الطاقة في العالم. تهديدات إيرانية باستهداف أي مسارات بديلة لتصدير النفط، تحركات عسكرية أمريكية متزايدة، وفي الوقت نفسه الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء
ولكن في دلوقتي موضوع

موضوع برضو البرنامج النووي الإيراني، مستقبل تخصيب اليورانيوم، دي كلها احتمالات بتحط التصعيد في الواجهة. والتصعيد إمتى؟ بعد الانتخابات النصفية، يعني بعد 3 نوفمبر. وكده عندنا القلق مع الاقتصاد وأمن المنطقة. كمان الحرس الثوري الإيراني النهاردة أعلن مهاجمة ناقلة غاز عملاقة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وقالوا برضو أن هي عبرت في مسار مش قانوني. قائد الحرس الثوري الإيراني بيقول لك مضيق هرمز خط أحمر، وده خط أحمر استراتيجي لإيران، وصونه مهم لمصالحنا الوطنية. لا يحق لأي قوة من خارج المنطقة الوجود في المضيق، والنفط يتدفق عبر المضيق بكميات قياسية، وده كلام ترامب، بلغت 22 مليون برميل. وعشرة أشهر في عرض البحر، دي برضو الحاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن عادت يا جماعة إلى الأراضي الأمريكية. والأسر طبعا 10 شهور يا جماعة، أسر القوات اللي كانت على متن هذه الحاملة استقبلوهم طبعا بالورود وبحرارة شديدة جدا، ليهم 10 شهور كانوا بعيد عن ذويهم. سان دييغو طبعا كانت برضو كانت في سان دييغو الاستقبال بعد مهمة انتشار استثنائية اتسمت بظروف معيشية قاسية للغاية على متنها. بنقول لهم ألف حمد لله على سلامتهم. بالنسبة لجائزة نوبل للسلام يا جماعة، خلاص تم الإعلان عن فوز قاضية، القاضية من جنوب أفريقيا من أصل هندي اسمها نافي بيلاي، فازت بجائزة نوبل للسلام في هذا العام تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي بعد مسيرة امتدت من الدفاع عن معارضي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى العمل في أبرز المؤسسات القضائية والحقوقية الدولية. وفي أول تعليق ليها على فوزها بالجائزة قالت خلال مؤتمر صحفي، شكرا جزيلا، كانت مفاجأة غير متوقعة عندما أخبروني بهذه الجائزة. وإسرائيل بقى هجمت الفوز ده، والحقيقة كانت بتقول أنه أن هو كانت ترقصت. ليه بقى إسرائيل تهاجم فوز نافي بجائزة نوبل للسلام؟ الحقيقة أنه ترأست لجنة تحقيق أممية خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات طبعا بترفضها تل أبيب بشدة حتى الآن. إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر، وطبعا تأكيد لإعادة كل الرهائن قبل 3 سنوات في 7 أكتوبر، شهد العالم واحدا من أحلك الأيام وأكثرها شرا في تاريخ إسرائيل. قتل رجال ونساء وأطفال أبرياء، اختطف آخرون، تعرضوا لأهوال لا يمكن تصورها على يد طبعا إرهابية حماس. وده إسرائيل بتتذكر هذه الذكرى، وبتقول بيقولوا في إسرائيل نتذكر كل روح بريئة أزهقت، ونكرم الناجين وعائلاتهم، ونتذكر الرهائن اللي عانوا ما يفوق قدرة البشر على الاحتمال. ناضلت إسرائيل بلا هوادة لإعادة الرهائن، وده كلام نتنياهو كمان، إلى الرهائن إلى ديارهم ولم شملهم بأحبائهم. وبيقول نتنياهو قد نجحت في ذلك سواء الأحياء أو الأموات، لن ننسى أبدا يوم 17 أكتوبر، ولن ننسى الضحايا أبدا، وسنظل دائما نقف في وجه القوة، قوى الإرهاب والشر. والكل بيناقش يا ترى حماس رأيها إيه بعد ما أعلنت تسليم حماسها، وكتير جدا من الفلسطينيين في قطاع غزة وكتير ومن عناصر حماس شكلهم بيقولوا كده إيه، يا ريتنا نرجع على 6 أكتوبر قبل 3 أعوام، لأن كان الحال أفضل بكتير من دلوقتي. طبعا اللي تعرضوا له الناس في إسرائيل في قطاع غزة ومع التهجير ومع كل ده، أعتقد حضراتكم طبعا عارفين اللي حاصل. كمان كان في رفع مستوى التأهب في إسرائيل بعد التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب، وكان في برضو مطالبة بأنه كان برضو بيتكلموا على أنه الحكومة التركية تأخذ إجراءات كافية لدفع مسار السلام. وكمان كان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو النهاردة أعلن أن فرضنا اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عشان كده رافضين الحقيقة برضو فوز القاضية اللي من جنوب أفريقيا بجائزة نوبل، لأن هي كانت برضو مع موضوع أن إسرائيل ونتنياهو ارتكب مجازر إبادة، وكده أمريكا برضو رافضة هذا الاتهام، عشان كده فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. فرنسا لسه مشتعلة، والحقيقة التحركات الاحتجاجية لطلاب المدارس كل يوم يوم جديد من هذه الاحتجاجات، على الرغم من محاولة رئيس الوزراء الفرنسي أنه يحاول أن هو يحتوي الأوضاع عبر توجيه خطاب، وكمان أعلن فيه عن اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة لاحتواء الأزمة. لكن جمعيات تمثل الطلاب قالوا الحكومة لا تأخذ المطالب على محمل الجد، وبيطالبوا نقابة مديري المؤسسات التعليمية الاجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور الطلاب. وخلينا برضو نشوف جزء من هذا التقرير.

0: الشركات تتجدد أيضا في باريس. الطلاب اعتبروا أن التدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي غير مقنعة.
1: المشكلة تكمن في غياب الإجراءات الملموسة، وهذا بالضبط ما نريده، فنحن نقوم بتحركات ونحشد الجهود منذ فترة طويلة. صحيح أن أعمال عنف وقعت قبل بضعة أيام وهو أمر مؤسف، لكن ما يريده الطلاب هو إجراء قوي وحاسم.
0: طلاب الجامعات انضموا أيضا إلى الحراك في الأيام الأخيرة، ورغم استقبالهم يوم الأربعاء من قبل وزير التعليم العالي، لا تزال نقاباتهم تطالب بتدابير ملموسة.
2: ما نريده هو أفعال ملموسة، نريد منه أن يطرح ميزانية إضافية على الطاولة، وهذا ما أكدناه له مجددا إذا لم يتمكن من تأمين مبلغ 10 مليارات من الحكومة.
3: كمان في احتجاجات في بلجيكا يا جماعة، بيحتجوا في بروكسل على قرار رفع الرسوم الدراسية وعلى قرارات أخرى. فدلوقتي الدنيا متوترة وزي ما أنتم شايفين كده، طلاب بلجيكيين يحتجون، وحرائق وأضرار، وبرضو طبعا في أضرار وحرائق والدنيا يعني ما يعلم بيها إلا ربنا في فرنسا. نروح كمان من فرنسا وبلجيكا لأسبانيا، برضو أزمة السكن أشعلت احتجاجات في أسبانيا ومطالب بخفض الإيجارات. والحقيقة أنه أول واحدة كانت اشتكت من الموضوع ده كانت كبيرة في السن، وبيقال أن هي توفت. والمهم انه طبعا يعني دي كانت مسنه وهي دي اللي اشعلت كانت التظاهرات. فعندنا دلوقتي جده اسبانيا ترحل بعد شراره احتجاجات السكن، وطبعا يعني الموضوع لسه مستمر كده وصراعات في كل هذه الدول. طبعا روسيا أوكرانيا لسه برضو الأمور فيها مشتعلة، مع الأمل أن يكون في سلام في الوقت المتبقي كده. هقول لحضراتكم بسرعة إيه الأخبار يعني بالنسبة يعني الأوضاع في السودان برضو، يعني موضوعات عامة كده. محمد أزرق الفنجاري قائد العمليات الخاصة بقوات الدعم السريع أعلن في بيان رسمي من شيكاغو عن صفوف الدعم السريع، وبيقال أنه معاه كمان 300 من اللي من الجنود اللي كانوا معاه في هذا في قيادة العمليات أو في العمليات الخاصة اللي كان بيقودها. عندنا كمان أثيوبيا بيتكلموا عن أنه قوات إريتريا بعد تقارير ميدانية عن دخول قوات إريتريا في الأراضي الأثيوبية، أثيوبيا تلوح بمواجهة جارتها في رسالة تحذير لمجلس الأمن. عندنا كمان الموضوع الخاص بقى اللي هو انا عايزه اروح بيكم للذكاء الاصطناعي يا جماعه. طبعا في حادثه كانت حصلت في امريكا، وكان في اطلاق نار في نيويورك على واحد من المهاجرين، وبعد كده راح واخد عربيته ودخل في ضباط وضربوا النار عليه. فالمهم برضو ايه، الدنيا صعبه. الرئيس ترامب بيتحرك هذه الايام لجولات مكثفه علشان الحملات الانتخابيه. خلال الفتره من 5 ل 9 اكتوبر كان راح كذا ولايه، والحقيقه منهم ولايه براسكا، وكان في برضو دلوقتي إيلون ماسك انضم بشكل كبير جدا لطبعا لهذه الحملات يعني، والدعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وآخر حاجة أنا كنت بس عايزة أقولها لحضراتكم، موضوع الذكاء الاصطناعي إزاي ممكن يقتل مليار شخص. معلش يعني ناخد جزء منه، لأنه بجد يا جماعة الموضوع خطر كبير جدا، وأنه حتى لو في تدخل بشري هيكون صعب أنه يعني يسيطر على هذا الأمر.
4: الذكاء الاصطناعي أي يقتل مليار شخص. الرقم يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، لكن بيل غيتس لا يتحدث بالضرورة عن آلة تقرر فجأة إبادة البشر، بل عن تقنية يمكن أن تضاعف قدرة البشر على إحداث كارثة غير مسبوقة. فقد حذر الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لمايكروسوفت من أن الجمع بين
3: طبعا ذكاء اصطناعي مع شخص شرير ممكن يدمر العالم. بشكركم مشاهدينا، لكن ان شاء الله تعدي كل الدنيا على خير، وبنصلي من اجل السلام يعم العالم كله. القاكم على خير الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث وراء الاحداث. الى اللقاء.

0: صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على السادة المشاهدين في قناة الكرمة. يوم جديد مجيد في اسم الرب يسوع المسيح ننتظره فيما بيننا، مباركا ومعطيا لنا اجتماع من عنده مليان بركة وتعزيات. أسمع أمين.
1: أمين
0: أمين أمين في اسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نبتدي حديثنا الجميل النهاردة بمزمور من المزامير الرائعة، مزمور 33. تعالوا نقف مع بعض كده، هاخد جزء صغير. مزمور 33 من عدد 12 يقول: طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجي. هوذا عين الرب على خائفيه، الراجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب رحمتك علينا حسب ما انتظرناك. تعالوا نقول التلات أعداد الأخيرة دي مرة أخيرة، حتى لما كانش بيقرأ معنا في الأول، يلا نقرأ سوا، لأن الكلام ده هو النهاردة الخط اللي هنمشي فيه. أنفسنا انتظرت الرب، معونة

حياتنا وترسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك، أو لأننا انتظرناك. غمضوا عنيكم معايا نص دقيقة كده، تعالوا نطلب الرب. اللي عايز يقعد لأي سبب صحي يتفضل. شاكرينك من كل القلب وجودنا حواليك النهاردة، أروع ما لنا في هذه الحياة. صلي بركة لكل كلمة وكل ترنيمة، صلي بركة لكل واحد جه حضر مشتاق يسمعك. أصلي بركة لخادمك الحبيب، أصلي بركة لكل ترنيمة نرنمها لك بقلب صادق بيحبك ومخلص ليك. بركة لشعبك في كل مكان، اللي بيسمعونا في كل مكان في العالم. وأصلي يا رب بركة إن الكلمة توصل في مكانها في وقتها، في وقتك اللي حددت لها لكل واحد في مكانه. ليك السجود كل شعب الرب يقول آمين. استريح استريح. صباح الفل صباح الفل. تعالوا نبتدي بكلمات جميلة نقول للرب فيها أن أنت هذا الإله العظيم. ما فيش ملك يخلص بكثرة الجيش. وأنا النهاردة يعني ببساطة قلب جاي بقول أنه اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها دي، احنا هنعظم الرب، هنملك الرب، هنسيد الرب على كل ظروفنا وكل اللي حاصل في كل ترنيمة في الترانيم اللي جاية. أمين. يلا بينا. كاتب الترنيمة الجميلة اللي جاية دي بيقول الرب عالٍ عالٍ. تعالوا نقول له شكراً ليك فوق الجبال ملك عظيم لابس الجلال. شكراً ليك يا رب. يلا من الأول. الرب عالٍ الرب عالٍ الرب عالٍ.

عن كمان مرة كمان مرة. الرب عال الرب عال الرب عال فوق الجبال. شكرا يا رب. ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم لابس الجان. يلا نعلي.

كل الشكر، كل السجود، كل المجد. عظمته مش مجرد كلمة، عظمته تنفع تتعاش لواحد مصدقه. وأنا النهاردة أدعو كل واحد فينا مش مجرد أنه يبقى من جموع العابدين، لكن تعالى النهاردة بقلبك صدق عظمته وقدرته. تخيل الترنيمة الجميلة اللي جاية، يقول من مشرق الشمس إلى مغربها اسمك مسبح يا إلهنا. أولها بيقول قلوب الملوك جدول مياه. فمهما تشوف، بص تعبيرات اللي موجودة في الترنيمة، يقول كده: فمهما يقول الرب القدير سريعا في وقته سوف يصير. مين يفتكر آية جميلة تقول الكلام ده؟ من ذا الذي يقول فيكون؟ والرب هو اللي بيقول، وكل الناس بكل الأحداث تسمعه وتخضع له. يلا تعالوا نتشجع، وأصلي من قلبي أن الرب يرسل لينا طمأنينة وسلام في كل كلمة النهاردة وتشجيعة، مش بس هنا في الحاضرين، لكن أمين كمان إخوتنا الحاضرين معنا أونلاين. يلا جربوا معايا نقول للرب من مشرق الشمس لمغربها.

0: لحياتنا أكيد مضمون.
1: فاكرين الآية اللي قريناها؟ لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. الناس اللي بيعرفوا يصدقوا عظمة الاتكال على شخصه بيفرحوا بيه مش بالأشياء. الأشياء بتيجي وتروح، والناس اللي بتأسس أفراحها على أشياء النهاردة فرحان وبكرة زعلان ويوم عسل ويوم زي بعضه، لكن القصة ليها دعوة قوي النهاردة. قلبي فين؟ تفكيري فين؟ ثقتي فين؟ وأنا عايز أشجعك قوي لما تيجي تطلب حاجة لنفسك، ونفسك في حاجة معينة كده، خد من خبرة راجل قديم. لما تيجي تطلب حاجة ما تحطش قلبك على الأمر قوي، عشان جه أو ما جاش زي بعض في الآخر الرب هيكمل الأمور، ما تخافش. ولما تيجي حاجة تحطها طلبة قدام الرب قل له ولتكن مشيئتك. الفرحة بيك مش بالأشياء. كاتب الترنيمة الجميلة اللي جاية بيقول له حاجة حلوة في نفس الاتجاه ده، بيقول إن ألحان الحمد هتملى الكون. كاتب الترنيمة بيقول له لك نرفع ذبيحة الحمد. إيه الحمد؟ الحمد ليه مزمور جميل كده وشوية مزامير حلوة في تلت المزامير الأخير. مزمور زي مزمور 100 كده بيتكلم عن الحمد، الرضا عن كل ما يصنعه الله في الحياة، وذبيحة الحمد دي بتتقدم بهذا الرضا. وأنا النهاردة أدعوكم من كل قلبي تخلي كل حاجة النهاردة للرب في شخصه بيه هو، مش بالأشياء. المش اللي بتحكم حياتي الأشياء. لك نرفع ذبيحة الحمد، سهلة قوي إن شاء الله. يلا بينا كتبها. يقول له نسبحك بطيبة القلب. قلب طيب، مش قلب طيب يعني حنين، لا، طيبة القلب يعني مطيب خطري. وأنا أشجعكم النهاردة يا كل واحد خطره مكسور عشان حاجة ما تحققتش لي زي ما هو عايز، يلا جرب تحط أفراحك بالرب نفسه. تعلق كل أسميها إيه، كل أمنيات

حياتك وأمالك عليه هو، وهذا يكفينا لحد من قبله. أنت نشيدنا، بهجة قلوبنا، ونبع سرورنا. يلا جربوا معايا، قولوا معايا. لك

طيب كم واحد بيرنمها أول مرة النهاردة؟ طيب يلا بينا تعالوا عدد واحد مرة كمان، ما فيش مشكلة خالص، جرب افتح فمك ورنم ما تخافش، حتى لو ما قلتش صح قوي محدش هنا بيدي درجات. يلا تشجع وتعالى نرنم للرب بالحمد أو نقدم له ذبيحة حمد. يلا بينا سوا من الأول. لك نرفع ذبيحة الحمد، حلو قوي، نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا.

طبعا هي نحن نعرف عظم قوتك مش قوتنا، هي مكتوبة غلط معلش. طيب كاتب الترنيمة الجميلة اللي جاية دي بيقول له أنا مش هحط حد قدامي عشان يقود خطواتي غير شخصك، مش بس يسر وجهك أمامي، لا ده أنا مش عايز ولا حد ولا حاجة تشغل ذهني وتاخد تفكيري غيرك. كاتبها بيقوله كده، أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي. أنا أشجعك النهاردة، معلش احتملوني يعني، يلا جرب النهاردة تقول للرب من أول وجديد أنا عايز أكون الشخص اللي بيحبك وبيركز معاك ومش عايز حاجة ولا حد تاني، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. يلا جربوا معايا نقول له كده، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. تحبوا تستريحوا وتقفوا؟ يلا بينا تعالوا نرنم للرب الكلام الجميل ده. لو عندك أي عذر صحي أو كده مش قادر تقف حاول، لو ما قدرتش خلاص خليك قاعد، لكن حاول على الأقل.

شكرا يا رب، شكرا. زي ما كانت بتقول الترنيمة من شوية، ترنيم الشكر والحن الحمد معاك هتدوم، مش بالأشياء، مش لما أخد اللي أنا عايزه نفسي فيه، مش لما يعني الأمور تمشي زي ما أنا عايزها، حبقى عايز ومبسوط وراضي كده، لا خالص. ده النهاردة في ذبيحة الحمد اللي بنحكي عنها، في الرضا والشكر، في ترنيم الهتاف اللي ماشيين بيرنموا بيه. في ناس كانوا ماشيين في وادي اسمه وادي البكا، يا ابوي على اسمه، ما قالوش اسم احسن من كده، هو اسمه كده، وفي اصل اللغه جاي اسمه وادي البكا،

وتستغرب جدا جدا ان كل الناس فيه بتبكي، يتولدوا يبكوا يموتوا يبكوا عليهم. وتستغرب ان في وسط الزحمه والبكا ده كله في ناس ماشيه ترنم، وناس عزهم بي طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء، مش يصيره لهم الرب ينبوعا، هم يصيرونه ينبوعا. وانا النهارده اشجعك النهارده تعرف تخلي وادي البكاء ينبوع في اسم الرب يسوع. امين. دي أنين مش أمين، دي أمين. أيوة دي أمين، فرق كبير بين الأمين والأنين. يلا بينا تعالوا نرنم كلمات جميلة أولها بيقول كده: يلي بطول الرحلة معين ولينا رعينا وخل أمين، أنت إلهنا وعزنا بيك. نعدي في وادي البكا غلبين. طب قول يا عم نعدي في وادي البكا ساكتين هيبقى معقولة؟ لا، ده احنا نعدي في وادي البكا مرنمين في اسم الرب يسوع. وكانا نحو نصف الليل، قولوا معايا كده، كانا يصليان و مش سامع، يصليان و يلا تشجع النهاردة بغض النظر عن الحتة اللي انت موجود فيها، لو بتسمعني في اخر الدنيا يلا جرب النهاردة اطلع فوق الالم والحزن والوجع والانين واللي بيقولوه الناس والترانيم اللي مليانة اهات وكنت فاكره وطلع معايا مش عارف ايه، وعتسبني لحسنة. لا، انا هشجعك النهاردة نرنم بالحمد فوق كل الظروف في اسم الرب يسوع. انت الهنا في رحلة عنا، وانت التسبيح والترنيم. يلا جربوا معايا.

كاتب الترنيمة اللي يمكن دي تكون الأخيرة، وهنسمع مع بعض كلمة ربنا ورنم تاني بعد الكلمة. كاتبها يقول له: أنت يا ربي فرحة قلبي، أنا عايش هنا بستناك، يا رويني يا يسوع بحنان. تخيل كاتب الترنيمة بيقول له: أنا ما فيش حاجة تنفع تفرح قلبي تطيرني في السماء، زي أقولك يعني فرحان هطير، لا، ما الوزن لا يسمح أساساً، مش كده؟ ما فيش موضوع يطير ده، ما خلاص. لكن اللي أنا

عارفه كويس قوي، في فرحة يقدر يسكبها الرب في القلب النهاردة مش بالأشياء لكن بشخصه. تقدروا تشوفوا ده في مشهد زي واحدة زي مريم اللي اختارت شخصه، اختارت النصيب، اختارت تسجد عنده ثلاث مرات، مرة وقت ما مرثا كانت مشغولة، ومرة تانية عند قبر العازر، ومرة تالتة لما قام لعازر وهي مش واخدة بالها مين بيقول ايه ولا بيعمل ايه. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. تعالوا نقول له كده، قلبي ثابت وانا، يلا بينا. اهتم قوي وانت بترنم الحكاية دي. الكلمات بتاعت الترانيم مش رص كلام قدامنا اهادينا بنقوله وهي ماشية ويعني لا، انا احب اشجعك قوي كل كلمة هترنمها للرب بالروح وبالذهن ايضا اؤكد ليك ده بيتسمى السجود الحقيقي. اصل الساجدون الحقيقيين دول بيسجدوا الرب بالروح والحق. يلا بينا تعالوا في اخر ترنيمة نقول له قلبي ثابت وانا وياك، انا ليا مكان في السماء. يا رويني يا يسوع بحنانك. ينفع نقف ولا صعب؟ لا حلو قوي، يلا بينا. انتوا حافظين قولوا معايا

خلونا نقف نصلي. نشكر رب على وقت التسبيح الرائع اللي ادهولنا في هذا الصباح. يا ريت نقف كلنا نشارك في الصلاة. بنباركك، نعظمك، نقدم الشكر من كل قلوبنا يا رب، شاكرين، مرنمين، وسبحين، لأنه بك وحدك تفرح قلوبنا، لأننا على اسمك يا رب اتكلنا. بيك وحدك الفرح، بيك وحدك السلام، بيك وحدك الطمأنينة، بيك وحدك الهدوء في الظروف الصعبة. بنشكرك يا رب من كل القلب، نشكرك لأجل وقت التسبيح الرائع اللي

شاركتنا فيه في هذا الصباح. نشكرك لأجل أخونا ناصف واستخدامك ليه ومعونتك له في خدمته بكل قوة. بارك حياته، بارك أيامه، بارك تسبيحاته. نشكرك من كل القلب، باركنا إحنا في هذا الصباح.

يا رب ما فيش تعزية ولا فرح إلا بحضورك، إلا بوجودك في حياتنا. بنشكرك من كل القلب، لك كل المجد. آمين آمين. رب يبارك أخونا ناصف صبحي. الحقيقة ناصف بترجعني لسنين، أنت مش قديم، ما تقولش أنا قديم، بترجعني لسنين طويلة فاتت لترانيم جرجس معوض ونجيب لبيب وناصف صبحي. يعني أولادنا أطفالنا زمان كانوا يرنموا ترانيمك فرحانين بيها، ابني سجل شريط زمان على ترانيمك. رب يباركك يا خناصف ويستخدمك لمجد اسمه في كل مكان. قد إيه اتعزينا إنه كان كل التسبيح عن الرب يسوع، كل ترنيمنا كان عنه. وعلى فكرة أحلى ترنيمة نرنمها لما تكون لاسم الرب يسوع المسيح، لفضل الرب، لجود الرب يسوع المسيح، لخلاص الرب يسوع المسيح. رب يباركك أخويا ويستخدمك دايما لمجد اسمه. الحقيقة أنا مطلوب مني أرحب ببعض الإخوة اللي حاضرين معانا لأول مرة، الأخ باسم فتحي، الأخ وائل رجائي، الأخ أرميا ظريف، الأخ صبري وديع، الأخ عاطف ملك. برحب بيكم، أهلا بيكم في جمعيتكم في بيتكم. خلينا نحييهم ونرحب بيهم إخواتنا وحبايب قلوبنا. دلوقتي معادنا مع كلمة الرب، معادنا مع صوت الرب. على فكرة دايما في الاجتماعات نقول خلاص يا جماعة احنا داخلين بقى إلى قدس أقداس الاجتماع والرب هيتكلم. لا، قدس أقداس الاجتماع بيبتدي من أول ما ندخل من هذا الباب. يعني دايما التنبيه ده، أنا الحقيقة التنبيه ده بيشدني ما عرفش ليه. يعني خلاص يا حبايب احنا دلوقتي داخلين، الرب سيتكلم. هو الرب ما تكلمش في الاخ ناصف من ساعة طلع على المنبر، الرب ما كلمكش في ترنيمة، الرب ما لمس قلبك وانت بتقول له انا عايش هنا بستناك. الرب يبارك كلمته ويبارك خدمته. اهلا وسهلا بالاخ الغالي على قلوبنا جدا الدكتور اسحاق شحاته. الرب يباركك في الكلمة ويستخدمك في وسطنا في هذا الصباح. اتفضل يا دكتور.

هنقرأ مع بعض أعداد من رسالة العبرانيين أصحاح 12 والأعداد الأولى أول ثلاث أعداد من عبرانيين 12. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. أمين. الإخوة العبرانيين اللي بيكتب لهم بولس هذه الرسالة كانوا إخوة متألمين. اتقال عنهم قبلتم سلب أموالكم بفرح، من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا. فكانوا بيعبروا الوادي اللي كنا بنسمع عنه، وادي البكاء. وأراد الرسول أن يشجعهم أو كاتب العبرانيين أن يشجعهم، وما كانش قدامه غير حاجتين، أنه يكلمهم عن الصبر وانتظار الرب، والحاجة الثانية أن يكلمهم عن الإيمان والاتكال على الله. الصبر اللي كنا بنسمع عنه أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو، وبعدين يقول بعد كده الإيمان لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. فإحنا كمان عبرين في وادي البكاء، لكن أكثر أمرين يسندوا ويشجعوا قلوبنا الصبر وانتظار الرب ثم الإيمان والثقة في الرب. تقدم أو حط كاتب العبرانيين أصح كامل، هو عبارة عن سحابة شهود يتحدث فيه عن رجال الإيمان، كيف عاش رجال العهد القديم وظهر الإيمان في حياتهم. بدأ الأصح مش بتعريف للإيمان الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، لكن ما الذي

يستطيع أن يفعله الإيمان. تحدث عن هابيل وأخنوخ ونوح وموسى وإبراهيم وكثيرين آخرين ظهر فيهم الإيمان. لكن الحاجة الغريبة أنه راح دخل على عبرانيين 12 بعد ما خلص سحابة الشهود وقال لذلك نحن أيضا. طب إيه علاقتنا نحن أيضا بما مضى؟ عايز يقول أن سحابة الشهود لم تغلق بعد، لكن أنتم يلي بتسمعوني أنتم مكملين في نفس الخط، وأنتم المفروض يظهر فيكم ذات الإيمان الذي ظهر في رجال العهد القديم ونساء العهد القديم، فبدأ كلام عبرانيين 12 لذلك نحن أيضا. يعني أنا النهاردة اللي عايش في 2026 المفروض أكون بيظهر في الإيمان، والمفروض أكون بأسجل كواحد من سحابة الشهود الموجودة في عبرانيين 11. ده يفكرني بإيه؟ بيفكرني بالسفر الذي ليس له ختام. في سفر عندنا في الكتاب كل رسائل وأسفار الكتاب مختومة لها نهاية، لكن لما تقرأ سفر الأعمال تكتشف أنه السفر الوحيد الذي ليس له نهاية. ليه؟ لأنه عايز يقول أنه الروح القدس بدأ أعمالا عظيمة في أيام الكنيسة الأولى، لكن لم يتوقف عمل الروح القدس، مكمل في السنين اللي وراه إلى لحظة اختطاف الكنيسة من الأرض. لدرجة أن في مجلة أجنبية كتبت عنوان أو طلعت المجلة تحت عنوان أعمال 29. ليه؟ مش هيألفوا وحي جديد، يعني مش هيزودوا أصحاح للوحي، لكن هم قصدهم أنه الموضوع مش واقف عند أعمال 28، لكن هناك استكمال لعمل الروح القدس فيما بعد. عايز أقول لكم على حاجة، إحنا لذلك نحن أيضا، إحنا كمان المفروض نكون بيلمع فينا الإيمان كما لمع في سحابة الشهود. طيب، لثلاث أسباب على الأقل. السبب الأول أن لنا نفس الإله بتاع الناس اللي موجودين في عبرانيين 11، هذا الإله لم يتغير. لنا نفس الإله فلابد أن يظهر فينا نفس الإيمان. حد فاكر التعبير اللي قاله يعقوب ليوسف وهو بيبارك ولاده؟ قال له الله إله أبوايا، الإله الذي صار معه أبوايا اللي مشي قدامه إسحاق وإبراهيم يبارك الغلامين. هذا الإله لم يكن مع أبوايا فقط، لكن هذا الإله أيضا يستطيع أن يبارك الغلامين، هو مستمر معنا. فليه يظهر فينا نفس الإيمان؟ لأن ذات الإله اللي كان للناس اللي موجودة في عبرانيين 11 هو إلهنا نحن أيضا. السبب الثاني أنه نفس الإيمان الذي كان لهم هو أيضا من نصيبنا. لما بنحب نبص على عبرانيين 11 ونقول شاكين في إيمان حد، نرجع لعبرانيين 11 ونقول ده ذكر في سحابة الشهود فمستحيل يكون مش مؤمن، زي مثلا زي شمشون مثلا، يبقى كلهم كان عندهم إيمان وكلهم كانوا مؤمنين، ونحن كذلك لنا نفس الإيمان لأننا تعرفنا على الله. يبقى ليه نعيش زي اللي ظهروا في عبرانيين 11؟ السبب الأول لأن لنا نفس الإله، السبب الثاني لأن لنا نفس الإيمان اللي كان موجود عندهم، السبب الثالث إن إحنا لينا نفس العمل والخدمة. إحنا مش موجودين على الأرض نأكل ونشرب ونربي عيالنا ونكمل مع عيالنا وخلاص، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، لكن إحنا موجودين لكي نحقق قصد الله ومشيئة الله على الأرض. وواحد من قصد الله ومشيئة الله على الأرض إن إحنا نخدم الآخرين. ولما تبصوا على عبرانيين 11 هتلاقوا مجال الخدمة يتسع. يعني هتلاقوا في الأول واحد زي نوح خدم بيته، يقول نوح لما أوحي إليه بالإيمان، نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. خدم مين يا جماعة؟ خدم بيته. طيب تعالوا نبص على موسى بعد شوية، يقول لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الرب. لا ده مش خدم بيته، لكن ده خدم شعب الرب أنذاك على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. ثم يختم أصحاح عبرانيين 11 من عدد 36 لعدد 40، ناس قالوا معتزين وتعبانين وفي جلود غنم وغيره، وبعدين يقول تعبير غريب قوي، يقول وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. هؤلاء لم يخدموا بيوتهم ولم يخدموا شعب الرب فقط، لكنه
أنهم خدموا العالم كله ولم يلقوا من هذا العالم سوى الرفض، فيقول لم يكن العالم مستحقا لهم. يبقى ليه بيقول لنا لذلك؟ نحن أيضا مفروض الإيمان اللي ظهر في الأبطال لابد أن يظهر فينا، وهناك

ثلاثة أسباب أن لنا نفس الإله، لنا نفس الإيمان، ولنا نفس التوجه أننا نخدم الآخرين. طيب، هل كاتب العبرانيين يقدم تشجيعات علشان إحنا كمان نعيش حياة الإيمان وإحنا وسط برية مرة وإحنا وسط ظروف مؤلمة وصعبة؟ بيحط على الأقل خمس مشجعات هجري فيهم بسرعة، لأن مش هم دول غرضي من الخدمة. المشجع الأولاني قال لنطرح كل ثقل. إيه رأيكم في الأثقال في أيامنا؟ كله تعبان، كله مهموم. يعني أدي كم مثال على الأثقال. إيه الأثقال؟ الأثقال المشغوليات. حتى وأنا قاعد في الاجتماع مشغول، وذهني مشغول، ومثقل، نعم. طيب إيه الحل؟ لا، الحل بسيط قوي. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وبطرس قال حاجة تانية، الملقين كل همكم عليه، مدحرجين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. ما قالش كل همومكم زي ما احنا عارفين، يعني خلونا أول بأول كل ما يشغلنا شيء، كل ما يثقلنا شيء، نكون بنزق هذا الشيء وبندحرجه. طيب، ايه تاني مثال لنطرح كل ثقل؟ المشغولية بالذات في محاولة إرضاء الجميع. عشان أرضي كل الناس لازم أكون مشغول بنفسي. وواحد قال أقصر طريق للفشل هو محاولة إرضاء الجميع. وفي تعبير لطيف واحد قاله أنا مش ناسيه أبدا، قال الشمس بهولها لا تدرك سوى الأرض في نصفها. يعني إيه؟ يعني الشمس الضخمة القوية دي قوي مش بتحصل كل يوم غير نص، وبعدين تلف تجيب النص الثاني. يعني لا اتفاق أو لا رضا من الناس على كل الناس على شخص واحد، هتلاقي البعض راضي والبعض غير راضي. لو أنا بقى حاولت أرضي الناس هذا ثقل رهيب جدا. بفتكر واحد كان جميل وكان عايز يرضي الناس اسمه أبشالوم. وتعمل إيه عشان ترضي الناس؟ قال أطول شعري عشان يبان شعري جميل كده. وبعدين يقول كده عنه في صمويل الثاني 14 أن شعره ده كان يثقل عليه. أتاري موضوع أنه يرضي الناس ويبان دايما جميل ده موضوع ثقل صعب، فكان شعره بيعمل إيه معايا يا جماعة؟ يثقل عليه. طيب، يبقى نطرح كل ثقل المشغوليات والهموم، نطرح كل ثقل محاولة إرضاء الآخرين بالمشغولية بالذات، نطرح كل ثقل هموم المستقبل. يعني بكرة في إيه وبكرة هيحصل إيه؟ لا، أنا عايز أقول لكم اللي كان أمين معانا مبارح هيستمر للأبد. من منكم أو للنهاية، من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراع. كنت فتى وقد شخت ولم أرى ضيقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. يبقى أول حاجة أو أول مشجع عشان يظهر فينا الإيمان، مش هيظهر هذا الإيمان إلا لما نطرح كل ثقل. الحاجة الثانية اللي محتاجين نطرحها، الخطية المحيطة بنا بسهولة. الخطية في رسالة العبرانيين مشخصة على أن إنها هي الارتداد عن المسيح. بعد ما عرفوا المسيح ادوا ظهرهم للمسيح وعادوا مرة ثانية إلى أدراج الناموسية وأدراج الناموس وعبادة العهد القديم. طيب، لكن احنا بالنسبة لنا هناك الكثير من الخطايا. أي حاجة بتخليني أدي ظهري لربنا، أي حاجة بتفصلني عن الله، لابد أن أنا أطرحها. وعايز أقول لكم مستحيل يكون في حياتي عبودية لخطية معينة وأستطيع أن أعيش حياة الإيمان. يبقى أول حاجة لنطرح كل ثقل، الحاجة الثانية الخطية المحيطة بنا بسهولة. طيب، الحاجة رقم ثلاثة تعبير رهيب قوي، نحاضر. نحاضر يعني ندي محاضرة؟ لا، نحاضر معناها نرقد. أترينا في سبق، أترينا في سباق للجري لنحاضر. بس كلمة مهمة قوي، رجع تاني للحاجة اللي بيشجعهم بيها، نحاضر بالصبر. ياه، هو كلمهم عن الصبر قبل كده؟ لا، اتكلم كتير. قال لهم انتوا صبرتم على مجاهدة ألام كثيرة. قال لهم انتم بالإيمان، بس مش بالإيمان لوحده، ما يكفيش الإيمان، بالإيمان والأنات يعني الانتظار والصبر ترثون المواعيد. قال لهم تعبير غريب قوي وجميل قوي في رسالة العبرانيين، صبرتم لكنكم تحتاجون إلى
الصبر. عارفين دي عامله زي ايه؟ عامله زي لما واحد يبقى تعبان يروح للدكتور يكتب له دواء يتحسن.

شويه، فيرجع للدكتور يقول له خلاص اعمل ايه؟ يقول له انت محتاج دواء. ايه الدواء اللي انا محتاجه؟ نفس الدواء اللي انا كتبته لك انت تحتاجه مره ثانيه. صبرتم لكنكم تحتاجون الى الصبر. ولنحاضر بالصبر في الجهاد في السبق اللي موجود الموضوع امامنا. طيب ده المشجع رقم 3، نحاضر بالصبر. المشجع الرابع راح قال لهم ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. طيب يا كاتب العبرانيين وعلى الارجح هو بولس، مش انت قدمت لنا ابطال في عبرانيين 11؟ ايوه قدمت لكم ابطال، بس الحقيقه كلهم لديهم ضعفات وهفوات. يعني امشي ورا ابراهيم رجل الايمان يطلع انه كذب صح وقع. طب امشي ورا موسى يطلع انه عمل ايه؟ يطلع انه قتل. طب بلاش، في واحد حلو قوي، امشي ورا نوح يطلع نوح عمل ايه؟ ها بنى فلكا بنى مذبح، الاثنين زي الفل، لكن جه في الاخر عكرها، غرس كرما وسكر نوح وتعرى. طيب امال مين المثال الكامل اللي نقدر نبص عليه علشان تنشا فينا حياه الايمان؟ ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. طيب طمنا كده، طريقه كان سهل ولا صعب؟ اسمع من فضلك، الذي من اجل السرور الموضوع امامه، اسمع كده، احتمل الصليب. أحبائي اللي عندهم إيمان وماشيين في طريق الإيمان أمورهم مش يسيرة وسهلة، لكن أمورهم صعبة مملوءة بالتحديات. الذي احتمل الصليب، لكن في تعبير من بحبه قوي، مستهينا بالخزي. عارفين إيه مستهينا بالخزي دي؟ حد قال حاجة لطيفة قوي، قال لما تمشي وتعيش بالإيمان وانت باصص للرب يسوع سيكون نصيبك من الناس اللي حولك هو الخزي. مش هيعجبهم اللي انت بتعمله، مش هيعجبهم ايمانك، مش هيعجبهم اللي انت بتقوله. اضرب لكم مثال، ابراهيم في بداية كان اسمه ابرام، يعني ايه ابرام؟ اب عالي. طب حلو، راح جه الرب في تكوين 17 غير اسمه لابراهيم، يعني ابراهيم اب لجمهور كثير. بعد تكوين 17 بدا يمشي وسط الناس، فالناس تندهله تقول له يا ابرام، يقول لهم لا معلش بعد اذنكم اندهوني وقولوا لي ابراهيم. فيسالوه طب يعني ايه ابراهيم؟ يقول لهم اب لجمهور كثير. يقول له فين الجمهور الكثير يا عم؟ ده انت ما عندكش واحد. اه صح عنده اسماعيل بس ما يتحسبش اسماعيل، لكن ده انت ما عندكش واحد. امال ازاي اب لجمهور كثير؟ كان ابراهيم انجاز التعبير مستهينا بالخزي. يبقى الرب يسوع طريقه ما كانش سهل، الذي احتمل الصليب مستهينا بالخزي، لكن اسمع اخر حاجه، هناك مكافاه للايمان. ما هي هذه المكافاه؟ فجلس في يمين عرش الآب. اخواتي المتألمين استندوا على الرب، اتكلوا على الرب، ضعوا ثقتكم في الله، واعرفوا اعرفوا جيدا ان الايمان له مكافأة. فجلس في يمين عرش الله. طيب يبقى خدنا على الاقل اربع حاجات، الحاجه الاولانيه نطرح كل ثقل، الحاجه الثانيه نطرح الخطيه المحيطه بنا بسهوله، الحاجه الثالثه نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، الحاجة الرابعة ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، الحاجة الخامسة والأخيرة يقول كده فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. أسألك سؤال كده بس بيني ما بينك وبيني ما بينك كده في يعني الهدوء كده، يعني ايه اخبار حد مضايقك من ناس؟ حد مطلع عينك من ناس؟ ايه رايك يعني؟ طيب انا عايز اقول لك في تشجيع جميل، تشجيع اللي قبله الصليب اللي عدى عليه نتيجه اراده الله، احتمل الصليب، لكن هنا احتمل حاجه تانية، هنا احتمل حاجه تانية، احتمل من الخطاط مقاومه لنفسه مثلها ذه. طب لما نبص عليه نعمل ايه بقى؟ احنا مش محتاجين ننظر له بس والعين تثبت عليه، لكن الذهن يتفكر فيه، العين تبص عليه، ناظرين الى رئيس الايمان. لكن خامس حاجه، الذهن يتامل ويتفكر فيه، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومه لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. عايز أقول لكم

بس حاجة على الناس علشان ما تتخضش لو حد من الناس مطلع عينك. الحقيقة أيوب جت عليه بلاوي ومصايب كتيرة قوي قوي صح. ما فتحش بقه ولا سب يومه، فتح بقه وسب يومه على إيد أصدقائه. فاللي معرفش يعمله مع الشيطان ويوصلوا ليه الشيطان عملوه معاه الناس. لما الرب قال لداود أنا عارض عليك من ضمن العروض تقع في ايدين الناس، قال له اعمل معروف، اقع في ايدك انت احسن، انت مرحمك واسعه، الناس صعبه. لكن اسمع التشجيع الاخير، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومه لنفسه مثل هذه. دي حصانه ضد ايه بقى؟ لئلا تكلوا وتخوروا في نفسكم. اوعى يصعب عليك روحك، بليز، يعني في هذا الصباح ما يصعبش عليك روحك. تقول أصل مراتي، معلش يا حبيبي، معلش أنا عارف. تقول لي أصل جوزي، أقول أنا جاي هد نفوس، أنا عارف، معلش معلش. أصلها حماتي، معلش معلش. اوعى يصعب عليك نفسك لألا تكلوا وتخوروا. تقول لي ما ليه طريقي كده وليه الناس عاملين كده وليه مطلعين عيني كده، معلش معلش. بص عليه طريقه كان زيك. بص أقول لك على حاجة تريحك قوي، من ضمن الحاجات اللي تسعد قوي، ما أجمل أنه في ألمك يرسم الله صورة للمسيح من خلال هذا الألم. بس يعني يوسف ده اللي حصل له، أكبر مشجع، أكبر مشجع. عارف يا يوسف وانت بتتبهدل البهدلة دي كلها وبتتبعه وإخواتك و و و و انت بترسم صورة لألام المسيح بعد هذا. يرضيك؟ لا يرضيني قوي، يرضيني قوي. طيب الناس مطلعه عيني، الناس مبكياني، معلش معلش. بس عايز اقول لك ما يصعبش عليك روحك، لا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، لان حضرتك المسيح ده اللي حصل معاه. وحضرتك وانت بتتالم من الناس انت بترسم صوره لالام المسيح اللي تالم من الناس. طيب يبقى خمس مشجعات رائعه لكي نحيا حياه الايمان، اقولهم مره تاني. الحاجه الاولانيه نطرح كل ثقل، الحاجة الثانية نطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة، ودول حاجتين سلبيتين لكن الباقي كله إيجابي. نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، اللي وراها ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، ثم اللي وراها فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخور في نفوسكم. مش عارف وجعاني قوي مقاومة، مقاومة مقاومة. الناس بدل ما تساعدك تحبطك، بدل ما تعينك تقاومك. على رأي واحد علق زمان قال يوسف مين أكتر ناس مفروض تسنده؟ إخواته. مين أكتر ناس بهدلته؟ مقاومة، مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. عودة للنقطة اللي أنا عايز أقوبها قدامها وحكي قدامها، وهي النقطة الأساسية، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. ده الحاجة الأساسية اللي هتنشئ فينا ذات حياة الإيمان. لما هقف قدام ناظرين إلى رئيس، كلمة رئيس هاخد معنيين. ما معنى رئيس؟ أول حاجة هو منشئ الإيمان. يا جماعة الإيمان مش جاي من عندنا، الإيمان عطية من الله. إيمان الخلاص وإيمان الثقة وحتى إيمان التعليم، الإيمان المقدس، كله جاي منين؟ مش من عندنا، لكنه عطية من الله. من منشئ الإيمان؟ من مصدر الإيمان؟ الرب يسوع هو منشئ الإيمان ومصدر الإيمان. لكن معنى ثاني لمنشئ هو القائد والمثال. يعني ايه من الاخر؟ يعني انا لو عايز اعيش حياه الايمان النهارده واكون رجل من رجال الايمان زي بتوع عبرانيين 11، ابص على مين واتعلم من مين الايمان؟ اتعلمه من الرب يسوع، هو القائد والمثال. زمان الاخت صفاء قالت تعبير جميل قوي في ترنيمه المدرس الاحد، انا بحبه اكتر قوي، تقول كده: ولما اقعد معاه اكتر واقرب منه اكتر واكتر تبقى الصورة مش مهزوزة والشبه يبقى أقرب أكتر. يبقى لما بيقول رئيس هو منشئ الإيمان وهو القائد والمثال الذي نحتذي به. طيب لكن خد الكلمة الثانية، مش بس رئيس الإيمان ومكمله، مكمله هاخد حاجتين، مكمله
تمام الإيمان.

وعاش بحياة الإيمان. ده معنى. المعنى الآخر مكمله أنه عندما مات على الصليب وضع الأساس الراسخ والثابت لكل إيمان. أقول تاني، عندما مات على الصليب وضع الأساس الراسخ والثابت لكل إيمان، فمتممه تمم الإيمان وكمل الإيمان، لكن من المعنى الآخر أو من الجانب الآخر، على أساس الصليب، عمل الصليب وضع الأساس الراسخ للإيمان. فإحنا محتاجين وقفتين في الحتة دي. رئيس يعني منشئ ومثال، احفظ معايا من فضلك، رئيس يعني منشئ ومثال، مكمله يعني تمم الإيمان، والمعنى الآخر أنه بموته على الصليب وضع الأساس الكامل للإيمان. أدخل بقى للي أنا عايز أتكلم فيه، اعتبروا الكلام اللي فات مقدمة. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. هل لما نقرأ حياة الرب يسوع كإنسان، وأنا بركز على كلمة كإنسان، يظهر في حياته الإيمان من البداية وإلى النهاية ونستطيع أن نتمثل بهذه الحياة؟ الإجابة بكل تأكيد نعم. هاخد معاكم شوية مواقف ونحكي فيها ونشوف إزاي الإيمان ظهر. في أول مكان وفي أغرب مكان، وهو في رحم المطوبة مريم قبل ما يوصل عالمنا وهو جوه الرحم. يقول تعبير غريب قوي في مزمور 22، لأنك جذبتني من البطن. إيه معنى جذبتني من البطن؟ أقول لكم، لما جت تولد مفيش مكان تولد فيه. أين كانت المطوبة مريم لحظة الولادة؟ زي ما احنا عارفين، في المزود. مين اللي هيولدها؟ أين القابلة؟ أين القابلة التي تعين؟ مفيش قابلة تعين مريم. طب إزاي ولدت؟ عمل الله في هذا المشهد فيقول له كده، لأنك، مين اللي طلعني؟ جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي. وبعدين يكمل بكلمات رائعة، عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. يا سلام يا سلام، من البداية من الرحم وأول ما خرج لهذه الحياة كان واثقا ومتكلا جدا في إلهه، وبقول كان يفعل هذا بإيمان في مشهد غياب المعين. لما المعين يختفي، لما ما فيش قابلة، طب لما المعين يختفي من حياتك ماذا تفعل؟ يا رب ساعدني، يا رب ساعدني أني أثبت النظر عليك. عليك ألقيت من البطن، من رحم أمي أنت إلهي. طيب، ده المشهد الأولاني رقم واحد. أخذ المشهد الثاني. المشهد الثاني في التجربة، جاله المجرم وقال له بعد 40 يوم وجاع، قال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. خد بالكم، قول قول قول أنت الحجارة تصير خبزا. بماذا أجابه؟ أجابه بتعبير يدل على ثقته بالرب، وهو مقتبس من سفر التثنية. فقال له مكتوب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، اسمع كده، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أنا مش أنا اللي هتكلم عشان أسدد احتياجي، لكني أنتظر أن يتكلم الله لكي يسدد الله احتياجي. أنا مؤمن، أنا واثق، أنا مصدق في إلهي. في مشهد غياب الخبز، غياب الطعام، إنه يستطيع أن يسدد احتياجي. مش أنت قول، قول أنت الحجارة تصير خبزا، قال له لا، أنا هنتظر هو اللي يقول. مكتوب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طيب، تعالوا نشوف مشهد ثالث. إيه المشهد الثالث؟ وهو يختار تلاميذه الاثني عشر. هتقولنا واحد مشير يساعده، واحد يشاركه الرأي. إيه رأيكم لو بنختار نقعد نكتب أسماء ونشطب أسماء ونشيل أسماء ونحط أسماء وفي الآخر نتلخبط ونوصلش الحاجة؟ هو ما عملش كده، ما مسكش ورقة وقلم وبدأ يحدد، لكن عمل حاجة لطيفة جدا. الكتاب يقول لنا، افتكر في لوقا 5، أنه قضى الليل كله في الصلاة. هتجيب منين الليستة؟ هتجيب منين الشخصيات التي ستشاركك في الخدمة؟ قال أنا واثق في إله السماء، أنا مثبت عيني على إله السماء، فقضى الليل كله في الصلاة. أقول في غياب المشير،
في غياب من يشير ويشير بأمان.

أنا؟ ما الذي نفعله غير أن يبقى عندنا إيمان وثقة في الرب؟ واحد قال ساعات الليل 12 ساعة قضى الليل كله في الصلاة، وكأنه وفر لكل تلميذ ساعة من ساعات الليل وهو يصلي لكي يعرف من هؤلاء التلاميذ. يا للروعة، في مشهد غياب المعين في ميلاده يتكل على الله، في مشهد غياب الطعام في تجربة البرية يتكل على الله، في مشهد اختيار تلاميذه أيضا متكلا على الله في مشهد غياب المشير. طيب تعالوا نبص على معجزاته ونبص كم بصة جميلة زي إيمانه كان موجود. لما نتفرج عليه في مرقس 4، لما في مؤخر السفينة وكان نائما على وسادة، وأنا مش عارف جاب الوسادة منين، بس مش موضوع تأملي على ظهر السفينة جاب منين الوسادة، لكن اللي مستغرب له أكثر أن الكتاب بيسجل لنا أنه كان نائما في مؤخر السفينة. إيه رأيكم يا جماعة لما نيجي مثلا نقرأ الجرنان نكتشف أن الجرنان كاتب خبر أن بالأمس الرئيس نام الساعة كذا للساعة كذا في المكان الفلاني، مفيش خبر كده؟ أو تطلع وكالة من وكالات الأنباء تقول الرئيس بالأمس نام الساعة كذا، ما فيش حاجة كده. لكن الغريب كلمة الله بتسجل لنا أن المسيح نام. ليه؟ لأن الأجواء اللي موجودة حوله لا تصلح أنه يحصل فيها موضوع النوم ده أبدا. البحر هايج، الدنيا السفينة بتتخبط، الأمواج عالية، الريح شديدة، لكن أنا في أمان، في أمان، مرتاح بالي وبنام. لا، مرتاح بالك ازاي وبتنام؟ لاني عندي ثقه وايمان في اله العظيم والقدير. في مشهد غياب الامان، عندما يغيب الامان ماذا نفعل؟ في مشهد هياج البحر ماذا نفعل؟ طب وبعدين لما راحوا صحوه، وانا بتاثر قوي انه مصحيش من صوت الريح والبحر، لكن مين اللي صح؟ اصل احنا غاليين قوي على قلبه، صوتهم هم لصحة. أما يهمك أننا نهلك؟ أم بكل هدوء وثبات انتهر الريح والبحر اسكت ابكم، فصار هدوء شديد. لكن عمل حاجة جميلة قوي، وبخ تلاميذه وقال لهم كيف لا إيمان لكم. أنت نمت، احنا عرفنا أنت نمت ليه؟ لأن كان عندك إيمان. هم خافوا مرتبكين ليه؟ ومتخيلين أن الانهيار قادم، لأن ما عندهمش هذه الثقة وهذا الإيمان. طيب دي معجزة. طيب تعالوا نتفرج على معجزة تانية. معجزة تانية، جموع 5000 من الرجال ما عدا النساء والأولاد. المعجزة المذكورة في الأربع أناجيل. وبعدين 5000 رجالة عليهم، قول زيهم أخوات يبقى 10000، وبعدين قول كل واحد عاملين تحديد نسل جايب عيلين يبقى كام تاني 10000، يبقى في حدود 20000. طيب إيه المتاح؟ إيه اللي موجود؟ 5 أرغفة شعير وسمكتين. بتأثر قوي في متى 14 لما يحكلنا عن هذه المعجزة، أنه قبل ما يبارك ويكسر الخبز رفع عينيه إلى السماء. أنا بتصوره بيقول له دول صغيرين، دول قليلين، الإمداد مش نافع، لكن أنا لدي ثقة في شخصك، فرفع عينيه إلى السماء. يبقى في معجزاته، في مشهد غياب الأمان عنده إيمان، في مشهد غياب الإمداد في متى 14 في إشباع الجموع عنده الإيمان. طب خد واحدة كمان، لما بقى الموضوع وصل للموت وله 4 أيام في القبر وقد أنتن، تعبير من التعبير الساحرة المؤثرة بالنسبة لي، القوية جدا بالنسبة لي، لما قال لهم ارفعوا الحجر، اسمع كده التعبير، يقول فرفعوا الحجر ورفع يسوع عينيه إلى فوق. يا جميلة قوي، هم رفعوا الحجر هتبدأ المشكلة، الريحة هتطلع والأزمة تبان والقصة تبان، لكن هم يرفعوا الحجر وهو رفع عينيه إلى فوق. وبعدين بيقول إيه؟ بيقول حاجة غريبة قوي، بصوا الإيمان، أشكرك لأنك سمعت لي. أنا مش مستني أنك تسمع لي، أنا عندي ثقة أنه خلاص أنت سمعت لي. أشكرك لأنك سمعت لي وإنك في كل وقت تسمع لي، أنا عندي هذه الثقة إنك دايما بتسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف جاوبني ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني. في مشهد غياب الحياة، لا ده مش بس غياب الحياة، ده له 4 أيام

أيام في القبر وقد أنتن، يظهر الرب يسوع وهو ممتلئ من الإيمان. يبقى أقول تاني الثلاث معجزات: مشهد غياب الأمان، عنده هدوء وقدر ينام في الأجواء العاصفة الرهيبة. مشهد إشباع الجموع، رفع عينيه إلى السماء قبل أن يبارك ويكسر. مشهد غياب الحياة مع من أنتن: أنا أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا أنك أرسلتني. طيب تعالوا نبص على اللي وراء في البستان. في البستان بقى ندخل على أحداث الصليب. في البستان غاب المشجعين، انتظرت رقة فلم يكن، معزين فلم يوجد. يروح يصلي ويرجع للتلاميذ يلاقيهم مالهم؟ يلاقيهم نايمين. طيب يروح تاني يصلي ويرجع يلاقيهم مفيش حد بجواره. لكن ثلاث مرات يصلي صلاة غريبة عجيبة، يقول له كده: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. يعني إيه؟ يعني أنا بسلم. وعايز أقول لكم على حاجة: لن نستطيع أن نسلم دون أن يكون لدينا إيمان حقيقي في الله. فأنا في النهاية بسلم وأنا مصدق، فبقول لك لتكن لا إرادتي بل إرادتك. قريت قصة زمان عن أم حبت تعلم ابنها هذه الصلاة، فتقول له: قولي حبيبي وراي، قل لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فالولد يجي يصلي يقول: لتكن إرادتي لا إرادتك. تقول له: لا قول لتكن لا إرادتي بل. فيجي هو يصلي يقول: لتكن إرادتي لا إرادتك. الأم كفت عن أنها تعلم ابنها الصلاة، وطلعت باستنتاج بسيط جدا، أن احنا من السهل نتمسك بإرادتنا، لكن من الصعب أن نطلب إرادة الله ونسلم لله ونرضى بهذه الإرادة. يا حبيبي ساعدني أشكر وأسلم واستريح، واخضع لك ربي واصبر، من تا حكمك صحيح. جميل في البستان في غياب المشجعين اللي ممكن يشجعوه، ماذا فعل؟ سلم نفسه لله قائلا: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. طب يحصل حادثة تانية رهيبة قوي في البستان، ايه هي؟ بطرس كان نايم صح، قام مش مركز، خد السيف وراح عمل مصيبة. إيه المصيبة اللي عملها؟ قطع أذن ملخص. حد حافظ يمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. طيب هقول لكم على حاجة، أنتوا عارفين لو قطع ودن ملخص اليسرى أقول هو قايم يقتل ملخص، فالقلب في الشمال، ففلتت منه في الشمال فجت في الودن الإيه؟ اليسرى. لكن الغريب أنه قطع أذن ملخص اليمنى، ساب الجنب اللي المفروض يشتغل فيه واشتغل في الجنب التاني. واضح أن العملية كانت ملوشة معاه للآخر. مهم، الأناجيل الأربعة تحكي ما فعله بطرس. الأناجيل الأربعة تذكر هذه الحادثة، واحد يذكر الحادثة بغير ما يذكر اسم ملخص، واحد يذكر اسم ملخص وهكذا. إنجيل واحد، دي حتى على الجنب كده، إنجيل واحد من الأناجيل الأربعة هو الذي يذكر شفاء الرب يسوع لأذني ملخص. مين من البشرين الأربعة اللي قال إن الرب شفى أذني ملخص؟ إنجيل لوقا. اشمعنى؟ أقول لكم اشمعنى. لوقا طبيب، هو كطبيب قال دي لا ينفع تتخيط ولا ينفع تترقع ولا ينفع تترد، يعني عليه العوض ومنه العوض، الراجل ودنه ضاعت. وكأن لوقا بيرفع إيديك طبيب معلنا عجزه في هذا المشهد، لكن كأن الروح القدس يقول له: ارفع إيديك واعلن عجزك كطبيب، لكن ستتحدث عن طبيب آخر قادر ويدي أخرى قديرة. اكتب يا لوقا إنه لمس أذن ملخص وأبرأها. وعايز أقول لكم لليوم قد يرفع الأطباء أيديهم معلنين عجزهم، لكن تظل هناك إيدين قوية قديرة تقدر تعالج وتشفي ما يبدو أو ما هو مستحيل، ويصنع العجب في المشاهد المرة والصعب. مهم، الرب عاتب بطرس بكلام جميل قوي أنا بحبه. قال: بص يا بطرس يا حبيبي. نعم يا رب. قال له: حط السيف في غمده. الذين يأخذون السيف بالسيف
يهلكون. قال له هو أنا مش قادر، بصوا بقى كلام الثقة والإيمان، هو أنا مش قادر.

قادر أطلب من أبي 12 جيش من الملائكة فيبعتهم لي؟ كان ممكن يعملها، عنده ثقة أنه الأب يستجيبه ويبعت له 12 جيش. ده ملاك واحد قتل 185,000. هو بيقول له أنا أقدر أطلب 12 جيش منك، بس أنا مش هعمل كده. ليه مش هتعمل كده؟ وإلا فكيف تكمل الكتب؟ أنا عارف أن أنا جاي علشان أموت، علشان أعلق على الصليب، عشان أتمم عمل الفداء، فأنا مش هطلب 12 جيش من ملائكة، علشان أنا غرضي أن الكتب تكمل. لكن أسأل سؤال، هل في مشهد غياب القوة وهو يبدو ضعيفا في هذا المشهد كان عنده إيمان؟ نعم، كان عنده إيمان أنه يطلب 12 جيش من الملائكة ويرسل له ال 12 جيش عشان يحموه وينقذوه من اللي هو فيه. لكن هو عايز يقول أنا جاي علشان أكمل العمل وأموت. ياه، في البستان، في اللحظات الصعبة يظهر الإيمان في التسليم، عندما غاب المشجعين لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وتظهر الثقة وهو يحادث بطرس بأنه يقدر في غياب القوة يطلب 12 جيش من السماء. طيب تعالوا ندخل على ما هو أصعب، مش البستان لكن الصليب. وقف قدام العبارة الرابعة التي نطق بها الرب يسوع من على الصليب، قال إيه؟ اسمعوا كده، قال إيه؟ إلهي إلهي. إيه ده؟ مش يا الله يا الله، لا. هل هو ما زال إلهك؟ هل ما زلت تثق فيه؟ هل ما زلت أنت متمسك به؟ الإجابة نعم. إلهي إلهي، وكما يذكر رجل الله دربي، بقلوش كيف تركتني، لكن قال له لماذا تركتني. لو قال له كيف تركتني يعلن تذمره ورفضه لما يحدث، لكن هو بيقول له أنت ليه سبتني؟ لماذا؟ مستفسرا، متسائلا، لا رافضا ومتذمرا. فما قالوش كيف تركتني، لكن قال له لماذا تركتني. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. بص على الإيمان، راح هو مجاوب على السؤال أنت ليه سبتني وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. أنا عارف أنت ليه سبتني حتى لو أنت ما جاوبتش عليا، لكن أنا أعلم جيدا أنك أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. يا للعجب يا للعجب، وهو معلق على الصليب يلمع الإيمان بقوة رهيبة، يلمع وهو يقول إلهي إلهي، ويلمع وهو يقول لماذا تركتني مش كيف تركتني، ويلمع وهو يقول وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. طيب كان بيصرخ وما فيش إجابة؟ أيوة، في وقت غياب الإجابة ظلت ثقته في إلهه مستمرة وموجودة. طب آخر عبارة، وهو رايح يموت في غياب الرجاء، قال تعبير رهيب قوي، قال له يا أبتا في يديك أستودع روحي. يا أبتا في يديك أستودع روحي. يا لروعة المسيح اللي في أحلك اللحظات وأصعب اللحظات ما زال الإيمان عاملاً وظاهراً بأروع وأجمل صورة. طيب تعالوا بقى نقول لكم على أغرب شيء. طب في القبر بقى؟ لا ده في القبر ده كده خلاص الموضوع انتهى. لا بس بيقول حاجة غريبة أو في مزمور 16 تشهد عن هذا الإيمان اللي موجود جواه. بيقول إيه؟ يقول له جسدي أيضاً يسكن مطمئناً. كلمة مطمئناً يسكن على رجاء. طب إيه اللي عندك من ثقة وإيمان؟ لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. إيه ده؟ إيه ده في القبر؟ في مشهد غياب الحياة مش مع العازر، مع آخر، لكن في مشهد غياب الحياة منه شخصيا ما زال الإيمان يعمل، فيقول هذا التعبير الرائع والعظيم، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. عايز يقول لنا إيه الروح القدس؟ ناظرين إلى رئيس الإيمان
وموكا.

تراجع تاني معايا كده، معلش هتعبك معايا، خلاص انا هختم واسيب وقت نصلي مع الاخ ناصف، بس راجع معايا تاني. اول مشهد في مشهد ميلاده، لانك جذبتني من البطن، في مشهد غياب المعين. تاني مشهد في مشهد البريه، في مشهد غياب الطعام. وارجوك انت بتسمعني، عندما تغيب عنك هذه الامور او الاشخاص، انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه؟ في مشهد غياب الطعام، ما زال لدي ثقه فالله ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. في مشهد غياب المشير، عندما اختار التلاميذ قضى الليل كله في الصلاه. طيب خدنا كده ثلاث حاجات، ندخل في المعجزات. ثلاث معجزات: في مشهد غياب الامان نايم في السفينه، في مشهد غياب الامداد رفع عينيه الى السماء، في مشهد غياب الحياه أنت سمعت لي وأنا علمت في كل حين أنك تسمع لي. طيب في البستان، في البستان في مشهد غياب المشجعين، يسلم بكل روعة، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. طب في مشهد غياب القوة، أنا أقدر أطلب من أبي 12 جيش من الملائكة. طب على الصليب في العبارة الرابعة، إلهي إلهي لماذا، في مشهد غياب الإجابة بيصرخ ولا إجابة من السماء. إيه رأيك لما بتصرخ لأجل أمر والأمور ما تغيرتش والظروف ما تغيرتش؟ أحياناً إيماننا بسهولة بيقع، لكن هو بيصرخ ولا إجابة، وفي غياب الإجابة يبرر الله مؤمناً بالله. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبعدين يقول له أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. العبارة اللي وراها، آخر عبارة، في يديك، مشهد غياب الرجاء وهو بيموت خلاص، في يديك أستودع روحي. طيب المشهد السابع، عند القبر جسدي أيضا يسكن مطمئنا، في مشهد غياب الحياة، حياته هو، في مشهد غياب الحياة جسدي أيضا يسكن مطمئنا، تعرفني سبيل الحياة. أنت هتقومني وهتديني الحياة، أمامك شبع سرور هيصعد ويمجد، وفي يمينك نعمة إلى الأبد. طيب بعد ما حكيت لكم على السبعية اللي أنا حكيت فيها دي بالسبع مشاهد دول، أقول كم حاجة كده في تعليق، كم تعليق واختم كلامي. أقول أن الإيمان ظهر في أغرب الأماكن، خليك معايا، في الرحم غريب قوي، وفي القبر غريب وأغرب، بس أعلق عليها وأقول أنه أغرب الأماكن، المكانين دول يتحدثوا عن البداية والنهاية، وكأن الإيمان ظهر في المسيح من البداية وإلى النهاية. طب خد التانية، الإيمان ظهر في أصعب المواقف. بصوا يا جماعة، إيماننا مش هيظهر لما تبقى الدنيا سهلة ولما تبقى الريح مواتية، إيماننا يظهر لما تبقى الظروف ضدنا والأمور صعبة. الإخوة الأجانب ليهم تعبير بيقولوه رائع وخطير جدا، الإيمان اللي نوت تست نوت تو بي ريست. يعني إيه؟ يعني الإيمان الذي لا يمتحن لا يعتمد. إيمانه ظهر في الوقت الصعب، لما البحر يبقى هايج، لما الجموع تبقى جعانة، لما العذر يبقى له 4 أيام في القبر وقد، هنا يظهر الإيمان. طب خد اللي وراها، الإيمان يظهر مع المستقبل المجهول. بس أنا عايز أقول لكم، هو ما كانش المستقبل مجهول، وهو بيقول للآب لتكن لا إرادتي بل إرادتك، كان عارف اللي جاي عليه، وكان عارف مرارة الصليب، وكان عارف أنه هيتبهدل من إيد البشر، وكان عارف أنه هيذبح ويضرب بسيف عدل الله، كان عارف، لكن ظل الإيمان موجود. إحنا بقى مش عارفين المستقبل، ورغم كده مش قادرين يبقى عندنا إيمان، مش قادرين نبقى موجود. في مشهد المستقبل المجهول، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يا رب ثبت الإيمان في داخلنا. طب خد اللي وراها، في مشهد المعاناة وتحمل الآلام وهو معلق على الصليب. إسحاق، إحنا عندنا مثل مصري رائع جدا وجميل جدا، مش عارف أنت عارف ولا لا، خير يا حبيبي، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أنا عايز أقولك يا حبيبي، واحد بقى مش إيده كان في النار لكن جسده كله من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فصارت فيها،

وإيه وضعه وهو في النار ما زال مؤمنا متمسكا بالرب. أفتكر عبارة قالها الدكتور مير صامويل وهي عبارة مؤثرة جدا في كتاب عن الصلاة. قال تعبير، قال إحنا في الأحضان ومتشالين على الأكتاف ومش قادرين نصدق في الله، وهو على الصليب منفصل عن الله لأنه شايل خطايانا، فحدث فجوة بينه وبين الله رهيبة، ورغم ذلك ما زال متمسكا مؤمنا بإلهه. أقول تاني، وإحنا في الأحضان ومتشالين على الأكتاف مش قادرين نؤمن، وهو منفصل عن إلهه على الصليب ما زال متمسكا ومؤمنا بإلهه. طب أختم آخر حاجة، في مشاهد غياب الرجاء، ما أعرفش كم حد من اللي في الاجتماع بيسمعني، كان في ترنيمة بيرنمها أخويا نصف، مش عارف ليه افتكرتها دلوقت، لما الرجاء من قلبي يغيب ولقى الأمر يزيد في صعوبته وبتتشابك كل خيوطه، تبعت ربي الوقت الحل في وقته. إيه لما الرجاء يغيب، لما الرجاء يغيب، ما أعرفش رجائك في إيه غاب، أنا مش عارف رجائك في إيه غاب، بس أنا أقولك على حاجة، هو الرجاء غاب في لحظة الموت، كان يغيب الرجاء، بيموت ولسه عنده إيمان يقول له في يديك أستودع روحي. طب في القبر، لا انتهى الرجاء تماما، انتهى الرجاء تماما، ما زال الرجاء يعمل في قلبه، ما زال الإيمان يعمل في قلبه، لن تدع تقيك يا رب فساد. إيه ده؟ وإحنا فين من ده؟ هقولهم تاني، الإيمان ظهر في أغرب الأماكن، في الرحم والقبر. الإيمان ظهر في أصعب اللحظات، في وقت التحديات مش الوقت السهل، والبحر هايج والجموع جعانة والعازر قد أنتن، يظهر الإيمان. الإيمان ظهر في المستقبل اللي جاي، بسلم لك اللي جاي، فلتكن لا إرادتي بل إرادة، مع أن عارف أن اللي جاي مر، بس قابل وراضي بكل المر اللي هتدهوني. الإيمان شغال في مشهد المعاناة وهو يحترق على الصليب منفصلا تماما عن الله، لكن يصرخ قائلا إلهي إلهي. ثم الإيمان يظهر في مشهد غياب الرجاء عند الموت وعند القبر. وأنا بختم معاكم أقول لكم على حاجة بسيطة، أكتر حاجة الرب عايزها مننا وإحنا متألمين وإحنا مضغوطين، أن يظل إيماننا ثابتا فيه. دي أكتر حاجة عايزها. وأقول من الجانب الآخر، وأكتر حاجة الشيطان حاطط عينه عليها علشان ياخدها مننا في وقت الضيق، هي الإيمان والثقة في الرب. الرب باصص قد ايه احنا مسلمين ومسكين فيه، لتكن رحمتك علينا حسب ما انتظرنا. أكتر حاجة عايزها ربنا الإيمان، وأكتر حاجة عايز يفقدنا الشيطان إياها هو الإيمان. عارفين إيه يا جماعة؟ لو فقد الإيمان جاء الإحباط، امتلكنا اليأس والفشل، هتيجي النهاية المدمرة، بس خلصت. اسمع كده من فضلك، هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم، بس أنا طلبت علشان تحفظ أو ما تقعش من الغربال أو تفضل موجود أو تعدي الموقف. لا، اسمع كده، عينينه على إيه؟ المسيح عينيه على إيه؟ ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. إذا فني إيمان بطرس، اسمعني من فضلك، ضع كل شيء. في ترنيمة كده كانت بتقول كلام غريب شوية، بتقول له لو هننكر فيك صلاحك يبقى فاضل إيه بقى؟ خلاص انتهت. الواحد يروح يدفن روحه، يموت روحه، انتهت. وهذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. أسأل سؤال،
هل نجح المسيح في تثبيت إيمان بطرس؟

بطرس في أزمته؟ الإجابة نعم، أوريكم بكل روعة. سألوا أول مرة في يوحنا 21، أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم أني أحبك، راح قال له ارعى حملاني، في الأصل هي غني بس في الأصل حملاني. ثاني مرة، أتحبني يا بطرس يا سمعان ابن يونا أسف أتحبني؟ راح قال له أيوة بحبك، راح قال له ارعى غنمي، ده من المرضعات الكبيرة. راح سأله ثالث مرة، راح بطرس حزنة أنه سأله أتحبني، راح جاوبه إجابة رهيبة قوي بطرس، قال له أنت تعلم كل شيء. يعني أنت تعلم كل شيء؟ ما زال إيماني موجودا ثابتا راسخا في شخصك، فأنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. ما أروعك يا رب وأنت تحفظ إيمان بطرس برغم التجربة المرة اللي عد عليها. هوذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، وأما أنا فقد طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. عارفين احنا محتاجين ايه يا جماعه اللي بيسمعنا على الشاشه واللي قاعد في الاجتماع؟ عارفين احنا محتاجين ايه؟ شويه ايمان، شويه ايمان. واحد قال تعريف جميل للايمان، ايه هو الايمان؟ اسمعوني من فضلكم، انا خلاص هختم، خلاص هختم. ان اضيف الله لمعادله حياتي المعقده او المستحيله. يعني ايه الايمان؟ ما تطلعش ربنا من حساباتك، لسه موجود، ايوه قدم سألته أبدا، بيحبك، أيوة، وهيفضل يحبك. ما هو الإيمان؟ ألا تخرج ربنا من معادلة حياتك المستحيلة. عندنا معادلات في حياتنا مش هتتحل، مش هتتظبط غير وإحنا حاطين عينينا عليه وهو موجود في حساباتنا. قال لها إن سكت سكوتا، سكت يكون الفرج والنجاة من مكان آخر، في المكان الآخر، في المكان الآخر. واحد قال لو في 100 مكان واتقفلوا عنده 101، ولو في 1000 مكان واتقفلوا عنده 1001، ولو في 1000000 واتقفلوا في 1000001، اوعى تطلع ربنا من حساباتك. هتترفع، هتتسند، هتتقوى لما يبقى موجود في دايرة حساباتك. في مرنم بقى راح قال كلمات كده تتبروز، قال له ايه؟ اسمعوني كده، قال له اؤمن يا سيد فعني، عدم إيماني بيتعبني. أنا الحقيقة مفيش حاجة بتتعبني يا رب، مفيش حاجة بتحطمني قد قلة الإيمان. بلغة الصلاة اللي قالها الرب للتلاميذ في لوقا 17، نحن نحتاج أن نقول له يا رب زد إيماننا. طب عندنا الإمكانيات اللي تخلينا واحد من سحابة الشهود نكمل نفس الخط؟ يعني الخمس إمكانيات رائعين، لكن أكثر شيء بيأثر فيها وده اللي رسمناه النهاردة قدام عينينا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. كمان مرة، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. آخر مرة، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الذي له كل المجد.

عايز اتبع ربي بقلبي، عايز امشي وراه على طول، عايز اسمع كل همسة وكل كلمة مهما يقول، واعرف فكره ويعلمني ويكلمني.

قدامي ترنيمتين، واحدة فيهم كاتبها بيقول له أتكل عليك، ألتجئ إليك فلا أخاف، فراحتي لديك، أنا صغيرك ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمله. عايزك النهاردة في ضوء الكلام الجميل، شكرا شكرا للرب وشكرا يا دكتور إسحاق. ربنا النهاردة بيحط قدامنا منهج حياة كامل من البداية للنهاية. ما تخافش من اللي جاي مهما كانت صعوبته، كل القصة محتاجة واحد مصدق الرب، ساند عليه، متكل عليه بكل المعاني. وعندي ترنيمة في الآخر هنصليها سوا أنا محتاجها أكتر من أي حد فيكم، كاتبها بيقول له علمني أنتظرك. وفيها عدد الترنيمة دي الحقيقة أكرم لويز ياخد عليه يعني نوبل، بيقول له يا ربي افتح لي عيني، أنر لي قلبي لكي أرى ذراعك. يا شعب الرب احنا محتاجين الطلبة دي، نقف نصليها طلبة مش مجرد ترنيمة. يلا تعالى.

عليك دقيقة وهنختم مع بعض. يلا جربت أقول للرب النهاردة عايز الكلام ده يصير حياة لحياتي، مش عايزه يكون مجرد كلام سمعته من خادم مميز، لكن نفسي إنه يسري في حياتي حياة لكي أرى ذراعك تحيط بي، حتى ولو كل الأمور بتقول غير كده، لكن إيماني وعنين إيماني يكونوا شايفينك وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي. اسمح وكرمنا في زمن صعب، اكرمنا النهاردة أنه تنفتح أعين إيماننا فنعرف نشوفك بكل هذه الروعة اللي كنا بنشوفها النهاردة في كل المشاهد اللي جت في كلمتك النهاردة لينا. صلي بركة لكل اللي سمع هنا أو على الشاشات، وصلي بركة رب لخادمك أيضا في اسمك وحقك. بنصلي نثق أنك بتسمع وتستجيب ليك السجود. كل شعب الرب يقول

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك

من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

0: لينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن ان الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فانا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن ان الرسالة دي تفضل تكمل ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في هذه الحلقة يسعدنا أيضا أن نستضيف الدكتورة لميا جرجور. أهلا بك دكتورة لميا.
1: شكرا دكتور ماهر.
0: الدكتورة لميا أخصائية وحاصلة على دكتوراه في أمراض النساء والولادة، وتعمل مع جامعة UCLA في كاليفورنيا في قسم حالات الحمل الصعبة والولادات الحرجة. دكتورة لميا شرفتنا في حلقة سابقة وأمتعتنا بحديث رائع عن معجزة الحمل والحياة، وماذا بعد الحمل؟ الولادة. لذلك جاء دورها مرة أخرى في هذه الحلقة لتحدثنا عن معجزة أخرى بديعة، عندما يخرج الجنين من الظلمة إلى النور، عندما يخرج من رحم الأم ليبدأ رحلة الحياة التي حددها له الخالق. وكما رأينا الإعجاز الإلهي في الحمل، نرى أيضا الإعجاز الإلهي في ولادة الطفل. دكتورة لميا، شكرين وجودك معنا، وهيا اصحابينا في رحلة ممتعة علمية تقدم فيها النصائح للسيدات من جهة الولادة، وأيضا ننتظر التعليقات الروحية بخصوص الولادة الجسدية وأوجه الشبه بينها والولادة الروحية.
1: شكرا دكتور ماهر، أنا سعيدة أني أكون موجودة معك اليوم.
0: أهلا بك.
1: لا شك أنه الحمل يليه الولادة، وترتيب الولادة وبداية عملية المخاض هي أيضا معجزة، ما تزال ألغازها مكتومة عن العلم وعن البشر.
0: هي ألغازها مكتومة عني وعن السادة المشاهدين، لكن باعتبارك 20 سنة بتشتغلي في حالات، هل الولادة لها ألغاز لا يعلمها العلم إلى اليوم؟
1: إن المؤشر الذي يبدأ ميقاتية وبداية المخاض ما يزال سرا ولغزا.
0: yes.
1: طبعا هناك أسباب تؤدي إلى مخاض مبكر، ولكن المفتاح الذي يبدأ هذه العملية ويفتحها في الوقت المناسب ما يزال بالحقيقة مخفي عن العلم. وتشعر الأم بابتداء التغيرات في جسمها التي تؤول إلى تطورات تتقدم وتتطور حتى يصبح المخاض مخاضا فعالا وتبدأ عملية الولادة التي تلي ذلك. يدوم المخاض بالأم حوالي 9 ساعات، طبعا هذا المعدل الوسطي بالنسبة للست التي تنجب أول ولد، أما السيدة التي أنجبت مسبقا يكون أقصر قليلا، حوالي 6 ساعات أو 6.5 ساعات المعدل الوسطي. وهي ساعات من العمل والألم، ليبر باللغة الإنجليزية كما تعلم، يعني الجهد والعمل، وهذا العمل تقوم به عضلة الرحم التي تبدأ بالتقلصات وغايتها توسيع العنق الرحم أو الفتحة التي سيخرج منها الرأس الجنيني. هي بالحقيقة معجزة.

0: إذا فكرت فيها دكتور ماهر، أن هذا الرحم الذي يكون بحجم قبضة اليد أو بحجم الإجاصة، حبة الكمثرة، الكمثرة في حالة الحالة العادية، يكبر ويصبح بحجم يستوعب هذا الجنين. ووزن عضلة الرحم بعد الولادة حوالي 2 كيلوغرام، يعني من 70 جرام
1: إلى 2 كيلوغرام.
0: إلى 2 كيلوغرام. وهذه العضلة بعمل الخالق المبدع دائما نريد أن لا ننسى بالحقيقة، لأنها صحيح. عملية عجيبة هذه العضلة تتقلص تقلصات
1: متتالية
0: تالية، نعم، وتتوسع وتنفتح حتى يمر الرأس الجنيني، وطبعا بالقناة الولادة وبالحوض. وهذا المخاض يتصاحب بألم، والألم في البداية تكون تقلصات خفيفة وتكون متباعدة ومدتها قصيرة. وهذا ما يميز المخاض الحقيقي عن المخاض الكاذب أو الذي ليس هو مخاضا فعالا، أن هذه التقلصات مع الوقت تصبح مدتها أطول وقوتها أكثر وتصبح متقاربة من بعضها، ومع الوقت أيضا تتطور شدتها من تقلصات تشعر بها الأم كتقلصات إلى ألم.
1: نعم.
0: تقلصات ترافق بالألم. ومن سنين كما تعلم ابتدأت حملة الولادة بدون ألم، وهناك طرق كثيرة لتخفيف ألام الولادة، ومعظمها طرق مدروسة وسليمة وليس لها عواقب وخيمة لا على صحة الأم ولا على صحة الجنين، بحدود طبعا بالحدود المعقولة وبالجرعات المحدودة. عملية المخاض تبدأ عفويا في معظم الأحوال، وهناك طرق لتسريعها، هناك طرق لتحفيزها ولمساعدة هذا الرحم إذا وصل إلى حالة من الإعياء حتى تنجز عملية الولادة.
1: عندي سؤالين دكتورة لميا، أستوقفك قبل ما نستكمل. حضرتك تفضلتي وقلتي أنه في ألم في عملية الولادة، بلا شك أن الألم للأم معروف سواء في المخاض أو في عملية الولادة نفسها، هل يوجد ألم بالنسبة للطفل أيضا أثناء الولادة؟ هل الطفل يتألم وهو يولد؟
0: لا يوجد أي دليل على أن الطفل يعاني بالحقيقة من ألم خلال فترة الولادة. يوجد دلائل أن الجنين قد يظهر علامات التأذي إذا كان في أي انضغاط للحبل السري أو إلى قلة من السائل الأمنيوسي حول الجنين، ولكن لا يوجد أي ألم للجنين من خلال عملية الولادة، مع أنه يتطلب من الجنين المرور في هذا المعبر الصعب الضيق، وقد يقضي في هذا المعبر ساعات كما لا يخفاك، ولكن لا يعاني الجنين. الألم كله تحمله الأم الماخض.
1: ما النصيحة الطبية التي تقدمها من خبرتك التي استمرت أكثر من 20 سنة للأم في هذه 9 ساعات المخاض؟ إيه أكتر شيء بتقدميه لمرضاكي، أو مش لمرضى بقى، دول مش مرضى، لكن يعني مش عارف أسميهم إيه، يعني اللي بتراقبيهم أو بتشرفي على ولادتهم، إيه أكتر نصيحة بتهتم إنك تقدمها لهم؟
0: أنا بحب أني شجع السيدات والأزواج أيضا، العائلة، الرجل والمرأة، على التحضير الاستعداد لهذه الفترة، وخاصة عندما يكونوا يستعدون لاستقبال أول ولد، لأنها فترة خاصة وفترة لها ميزاتها، وفترة إذا كان هناك استعداد لها وتحضير نفسي وتحضير جسمي وتأهب لهذه الفترة، يمكن أن يكون عبورها أسهل بكثير.
1: نعم.
0: وطبعا كما تعلم هناك طرق كثيرة لتساعد الأم على الاسترخاء وعلى استقبال هذه الألام بحدود المعقول. فالاستعداد هو ضروري جدا جدا، وفي هذه الأيام عندما انتشرت المعرفة انتشار شديد، يوجد طرق شتى للحصول على معلومات والتهيؤ لها. والكلمة أريد أن أوجهها للأبهات بالحقيقة، لأن هو دور الأب دور رئيسي جدا في مساعدة زوجته ودعمها والوقوف بجانبها وبجوارها وتشجيعها وأخذ دور فعال في موضوع الألم خلال فترة المخاض والألم. ونحن الشرقيون بحاجة لأن يعني يوجد مجال لأن نتحسن بهذا الصدد، يعني بكميات أقل كتير بلاحظ أنه الآباء العرب مع الأسف يأخذون دور فعال خلال فترة
1: تشجيع.

0: 9 أشهر الحمل وخلال فترة الولادة. لا شك أن دور الأب دور رئيسي جدا أن يكون فعال مع زوجته.
1: رائع. إيه تاني بخصوص الولادة الجسدية تحب تضيفيه من الناحية العلمية بخصوص مثلا عضلة الرحم؟ هل هي عضلة أم مجموعة من العضلات؟ هل الرحم يتكون؟ يعني أنا بشوف أنه كمية الانقباضات اللي

0: يعني 70، حضرتك قلت 70 جرام، هل يحوي هذه العضلات القادرة على طرد هذا الطفل من البطن؟
1: طبعا يتطور هذا العضو مع تطور الحمل، ويكبر وتتميز هذه العضلة حتى تقدر أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة أثناء الولادة. وكل عدد الخلايا يدوم على حاله، ولكن تتطور وتكبر كل خلية بمفردها حتى تنجز عملية الولادة. وبعد عملية الولادة يقوم بدور الانضمار والرجوع إلى ما كان
0: عليه. سبحان الله، فعلا
1: بالحقيقة.
0: يعني بنشوف الشباب علشان يكبر عضلة عنده بمقدار مثلا الضعف أو 3 أضعاف بيحتاج إلى شهور وسنين، لكن المرأة دون أن تبذل مجهود تنمو عضلة الرحم 10 أضعاف، من 70 جرام إلى 2 كيلو تقريبا، وتصبح فعالة لطرد جنين بحجم 3-4 كيلو. يعني سبحان الخالق. وحضرتك بتقولي دون أن يزداد عدد الخلايا، لكن مجرد نمو في الخلية نفسها، وبعد الولادة ترجع إلى حجمها الطبيعي.
1: في 6 أسابيع عادة نستقصي وضع الأم، بعد 6 أسابيع يكون الأمور عادت إلى ما كانت قبل بداية الحمل. وهي أيضا معجزة وعملية فريدة من نوعها، لا تحصل في أي جزء آخر من أجزاء الجسم البشري. والعضلة رحمية عضلة لا إرادية، لا نقدر نحن أن نتحكم فيها، تحكمها كله مبرمج. برمجة إلهية.
0: دكتور لميا، ساعات الولادة ساعات حرجة وخطيرة، إيه أخطر شيء ممكن تتعرض له الأم في ساعات الولادة؟
1: يجب أن تكون الأم تحت العناية الطبية المباشرة في هذه الأوقات، لأنه هي معرضة لانفصال المشيمة المبكر، وهذا يتصاحب بالنزيف، ويمكن أن يحصل انضغاط للحبل السري في حالات يكون الحبل ملتف حول عنق الجنين أو حول كتف الجنين، ومن أجل ذلك نراقب دقات قلب الجنين خلال فترة المخاض. وإذا حصل أي شيء من هذا يجب المبادرة بالعملية القيصرية لإنقاذ الجنين.
0: عزيز المشاهد، ما أروع عمل أصابع الخالق، سواء إذا تأملنا في السماوات التي كونها، أو تأملنا في الخلية، أو تأملنا في تلك المعجزة المتجددة والمتكررة، الحمل والولادة. لم يزل عندنا وقتا آخر نستمتع فيه بالكلام عن الولادة الجسدية وأوجه المشابهة مع الولادة الروحية. ابقى معنا بعد هذا الفاصل لكي ما ننتظر المزيد ونستقبل رسالة الله لنا من خلال هذا البرنامج.

0: بالولادة الجسدية بدأت رحلة حياتنا على الأرض. كان صبحا أو ظهرا أو ليلا اختلفنا في ميعاد الوصول، لكننا كلنا وصلنا. والولادة الجسدية هي رمز جميل وصورة رائعة لولادة أخرى، الولادة الروحية. قد تختلف طرق ولادتنا ومواعيد ولادتنا الروحية، لكن ما أجمل أن نصل ونبدأ رحلتنا مع الله كما بدأنا رحلتنا في هذه الحياة. في هذا النصف الآخر من حلقتنا تواصل معنا الدكتورة الفاضلة الدكتورة لمياء جرجور، أخصائية النساء والولادة، بقية حديثها عن أوجه المشابهة بين الولادة الجسدية والولادة الروحية. دكتورة لمياء، استمتعنا بالجانب العلمي والطبي وبالنصائح القيمة التي تفضلت بها للسيدات المشاهدات لنا في هذا البرنامج، لكن حضرتك تفضلت وأشرت أن هناك أوجه شبه بين عملية الولادة الجسدية التي أبدعها الخالق وصممها وحدد وقت بدايتها، وبين الولادة الروحية. حضرتك ممكن في البداية تقول لنا يعني إيه ولادة روحية؟
1: الولادة الروحية هي لحظة التحول التي فيها يطلب الإنسان أن يكون في علاقة مباشرة وشخصية مع الله، بالتوبة عما فات وبالطلب وبالتعهد بأن يعيش بقية الحياة لرضا الرب كابن لله.
0: عظيم. إيه أوجه الشبه بين هذه العملية، الولادة الروحية اللي نقدر نقول بيها بيبدأ الإنسان رحلته الجديدة مع الله، وبين الولادة الجسدية؟
1: لا شك أنه مثل ما تفضلت هي نقطة تحول وبداية جديدة.
0: نعم.
1: بالنسبة لحياة الجنين، انتقل من الظلمة التي داخل الرحم إلى الحياة النور، والحياة التي فيها يقدر أن يعيش ويتحرك ويوجد ويرى الشمس ويستشم الهواء، وصار إنسانا بشريا جديدا. وبالنسبة للولادة الروحية هي أيضا لحظة تحول حسب تعطي هذا الإنسان الذي كان بعيدا عن الله بداية جديدة في عائلة الله كابن.
0: حلو التعبير ده، بداية جديدة في عيلة،
1: في العيلة.
0: يعني زي ما العيلة أضيف لها شخص جديد، عيلة الله كمان بيضاف لها شخص جديد.
1: نعم.
0: أيوه.
1: الكتاب واضح أنه الله له خاصته.
0: نعم.
1: المدعوين المختارين
0: أولاده.
1: نعم. طبعا في أوجه شبه كثيرة بين الولادة الروحية والولادة الجسدية، هي انتقال من الظلمة إلى النور في الحالتين.
0: نعم.
1: من ظلمة الرحم إلى نور الحياة، من ظلمة البعد عن الله إلى نور أبناء الله ونور معرفة الله.
0: نعم.
1: استنارت قلوبنا بيقول الكتاب بمعرفة صحيح. الله هي مرحلة تقتضي أن هذا الجنين يعد نفسه لأن يقبل إلى العالم الخارجي. وأكيد أنت بتعرف دكتور ماهر أنه الولادة الطبيعية، الولادة السليمة، تقتضي أن الجنين يأخذ وضعية معينة وهو يتأهب لهذه الولادة.
0: شحين الوضعية دي.
1: نعم. هذه الوضعية الجنين يصل إليها في الشهر الأخير من الحمل، ومرات في الأسابيع الأخيرة. ووضعية الجنين هي أن الرأس يتقدم في الحوض ويليه الجسد، وهذا الرأس يجب أن ينحني إلى أقصى درجات الانحناء.
0: أقصى درجات الانحناء.
1: نعم، أقصى درجات الانحناء حتى ذقن الجنين
0: تلاصق صدره،
1: ملاصقة لصدره.
0: نعم.
1: إلى أقصى ما يمكن، حتى أبعاد هذا الرأس تكون مواتية ومناسبة لأبعاد الحوض.
0: نعم.
1: لأنه كما تعلم أن الحوض البشري هو عظمي وله أبعاد محدودة.

0: صحيح.
1: وهذا الرأس يجب أن ينحني ويجب أن يتكامش أحيانا على نفسه حتى يعبر بهذا
0: المعنى. والمعنى الروحي لكده؟
1: والمعنى الروحي هو أن هناك انكسار وهناك اتضاع أمام الله، فتواضعوا تحت يد الله القوية، لأنه نحن نأتي إلى الله بحاجة إليه، بحاجة إلى رحمته، بحاجة إلى نعمته. نحن نأتي إلى الله منكسرين متواضعين تحت يد الله القوية. من أوجه الشبه أو بالأحرى هي نقدر أن نقارن فيها ونستنتج استنتاجات أن هذه الأم تحمل الألم وعناء المخاض حتى تأتي بهذا الجنين إلى العالم. وفي الولادة الروحية نحن لا نعاني أي ألم، والسبب هو أن هناك من حمل آلامنا عنا، حمل آلامنا وأوجاعنا تحملها. رب المجد الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة، لم يكن هناك أي دواء وأي وسيلة لتخفيف آلامنا، لقد حمل آلامنا بمفرده. آلام لا يمكن أن نوصف بمقاييس بشرية.
0: صحيح.
1: طبعا أنا أتأثر لما أتكلم عن هذا، لأنه بالنسبة للبشر هلأ بالطب بشكل عام نحاول تخفيف الألم ونعطي كل مريض فرصة أن يقيس الألم ويؤشر من 0 to 10. ما هي كمية الألم؟ 3-4. ألم الولادة هو 10 to 10، هو ألم شديد، ولكن آلام الصليب
0: لا تقاس
1: بمقاييس
0: ولا
1: تفهم. والله وضع عليه هذه الآلام وولدنا من جنبه المطعون المجروح. وهذا الفارق بالحقيقة مهم جدا بالنسبة للولادة الروحية. نحن مميزين أن الله أعطانا هذه الولادة بالمجان، لأن الثمن قد دفع إلى النهاية. الجنين عندما يولد تنتظر الأم أن تسمع هذه الصرخة، صرخة الولادة. وصرخة الولادة هي ضرورية جدا لحتى تطمئن الأم وتطمئن نحن من ننتظر وجود الجنين أن هذا جنين سليم، أن هذا جنين صحيح، أنه ابتدأ بعمل واجباته حتى تفتح الرئتين حويصلات الرئوية. والمولود الولادة الروحية أيضا يجب أن يبدأ بإعلان ولادته بطلب الحياة ومعالم الحياة الروحية،
0: الصلاة.
1: نعم،
0: يمارس أجمل وأول وظيفة، يصرخ إلى الله.
1: نعم. هذه الصرخة الأولى هي ضرورية جدا.
0: نعم.
1: للحياة.
0: نعم.
1: انتقل الجنين من فترة كان فيها معتمد اعتماد كلي على الأم إلى فترة صار هو عليه واجبات أن يتناول مع الهواء والهي، أن يتناول الطعام، وننتقل إلى مرحلة الرضاعة. وفي الولادة الجسدية يجب أن الجنين يعمل عمل شاق حتى يحصل على الأكل.
0: من لحظة الولادة عليه أن يتعب ليحصل على غذائه.
1: نعم. نعم. إن الرضاعة بالحقيقة تتطلب عضلات الفكين أن تعمل عمل متواصل وعمل طويل حتى يحصل الجنين على طعامه الضروري. ونشجع الأم أن تبدأ برضاعة الجنين، رضاعة الطفل، خلال الدقائق الأولى بالحقيقة، يعني خلال 10 دقائق تقدر الأم أن تضع الجنين، ونتعجب عندما نجد أن
0: صحيح.
1: هذا الطفل
0: قادر على المص
1: وعنده معرفة كاملة ماذا يفعل وكيف يحصل على الطعام. والكتاب يقول أنه كمولودين ثانية اشتهوا اللبن العقلي.
0: صحيح.
1: لحتى تنمو فيه. فضروري كما أن الجنين يحتاج، كما أن الطفل يحتاج إلى الطعام.
0: بلاحظ أن الطفل هو بيرضع بيعرق، وبلاحظ أنه خدوده الشيكس بيبو يعني كبار. هل ده من شدة المجهود؟
1: من العمل العضلي الذي نعم. نعم، نحاول أن لا نشجع على إعطاء الولد الببرونات والحليب، لأنه الحليب يأتي بسهولة. والجنين الطفل يميز أن هذا يأتي بسهولة ويصبح نسميها نيبل كونفيوجن، بس هي بالحقيقة الطفل ذكي يعرف أنه في شيء أسهل سيأتي.
0: صحيح. يبحث عن الأسهل.
1: نعم، يجب أن يعمل شوي أكثر حتى يحصل على حليب الأم الذي هو يفوق بأبعاد كثيرة الحليب الاصطناعي.
0: دكتورة لميا، من كل القلب أشكرك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات الروحية والعلمية القيمة. أحبائي المشاهدين، الانحناء والألم والصراخ والغذاء، هذه خلاصة الرسالة الروحية لنا من الدكتورة لميا

تعقد أوجه المشابهة والمقارنة بين الولادة الجسدية والولادة الروحية. لابد أن ينحني الرأس ولا بد أن ينخفض إلى أقصى درجات الانخفاض. وإذا لم ينحني الرأس لا توجد ولادة، لكن يوجد موت، يوجد عقب، يوجد لا ثمر ولا حياة. إذا أردت أن تولد من الله وأن تحصل على حياة جديدة من الله، هل تعلم عزيزي المشاهد أن العائق الأول هو ارتفاع الرأس، هو الكبرياء؟ هل عندك استعداد أن تعمل كالعشار الذي يقول عنه الكتاب لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء لكنه قرع على صدره، أخفض رأسه وقرع على صدره وصرخ طالبا الرحمة؟ لكن الولادة الثانية، الولادة الجديدة، ليس فيها فقط انحناء الخاطئ لكي يخلص، لكن كان فيها ألم، ألم رهيب من المسيح المخلص. والشيء الرائع والعجيب أنه هو تألم لكي نولد نحن. والكتاب في إشاعية 53 يقول يرى من تعب نفسه ويشبع. وكلمة تعب في إشاعية 53 في اللغة العبرية هي نفس كلمة المخاض. لقد كان المسيح يتلوى ويصرخ من الألم على الصليب لكي يفتح لك الطريق ويفتح لي الطريق. ألم رهيب تحمله لكي ما نخرج نحن للحياة. ثم يأتي دورنا لكي نصرخ، لكن لا صراخ المعذبين، لكن صراخ الأحياء الذين دبت فيهم الحياة فصاروا يتواصلون مع الله. قال الرب لحنانيا عن شاول الطرسوسي: هو ذا يصلي. وكان هذا أعظم دليل على أن شاول دبت فيه الحياة. ويبقى أخيرا عزيزي المشاهد عملية الرضاعة المستمرة التي لا تحتاج أن يعلمها لك أحد، لكنك إذا ولدت من الله سيصبح الكتاب المقدس كتابا غاليا جدا بالنسبة لك. تحب أن تراه؟ تقرأه، تقول مع إرميا: وجد كلامك فأكلته. لن تحتاج أن يحرضك أحد عليه، لكنك ستشتهيه كما يشتهي الطفل لبن أمه. من كل قلبي أتوجه إليك بهذه الرسالة أن تشعر بآلام المسيح وأن تأتي منحنيا أمامه طالبا منه الخلاص لتبدأ رحلة جديدة، ليس في أرض العنا كما بدأنا رحلتنا بالولادة الجسدية، لكن رحلة جديدة إلى السماء بالولادة الروحية. أتركك إلى لقاء آخر مع حلقة جديدة من الطب والحياة، والرب معك.

غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

إذا عايز تعرف قد إيه أنت غني، عد الحاجات الحلوة اللي عندك اللي الفلوس ما تقدرش تشتريها. تاني، إذا عايز تعرف قد إيه أنت غني، عد الحاجات الحلوة اللي عندك اللي الفلوس ما تقدرش تشتريها.

خاطي وتايه في الزمان ومحروم من الأمان ومصيري من ولاد الغضب. صرخ العدل محكمة متهم بذنوبي وعيوبي، إنما ظهر يسوع محامي عجب. عاز العدل حقه مني قدم حبه، وحبه هو اللي غلب. طلب العدل حكم الناموس فيا، سمر كل ناموس ضدي على صليب الخشب. قدم العدل دليل خطاياي معدودة ومرصودة، سال دمه على دليل الاتهام زالوا وشطب. حكم العدل بموتي بدالي، قدم نفسي.

ما نفسه للموت سكب. صرخت أنا صرت حر وأصبحت بريء، وفى ديوني وصرت حر طليق، أما هو فبين المجرمين انحسب.

مرة واحد قال لما الخوف يخبط على بابك ابعت الإيمان يفتح الباب، مش هتلاقي حد واقف على الباب، هيهرب الخوف. الكتاب المقدس قال كده عن أبطال الإيمان، إنهم بالإيمان قهروا ممالك، قهروا حاجات كبيرة جدا. أنت تقدر بالإيمان تشوف أكبر الأمور في حياتك بعينين ربنا، وهيهدى كل خوف جواك، لأنك هتعرف إن اللي ما أشفقش على ابنه علشان خاطرك هو اللي هيعدي معاك في وسط أزماتك.

ملك الدهور، ملك السماء، هو ملك المجد، ملك الملوك ورب الأرباب. هو ملكي أنا، هل تعرفه؟ هو الملك السيد، حبه الغير محدود، يستعصي على قياس. هو شديد القوة، عظيم الإخلاص، دائم الثبات، منعم إلى الأبد، سلطان للأبد، رحيم بلا حدود. هل تعرفه؟

أفق علمنا. هو الله الكلمة مخلص الخطاة، مركز إشعاع كل الحضارة، ما له مثيل، هو غير مسبوق، هو الفكرة العبقرية في الأداب، هو سمو الفلسفة، هو جوهر العقيدة في كل اللاهوت، هو الوحيد المؤهل لتحقيق الخلاص الشامل. هل تعرفه اليوم؟ معطي القوة للضعيف، ساند المجردين، يشفق ويخلص، يقوي ويثبت، يحرس ويرشد، يشفي المريض ويطهر الأبرص، يغفر للخطاة، حرر المسجونين، يطلق المأسورين، يدافع عن المسكين، يبارك الشباب والصغار، يخدم المستضعفين، يهتم بالمسنين، يكافئ السهرانين ويجمل المهمشين. هو مفتاح المعرفة، نبع الحكمة، باب الحرية، ممر السلام، محور البر وطريق القداسة، مدخل باب المجد. أنت تعرفه؟ نوره لا يبنى منه، في كلمته الكفاية، صلاحه بلا نهاية، حبه بلا تغيير، في نعمته كل السر، وملكه ملك البر، نيره هين وحمله خفيف. كل ودي أوصفه لك، لكن وصفه مستحيل، وصفه مستحيل. هو فوق حدود الأفهام، فوق الإدراك، صعب عليك ما تنشغلش بيه، صعب عليك تهرب منه، صعب تخرجه من حياتك، لأن صعب عليك تعيش من غيره. الفريسيين ما قدروش يقاوموه، بيلاطس ما لقاش علة واحدة فيه، هيرودس ما عرفش يقتل، الموت ما غلبوش والقبر ما احتوهوش. هو ده ملكي أنا، هو ده ملكي أنا.

لما مرات بنحاول نوصف بنت إنها حلوة بنقول عنها وجهها زي القمر. القمر بالنسبة إلنا إشي كتير حلو، لكن تخيلوا خيبة أمل رواد الفضاء لما وصلوا القمر، اكتشفوا حلاوة القمر إنها عبارة عن صخور رمادية اللون بشعة. حلاوة القمر إنه بيعكس نور الشمس، بياخد الأشعة من الشمس وبيعكسها للأرض. لكن في ظاهرة كونية اسمها خسوف القمر، عارفين إيش بيحصل فيها؟ الشمس هون والأرض هون والقمر هون، والشمس لما بتضرب في الأرض بتلقي الأرض بظلها على القمر، فبتبطل تشوف القمر. تماماً زي الإنسان لما بيستمد حلاوته من نور الله، لما الأرض والعالم بيرمي بظله وفساده عليك رح تكون أسوأ صورة للإنسان. وهذا الإنسان أثبته على مر العصور، لما بتتركه يكشف عن اللي جواه وتخلي العالم هو اللي يشكل فيك رح تشوف فساد. لكن اعكس نور المسيح وخلي الناس تشوفك نور للعالم وملح للأرض.

في الكتاب المقدس الشيء العجيب أن الكتاب يقول عنه أنه خدمة، أي خدمة للرب وخدمة لعمل الرب اللي بتروح له التقدمة، أيا كان نوع ومجال عمل الرب اللي أنا أو حضرتك أو حضرتك بنشارك فيه. بس كده حضراتكم في كورنثوس الثانية أصحاح 9 عدد 13 يوضح هذه الحقيقة، يقول إذ هم باختبار هذه الخدمة، هم هنا يقصد فقراء اليهودية اللي وصلت لهم التقدمة من إخوة كورنثوس، بيقول يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. اللي أقصده هنا اختبار هذه الخدمة. إيه المقصود بكلمة الخدمة هنا؟ هي التقدمة المالية اللي قدموها إخوة كورنثوس لفقراء اليهودية. والحاجة الغريبة، تخيل حضرتك، تخيلي حضرتك، اللي احنا بنقدمه الكتاب يسميه خدمة زيه زي أي خدمة تاني. يعني اللي بيعظ على المنبر، سواء يقدم تعليم أو يقدم كرازة أو يقدم تحريض أو وعظ أو تشجيع أو إلى آخره، أو في واحد بيخدم خدمة الأعوان، وفي واحد بيخدم في التدبير وكل الأنواع الخدمات المختلفة. تخيل حضرتك العطاء مثله مثل أي خدمة حضرتك بتقدمها للرب وتقدمها للقديسين وتقدمها لعمل الرب. فأنت حضرتك لما بتشارك حضرتك بتمارس خدمة. واللي بيأكد الكلام مش بس هنا، لكن يعني لو بصينا بسرعة أو قرينا بسرعة في أعمال الرسل أصحاح 6 يقول الكتاب هذه الأقوال الجميلة، بيقول وفي تلك الأيام عدد 1 إذ تكاثر التلاميذ المؤمنين كتروا، بيقول حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. إيه هي الخدمة اليومية دي؟ خدمة الأرامل أن تقدم ليهم تقديمات مالية. فالعطاء العطاء خدمة. مين فينا لو سألت ما بيحبش يخدم ربنا؟ أعتقد كلنا هنجاوب كلنا عايزين نخدم ربنا، بس كلنا عايزين للأسف الشديد، وأرجو أن محدش يتضايق من اللي أنا بقوله، كلنا وأنا أول واحد أحيانا بنحب نجري وراء الخدمات الظاهرة، الخدمات اللي فيها شو، الخدمات اللي تجيب كلمات المدح والإعجاب، الخدمات اللي هي تقول ان انا رحت وانا جيت وانا عملت وانا سويت الى اخر كل الكلام. لكن العطاء بيقدم في الخفاء، والعطاء في بذل وتضحية، والعطاء في تكلفة. بس صدقني ان كنت بتقدم في الخفاء فابوك الذي في السماء يجازيك علانية، وان كان في بذل وتضحية صدقني ربنا هيعوضك اضعاف مضاعفة عن كل ما تفعله من عطاء. في يوحنا 12 26 يقول الكتاب إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. تخيل حضرتك، أسأل نفسي وأسأل حضرتك وحضرتك، مين فينا مش عاوز الآب يكرمه؟ مين فينا مش عاوز يتمتع بكل ما في قلب الله أبونا؟ حاجة ما فيش بعد كده تاني. تعال أنا وإنت نبتدي ندي، ونعرف كويس جدا واحنا بندي احنا بنقدم خدمة للرب من ناحية، وخدمة للعمل الروحي اذ يسد الاحتياج، فاحنا قدمنا خدمة، وخدمة جليلة وعظيمة في هذا الامر. تعالى نصلي مع بعض ان الرب يقنعنا بهذه الافكار ونقدم هذه الخدمة للرب ولعمله. يا رب احنا عندنا اشواق ان احنا نخدمك، بس جايز ما كناش فاهمين واحنا بنقدم العطاء إن هو خدمة. بشكرك من أجل كتابك اللي وضح لنا كده، بشكرك من أجل أنك كلمتنا. أنا أصلي من أجل نفسي أول واحد وإخواتي وأخواتي اللي بيسمعوني يا رب، أنك تقنعنا إن احنا نخدمك في هذا المجال، أن يكون لدينا سخاء في العطاء وكرم في التوزيع، يكون عندنا قلب يا رب يحب يدي، يحب يدي فعلا، علشان نكون بنمارس خدمة تسر قلبك وتفرح قلبك وتجعلك ترى فينا من تعبنا وتشبعنا. لك يا رب كل المجد، آمين.

0: أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. كما تعلمون برنامجنا يتعلق بأمور من واقع الحياة، أمور حياة يومية، مشاكل يومية، أزمات عادية، أزمات غير عادية، رياح تهب من الأرض، أمطار تنزل من السماء، أي بمعنى عندما تأتي مشاكل الحياة لا تأتي لوحدها، تأتي زرافات ووحدانا كما يقولون. نتحدث في خلال هذه الحلقة عن أشخاص مروا في ظروف غير عادية. الحقيقة عندما أتأمل بظروف بعض الأشخاص في حلقتنا تبع هذا اليوم أجد يعني أتعجب إلى أبعد الحدود. ونحن أحبائي كل واحد منا يستطيع أن يكتب قصة، كل واحد فينا يستطيع أن يكتب رواية. لو ننظر إلى حياتنا الماضية منذ أن بدأت حياتنا، منذ أن نشأنا، تربينا، أي بيت عشنا فيه، ما هي الظروف التي مررنا بها، ما هي نوع المدارس التي درسنا فيها، ما هي نوع الدراسات العليا التي أخذناها أو لم نأخذها، ما هي المشاكل التي تعرضنا في الحياة، ما هي المكافآت التي أخذناها. هناك قصص في كل يوم بمر فيها، بعضها حلو وبعضها مر، بعضها نريد أن نتذكر بالكامل، بعضها نفضل أن ننساه. ولكن تعرف كلمة الله تقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. وفي القصة الأولى التي نريد أن نشاهدها معا نجد هذه الآية صحيحة 100%، إنه هذا الإنسان مر في ظروف غير عادية، شخص اسمه زامباريني. الحقيقة عندما شاهدت قصته أنا اندهشت جدا، يعني اعتقدت أن هذه قصة مش ممكن تكون حقيقية، لكن أحبائي هذه القصة موثقة مؤكدة 100%. هذا الشخص كان من الرياضيين الذين اشتركوا في الألعاب الأولمبية. متى؟ سنة 1936. ومن كان حاضرا هناك؟ أدولف هتلر اللي هو كان رئيس أو مستشار ألمانيا كان موجود هناك. كان هذا الشخص أيضا يعمل طيارا في الجيش، وعاش في ظروف غير عادية، كادت الطائرة في مرة من المرات أن تتحطم به، والحقيقة تحطمت الطائرة به، وقضى حوالي 47 يوم على غير هدى في البحر، وهو يركب في قارب مطاطي، وبعض الأشخاص الذين معه بقوا على قيد الحياة، وأحدهم قضى نحبه. وبعد هذه الفترة الطويلة وهو في البحر وجد نفسه في جزيرة، ولكن وين الجزيرة؟ جزيرة يابانية أثناء الحرب العالمية الثانية. أخذ إلى هذا المكان، هذه الجزيرة سموها جزيرة الإعدام لأنه ما أحد يدخلها إلا يعدم. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة الخارقة لشخص كيف بقي على قيد الحياة، وكيف قرر أن يسامح جميع الذين تعرضوا له بالأذى.
1: ولد لويس زامباريني ابن مهاجرين إيطاليين عام 1917، ثم انتقلت عائلته من نيويورك إلى الساحل الغربي، ونمت شخصيته القوية في تورنس كاليفورنيا.
2: لم أجد اللغة الإنجليزية، كنت في الحضانة وانتقلت إلى صف السنة الأولى بالغش.
1: كان يدخن منذ سن الخامسة، كان شابا قويا.
2: بدأ الأولاد يغيظونني لأقسم بالإيطالية. بعد شهرين أو ثلاثة بدأت أنتقم، واكتشفت أني قادر على غلبهم، فصرت أتعارك معهم لنتعادل. حتى حين كانت الفتيات في المدرسة يغضنني، كنت أحضر الثوم وأمضغه وأنفخ بقوة بوجوههن. إذن كانت حياتي كلها تدور حول الانتقام.
1: خدعته المفضلة سرقة الجعة من المهربين، كان يشكل تهديدا كبيرا، فتدخلت الشرطة.
2: اجتمع أخي المسؤول عن الشرطة ومدير المدرسة وقال ماذا سنفعل بهذا الولد.
1: ظنوا أن بإمكانه استخدام سرعته بأمور غير السرقة، فأقنعوه بأن يركض سباقه الأول.
2: في مسافة 660 ياردا كنت الأخير، وعانيت كثيرا لأني كنت أدخن وأشرب الخمر، وكان جسدي ضعيف.

0: كيفا جدا. لم أتألم إلى تلك الدرجة في حياتي.
1: كانت بدايته بطيئة، لكن عام 34 كسر لوي الرقم القياسي العالمي في سباق الميل للطلاب. بقي رقمه القياسي 4 دقائق و21، الأول لسنتين.
0: ثم نلت صدمة حياتي. اتصلت بي اللجنة الأولمبية لأني قد تأهلت للتجارب الأولمبية.
1: أنهك 5000 متر في التجارب الأولمبية بالتعادل، وتأهل لينضم إلى الفريق الأولمبي الأمريكي. انطلق لوي إلى برلين، عاصمة ألمانيا النازية.
0: ازداد وزني بشكل ملحوظ جدا خلال رحلتنا في السفينة. كانت فترة كساد، وكان الطعام مجانيا.
1: في السباق الأولمبي لـ5000 متر احتل لوي المركز الثامن، لكنه ركض الربع الأخير بـ56 ثانية فقط. كان سريعا جدا، حتى أن أدولف هتلر بنفسه أصر على مقابلته.
0: ذهبت لأقابله، فمد يده وصافحني بيدين مترهلتين وقال: هذا صاحب النهاية السعيدة.
1: انطلق صاحب النهاية السريعة إلى النجومية، وركض الميل بـ4 دقائق و8 ثوان، وسجل رقما قياسيا لـ15 سنة. كان يأمل أن ينال الجائزة الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 40، لكنها ألغيت بسبب الحرب. التحق لوي بالجيش.
0: التحقت بقوات الجيش الجوية في المحيط الهادي، وكان مركزها في منطقة معينة في هاواي.
1: خلال السنتين التي أمضاها اكتسب لقب لوي المحظوظ، لأنه كان مدافعا يتحدى الموت. مهمة البحث والإنقاذ في 27 مايو عام 43 كانت مجرد روتين.
0: الطائرة المتوفرة كانت هورنت خضراء، وكانت عتيقة. كانت تلك الطائرة تستخدم من أجل قطع الغيار، ولم تكن مؤهلة لأنها لا تقدر أن تحمل القنابل. ترددنا في أخذها، لكنهم قالوا إنها تعرضت للتفتيش ويجب أن تكون حالتها جيدة.
1: على ارتفاع 800 قدم فوق البحر أصبحت المهمة مميتة. تعطل محركي الطائرة على جهة اليسار وواقعت بمن فيها في المحيط 800 ميل جنوب هاواي.
2: ماذا كنت تفكر حين كنت ترى المحيط يقترب أكثر وأكثر منك؟
0: علي أن أعترف بأن أرهب شعور قد يختبره الإنسان هو هبوطه في طائرة عالما أنه سوف يموت. لكن من بين الجميع نجا 3 منا فقط. شعرت بأني لن أصل إلى السطح أبدا، وفي طريقي صعودا ابتلعت أشياء كثيرة كالوقود والدم. وصلت إلى السطح وطرحت عني كل شيء. رأيت القائد والمدفعي الخلفي يصرخان طلبا للنجدة، ثم رأيت قارب النجاة يبتعد عن المكان. كان ضروريا لنجاتنا.
1: نجح لوي بإحضار القارب وأنقذ الناجين الآخرين، المدفعي الخلفي فرانسيس ماكنمارا والقائد راسل فيليبس. عام الناجون وسط 65 مليون ميل مربع من الماء.
0: ثم بعد حوالي 20 دقيقة ارتعب المدفعي وصرخ بشكل مخيف: سنموت كلنا، سنموت كلنا. فقلت: ماك، لن يموت أحد، هون عليك. لكنه ظل يصرخ ويصرخ. و
2: أكنت تظن أنهم سيأتون لإنقاذكم؟
0: أجل، علمت أنهم سيأتون. كنا ننقذ الناس. عندما يعلمون بأن الوقود قد نفذ سيأتون بسرعة بحثا عنا.
1: في اليوم التالي رأوا طائرة إنقاذ.
0: أمر غريب من السماء، على ارتفاع 1000 قدم يبدو القارب مثل قبعة بيضاء، ولكنهم لم يرونا.
1: بعد أسبوع لم تعد تأتي الطائرات، وكانت الطبيعة تفرض رسومها.
0: الشمس تناسبك في الصباح الباكر حين تكون باردا، ثم تشتد الحرارة طوال اليوم، ثم تشعر بالبرد في الليل. البقاء على قارب نجاة في البحر أسوأ جدا من البقاء في جحر ثعلب. يقال إنه لا وجود للملحدين في جحر الثعلب، لكن يمكنك أن تضاعف الأمر في قارب النجاة. لا يهم إن كنت ملحدا أو غير ذلك، حين تصل إلى نهاية المطاف ولا مفر أمامك، إلحادك لن يساعدك. حتما ستنظر إلى فوق. كل ما فعلناه في قارب النجاة كان الصلاة صباحا وظهرا ومساء، ثم كان علينا أن نتعلم كيف نحيا في وسط المحيط. ثمة أشياء لا تشكل جزءا من غذائك، لكن حين تتضور جوعا ستأكلها.
2: في الأسابيع 3 التالية كان الرجال يأكلون الطيور التي تحط على القارب، واستخدموها كطعم للإمساك بالأسماك، لكن ذلك الطعم بدأ أفضل من أن يهدر.
0: أخيرا حط طير آخر، فقلت لصديقي: علينا أن نحاول أكله. فالتهمناه مثل حلوى طازجة لذيذة. كان لذيذا جدا.
1: كانوا يأكلون أيضا كبد القروش الصغيرة التي كانوا يمسكونها.

0: يمسكونها بأيديهم. بينما كان لوي في المحيط في الولايات المتحدة، وقع الرئيس روزفلت وثيقة وفاة باسم الملازم الأول لوي زامبريني. بحسب الملف كان لوي ميتاً. بعد 27 يوماً في البحر تحققت آمالهم. رأى الرجال طائرة
1: حلقت على مستوى منخفض جداً بالقرب منا، وفجأة راحت تطلق علينا النار. قلت حتماً إنهم طيروا B-25 الأغبياء.
0: لكن هذه لم تكن الطائرات الأمريكية بل اليابانية.
1: كان الرصاص يتراشق من فوق وكانت القروش الجائعة تحتنا. كان الوضع سيئاً.
0: بعد هجوم دام 30 دقيقة ظن اليابانيون أن لوي ورفاقه قد ماتوا فغادروا. بأعجوبة لم يصب أي من الرجال برصاصة. لكن بعد 6 أيام في يومهم 33 في البحر مات المدفعي الخلفي ماكنمارا. تلا لوي قصيدة قصيرة وطرحه في البحر. بقي لوي والقائد راسل في البحر لأسبوعين إضافيين. فجأة أبصرا اليابسة، لكن اليابانيين رأوا قاربهم.
2: كانوا قد أمضوا 47 يوماً في المحيط الهادئ وقطعوا حوالي 2000 ميل إلى جزر المارشل قبل أن ينقذهم العدو.
1: نقلونا إلى جزيرة ووجي، وكان وزن كل منا حوالي 30 كيلوغراماً أي حوالي 65 باونداً. لم نكن قادرين على المشي، كان علينا أن نزحف.
0: خلال 48 ساعة نقلوهما إلى كواجالين جزيرة الإعدام.
1: كنت في المحيط الواسع الكبير المفتوح تحت السماء المشرقة، ثم فتحت عيني في زنزانة صغيرة.
0: تلذذ الحراس بإخبار لوي عن البحارة الأمريكيين السابقين الذين زاروا الجزيرة.
1: قاموا بإعدامهم جميعاً بقطع الرأس بأسلوب الساموراي. قالوا إن هذا ما يفعلونه لجميع السجناء الذين يحضرونهم إلى هنا. أسوأ أمر اختبرناه في الزنزانة هو أنه لم يكن بإمكاننا أن نرى المساجين الآخرين، فكنا ننتظر أن يصطفوا أمام الزنزانة. 80 رجلاً يصطفون كأنهم ذاهبون لحضور فيلم سينمائي، وكان كل منهم يلعنك أو يرميك بالحجارة أو يضربك بالعصي. كان وزني 65 باونداً في إسهال دائم وأتضور جوعاً، وكانوا يرمون طاسة الرز لم يناولون إياها. كانت تقع على الأرض وكان عليك أن تمضي ساعات لتلتقط كل حبة رز، وكنت أظن أن ذلك لن ينتهي أبداً.
0: حقنوا لوي 3 مرات، استخدموه كخنزير صغير للتجارب.
1: قلت لهم أنا أشعر بدوار، فبدأوا عندها بضبط الوقت. قلت الآن أشعر بوخزات في كامل جسمي، ثم قلت الآن سيغمى علي، فتوقفوا.
0: لكنه خرج من جزيرة الإعدام حياً. بعد 43 يوماً من الأسر أرسلوه هو وفيليبس إلى مخيم للأسرى، ثم أرسلوا لوي بسرعة إلى أموري، وهنا التقى بماتسوهيرو واتانابي AKA The Bird. كان The Bird قاسياً جداً في تعذيبه للأسرى. فضل لوي ألا يتحدث عن الأمر. قرابة نهاية العام 44 استفاد اليابانيون من سمعة سجينهم المأسور. بعد بث أولي على الراديو أكد أن لوي على قيد الحياة، رفض أن يقرأ بلاغاً آخر مليئاً بالإشاعات اليابانية.
1: قلت لهم مستحيل أن أقرأ هذا، وبسبب هذا أرسلوني إلى الأشغال الشاقة.
0: كان ذلك المخيم في نواتسو.
1: كنت أقف متأهباً وخرج The Bird، فعلمت أنهم فعلوا هذا بي عمداً لأني رفضت أن أذيع ذلك الخبر. وقعت كارثة كبيرة، التوت رجلاي فسقطت، ثم بدأ العذاب من جديد وحتى أسوأ.
0: عاد لوي تحت سيطرة The Bird واستؤنف التعذيب. انتهت الحرب، حل السلام، ويحتفل الأمريكيون كما لم يحتفلوا من قبل. في أيلول عام 45 أطلق لوي زامبريني حراً ووصل إلى الولايات المتحدة خلال شهر.
1: انتهت الحرب، أنا حي، لكنها الآن حياة جديدة.
0: كان البطل الأمريكي منهمكاً جداً بالنجومية، لكنه وجد الوقت ليقع في حب سينثيا أبل وايت. طلب يدها بعد 10 أيام من مقابلتها، لكنه لم يستطع أن يتغير.
1: تزوجت ورزقت بفتاة صغيرة وبقيت أعاني من الكوابيس. كنت أستفيق وأصرخ أقاتل The Bird. وذات ليلة خنقت زوجتي عن غير قصد وأنا نائم فخافت.
3: كنت تشرب أيضا؟
1: هذا كل ما كنت أفعله، فكلما شربت أكثر

0: كنت أنام بشكل أفضل خلال الليل. كنت أخرج كل ليلة ثملاً. رفضت زوجتي أن تخرج معي وقررت أن تنال الطلاق. كان لديها كل الحق في الطلاق. ثم دعاها أحدهم لتذهب وتسمع كارزاً جديداً يدعى بيلي جراهام.
1: أسألك، هل أنت مستعد لتقابل الله؟ هل أنت مستعد لتقابل الله لحظة موتك؟
2: قبلت زوجته المسيح في الاجتماع وحملت خبراً ساراً للوي.
0: قالت لأني آمنت لوي لن أطالب بالطلاق. غمرتني السعادة. ثم كان رفاقها المسيحيون الجدد يكلمونني وكنت أتحاشاهم كأنهم مرض.
2: لكنه كان يطوق إلى إنقاذ زواجه، فوافق بتردد على حضور اجتماع بيلي جراهام التالي.
0: تكلم عن شخص واحد فقط، عن شخص يسوع المسيح، لثلاثين دقيقة وقرأ بعض الآيات. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. علمت أني إنسان خاطئ، لكن لم يرق لي أبداً أن شخصاً آخر يذكرني بذلك. كنت إن سألني أحدهم إن كنت أؤمن بأن المسيح هو ابن الله، أجيب نعم، لكن لم أؤمن حقاً. كنت أعلم أني إن آمنت بكل قلبي ستتغير حياتي. إذن كنت أعلم أن المخلص ليس في قلبي، لكن مع ذلك لم أكن أريد الخلاص. وأظن أن أفضل وصف للأمر هو ما جاء في الكتاب، أن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور، وأنا كنت أفضل حياتي الفاسدة على النور. ثم بدأت أسترجع أحداث حياتي في قارب النجاة ومخيم السجن وآلاف الآلاف من الصلوات. أنقذني يا الله من الحرب وسأطلبك وأخدمك. رجعت من الحرب حياً ولم أفكر أبداً بتلك الصلوات. لم أفي حتى بصلاة واحدة.
2: في تلك الليلة سلم لوي حياته ليسوع المسيح.
0: نهضت عن ركبتي وعلمت بطريقة ما أني لم أعد مدمناً. علمت ذلك. علمت أيضاً أني غفرت لجميع الحراس بمن فيهم ذا بيرد. علمت ذلك. والبرهان على ذلك هو انتهاء الكوابيس التي كانت تراودني عن ذا بيرد كل ليلة منذ الحرب وبعدها. لكن حين سلمت حياتي للمسيح لم تراودني الكوابيس منذ ذلك الحين، من العام 49. هذه معجزة بحق.
2: الشاب الذي نشأ منذ طفولته على الانتقام حسم الأمر عام 50. عاد لوي إلى اليابان ليغفر لحراس السجن الذين عذبوه. لم يتمكن من مقابلة ذا بيرد، لكنه تكلم مع كثيرين من الحراس القديمين، والبعض منهم قبلوا المسيح مخلصا لهم. وفي العام 98 عاد لوي إلى اليابان من جديد ليركض بالشعلة الأولمبية قبل مباريات الشتاء في ناغانو.
0: أؤمن من كل قلبي بأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. قال لنا المسيح في الكتاب: أنا هو الطريق والحق والحياة، من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً. المسيح هو الطريق إلى الآب، الطريق إلى الحق. يسعى الناس دائماً إلى الحق. الحق هو المسيح وهو الحياة. لكن أظن أن حياتنا الأبدية تبدأ الآن بالإيمان بيسوع المسيح. إذن هذه هي القوة التي نحيا بها، وشوكة الموت لا سلطان لها على المؤمن.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء أنه الله أعطى نصرة على موضوع الحقد نحو الآخرين. لقد سامح الآخرين من كل قلبه، وما أحلى المسامحة، ما أحلى الغفران. تكلم عن الأحلام الرهيبة والمشاكل التي كان يعاني منها من خلال الكوابيس. أنا أشهد أيضا شخصيا أنه أنا كان عندي أحلام وكوابيس، ولكن الله تدخل، ومن اليوم الذي قبلت فيه المسيح مخلصا لحياتي أشهد أمام الله لخلال 29 سنة الماضية لم أحلم ولا مرة بحلم في كوابيس. تدخل المسيح، كان معي في علمي وكان معي أيضا في أحلامي. هل فكرت يوما بأن تنتقل أنت وأفراد عائلتك إلى منطقة نائية لا يعرفك فيها أحد ولا أنت تعرف أحد فيها؟ هذا ما حصل بالضبط مع بيني وتوم. بيني وتوم قرروا أن

0: يذهبوا إلى أواسط ألاسكا. بالنسبة للبعض ألاسكا هي آخر الدنيا، وفكروا عندما يذهبوا إلى هناك تنتهي مشاكلهم. والحقيقة المنطقة التي سكن فيها هذان الشخصان منطقة بعيدة جدا، منطقة نائية في الحق، وقرر أن يعيشا معا في ألاسكا، وهكذا يقضيان بقية حياتهما هناك. ولكن البعد عن الناس له مشاكله أيضا، وقرر أنه يعيش في هذه المنطقة مهما كلف الثمن. لكن ماذا عن المشاكل التي عانيا منها؟ في قصتنا التالية نشاهد ما حصل لهما.
1: تخيل أنك تقيم في وسط ألاسكا الواسع، وهو من أبعد الأماكن في العالم، وأنك مصمم على استخدام مهاراتك لمواجهة كل أمر تعرضك له الطبيعة، بدءا من حرائق الغابات إلى الحرارة التي قد تنخفض إلى 80 درجة تحت الصفر. ماذا تفعل حين تمرض أو تتأذى؟ أيمكنك أن تحتمل 3 أشهر من الظلام شبه التام؟ كيف قد يكون تأثير الأمر؟ كيف سيؤثر على إيمانك؟ هذه هي حياة توم وبيني، يسكنان في عمق وسط ألاسكا على بعد مئات الأميال من أقرب قرية. يعيش الاثنان من خلال الصيد ونصب الفخاخ والزراعة. أمضيت بعض الوقت مع توم وبيني لأعرف كيف يحيا الإنسان المؤمن في وسط الحدود الأخيرة. يوجد نوعان من التوت البري، يقال إن النوع الأول مذاقه حلو وهو مفيد، والنوع الثاني مر وقد يقتلك.
2: أنت تأكل من النوع الثاني؟
3: تدرك أنه لا يوجد أحد هناك ليأتي وينقذك. لا يجب أن تنسى هذا الأمر أبداً حين تكون بمفردك.
1: ألاسكا هي المنطقة الأقل سكناً في العالم، ويضاهي عدد سكانها عدد سكان مدينة أوهاما نبراسكا تقريباً. يسكن ثلث سكانها في أماكن بعيدة جداً لا تصل إليها الطرقات. يعيشون من ما يتوافر في المنزل وفي القرى المحلية، حيث يفوق عدد الأيائل عدد الناس. يسكن توم وبيني في وسط ألاسكا، وقد أمضيا معظم أوقاتهما خلال السنوات 30 الأخيرة في تلك المنطقة. إذن أنت تزرعين كل ما تأكلينه هنا؟
2: أجل، أزرع معظم الأطعمة لأن ذلك أوفر. تتفاجأ مما يمكنك أن تنتجه أحياناً.
1: في الشتاء يمضي توم وبيني أغلب أوقاتهما في فتح الطريق على طول حدود حديقة دينالي العامة. لكل من لا يعرف، دينالي هو الاسم المحلي لجبل ماكنلي. تسكن هذه العائلة في بيوت خشبية بناها توم، ويطهون الطعام ويتدفؤون على الأخشاب. تحيا هذه العائلة معظم أيام السنة بدون الأمور الأساسية مثل المياه والكهرباء. ألا تشعر بالوحدة في هذا المكان؟
3: كلا، لا أشعر بالوحدة أبداً، فأنا أعرف الرب منذ أن كنت ولداً صغيراً، ولدي سلام في داخلي، لذلك لا أعاني أبداً من الوحدة.
1: تشغل نفسك دائماً؟
3: أجل، أشغل نفسي.
1: صدقوا أو لا تصدقوا، يتشوق توم وبيني لحلول فصل الشتاء، لأنه مع الثلج والصقيع تتقدم الحياة بشكل بطيء، فيتمكنا من إمضاء المزيد من الوقت مع العائلة. بعد أن كبر ولديهما، تقول بيني إنهما لو سئلا أن يربياهما من جديد ما كانا ليختارا طريقة أخرى.
2: أظن أن المكان كان رائعا، لأنهما تمتعا بالكثير من الحرية وتحملا المسؤولية. كان ارتباطهما مباشراً مع الحياة، وشعرا بأنهما حقاً جزء هام في العائلة. هذا ما جعل أساس حياتهما ثابتاً.
1: توم شاكر لأنه قادر على الاستمتاع بهذا النوع من الحياة، لكنه أكد لنا أنها ليست شاعرية كما يظن البعض.
3: نواجه المشاكل والتحديات مثل سائر الناس في أي مكان آخر، لأن لكل يوم تحدياته، وعليك أن تؤمن الطعام وأن تواجه أموراً أخرى.
2: إن لم أطهو كل يوم أو أحضر الماء والخشب نشعر بالنقص. لا يمكنك ألا تعمل وألا شعرت بالنقص على الفور.
1: بالنسبة إليهم، اقترابهم من الأرض يدفعهم إلى الاقتراب من الله أيضاً.
2: علينا أن نتكل على الله في كل يوم. ما نقوم به قد يشكل خطراً على حياتنا لأننا بمفردنا هنا، كما وأننا اختبرنا المعنى الحقيقي للصلاة من دون توقف بفضل الأولاد. جعلنا هذا المكان ندرك كم أننا صغار وكم أن الله كبير.
0: نشكر الله من كل القلب. داود النبي قال: من وجهك يا رب أين أهرب؟ حاول أنه يهرب إلى آخر الدنيا، لكن الله كان موجود، لأنه كلمة الله تقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنون فيها. أنا سمعت عن شخص في يوم الأيام قرر، قال: أنا أريد أن أذهب إلى منطقة لا يسكنها أحد، واشترى لنفسه جزيرة.

جزيرة صغيرة، وقال أنا أجلس هنا، وكان فيها كوخ صغير، وعندما أستيقظ في الصباح أصيد سمك أتغدى عليه وأرجع أنام، أنا لا أريد مشاكل مع أحد. وبينما كان ذاهبا إلى الشاطئ لكي يصطاد السمكة الأولى في ثاني يوم من وصوله إلى هناك، وإذا به يصطدم بجردل على الأرض، مرمي على الأرض، كان أحدهم ساكن قبله، فغضب قليلا ثم صاد السمك ورجع، وعندما رجع أيضا اصطدم بنفس الجردل. ماذا كانت النتيجة؟ مسك الجردل وقعد يضربه وقعد يبهدله ويرميه على الأرض، وقال له أنت سبب مشاكلي. بعدين قعد يفكر، قال أنا الجردل هو سبب المشاكل؟ ملوش علاقة، المشكلة فيي أنا. والحقيقة اليوم الإنسان إذا كان أريد أن أصفه أقول له، أقول الإنسان هارب، الإنسان يعيش في حالة هروب، هروب من نفسه، هروب من الحقيقة، هروب من التاريخ. لكن أين ستهرب؟ هل في مكان ممكن تختبئ فيه؟ داود قال في الماضي أنا أريد أن أختبئ في الظلام، وإذا به يكتشف أنه الظلام مثل النور عند الله، لا فرق بين هذه وبين تلك. ولكن الحقيقة أنا تأثر جدا من قصة البطل الأول اللي هو زامبريني، الذي مر في ظروف خارقة، وفي هذه الظروف الخارقة تعرض لهجمات من الأعداء، تعرض لعملية ذل لا تصدق. ونحن أحبائي في البلاد العربية، كم وكم حصلت من المشاكل بيننا، فلان يقتل فلان. لو أخذنا مشاكل العراق، في طوائف تقوم على طوائف أخرى، إذا كان قتل إنسان، كل إنسان قتل له أخ أو أخت أو أخوات أو إخوة أو أب أو أم أو عائلة، له أشخاص حواليه. أنت عندما تقتل نفس، أنت في الحقيقة تقضي على نفوس كثيرة. السؤال، متى يقف نزيف الدم في بلادنا؟ إذا كان واحد قتل الثاني والثاني يريد أن يثأر من الأول والثاني يكون قتل مستمر، متى يكف الجميع عن سفك الدماء؟ الكتاب المقدس يعلمنا أنه لابد من حصول غفران ومسامحة، لابد أن نسامح بعضنا بعضا. هذا ما علمنا إياه المسيح في الصلاة التي علمها للتلاميذ، اللي قال فيهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. لكن في الكتاب المقدس في أساس لهذا الغفران، ليس غفران مجرد كلام. المسيح له المجد، دفع الثمن بالكامل، دفع ثمن الخطية بالكامل، ولأنه غفرت لنا خطايانا نستطيع نحن أيضا أن نغفر الآخرين. لذلك أيها الأحباء، أنا أناشدكم عندما تنالون الغفران عن الخطايا التي ارتكبتموها، وكلنا أخطأنا، وكلمة الرب تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، عندما تنال الغفران أنت تستطيع أن تسامح الآخرين. المسيح يحبك، المسيح مات من أجلك، المسيح قدم لك الغفران، ما عليك إلا أن تقبل هذا الغفران، تقول يا رب أنا أخطأت إليك، سامحني، غسلني وساعدني أن أغفر لمن أساء إليه. هذه هي بداية التغيير في مجتمعاتنا عندما نسامح أحدنا الآخر. أتمنى لكم ذلك في العائلة، في المجتمع، في المدن، وفي البلاد جميعا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي كما نعلم. كنا نتكلم عن الخطية ولزوم الكفارة وكيف ندرس الكتاب أو ندرس اللاهوت بطريقة منظمة. ندرس من الأصول الكتب، لا نقرأ يمينا ويسارا كتابات غريبة، بل نفحص الكتب. المسيح قال لليهود فتشوا الكتب، كان يقصد العهد القديم، الكتب بتاعتهم، الكتب اللي بيؤمنوا بيها، كتب التوراة، كتب العهد القديم. فإحنا بالنسبة لنا محتاجين نفتش الكتب، محتاجين نعرف الحاجة من أصولها. الحال المرة اللي فاتت كنت وقفت عند أو يعني تخطينا حاجة مهمة، وهي ما هي الخطية؟ بتعريف لاهوتي، الحقيقة هي كل فشل في التقيد بناموس الله الأخلاقي، سواء كان بالعمل أو بالطبيعة. فالخطية هي الحقيقة مش بس كده، لكن كمان إن إحنا في مرات كتير يبقى في حاجات سلبية مش خطية، بس إحنا ما بنعملهاش. بمعنى أنه الخطية عموما ليها جانب إيجابي وجانب سلبي. جانب إيجابي أنك بتعمل الخطية، وجانب سلبي أنك مش قادر تعمل البر. يعني في حاجة أنت بتعملها وحاجة ما تعرفش تعملها، حاجة بتعملها وحاجة ما بتعملهاش. حاجة بتعملها الخطية، حاجة ما تقدرش تعملها البر. عشان كده الروح القدس بكتنا على خطية وعلى بر وعلى دينون. على خطية أن احنا بنعمل الخطية، على بر أن احنا مش قادرين نصنع البر، وعلى دينونة أن في دينونة في اليوم الأخير. الحقيقة ممكن تكون كمان الخطية مش بس الحاجات السرقة والكذب والقتل ومش عارفين الحاجات الجانبية اللي بتحصل دي كنتائج، بل هي أيضا السلوك المضاد للسلوك اللي يطلبه الله منا. فحتى في الوصايا العشر مش بس ما تقتلش، مش بس ما تاخدش، ما تسرقش حاجة أخوك، لكن كمان لا تشتهي بيت قريبك ولا عبده ولا أمته طبعا، ولا تشتهي امرأته طبعا. نظر الامرأة لا يشتهي فقد زنى بها في قلبه. ده كمان المسيح رفع الموضوع روحيا إلى مستوى أن أنت من الأصل ما تفكرش في الموضوع، ما تشتهي من قبل الشهوة من نظر. الحقيقة أنه اللي إحنا مش بنقعد نقاوم لغاية ما نبتدي نعرف نعمل الحق. وهنيجي للتفصيل، فكرة ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي. حقيقة على فكرة الآية دي مش على بولس الرسول بقدر ما هي على البشرية. يعني هو بيتقمص مكاننا ومكان البشر. الحقيقة أن احنا وإحنا خطاة لا نستطيع أن نصنع البر. وحتى لو وقفنا، حتى لو ما عملناش الخطية، فإحنا لا نستطيع أن نصنع البر. ففي جانبين للموقف، لأن إحنا مش مخلوقين كده، مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله في أعدائه لكي نسلك فيها. ربنا ما خلقناش كده زينا زي الحيوانات، يلا اعمل أي حاجة يلا أهو. لا لا لا لا لا، إنسان اللي بيقول عليه خليفة الله في الأرض، اللي عنده العقل اللي يقدر يكون علاقة مع الله، ده أرقى من كل أرقى الكائنات. وهو اللي تحكم في باقي الكائنات، تحكم في حاجات أمور كتير جدا. ربنا أعطاه سلطان أنه يتسلط على الأرض ويتسلط على كل حاجة، يقدر يعمل حاجات. المخ البشري بيعمل حاجات رهيبة لكن عظيمة يعني، لكن أفضلها العلاقة مع الله. فالعلاقة مع الله مش بس تخليني أن أنا لا أصنع الخطية، لكن كمان أصنع البر. يمكن أسرع مثل الرجل اللي كان جنب المسيح اللي بيسموه لص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اليوم تكون معي في الفردوس. الفريسي والعشار قال صدره ارحمني أنا الخاطي، وربنا قبله، نزل هذا مبررا. الحقيقة أنه دي نقطة البداية. في مرات تحصل مع ناس كتير مننا نقطة بداية واضحة زي كده، لكن في ناس زي تيموساوس، يعني لما تبقى أمه أفنيكي وجدته لؤيس، ويبقى دول اللي هم في الإيمان من زمان وشرب الإيمان بالتدريج من هو صغير صغير لغاية ما

سلك في الإيمان من غير نقطة كده محددة، مع إن بولس الرسول طبعا اختبار بولس الرسول حاجة دراماتيك فظيعة جدا، لكن تلميذه تيمساوس حاجة متدرجة جدا. الحقيقة إنه ما بين هذا وذاك زي ما ربنا يكون سامح ليك، بس الفكرة إنك أنت بتبقى عارف إنك بتسلك في البر أو لا، لأنه ببساطة مين بيشهد لي؟ الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فلما بتيجي لله وتبتدي علاقة مع الله، لو كنت مش عارف مش دريان الدنيا شكلها إيه تبتدي، لو كنت ابتديت تاخد بالك أنك لازم مش بس تدرس اللاهوت اللي احنا بنقوله ده، لكن كمان تنمو في النعمة، ما تبقاش دراسة لعقلك بس، دراسة وممارسة، وكمان مش بس كده، اللي انت سمعته زي ما بولس الرسول بيقول لتيمساوس، اللي انت سمعته تعال اختار ناس عندهم الكفاءة أن يعلموا آخرين أيضا، وهكذا يمتد الملكوت. الحقيقة أنه موضوع الخطية أو وراثة الخطية، أنا عايز أقول شوية أمثلة بسيطة جدا تدينا تحل مشكلة فكرة الوراثة. عموما إحنا بنورث طبيعة قبل الفساد. هقول تمثيل أرجو ما يكونش بسيط زيادة عن اللزوم. لو الحاجة دي فخار وخبطناها أو قررت أنها تخبط نفسها هتتكسر. لو فرضنا أنها ممكن تخرج أو في حد صغير، هي ممكن طبعا ده جماد، هتبقى ليها نفس الطبيعة. لو الحاجة الصغيرة دي بعد ما كبرت كده وابتدت تقدر تقرر، قررت تخبط راسها في الحيطة تتكسر هي التانية. لكن هي ما بتورث الخطية بقدر ما بتورث الطبيعة الفاسدة. وبعدين بغض النظر عن الوراثة، في حاجة مهمة جدا، ان في اتفاق عالمي للديانات الإبراهيمية. على فكرة الديانات الإبراهيمية، انا قلت التعبير ده اكتر من مرة، بس انا عايز اقول عليه تفصيلة شوية. عدد طبعا الديانات الإبراهيمية أو الناس نسبوا نفسهم لإبراهيم هم اليهود، ثم المسيحيين، ثم كمان المسلمين. فالثلاث ديانات اللي هي بتسمى الديانات الإبراهيمية، هي الديانات اللي بتقول بوجود الله. تعبد الله إزاي بقى دي حكاية تانية، بس الفكرة دول أكتر من نص العالم، يعني أغلبية العالم، بغض النظر عن الإحصاء دول كم مليار ودول كم مليار، مش كده المهم أنه التوتال أكتر من 50% من العالم. 50% من العالم يؤمن أن الله موجود، والكتب اللي ينتموا ليها أو بيقدسوها بتقول لهم أن أنتوا خطاة. من أول آدم غلط، عصى آدم ربه فغوى وعصف عصى ذريته. إيه الفكرة؟ مش مسألة الوراثة، مسألة التجربة العملية. وجد عبر التاريخ أن جميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله، أول آدم لغاية الأخطاء اللي حصلت عبر التاريخ لغاية الطوفان، وبعدين لغاية ما نلاقي داود النبي في القرن العاشر قبل الميلاد بيقول لنا جميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله. ده انتقل لغاية روميا، الجميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله. فالجميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله، الاتفاق العمومي عليها إنه جميع خطاة، عمليا الجميع خطاة. حتى في سورة يوسف الآية 53 بيقول إن النفس الأمارة بالسوء. وقعدت أدور حتى في الإنجليزي إن هي prone to sin، في العربي المعنى إنه الجميع يخطئون، وفي الإنجليزي كمان الترجمة واصلة جدا إنه بنفس المعنى. ففي اتفاق عمومي في العالم على أننا خطاة. اللي ما فيهوش خلاف بقى ان الكل بيتفق ان احنا خطاة، لكن المهم ان احنا كيف نتبرر امام الله، كيف نبدا علاقة حقيقية مع الله. فكلنا خطاة، لكن من هؤلاء الخطاة من تحول من انه خاطئ عبد للخطية الى انه اصبح ابن. ومين يشهد له؟ داخليا الروح القدس يشهد لارواحنا اننا ابناء الله. وانا عايز بدل بتدرس لاهوت تاخد بالك ان في حاجات عقليه وفي حاجات فوق العقل، بس مش ضد العقل. يعني انك الولاده الجديده
دي معجزة المعجزات.

لو حصل ان في حد بيقول لك ما فيش معجزات في العالم، طبعا في معجزات، بس افرض انك مش شايف ولا معجزه، مش شايف ولا معجزه، في فرصه ليك انك انت تشوف معجزه انك انت تقبل المسيح فتتحول من عبد خاطي رايح النار اكيد الى ابن رايح السماء اكيد. واللي هياكد لك كده مش المستوى العقلي، مش مجرد معلومات، لكن المستوى الروحي الاعمق الاسمى. ففي امور زي ما قلنا قبل كده اكتر من مره، في امور قد تسمو عن العقل لكنها ليست ضده. فارجو ان احنا ناخد بالنا من انه فكره ان احنا خطاه اذا احنا مش مقتنعين.

مقتنع، ممكن تكون مش مقتنع. أقول لك طريقة، راجع كده حياتك بأمانة بينك وبين نفسك، بينك وبين ربنا، من يوم ما بي عندك 12 15 سنة 20، لما أدركت إن ده غلط وده صح، ولما ابتديت إنك استخدام الغرائز الطبيعية بتاعت الإنسان تبتدي تسيء استخدامها أو من أوائل الأمور دي لغاية النهاردة. لو اتحطت الليستة دي بتاعت أي بني آدم فينا ما يقدرش يرفع وشه في وش الناس الباقية. إحنا ممكن نضحك على بعض ونقول إن إحنا أبرار، ممكن واحد يبان إنه كويس قدام كل الناس، لكن في الواقع المهم بينه وبين الله إيه؟ الراجل الفريسي والعشار، ارحمني يا ربنا الخاطئ، خلصت. والتاني أنا بعمل وبعمل وبعمل، مين اللي نزل مبرر؟ اللي اعترف، اللي كان جنب المسيح المصلوب، الشخص المصلوب، اذكرني يا رب. الحقيقة هي التوبة يا جماعة ببساطة شديدة أحيانا يعبروا عنها أنها تغيير اتجاه، يعني أنت ماشي الناحية دي هتمشي الناحية دي، لأنه في كل الدنيا يا إما الواحد ماشي مع الله يا ماشي مع الشيطان، أو يعني مش ماشي مع الله. وعلى فكرة اللي مش ماشي مع الله ما يحبش وما يرضاش يعرف أنه هو ماشي مع الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين، فمش ممكن يعترف بهذه الحقيقة. الشيطان كمان دايما يظهر في صورة ملاك نور، ما يجيش يقول لك على عفريت أنا هخليك تعمل حاجة غلط، لا، يقول لك الله جميل يحب الجمال لغاية ما تقع، شفت؟ فدايما الشيطان بيغير أفكارنا عن الواقع الروحي الحقيقي. الواقع الروحي الحقيقي إن احنا كنا أموات بالذنوب والخطايا، لكن أحيانا المسيح. إذا كان ده حصل معاك هنيئا لك، اذهب بشر الآخرين بهذا العمل العظيم. إذا كان لسه فطبعا أمامك فرصة أنك تعرف هذا الكلام، تعرف الحاجة الحقيقية بينك وبين الله. رسول بولس بيدي لستة من الأخطاء كالخطية كالغيرة والسخط والتحزب في غلاطية 5:20، بيتكلم على أنها أعمال جسد تشتهي ضد الروح. يعني حتى الإنسان الروحي ممكن هيلاقي فيه حاجات بتنازعه. ولما بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، طبعا هنا على الشخص اللي لسه بيحاور، الحقيقة أنه ده حال الجميع. عشان كده في رومية 7 بيتكلم على مش على حاله هو، بيتكلم على حال البشرية أو حاله زمان. لكن الفكرة أنه إن الجميع زاغوا وفسدوا عوزهم مجد الله، وحتى اللي بيحاولوا بمجهوداتهم ما بيقدرش. عند تسليم لله أنا ما أقدرش، يا رب ساعدني، يا رب أنا بفتح قلبي، الموضوع سهل فوق ما تتصور. ففي أعمال جسد هتفضل تشتهي ضد الروح، لكن أنت بقى هتسلك بالجسد ولا هتسلك بالروح؟ هتلاقي نفسك ابتديت تسلك بالروح، وفي سلوكك بالروح الشيطان مش هيسكت لك، هيحاول يوقعك. وإذا وقعت مش هتبقى خلاص وقعت، لا، هتلاقي نفسك تقول لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. فالواقع أن أعظم الوصايا كلها تطلب أن الإنسان أن القلب يمتلئ من السلوك بمحبة الله. أعظم الوصايا أو واقع الوصايا كلها تطلب أن يمتلئ القلب من السلوك، سلوك المحبة، سلوك محبة الله. لو امتلأ القلب بسلوك محبة الله هيلاقي نفسه الوصايا والفرائض والأمور دي ما بعدش فرائض افعل ولا تفعل، هيلاقي الطبيعة الجديدة ينتج عنها هذا العمل. ويبتدي بقى لما واحد من الصدقيين في مرقس 12 راح وسأل المسيح ما هي أعظم الوصايا؟ أعظم الوصايا؟ عايز وصية واحدة؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. تقدر تعمل كده كل الأمور التانية هتتحل، لأنك لو حبيت الله محبة حقيقية ده هينعكس على جيرانك، على قرايبك، على دنيتك اللي حواليك، لأن هيبقى في خلاص في علاقة حقيقية. تحب الرب إلهك من كل قلبك
ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك.

0: ده في مرقس 12 الآية 30 29 و30 لما كان واحد من الصدوقين بيسأل المسيح، فدي كانت إجابة المسيح. وإذا رجعنا لتعريف الخطية اللي احنا قلناه ان هي حاجة فشل في التقايد بناموس الله الأخلاقي، فالطبيعة الجديدة بينتج عنها أعمال جديدة، يعني أعمال الخير أو الأعمال يعني الأعمال الصحيحة بطريقة تلقائية. فإذا كانت الخطيئة الفشل في التقايد بناموس الله الأخلاقي وليس بالعمل والسلوك فقط بل أيضا بطبيعتنا الأخلاقية، هذه الطبيعة تتغير وتسمى بالطبيعة الطبيعة الجديدة الخليقة الجديدة. خلينا بعد فاصل نشوف ما هي تعريفات الخطيئة من وجهة نظر يعني ممكن تكون شكلها كتابي، بس نشوف التصحيح بتاعها مفروض شكله ايه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: تكلمنا عن الخطية وتعريفات الخطية أنها طبعا مخالفة لشريعة الله، لكن كمان في تعريفات يعني للسمة الجوهرية للخطية، من أشهرها أن جوهر الخطية هي الأنانية. وتسمع كلام ده كلام شكله معقول، الحقيقة كلام ده ليس كتابي. فالمنفعة الشخصية، فأنت لما بتسلك بالإيمان زي ما نشوف متى 26 نلاقي أن أنت بتطلب وتأخذ، ففكرة المنفعة الشخصية تبقى غلط. لا، جوهر الخطية هي الأنانية. الحقيقة ده تعريف يعني شكله كتابي، بس الواقع أنه لما حد يقوله كده ممكن نحس الناس الأنانيين دول وحشين، وده فعلا مركز الخطية هو الأنا والإيجو وتحليلات نفسية. لا، الكتاب ما بيقولش كده. منفعة الشخصية طبيعية جدا، و فكرة أن جوهر الخطية هي الأنانية لا، مش ممكن تكون الأنانية. لأن عندما تروم للقداسة، عندما تحاول أن تسعد في حياتك الروحية، عندما يقول لك الكتاب اسأله تعطه، اطلبه تجده، أنت بتطلب لمنفعتك روحيا، بتطلب القداسة. أنت مش بتطلب مثلا أحدث عربية، بتطلب مش عارف. طبعا أطلب براحتك، دي حاجة تانية، بس أنا بتكلم على الطلبات الروحية. الطلبات الروحية إن أنا في تسالونيكي الرسالة الأولى أصحاح 4 وعدد 3 بيقول إنك تروم للقداسة. هنا في الرسالة دي بيتكلم على إنك تروم للقداسة. فالتعريفات إن أنت تروم للقداسة، إنك اسأله تعطوا اطلبوا تجدوا، أنه طبعا التقدم في حياتك الروحية. طب ما ده فايدة روحية، دي منفعة شخصية روحية، دي أنانية طبعا. لا، ما لهاش دعوة بالأنانية، ومش دي مش هي الخطية. فالتعريفات بالأنانية يحدو بالكثير، ومنهم أنا أن يتخلوا عن الرغبة بمصلحتهم. وفي ناس يعيني ما يعملش مصلحته ويفضل يعمل مصالح الناس ويبالغ في الأمر، وفي الآخر يكتشف أن طبعا ده ما كانش هو المطلوب. فالأفضل أن نعرف الخطية بالعلاقة مع ناموس الله وخصوصيته الأخلاقية. نعرف الخطية بما يعني بما يجب أن تتعرف به. في طبعا في رومية مثلا 3، رومية 2 الآية 17-29، المقطع ده بحاله بيتكلم عن الإثم الكوني للجنس البشري، الناموس المكتوب لليهود أو الناموس الذي يعمل في ضمائر الأمم مكتوبا في قلوبهم، إن الكل خالف الناموس، حتى الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. فبيتكلم على أنه الجميع أخطأوا، اليهود.

اليهود كان عندهم الناموس وما قدروش يمشوا عليه، رفضوا ما قدروش. الناموس الذي يعمل في ضمائر الأمم مكتوبا في قلوبهم زي في روميا 2 الآية 15، هذا التعريف يؤكد خطورة الخطية، ندرك أنها مؤذية لحياتنا، الخطية مؤذية لحياتنا. فأصل الخطية ومنشأها هو شيء ضد الله، أو السؤال أو الاعتراض على العدل الإلهي، ليه ربنا يعاقب، أو على قضاء الله ليه ربنا يعاقب على الخطية. في مرات لازم ناخد بالنا من فكرة عقاب وكلمة نتيجة، لأنه هل الله، سؤال بسيط جدا، هل الله منذ البداية عاقب آدم لأنه أكل من الشجرة؟ الإجابة لا، الحقيقة مش ولا حاجة، ده نتيجة. هو كان عايش في الجنة بس قال له الشجرة دي ما تاكلش، الشيطان قال له العكس، خد جملة الله بالظبط حط عليها قبلها كده بالعربي ألف همزة، أحقا قال الله ألا تأكل من الشجرة؟ وبقى أول سؤال أربك آدم، إغراء، ده أنت يوما تأكل منها موت وانت موت. هنا بقى كبرياء، عشان كده في ناس بيقول لك تعريف الخطية هو الأنانية. لا، الخطية مغروزة في القلب أكتر من مجرد أنانية أو المنفعة الشخصية. أصل الخطية ومنشأها هو في قلب الإنسان عندما أخطأ آدم. الله حل الموضوع بحل إلهي، فما كانش مجرد سقوط وخلاص، الله حله بحل إلهي وما زال حل موجود لنا. الحقيقة فكرة أنه الله عاقب آدم دي عايزة مننا مراجعة مهمة جدا. من ضمن الأمثلة البسيطة أنه مثلا لما ابنك يعمل غلطة وبعدين يعني تضطر تعاقبه أو يعني تدفع مكانه الحاجة اللي كسرها أو اللي عملها تعدي، يبقى هنا مفروض أنك بتاخد موقف القاضي والمسامح كريم. لكن افرض أنه عمل عاملة لا تغتفر، يعني إيه لا تغتفر؟ هو في حاجة ممكن تتعمل لا تغتفر؟ افرض أنه مثلا بيلعب في الكهرباء، فأنت بتقول لابنك ما تلعبش في الكهرباء، فلعب في الكهرباء ومات، هل أنت عاقبته بالموت ولا نتيجة مخالفته للكلام اللي أنت قلته؟ نتيجة مخالفة كلامك النتيجة، انت بتقول له ده الشر وده الخير، اوعى تعمل كده هتموت موتا تموت يا ادم. فادم مات روحيا لما اكل من الشجره، ما كانش العقاب مفاجئ، عشان كده اتكسف وراح استخبى. ليه؟ لانه ربنا قايل له، فافتكر بقى ده احنا عملنا عامله سودة، استخبى او حاول يعني استخبى. فاصل الخطيه ومنشاها من الداخل من الانسان، ولكن الله مش واقف بالمرصاد هيعبي في جهنم ولا يبالي، لا لا لا، دي نتيجة للي انت بتعمله، نتيجة لقرارك الشخصي. الخطية على فكرة في مرات الواحد يعمل من غير ما ياخد باله، لكن هو في الأصل مقرر قرار انه ما يسمعش صوت الله. طب صوت الله ده بيكلم كل الناس طبعا، الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أنا أرجو الآية دي يعني ناخد بالنا منها كويس قوي، لأنها بتحل لنا مشاكل كتير. هل الروح القدس سايب الناس كده اللي هيموت يروح النار؟ الحقيقة أصل الخطية من الداخل ونتيجة طبيعية الموت. فأنا لما ابني عمل غلطة رهيبة، لعب في الكهرباء فمات، ما عنديش حل. لو عمل حاجة اتكسرت أو باظت أدفع مكانه ونصلح، لكن مات أعمل له إيه؟ هو ده موقفنا مع الله، ونحن إذ كنا أموات بالذنوب والخطايا أحيانا المسيح. هي دي النقلة. ماذا عن قضاء الله؟ ربنا قضى علينا بأن احنا نروح النار. مين قال كده؟ قالش كده، حدش قال كده. في مرات ناس تفترض هذا ويعترض أنه
ليه ربنا يودي

دينا النار. انت بتروح بنتيجه نتيجه عدم سماعك لتبكيت الروح القدس اللي بيبكت العالم، عدم استجابتك، بتموت ضميرك الاول، تبطل تبطل تبطل تهدي ضميرك تهدي، وبعدين لغايه ما يموت. وبعدين الروح القدس على فكره بيبكت الانسان فينا لغايه الموت، وقتها اسمه جدف على الروح القدس، الرفض حتى نهايه الحياه. الناس اللي بتعترض على ان ربنا بيقضي على الخطاة الحقيقه معظمهم يكون قد ارتكب خطايا فعليه يحاسبه الله عليها. لو كنا في اعتراض تاني، انا لو كنت مكان ادم ما كنتش هعمل زيه، او يعني الجنس البشري عموما، ان احنا نعترض، احنا لو كنا مكان ادم ما كناش هنغلط زي كده. ايه رايكم في الفكره دي؟ هو صحيح نادر ان حد يقول الفكره دي، بس هي موجوده. اكثر الاجوبه على هذا السؤال الاكثر اقناعا هو الاشاره الى اننا ان كنا نعتقد انه من غير العدل ان يكون ادم نائبا عنا، فكيف نوافق على ان يكون المسيح نائبا عنا في الصليب؟ هنخلينا في حلقه قادمه نكمل الاعتراضات على الاعتراضات الإنسانية اللي الناس بتفتكر نفسها فهم أكتر من ربنا، وبتفترض افتراضات سلبية عن شريعة الله أو عن الخطية أو أنه لزوم الكفارة. خلينا في حلقة جديدة نكمل مع بعض هذا الجزء.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم كام جزء من انجيل متى صح 8 ومن عدد 1. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيره، واذا ابرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، ان اردت تقدر ان تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: اريد، فاطهر. وللوقت طهر برصه. وفي عدد 14: ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فطرقتها الحمى، فقامت وخدمتهم. في إنجيل متى صح 9 وعدد 27: وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعاه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهم يسوع: أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما. بيقول الكتاب يسوع نازل من الجبل استقبله رجل أبرص. أبرص يعني عنده مرض جلدي، ومرض خطير جدا، معدي جدا. فساعتها يعني طلب منه أنه هو يشفيه، قال له: إن أردت تقدر أن تطهرني. يسوع قال له: أريد، فاطهر. ولمسه وطهر من البرص. وبيقول الكتاب انه دخل علشان يزور بيت سمعان، ولقى حماته مطروحه لانها كانت عندها حمى. في اليوم ده لمسها يسوع فقامت وابتدت تخدمهم. ويقول الكتاب انه يسوع هو مجتاز تبعه اتنين عمي اعميان، وابتدوا يصرخوا: يا ابن داود ارحمنا. فلما دخل البيت وجم الاتنين عمي سالهم: اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا؟ قالوا له: نعم يا سيد. فلمس اعينهما وانفتحت. لمسات الرب يسوع، لمسات يسوع، لمسات يسوع غير اي لمسات. ده مش لمسات انسان، ده لمسات الرب. عشان كده لمساته مليانه قوه، مليانه تحرير، مليانه شفاء. لما دخل بيت سمعان لقى حماته مطروحه، مطروحه. وعايز اقول لكم ده حال ناس كتير قوي، ناس كتير مطروحه، ناس كتير ضعيفه قوي، ناس كتير حاسه انه الخطيه طرحتها وانها مش عارفه تتخلص من اللي هي بتعمله، مش عارفه تتخلص من الادمان، من الخيانه، من الشهوه، مش عارفه تتخلص، وحاسه نفسها ضعيفه قوي ومطروحه. ناس كتير مطروحه وحاسه انها فقدت طعم الحياه، مش قادره تحس بطعم للحياه، هي مكتئبه جدا وتعبانه جدا. لكن يسوع لما جه لمسها وهي مطروحه قامت في الحال، قامت في الحال. وده اللي يسوع عمله مع ملايين من البشر. ده اللي يسوع عمله مع المرأة السامرية اللي كانت مطروحة من الخطية ومن الشهوة ومن الزنا. لما تقابل معاها ولمس روحها ولمس قلبها من جوه، بقت إنسانة تانية، إنسانة بتتبع المسيح وبتشهد عن المسيح. لاوي اللي هو بعد كده بقى متى، اللي كتب إنجيل متى اللي قرينا منه، ده كان شخص مطروح بسبب محبة المال، مقيد بسبب محبة المال، شخص ضعيف، مقيد، إيديه مقيدة، حياته مقيدة، قلبه مقيد. لكن لمسة يسوع لأنها لمسة قوة أقامته، أقامته ومشي، ابتدى يتبع المسيح. عايز أقول لك إنه لمسات يسوع هو الوحيد اللي يعرف يقيمك، مهما كان أنت مطروح قد إيه، مهما كان بقالك زمن قد إيه في الخطية دي، بقالك زمن قد إيه في القيد دوت، هو اللي بيعرف يقيمك. أنت سمعت كتير، سمعت كتير بطرق مختلفة، برامج في التلفزيون، في الكنيسة، إنه يسوع بيحبك،

سمعت كتير ان هو بيحبك لدرجة انه مات من اجلك على الصليب علشان يعطيك الخلاص، انه بيحبك وعشان كده هو حمل الله اللي رفع خطايا العالم ورفع خطاياك. بس انت سمعت، قعدت تسمع بتسمع بتسمع، ايوه بيحبك، ايوه مات عشانك، ايوه حمل خطاياك، لكن عمر ما قلبك اتجاوب مع الحب ده، عمر ما قلبك اتلامس مع الحب ده، عمرك ما قدرت تختبره وتدوقه في حياتك. يا جماعة للأسف ناس كتير كتير هي بتسمع وقاعدة متفرجة، لكن عمرها ما هي نفسها اختبرت، أو هي نفسها داقت اللمسة دي واختبرت اللمسة دي، قاعدة مجرد بتتفرج في الكنائس أو بتتفرج على شاشات التلفزيون. بيقولوا حاجة حقيقية حصلت، إنه عند شلالات نياجرا فول، شلالات نياجرا دي شلالات موجودة في كندا وأمريكا، دي شلالات قوية أوي، المية فيها مندفعة بقوة رهيبة، حاجة رهيبة. فبيقولوا إنه مرة في شخص اتحدى الناس وقال لهم أنا ممكن أحط حبل فوق الشلالات من الناحية دي للناحية دي وأعدي عليها. الناس قالوا معقولة؟ معقولة في شخص يبقى بالشجاعة دي يحط حبل من الناحية دي للناحية دي ويعبر فوق الشلالات؟ فناس كتير اتجمعت علشان تشوف العمل الرهيب ده، وفعلا ناس كتير وهي متجمعة وبتتفرج عليه هو ابتدى يمشي كده فوق الحبل وعدى فعلا من الناحية دي فوق الشلالات نياجرا للناحية دي، والناس تصفيق حاد، برافو برافو انت شخص شجاع جدا، انت هايل قوي. وبعد ما عبر راح لواحد من اللي كانوا بيتفرجوا عليه ومنفعل جدا وبيسقف له، قال له انت شفتني وانا بعبر من الناحيه دي للناحيه دي؟ قال له اه انا شفتك، انت هايل شاطر برافو قوي. قال له طب تصدق ان انا برضو اقدر اعبر تاني من الناحيه اللي وصلت لها للناحيه الاولانيه؟ قال له اه طبعا، ده دام عملتها اول مره تقدر تعملها تاني مره. قال له طب ايه رايك تيجي كده اخدك فوق كتافي واعبر بيك؟ قال له لا انا اتفرج عليك بس، لكن ما جيش فوق كتافك وتعبر بيا. تسمع يسوع بيحرر تحس هايل، تسمع انه القديس اغسطينوس كان مقيد بالشهوه وبالنجاسه وبقى القديس اغسطينوس، تقول ياه، ومرات تتفرج على الفيلم بتاعه تقول ياه، حاجه جميله قوي، حاجه فعلا رائعه جدا. تسمع عن زكا اللي كان بيحب المال ولدرجه بيظلم الناس، انه زي لما المسيح دخل بيته ودخل قلبه ولمسه، انه زكا قال له انا هرجع اربع اضعاف اللي انا اخدته من الناس، وحد ينص فلوسي للفقراء والمساكين. انت حافظ القصص دي، انت بتسقف لها، انت سمعتها كتير في الكنايس، لكن انت مفيش حاجه حصلت معاك، انت مفيش حاجه حصلت معاك. عايز اقول لك اعظم معجزه ممكن تحصل لانسان هو انه يستقبل لمسه المسيح وحياته تتغير. اعظم معجزه ممكن تحصل لك أكتر من معجزة الشفاء، أكتر من معجزات في شغلك، أكتر من معجزات في فتح أبواب في حياتك، إنه تستقبل لمسات يسوع لقلبك ولفكرك ولذهنك وتصير إنسان جديد. هي دي الحاجة اللي بتدي لك حياة بحقه حقيقي، عشان هو الحياة. سمعت عن مجموعة من الشباب في اسكندرية طلبة جامعة، فمرة هما خارجين من الجامعة قالوا لبعض ايه رأيكم النهاردة نتفسح، ناخد مركب كده في البحر ونتفسح فيها. فقالوا فكرة هايلة وراحوا كده واخدوا مركب علشان يتفسحوا. بس المراكبي كان راجل غلبان بسيط ومش متعلم، فهم بقى عمالين يضحكوا وعايزين بقى يهزروا ويضحكوا، فعمالين يتريقوا على الراجل. فواحد يقول له تعرف يا عم ايه هو الجبر؟ يقول له جبر، جبر ايه يا ابني؟ يقول له ما تعرفش الجبر ده، يبقى فاتك وضاع منك نص عمرك. بعدين يضحكوا، واحد تاني يهزر معاه ويقول له تعرف حساب المثلثات؟ يقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه حساب المثلثات ده؟ يقول له ما تعرفش حساب المثلثات؟ يبقى ضاع نص عمرك، مش عارفه تعرف ايه يبقى ضاع نص عمرك؟ حتى قال لهم انا عندي كام نص عمر علشان كل دول تضيعوا. بعدين وهم بيتفسحوا بالمركب فجاه ابتدت كده في عاصفه تقوم والامواج تعلى وابتدت هتخش في المركب، والمراكب بيحس انه دي ممكن المركب مركب صغيره ممكن تتقلب، فسالهم بسرعه قال لهم انتوا بتعرفوا تعوموا؟ قالوا له لا. قال لهم يبقى عمركم كله ضاع، مش نص عمركم ضاع. بص انت في حاجات ممكن ما تبقاش تعرفها، ما تفرقش، انت ممكن ما تبقاش متعلم خالص، ما يفرقش، انت ممكن يبقى تعليمك بسيط، ما يفرقش، لكن عارف ايه اللي يضيع عمرك؟

كله انك ما تقابلتش مع المسيح. هو ده اللي يضيع عمرك ويضيع ابديتك، انك انت ما قبلتش لمسة المسيح لحياتك. النهارده يسوع جاي بيقول لك انا اللي لمست حماد بطرس المطروحة واقمتها، انا اقدر كمان المسك وتقدر اقيمك من الخطية اللي انت فيها، من القيد اللي انت فيه، من الوضع اللي انت فيه. المرأة الزانية لما المسيح قابلها ولمسها قامت وهي مطروحة في النجاسة وفي الخطية، ولم تعود للخطية مرة تانية. لمسات الرب يسوع، يسوع بيلمس الإنسان روحيا ونفسيا وجسديا. الشخص التاني اللي الكتاب بيتكلم عنه انه في راجل ابرص كان يسوع نازل من الجبل وقابله الراجل الابرص ده، والراجل الابرص دوت ده بسبب المرض بتاعه المعدي مرفوض خالص من المجتمع، عيلته رافضاه، مراته وعياله رافضينه، بيتعزل، لازم يبقى بعيد عن الناس وعن اصدقائه. فالراجل حاسس بوحده فظيعه، حاسس انه حزين، انه تعبان، انه محدش قابله، محدش بيحبه. في اليوم دوت راح علشان قال للمسيح، قال له ان اردت تقدر ان تطهرني، تقدر تخلصني من الوضع اللي انا فيه، تقدر تخلصني من الوحده اللي انا فيها، من الحزن اللي انا فيه. يسوع قال له اريد فطهر، انا مش عايزك تكمل كده، انا جاي علشان المسك. ولمسه فبرأ وطهر من البرص بتاعه. والنهارده عايزه اقول لكم انه يسوع بيدور على ناس كتير حاسه بالوحده. انت وانت بتتفرجي دلوقتي على البرنامج ده مش صدفه، يسوع بيدور عليكي ويقولك انا عارف، انا عارف انه من ساعه ما جوزك انتقل، ولادك اتجوزوا، انت حاسه بوحده رهيبه، حاسه زي الشخص اللي كان عند بركه بيت حزدة لما المسيح قابله وقال له اتريد ان تبرأ، قال له ليس لي انسان، انا ما عنديش حد يرميني في البركه ما تتحرك الماء، ماليش حد. كانه يسوع بيقول له انا الانسان لمن ليس له انسان، هو عايز يقولك انا الاله لمن ليس له انسان. لو انت وحيده يسوع بيقول لك انا اللي جاي عايز المسك، عايز المسك فتعرفي تختبري يعني ايه صداقه مع المسيح، يعني ايه عشره مع المسيح، يعني ايه يسوع يملى بيتك بحضوره، يملى حياتك بحضوره. لما تنامي بالليل تبقي حاسه كده انه شماله تحت راسك ويمينه تعانقك، ما تبقيش حاسه نفسك ان انت لوحدك، ما تبقيش شعره ان انت لوحدك، تبقي عارفه ان هو معاكي 24 ساعه في اليوم، صبح ظهر ليل، لو في نص الليل صحيتي قلقتي تقدري تتكلمي معاه. انا اتقابلت مع واحده ست في امريكا، جوزها انتقل وعيالها ساكنين في ولايات بعيده عنها، بتقول لي انا طول النهار بتكلم معاه، ولما اجي بالليل انام بقول له تصبح على خير، والصبح بقول له صباح الخير. بتقول لي انا على طول معاه، على طول، هو مالي حياتي، هو مالي بيتي، هو وانا رايحه شغلي هو معايا، وانا راجعه من شغلي هو معايا. يسوع عايز النهارده يجي ويلمسك علشان الوحده اللي انت فيها، يلبس قلبك اللي شاعر بالوحده فتشعري بحضوره وان هو ماسك بايدك في الحياه. بيدور على ناس حاسه بحزن جامد، الراجل ده كان حزين، حزين لانه مرفوض، بيدور على ناس حاسه بحزن جامد لانها حاسه انها مش محبوبه كفايه، انها مرفوضه. في بنات شاعرين ان هم مرفوضين لانهم لغايه دلوقتي ما اتجوزوش، فحاسين بالرفض. في ناس كتير حزينه تعبانه، وناس حزينه لانها فقدت ناس غاليه عليها وفقدت حاجات غاليه عليها. والحاجه اللي عايزه اقولها لك واقولها لك انه ناس كتير لما تلاقي نفسها حزينه تحاول تبسط نفسها باي حاجه، تشتري حاجه جديده، تروح تتفسح، تروح تقضي يومين ثلاثه عند البحر، الحاجات دي لطيفه بس مش بتداوي الحزن، تتبسط شويه وتتبسطي شويه وتلاقي نفسك رجعت حزين تاني. النهارده يسوع جاي عشان عايز يلمس قلبك الحزين دوت ويفرحك، يديلك فرح حقيقي. في شخص راح لدكتور نفساني وقال له أنا مكتئب جدا وحزين جدا ومش عارف أخرج من الاكتئاب اللي أنا فيه. فالدكتور ده قال له بص حاول تسافر رحلة، أنت عندك إمكانيات مادية، سافر رحلة كده لف كذا بلد في أوروبا وتفرج على مناظر جميلة، هترجع هتبقى حاجة تانية. وفعلا أخذ كده 10 أيام ولف، راح باريس وراح إيطاليا، فرجع للدكتور بعد 10 ايام قال له انا كنت بتبسط في وقت الفسحه وارجع الفندق بالليل حاسس بنفس الحزن.

بنفس التقل. فالدكتور قال له طيب بص، مع الادويه اللي انا بديها لك حاول تبعد عن الناس اللي بتسبب لك ازعاج، وتخليك مع اصدقاء يكون انت فعلا بتحب تقضي معاهم وقت جميل. عمل كده ورجع له قال له انا في الاخر اخر اليوم برجع لحزني تاني، طول اليوم بحاول اعمل انشطه لكن في الاخر برجع لحزني تاني. فساعتها الدكتور النفساني قال له طب بص، انا هقول لك على حاجه، انت سمعت عن شارلي شابلن مضحك الملايين، الممثل المعروف اللي بيضحك الملايين؟ روح اتفرج عليه، هتضحك هتضحك هتضحك، والاكتئاب دوت والحزن اللي عندك ده هتنساه خالص. فالشخص المريض ده عيط بكى. فالدكتور قال له انت بتبكي ليه؟ انا سوري انا ضايقتك في حاجه؟ قال له لا انا ببكي علشان انا شارلي شابلن. بيقول له شارلي شابلن اللي هو كان بيضحك الملايين، الملايين كانت بتضحك لما بتتفرج عليه، هو نفسه كان حزين، هو نفسه ما كانش عارف يضحك. وعارفه يسوع يجي النهارده يلمس قلبك، زي ما قال للتلاميذ، قال لهم سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولن يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم، محدش يقدر ينزع فرحكم منكم، لانه ده فرحي انا اللي بلمس بيه قلوبكم. بولس يكتب كده مع انه هو في السجن، يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. من حقك انك تفرح لما تيجي وتستقبل لمسه يسوع لحياتك، وتستقبل لمسه يسوع لحياتك. بيقول الكتاب لانه فرح الرب هو قوتكم، فرح الرب هو قوتكم. النهارده يسوع بيقول لك انا، وبيقول لك انا مش عايزك مجرد تسمع، مش عايزك مجرد تتفرج، لكن النهارده افتح قلبك وافتحي قلبك عشان تستقبلي لمساتي وتستقبل لمساتك لمساتي لحياتك. طهر الراجل الابرص اللي حاسس بعزله وحاسس بوحده وحزن. اقام حماد بطرس المطروحه لانه لمسته لمسه قوه، لمسه قوه. لكن كمان بيقول الكتاب ان هو يسوع هو مجتاز، في اتنين عمي شافوه فابتدوا يصرخوا يا ابن داوود ارحمنا، يا ابن داوود ارحمنا. يسوع لما دخل البيت وهم بيقولوا قال لهم اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا؟ قالوا له نعم يا سيد. فلمس اعينهما وعينيهم اتفتحت وعينيهم استنارت. وده اللي عايزه اقوله لك، ان يسوع بيلمس الروح والنفس والجسد، بيلمسك روحيا فيحررك من الخطيه ويديك قلب جديد وحياه جديده، ويلمسك نفسيا فتخرج من الاكتئاب ومن الحزن والاحساس بالوحده. لكن كمان هو اللي عنده لمسات شفاء، هو اللي عنده لمسات شفاء. انا عايزه اقول لكم انه يسوع اللي فتح عينين العمي دي مش قصه موجوده زمان في الكتاب المقدس، لكن هو لغايه دلوقتي هو موجود، هو حي، وهو اللي جاي في بيتك وفي بيتك علشان يلمس عينيك. لو انت استقبلت اللمسه دي بالايمان، لو استقبلتي اللمسه دي بالايمان. جالنا الاسبوع ده طلبات صلاه كتير، يعني معايا في الورقه كذا حد طلب ان احنا نصلي له علشان عينيه. شخص قال انه اتخبطوا بعضيها في فلاشات في عينيه، واحده تانية قالت في عتامه في العدسه، الثالثه قالت انا عندي ميه بيضه. في طلبات كتير للعينين، ناس كتير طالبه صلاه من اجل عينيها. وعايزه اقول لكل شخص طالب صلاه من اجل عينيه، ولكل شخص طالب صلاه لاجل الشفاء، انه يسوع هو امس واليوم والى الابد، هو الرب شفينا، هو الرب شفينا. من زمان كان بيشفي، وكان بيشفي في الكتاب المقدس، هو لغاية دلوقتي هو بيشفي. وأنا نفسي ياما شاهدت من ساعة ما ابتديت أعمل البرامج، ياما شاهدت على لمسة شفاء ليا لما فتح رحمي المغلق لمدة 8 سنين، وياما شفناه وهو عمال يفتح أرحام مغلقة، ياما شفناه هو عمال يلمس ناس ويقيمهم من أمراض مستعصية، من كانوا خلاص على حافة الموت والناس قالوا دولت خلاص هيموتوا، والرب هو اللي جه يلمسهم لمسة شفاء وأقامهم. النهاردة بالإيمان، بالإيمان وإحنا بنصلي بعد شوية، استقبل لمسات شفائه لجسدك ولنفسك ولروحك. لمسات يسوع غير أي لمسات، لمسات قوة وشفاء وحرية. أمين. دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل نصلي وهنسبح الرب مع بعض. كملوا معانا لأنه ده وقت غالي قوي، الوقت ده يسوع فعلا بيلمسك فيه. كملوا معانا.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: ايا كان المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا، ما تتفرجش لكن صلي معانا واستقبل لمسات الرب ليك النهارده. احنا بنشكرك لانك انت قريب قوي، لانك انت موجود، لانك انت اللي جاي تزور ناس كتير كتير يا رب في بيوتها، وجاي يا رب تقيم ناس يا رب مطروحه يا رب، الخطيه يا رب قويت عليهم والادمان قوي عليهم. عشان كده النهارده لو انت حاسس انك ضعيف، انك مطروح، انك مش عارف تتخلص من اللي انت فيه، انك مرات كتير قلت انا هبطل الحاجة دي ومعرفتش تبطلها، حاسس تملي، انك انت مش راضي عن نفسك، النهاردة النهاردة في اللحظات دي ما تستناش لبكرة، زي قديس اوغسطينوس لما قال النهاردة اليوم لا انتظر لغدا، قول يا رب النهاردة انا افتح قلبي للمساتك يا رب، لمسات قوتك يا رب اللي تحررني واللي تفكني واللي تقيمني يا رب من خطاياي. النهارده يا رب اصدق انك بمحبتك يا رب تيجي تغير قلبي يا رب العنيد وتديني قلب جديد. انا عايز اكون انسان جديد زي يا رب زكا وزي السامريه. انت يا رب تقدر، انا جاي استقبل لمستك يا رب.
1: اشكرك يا رب ان انت ايدك يا رب عايزه تلمسنا، اشكرك يا رب ان انت مش متباعد يا رب عن اولادك، لكن انت بتحب اولادك وعايز تلمسهم، اشكرك يا رب في انه ايدك يعني انت عايز تيجي وتعطي من ذاتك يا رب لكل واحد وكل واحده، اشكرك يا رب انه الاكتئاب اللي موجود جوانا انت قادر ترفعه، ومفيش شخص جاي دلوقتي حزين قدامك وشاعر ان هو بعيد وفاقد الرجاء، انت ما تعرفش تيجي تلمس حياته بالنعمه وبالمحبه وبإعلان يا رب إن أنت أبوه السماوي، أنت أبوها السماوي. أشكرك يا رب من أجل الحضن اللي بنلاقيه في يسوع المسيح، أشكرك من أجل إيدك اللي تلمس فترفع عنا كل تعب وكل شقاء وكل حزن. يا رب احنا النهارده بنصلي من أجل قلوب تتفتح لتستقبل يسوع المسيح، مش مجرد لمسات، لكن أنت عايز تيجي لتسكن في قلب كل واحد وتطرح عنا كل يا رب اللي تكوم علينا يا رب من العالم ومن ضعفنا ومن خطيتنا. أشكرك أنه في الصليب لينا ملجأ، أشكرك يا رب أنه على الصليب أنت رفعت عنا الخطية، مش كده لينا مكان يا رب عندك. أشكرك يا رب فعلا من أجل أن في لمسة أنت لمستها يا رب لقلب كل واحد وكل واحدة بيطلبك. أشكرك يا رب أنت قريب من كل من يدعوك.

0: النهاردة جاي يسوع ليكي، لأنك أنت شعرة بالوحدة وشعرة كأنه ليس لي إنسان. هو جاي يقولك أنا اللي جاي ألمسك، وعايزك تستقبلي لمساتي لحياتك، عايزك تفتحي قلبك علشان تقدري تخشي في عشرة معايا وفي علاقة معايا، وتبقي شعرة أن أنا رفيق عمرك ورفيق رحلتك، أني أنا الشخص اللي عمري ما هسيبك في صحيانك وفي نومك، أنا معاكي. النهارده يسوع جاي علشان يخرجك من كل وحدة أنت شعرة بيها، وجاي لقلوب شعرة بالرفض وحزينة لأنها مرفوضة، بنات كتار لأنهم اتأخروا في سن الجواز. يسوع جاي النهارده يقولك أنا اللي جاي ألمس قلبك اللي حاسس بالرفض، جاي علشان الرفض ده الإحساس ده يهرب من حياتك، جاي أغمرك بحبي، جاي أقولك أنت محبوبة، أنت غالية، كل الجميلة يا حبيبتي لا عيب فيكي. النهاردة استقبلي لمساته لحياتك عشان تخرجي بره كل إحساس بالرفض وتشعري بالحب الحقيقي ليسوع.
1: يا رب أشكرك إن مكتوب من ملئه نحن جميعا أخذنا، مش كده يا رب؟ لأنك أنت مليان بالحب، مليان بالقوة، مليان يا رب فعلا بالعطاء. احنا جايين يا رب نستقبل منك بالايمان حسب وعدك يا رب. فعلا اشكرك انه في سلطان لينا كاولاد الله ان احنا نستقبل من عندك يا رب مش بس اللمسات، لكن نستقبل شخصك في حياتنا. مش كده بنصلي يا رب مع كل قلب يا رب محتاج اليك يا رب، كل قلب يا رب اتضيق عليه من العالم ومن الظروف يا رب الصعبه، وانت تيجي تلمس يا رب لمسات يا رب فيها فك وفيها حريه وفيها يقين وفيها ايمان وملء جديد من نعمة جديدة غزيرة تخرج من قلب يسوع لينا. أشكرك أن أنت مليان بالخير، أشكرك أنت مليان بالحب، أشكرك رب لأنك أنت مليان بالعطاء. مش كده نستقبل من عندك يا رب هذه اللمسات. أشكرك أنه اللي كنا نسمعه أن أنت كنت بتقول تصنع خير، بتلمس يا رب الناس، تحرر يا رب كل من عليه يا رب سلطان آخر وقيد. أشكرك أن دي حقيقتك، دي طبيعتك، وأنت حي الآن في وسطينا. عشان كده كل من يطلبك يجدك، وكل من يرجوك يا رب هو أنت تأتي إليه. يا رب نصلي من أجل حرية وافتقاد في هذا اليوم يا رب، فعلا لكل قلب بيطلبك. أشكرك من أجل خلاص لكثيرين من ضيق يا رب بسبب الخطية، من أجل إطلاق يا رب فعلا من الناس حاسة بأسر أنها مش عارفة تتصرف إزاي، لكن أنت تيجي بحرية النهاردة وتقيم الكل يا رب على رجليه. أشكرك رب إن اختبار زكا مش اختبار يا رب بعيد عنا، أشكرك إن اختبار لاوي ومتى اللي سمعنا عنه يا رب مش بعيد عنا، أشكرك إن اختبار حماد بطرس يا رب مش بعيد عنا، لأن كل واحد فينا أنت تزوره النهارده وتلمسه بلمسة شفاء ولمسة إقامة ولمسة حياة في اسم يسوع المسيح.

0: معنا تليفون. الو الو
1: الو
0: الو ايوه تفضلي.
1: الو
0: الو ايوه تفضلي، انا سامعاكي.
1: حضرتك ايوه دكتور، ايوه دكتور، انا طالبه طب صلب.
0: ايوه
1: انا عامله اشاعات دلوقتي وقالوا لي ان في كانسر. الو
0: امين، انا سامعاكي. امين
1: الو
0: امين امين، احنا هنرفعك قدام
1: انا
0: الرب.
1: طالبه طب صلب، انا اصلا
0: حاضر امين، هنرفعك قدام الرب، ما تقلقيش ما تخافيش، لكن فعلا اطلبي يسوع لان هو قريب، لان هو سامعك. قولي له يا رب انت اللي تلمسني لمسه شفاء والكانسر يهرب من جسدي في اسم يسوع. معنا تليفون تاني. الو
2: بيخشين على طول خوف وقلق، نفسي ربنا يتمجد في حياتي.
0: الو
2: ايوه دكتور، ايوه دكتوره، نفسي ربنا يتمجد في حياتي ويديني نوم سلام ننزع من الخوف والقلق.
0: عندك قلق بالليل وانت مش بتعرفي تنامي؟ المشكله دي في ناس كتير
2: بس ايوه بالليل على طول، كل ليله كل ليله.
0: انا عارفه انه ناس كتير بتعاني من الامر دوت، وفعلا يعني امين انه الرب يزورك زياره خاصه وتغمري بسلام، وتقدري بالليل فعلا تبقي مش قلقانه والافكار بتيجي في ذهنك، لكن تقدري فعلا تنامي في سلام. امين، احنا كل الطلبات دي بنرفعها قدام الرب. امين. معنا تليفون. الو الو
2: اخت نورة.
0: ايوه
2: الو اخت نورة،
0: ايوه انا معاكي اتفضلي.
2: انا ماجيه من المنيا.
0: سوري اتفضلي.
2: انا مريم من المنيا.
0: اهلا بيك يا مريم، اتفضلي شاركي الطلبه بتاعتك.
2: انا عايزه اشهد، انا عايزه اشهد عن الرب. حضرتك لما صليتي معايا من سنين كتير هنا في المنيا وشهدتي ان الرب يفتح لي باب، فعلا الرب سامح وسمع واستجيب وفتح لي ابواب، وفعلا فعلا كويس بشكر يسوع. لكن انا دلوقتي معايا بنتي دايما خايفه، دايما قلقانه، مش عايزه تروح المدرسه. انا جبتنا عليها خالص، ما كانتش كده، مش عايزه تروح المدرسه، مش عايزه تروح الدروس، مش عايزه حتى اكل بسيط، وانا مش عارفه اعمل ايه عشانها.
0: سنها قد ايه بنتك؟ بنتك
2: رايحه ثانيه ابتدائي.
0: صغيره قوي. اوكي امين.
2: وعايزه حضرتك تصلي لي، انا عندي خطأ.

0: الرب يسكت.
1: امين. انت لما تطلبي الرب ويعني انت في اللحظه دي، واحنا يعني ما تاجليش لبكره، وتفتحي قلبك ليه، تقولي له انت اللي بدمك تطهرني من كل خطيه، وانا عايزه ابتدي معاك علاقه حقيقيه. يسوع بيسمع الصلاه دي على طول، دي صلاه محببه جدا لقلبه. امين. معانا تليفون، وبعد كده حصل لي لطلبات من اللي ناس شركتها. الو
2: يا ترى؟
1: الو اتفضل. الو
2: الو
1: الو ايوه اتفضل.
2: ايوه دكتوره نوره.
1: ايوه انا معاك اتفضل.
2: انا كنت بس محتاج تثبت صلاه، انا عندي عقب رجلي وابتدى عندي تمور في العضلات، فكنت محتاج تثبت صلاه بس من حضرتك يعني.
1: امين.
2: شكرا ليك وشكرا على خدمتكم.
1: امين. خلونا دلوقتي عايزه نصلي للكانسر بطريقه خاصه، لانه كمان جات لنا طلبه ان اخت اسمها ناديه بسبب الكانسر هي دلوقتي في العنايه المركزه، فاحنا عايزين نرفعها ونرفع مرضى الكانسر. الاخت اللي شاركت انها لسه عامله الاشعاعات والتحاليل وعرفت انه عندها كانسر، وانا عارفه انه في ناس كتير بتعاني من المرض ده. حط ايدك وحط ايدك مكان الكانسر، وخلونا نصلي ونطلب انه فعلا ايد ربنا تمتد، والعلاج اللي ماشيين فيه يجيب نتائج، يبقى نفس الدكاتره منبهرين من نتائج العلاج، لانه دي ايد يسوع اللي استخدمت العلاج. امين. نشكرك يا رب، نباركك يا رب بكل قلبنا، لانك انت يهوى رفا، انت الرب الشافي، انت لمساتك لمسات شفاء. احنا نسال انك تزور يا رب في اللحظات دي اختنا ناديه يا رب في الرعايه يا رب، وانت رب تقيمها رب، انت تقيمها، انت اللي تنفق عليها رب نفخه حياه. وتعال رب لكل شخص يا رب ولكل واحده حاطه ايدها رب مكان الكانسر يا رب، انت اللي تلمسها رب بيمينك القديره يا رب، فيهرب الكانسر يا رب من الاجساد. وكل واحده يا رب ماشيه في سكه علاج وكيمو ثيرابي يا رب، فعلا يا رب العلاج يجيب نتائج يا رب مبهره. احنا نتنبأ بالحياه على مرضى كتير يا رب من مرضى الكانسر، وانتزع كل خوف من قلوبهم، وانتزع يا رب كل قلق من قلوبهم، ويدركوا ويمتلئوا بايمان انك انت الرب الشافي. مبارك اسمك يا رب.
3: امين يا رب. الكانسر مش اقوى منك يا رب، وانت يا رب غلبت العالم يا رب بكل ما فيه، وتعطينا احنا الغلبه. مش كده بصلي يا رب من اجل اختنا ناديه اللي في الرعايه، ومن اجل ناس كتير يا رب عندهم كانسر، ومن اجل اختنا اللي رفعت دلوقتي احتياجها للطلبه وهي جايبه الاشعاعات. يا رب ارفع عنهم اولا كل خوف، املى القلوب بالسلام الذي يفوق كل عقل اللي عندك انت. نشكرك يا رب لان انت وحدك ليك السلطان، كل شيء قد اخضع تحت قدمي يسوع. عشان كده يا رب احنا لينا الغلبه، ولينا انت تنقل سلام في القلب، ان انت معنا في كل تجربه صعبه في كل موقف صعب. وبالذات يا رب فعلا اخواتنا اللي احنا بنرفعهم يا رب المرضى السرطان في اسم يسوع المسيح، احنا نصلي من اجل اطلاق ليدك يا رب لشفاء كثيرين يا رب فعلا منا، والناس اللي احنا رافعينهم بالذات نصلي من اجل يا رب انت تكرم ايمانهم يا رب، وتمد ايدك وتستخدم يا رب العلاج، وتستخدم طرق اخرى، وتعطي يا رب رجاء، وتعطي شفاء يا رب فعلا في الجسد. يا رب احنا مصدقين يا رب ان الطلبات دي مسموعه عندك، وانت سامع الصلاه، وانت اله قدير، انت تمد ايدك وبمعيتك يا رب تكون يا رب بتمشي معاهم مشوار العلاج ده يا رب، لانه مشوار صعب، وانت عارف التعب يا رب الموجود والالم يا رب الموجود، انت عارف يا رب احساس الانسان يا رب تحت ثقل هذا المرض يا رب الصعب، لكن انت يا رب معاك كل سكه صعبه انت تمشي معانا فيها. اشكرك من اجل السلام، اشكرك من اجل القوه، اشكرك من اجل الشفاء اللي انت تطلقه لكل شخص احنا رفعناه في اسم يسوع المسيح.

0: معنا تليفون. الو الو
1: نعم، الو.
0: الو،
1: هاي يا اخت نوره،
0: اهلا بيك،
1: هاي
0: اتفضلي.
1: بيكي. فعلا بقول لك يا اخت نوره، بيكي والشيخ سامي يعني والمرند معاكي. انا نفسي عندي تلبس صلاه، اول صلاه عندي خال عطية أكبر واحد في أخوات ماما، عيان جاله كانسر في المعدة يعني، وعنده السكر عالي، الضغط العالي، الكوليسترول العالي، والصداع العالي جدا، ويكتر في النوم أكتر من الأكل والشرب والأدوية ومشروب المية.
0: أمين أمين، إحنا حالا كنا بنصلي للكانسر، وأمين الرب فعلا يلمس خالك. إحنا صلينا فعلا لمرضى الكانسر ومصدقين لمسات الرب لناس كتير. معنا تليفون. ألو
2: ألو
0: ألو، أيوة اتفضل.
2: مساء الخير أخت رونا.
0: مساء النور، اتفضل.
2: كنت عايز طلب صلاة لأني عندي مشكلة في عيني، كنت اتخبطت فحصل انفصال في الجسم الزجاجي، وفي ضغط على الشبكية، وعندي ارتجاج برضه في العين. فعندي كشف بعد يومين، قال لي احنا ممكن الموضوع ممكن يعني يوصل للجراحة او للليزر.
0: في اسم يسوع احنا حالا هنصلي للعيون، حط ايدك على عينك واحنا بنصلي. كل الناس اللي طلبوا مننا صلاة لعينيهم، لأنه في ناس في أمريكا وفي ناس في السويد، حط إيدك على عينك، حط إيدك على عينك. أنا عارفة أنه ناس كتير عندها مشاكل في عينيها، وزي ما قلت كتير في البرنامج مصدقين بكل قلبنا أنه في لمسات شافية للعينين، أنه يسوع اللي عمله في الكتاب المقدس ما زال بيعمله. أمين. خلونا نصلي للعينين. نشكرك نشكرك، ما فيش يا رب حاجة صعبة عليك، وما فيش يا رب وضع متأخر، وما فيش يا رب وضع يا رب فعلا حتى لو الدكاترة احتاروا فيه انت مش بتحتار، لانك انت الرب الشافي. احنا جايين نسأل انك انت اللي تحط ايدك على كل يا رب شخص حاطط ايده على عينه دلوقتي، انت اللي تلمس يا رب العينين، يا رب تلمس يا رب ابنك اللي حصل فيه المشاكل دي كلها في عينه، تلمس ناس يا رب عندها مشاكل في الشبكية، يا رب تلمس ناس يا رب فعلا عندها مية بيضة ومية زرقاء، وناس يا رب خلاص النظر ضعف جدا جدا. يا رب انت تقدر، انت تقدر يا رب، يا رب لمسة شفاء، لمسة شفاء لكل شخص يا رب وضع رجاءه فيك في اسم يسوع.
3: امين يا رب. صلي يا رب من اجل كل شخص عنده مرض في عينه يا رب، والطب قال انه ما فيش فايده. احنا نصلي يا رب فعلا من اجل ان ايدك تلمس لتصنع يا رب عيون جديده، وتصنع خلايا جديده، وتصنع شبكيه جديده. احنا مصدقين ان الطلبات دي مش في الهوى، احنا بنيجي نطلب منك زي ما انت اتحركت يا رب على الارض وكنت بتلمس العيون وبتصنع. احنا جايين يا رب نرفع كل شخص يا رب عنده مشكله في عينه، وعايز اتحد يا رب مع اخونا اللي فعلا عنده كشف بعد يومين وعنده اصابه في عينه. يا رب فعلا نسال يا رب من اجل ان تتمجد يا رب معاه وتلمس عينه يا رب فعلا بشفاء حقيقي، وكل خليه محتاجه تجديد واستعاده يا رب لوضعها الاصلي، انت تصنع كل ما هو جديد يا رب في عينه. اشكرك يا رب فعلا من اجل كثيرين يا رب من اللي عندهم مشاكل يا رب مستعصيه في العين، انت تيجي لتعمل حاجه يا رب بحسب يا رب بمهارة إيدك، بحسب غناك أنت في المجد، بحسب سلطانك يا رب في الخلق، بحسب يا رب فعلا النعمة اللي أنت أنعمت بيها علينا يا رب بشفاءات، يا رب تصنع هذا وتسمع يا رب صلباتنا من أجل هؤلاء في اسم يسوع المسيح بنسأل.

0: معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو ايوه تفضلي.
1: الو
0: الو تفضلي، انا سامعاكي.
1: دكتورة نورة؟
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: دكتورة نورة، عاملة ايه يا دكتورة؟
0: نشكر ربنا الحمد لله.
1: الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتورة، الله يخليك، أنا اتصلت بحضرتك قبل كده، عايزاكي تسلمي لابني عشان ابني تعبان في ناس أجيال. معلش يا دكتورة، سلم من قلبي يا دكتورة.
0: ايه نوع التعب اللي عند ابنك؟
1: يا دكتورة.
0: ايه نوع التعب اللي عند ابنك؟
1: حد عامل له حاجه مش داري ولا ببيتي ولا بحياتي، مش عارفه اقول لك ايه، ماشي كده مش عارفه في ايه، حد غريب.
0: امين امين. انا النهارده وانا بصلي للبرنامج ربنا حط على قلبي انه فعلا صلاه لشباب وعلاقتهم باهلهم، انه في علاقات متوتره ما بين ابهات وامهات واولادهم، وفي كانهم مش فاهمين هو ايه اللي بيمروا بيه الاولاد وليه العلاقه بقت متوتره كده اهوت. فانا عايزه نصلي للشباب بطريقه خاصه قوي، وعايزه ادعو كل اب وام وهم بيشاهدونا دلوقتي، صلي لابنك، صلي لبنتك، ولو فعلا كانهم مش عايزين يتواصلوا معاكم، كانه بيبقى عايز يفضل قاعد في اوضته ما يقعدش معاكم، صلوا انه الرب هو اللي يعمل تصالح، انه يعمل موده، انه فعلا المحبة اللي بينكم تشتعل بحق وحقيقي. لا يستحيل على الرب شيء، لا يستحيل على الرب شيء. يا رب نشكرك لأنك أنت جاي لعلاقات يا رب متوترة ما بين يا رب أهالي وأولادهم. أنت جاي يا رب لكل يا رب ابن يا رب فعلا يا رب كأنه معزول عن أهله، مش بيشاركهم، ما يعرفوش عنه حاجة، بيقضي أغلب الوقت بره البيت، ولو جوه البيت بيفضل قاعد يا رب في أوضته. يا رب تعالى انت رب بتصالح، يا رب تعالى بتصالح، تعالى بموده، كل تلج يا رب بقى موجود يا رب في العلاقات دي، التلج ده يا رب يدوب يا رب، وترجع يا رب المحبه الحقيقيه والموده الحقيقيه، تواصل، تواصل ما بين الاهل وما بين ولادهم، يا رب يرجع يبقى في بينهم ثقه، يثقوا يا رب في اراء يا رب اهلهم، ما يبقوش بينفروا يا رب منهم. زور البيوت يا رب في اللحظات ديت يا رب، زور البيوت يا رب، كل قلب اب وام مكسور يا رب من أجل ولادهم يا رب، أنت تفرحهم بتغيير حقيقي يحصل في العلاقة في اسم يسوع.
2: أمين يا رب. زيارات يا رب في البيوت يا رب، أنه الأباء والأمهات والأولاد يعرفوك أنت وحياتهم تتغير، لأنك أنت هو الأب الحقيقي يا رب لكل واحد. أنت يا رب اللي بنستعيد فيك هويتنا الحقيقية كأبناء. مش كده، أصلي من أجل كل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت يا رب، فعلا يكونوا واقفين في المكان الصح كأولاد ليك أنت، مستمتعين بأبوتك، عشان يقدروا يعيشوا مع بعض يا رب فعلا كعيلة يا رب، مدركين قيمة المحبة اللي أنت أحببتها وغفرت بيها ذنوبنا واديتنا الحق إن احنا نعيش بهذا الغفران. مش كده، أصلي من أجل الغفران في البيوت يا رب فعلا، إن كل بيت يا رب يختبر، إن الناس تعتذر لبعض، إن الصغير يعتذر الكبير والكبير يعتذر للصغير، ونكون يا رب في جو هذه المحبة، بنقبل بعضنا البعض. أشكرك يا رب فعلا من أجل إن عدو الخير لا يجد مكان في وسط العلاقات يا رب الأسرية، لأنك أنت تأتي بدمك يا رب فعلا وترفع عنا كل عتق موجود، خلينا مش عارفين بكرامتنا إن احنا نعتذر لبعض، لا ادينا يا رب فعلا ان احنا

ناتي بانكسار، نصلي من اجل جو من التواضع في البيوت يا رب فعلا، ويبقى فيه فعلا غفران يملا العلاقات، وتستعيد يا رب فعلا العيله مكانها الحقيقي. اشكرك ان صلوات الاباء والامهات من اجل اولادهم يا رب لا تضيع هباء يا رب فعلا، لكن تاتي بكل ما طلبوه. واشكرك ان صلوات ابناء كثيرين من اجل اهاليهم من اجل اخواتهم انت تسمع ليها يا رب فعلا وتستجيب، واستعاده حقيقيه لعلاقات سويه جديده في كل بيت، لان احنا بنسال يا رب من هو سامع الصلاه ومن هو يصنع بحسب غناه هو في المجد. امين.

أمين، نافية البصلة كتير جات لنا على الفيسبوك. أنا عايزة أقول لكل شخص طلب تلبط صلاة على الفيسبوك إن إحنا هنرفع الطلبات دي قدام الرب خلال الأسبوع. وعايزة أشجع كل شخص اختبر لمسة من يسوع، سواء اختبرتها روحيا أو نفسيا أو جسديا، اتصل بينا علشان تشهد، لأنه فعلا يسوع يستحق إن إحنا نمجده وإن إحنا نشكره. لما شاف العشر رجال بورس، واحد بس اللي رجع يشكره، قال له فين التسعة التانيين؟ مش هما كمان اتشافوا؟ ليه ما جوش عشان يشكروا؟ لما بتشكر ولما بتشهد عن اللي الرب عمله معاك، اللي بيحصل معاك بيثبت وبيكمل. عشان كده فعلا اتصل بينا علشان نقدم كل الشكر للرب. ربنا معاكم ويبارككم.

أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. زوجة بتقول قبل ما اتجوز على طول قالوا لي خلي بالك بيتك ده هو مملكتك،

0: فدخلت بكل همة ونشاط، شلت مسؤولية البيت كلها من الألف للياء، ما اشتكتش، بيت وأولاد وشغل ورايحة وجاية، ما كلتش. لكن شوية بشوية الحمل ابتدى يتقل، مشاكل الولاد ما بتخلصش، والحياة ضغوطها عمالة بتزيد. فين جوزي بقى؟ جوزي شايل إيده، مع إنه إيه في الشغل الكل يشهد له، وفي عيلته لو أي حد احتاج أي حاجة على طول ألاقيه بيسد. طب وفي البيت يقولي اتصرفي، لو احتاجته في قرار، احتاجت رأيه في مشكلة، يقولي مش أنت شلتي الشيلة من الأول، كمليها. يعني هو أنا علشان حبيت أريحه في الأول يوم ما احتاجه ما لقيهوش؟
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. زي ما سمعنا الشكوى بتاعت الزوجة، وكمان الزوج بيشتكي وبيقول ان هو ما انسحبش زي ما سمعنا، لكن كان في كل مرة بيحب يشارك وياخد قرار كان المشكلة بتزداد صعوبة، وبالتالي هو أثر السلامة.
0: في بداية حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألفريد سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
0: بغض النظر عن الكلام زميلي نشأت كان بيقوله ويعني كلام الزوج، لكن أنا عايزة أبتدي وأسأل، سلبية الزوج نعمل فيها إيه؟
2: طب بس يمكن واضح من السؤال اللي أنتوا اخترتوا تتكلموا عنه إن الزوج مش سلبي بطبيعته، ولا إيه؟ هي بتقولي نشيط جدا.
0: الزوجة كانت بتقول إن هو في شغله مشهود ليه، وفي العيلة بس، وفي العيلة بأي حد احتاجه بيسد، في البيت ما بيسدش. ما أنا بسأل ما بيسدش ليه؟
2: ما ده اللي احنا نحاول نفكر فيه مع بعض، لكن ما نقدرش نقول إن هو سلبي.
0: سلبي في البيت.
2: أيوة سلبي في البيت. يبقى في أسباب، لأنه هو لما نكون في مكان آخر مش سلبي وفي البيت سلبي، يبقى جايز يكون في أسباب في البيت. تعالي نفكر فيها كده مع بعض من سياق السؤال. أنا يعني همشي مع السؤال. بتقولي إنه قالوا لك إن الزواج إن الزوجة تبقى ملكة وتبقى بيت بيتها وتبقى المسؤولة عنه وتشيل كل مسؤولياته، ده شيء رائع جدا. لكن يا ترى ما قالوكيش حاجات كمان إن الزوج شريك أساسي في هذا البيت؟
0: طبعا شريك، طبعا طبعا. بس يعني أنا كنت متخيلة إنه أنا عايزة أثبت نفسي قوي في الأول كزوجة، قادرة إنها تمشي بيتها بأفضل شكل. بعد كده بعد كام سنة مع وجود الأولاد أنا عايزة أقول إن أنا أم ناجحة، فده كان تحدي قدامي. مش صح. معنى إنه أنا عايزة أحقق التحدي ده معناه إن هو ياخد جنب بالشكل ده.
2: صح، بس أنا هختلف معك قبل ما تتكلم في نقطة. الزواج علاقة شراكة ما بين طرفين، مش لعبة تنس، مش ماتش تنس. تقدر تقول ماتش كرة قدم، ماتش لعب جماعي، فريق جماعي. التنس أنا هقوم بكل حاجة وهلعب لوحدي وهاجم وهدافع وهنتصر لوحدي. واضح من الكلام بتقولي إنه كنت شايفة تحدي فردي. هل الزواج في فكر الله تحدي فردي ولا تحدي مشترك؟
0: هو أكيد مشترك طبعا، وإلا ما كانش بقى فيه زوج وزوجة.
2: يعني مشترك بقى فوق نظرك؟
0: أنا هقول لحضرتك حاجة.
2: تفضل.
0: أنا أعتقد أنه ممكن يكون في الأوائل، بالذات في أوائل الزواج، لأنه أنا محتاجة، زي أنا بحلم، كنت بحلم ببيت
2: طبعا.
0: شكل ليه، شكل معين منظم بشكل معين، ماشي بسيستم أو بنظام معين. فأنا بحط الأساسات دي وبنمشي عليها. الزوج موجود، بيصرف على البيت لأنه دي من ضمن مسؤولياته. يعني دي أكتر حاجة يمكن في الأول كنت محتاجاها. بعد كده بيعمل سابورت، يعني بيسند بيدعم.
1: بس الزوج يعني الزوج مش حضرتك انت عايز تعملي اساسات للبيت في بدايه الزوج. الاساسات ما تتبنيش من الزوجه لوحدها، لا كمان لازم كمان الزوج يشارك في انه يبني الاساس ده.
0: بس البيت مملكتي.
2: ايوه صح.
1: وانا ملك كمان، ما هو انت ملكه وانا ملك في البيت.
2: يعني هو في ملكه بلا ملك. طب هو الله لما خلق حواء خلقها الاول منفرده؟ يعني يمكن ادم عاش شويه منفرد، لكن هل حواء وجدت في اي توقيت انها منفرده؟
0: لا خالص.
2: طب الله قال هيكون هخلق لا شخص ايه؟ ملكه بس ولا معينا نظيره؟ شخص تاني، اتنين بيتعاونوا، ده بيقوم بعمل، ده بيعينه. انت اللي واضح ان رؤيتك او رؤيه صاحبه السؤال للمشكله رؤيه منفرده شويه، يعني رؤيه ايه؟ اني بلعب زي ما قلت ماتش منفرد، انا المسؤول الاول والاخير. فزي ما قلتي انا بحط الرولز. طب والشخص التاني ده بينفذ الرولز؟

0: ولا ايه المطلوب منه يعني؟
1: ما هو على اساس زي ما قلت لحضرتك انه البيت ده مملكتي، مسؤوليتي اكتر، فانا يعني زي حابه مثلا انا كنت بحلم، زي ما قلت بحلم ببيت معين في رولز معينه، انا ممكن اكون في الاول اتشاركنا في الرولز دي لقيته انه مش معايا فيها،
2: بس اكيد في سبب يعني. انا مش هقول
1: هو مش اكيد انا مش عايزه الدنيا تبوظ، انا مش عايزه الدنيا تبوظ، انا عايزه تبقى الدنيا متنظمه زي ما انا متخيلاه.
2: بس اكيد الزوج كان ليه دور قبل كده وكان بيشارك، بس اكيد هو خد الموقف ده مش بدون سبب، اكيد في اسباب، اكيد كان بيشارك لكن كان في ضغط، اكيد كان بيشارك لكن في استحواذ في الكلام، اكيد كان بيشارك بطريقه او باخرى، لكن مش معقول ينسحب من نفسه.
0: في حاجه كمان خلي بالك، تقول انا كان عندي حلم، هو المفروض نقول ايه؟ كان عندنا حلم. فتره الخطوبه الخطيب والخطيبه بيتكاملوا في الحلم، بحكي له احلامي وهو بيحكي احلامه، وبعدين يكون لنا حلم مشترك. بس انت زي ما بقول لك المشكله ان انت عملتي وان مان شو، او يعني ايه، عرض منفرد، احلامي امنياتي رغبتي انا ملكه، ده مش غلط، بس لو قلنا في الزواج يبقى ده قاصر جدا. فين احلامنا؟ فين رؤيتنا؟ فين امنياتنا؟ فين الرولز بتاعتنا؟ خلي بالك هي كلها انا والياء بتاعتي.
1: انا ما حدد يعني، انا يعني موافقك بس مش قادر انكر انه الى حد كبير طول السنين اللي فاتت الدنيا كانت ماشيه مش بطال، فالدنيا كانت مستقره، انا بس الحمل تقل عليا. حضرتك عارف انه مع مثلا ايه سن المراهقه بقى الولاد بصراحه ما بقتش قادره عليهم لوحدي.
0: طب بس سؤال، انت شايفه انه مش مبطل من ناحيتك، هل الزوج كان سعيد بان هو مركون على الجنب؟
1: انا ممكن تساله بقى، ما اعرفش.
2: اكيد طبعا مش سعيد، بس انت النهارده بتجني حاجه يعني، هي بتجني النهارده اللي زرعته.
1: انا شايفه اني ريحته.
2: لا ما ريحتنيش، مش من طبع الراجل انه يبقى سلبي في البيت، او واكيد الزوج ده كان ايجابي في مجال عمله، اكيد في مجال في بره البيت كان ايجابي، اشمعنى جوه البيت مش ايجابي؟ فاكيد في اسباب، فمش ممكن يقبل الوضع ده الراجل حتى الشرقي بطبيعته، انه ما يقبلش انه يبقى مهمش في البيت، دي حاجه صعبه عليه جدا.
1: قعد وقت وهو راضي ما كانش بيشتكي،
2: ما خلاص هو اتعود بقى، يعني هو اتعود النهارده ان يبقى في الحاله دي. انت جاي تطلبي منه بعد السنين دي كلها وكان يعني ساكت، وهيرجع تاني يعني هيبقى صعب يعني تشيلي المسؤوليه انت لانك انت زرعت كده.
0: طب خلينا نقترح اقتراح تاني، انت بتقولي كان قاعد ساكت، طب الراجل يعمل ايه؟ يعني تقترح عليك ان هو بيقول كل ما كنت احاول ابادر بشيء كان جايز ينتهي الامر بخلاف وخناقه، وعايز البيت يبقى في سلام.
1: ايه اللي هو اللي كان بيقوله ما كانش بيعجبني؟
2: طيب هي كده عايزه حلول على حسب ما يعجبها.
1: ما كانش بيعجبني، ما كانش ماشي بحسب السيستم اللي انا حطاه.
2: ايوه كان في حلول بس ما كانش بتعجبك، لكن
1: أيوة
2: في حل.
1: مش صح، طيب كلام ما كانش مش صح، مش هوافق على الغلط.
0: طب بس لحظه، اول كل حاجه الرولز مش مفروض انت تحطيها لوحدك، والحاجه اللي تعجبه جاز ما تعجبكيش، بس في حاجات كتير انت بتعجبك ما تعجبهوش. البيت ده مش ليكي لوحدك ومش ليه لوحده، ما انا بقول لك الشله هتتقل عليك ويجي في وقت
1: فعلا تقلت. انا ده اللي اقدر اقوله، يعني انا حاجه اللي انا متاكده منها اللي اكتر حاجه موافقه حضرتك عليها ان انا لا يعني دي اكتر حاجه ان انا مش قادره اشيل دلوقتي.
0: لا بس ايه، دي مقدمه، لسه كل يوم بتيجي السنين ترمي حمل اكتر. عشان كده خلينا نفكر، الله لما رتب او شرع شريعه الكمال زي ما بنصلي كده في الاكليل وناموس الافضال، كان متخيل ان في فرد ما هيحط القواعد بتاعته واحلامه وامنياته، والطرف الثاني يجي كده ضيف ولا يجي شريك في كل هذا؟ تعال نشوف الموضوع يعني كده من الاول في تفكير الله عشان نفهمه اكتر، لان الله لما قال ان ليكن الطرفين او يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان واحد، تعال نفهمها رياضه في الاول. هو واحد زي واحد زائد واحد تدي واحد؟
1: لا طبعا يدي اثنين.
0: طب عشان في النص المعادله الثاني يساوي واحد لازم حاجتين مجموعهم يبقى كل منهما اقل من واحد، مش كده ولا ايه؟ يعني اما واحد زائد صفر يدي واحد ممكن.
1: لا بس حضرتك قاسي جدا. لا
0: لا مش قصدي، انا
1: بخلي مش عايزاه زيرو كان. طيب مش الدرجات دي يعني
0: يا اما 9 من 10 زائد 1 من 10 يدي واحد، يا اما 8 من 10 زائد 2 من 10 يدي واحد، يا اما نص زائد نص يدي واحد.
2: نص زائد نص يدي واحد
0: تقيله.

0: تقيله عليا، تقيله عليا، لانه دلوقتي ايه المشكله انه يدخل ويساعد؟
1: المشكله ان ما فيش حد يقدر يساعد في رؤيه مش بتاعته وحلم ما حلمهوش والرولز ما حطهاش، لان ده على قدم المساواه معايا، زي ما الزوج والزوجه على قدم المساواه. هو مش جاي ينفذ احلامي، هو جاي يشاركني احلامي، هو مش جاي عشان يحقق قواعدي، هو جاي يشاركني في وضع قواعد مشتركه احنا الاثنين نعيش عليها. احنا الاثنين هنعمل قصه جميله، خلي بالك، نالفها سوا ونعيشها سوا، مش واحد يالفها والتاني يعيش كومبارس فيها.
0: هو حضرتك قلت جمله انا يعني عماله بترنها وحضرتك بتتكلم، انه محدش يقدر يساعد في حلم هو ما حطوش.
1: ما يقدرش، ما يقدرش. تخيلي العكس، تخيلي انك ابتديت ترتبطي والزوج كان فاهم ان هو عليه انه يضع القوانين والحلم والامل والقواعد. تعالي يا فلانه اعملي اللي انا عايزه، تعالي يا فلانه حققي الحلم بتاعي. طب انا ما حلمتوش، احققه ازاي؟ اشوف فين في خيالي جذور تحقيقه، اشوف فين في خيالي روعه جماله اللي تحملني المشقه بتاعته. ما فيش في خيالي شيء، خيالي فاضي. يعني حطيني الاول في احلامك وفي مشاركتك في القواعد بتاعه البيت والرولز، هتلاقيني بشيء طبيعي شلتها معاكي، عشتها معاكي، حققتها معاكي. مش هتحتاجي تزقيه وتنغسيه كل شويه عشان يقوم، ولا هو هيحتاج لكده، لان اصبح حلم مشترك ورؤيه مشتركه وقواعد مشتركه. مش هتحتاجي تقولي له كلم الولاد بالطريقه دي، خلاص هو طالما قواعد مشتركه هيؤدي دوره اللي انتوا الاثنين سبق اتفقتوا عليه، مش اللي انت فكرتي فيه وقلتي له هو ده الصح. وده اللي بيحكيه الزوج، ان هو ايه، حاسس ان هو بره المشهد.
0: طيب انا بفكر مع حضرتك دلوقتي كده، انا بفكر بصوت عالي، انا لو هقول الزمان هيرجع بيا وعايزه ابتدي بدايه صح، ومش عايزه اوصل للموقف اللي انا دلوقتي فيه، عايزه اجهز لاختي الصغيره بتتجوز اقول لها خلي بالك ما يحصلش معاكي اللي بيحصل معايا دلوقتي. هنمشي خطوات ازاي؟ ولسه عندي سؤال، وحضرتك قلت حته انه نص ونص، دي فيها كلام كتير قوي، بس استنى حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نكمل. اعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، حضرتك قبل الفاصل كنت بتتكلم انه نص زائد نص يساوي واحد، يعني علشان الاثنين يبقوا واحد كل واحد محتاج يبقى نص. انا بتكلم بقى بشكل عملي، انا صعب علي اكون بتنازل عن نص احلامي ونص رؤيتي. كنت دايما ببقى حاسة انه ده حلمي اللي ما اقدرش اكون بتنازل عنه، فعايزة اعرف ازاي اقدر اتنازل عن نص اللي ليا.
1: حضرتك انا مستغرب ان الزوجة هي اللي بتقول مش قابلة انها تبقى نص، ده كان الكتاب بيقول ان الراجل هو الرأس، هو اللي بيحرك، هو اللي صاحب الكلمة وصاحب القرار في البيت، هي مش قابلة مال، فما بال هو، يعني ده الموقف اصعب يعني.
0: طيب لا انا حاسة انا هقف بقى عن التادي. ممكن تكون كانت دي حتة المخاوف اللي عندي، هو داخل وده اللي جواه انه انا راس البيت، انا المسؤول، انا اللي ليا كل حاجه، فانا دي هتخليني مش ارجع لورا، هتخليني بالعكس اخد قدام سنه زياده عشان لالا يجور على حقي.
2: بس انت خدت سنه واحده زياده.
0: معلش، ما هو يعني انا لما قلت لحضرتك الزوج كنت بحط بس الزوج واضح وبعدين نكمل.
1: الزوج واضح في البدايه ان كان عنده النيه ان يشارك لكن ما لقاش الفرصه، فكان موافق انه يبقى في مشاركه، لكن ان الحلم الكبير انها ما تبقاش نص وتبقى ملكه البيت وتبقى واخده المشهد بالكامل، ده طبعا ده شيء يقلق.
2: طب تعالوا كده نشوف مثلا، انا حاولت في البريك كده ان اجيبه يوسف يساعدني، فريق العمل عمله ماكيت لطيف كده. هنفترض انك انت شايفه ان الزوج هنا وده ممثل جميل للزوج بغض النظر عن الدايت او خلافه، وده البيت او ده الكرسي او ده المساحه المتاحه ليه، فانت قررت انك انت تدخلي معاه، فبتقولي له فسح شويه فسح شويه فسح شويه عشان ابقى انا معاك. وبعد كده اللي حصل انك انت قعدتي لوحدك والاستاذ تحت على الارض.
1: ده وضع الاستاذ دلوقتي. ده يعني ده مش في البيت، ده مش على الكرسي، ده على العتبه كده بره، يمكن ده كده في الطرقه.
0: طب ما اقول

0: لك حاجه، مش ممكن نخليها كده شويه؟ هنخليها كده شويه.
1: هو كده جاز، هي من زعلانه
0: الامور
1: بقى. وبعدين هنا
0: طب هي هترست الامور بس شويه، وبس ممكن يستنى تحت شويه
2: بقى. استنى شويه تحت.
0: هي هترست الامور وبعدين وبعدين طلعوا. ما ينفعش.
1: انت بتفتكر ان ده تصميم الله للبيت المسيحي؟
0: يعني لو لفتره قصيره ما ينفعش.
1: هل الله كان حاطه جوه قلبه اتجاه الزوج والزوجه، ولا عنده فكر تاني اروع واجمل؟ لان انت زي ما بتقولي كده، طب ممكن كان الزوج يعاند ويصر ويصمم وتحصل حاجه تانية، ان الزوجه هي اللي تبقى على الارض وهو اللي واخد المكان كله. هل انت ترحبي بكده؟ هل ده فكر الله كده، ان يبقى واحد موجود والتاني على الارض؟
0: لا اكيد مش ده الفكر الله.
1: طب تعالوا نشوف كده كمثل، يعني ممكن يوسف حتى يساعدنا. لو الرب يسوع موجود في البيت بافكاره وبارائه، هل ده يقدر يتيح ان الاثنين يبقوا موجودين في البيت مستريحين؟
0: وحضرتك حليت المشكله. اصلا انا كنت عماله افكر الترابيزه صغيره قوي، ما كانتش هتساعهم هما الاثنين.
1: بس في شيء مهم قوي، ان رب المجد يسوع لو نلاحظ ان ايديه وسعت، خلت البيت اوسع، خلت ان الراجل يترك والست تنسى بيتها، وكل نص منهم يقدر يبقى واحد. والله يدي مساحه وحجم وامكانيه اكبر، بدل ما يبقى وجود واحد الغاء للتاني، بدل ما حلمي يضيع وجوده، بدل ما قواعدي تحسسه انه بره الملعب، بدل ما ملقان الفراغ يحسسه انه هو مش موجود. وكون النتيجة انه زي ما احنا شايفين قد تكون سلبية في البيت، انا اعاني منها بعد كده وولادي كمان يعانوا منها بعد. لو سألت الاولاد يقولك احنا مش حاسين بوجود بابا في البيت، احنا حاسين كأن ملناش بابا. هل انا ساعدت ونجحت كأم ان اطلع اولادي ايتام وليهم اب؟
0: هو أنا عشان أكون برضو صريحة مع حضرتك، مش هقدر أنكر إنه طبعا العلاقة بيني وبين الولاد أوطد بكتير قوي من علاقتهم بوالدهم.
2: ما ده بقى سياسة الاستحواذ والمغالبة.
1: هل دي نتيجة ولا هل دي حقيقة، ولا هل مين المسؤول عن كده؟ بغض النظر عن الغلط فين، بس مين المسؤول عن كده؟
0: هو يعني واضح طبعا انه الشكل اللي انا مشيت بيه في الاول، الزوجه مشيت بيه في الاول، هو ده كان السبب. بس في وقت كانت بتفكر انه دايما الام هي اللي بتبقى بتحس بالولاد اكتر ومشاكلهم اكتر وعندها استيعاب اكتر، فما كانتش مستغربه من الوضع ده، كانه هو ده الوضع الطبيعي.
1: بس يمكن الوضع الطبيعي ده اللي شفته الأمانة في الاسره عندنا في البيت.
0: بس لا وغير كده انه مع تقدم سن الولاد، زي ما بقول لحضرتك مع سن المراهقه اللي هم فيه دلوقتي، الزوجة مش قادرة تشيل لوحدها، مش قادرة
1: توقف. إن الأب غريب عنهم، والأب بيتهالي بيشعر إن هو كمان ولاده في حاجة.
2: ده مش بس حضرتك غريب، ده وضع مخزي بالنسبة للأب قصاد ولاده وقصاد المجتمع وقصاد الأسر اللي حواليه. يعني ده شيء مش مقبول أبدا.
1: لا وفي فجوة كمان بتنشأ يوم بعد يوم ما بين الولاد وما بين الأب، لدرجة إن أحيانا ماما قولي لبابا كذا، لا ده أبوكم أنتوا بتقولوا لي أقول له بابا؟ طب ما بتروحوش ليه؟ ما نعرفش يا ماما. ما في علاقة عمالة تتوطد. أيوة. بس متأسف إن أقول على علاقة دانية عمالة تضعف. طب هل الولاد متربين في أسرة عشان يبقوا أيتام؟ هل أنا كأم نجحت إني شلت الشيلة عشان ولادي يطلعوا يلقى لهم أم وما لهمش أب؟
0: ما كنتش ده التخيل اللي أنا حطاه. أنا كنت متخيل زي ما بقول لحضرتك بالظبط، إن أنا حماشي الدنيا، ويوم ما أنا أعجز، يوم ما الدنيا تتقل عليا، هلجأ للطرف الثاني.
2: يعني انا موجود على الرف في ساعه الاحتياج. يعني ده برضو حاجه صعبه جدا. يعني
0: عايز اريحك.
2: لا يعني مش معقول.
0: انت عايز اريحك.
2: يعني هو عشان كده على فكره، يعني الزوج تقريبا رفع حاله العصيان المدني واحجب عن المشاكل بسبب الافكار دي.
0: طيب عموما انا بعترف انه انا شايفه انه التفكير ده كان غلط، وانا المكاتب اللي حضرتك حاطه ده يعني دخل مزاجي قوي، لانه شايفة اتنين متشالين كده على الإيدين وكل واحد واخد مكانه، محدش واخد مكان التاني، وأكيد هما الاتنين مرتاحين.
1: بالظبط.
0: فأنا عايز أعرف بقى السر. حضرتك بتتكلم إنه سيد المسيح دخل فقدر يحل المعادلة دي إزاي بقى؟
1: هو أول نقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في الجزء الأولاني، إن كل واحد مفروض داخل الجواز هيتنازل عن جزء مش قليل من اتساع مساحة حريته للطرف التاني. ما احنا اتنين زي ما اتفقنا هنبقى واحد. يعني في بادئ ذي بدء رغبة تنازل أو رغبة تواضع. الغريب إن احنا في الكنائس نتحدث كثيرا عن التواضع، والتواضع في فكره البسيط إنه الإنسان يفسح مجال للآخر، يعطي كرامة للآخر، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. لكن في البيت ما بنشوفهاش كده.

0: فدي أول فكرة، أني وأنا بتجوز عارف ومدرك وفرحان أن الإنسانة اللي بحبها هديها جزء وهي فرحانة، الإنسان اللي بتحبه هتشاركه الأحلام، هتشاركوا القواعد والرولز اللي بتحلم انها تكون في البيت، ويشتركوا معا، وتكون المشاركه مش كل ما عندها تقوله بس او كل ما عنده يقوله بس، لكن يوصلوا لشيء جديد يتكون من راي كل منهما، حلم كل منهما، امل كل منهما، شيء جديد. يعني رمزيا هي الست لما بتتجوز بتنجب منفصل عن الزوج، ولا اشتراك الاثنين بيجيبوا بيبي في جينات من ده وجينات من ده وصفات زي الحلم اللي كنت بتتكلمي عليه. عارفه لو حلمكم اثناء الخطوبه اتكون معا زي البيبي اللي بيتكون معا، كنتوا هتنجبوا بيت ليكم انتوا الاثنين، وابن طالع يشبهكم انتوا الاثنين، واسره تتكون منكم انتوا الاثنين. ده الشيء اللي في يعني في الف، يمكن صاحبة المشكلة النهاردة في به أو في جيم، والجواز حصل من مدة، بس خلينا نطلق كده صفير انذار للناس اللي هتتجوز زي ما قلتي في الجزء اللي قبل كده. لو أختي هتبتدي أقول لها انسي جاز أسرتنا، ماما كان بتدير البيت وبابا بيقول حاضر جاز، بس مش دي الصورة الخلفية بتاعت المؤمنين. المؤمنين صورتهم الخلفية كلمة الله، الكتاب المقدس، تعاملات الله مع شعبه، زي ما نشوف أمثلة كتابية رائعة لعلاقات الزوج والزوجة، كل ده موجود جواهم أكتر من خلفية بابا وماما والأسرة، لأنه فيها سلبيات هستحضرها وحققها. فدي أول نقطة، أني بادئ زي بدء أنا داخل بنية مخلصة أني هتنازل، وده مش معنيته أن أنا هطلع هبقى نص ويعني عليا، بل بالعكس كون أن أنا هشارك بنصف المسؤولية وبنصف الحقوق، that's very fair، زي أي شركة في الدنيا أنا بشارك 50-50. يعني إيه؟ نكسب سوا ونخسر سوا، نشيل الحمل سوا ونتبارك سوا، it's very fair، ما فيهاش اي ظلومه لا للزوج ولا للزوجه. ودي فكره الله اني هعمل لي معينا نظيره. شوف ازاي يعني مش الزوج اعلى ولا الزوجه اعلى، لكن معينا نظيره يشيل معاه، ايديهم في ايدين بعض. بس اهم حاجه ان يكون البيت اتكون في خيالهم وفي دنيتهم وفي احلامهم وفي امنياتهم معا، ما نكونش أغلب فترات الخطوبة احتكاكات وكلمتني وكلمتك وحصل وجرى ونختلف على حاجات صغيرة، وسبتني على التليفون وقت طويل وكلمتك وما لقيتكش وما ردتش عليا، بنسيب أصل تكوين الأسرة الحقيقي اللي هو الأمنيات المشتركة والأحلام المشتركة والبيت اللي نفسنا نعمله، وبنحتك في حاجات جانبية وخلفية.
1: طيب بشكل عملي برضو جايز الحلقة قربت تخلص، بس أنا عايزة بشكل عملي إيه اللي يساعدني أخد القرار ده؟ القرار ده مش سهل يا باشمهندس.
0: أنا معكي طبعا، القرار مش سهل،
1: فإنه أدخل وأنا نية قلبي كده إنه أنا داخل أبقى نص أحلامي ونص رؤيتي ونص اللي بفكر فيه، ده قرار مش سهل، إيه اللي يساعدني أخده؟
0: اللي يساعدني حاجتين، واحد إن اللي هيعمل النص التاني ده أحب إنسان لي، ده مش واحد من الشارع، ده مش واحد غريب، ده الانسان اللي حبيته واديته حياتي واديته عمري وقررت اني انا اشاركه بقى العمر.
2: ايوه كده يا باشمهندس، خلي الزوج يرجع لمكانه، لان هو عايزين نلحقه النهارده، لانه لو ما لحقش النهارده يفضل كده بنفس الحاله دي
0: تحت هنا، لا طلعنا
2: تحت، مش هينفع يبقى تحت
1: طلع فوق خلاص،
2: عايزين نعيله حل كمان.
0: يعني الشخص الثاني اللي هديله النص ده مش واحد غريب، ده الانسان اللي قررت اكمل رحله حياتي معاه، فده مش حد تاني يعني، فاهمه؟ ده خلاص بعد شويه احنا هندوب في بعض وهنبقى واحد. بس خلونا قبل ما ندوب ندي مساحه، احط نصين ميه في كوبايه، احط نص ونص وبعدين اخلطهم، لكن مش هملك كوبايه كده احط نقطتين ونخلطهم، يبقى اذا دي بدايه تاني حاجه ان الشخص ده محبوب لدي. تالت حاجه هنشوف امثله جميله كده في الكتاب المقدس، مثلا اعظم زوجه في التاريخ كله العذراء مريم، وان كانت زوجه حسب ما بنفهم احنا في فكرنا الكنسي انها ام وكانت رائعه جدا بالنسبه ليوسف النجار، لما رب المجد يسوع كانوا لسه عنده 12 سنه وتركوه في الهيكل ورجعوا يدوروا عليه وفي لهفه وفي انت فين، واول ما لقيوه قالت له عباره غريبه قوي، انا عايز اقراها كما هي لان لفت انتباهي. اي ام هتشوف ابنها وهو تايه بعد يوم هتقول له ايه؟ جننتني عليك، خلتنا نتخض عليك، انا مش قادره كنت امسك نفسي، انا كنت منفعله جدا، ازاي تعمل فيا كده؟ كل حديثها حوالين نفسها. لكن عذراء مريم بتقول له ايه؟ هو ذا ابوك وانا كنا معذبين نطلبك. هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. مع ان الام بتقول انا ارتباطي باولادي اكتر وده ابني وانا اللي حاسه بيه، وتعرف ان يوسف النجار كان اب يعني ما يعتبرش اب جسدي للرب مجد يسوع، عذراء مريم هو اللي نزل من جسدها، لكن بتقول له ايه؟ هو

0: أبوك وأنا، هو ذا أبوك وأنا. تقديم الآخر في الكرامة وتقديم ده مش معناته أنه ده هيسحف وده هيسيطر، بس ده شيء رائع جدا، لأن ده واحد أنا بحبه وواحد أنا عايز أكمل مع الحياة. لو خدت يعني مثل تاني برضو من الكتاب المقدس، لما إسحاق اتزوج من رفقة، يقول الكتاب حاجة كده روحية رمزية بتقول إيه، فأدخل إسحاق رفقة إلى خباء سارة أمه. طبعا كانت بالنسبة له أمه دي أعظم حاجة في الوجود
1: طبعا.
0: وبعد انتقالها قال لا، مراتي تاخد المكانة العظيمة دي. كان جوه قلبه بيتيح ليها مساحة ومكانة، وزي ما عارفين العلاقة كانت رائعة جدا بين أبونا إبراهيم وأمنا، أبونا إبراهيم وأمنا سارة في علاقة الزواج اللي كان هو بيشوفها إسحاق قبل ما يدخل رفقة إلى نفس النطاق ونفس الجو ونفس العلاقة الطيبة اللي كانت بينهم في نفس
2: الوقت. أنا ما فهمتش غلط على فكرة.
0: نعم.
2: الحب والتقدير ما فهمتوش غلط، ويعني قدمت كده وخدت مكان مش مكانها. واضح إن هي كانت محتفظة بمكانها محدودة يعني.
0: شيء كويس، احنا كلنا ممكن نخطئ، بس كويس ان احنا نجد حلول، لان في الاخر الخطأ ده هيجي علينا احنا كلنا. اول اخر حاجة بس انه الكنيسة بتوصي الزوج، وده في الكتاب المقدس بتقول ايه، كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الاناء النسائي كالاضعف، معطين اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. يبقى في كمان الزوج مدي مساحه ومدي كرامه ومدي مكان، وكل ما الطرف الاول يدي مكان للطرف الثاني، البيت يبقى واقف على اساس قوي، والولاد يطلعوا لاب وام واسره وبيت وعشره وحياه صادقه وراحه. ما فيش التنافس والتصارع ومحاوله الازاحه ومحاوله التهميش ومحاوله الترك.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، يعني بنشكر حضرتك على النور اللي كان في الحلقه. حبيبتي الزوجه اللي شلتي الشيله من اول ما اتجوزتي والحمل تقل عليكي، تقل تقل وما بقيتيش قادرة تشيلي تاني، بشجعك قوي في ضوء الكلام اللي سمعناه النهاردة انه ارجعي شوية، خدي كده خطوات لورا، وابتدي ادي مساحة لزوجك، هتلاقي الامور اختلفت كتير. وحبيبتي البنوتة اللي لسه على وشك انها تدخل في حياة زوجية جديدة، اتشجعي من دلوقتي، خدي قرار جوه قلبك انه انا هكون نص، هدخل بنص أحلامي وبنص رؤيتي وبنص أفكاري، ونكمل مع بعض أنا وزوجي أحلى بيت، ونبقى فعلا واحد في المسيح. ربنا معاكي.
2: أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا أحب ألخص يعني الكلام اللي سمعناه في كلمتين، وعايز أقول لكل زوج وزوجة أن الزواج مش صراع بين زوجين، ولا المهم الأول مين والتاني مين. أنتوا النهاردة مش اتنين، انتوا قلب واحد مش قلبين. ربنا معاكم.

خير والبركة والسعادة أحبائي وأعزائي المشاهدين، ليلة جميلة مشرقة بالسعادة من ليالينا في ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. النهاردة أنا اخترت موضوع مشوري، يعني موضوع بنتكلم فيه في المشورة والمشورة الزوجية بالتحديد. والموضوع اللي هقوله مكون من 4 نقط، كل نقطة فيها شوية كلام بس ملخص الموضوع أعمدة أو أساسيات في العلاقات الزوجية. أساسيات طبعا العلاقات الزوجية ليها أساسيات كثيرة وأعمدة كثيرة، هنختار الأعمدة التالية. أولا هتكلم على الأساسيات في العلاقة الصحيحة. لو عاوز تبني علاقة حلوة صحية صحيحة بمراتك اسمع الكلمتين دول، صدقني كلمتين نقاوة، عاوز بس اللي يفتح ودانه ويستقبلهم استقبال حلو جميل وينفذ اللي مكتوب، صدقني الكلام ده نقاوة ومتعوب فيه وخلاصة وخبرة.

سنوات وسنوات من المشورة الزوجية بين الزوجين، أولهم الامتنان. الامتنان يعني الشكر الجزيل الكثير المبكر، يعني الشكر شكرا، لكن الامتنان يعني كتير جزيل مبكر، يعني مش تستنى حاجة كبيرة اللي قدامك يعملها فتقول له شكرا على طول. شكرا، عارفين صلاة الشكر؟ نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أو بين الزوجين الراجل يشكر مراته على كل حال ومن أجل كل حال وفي، إذا ما كانش ده عشان تسعدها، عشان صحتك أنت النفسية، إن هي لما تبقى تعيسة وحاسة بالغبن والتخاذل وعدم التقدير هتتعبك وهيتعبك. فشكرا على طول، ده المرهم اللي بيخفف صعوبة الحياة الزوجية. تشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟ على اصغر حاجة واكبر حاجة. حطت الاكل شكرا، المحشي جميل شكرا، المحشي مش عاجبك شكرا، ما هو مش عشان انت تاكل وتبلع وتقول شكرا، لكن تقعد تقول بقى شكرا لما تعمل لك حاجة قد كده عمرنا ما هنقول. ما بتقضي لك يومها كله عشان خاطر عينيك الاتنين، بتوكل وتشرب وتغسل وترتب بيت، وبالإضافة إذا كانت بتشتغل كل ده حمل على كتافها وبتربي أولاد. وأنا مقدر إن الست بتشيل أضعاف حمل الراجل، الراجل بيشيل الأحمال بره البيت، لكن لما يرجع جوه البيت هو بيفرد ظهره قدام التلفزيون وكوباية شاي وينام، يصحى يرد على مراته وينام، أو ما يصحاش يرد أساسا وينام. مع الاحترام ليكوا يا رجالة، لكن الست هي اللي تعبانة. فانت بتقول لها شكرا كتير، او اول ما تشوف مراتك قول شكرا ورا بعض ورا بعض ورا بعض زي صلاة يسوع كده. كل حاجة هتفرق معاها، لو بالذات لو قلتها من قلبك، والكلام اللي من قلب بيوصل للقلب. العكس برضو من الست للراجل، تقولي لي الراجل بيعمل ايه؟ بيشتغل بره؟ لا، بيتعب وعينه بتطلع، والقرش بقى صعب اليومين دول، الجنيه بقى مؤلم، والحياة بقت ضغط على البني آدم، واللي كان زمان بقرش بقى دلوقتي بمية، والراجل حامل هم البيت وعمال يشتغل وياخد اوفر تايم ويشتغل شغلانة واتنين ويدور على شغلانة اكتر ويقتصد في التوفير ويفكر في مراته وفي غيره. فشكرا، كتر خيرك، تعب نفسك، جاب حاجة من بره شكرا، تعب في الشغل كتر خيرك، خد باله منك شكرا كده يعني. فالامتنان، افتكروا الكلمة يا جماعة اسمها ايه؟ الامتنان. حتى الكلمة دي فرقت مع ربنا يسوع في انجيل معلمنا لوقا 17. في انجيل لوقا 17 قصة غريبة جدا جدا، ان في 10 كان عندهم مرض البرص، وده مرض مستحيل شفائه، كان المريض بيطرد خارج المدينة، ما يقابلش حد، انه مرض معدي جلدي رهيب بينتشر في الجسم كله ويؤذي الجلد ثم الأعصاب ثم العظم ثم العضلات، يأكل الجسم. فكان المريض بيبقى محروم من كل حاجة في الحياة، بيطرد من المدينة. 10 برص أو برص، أنا أحب أقول برص بالتشديد، هي ده النطق الأدق، لأن لما أقول برص الناس تفهمها برص، هما مش برص ولا حاجة، هما برص أو عندهم مرض البرص. وقفوا قدام ربنا يسوع وقالوا له يا رب عاوزينك تشفينا، شفاهم. مشوا 10، يقول كده الكتاب، واحد منهم لما رأى انه شفي، واحد من 10، واحد رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه وسجد عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. سامريا يعني مش يهوديا، كان غريب الجنس. اسمعوا بقى التعليق بتاع ربنا يسوع. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ اشمعنى ده اللي قال لي شكرا؟ فين 9؟ سأل. ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. أين 9؟ ده سؤال حتى في البيت. الست بتسأل نفسها، عملت له 10 حاجات، ما فيش غير واحدة قال لي عليها شكرا، طب والتسع الباقيين؟ صدقني لو طول النهار تشكروا في بعض كتير من آلام الحياة الزوجية هتتحسن. افتكروا الكلمة اسمها الامتنان. حاجة تانية، قصة برضو لطيفة
حابب احكيها.

جايبها من العهد القديم والعهد الجديد. يعقوب ابو الاباء كان متجوز اتنين، واحده اسمها رحيل واحده اسمها ليئه. ليئه كانت مكروهه، يعقوب ما كانش بيحب ليئه لان كان شكلها دميم، وهو كان بيحب اختها، وهو اتجوزها بالعافيه عشان يتجوز اختها، ابوه صمم يجوزها له. يقول الكتاب كده: فلما رأى الرب أن ليئة مكروها، ما كانش جوزها بيحبها، فتح رحمها خلاها تخلف يعني، فحبلت ولدت واحد اسمه رأوبين. وقالت كده: قد رأى الرب أن قد نظر الرب إلى مذلتي، إلى الآن يحبني رجلي. يعني ربنا رأى مذلتي فسميته رأوبين، يعني ربنا رأى. جوزها ما سألش فيها، خلفت تاني. حبلت ايضا ولدت ابنا، قالت: الرب قد سمع عني مكروها فاعطاني هذا، فدعت اسمه شمعون، يعني الرب سمع، يبقى الرب راى الرب سمع. سمت الاولاني رأوبين، التاني شمعون، جوزها ما حبهاش. حبلت ايضا تالت واحد، ولدت ابنا، قالت: الان يقترن بي رجل، يعني جوزي بقى يحبني اخيرا. سمته لاوي، اي اقتران، من كلمه يقترن بالعبري يعني. خلاص جوزها ما حبهاش. الرابع جه: حبلت ايضا وولدت ابنا، وقالت: هذه المره احمد الرب، حبني ما حبنيش اشكرك يا رب، اللي تبعته من ايدك صالح. هذه المره احمد الرب او اشكر الرب، فدعت اسمه يهوذا. يهوذا بقى ده السبط اللي جه منه ربنا يسوع. شوفوا الاسم حلو ازاي، يعني بتقول له: يا رب انا بشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. فرق جدا جدا جدا البني ادم اللي بيشكر ربنا من حلاوة هذا الاسم. اطلق الاسم على شعب الله. فلو قريته بقى في رسالة افسس الاصحاح الاول، يقول كده: الذي فيه انتم ايضا، بيتكلم على اولاد ربنا المؤمنين، سمعتم كلمة الحق، آمنتم، ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا، أركز، لفداء المقتنى لمدح مجده. مدح أشكر لمدح مجده، يعني كلمة المدح أطلقت على شعب الله أنه شعب يمدح الله. يبقى في العهد القديم شكرت ربنا فسمته يهوذا، في العهد الجديد سمي لمدح مجده. فكلمة الشكر دي كلمة أساسية سواء في الحياة الروحية أو في الحياة الزوجية. يبقى الدرس الأول الامتنان، الثاني الاحترام لا يقل أهمية. بصوا يا جماعة، الحب لا يديم الزواج، الاحترام يديم. تخيلوا بقى كلمة أهم من الحب، لأن الحب أحبك وحبيت وحضن ورمشك حضن قلبي وودنك لمست حياتي، الكلام ده يقولوا في الاغاني، تقعدوا مع بعض تاكلوا لب وسدان تقولوا في الاغاني وتفتفوا على بعض، لا مؤاخذه. انما الاحترام حاجه تانية خالص خالص خالص. الاحترام يعني انا بحترمك وبقدرك وشايفك كبير بالذات، مهم الجمله دي ايه، حط تحتها خط جاي في الامتحان، بالذات وقت الخلاف. لما نختلف مع بعض احترامك ما يقلش. وحتى لو اضطريت تعاتب مراتك او تعاتبي جوزك، انتقد السلوك وليس الشخص. لما قلت زعلت من الكلمه دي مش منك، انت محترم وكبير في نظري. وطول النهار تقولي لجوزك كده: انت كبير، انت كبيره، انت غاليه، انت مهمه. طول النهار تقول ايه كلمات الاحترام، مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، في حياة داود النبي مؤسس المملكة في العهد القديم لشعب الله، كان عنده اتنين ستات، واحدة احترمته واحدة ما احترمتهوش. اللي ما احترمتهوش نبتدي بيه عشان ناخد الحلو في الاخر، ده المر، اسمها ميكال. ميكال دي كانت بنت شاول، شاول الملك. شافته جاي من بره مع شعب الله جايبين التابوت. التابوت دي حاجة مقدسة جدا جدا عندهم، كان التابوت مزبي بقاله 20 سنة. فداود من فرحته قلع الروب الملكي، وقف وسط

الشعب، الشعب كله بيرقص رقص، مع مش رقص زي رقص الشرقي دلوقتي، رقص فولكلوري يعني، يدبدب على الارض، يسقف بايديه، اسمها رقص يعني، يتمايل فرحا. حلوه يتمايل فرحا، دي حلوه. شافت

حين تكشف اليوم في أعين السفهاء أو في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. يعني أنت بقيت إيه؟ سفيه حقير. حلو؟ لا مش حلو. لما واحدة تقول لجوزها كده الكلمتين دول هو جاي فرحان من بره، عمل إيه عشان يتشتم؟ عمل إيه؟ الراجل ما عملش حاجة خالص، هو ده بالعكس ده كبر في نظري، فرحان قدام ربنا وتباسط أمام الله وتباسط أمام الشعب، راجل من الناس طالع من قاع المجتمع، راعي غنم بسيط. عارفين الكتاب يقول إيه؟ ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها. يعني داود عمل إيه؟ هجرها. خربت بيتك وحرمت نفسك من العيال، طبعا راح تتجوز واحد تاني، مع ألف سلام. شكرا. نيجي للتانية بقى، اسمها أبي جايل. أبي جايل دي واحدة ست بقى تتقل بذهب، ده ذهب الذهب. دي يقول عنها كتاب جيدة الفهم، اسمع، وجميلة الصورة. مش مهم جميلة الصورة، جميلة دي بعدين، قبل جميلة جيدة الفهم، لأن ممكن تبقى جميلة ومخها زي العصافير. لا دي تتوزن بالذهب. جوزها اللي هو اسمه نابال، وسبحان الله يدي الحلق للي بلا ودان. كانت ست يتحط على الجرح يطيب. جوزها كان انسان غبي، وكان انسان قاسي القلب ورديء الاعمال. حلو. الراجل ده رفض يدي داوود حقه، كان بيحرس الغنم هو ورجالته، ما رضاش يديهم حق. فقرر داوود ينتقم من جوزها. قصة بتقول كده، الكلام ده في صمويل اول 25. حلو ولا مش حلو؟ حلو. داوود طالع بقى بجيش 400 راجل عاوزين يقتلوا مين؟ نبال. طلعت ابي جايل العقلة الحكيمة كريمة الطبع وكريمة الاخلاق وكريمة اللسان. يعني ربنا يديك كرم في لسانك يا اخي. يا اخي ربنا يديكي كرم في لسانك يا ست. شايفين ميكال خربت بيت داوود؟ دي بقى عملت ايه؟ حببت داوود في كل حاجه. قالت له علي انا يا سيدي هذا الذنب، جوزي غلط بس علي الذنب ده، ودع امتك تتكلم في اذنيك واسمع كلام امتك. ايه الاحترام ده؟ وبعدين قالت له اصفح عن ذنب امتك، لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا، ولان سيدي يحارب حروب الرب، ولم يوجد فيك شر كل ايامك. انت مش بتاع الشر. ايه الكلام الجامد ده؟ طبعا داود العظيم لما شاف الكلمتين دول نزل على الحصان، قبل الاعتذار، صفح عن جوزها، وانقذت زوجها من حرب ضروس كان سيهلك فيه هو ورجالته كله. يبقى كلمتين احترام يعمروا البيت، كلمتين احتقار يخربوا البيت. يقابل ده كلام مهم جدا عن ربنا لينا، يقول الكتاب في سفر ملاخي 1:6، الابن يكرم اباه، ربنا بيكلمنا، والعبد يكرم سيده. ان كنت انا ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي. حتى ربنا بيفرق معاه جدا. احنا مع الله نحترم، ونحترم كلامه، ونحترم حضوره، ونحترم وصاياه، تفرق جدا مع ربنا. جميل. ثلاثة، الاعتذار والتعاذر. يعني ايه بقى الثالثة دي؟ ايه الفرق بين الاعتذار والتعاذر؟ الاعتذار يعني انا اسف، انا اسف. لكن الاعتذار المبكر، طبعا انا اسف دي يعني انا اسف على اي حاجة عملتها، من الكبير يعتذر. ما تكبرش عن الاعتذار. غلطت في حق مراتك، انا اسف. حتى لو اعتذرت عن السلوك، عن الاسلوب مش عن وجهة نظرك. يعني ما انا وجهة نظري في موضوع مش عاجباكي، لكن انا اسف عن اسلوبي، انا كنت قاسي، انا كنت بايخ، انا كنت عنيف. ده اسمه الاعتذار. ما فيش حد يكبر على الاعتذار. لكن التعذر كلمة اعظم بقى، شيمة العظماء، اللي هو الاعتذار وطلب العذر حتى لو كان اللي أمامي ما طلبش حاجة. يعني لو كان اللي أمامي ماسك نفسه شوية. طبعا هو القاعدة، اللي بيحب أكتر ياخد مبادرة أسرع. مش مهم مين اللي يعتذر الأول،
المهم ان انا

اعتذر عن اللي عملته، لو لقيت اللي قدامي مش راضي اقول له انا عارف انك انت زعلان مني ومش راضي تقرب مني، يا سيدي حقك عليا، حقك عليا، ما تزعلش. عشرتنا بالدنيا اسمها التعاذر، يعني طلب اصلاح العلاقه حتى لو الطرف اللي قدامي ما طلبهاش. يا عيني على العلاقه الزوجيه اللي ماشيه حلو، مش هو اللي عمل هو اللي يرجع. واحد يقول لي طب ما هي هتركب وتدلدل رجليها، لا هتركب ولا هتدلدل خالص، ستاتنا ما بيعملوش كده، ده كلام بعيد عنك في جوازات فاشله، ده احنا ستاتنا متربيين ورجالتنا متربيين بالعكس، احنا في عرض اللي يدادي ويطبطب يعني، لكن مين اللي يتحرك الاول هو اللي بيحب اكتر يعني. مره قريت قصه عن راجل ومراته اختلفوا، فالزوجه من غضبها حضرت الفطار لجوزها وما رضتش تاكل معاه، سابته يفطر لوحده، ونزلت من البيت غضبانه مش عاوزه تفطره. الستات لما بتغضب الحمد لله انها نزلت يعني، رضا من ربنا. الراجل حس ان مراته غضبانه، قصه بتقول ان الراجل ما رضاش يفطر، ذكي، وكتب جواب صغير سابه جنب الفطار، قال لها كنت اتمنى أن تكوني معي على الإفطار، لم أستطيع أن أفطر وأنت بعيدة عني. كلمة كده سابها ونزل برضه ما افطرش. يا سلام، رجعوا هما الاتنين اصطلحوا وكلوا والدنيا مشيت. يا سلام لما بنعمل فن الاعتذار والتعاذر، حلوة جدا جدا جدا جدا. أربعة، الإخلاص في كلمة واحدة. الإخلاص هو الالتزام بالعهود. يعني إيه الإخلاص؟ تلتزم. إيه أهم عهد؟ أنت ومراتك خدتوا عهد مع بعض، هو الاكتفاء ببعض. العهد الكبير بيننا إحنا الاتنين، أنا ليا وأنت ليك، محدش يخون التاني تحت أي ظرف من الظروف. الخيانة تدمر العلاقة الزوجية. قصة في العهد القديم عن شمشون، بطل كبير من أبطال القضاة، كان جبار بأس، حب واحدة من الفلسطينيين من كروم تمنة، من بلد اسمها تمنة، مشهورة بالكروم يعني. فأهل البنت دي موجودين، فشمشون حب يلعب معهم لعبة. اللعبة بتقول كده، من الآكل خرج أكله ومن الجافي خرجت حلاوة. هو كان يقصد الأسد اللي قتله، ولما مات الأسد النحل تجمع حواليه أو في المكان اللي هو فيه، فشمشون جاب منه عسل فقال الكلمة الجميلة بتاعته، من الآكل خرج أكله ومن الجافي خرجت حلاوة. فبيلعب ماما، قال لهم أقول لكم كلمة لو حلتوها هعمل كلكم 30 قميص و30 حله ثياب. القميص هو اللي جوه والحله هي اللي من بره، يعني كل واحد يجيب له لبس مكون من قطعتين. طبعا مستحيل حلها، مين اللي يعرف القصه؟ شمشون. القصه بتقول مراته اللي هي البنت اللي حباها دي واتجوزها بكت لديه وقالت انما كرهتني ولا تحبني. طبعا هي عايزه تعمل ايه؟ عايزه السر بتاعه، لم تخبر إياي. فأنت عارف القصة، وأبي وأمي، إيه رأيك في الموضوع؟ قال لها إذا كنت أنا ما قلتش لأبويا وأمي هقول لك إزاي. فبكت لديه 7 أيام، وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبها. مجرد ما قال لها الكلمتين دول راحت واخدة السر بتاعه وقالته لمين؟ لناسها واهلها. خدوا القصه وراحوا شمشون قالوا له طبعا القصه سهله جدا، هو القصه دي قصه الاسد اللي انت موتته وخدت العسل بتاعه. فقال لهم شمشون ان لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم احجيتي. يعني لو ما كنتوش وزيت مراتي تاخد مني السر ما كنتش عرفت الحقيقه. عمل ايه بقى شمشون؟ هي بقى دي القصه اللي انا عايز اوصل لها. فقتل منهم 30 رجلا من الغضب،

وخد منهم طبعا الحلل والثياب والى اخره، اداهم للناس اللي عند اللي وعدهم بالحلل والثياب. بس انا عاوز اوصل له، شايفين الغضب عمل ايه لما واحده خانته قتل 30 واحد؟ طبعا في الغضب ما بين الاثنين دلوقتي مش بنقتل، بس بننفجر غيظ وتعب وهم وطلاق وانفصال، وحتى لو اصطلحوا على بعض محدش بيثق في التاني، وقصه فظيعه. اوعى اوعى اوعى اوعى عدم الاخلاص. يبقى الاخلاص مهم جدا جدا جدا، والا غضب ما يعني انزل الله به لكم من مكان. 5، استمراريه التواصل. اياك و الصمت العقابي. يعني اياك في علاقتك بمراتك او علاقتك بجوزك حكايه الصمت. في ناس عندها الفن ده وغالبا جاي من الطفوله، يعني اتعمل فيه كده وهو طفل، ففهم ان ابوه لما بيحب يربيه بيقعد ساكت، بابا بابا بابا، ماما ماما ماما، ما بتردش، ففهم كده اتعذب فعمل لهم اللي هم عاوزينه، فقال لك خلاص انا اعذب الناس كده. الصمت العقابي لن يحل المشاكل، ده انت بالعكس بتعمل كارثه اكبر. انت بتربيه على الجفا وبتعلمه يعمل فيك اللي انت عملته فيه، وبتعوده على استمرارية الحياة. مبروك، انت علمته طريقة سهلة جدا، خلاص مش انت قفلت، هو كمان هيقفل، وانت بقى اللي هتجري. بعد ما كنت مستني انه يجري وراك، هو اللي هيقعد ساكت وانت اللي هتجري وراك. اوعى الصمت العقابي، اسمها استمرارية التواصل. 6، قدسية الحياة الخاصة. دي مش هادر اتكلم فيها بتفاصيل عشان احنا يعني الموضوع ده عايز كلام محدد وتبقى جلسة خاصة. لا تستخدم الحياة الخاصة والعلاقة الحميمة كارت مساومة. أنا زعلان منك يبقى مش هعمل معاك علاقتي الحميمة. دي كارثة، بتقطع على طول التواصل بينكم، حتى لو أنتوا زعلانين تتأجل شوية إنما تستمر فيما بعد. ده في كلمة ونصين. 2، كل اللي أنا قلته ده كان أولاً. ثانياً اللي هو إيه؟ اولا دي اللي انا قلتها، افكركم بالكلام بسرعه، الناس اللي بتتابع معايا. اساسيات العلاقه الصحيحه، الامتنان اللي هو الشكر الجزيل والكثير، ثم الاحترام، ثم الاعتذار والتعذر، ثم الاخلاص، ثم استمراريه التواصل اللي هو بلاش الصمت العقابي، ثم قدسيه الحياه الخاصه. ثانيا، تجنب الأخطاء، جملة مهمة جدا، التي تحول العتاب والزعل إلى خناق. تجنبها، في أخطاء كده لازم تتجنبها لو أنت عاوز دي تتحول لدي. أولا، تجنب تجاهل الرسائل الضمنية. أي مشكلة في الدنيا ابتدت كان قبلها تلميح وربما تصريح ثم تجاهل. تقول لي يعني ايه؟ يعني راجل بيلبس هدومه يوم الاجازة نازل، فمراته بصت له قالت له انت نازل؟ قال لا، امال بلبس ليه؟ وراح لابس وتجاهل الكلمة دي. طبعا يوم اجازة ونازل، هيسيبها لوحدها، ده يوم الاجازه، يقعدوا مع بعض، يخرجوا مع بعض، يفسحوا الولاد سوا، يتفسحوا هم سوا. طبعا القصه اتخزنت وتحولت لزعل وخناق ومقاطعه، وربما بقى قصه طويله جدا. الراجل الذكي يلمح القصه جايه، يلمح المشكله جايه فيستقبلها وما يتجاهلهاش. والعكس صحيح طبعا، عند المراه تلمح ان الراجل بص لها بصه كده وقال لها الفستان ده مناسب يعني، فتجاهلت العتاب، زعل ان الفستان ده مش مناسب للمكان اللي هم رايحين. تتناقش معاه، تقول له طب تحب ايه، طب نختار ايه، طب رايك ايه، لكن تتجاهل تعمل ايه عاوزاه، ده في منتهى الخطوره. اوعى تجاهل الرسائل الضمنيه المخفيه التي تعلن عن رغبتي في الكلام. 2، قلب الترابيزة. مهم جدا الكلمات. لما واحد يشتري

تكيلك من مشكلة أو يكلمك في مشكلة، أوعى تنقي مشكلة عندك ليه في دماغك وتقلب الترابيزة عليك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مراتك بتقولك أنا زعلانة منك لأنك قلت كلمة جرحتني، مش الرد، طب ما أنتي قلتي قبل كده كلمة جرحتني أكتر. لا لا لا، مش ده الرد، مش قلب ترابيزة، هي انك انت تنقي مشكلة عنده ليك جواك وتروح قلب الموضوع، عشان انت كده فاكر انك بتحل الموضوع. لما يكلمك في مشاكله كلمه في مشاكله، مش في مشاكلك انت مخزنها له. وبعدين ما عندناش مشكلة انك انت تأجل كلامك بعدين تقول اللي انت عاوزه، بس في اللحظة دي ما تعملش هجمة مرتدة. الهجمة المرتدة دي هترد في صدرك انت، في مرماك مش في مرماها هي. احتوي المضايقة وخلص المشكلة، وجدول اللي مضايقك لوقت تاني حتى لو في نفس اليوم. يبقى لو انت فاهم ان هي قالت كلمة جرحتك، ما تقولهاش وانتي قلتي وانتي عملتي، خلص الموضوع. ما اقصدش انتي غالية عليا، انا بحبك، بعديها في اخر النهار قول لها معلش. بالمناسبة بقى عشان نخلص الموضوع ونقفله، انا كانت في الحتة دي جوايا مضايقاني. وصلت؟ يبقى اوعى تعمل حاجة اسمها قلب الايه الترابيزة. ثلاثة، تجنب مناقشة المشاعر بالمنطق. تقولي مش فاهم حاجة، حاضر، مراتك قالت لك انت ما بتحبنيش. الرجالة ما بحبكيش ازاي؟ ده انا عملت لك واحد وجبت لك اتنين ووديتك ثلاثة واستحملت اربعة، ده انت بتعمل ايه؟ بترد على كلمة ما بتحبنيش بالمنطق، برافو انت بوظت المناقشة. تقول لهم لا اعمل ايه؟ مفيش علشان ومفيش بالدليل ومفيش اثبات. انا ما بحبكيش؟ لا انا طبعا بحبك وانت غالي عليا جدا. الاولانية خطبت العقل، والعقل ما ينفعش يرد على المشاعر. التانية رديت على المشاعر، هي عايزة تسمع منك كلمة بحبك، خليك ناصح، اتلحلح، قول لها بحبك وانت غالي عليا وكبيره في نظري وانت اغلى حاجه في حياتي. انا ما بحبكيش؟ ازاي بقى انت ما تتحبيش؟ ده انت تتحبي الحب كله، والحب كله اديته ليك، وللصبر حدود. وغني لها بقى كل الاغاني الجميله الحلوه دي. خلاص، يبقى اياك من مناقشه المشاعر بالمشاعر. يبقى ثلاث حاجات ناخد بالنا منهم. نمره واحد، تجاهل الرسائل الضمنيه. نمرة اتنين، قلب الترابيزة. نمرة تلاتة، مناقشة المشاعر بالمنطق. نكتفي النهاردة بقى بالنقطتين دول، ونستكمل ان شاء الله الموضوع في حوار تالي بنعمة ربنا. فاصل صغير، نسمع ترنيمة لطيفة، ثم نعود لاستقبال اسئلة حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في اي حتة.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عونا لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: بنستعد أحبائي وأعزائي المشاهدين لاستقبال أسئلة حضراتكم. التليفونات مفتوحة وفي انتظار التليفونات بتاعتكم. معانا أول تليفون. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أنا حضرتك معاني من اكتئاب بقالي 7 سنين، فجات لي انتكاسة الشتاء اللي فات ده، يعني مع دخلة الشتاء جات لي انتكاسة، فهل ممكن تتكرر معايا الشتاء اللي جاي؟
1: بصي، ما تحطيش في بالك انها ممكن تتكرر، ممكن وممكن لا، يعني مش ضروري كل
2: يعني
1: شتاء.
2: يعني هي ممكن تتكرر لكن يعني ممكن تتكرر، يعني الانتكاسه
1: بصي حبيبتي
2: تتكرر كتير. يعني
1: اسالك سؤال عشان ابسط لك الموضوع. لو واحد جاله دور برد، وارد ان هو

0: يجي له برد تاني وارد، لكن مش ضروري.
1: اه اكيد.
0: فمش ضروري يجي لك انتكاسة تانية، يعني هي مش بالضرورة، مش بالورقة والقلم ممكن ما يجيلكش خالص، وممكن يجي لك حسب الفترة اللي انت فيها، متضايقة، زعلانة، مشدودة، مشاكل جوزك، عمك، خالتك كده يعني.
1: اه
0: سلامتك، ألف
1: تمام يا
0: سلامة.
1: دكتور، يعني انا كده ماشي يا دكتور، ماشي.
0: سلامت. ألو، ألو،
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: نوري يا فندم، اتفضل.
1: لو سمحت يا دكتور، ابني 6 سنين ونص، عنده تبول لا ارادي.
0: سؤال حضرتك، وديته لدكاترة
1: حضرتك
0: ولا؟
1: معايا؟ وديته يا دكتور دكتور مسالك، وادانا على نوع برشام اسمه اوميجا بريكس.
0: كويس.
1: بدأنا بأول أول جرعة 0.2 لمدة شهرين، وبعد كده قللنا الجرعة 0.1، وبقى لنا كده يا دكتور تقريبا أكتر من 6 شهور.
0: كويس.
1: ما زال بيعمل برضه، بس مش دايما بالليل، لكن الظهرية يعني مستمر. ماشيين معايا دكتور على بعض كده حاجات، من ضمنها ما فيش مياه غازية إطلاقا، برضه ما فيش مية قبل النوم بساعة أو بساعتين، بنقوم الفجرية مرة واثنين وثلاثة بين كل مرة ساعة أو ساعتين متفاوتين. وبرضه الدنيا مش مظبوطة وما زال بيعمل. فأنا يعني محتار جدا، مش عارف أعمل إيه. هل نديله مثلا نوع أعشاب مثلا يمشي معاه مع
0: هو سيبك
1: الأدوية اللي
0: اولا،
1: بياخدها؟
0: الاعشاب موجوده في ادويه، فممكن ناخد ادويه تانية مع الاوميجا بريس هتحسن الدنيا. بس انا شايف ان الاوميجا
1: تمام،
0: بريس،
1: ناخد
0: واحد مش جايب نتيجه كفايه يعني.
1: مش جاي يا دكتور.
0: خليه اتنين، ارجع للاتنين تاني.
1: مع العلم انا قلت للدكتور اللي انا متابع معاه، قال لي ما ترجعش للجرعه الكبيره دي تاني، لان انا قلت له كده بالفعل يا دكتور. قال لي مش هينفع نرجع للجرعه الكبيره دي تاني ما دام
0: لا
1: الدنيا بدات تتحسن معاك. شو
0: لا ينفع ترجع له، بس
1: اتفضل
0: مش
1: يا
0: لازم
1: دكتور.
0: ترجع لها كل يوم، يعني ممكن تاخد يوم واحد ويوم اتنين.
1: تمام يا دكتور. طب ما فيش علاج تاني معاه، او نوع اعشاب مثلا
0: طبعا في
1: قوي، او
0: ادوية.
1: مثلا نعمل معاه تمارين معينة؟
0: لا هو ملوش تمارين، هو الفكرة كلها انك انت عندك ادوية تانية بتتحط مع الاوميجا بريس، عشان فعلا مش مطلوب نقعد عليه فترات طويلة، فبناخد الأدوية التانية بتاعت التبول لا إرادي الدكتور يكتبها لك، زي السوفيناسين وزي
1: تمام.
0: اليوريبان، يعني في أدوية كتيرة جدا جدا. بس أنا مش على الهوا، مش هينفع أوصفها لك، كل حالة بحالة، وكل حالة بجرعة، وكل حالة بنحط مع الأوميجا 3 مع الأوميجا بريس، آسف، الدواء ده، فهي محتاجة الدكتور يظبط لك الأدوية. إحنا إمتى بنقلله الواحد؟ لما بنحط أدوية تانية عشان ما نتقلش على الجسم بدواء واحد يعني.
1: تمام يا دكتور. طب هو لو ماشي بقاله فترة 6 شهور تقريبا من 0.2 ل 0.1، وفضلنا معاه كده لغاية مثلا سنة كاملة،
0: لا فيهاش
1: يعني هو
0: مشكلة،
1: بقاله 6 شهور، وي لو بقاله سنة، ما هل ده يتعب له معدته أو خطر
0: لا
1: عليه؟
0: لا لا، مفيش أي خطر ولا حاجة. ده هو أنت بتديله المادة
1: طب يعني
0: الطبيعية
1: لو
0: اللي
1: طب
0: ربنا خلقها عشان تقلل التبول، مفيش أي خطر.
1: طيب يا دكتور، يعني انا كده مطلوب مني ان انا اعرضه تاني على الدكتور ونشوف ايه اللي ناخده مع
0: تحط،
1: الـ0.1، صح كده؟
0: أيوه، برافو عليك، برافو عليك.
1: طيب تمام يا
0: سلامتك، ألف
1: دكتور،
0: سلام، ألف
1: تمام.
0: سلام.
1: انا
0: العفو،
1: متشكر جدا يا
0: العفو،
1: حضرتك،
0: العفو.
1: شكرا.
0: ألو،
1: الو،
0: أيوه،
1: تأخير يا دكتور.
0: سنور، اتفضل.
1: ربنا يبارك حضرتك بالاتفاق من حضرتك.
0: شكرا.
1: حضرتك يا دكتور، انا ليا طفل من 6 سنين، لما اتولد سافرت بيه على القاهره. الدكتور جاي يعني ان هو عنده اختلاف اوبئه واختلاف في الشرايين.

0: ثواني ثواني، صوتك مكتوم شويه. ثواني، الصوت مكتوم مش سامعك. انت بتتكلم في سماعه؟ اتكلم من التليفون على طول. ماله ابنك؟ تمام.
1: وكان عنده طبين، واحد 3 مللي وواحد 8 مللي.
0: تمام.
1: طلب مني ان انا اتواصل مع الدكتور مجدي يعقوب، اللي في الوقت الحالي مش عارف كان جراحه، اي جراحه خطر على حياه الطفل.
0: تمام.
1: ولما دخلت كورونا بعد كده فجلست ما قدرتش ايه اسافر بالولد ولا اتحرك في اي مكان، لكن بعت التحاليل والشهاده بتاع الدكتور بتاع القاهره على الدكتور مجدي يعقوب، فقالوا لي ان في حالات خطر اكثر من ابنك، استنى علينا شويه.
0: كويس.
1: لكن الدكتور وانا في القاهره قال لي
0: طب بص حضرتك، انا برضو السؤال ما وصلتلوش، انت محتاج ايه بالظبط وانا معاك. تكلمني تاني بقى لو سمحت. الو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور تاني.
2: معاك يا منال من منيا.
0: ازيك يا منال يا منيا؟
2: بقى انا رحت لدكتور باطنة يا دكتور عشان يظبط لي السكر، اعطاني كلوكوفيت.
0: ايه الحكايه اللي بعده؟ معلش كلمينا تاني يا منال، خشوا في الموضوع على طول يا جماعه، معرفش الخط بيقطع ليه. الو.
2: الو.
0: ايوه.
2: مساء الخير دكتور مجدي.
0: مساء النور يا فندم، اتفضلي. إيه
2: بعد اذن حضرتك، انا عندي عرق النسا.
0: كويس، اتفضلي.
2: بعدين دكتور العظام كان كتب لي حقن بيدير الاعصاب الشوكيه، سايب التردد الحراري للعصب الطرفي، سايب بيدير الاعصاب الشوكيه. انا عملت دول، وكان في كمان كي اعصاب مفصل بالعمود الفقري بجهاز التردد الحراري. هو عمل لي الثلاثه الاولانيين دول.
0: عملتيهم فين يا ماما؟
2: عملتهم في المركز الاسماعيليه هنا، الدكتور بيشتغل على النظام التردد الحراري، دكتور عمرو عراقي اسمه.
0: كويس، مش مهم الاسامي، المهم عملتهم في مركز يعني.
2: في مركز. بعدين بس يا دكتور انا رجعت تعبانه اكتر ما كنت، يعني الاول كان عندي عرق الناس بس طاقتي كلها ورجلي لغايه الليل. بعد ما عمل لي التردد الحراري ده اللي حصل اني بقيت كل النمله، يعني اطرافي كلها، الرجل الثانيه، الذراع الثاني، صوابعي كلها، يعني حالتي ساءت اكتر. فلما يعني انا قلت له، قال لي طيب هنعمل كي قصدي قال لي هنعمل تحريك العمود الفقري بمخدر عام تحت توجيه الاشعه. هل تحريك العمود الفقري ده هيفتح العمود نفسه؟ يعني انا عندي اساسا انزلاق في الفقرات بين الفقره القطنيه والعجزيه. فانا شايفه ان هم اللي عملوا كل عملوا حاجات في حاجات طرفيه، يعني حقن بدور اعصاب شوكيه، حقن العصب طرفي، كي بدور الاعصاب الشوكيه، كلها حاجات طرفيه، لكن هو ما عملش حاجه في العمود الفقري. فلما انا بقول له قال لي احنا هنعمل تحريك العمود الفقري.
0: انا على فكره كلمه تحريك عمود فقري دي اول مره اسمعها من حد.
2: وانا اول يعني انا بشوف البرامج كلها بتاعت التردد الحراري على التلفزيون، ما سمعتش تحريك العمود الفقري.
0: ولا انا
2: بقول له، قال لي لا، قال لي الاكسبريشن مش مظبوط، مش زي ما انت فاهمه، مش تحريك ولا حاجه. فانا مش انا حاسه

0: الحاجات بتحصل يعني، هو عمل حاجات طرفيه لكن ما جاش في العمود الفقري.
1: بصي يا ماما، بصي خليكي معايا، خليكي معايا، انت عندك غضروف دايس على العصب، والغضروف ده لو انت عمل تردد حراري في الجذور الاطراف وما اتحسنتش، يبقى الغضروف البروز بتاعه كتير ما استجابش للعلاج. كده نصيحتي استشيري دكتور عمود فقري، دكتور عمود فقري مش دكتور الم، انه ممكن يبقى محتاج علاج للغضروف ده نفسه بالمنظار. اللي بعده كده قطعت. طيب افتكري كلامي، منظار. الو،
2: مرحبا دكتور مجدي.
1: مرحبا.
2: انا ابن الرب من النرويج.
1: من النرويج؟
2: ابن الرب من النرويج.
1: يا اهلا وسهلا.
2: اهلا بك دكتور مجدي. انا عندي استشارة.
1: تفضل.
2: عملت سي تي للبطن والحوض، بين عندي اشياء في العمود الفقري، بين عندي ان الفقرة القطنية العجزية الأخيرة في أسفل ظهري ليست منفصلة كما هو معتاد، بل هي ملتحمة بشكل فريد مع عظمة العجز قاعدة الحوض من الجانب الأيمن ومتضخمة من الجانب الأيسر. هذا البيان خاص واختلاف تشريحي ولدت به، فعندي الآن ضعف في الساقين بس فيش ألم، وعندي ضغط حوالين الفقرة
1: الفايض.
2: شو بتنصحني اعمل؟
1: انصحك تروح لدكتور عمود فقري يعمل لك العلاج ده بالمنظار.
2: عملية كام واربع قضاريف من الفقرات القطنية العجزية سنة 2002، عمري 63 سنة.
1: بس المرة دي بقى لازم، ده 2002، ده الكلام ده من ايام قديمه يعني، ده الكلام ده من 24 سنه.
2: وعملت برضه سنه 21 سنوس ضغط.
1: وانت بتعمل عمليه يوم ولا ولا ايه؟
2: نعم.
1: لا يعني انت ايه العمليات الكتيره دي ليه كده؟
2: بعرفش، عندي سنوس بطلت اعرف امشي. عملت عملية سنة 21، سنة 2002 قعدت 6 أشهر ما بقدرش أمشي. عملت عملية فكان 4 قضاريف من فقرات القطنية العجزية، وهسه بين عند الفقرات القطنية العجزية الأخيرة في أسفل ظهري ليست منفصلة كما هو معتاد، بل هي ملتحمة بشكل فريد مع عظمة العجز من الجانب الأيمن.
1: ما دي محتاجة
2: من الجانب الأيسر.
1: محتاجة عملية برضو يا أستاذنا الفاضل.
2: عملية؟
1: يا إما لو أنت عندك، أنت بتقول ما عندكش ألم.
2: ما عنديش ألم، بس عندي منذ 6 أشهر ضعف عضلات الساقين.
1: يبقى معنى كده ان عندك غضروف، كده الالتحام ده مخلي الغضروف دايس على العصب، كده انت محتاج عملية بس يشيل الجزء الزايد من الغضروف.
2: إبرة يعني؟ إبرة كورتيزون ولا؟
1: لا لا، عملية بالمنظار، عملية
2: خطرة يعني هذا يا دكتور؟
1: ايه ده، لا ولا خطرة ولا حاجة، دي بسيطة جدا جدا، فتحة قد كده في الدار تحل المشكلة، بس حد يكون شاطر يعني. وانتوا عندكم، انا مش عارف في النرويج ايه الاخبار، بس العمليه بيعملوها دكاتره المناظير بشكل كويس قوي قوي.
2: وعندي ستاك وعندي فوتوك
1: يعني ورا وقدام يعني.
2: عندي فوتوك في الجهه اليسرى دهون.
1: لا سيبك من الفوتو دلوقتي، سيبك من الفوتو.
2: اذا خلاص بشرى، عندي موعد مع دكتور العائله، بدي اقول له يحولني على ام ار اي.
1: اعمل بس ظهرك قبل ما يطلع لك حاجه ثالثه.
2: بدي اعمل ظهري في الاول.
1: الظهر في الاول، الفتق ده مقدور عليه.
2: بدي اعمل الظهر في الاول، بس في النرويج بتوق الوقت.
1: سلامتك، الف سلامه. الو
3: الو.

0: قرر البلية. ألو، أيوة،
1: مساء الخير دكتور.
0: علي صوتك، أنا هنام.
1: اوكي، انا المرة الماضية كانت البرنامج على الأعصاب بس ما قدرت معك.
0: لا لا لا، الله يبارك لك.
1: هالمرة
0: هو حضرتك نايمة؟
1: الصوت ما كنت، يا عندي فجأة طلع numbness in my face.
0: عندك ايه؟
1: شفت ودقني numbness، يعني
0: بتقول ايه؟
1: numbness
0: نامنس نامنس نام تنميل يعني.
1: يا
0: فين؟
1: تنميل. ورحت على الدكتور وعملت MRI ساوند واكس راي كل شيء، بعدين دكتور الاعصاب كمان يعني اصبت انه
0: لا لا، الصوت مقطع خالص، مش سامعك. هو في حتة فيها إرسال يا ماما،
1: نعم،
0: هو في حتة فيها إرسال.
1: ما في صوت. انا صوتي صوت.
0: طب يا جماعة، ممكن أنا مش سامع حاجة يا مايك.
1: دكتور الأعصاب قال لي انه في عندك نرف ملتهب.
0: فين يا ماما؟ في دارك؟
1: نو نو نو، برقبتي.
0: برقبتك. كويس. طب
1: يعني
0: السؤال ايه يا ست الكل؟
1: نعم،
0: السؤال ايه؟
1: سؤال انه ممكن اعمل، عندك اي فكرة؟
0: لا، هو عندك علاج دوائي او تردد حراري؟ انت بتكلمي منين؟
1: انا بحكي من واشنطن دي سي.
0: طب قدامك حل من اتنين، يا اما تاخدي علاج دوائي لعلاج التنميل والضغط اللي موجود على اعصابك. انت عندك سكر؟
1: لا لا،
0: طيب كده معناه ان رقبتك ضغط على العصب، في غضروف ضاغط، يا اما علاج بادوية يا اما بيعمل لك منظار يشيل الغضروف الزياده ده، منظار هنا في رقبتك.
1: اوكي، شكرا.
0: سلامتك يا ماما. الو،
2: الو
0: ايوه،
2: الو
0: الو،
2: يا دكتور،
0: مساء النور.
2: بقول لحضرتك يا دكتور، ايدي اليمين عندي الصابع الوسطاني في ايدي اليمين، العقله اللي تحت الظافر من الجنبين واليمين ووجعني، وبعدين رحت للدكتور عظام فشاف الضافر، فبيقول لي اول ما سالني بيقول لي عندكم حد عنده روماتويد؟ قلت له لا، ما عندناش حد عنده روماتويد. المهم قال لي اعملي لي عليه اشعه. عملت اشعه طلع فيه التهاب في الغضاريف، فكتب لي علاج، كتب لي
0: كلمينا تاني معلش. الو،
2: الو
0: ايوه،
2: الو
0: الو، اتفضلي يا ماما.
2: الو دكتور،
0: كده ثلاثة الو، الرابعة
2: الو
0: هقفل.
2: دكتور،
0: الو،
2: بص حضرتك، ابني عنده اكتئاب.
0: ابنك عنده اكتئاب؟
2: اكتئاب حاد، بيبقى عايز ينتحر.
0: عمره قد ايه؟
2: متمرن، عنده 29 سنة ومخلص كلية طب، وما بيبقاش عايز يشتغل، ما بيشتغلش.
0: وديتيه لدكاترة ولا لسه؟
2: وديته،
0: خد علاج؟
2: كنت خد لي مجموعة أدوية كده. خد في فترة، خد اتزاله في فترة، وفي قنفلة بالجيل.

0: حاجات ملونة علشان يقدر ينام بعد ما بحب.
1: مش سامع حاجة يا جماعة. يا جماعة شوفوا حاجة حل في
0: ايوه ده
1: التليفونات دي.
0: ايوه ده
1: سؤال حضرتك ايه طيب؟
0: ايوه يا دكتور.
1: اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟
0: هو عندي اكتئاب، اعمل ايه؟ عندي اكتئاب مش عايز اشتغل.
1: ما الاكتئاب له 3 حلول،
0: اي حاجه بتعصب
1: يا اما علاج دوائي.
0: ده
1: الاكتئاب له 3 حلول، يا علاج دوائي، يا اما علاج كلامي، يا اما علاج في المستشفى بالجلسات الكهرباء. ادي 3 علاجات. لا استجاب للعلاج للدواء ولا لسه؟ انا بقول في مشكلة، لو استجاب للدواء خلاص، الدواء ما جابش نتيجة بنزود الجرعات ونقعده مع حد متخصص يتكلم، علاج اسمه علاج معرفي. ما استجابش لازم مستشفى وجلسات كهرباء فورا. تمام. الو الو،
0: ايوه مساء الخير يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم.
0: لو سمحت انا عندي سؤال، انا بنت الرب من سهر.
1: بنت رب عندك ايه؟
0: عندي اسهال من شهر 5.
1: اسهال من شهر 5؟ ربنا مسهلها لك من شهر 5.
0: اتفقت عندي 3 دكاترة يعني اساتذه جامعه عندنا هنا.
1: تمام.
0: اول واحد عطاني جاستبيوتيك وعطاني دواء معده، قعدت عليهم شهر وبعد كده الاسهال قاعد. رحت عند واحد تاني استاذ جامعه برضه، قال لي تاكلي بطاطا وما تاكليش عيش خالص.
1: كلتي بطاطا؟
0: الو؟
1: كلتي بطاطا؟
0: قال لي تاكلي بطاطا وما تاكليش عيش.
1: انت وجوزك؟
0: لا انا وحدي.
1: ما هو ده عشان كده انت ما خفتيش، ما اديتيش لجوزك بطاطا فزعل.
0: لا ما كان بيقعد ساعات معايا بس ما مش بياكل على طول يعني.
1: طيب وبعدين؟
0: ما بيقدرش ياكل على طول هو.
1: وخدت انت البطاطا
0: وبعد
1: كلها؟
0: كده الدكتور الثالث، ما الدكتور الثالث برضه يعني ما جابش نتيجه حكايه البطاطا وكده وما كنتش عيش. وبعد كده الدكتور الثالث عطاني 3 انواع علاج، مارتراز وارثوفاليك مش عارفه دازبوتونايل. وبعد كده ما جابوش برضه فايده، رحت الاعاده قال لي عايزه منظار وعملت تحاليل.
1: ده اهم حاجه دلوقتي، احنا في كل اللي انت قلتيه طالما ما اتحسنتيش لازم منظار.
0: يعني لازم اصل انا خايفه بصراحه.
1: لا ما تخافيش، ده لازم عشان نعرف في ايه، ممكن يكون عندك حاجه متخصصه بقى، عايز علاج متخصص. بنخاف من كده احنا،
0: يعني ممكن يكون بعد
1: الشهر. لا لا لا لا، من دماغك ما تروحش كده، ممكن يبقى بس مرض اسمه كرونز ديزيز، اسم مرض كرونز بس. ده لازم. نعم. ده ما بيبانش غير من المنظار. معلش. الو
2: دكتور.
1: سنور يا فندم، اتفضل.
2: انا معاك ايوب من سوهاج دكتور.
1: اتفضل يا ايوب.
2: اتفضل. معلش عندي عندي ضغط وسكر، انا عندي 68 سنه.
1: كويس.
2: يعني عندي ضغط وسكر، لكن الضغط مضبوط.
1: لكن ايه؟
2: اما السكر بيبقى مره بيبقى 50، ثاني يوم الاقيه 180 170.
1: ده الصايم ولا بعد الاكل؟ ايه الحكايه يا جماعه؟ طيب هو حكايه الناس اللي بتستنى على التليفون من بدري، اول ما بتخش على الخط بتقطع. طيب الو.
2: يا دكتور
1: اتفضل.

0: حضرتك مبسوط ابني اللي عنده 7 سنين وعنده 3 اربطه وشهرين. السؤال حضرتك، هل في السن ده يا دكتور ينفع اي عمليه جراحيه ولا استنى شويه، خاصه وان الولد قدام زينه وكويس الحمد لله؟
1: هو بيشتكي من ايه فكرني؟
0: حضرتك انا قلت لحضرتك ان عنده مولود اختلاف اوت في الاربطه وفي الشرايين.
1: لا ما فيهوش مشكله لو استنى.
0: اختلاف في اوت في
1: هو بيزرق،
0: لان هو كان الدكتور اللي رحت له قال لي دلوقتي عاشت عشرات الايام، عشرات الشهور وعشرات السنين.
1: هو بيزرق،
0: وخوفني من اجراء اي عمليه جراحيه في الوقت الحالي.
1: هو بيزرق.
0: لا هو ما فيش زرقات، بس ووجوده قدامنا نجيب الطفل طفل عادي.
1: امال انت عايز تعمله عمليه ليه طالما كويس؟
0: ما هو طلب مني ان انا اتصل بالدكتور مجدي يعقوب واعرض ورقي هناك، ولما عرضت الورق رد في السكرتيريه قال لي في عمليات اكثر من كده، فاحنا هتاخد دورك.
1: خد دورك خلاص، مفيش مشكله، خد دورك. هتعمل ايه انت كويس؟
0: مصروف حضرتك عليا هل في السن ده يحتمل عمليه جراحيه؟
1: يحتمل طبعا، ده بنعمل عمليه لابن يوم واحد.
0: لكن طالما دي طبيعي اذكر يا دكتور.
1: بالظبط، بس روح احجز مكان. الو، الو،
2: الو،
1: ايوه،
2: الو،
1: الو،
2: الو، مساء الخير،
1: مساء النور.
2: ممكن اكلم دكتور مجدي؟
1: اتفضلي يا ماما، انا معاكي دكتور مجدي.
2: ماشي.
1: خلاص كده؟
2: حضرتك ماما عندها دوار بقالها 20 يوم.
1: كويس.
2: راحت لدكتور انف واذن واخدت علاج ولحد دلوقتي لسه ما خفتش.
1: يغير لها العلاج او يزود لها الجرعه؟
2: هو الدوار الحرفي ايه؟
1: يغير العلاج او يزود الجرعه.
2: طب هو الدوار بيقعد كام يوم؟
1: لا ملوش يوم، ده المفروض انه بيتحالك خلال اسبوعين لثلاث اسابيع.
2: من اسبوعين لثلاث اسابيع؟
1: المفروض يبتدي يتحسن.
2: هو كل ما تقوم من النوم مثلا او تتحرك بتحس بدوار. لو طول ما هي قاعده تمام.
1: تروح للدكتور تقول له انا لسه ما اتحسنتش، الادويه اللي بتتاخد دي بيزودوا لها الجرعه او بيغيروا من نوع لنوع، يعني سهله مش صعبه يعني.
2: غير لها الجرعه.
1: ايوه.
2: سؤال تاني؟
1: سؤال تاني. مين بتسالي اللي حواليك يعني؟
2: صغيره.
1: نعم.
2: ايه؟
1: قولي.
2: ابني عنده حته صغيره بيضه في رقبته. كنت عايزه اعرف بقى. انا حطيت لها مرهم، الدكتور قال لي ديت صبغه، صبغه ده اللي هي صبغه الجلد بنتي.
1: بهاء يعني؟
2: بقاله دلوقتي شهرين، 3 شهور.
1: عنده ثواني، عنده بهاء؟
2: لا لا.
1: امال عنده ايه؟
2: هي حته صغيره في رقبته.
1: طب مش رحت للدكتور بتاع الجلديه؟
2: رحت لثلاث دكاترة، واحد قال لي تينيا، واحد قال لي بهاء، واحد قال لي صبغة الجلد اتغيرت.
1: بصي لو تينيا لازم تتعالج بمراهم. بهاء لو حتة قد كده وما كبرتش سيبيها.
2: لا هي ما كبرتش، هي ثابتة مع العلاج دوت بنت شوية أكتر.
1: خلاص بس المهم يديكي مراهم للتينيا احتياطي، تكون تينيا ولا حاجة.
2: ممكن تكون تينيا؟
1: ممكن طبعا، دي اشهر حته في المنطقه دي. الف سلامه.
2: بس انا عالجتها بعلاج تاني ما خفتش. شكرا.
1: معلش روحي للدكتور الامراض الجلديه ظبط لك العلاج، العلاج كده مش جايب نتيجه. الف سلامه. الف سلامه. الو، الو،
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور، اتفضل.
3: مع حضرتك رؤوف جورجي من القاهره.
1: اتفضل استاذ رؤوف.
3: انا كنت مع والدتي في اسكندريه من 10 ايام، ست عندها 90 سنه. حضرتك جالها دي تنفس 4 الفجر واحنا من القاهره اصلا، فسالنا على المستشفى، واللي طلبنا لها الاسعاف، حطوا لها اكسجين.

عندها مستشفى سان مارك. دخلناها طوارئ حضرتك، قالوا عندها اكسجين قليل في الدم 84%، فقالوا محتاجين نحط لها اكسجين ونعمل لها ام ار اي على البرين نطمن، وعملوا لها ايكو وعملوا لها الاجراءات كلها ودخلوها الرعايه لمده يومين. حضرتك قالوا عندها التهاب جالها عن طريق فيروس في الرئه وعمل ميه على الرئه.

0: المعيد 10 مللي.
1: خط قطع برضو ليه كده؟ هو الفيروس لازم يتعالج، لو في ميه على الرئه او في الجزء البلوري لازم تتشفط، لو في ضعف في عضله القلب لازم تتعالج، يعني كل ده لازم يتظبط. هو طالما الاكسجين وطي بالدرجه دي يعني. الو،
0: الو،
1: اتفضل
0: ازيك يا دكتور؟
1: اتفضل حبيبي.
0: لو سمحت يا دكتور، عندي حرقان في المعدة شديد خالص،
1: تمام.
0: وكشفت وعملت تحاليل وكده، مفيش يعني فايدة، لسه الحرقان موجود.
1: عملت منظار؟
0: لا يا دكتور.
1: طيب لو انت ما تحسنتش تعمل منظار ضروري.
0: عملت تحليل الجرثومه ده، و الدكتور يقول كده، الدكتور يقول لي لا مفيش
1: ما انت
0: حاجه ما
1: بتقول ما
0: تقلقش.
1: تحسن، انت بتقول ما تحسنتش،
0: ما تحسنتش يا دكتور.
1: يبقى لازم منظار نطمن على الموضوع، شوف القرحة دي مكانها فين، حجمها قد ايه، هل في المعدة، هل في الاثني عشر، ايه الاخبار بتاعها، يعني بيتاخد منها عينة كمان.
0: دي عملية يعني منظار؟
1: لا العملية ولا حاجة، ده بيحط بيديك حقنة تهدى، حط خرطوم في بقك 10 دقايق ويطلع.
0: طيب يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور.
1: العفو حبيبي، تفضل. الو،
0: ايوه يا دكتور.
1: تفضل.
0: كنت بقول لحضرتك على كريستالات الأذن.
1: مالها؟
0: كان من 10 شهور كده اتحركت من مكانها، شخصت ان انا عندي دوار من الكريستالات وعرفتها، بس من ساعتها بقى عندي عدم اتزان ودوخه وصداع.
1: رحت لمين عملها لك؟ دكتور انف اذن؟ رحت لدكتور انف اذن عملها لك؟
0: لا اذن واتزان، انا عملت جلسه كده حركت لي نادي بتاع معينه، دخت جامد بس خفيت من الدوار يعني.
1: امال انت بتقول لما عملت الجلسات دي اتحسنت من ايه؟ طيب يبقى انت كده ما اكتملتش القصة، يبقى العلاج ما كملش، يبقى محتاج علاج ومحتاج جلسات كمان، او جلسة او اتنين تاني لحكاية الكريستالات دي.
0: الدكتور قال لي انت شفت الكريستالات وثاني علاج، ما عملتش نتيجة برضه، ما عملتش إعادة تحاليل، كله سليم. كان عندي شوية قلق، وزادوا بقى يعني الدخل، زودت القلق وزودت الدنيا دي.
1: الدكتور اللي عمل لك علاج للكريستالات يعمل لك تاني نفس العلاج، لان ممكن تكون ما رجعتش كلها لمكانها. الف سلام، الف سلام. الو،
0: الو،
1: ايوه
0: مساء الخير يا دكتور.
1: سنوري يا فندم.
0: حضرتك، انا عندي
1: عندك
0: بيجي لها حساسية كل فين
1: حساسية فين؟
0: ورحنا يعني تيجي موسم الشتاء ده، اول موسم الشتاء ده يحصل معاها حساسية تطلع في جسمها كله.
1: في الجلد يعني؟
0: الجلد كده يطلع حبوب وهرش،
1: هرش؟
0: ورحنا كشفنا اكتر من مره، اللي يديها مرهم، واللي عطاها ماسه، واعطاها دكتور، عطاها شريط زيرتك. الزيرتك دوت اشتغلنا عليه صراحه، هو اللي يعني هدى الدنيا شويه، بس كنا نبطل تطفح تاني
1: تطفح.
0: لحد ما قعدنا فتره عليه، وبعد كده استشرنا دكتور تاني قال لي عشان الجسم ما يخش عليه اسحبوه واحده واحده من الجسم، بدل ما تاخدوا الجرعه 3 مرات في اليوم خدوه مرتين، والاسبوع اللي بعده خدوا مره واحده،
1: هو ايه ده؟
0: وبعد كده بطلوا خالص.
1: قصدك على زيرتك؟
0: عملنا كده على الزيرتك ده الكلام ده كان الشتاء اللي فاتت، بعد كده هو اللي حصل ان

0: خلاص تمام اتعافت، قلنا خلاص ده كده تمام وهي ما فيش حاجه. جينا اول ما دخلت الشتاء اهو يعني اليومين دول هم ظهر الموضوع برضو تاني.
1: طيب كده انت محتاج زيرتك تاني،
0: نعم يا فندم،
1: محتاج زيرتك تاني
0: خدنا الزيرتك تاني فعلا،
1: يا
0: عملنا
1: راجل.
0: كده
1: ما تقولش،
0: واخدناه
1: اوعى
0: بس
1: تقول احنا بنحكي قصة طويلة
0: ما
1: اوي. ايه
0: حضرتك، ما احنا
1: ملخص؟
0: قلنا
1: ملخص
0: ده هو اللي اشتغل معانا المره اللي فاتت فنرجع له تاني. رجعنا للزيرتك تاني بناخده حاليا بس يعني ما فيش تحسن صراحه،
1: غالبا
0: وبناخد معاه مرهم كمان وما فيش تحسن.
1: غالبا هتحتاج كورتيزون،
0: غالبا ايه يا فندم؟
1: هتحتاج كورتيزون بس عند دكتور أمراض جلدية شاطر. ايه ده الخط قطع؟ ودلوقتي الحساسية بتتعالج على درجتين، مضادات حساسية زي الزيرتك والتلفاست والأدوية دي، يا اما الدرجة الأعلى انها تاخد كورتيزون بيهدي التفاعل ما بين الأجسام المضادة والجلد يعني. هو خطر طبعا، بس هو بيتاخد بجرعة، فده في الحالات بقى دي بيتاخد بجرعة لغاية لما الدنيا تتحسن وتساعد بالتدريج، ما فيهوش مشكلة. هو مش خطر يعني، ممنوع. خطر لو استخدم لفترات طويلة بيؤدي لأضعاف مضاعفات يعني، لكن في الظروف العادية ما فيهوش مشاكل. الو،
2: الو،
1: ايوه
2: مساء الخير،
1: مساء النور.
2: ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟
1: الحمد لله حبيبتي،
2: يا رب دايما.
1: يا رب.
2: انا كنت لسه مع حضرتك من شويه. احنا عندنا حد مريض اكتئاب، حاسه انه بيأثر على ناس كتيره في البيت. دايما طول الوقت بيتعصب على حاجات تافهه جدا.
1: العمر كام سنة؟
2: مش عايز يشتغل.
1: العمر كام سنة؟
2: نعم،
1: العمر كام سنة؟
2: 29 29
1: ده اللي انت كلمتيني عليه قبل كده؟
2: راح لأكتر من دكتور
1: انت ما سمعتنيش،
2: وخد كذا نوع دواء
1: ما سمعتنيش
2: وما
1: بقى.
2: كانش جايب فايدة.
1: ثواني، عشان
2: نعم،
1: انت حكيتي لي القصة الطويلة دي عشان الوقت، بس قدامنا علاج دوائي
2: تمام.
1: او كلامي او علاج كهربائي، يا ادوية يا جلسات كلام
2: تمام
1: او مع الادوية، يا اما علاج بالجلسات الكهرباء. ادي الثلاث علاجات. الادوية جابت نتيجة في الاول، ما جابتش بنزود الجرعة ونجرب مرة واثنين وثلاثة، لو ما تحسنتش بالمرة واثنين وثلاثة يقعد جلسات كلام علاج معرفي مع الدكتور، ما تحسنش بنعمل حاجة اسمها جلسات كهرباء. ادي الثلاث خطوات. الو،
3: الو الو،
1: ايوه
3: مساء الخير يا دكتور.
1: اتفضل.
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
3: انا كنت مع حضرتك من 5 دقائق كده على حكايه السكر والضغط. اليوم حكيني سؤال، بيقول لحضرتك يعني عندي السكر متلخبط شويه، يعني مره يبقى 50 ثاني يوم يقول له 70 100.
1: طب ايه السؤال فين؟ ايوه سؤالك ايه؟
3: ايوه كده، انا السكر عندي متلخبط، السكر متلخبط.
1: بتاخد علاج ولا ما
3: يعني مره
1: بتاخد؟
3: يجي 70 ثاني يوم يبقى 170.
1: بتاخد علاج ولا لا؟
3: بقى جلد فين؟
1: ايه؟
3: جلد فين؟
1: طب انت كده محتاج تغير العلاج،
3: نعم؟
1: محتاج تروح لدكتور السكر يغير لك العلاج. السكر كده واطي العالي كده غلط.
3: ده عندي برضه بقى عامل تأثير على الجلد، عندي يعني عندي في
1: ما انا بقول لك لازم تغير يا حبيبي عشان الوقت، بس لازم تغير العلاج.
3: لازم غير العلاج.
1: اتفضل اتفضل اتفضل. ايه ده فيسبوك؟ طيب نرد على أسئلة الفيسبوك. حاضر.

يا مايكل. ميرفت عادل. ميرفت عادل زوجي عنده جيوب حبوب في الجلد وحساسية وهرش بالليل أكتر، وبياخد مرايم كورتيزون أقراص حساسية تخف من مكان تطلع في مكان تاني، بقاله شهرين ولا دواء نافع، ودخل دكاترة الجلدية. ممكن يبقى ليه علاقة بالجهاز العصبي، في حاجة اسمها إكزيما عصبية. ده كلام مظبوط؟ يستشير دكتور أمراض عصبية. طيب، أنا كشفت عظام بخصوص ألم في المعصم وكف الإيد، وأنا كنت عامل أو عاملة رسم عصب قبل كده على كف الإيد وطلع ما فيهوش حاجة، والدكتور قال لي هو ما فيش حاجة في عصب الإيد، اختناق في الضفيرة العنقية، عاملة رنين في الرقبة، قال لي فيها غضروف في الفقرة الخامسة والستة من الدرجة التانية. وكنت عامل علاج طبيعي شد فقرات 12 جلسة بالجهاز مش يدوي، وهو عطاني سيلاكوكس 90، سايوتاسيد وبيوروليد 5. حاليا في ألم بيجي مع أي مجهود، رأي حضرتك أعمل إيه؟ أرجع أعمل جلسات علاج طبيعي ولا تمارين في البيت أفضل؟ لو في تمارين، لا تمارين هقول لك عليها دي مش هينفع، ترجع تعملي جلسات علاج طبيعي طبعا طبعا. كده خلاص، نشكر الله من أجل محبتكم لينا ومتابعتكم على كل حاجة حلوة. يا رب الحلقة تكون نالت رضاكم، وإن شاء الله نستكمل الموضوع بإذن الله مع بعض كل حلقة وانتوا طيبين. بفكركم ان الفيسبوك بتاعنا بيطلع على الشاشة، دي ار مجد اسحاق اوفيشيال. نفس الفيسبوك ده عليه يوتيوب، ممكن تحطوا عليه الحلقات بتاعتنا تلاقوها. بفكركم ان الحلقة بتتذاع الاربع النهاردة 9 مساء، تتعاد الجمعة، تتعاد الاثنين ان شاء الله. برضو بفكركم اللي يحب يبعت اسئلة يبعت على السايت ده بس اللي قلناه. الناس اللي بتعمل عامل لنا ريلز وبتنشر كلامنا اهلا وسهلا بيهم، بس بدعوهم لما يجي لكم سؤال يخصنا تبعتوا لنا احنا السؤال نرد عليه. شكرا جزيلا لمحبتكم. مش عارف اقول لكم ايه على تفاعلكم معانا وانتظاركم على التليفونات، تقعدوا فيه فترات طويله، واحنا اسفين اذا كانت الخطوط بتقطع. الى ان نلتقي في الحلقه القادمه، لكم مني ارق واطيب واحلى الامنيات. تصبح على مليون.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

النعمة والسلام للجميع، برحب بكم من خلال شاشة قناة الكارما وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب: الجهاد الإسلامي لنصرة الإسلام أم للفوز بحور العين؟ خلونا في البداية نصلي، نرفع قلوبنا، نطلب وجه الرب. الرب يضع يمينه بالبركة على وقت الحلقة، الرب يستخدم بقوة قناة الكارما، الرب يسد كل احتياج، الرب يدي نعمة وحماية وبركة للقائمين على العمل وكل فريق العمل، كل واحد في مكانه وموقعه. الرب يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل شر، ورب يدي حكمة للي موجودين على رأس السلطة في مصر، يكون عندهم حكمة لإدارة البلد وإبعاد عن أي نوع من التوترات والمشاحنات الطائفية والأزمات المتكررة، سواء اقتصادية أو أزمات خاصة بالحريات أو أزمات خاصة بالتعامل مع الملف القبطي. خلونا نصلي لأجل المنطقة، المنطقة مشتعلة، يعني في حرب قائمة بين الحوثيين والجيش اليمني وبين الحوثيين والسعودية، وأكثر من مرة مطار الرياض ومطار أبها في السعودية بيتعرض إلى قصف، وحصلت إصابات وحصلت حالات وفاة سواء في مطار الرياض أو أي مطار آخر في السعودية بيتعرض إلى قصف من الحوثيين. حرب ما تعرفلاش الأهداف بتاعتها إيه. الحوثيين كفرقة شيعية وهي ذراع، أو جماعة الحوثيين وهي ذراع من أذرع إيران، بتحاول تسيطر على كل اليمن وبالذات على مضيق باب المندب عشان تتحكم في الحركة في المضيق ده وتتحكم في

سفن ومنها بتتحكم في كل صادرات السعودية وبتتحكم أيضا في حركة الملاحة في قناة السويس. الجانب الثاني الجيش اليمني وهو سنة يرفض تماما أن يكون الحكم في اليمن حكم شيعي، هي حرب دينية مذهبية إسلامية واخدة طابع سياسي، مين يسود على المنطقة، الشيعة أم السنة؟ وللأسف ناس كتير جدا أبرياء في اليمن رايحين في الرجلين، الحوثيين عمالين يجندوا كتير جدا من الأطفال والأولاد الصغار وهكذا الجيش اليمني، واليمن مش بتتمزق، اليمن في حالة انهيار كامل في كل المجالات، في كل شيء انهيار كامل في اليمن. والسبب مش حرب خارجية، لا، حرب داخلية مذهبية إسلامية، مين يسود على اليمن ومين يفوز، شيعة ولا سنة؟ من يوم مع عائشة طلعت في موقعة الجمل ورفضت بيعة علي بن أبي طالب، وكان معها الزبير بن العوام، وكان معها طلحة، ومن يومها المنطقة بسبب الإسلام بسبب الحروب المذهبية لم يتوقف فيها سفك الدماء باسم الفرقة الناجية من النار. موضوع مؤلم صعب، 4 مليون طفل يمني مش لاقيين ياكلوا، 4 مليون طفل يمني معرضين للموت والخطر، والغريبة ان العالم في حالة صمت لانه الموضوع ما فيهوش غزة ولا حماس، الموضوع اسلام في بعض، لا في مظاهرات في امريكا ولا مظاهرات زي طلعت امبارح بتحيي ذكرى 7 اكتوبر في نيويورك، وامتلأت شوارع نيويورك من الاسلاميين واليساريين، وامتلأت شوارع في اوروبا وكندا من الاسلاميين واليساريين رافعين اعلام فلسطين ورافعين القوفية الفلسطينية ورافعين شعارات حماس، لكن اليمن مين هيسأل فيها؟ يقول لك مسلمين مع بعض، أطفال 4 مليون طفل، وأنا مش بقلل من قيمة الإنسان، كل الغزاوية على بعض على بعض على بعض ما يجيبوش 3 مليون، أنت عندك 4 مليون طفل، وأنا مش بقلل، كل إنسان على الأرض له الحق في الحياة، وكل إنسان على الأرض روحه غالية جدا ونفسه غالية جدا، ومن حق الشاب اللي عايش في غزة أن يعيش، ومن حق الطفل اللي عايش في غزة أن يعيش، ومن حق الطفل اللي عايش في اليمن أن يعيش. مين بيكلم عن اليمن؟ مين بيكلم عن اليمن؟ مين بيكلم عن أطفال اليمن؟ مين بيكلم عن نساء اليمن؟ مين بيكلم عن بنات اليمن؟ مين بيكلم عن الحالة المزرية اللي موجودة في اليمن؟ مين بيكلم عن ناس مش لاقية الخبز حتى في الشارع في الزبالة عشان يأكلوه؟ مين بيكلم عن اليمن؟ مين بيكلم عن السودان واللي حاصل في السودان؟ دي قضايا. مين بيكلم عن المجازر اللي حاصلة في حق المسيحيين في نيجيريا؟ مين بيكلم عنه؟ محدش هيتكلم عنه لأنه قضية اليساريين ما يلتفتوش إليها قوي، ما تشبعش رغبات اليساريين، ما فيش تمويل يخلي اليساريين يقفوا في الشوارع وينددوا ويهتفوا، مش مؤثرة على الانتخابات في أمريكا أو في أوروبا. فعشان كده حالة تجاهل وصمت مغزي جدا، صمت مغزي جدا، العالم في حالة صمت، ومجازر بتحصل في اليمن عنوانها مين يفوز، شيعة ولا سنة. الإسلام يا أحبة من ساعة ما دخل المنطقة بتاعتنا والمنطقة ما جاتش أبدا لقدام ولا هتيجي لقدام، لأنه ما أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، هذا هو مصير كل دين قائم على السيف، السيف هو الشعار بتاعه، السيف هو المنهج بتاعه، هذا هو مصير كل دين للأسف. عشان كده مصير الدين الدموي اللي هو الإسلام، من وقت ما الإسلام دخل المنطقة بتاعتنا، مش بس من وقت موقعة الجمل، لا، من وقت ما الإسلام دخل المنطقة بتاعتنا والمنطقة أصبحت في حالة مغزية. يقول لك كان عندنا حضارة، حضارة يا حبيبي إيه؟ ده اسمه توسع جغرافي نتيجة
لعمليات

عسكريه. يقول لك كان عندنا علماء، ده علماء سرقوا الكتب اليونانيه واستفادوا من اللي جواها. انت ما عندكش حاجه خالص، ما عندكش حاجه خالص، انت عندك قتل، لغه القتل والسيف. يا رب احنا بنصلي واقفين قدامك وهنفضل نصلي لاجل ما يحدث في حق المسيحيين في نيجيريا، لاجل ما يحدث في اليمن، لاجل ما يحدث في السودان، لاجل ما يحدث ما بين اريتريا واثيوبيا، وجماعات كثيره جدا متنحره داخل اثيوبيا ومعظمها ايضا حروب مذهبيه دينيه، لاجل ما يحدث في الصومال، لاجل ما يحدث في اماكن كثيره جدا في الوطن العربي، وما بين السعوديه واليمن، وما بين الحوثيين والسنه في اليمن. يا رب كل طائفه عايزه تقول انا الطائفه الناجيه من النار. محمد تسبب في كارثه. يا رب بدل ما يكون القران بيقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، الحقيقه هو مش رحمه، هو نقمه. جه وقال ان امته هتتفرق الى 72 شعبه واحده في الجنه والباقي في النار، ومن يومها تسبب في كارثه، لان كل فكر وكل عقيده وكل طائفه وكل مذهب بيدور على ان هو بس الفرقه الناجيه الواحده من النار والباقي هو حسب جهنم، ومن يومها والاقتتال. فلم ياتي محمد ابدا رحمه للعالمين، لكن جاء محمد نقمه على العالمين، جاء محمد بسيف الشيطان، جاء محمد كذراع من أذرع الشيطان لكي يكون قتال للناس منذ البدء، من وقت ما بدأت رسالته يا رب، والدماء بتسفك باسم الله، باسم اللات. وحاشا أن يكون لله الحقيقي، حاشا أن يكون هذا منهج الله الحقيقي، لأن الإله الحقيقي ليس إله قتل. الإله الذي شرع في الوصايا الأدبية شريعة موسى لا تقتل، لا يمكن أن يكون يأمر بالقتل. هذا الإله الذي أعطى الحق لكل إنسان على الأرض أن يكون له حق الحياة، هذا الإله الذي قدس وحرم القتل على النفس البشرية، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. يا رب أنا أعلم أن الإسلام مش طريقك، لكن يا رب التوسع الوحشي الشيطاني اللي في الإسلام وأعمال الإسلام يا رب بتنذر دائما على كارثة في كل موضع ومكان تواجد الإسلام، إلا وتواجد مع القتل والخراب والدمار، وتواجد معاه يا رب انهيار للأخلاقيات وانهيار للحضارات وانهيار لمفهوم الإنسانية وانهيار لكل شيء جميل كان موجود في هذه البلاد. يا رب احنا شايفين البلاد العربية أو البلاد الشرق أوسطية، بلاد الحضارات زي مصر وزي أرض الرافدين وزي سوريا وزي الأردن وزي الحضارة الأمازيغية، دخل الإسلام وانهار كل شيء، وبقى حكم نكاح الصبية ونكاح ملك اليمين والسؤال عن الوطئ في الجنة. هذا وما يشغل بال المسلم، هذا وما يشغل بال المسلم، الوط والوط والوط. ليس لدي إلا فقه واحد، هو فقه الجهاد من أجل النكاح، ليس لدي أي فقه آخر، وليس لدي أي إيمان آخر. إيمانه مرتبط بالقتل من أجل الفوز بالنكاح. احفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا يا رب. يا رب حرر بلادنا من روح الإسلام، حرر المنطقة من روح الإسلام، كفى على المنطقة دي يا رب دماء بتسفك من 1450 سنة، كفى على المنطقة دي يا رب خراب ودمار، كفى على المنطقة دي يا رب تمزق، كفى على المنطقة دي معاناة، كفى على المنطقة دي حالة تخلف وحالة يا رب سرطان فكري أصاب العقول، فأصبحت العقول يا رب في حالة بلاهة وفي حالة يا رب جمود نتيجة أمام لما نقف نصلي ولا ندخل الحمام بأي رجل. أصبح الإنسان مستعبد لفتوى في كل أمور حياته، أصبح الإنسان مستعبد لكلمة الشيخ في كل أمور حياته. حرر أهلنا يا رب وحرر المنطقة، ودي نعمة يا رب أنه المؤمنين يدركوا أهمية توصيل رسالة المسيح للمسلمين، لأن المسلمين ضحايا للإسلام،
لأن المسلمين يا رب

الإسلام يقودهم حتما إلى الهلاك، ولا سبيل للإنقاذ إلا من خلال رسالة المسيح، ولا سبيل أن تصل رسالة المسيح إلا من خلال وجود منارة ومنبر زي ده يا رب، قناة الكرمة. يا رب احفظها وباركها، ودي نعمة، واحفظها من كل شكاية، واحفظها من كل محاولات من اللي مش عايزين صوتها يطلع، أنهم يحاولوا يعطلوها أو يحاولوا يحدوها أو يحاولوا يقذموا دورها. احفظ يا رب، ودي نعمة، وسدد كل احتياج. احفظ بلادنا في اسم الرب يسوع نصلي، آمين. الحقيقة في بلادنا الجديدة، وأنا بقول وقلبي يعني متألم جدا، في هذا الأسبوع فقط احتجاز المهندس شريف وجيه فهمي ابن الإسكندرية من قبل رجال الأمن، طبوا عليه الأمن الوطني بالليل، خدوه من البيت نتيجة لأنه كتب منشور على صفحته انتقد فيه التعليم في مصر، وقال أن التعليم في مصر تعليم بيتأسلم، وإحنا قلنا الكلام ده كذا مرة. وزير التعليم اللي موجود هو موجود لتنفيذ أجندة عايزها النظام في مصر. هذه الأجندة اللي عايزها النظام في مصر هي هو أسلمت المناهج التعليمية في مصر، تحويل التربية والتعليم، هنشطب بقى التربية والتعليم دي خالص ونحولها إلى وزارة تسمى وزارة التعليم الإسلامي في مصر. أسلمت كل شيء في مصر، أسلمت الإذاعة، أسلمت الإعلام، أسلمت الميديا، أسلمت كل شيء، المسلسلات، الإنتاج الإعلامي، التعليم، كل شيء في مصر أصبح العيل الصغير يشوف المشهد. متأسف يعني، الأمر واضح قدام الجميع. لما يقول لي الدين أهم مادة، لما يقول لي هنلغي الاحتفالات في المدارس الأجنبية، لما يقول لي هفرض على المدارس الأجنبية تعليم العربي والتاريخ، لما يقول لي هيستبدل الفلسفة والأحياء والكيمياء وعلم النفس بمادة تاريخ يدرس أو يدرس التاريخ العربي وتاريخ الفتح العربي بتوسع أكتر، والشخصيات العربية زي خالد بن وليد، زي سعد بن أبي وقاص، زي أبو عبيدة بن الجراح، زي موسى بن نصير، زي طارق بن زياد، زي أنت عايز شعب يطلع إيه؟ ورسالة اللي وصلة من خلال أخونا القبض على المهندس شريف وجيه فهمي، يا مسيحيين اقبلوا اللي بيحصل وما تتكلموش، اقبلوا. أسلمت المجتمع، اوعى تفتح بقك، يوم ما تفتح بقك هناخدك. إبراهيم عيسى وفلان وفلان ينتقدوا، دول مسلمين، لكن يوم ما المسيح يفتح بقه، يوم ما المسيح يقول يا جماعة ما يصحش كده، كتاتيب إيه اللي احنا نرجع ليها، دين جزئين إيه من القرآن اللي هيتفرض على الأولاد في المدارس الابتدائية، طب ماذا عن الأولاد المسيحيين اللي في المدارس الابتدائية، هيجبروا يحفظوا جزئين من القرآن كل سنة، يوم ما تتكلم هتلاقي نفسك في الأمن الوطني شايل قضية إزدراء أديان. لأن القانون في مصر، قانون إزدراء الأديان، لا يطبق إلا على المسيحيين. لما المسيح يرد، لما المسيح يجاوب، لما المسيح يعبر عن رأيه ويظن أنه مواطن مصري من حقه يعبر عن رأيه، من حقه يقول في خطر موجود، في تطبيق لمنهج واستراتيجية واضحة جدا بقى لها 3 سنين لأسلمة التعليم في مصر. ده اللي حصل في مصر دلوقتي، وده اللي بنتكلم عنه بقالنا كذا حلقة. واتكلمت الأسبوع اللي قبل اللي فات عن إن الراجل ده وزير التعليم محمد عبد اللطيف أبو شهادات مزورة جاي بس علشان يأسلم التعليم، عشان يرضي السلفيين، لأنه انقطاع كبير. مش معقول الدولة تخسر قطاع الإخوان وتخسر معهم السلفيين والأزهريين، لا، خسرنا الإخوان خلاص، خلينا نجبر بخاطر ونكسب ود ونطمن الأزهريين والسلفيين. هو ده اللي موجود في مصر. في مصر الجديدة أيضا مدرس تاريخ وقف قدام الطلبة يتنمر على صفية زغلول وهدى شعراوي، وقال هم السبب، وقال حسبي الله ونعم الوكيل في صفية زغلول وهدى شعراوي. ليه يا حبيبي؟ ليه يا مدرس تاريخ؟ قال لك لأن هم السبب أنه المرأة تطلع برا البيت والمرأة تخلع. ليه؟ لأنه هو مدرس، ما ده دي وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم فتوخ قليوبية

بيقول لك ممنوع اي بنت تلبس بنطلون. قطاع التعليم في سوهاج ممنوع اي بنت خصله شعر تبان. قطاع التعليم في الفيوم ممنوع اي بنت تحط مكياج، واي بنت مش لابسه طرحه وطرحه تكون مش بيضه، طرحه سودة تغطي كل حاجه. احنا في مصر نتجه، ومش نتجه، احنا اتجهنا خلاص. احنا كنا بنقول من اشهر احنا في خطر رايحين لتأسيس دولة سلفية، لا احنا خلاص بقينا في دولة سلفية. كل واحد، كل مدرس دلوقتي يقول اللي هو عايزه. كل مدرس طلع يقول لك، مدرس يمنع بنت في الجامعة او استاذ جامعي يمنع بنت في الجامعة تدخل الجامعة مع ان بنطلونها الجينز واسع جدا، عشان بس في بعض الخيوط ظاهرة ويقول لك ما يصح. وعميد كلية يمنع ان يسلم شهادة التخرج لبنت مسيحية يتحجج بالفستان بس هي عشان لابسة صليب. احنا خلاص خلاص عملت اللي انت عايزه، حولت مصر البلد سلفية عشان ترضي السلفيين والأزهريين، خلاص جيت على المسيحيين يضحك عليهم بس في عيد الميلاد وزغاريد تملى القدرائية، لكن في نفس الوقت الإيد اللي بتسلم في عيد الميلاد الإيد التانية بتضرب في المسيحيين وبتضع السلفيين عليهم وبتسعى لأسلمة الدولة. فالأستاذ المبجل اللي موجود في مدرسة بيدي مادة تاريخ في حصة بيتكلم بسلامته وبيقول إنه صفية، ربنا يسامح صفية زغلول وهدى شعراوي، والفيديو انتشر. لو كان مسيحي الحاجة كان اختفى، لكن هو عشان مسلم وقبليها دينا المصري وقبليها مذيع على قناة الأهلي وقبليها مش عارف ايه، بقى المسيحيين للأسف ملطشة. في عهد الدولة الجديدة المسيحيين بقوا ملطشة. طبعا الكلام ده مش هيعجب بعض النصارى الأمنجية وانت عارفينهم بالاسم، وبعض الزمين اللي عندهم منافع واللي عنده اللي انت عارفينهم بالاسم، لكن المسيحي الغلبان اللي في الصعيد وفي القرية اللي واخد على دماغه اللي خايف يقول، اللي بيسمع مدرس اللغة العربية عمال يجلد في إيمانه وهو مش قادر يرد، ده غلبان. شباب، ست شباب قلدوا مشهد في مسلسل وتعمل في فيلم وتعمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية من شباب مسلمين وعد عاد الترند والناس هرجت والناس ضحكت وما فيش أي مشكلة، لأنه المقطع ده ظهر في فيلم. لكن ليه وليه إنه ست شباب مسيحيين يقلدوا؟ لا، أنتوا مالكوش دعوة. وعشان كده بقول إن توجه الدولة الجديدة يا مسيحي ممنوع، ده اللي حاصل النهاردة، ممنوع تحط اسم الإسلام في جملة إلا إذا تشكر فيه، وممنوع تجيب سيرة محمد في جملة إلا إذا تكون بتشكر فيه وتمدح فيه، وممنوع تقول تعلق على أي حديث أو آية قرآنية وتحطها في جملة إلا إذا كنت بتشكر فيهم. بأصبح دلوقتي ممنوع على المسيحيين، بأصبح المسيحيين اتعرف خلاص ان هم دول اقليه موجوده في مصر، اتحط ليهم بنود معينه. وانا يعني في اخت فاضله كانت قالت في فيديو عرفونا، حطوا لينا مبادئ وعرفونا المسيحيين في مصر يتكلموا في ايه وما يتكلموش في ايه، بدل ما تسيبوا كده الامور عايمه والمسيح يلاقي نفسه لابس قضيه ازدراء اديان. فعرفونا يا جماعه، اطلع عرف المسيحي، يا مسيحي مصر انتوا مسموح ليكم تتكلموا في 1 2 3 4، وانتوا غير مسموح ليكم تتكلموا في 1 2 3 4. يبقى الدنيا يبقى على نور كده، يبقى المسيح عارف انه ممنوع يتكلم عن الاسلام، ممنوع يجيب سيره محمد، ممنوع يشوف مقطع مسلسل او فيلم بيهني الايمان المسيحي او بيطلع واحده مسيحيه تتجوز مسلم. خلاص اسكت يا حبيبي، ما تتكلمش. ليه؟ لانك انت اقليه، لانك انت يعني من كرم المسلمين انه سايبينك عايش. عشان كده يدخلوا المسلمين يقول لك من سماحه الاسلام ان المسيحيين موجودين في مصر. ما اعرفش السماحه دي راحت فين. انا صعبان عليا من يحملوا اسم سماح وسماحه، لانه يعني الكلمه بتستخدم على في غير محلها. يعني من سماح، يا سلام سلم، من سماحه الاسلام ان في مسيحيين في مصر. ما تقضوا عليهم يا عم، ما تهجروهم، ما تشوفوا لهم مكان وتطلعوهم. مع ان المسيحي
هو أكتر

الشخص بيحب الأرض، بيحب مصر. في ذكرى أكتوبر، نصر أكتوبر، كل سنة تهليل وأوشحة وأوسمة تقدم لمسلمين، لكن اللواءات المسيحيين والعمداء المسيحيين اللي شاركوا في حرب أكتوبر ولا كنا نسمع عنهم حاجة. يمكن من آخر 4 5 سنين بقينا نسمع عن اللواء بقي صدقة صدقي، اللواء عزيز، مش عارف، بقينا نسمع عن أسماء، بقينا نسمع عن أسماء. بس قبل كده أيام مبارك وأيام السادات، حد كان بيجيب سيرة الناس دي؟ حد كان بيقول الناس دي أصلا في أكتوبر؟ وكأنه يقول لك نحن انتصرنا بفضل عبارة الله أكبر، نحن انتصرنا بسبب صرخة الله أكبر، نحن انتصرنا لأننا قلنا بسم الله. فحولوه إلى نصر إسلامي، نصر ديني إسلامي. سخروا من الصلاة، مش هم اللي سخروا من الصلاة، المشهد اللي في الفيلم هو اللي سخر من الصلاة. ودول قلدوا، افتكروا ان هم مصريين، وافتكروا ان مصر بتعامل الناس مش على اساس ديني، لكن بتعامل الناس على اساس ان الكل مواطنين. فحب يقلدوا. فيديوهات كتيرة جدا طلعت لبنات وسيدات وشباب مسلمين يقلدوا نفس المقطع اللي جه في الفيلم، حب يقلدوا. فافتكروا ان هم مصريين، لقوا نفسهم لابسين ومسكين وممسوكين، والأمن الوطني مشكورا مشكورا مشكورا. ما بيفوتش حاجة عند المسيحيين. مسيح يتكلم هاتوا، شباب يهرج هاتهم، مسيح يقول رأيه هاتوا، مشكورا. الأمن الوطني بقى دلوقتي اسمه أمن مراقبة المسيحيين والعابرين. اقبض على العابرين، خطر، العابر خطر، الملحد خطر على الدولة. لكن سيب السلفي، قول يا حبيبي زي ما انت عايز، سيب عيال تتصل بالكهنة وتبقى مسجلهم صورة وصوت أو صوت ويعرضوا ويعملوا عليهم شو، سيبهم، انتوا عارفين أماكنهم وعارفين كل حاجة. ليه؟ لأن التوجه العام هو نفس منهج أنور السادات، أسلمت مصر. وأسلمت مصر تبدأ من أسلمت التعليم في مصر، أسلمت المناهج التعليمية، أسلمت الميديا، أسلمت الإعلام في مصر، أسلمت الجو العام في مصر، أسلمت مصر. غمض وغض البصر والنظر عن خطف البنات، واسكت وما تتكلمش، وكل يوم بنات بتتخطف. ما هي الدولة الجديدة دي؟ بعض الحاجات. ننتقل إلى الشأن الأمريكي. في المجتمع الأمريكي هنا ظهر كذا حاجة خلال آخر يومين. أول حاجة، واحد اسمه الشيخ الدين عبد الله محمود، شاب صغير عمره 18 سنة، أسرته جت لجأة لأمريكا، حاول إن هو يفجر ويعمل عملية انتحارية تفجيرية لمول اسمه أوف أمريكا. هذا هو صورة الشاب، صومالي الأصل، عنده 18 سنة، بايع تنظيم داعش، اشترك كلاشينكوف و200 طلقة، وحب ان هو يعمل يدخل يقتل الاول وبعد كده يعمل عملية تفجير، مخطط ارهابي خطير. كان يستهدف اكبر مول في امريكا يوم 24 اكتوبر، كان بيخطط ل 24 اكتوبر اللي جاي انه يعمل عملية ارهابية كبيرة جدا جدا جدا في امريكا. ده وده الخبر اللي طالع من الـ FBI ووزارة العدل الأمريكية، وده السجل، وده اختياره للمول، واعتقاده أن المول مملوك لليهود، فهو حب يقتل، يفجر المول بالكامل عشان يقتل أكبر عدد من المارين. شاب تاني أفغاني هجيب لكم اسمه دلوقتي، عنده 32 سنة. هذا الشاب الأفغاني كان عايش في تكساس، على صفحاته بدأ يكتب ويشارك أنه بيفكر أن يعمل عملية انتحارية داخل مدينة اسمها فورت وورث في تكساس. الشاب ده أهو اسمه أقر محمد داود ألو كوزاي، 32 عام، مواطن أفغاني يقيم في فورت وورث بولاية تكساس، بالذنب أمام محكمة فيدرالية بعد توجيه تهديد عبر الإنترنت بتنفيذ هجوم باستخدام قنابل. ك
كان بيجهز وبيقرأ عن فكرة تصنيع القنابل وبيجهز

لتصنيع قنابل عشان يفجر أكبر تجمعات وأكثر عدد من التجمعات في ولاية تكساس، وبعد كده يقوم بعملية انتحارية. وده اللي كنت بتكلم عنه الحلقة اللي فاتت. عقول المسلمين اتغسلت عقولهم، بقى الهدف بتاعهم قوم بعملية انتحارية، نفذ عملية انتحارية. ليه؟ لأنه بيتبرمج على أن دي نصرة للإسلام، وأن إله القرآن اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أو حسب قراءة حمزة فيقتلون ويقتلون. فبالتالي هو مش حاسس بتأنيب ضمير، هو الحياة رخيصة جدا عنده، هو نفسه يفجر يكبر يقتل أكبر عدد، وخياله بقى يقول ايه بعد ما اموت، هيقولوا عليا شهيد والبطل، وهبقى في صور والشوارع تتملي يحيى البطل يحيى البطل، وفي نفس الوقت يروح يفوز ب 72 حرية من طبعا هو مش لاقي على الارض. فبالتالي وحتى اللي لقى على الارض هيلاقي واحدة اتنين تلاتة من جنسه من ثقافته، لكن هو عايز حاجة نوع تاني هنتكلم عنه بعد شوية. عايز نوع تاني يعني يبقى في شهوة لا تنقطع وذكر لا يمل وشهوة لا تمل وممارسة جنسية 24 ساعة، مش 24 ساعة، ده أنا هفتح لكم ملف كبير جدا. فده اللي حصل في أمريكا. حاجة تاني، ده طيار كان بيشتغل في شركة اسمها يونايتد إيروي. الشركة بدأت توقف الطيار ده، وقفته قبل كده لما بدأ يمجد عمليات 7 أكتوبر بتاع غزة ورجعته عن الشغل. من كام يوم الطيار ده كان راكب وبيقود طيارة، كان في 2 طيارين راكبين كركاب عاديين، حسوا بحركة غير عادية، حسوا وقلقوا، فقرروا ان هم يتحركوا من ركاب عاديين ويركبوا معاه في الكابينة ويفضلوا قاعدين جنبيه تحسبا انه يفكر انه يعمل اي حاجة. بمجرد ما الرحلة وصلت لمكانها بلغوا الشركة، والشركة بدأت تعمل عملية توقيف تاني. وانا ما اعرفش شركة يونايتد هنا يعني دماغها فين. انتوا وقفتوا الراجل ده سنة 23 وعملتوا عليه نشرة وشفتوا كلماته على الفيسبوك، ليه رجعتوه تاني؟ هي يعني حياة الناس في ايدكم ملهاش تمن؟ شركات الطيران اللي بتشغل مسلمين يقودوا طيران، طب انتوا ما بتتعلموش خالص؟ ما تعلمتوش من احداث سبتمبر 11؟ ما تعلمتوش من اللي كان هيحصل في فلاي دبي؟ ما تعلمتوش من العماني اللي كان وخلاص، والناس اللي كانت بتقول لك تمثيليه تمثيليه تمثيليه؟ الراجل اعترف وقال لك انا كنت بخطط لعمليه ارهابيه، وكان ناوي ياخد الطياره ويدخل بيها مطار تل ابيب ويفجر اكبر عدد من الناس واكبر عدد من الطيارات وكل اللي موجودين معاه في الطيارة. هو عماني أمه سورية، اتعلم شوية في من خلال المراسلة عن الطيران مع في لندن مع جامعة في لندن، وتعلم شوية في استراليا وعاش شوية حوالي سنتين في استراليا، عشان كده في كذا دولة دخل في التحقيق حوالين الشخصية دي، وهل وراه جماعة ولا هو كان عمل فردي. ده اللي حصل في أمريكا، ده مش من 10 أيام ولا من أسبوعين، ده خلال آخر يومين. الأخبار دي خلال آخر يومين اللي حصل في أمريكا. ده المجتمع الإسلامي اللي جوه أمريكا يا جماعة، ده اللي احنا شايفينه وبيتقال عليه جوه أمريكا، واللي ما بيتقالش عليه أكتر بكتير من اللي احنا شايفينه جوه أمريكا. أيضا اعتقال 5 من عائلة عربية واحدة بتهمة الاحتيال وادعاء الفقر. طبعا قدام الدولة بدأوا يخفوا أو الفلوس اللي هم بتجيلهم من خلال الشغل، فبياخدوا كاش ما بياخدوش شيكات، فبالتالي ما فيش شيء مسجل ليهم، ما عندهمش اي حاجه تجاه الاي ار اس تجاه الضرايب، ما فيش اي حاجه، فبالتالي مقدمين نفسهم ان هم فقراء وان هم الدخل بتاعهم محدود جدا، فبياخدوا ميديكال. اكتشفوا ان الخمسه دول وهم بينتموا الى عائله واحده محولين 1,200,000 دولار لحماس، واكتشفوا ان الاسره دي بالكامل عندهم دخل غير مصرح به وغير معلن،

وده مش بس الخمسة دي، ده القضايا دي بتتفتح وهتتفتح كتير جدا. أعداد كبيرة جدا من العرب والمسلمين بيتهربوا من دفع الضرائب وبيثبتوا ان هم دخلهم قليل عشان ياخدوا استفادات مادية ولا سيما الميديكال، ويتهربوا من دفع الضرائب وياخدوا فلوس. عندنا اولاد بقى ياخدوا على كل ولد قد كده، الضرائب بتاعته قليلة، ما عنديش فلوس هدفع ضرائب، بل بياخد من الدولة. بعتقد الضرائب بتدي لكل طفل مرة في السنة مش عارف 2000 وشوية او 2500 حاجة زي كده، ما اعرفش الرقم قوي، لكن ويعيشوا يعني قاعدين على حس الاستفادات من الدولة، حس المعونات، وفي نفس الوقت عمال يدخل فلوس بطرق غير معروفة وبطرق غير معلنة وغير واضحة قدام الدولة عشان يتهرب من الضرائب ويستفاد، وعمال يبعت. الأسرة دي لفترة طويلة جدا مقدمة نفسها، وهي أسرة عربية مسلمة، مقدمة نفسها ان هم فقراء وعمالين ياخدوا إعانات، وبالتالي اكتشفوا انه حجم التحويلات المادية اللي الأسرة دي عملتها 2,200,000 دولار راحت لحماس جوه أمريكا. أنا بتكلم في أحداث حصلت خلال بكتيرة 5 أيام أسبوع من الجمعة اللي فاتت. ده المجتمع العربي الإسلامي جوه أمريكا. وأنا مش مش مش حلقة أخبار النهاردة، أنا بوري لكم الفكر الإسلامي لما بيمتد جوه الدول بيعمل إيه. الأقلية المسلمة أقلية مزعجة، أقلية داخلة على طمع، أقلية هدفها التخريب، أقلية هدفها التوسع، أقلية هدفها التملك، أن تحول البلاد دي اللي تبقى بلاد إسلامية بعكس أي تجمعات أخرى. لا بنسمع أي شغب من البوذيين ولا الهندوس ولا أي طائفة تانية، أي طوائف كتيرة جدا. المجتمع الأمريكي مجتمع متكون من شرائح ثقافية ودينية مختلفة جدا جدا. الأقلية الوحيدة اللي عايزة تحول المجتمع وعندها طمع جوه المجتمع وعندها هدف وأجندة واستراتيجية تشتغل عليها جوه المجتمع هي التجمعات الإسلامية، جوامع كتير، تجمعات خاصة بيهم، نشر الثقافة الإسلامية، نصر يقول لك النهاردة يوم للبس الحجاب في المدارس، ولا مرة سمعنا عن يوم للبس الزي الزي المرتبط بالعبادة الدينية البوذية خالص، ولا مرة سمعنا عن يوم في المدارس للبس زي معين مرتبط بالعبادة الهندوسية. فقط المسلمين يقول لك يوم للحجاب، يوم لمشاركة الطلبة في المدارس يصوموا رمضان ويجربوا ازاي المسلمين يصوموا. هو ده العقل. وللأسف اليساريين مديلهم مجال واتساع في هذا الأمر. في تكساس حصل توزيع للقرآن جوه مدارس حكومية، مع ان ممنوع منعا باتا توزع الإنجيل او اي مزار مسيحية جوه مدارس حكومية في اي مكان في أمريكا، لكن استثناء ليه؟ لأن أقلية بتعيط، عايشة في دور المظلومية، يقول لك بيضطهدونا، مش عايزين نوزع القرآن، يعمل من أي حاجة حكاية. هي أقلية على طول بتعيط بتصرخ، أقلية اسمها أقلية العياط والصراخ، الأقلية المسلمة. الناس في تكساس بدأوا يشتكوا أن توزع القرآن وأغطية الرأس الحجاب يعني جوه المدارس ومدارس حكومية جوه تكساس. هذه الأقلية المسلمة. في نفس الأسبوع طلعت مظاهرة تضامن مع فلسطين في نيويورك، انضم ليها مئات من الشرطة المسلمين اللي بينتموا للشرطة في نيويورك. الشرطة فيها من كل الأديان ومن كل الخلفيات. في المظاهرة دي وقف عدد كبير جدا من الشباب المسلم المنتمي للشرطة الأمريكية وتقدموا هذه المظاهرة. في واحدة بقى اسمها أمل السكري قال كده: تحدثت الرقيب أمل السكري عن الوجود الإسلامي المتنامي المتزايد داخل جهات شرطة نيويورك، مشيرة إلى أن عدد الضباط المسلمين في الجهاز يقارب حاليا 1200 ضابط شرطة مسلم. وعبرت السكري أمل السكري عن رغبتها في رؤية المزيد من النساء المحجبات

يرتدين بدلة الخدمة متمنية أن يصل عددهن مستقبلا إلى 100,000 امرأة محجبة داخل جهاز الشرطة والخدمات في نيويورك، لأن بيدخلوا بعض بيشغلوا بعض. وطبعا عمدة نيويورك مسلم، وطبعا هناك اليساريين واخدين حقهم، والحزب الديمقراطي واخد حقه، شغل يا عم شغل. المهم نضمن أصوات المسلمين في الانتخابات، فمقابل أن المسلمين ينتخبوا الحزب الديمقراطي اللي هو عايز يحول أولادهم لجنس مختلف، اللي هو بيدي الحق أو بيمنع الحق عن الوالدين أنه يسمي الولد ولد والبنت بنت، والمسلم المبادئ دي المفروض ضد دينه، بس طالما أنا هكسب ما تغرق أمريكا، ما تنهار أمريكا، ما أنا عايز كده. هو المسلم عايز ليه ينتخب الأحزاب دي اللي بتعمل على انهيار للقيم الأخلاقية جوه المجتمع وجوه الأسرة؟ هو ليه المسلم بيشجع ليه؟ اوعى تفتكروا لا، دي لعبة سياسية. انت عايز صوتي، في المقابل هاخد مكاسب، هسمح الأذان يطلع، هتديني وظائف، وانا بشوف المجتمع بينهار، وبقدم نفسي ان انا شخص محافظ وشخص مش عارف ايه، وبنعمل مكاسب على الارض لحد ما يتمكنوا، وهيكون اول الضحايا للمسلمين لما يتمكنوا في امريكا او في اي بلد هم اليسارين ومجتمع اللي انتوا عارفينه، هيرموهم من على السطوح، هيرموهم من على السطوح. وبسلامتها بتقول الاستاذه او الرقيب امل السكري، بتقول عندنا خطه رسميه وبتتطلع لخطة رسمية وهدف معلن للتوظيف من قبل قيادة شرطة نيويورك. هي بتقول ليس عندنا خطة، لكن هو في منهج يسمح جهاز شرطة نيويورك رسميا بارتداء أغطية الرأس الدينية والحجاب. ما حدش بيرتدي الزي بتاعه إلا المسلمين أثناء الخدمة، وفق مواصفات محددة وقواعد معتمدة تضمن سلامة الضباط. هذا هو المجتمع الأمريكي، وهذا هو اللي حصل يا جماعة. أنا بتكلم فيه خلال أسبوع، في خلال أسبوع أيضا جوه المجتمع الأمريكي، واحدة من أصول فلسطينية، وأنا بحترم كل الفلسطينيين مش بقصد حاجة، دخلت محل والمارت في ولاية إلينوي، سرقت مرة وعدت، رجعت تاني عشان تسرق، لقيت الشرطة في انتظارها وقعدت تبرأ، وأنتوا واقفين عليا عشان أنا مسلمة، وأنا وهي متلبسة، ممسوكة متلبسة بالسرقة في حالة ضبط، عملوا لها يعني كمين، وهي فكرت افتكرت بقى ان اول مرة عدت فسرق براحتك، مع ان هي ما عرفش راح عن ذهنها ان كل المحل بتاع والمارت او تارجت او اي محل هنا في كاميرات، فيك رصدوا كل شيء وسابوها. مرة عدت جاية تاني مرة تسرق، ولما الشرطة مسكتها صوتت، وانتوا بتكرهوا الاسلام، وانتوا بتكرهونا يا فلسطينيين، وانتوا ماسونيه، وانتوا صهيونيه، وقعدت تهتف تحيا حماس وتحيا غزه، وهي ممسوكه متلبسه للسرقه. ده المجتمع الامريكي والمجتمع العربي الاسلامي جوه امريكا. الحقيقه عايز اقول حاجه، زمان قالوا لنا ان كان في بلد جميله سموها بلد الفن والجمال، عاصمة النور. هيجي وقت وهو قريب جدا الناس هتقول العبارة دي، هيقولوا زمان كان في بلد اسمها بلد الحرية ومواثيق الحرية، وكان عاصمتها اسمها عاصمة النور، عاصمة الفن والجمال، فرنسا وباريس. خلاص فرنسا وباريس بتروح بسبب اليسريين اللي مش حابين بلادهم، وتحت مسمى الإنسانية فتحوا أبوابهم لكتير جدا من أولاد العربان والبدو، دخلوا البلد، والبلد في طريقها للتحول أن تكون بلد متخلفة. شوفوا المشاهد تحت مسمى مظاهرة الطلاب، دخل أولاد العربان أصحاب ديانة البدو خربوا الدنيا، بهدلوا الدنيا. معقولة دي بلد
الحريات وعصر

قمة النور الفن والجمال. اتفرجوا. تخيلوا دي باريس يا جماعة، تتخيلوا دي فرنسا. قصر يا عم قصر.

كلام حماس وشباب كتير طالع وكسر كسر كسر. كانت مظاهره في الاول مظاهره طلابيه، دخل جواها اليساريين ودخل جواها شباب المسلم بتاع شمال افريقيا وولاد العربان، بوظوا الدنيا. هي دي فرنسا يا جماعه؟ هي دي فرنسا؟ ده مصير فرجه. شوفوا المشاهد وشوفوا اللي بيحصل في المباني والمباني التاريخية وفي الكنائس الأثرية، شوفوا الشوارع، شوفوا دي بلد، دي بقت بلد هيودوها لفين تاني؟ هتودوا البلد دي لفين تاني؟ هذا هو مصير كل بلد يفتح أبوابه للإسلام والإسلاميين. مصير كل بلد بيفتح أبوابه للإسلام والمسلمين. هذا هو ما يزرعه اليساريين في أي بلد بيتمكنوا فيها من الحكم ويدخلوا عصابات زي دي بحجة أو بحجة أنه البلاد دي احنا احتلناها والإنسانية وعندنا نقص في العمالة وهات مش عارف منين، بوظتوا البلد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الكلام ده عن فرنسا، قال ليست احتجاجات مدارس لكنها هجرة جماعية خارج السيطرة، والإسلام يريد أن يسيطر على بلد كان عظيم، كان فعل ماضي، كان فرنسا كانت بلد عظيم لكن اليوم ليست بلد عظيم، اليوم بلد الغوغاء، بلد أولاد العرب، العربان، البدو. وعندما يدخل البدو مكانا يخربونه كما قال ابن خلدون، عندما يتمكن أهل البدو أولاد العربان من مكان ماتت الحضارة، ماتت فرنسا. كانت فرنسا بلد جميل. في ألمانيا رجل مسلح مسلم حب عنده 27 سنة طلع مسدس، وبقت في ألمانيا كل يوم الحوادث زي دي، وقعد يصرخ ويقول العبارات الشهيرة اللي أصبحت أشهر عبارة في أوروبا دلوقتي مرتبطة بعمليات إرهابية إسلامية، الله أكبر وعايز يفجر نفسه. هذا هو الإسلام في أوروبا، وهذه هي حال أوروبا، وهذا هو المجتمع الأوروبي للأسف. معلش خدت من وقت حضراتكم كتير قبل موضوع الحلقة، لكن حبيت أن أنا أوري لكم إحنا ماشيين لفين. كلمت المرة اللي فاتت عن العمليات الاستشهادية والفقه الإسلامي وتأييد الكثيرين من المسلمين لهذه العمليات. النهاردة أتكلم، هنوجه الفكر، الجهاد الإسلامي هو غرضه نصرة الإسلام أم الفوز بحور العين؟ الدكتور مسلم محمد جودد اليوسف مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا، الباحث في الدراسات الفقهية القانونية، خلص إلى القول وقال يجب أن نفرق ما بين قتل النفس والمسمى انتحارا وبين جواز الانتحار حبا لله وطلبا لجنته، ويطلب العدة من المسلمين للدفاع عن الإسلام بأي شكل من الأشكال والدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين ضد الهجمات التي يتعرض لها الإسلام من وجهة نظر. فيقول إن الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين وبلادهم من قبل أعداء الله تتطلب منا أن نعد العدد بكل أنواع المادية والمعنوية لرد العدوان والتنكيل به وبمن يسير بركابه بكل ما هو وهبنا به الله من قوة. ويضيف قائلا ولعل خير السبل لصد تلك الهجمات سبيل الجهاد، سواء بالجهاد التقليدي أو بالجهاد المبتكر كالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها صفوة شباب القوم، بحيث يضع المجاهد بعض المتفجرات أو القنابل بحزام يحيط به جسمه، أو يضعها في مركبة ما أو شابة تقوم بهذا الأمر، ثم يقتحم على الأعداء مقرهم أو مكان تجمعهم، ثم يقوم بتفجير تلك المتفجرات بقصد القضاء على العدو ولو عن طريق التضحية الحتمية بنفسه.
والملاحظ على مثل

هذه العمليات أن مصرع المجاهد إنما كان بفعل يديه وسلاحه، وأن النية كانت نية نصرة الإسلام. عمل بقول أو عمل بقول نبي الإسلام، إنه بيقول كده إعلاء كلمة الله، التنكيل ورضا أو نوال الرضا، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ويضيف هذا الشخص الباحث ويؤكد بأنه لا ريبة بأن نية المجاهد الذي قام بمثل هذه العمليات الجريئة ليس قتل نفسه أبدا، بل إعلاء كلمة الله تعالى والفوز بالشهادة والتنكيل بأعداء الله وقتلهم. فشتان الفارق ما بين المنتحر الذي يريد قتل نفسه ليتخلص من عذاب الدنيا حسب ما يعتقد، والمجاهد الذي يريد أن ينال رضا الله والفوز بالجنة. وقال كده الدكتور اليوسف، قال كده أن هناك ثلاث خصال يجب أن تتوفر في من يريد القيام بمثل هذه العمليات، زي الأفغاني اللي كان عايز يعمل في تكساس، وزي الصومالي اللي كان عايز يعمل في مول أوف أمريكا، وزي العماني اللي كان عايز يعمل في الطيار. يخلص النية لله ويقصد من وراء تفجير نفسه إعلاء كلمة الله بما يستطيع، كما يغلب على ظنه أن العملية لا يمكن أن تتم بأي وسيلة أخرى تضمن سلامته، أو غلب الظن على سلامته، يغلب على ظنه أن العملية ستحدث نكاية ورعب بالعدو، أو تجرؤ العدو على المسلمين وعلى الأعداء. وأن المجاهد لا يقوم مثل هذه العملية إلا في ظروف الحرب واستشارة أهل العلم أو أهل الخبرة بمثل هذه العمليات، والمسلمين يرون أنفسهم أنهم في حالة حرب. ويقول كده بيؤصل الدكتور الشيخ حمود ابن عقلاء الشعيبي رأيه، ويؤيد رأي الدكتور اليوسف مصرحا بجواز وشرعية العمليات الانتحارية الجهادية، قائلا أن العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع، وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت النية، نية صاحبه، وهو من أنجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعالة ضد أعداء هذا الدين، لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح، ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم، ولما فيها من تجرؤة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وقصر قلوب الأعداء والإثخان فيهم، ولما فيها من التنكيل والإغاظة والتهوين والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية. ويورد رأيه سواء الدكتور اليوسف أو الدكتور حمود باستنادا على القرآن، ما جاء في سورة البقرة 207، ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني الله عايز الإنسان اللي يبيع نفسه ليه. طب يبيع نفسه ليه ازاي؟ ابتغاء مرضات الله. هو مش ابتغاء مرضات الله، هو ابتغاء مرضات حور العين وكسب أكبر عدد من حور العين. ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه. فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل، طبقوا الآية القرآنية دي على من حمل، دخل نفسه في أو حصل نوع من الانغماس في وسط الكفار والعدو، عشان يقتل وهو بيموت أكبر عدد من الناس، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة، ما رواه أبي داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم في تفسير القرطبي جزء 2 صفحة 361، قوله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وبحسب رواية حمزة أو قراءة حمزة فيقتلون ويقتلون، ودي العمليات الاستشهادية. قال ابن كثير حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، وقوله تعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم، كما طبعا دي كلها آيات قرآنية. الأحاديث بقى حديث الغلام المعروف اللي هو

0: الناس يقتلونه وشوفوا الإسلام هيبقى إزاي. حديث البراء ابن مالك في معركة اليمامة، سلمة ابن الأوكع والأخرم الأزدي وأبي قدادة على عيينة ابن حصن، وقد أثنى الرسول وقال خير رجالتنا رجال سلمة. كل هذه أحاديث وتوثيقات لتوثيق مبدأ الجهاد في الإسلام. والجهاد في الإسلام قائم فقط من أجل الحور، مكسب حور العين. ناخد الأستاذ سمعان، أهلا بيك، اتفضل أخونا سمعان حضرتك على الهواء. ألو أخونا سمعان من لبنان، أهلا بيك اتفضل.
1: شكرا أستاذنا، سلام مساءك لكل عم بيتابعوك. أستاذنا الموضوع صار واضح، زيارة البابا بابا روما إلى باريس والقداديس اللي صارت يلي جمعت مليون شاب وشابة كانت هي القنبلة الكبيرة يلي حركت أمة الصلاة عليه وسلم واليسار بفرنسا. لأنه لما بشوفوا مليون شخص عم بيقوموا بالصلاة وهذه ظاهرة جديدة فحركت الغيرة والغريزة المحمدية واليسارية وبعض يلي عندهم مصالح. استاذنا منشوف حتى بامريكا النائبة بالمجلس النواب الهان عمر تزوجت اخوها بهدف انه تزور وتاخذ اقامه لاخوها، انفضحت. لكن منقول انه الحضاره المحمديه اللي بيدعوا انه هن اربابها، ربهم بيقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. يعني الوبر والشعر تبع الحيوانات هن الأساس تبعهم وجدود الغنم. جايين أمة بول البعير يعلمونا على الحضارة. لكن أستاذ نحن للي منعرفه أنه المسلم مش قادر يطلع لعند المسيحي لفوق، فمطلوب منه يشد فينا نزول لنزل لمستوي هو لتحت لأنه مش قادر يطلع لفوق. عقدة زند، عقدة نقص، وسويس قهري اسمه المسيحي، لأنه على طول المسلم يتجه بنظره وبكل مشاعره لطلب اللجوء عند المسيحي فقط لا غير. يعني وأنا شعاري كن مسلما واستمتع باللجوء عند المسيحي، هذا شعاري كن مسلما واستمتع باللجوء عند المسيحي. لما أمي بتقول كنا نطوف ومذاكيرنا تقطر منين، يعني هودي الشوء بدهم يعلموا البشرية. لما رسولهم بيقول لهم لما بيكدوا الأكل بثلاث أصابيع تلعقها أو تلعقها، يعني مش عم نفهم القرف وين هو مع نخامة الرسول وهو عم يلعق أصابعه للناس. يوم القيامة أستاذنا حتى ربهم إنساء، يعني كائن عنصري، بيقول لك يوم القيامة يأتي أناس من المسلمين عندهم ذنوب مثل الجبال فيغفرها لهم ويضعها على اليهود والنصارى. يعني ربهم مش عارف وين بده يحط الخطايا، ما عندوش ثلاث مهملات، إنسان جاهل ربهم وين بده يحط الخطايا والذنوب، بحطهم على اليهود والنصارى. بيطلع أمة محمد بتقول لك إن الله سخر لنا اليهود والنصارى. طيب سخروا لكم ليك عم تشحضوا من نعالهم وتتمنون الأمور اللي بتاخذوها لأنكم تدفعوا ثمنها. بيقول لك الأرض هيدي أرض الله الواسعة، لكن تطلبوا فيزا غصب عن أهلكم وعن ربكم وبيطردوكم، ولما بيطردوكم بتبكوا وتعملوا مظاهرات. أستاذنا الصليب الأحمر يلي بيلم نسوانهم ومجاريحهم وموتهم من الأرض، تقلدوا المسيحيين وعملنا الهلال الأحمر، يعني بيجيبوا سيارة الأمبولانس الإسعاف بيشيلوا رمز الصليب وحط لك هلال. يعني شو مفضل محمدي لما بياخد كل المساعدات من الصليب الأحمر وينسبها إلى هلال. هذا الهلال يلي مش معروف.
0: ربنا يباركك، شكرا، وكل مداخلاتك فيها إفادة، شكرا جدا. معنا الأستاذ هشام من مصر، أهلا بيك اتفضل. هشام احمد، اهلا بيك اتفضل. استاذ هشام
2: اهلا بك اخ اندرو،
0: اسمعني من
2: اهلا
0: بيك اسمعني من التليفون بس، وابعد عن اي جهاز شغال جنبيك عشان ما حصلش تردد للصوت.
2: اهلا
0: شكرا.
2: الو
0: ايوه انا سامعك.

0: دلوقتي حضرتك انا عايز اتكلم معاك بخصوص الشباب اللي عملوا مشهد من فيلم.
1: اتفضل.
0: هل دلوقتي ملايين الافلام العربيه اشمعنى الجزء ده بالاخص اللي اختاروا ان هم يمثلوه؟
1: هقول لك لان الشباب دول شافوا، وانا عندي فيديوهات كتيره جدا ممكن اعرضها لحضرتك، ان في شباب مسلمين قلدوا المقطع ده وكان ترند منتشر. فالموضوع خدوه على انه نوع من الهزار. في مسلمات عملوا كده، ستات محجبات عملوا كده، شباب مسلمين خدوا المقطع ده ومثلوه. اتساب ده كله، اتساب اكتر من 100 مقطع موجود على منصات التواصل الاجتماعي من شباب مسلمين. اتساب ده كله وتعدى عادي تهريج، والناس ضحكت والناس فرحت. ولما الشباب المسيحيين بس عملوا كده بيقلدوا اخواتهم المسلمين جوه الوطن لمقطع مش هدفه اساءة لاي دين، لكن محاكاه لمقطع جوه فيلم، راح اتاخدوا واتمسكوا، واجبر الكاهن والمسيحيين في البلد على الاعتذار، واجبروا على جلسه، وقف الكاهن يقول بسم الله والسلام عليكم، وقف يعتذر نيابه. اهو المقطع قدامك، شباب ستات محجبات بيمثلوا المقطع. حد قال لهم حاجه؟ حد لمسهم؟ حد قال لهم عيب؟
0: لا طبعا.
1: حد قال لهم اساءه للدين؟
0: ثانيه واحده بعد اذنك، ثانيه واحده. لو هتلاحظ برضه على منصات التواصل الاجتماعي كان في شاب مسلم هجم على الكاهن بالموتوسيكل ونزع الصليب منه، ده بعد احترامي للكاهن طبعا. الشاب ده اتجاب، وعلى منصات التواصل الاجتماعي برضه
1: يا عزيزي. لا لا لا لا، ما تاخدش الدنيا في دوكا. لا يا استاذ هشام، ان اردت ان تتكلم عليك ان تتكلم بالعدل والمنطق، انك تساوي
0: اسمعني
1: انا اديت لك فرصه تتكلم، انك تساوي اعتداء لفظي وجسدي في الشارع امام الكل، امام الكل على رجل مسالم ماشي في حاله، واحد يعتدي عليه لفظيا وجسديا وينزع الصليب وما يتجابش، يبقى دي غابه. انك تسوي الفعل ده بشباب، اسمعني
0: حصل مع الشاب،
1: اسمعني
0: ارد على سؤالي، ايه اللي حصل مع الشاب؟
1: الجاب، عارف الجاب ليه؟
0: الشاب الجاب ولا الشاب؟
1: الجاب، عارف الجاب ليه؟ لانه اعتداء، مش تريقه، مش هزار، مش مزحه، مش تقليد. مين اللي اساء يا استاذ هشام؟ استاذ هشام، مين اللي اساء للاسلام؟ مقطع الفيلم ولا الشباب؟ لازم التبرير. فيلم هما اللي اتريقوا، والمقطع جوه فيلم، واكتر من 100 مقطع لشباب مسلمين قلدوه، محدش يتكلم. لكن شباب المسيحي يعملوا يقول لك لا مصيبه، ده فتنه. هما ما اتريقوش على الصلاه، هما قلدوا، حاكوا المقطع. انت بقى يا استاذ هشام، هي دي مصر يا جماعه. يقول لك الشاب اعتدى على الكاهن فجابوه. جابوه بعد ايه؟ بعد ما الدنيا اتقلبت. وده اسمه اعتداء وليس مشهد في نوع من المزح. اعتداء لفظي وجسدي ونزع للصليب، وليس مشهد للمزح. فانت عايزين بقى تساوي ده جابوا الشاب المسلم اللي اعتدى على الكاهن، يبقى لازم يجيبوا الشباب المسلم. طيب ما جبتوش ليه المسلمين اللي عملوا نفس المقطع؟ ما جبتوش ليه المسلمين اللي عملوا نفس المقطع؟ ما جبتوش ليه مئات ال ال ال ال الشباب اللي كل يوم بيكتبوا كلمات فيها تطاول لفظي صريح على الإيمان المسيحي؟ ما جبتش ليه أبو إسلام اللي كل يوم كان بيكتب تطاول لحد ما كتب على صفحته نظرا للاتفاق والعهد بينه وبين الأجهزة الأمنية سأتوقف عن الكتابة؟ حد لمسه لما هاجم البابا، لما شتم البابا، لما استهزأ بالبابا؟ حد لمس أبو إسلام؟ حد لمس العيال اللي بتتكلم وكل يوم فيديوهات على الإيمان المسيحي؟ حد لمس اللي كان عامل تيشيرتات وكتب عليها الجزية حتى تعطوا الجزية عن يد وهم مصغرون؟ حد لمس دينا المصري المذيعة يا أستاذ يا هشام؟ حد اتكلم مع دينا المصري لما اتريقت وتطولت بوقاحة على الإيمان المسيحي؟ طبعا انتوا عايزين بس تشوفوا الصورة من الجانب بتاعكم، لكن المسيحيين مش مهم. معانا الأستاذ جيد، أهلا بيك أستاذ جيد.

0: اتفضل.
1: ايوه يا استاذ اندر،
0: حضرتك على الهواء.
1: ربنا يحميك ويحمي وسطك.
0: اول حاجه بالنسبه يا جماعه،
1: ايوه يا استاذ اندر،
0: ايوه لو تعلي صوتك، الصوت واطي خالص.
1: ايوه يا استاذ اندر
0: اتفضل، علي صوتك لو امكن.
1: ايوه يا استاذ اندر،
0: ايوه كده مظبوط، اتفضل.
1: ربنا يحميك ويحمي وسطك.
0: اشكرك حبيبي.
1: بالنسبه للمعتقلين المسيحيين في مصر، نعمل صور ليهم ونتظاهر قدام السفرات، ده اول حاجه. ثاني حاجه، كل المسلمين اللي في امريكا بيعملوا كده، بيشتغلوا كاش وبياخدوا الميديكيد والاكل والتاكس، كلهم زي الترس، ترس بيتسلم ترس، يعني 5 مليون كلهم بيشتغلوا كاش وبياخدوا فلوس يبعتوها بلادهم عشان يخربوا البلد. ثاني حاجه، الكنيسه ضعيفه قوي يا استاذ اندرو، الكنيسه ضعيفه قوي وضيعت الاقباط. وان كان كده الاقباط بعد 10 سنين مش هيبقى فيها اقباط، لان انت زي ما قلت حضرتك، الغلبان هو اللي قاعدين على الكراسي وراكبين عربيه مرسيدس ما بيحسوش بالناس الغلبانه. ثاني حاجه، الحل المجلس الملي، ناس ملكيين يتكلموا مع الدوله. ثالث حاجه، حظهم حلو لاخر معتقل ان اخته هنا مش هتسكت، اخته في امريكا مش هتسكت لهم.
0: واحنا هنفضل نتكلم عن الاستاذ شريف، هنفضل نتكلم عن كتير جدا من العابرين اللي ممسوكين جوه السجون، هنفضل نتكلم عن سعيد ابو مصطفى، هنفضل نتكلم عن شريف جابر، حتى الملحدين هنتكلم عنهم، لانه الدوله بقت دوله بوليسيه وتمارس سطوتها ضد العابرين وضد الملحدين وضد كل واحد بيحاول يقول رايه. احنا بقينا في وضع صعب جدا. شكرا جدا استاذ جيد. معانا الاستاذ محمد من مصر، اهلا بيك. ايوه هو ده، اتفضل.
2: يا استاذ اندرو اتفضل. بعد
0: انا سامعك، ابعد عن الجهاز اللي شغال وكلمني بس من فضلك من التليفون، اتفضل. انا سامع حضرتك
2: يا استاذ اندرو،
0: ابعد لو سمحت، ابعد عن الجهاز وكلمني من التليفون عشان نقدر نتكلم مع بعض، اتفضل. اهلا بيك استاذ محمد.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيك.
2: مع احترامي لحضرتك، انت دلوقتي بتتكلم بناء على انك انت بتقول الجماعه المسلمين بيأذوا الجماعه المسترلك، كلموا مسيحي حبيب وكلموا رجالتكم وكل ناسكم، انت مش مستعبد.
0: فين ايه؟ انا مش سامع الكلمه يا جماعه، لو المخرج يساعدني هو قال ايه؟ الصوت ما كانش واضح، عيد الجمله تاني او السؤال تاني.
2: حضرتك لم الناس بتاعتكم ولم رجالتكم وبلاش شويه تهريج، ناس هتشوف شعريه في الشارع، حدش في حد لا عنده حاجه. ناس هتعمل تمثيليات هم يعملوا كل حاجه، ناس هيخش المساجد يلعب ويعمل كل حاجه وحد لا عنده حاجه. ناس ما بتخش الكنيسه وتطلع منها، هو نفس الطريقه.
0: مش فاهم. نلم الناس بتاعنا، عملوا ايه الناس بتوعنا؟ بتقول لموا الناس بتوعكم، عملوا ايه الناس بتوعنا؟
2: يا استاذ عمرو، يعني فضل. هل انت لما اظن حضرتك تبص لواحده تبقى ماشيه خليعه؟
0: طيب، يعني انت مضايقك لبس الستات المسيحيات صح؟
2: اي يا استاذ، ايوه.
0: طيب خليني اتكلم معاك. طيب البنات هنا يا استاذ محمد في المجتمعات الغربية، يعني لبسهم في كتير جدا قطاع منهم شبه مش لابس. في حد ومسلمين هنا، أمريكا فيها 5 مليون مسلم ل 6 مليون مسلم، في حد يتجرأ؟ اسمعني بس هرد عليك، هقول لك المشكلة فين. في حد هنا يتجرأ يبص لوحدة أو يبص لبسها أو يتكلم كلمة أو يعاكس إطلاقا؟ عارف ليه؟ لسببين: القانون واحترام حرية كل شخص. يا أستاذ أنت مطالب بغض البصر، أنت مطالب بغض البصر، ليه تبص على الست؟ ليه يستفز ذكوريتك لبس الست؟ ليه؟ لأنه في منهج موجود جواك أن المرأة فتنة، في منهج موجود جواك أنه المرأة شهوة متحركة، في منهج موجود جواك أن المرأة تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان. يعني المرأة تعمل ايه؟ تختفي من الوجود؟ عايزين المسيحيات يتحجبوا كمان

0: ويلبسوا اسود عشان خاطر ذكوريه الشخص المسلم، متاسف يعني، ما ما ما, ما الشهوه ما تشتعلش عنده، يعملوا ايه القبطيات؟ لبس طويل وبيلبسوا، بكم وبيلبسوا، يعملوا ايه؟ يعملوا ايه تاني؟ اذا كان يا عزيزي ده، انا مستعد اجيب لك مليون فيديو لافراح مسلمين لابسين حجاب وبيرقصوا رقصات صعبه جدا. المشكله مش في اللبس، المشكله في القلب، المشكله في العين، المشكله في الفكر. المسيح له كل المجد يا استاذ محمد، وانا ادعوك انك تقرا الموعظة على الجبل وشوف المسيح قال ايه. قيل لكم لا تزني او لا تزنوا، اما انا فاقول من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. المشكلة الفكر بيحركك ازاي، المشكلة المنهج اللي مسيطر على عقل المسلم او عقل الانسان عامة، ايا كان الانسان، اي رجل تتحرك شهوته لمجرد امرأة معدية او لابسة يبقى هو مش راجل، هو ذكر لكن مش راجل، هو ذكر زي ذكر البط، ذكر البط زي ذكر الحمام، زي ده حتى الحيوانات ما بتعملش كده، حتى في عالم الحيوانات ما بتعملش كده. اشمعنى الانسان العربي ليه اكبر نسبه للتحرش موجوده في مصر والبلاد العربيه؟ ليه اكبر نسبه للدخول على المواقع الاباحيه موجوده في مصر والبلاد العربيه، رغم ان البلاد دي اكبر بلاد فيها عدد مساجد واكثر بلاد فيها التحدث عن الدين؟ فالمشكله المحجبات يا عزيزي بيتم التحرش بيهم في الأتوبيسات وفي الشوارع. عمر ما كان المشكلة تغطية راس ولا بلوزة صدرها مفتوح، المشكلة في عقل الإنسان. عقلك مليان بإيه؟ مشاعرك مليانة بإيه؟ فكرك مليان بإيه؟ مرة عبد الله رشدي قال كده، قال كده: لأننا رجال فذكوريتنا تتحرك. انت ذكر مش راجل يا عبد الله رشدي، وكل اللي بيفكر بالطريقه دي، في فرق بين الذكر والرجل. الرجل هو من يتحكم في عينيه، في فكره، في مشاعره، في غريزته، في شهوته. مش شهوته بتحركه، مش غريزته بتحركه. ويقول لك المصيبه في المراه، العيب. اشمعنى هنا ما فيش الاحداث دي؟ اشمعنى في اوروبا ما فيش؟ لان في قانون، لانه بيتعلم من المدرسه احترام حريه المراه، لأن ده جسدها مش جسدك أنت. شكرا. معانا الأستاذ يوسف فقدناه، ابن المسيح. أنا كان عارف إن كان في تليفونات كتيرة جدا، بعتذر لكل اللي فقدنا الاتصال بيه. اتفضل أستاذ ابن المسيح.
1: سلام المسيح يا أخ أندرو.
0: سلام المسيح.
1: اسمح لي أعلق بس على كذا نقطة. أولا الآية اللي بتقول في سورة البقرة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم عشان يقاتلوا ويقتلوا والكلام ده، تعال شوف السيد المسيح له كل المجد فعلا اشترانا بدمه الغالي ومات هو علشاننا، وعمره ما طالبنا بان احنا نقتل او نقاتل او الكلام ده كله، والا نبقى احنا مجرمين ويبقى الهنا اله مش كويس، اله محرض على القتل. فدي حاجة. الحاجة الثانية يعني برضو بضم صوتي لصوت الرئيس السيسي وبقول لشيخ الأزهر: أنت تعبتنا يا شيخ الأزهر وتعبت مصر وتعبت العالم كله بالمناهج اللي هي بتحرض على القتل وعلى العنف وعلى الكراهية، بدليل يا شيخ الأزهر البيان اللي سيادتك طلعته ولا فضيلتك طلعته يوم 7 أكتوبر وقعدت تشكر على إرهابيين بتوع حماس وتثني عليهم وتقول لهم ده انتوا يعني رجعتونا الروح من جديد وانتوا شرفتونا وفرحتونا والكلام ده كله يا شيخ الأزهر. فأنا بطالب الرئيس السيسي وكل الحكماء وكل المسؤولين عن حقوق الإنسان، بقول لهم راجعوا الأزهر، كل القادة بتوع الإخوان وبتوع بوكو حرام وبتوع الإرهابيين وكلهم متخرجين من جامعات الأزهر ومدارس الأزهر، رجعوا هذه الأمور اللي بيتصرف عليه 55 مليار، رجعوا كل هذه الأمور يا شيخ الأزهر، بتروح تجيب اللاجئين الإرهابيين تأويهم في الأزهر وتصرف عليهم وتوكلهم وتشربهم أكلين شاربين نايمين واخدين بوكيت ماني ما يقرب من 5000 جنيه، في حين ان الطلبه المصريين المسلمين والمسيحيين بيتحرموا من الامتحانات

0: في
1: شكرا يا
0: الجامعات
1: ابن الرب.
0: الحكومية،
1: امين امين
0: لأن ما
1: امين،
0: معهمش مصاري.
1: ربنا يباركك. في حديث ودي صفحة الإسلام سؤال وجواب، هات المخرج يجيبها على الشاشة عشان المسلم يقرأ معايا، أنا مش بجيب كلام من عندي، عشان تعرفوا الجهاد ده رايح لفين وهدفه إيه. الإسلام سؤال وجواب، في حديث أو السلسلة الصحيحة وحسن إسناده ابن حجر في الفتح جزء 16 جزء 6 صفحة 16 وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بيقول إيه كده عن المقدام، عن قال رسول الله للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع أو يشفع في 70 من أقاربه. لأجل هذا موجود الجهاد، ولأجل هذا الناس تتسابق على العمليات الاستشهادية والعمليات الانتحارية والاقتحام والانغماس في وسط الكفار والأعداء. لأجل يا جماعة يزوج 72 زوجة من حور العين، هو عايز يفجر نفسه، مش نصرة للإسلام، هو عايز يفجر نفسه عشان يروح يفوز ب 72 زوجة من الحور العين. هو ده فكر الجهاد في الإسلام. وأنا سألت سؤال المرة اللي فاتت، ماذا لو لم يوجد في الإسلام فكر حور العين، كنت هتلاقوا المسلم أيضا عايز يفجر نفسه؟ خلينا أعرض عليكم بعض الفيديوهات قبل ما أخذ بعض التليفونات.
2: وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث آخر أنطأ في الجنة، أي هل في الجنة وطء وجماع؟ قال نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. الله أكبر.
1: دحما دحما دفعا دفعا، أنا ثبت إيدي، يعني وصف معين لوضع جنسي، وصف معين، كلمة دحما دحما اللي هي دفعا دفعا بقوة، وصف معين لوضع جنسي، وكلما قام عنها رجعت بكرا. ليه؟ لأن إله الإسلام وظيفته في جنة الإسلام الترقيع، الترقيع، إعادة البكر أو البكورية إلى البكر. ليه؟ لأن المسلم حابب الوضع ده، أنه يمارس في حلته ورجلته الجنسية أنه يفض البقرة دحما دحما دفعا دفعا، وضع جنسي معين، وضع جنسي عنيف شكله صعب، وكلما قام عنها رجعت بكرة.
2: قوله دحما دحما أي دفعا شديدا،
1: دفعا شديدا،
2: وهذا يطلق على الجماع. ولكن انظر إلى الجمال هنا في قوله فإذا قام عنها بعد أن حصل فض للبكارة رجعت مطهرة بكرا كما كانت. الله أكبر.
1: المشكلة اللي بيقول الله أكبر.
2: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في موضع آخر أيجامع أهل الجنة؟ فقال دحما دحما، ولكن لا منية ولا منية. لا منية يعني الجماع هنا بدون مني، لأن الجنة مطهرة من هذا. ولا منية إلى موت.
1: يقول لك الجنة مطهرة من هذا، يعني الجنس عادي، لكن المني الجنة مطهرة من هذا، يعني 24 ساعة في 7 أيام في كل الأيام في كل أبدية الجنة جنس، لكن الجنة مطهرة من هذا. هذه عقلية المسلم. الشاب بقى المسلم الفقير البسيط اللي مش لاقي يتجوز يسمع الكلام ده، ده يفجر نفسه ويفجر عيلته،
2: لأن نزول المني يقطع لذة الجماع، فلذلك لا منية بعد الجماع. وأيضا لأنه
1: شوفوا التبرير، لأن نزول المنية من الرجل يتوقف الجماع، يتوقف الممارسة الجنسية، خلاص شهوته انتهت، فهو مش عايز يبطل لذة الجماع عنده، فبالتالي سحب منه فكرة المني عشان يفضل شغال إلى الأبد في لذة الجماع ولذة النكاح في الجنة.
2: يناسب قول الله عز وجل أزواج مطهرة، فمطهرة من المني وغير ذلك.
1: طيب ده فيديو، ناخد فيديو تاني.
2: الجنة ومع جمال الحور العين، أسأل الله عز وجل أن يزوج كل شباب المسلمين من الحور العين، وأن يزوج نساء المسلمين يا رب العالمين في جنة الرحمن، بل وفي الدنيا قبل الجنة، اللهم آمين. يقول الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدأ، يعني لو أن حتى أتي ظفر صباعك مما في الجنة أي من نعيم الجنة بدأ أي ظهر، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا اساوره، لا يقول وجهه ولا شعره ولا عينيه، بل قال اساوره. خد بالك بقى، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. اللهم صل وسلم وبارك
1: دول غلمان على الجنة.
2: محمد صلى الله عليه وسلم
1: دول غلمان الجنة.
2: الحديث الذي رواه مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ولكل امرئ منهم، اي من اهل الجنه، ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن والجمال. الله اكبر. وفي روايه
1: انا عايز اعرف ايه الميزه والمتعه ان المسلم يشوف مخ ساق حور العين. هل هو يقصد الشفافه قوي زي الدميه اللي بتصنعه من الصين، شفافه قوي فكل السلوك اللي جواها والاعصاب اللي بيحاولوا السلوك اللي مركبينها كانها اعصاب وعضلات باينه؟ ايه متعه المسلم ان يرى مخ ساقها؟ المتعه يعني انا عايز بس، هل لا يوجد مسلم اقدر اساله السؤال ده يا جماعه؟ ايه متعه المسلم ان يرى مخ الساق؟ ايه المتعه في دي؟ ومحمود المصري فرحان يعني الشاب يا عيني هيفجر نفسه عشان يروح يشوف واحده شفافه قوي بيضه قوي، شايف الى درجه شايف كل اعضائها، شايف الكبد وشايف المعده وشايف القلب وشايف الامعاء وشايف مخ الساق. ايه المتعه في كده؟ هاخد تليفون معانا يوسف العابر، ربما يكون عنده كمسلم سابق إجابة للسؤال ده. أخي يوسف أنت على الهواء. ألو؟
0: سلام عليكم أخ أندر.
1: أخي يوسف بس أنا بسأل سؤال، إيه متعة المسلم إن يشوف مخ ساق حور العين؟ إيه المتعة في دي؟
0: يعني حاجة هبل وحاجة الواحد مش عارف كان يتبقاها إزاي. ومش عارف ان الواحد كان بصراحه لما بيفتكر هو كان مصدق الحاجه دي وبيفرح بالهبل ده، بيضحك على نفسه ويقول لك انا كنت عبيط جدا ان انا مصدق كل الخرافات دي.
1: ربنا يرحمه. اتفضل.
0: انا ليا تعليقين بعد اذنك.
1: اتفضل.
0: اولا الحديث اللي بيتسال فيه النبي اللي بتقول لك ده احمد ده احمد، ما كانش ينفع اقول لحمد لحمد، كانت يمكن تبقى اوقع واحلى في اللغه.
1: لا ده احمد يعني دفعا، هو بيقصد حاجه معينه للاسف يعني عباره وقحه جدا يعني.
0: هو اكيد كلام وقح وكلام انه بيغري الشباب وبيغري الناس بالالفاظ اللي مش كويسه، ان كنت في الجنه قدام الاله خلق الكون بالنسبه له، يعني ازاي ان انا امارس علاقه جنسيه في وجود الله؟ يعني معلش انت بتقول لي برضه بترجع ذكر ثاني ان الله شغل الله هو ترقيع وارتبط مع مصنع صين لتوريد غشاء البقره، فدي حاجه يمكن إهانة لله القدوس.
1: ربنا يرحم يا يوسف. ربنا يرحم.
0: هشام اللي هو اتكلم بيقول لك ان الاخوه الشباب اللي اتكلموا على الصلاه، طب دول اتكلموا عن لو الشباب دول عملوا الموقف ده من عندهم اكيد هننتقد الموقف، لكن دول بيمثلوا فيلم زي ما ناس كتيره جدا مثلتهم. حضرتك ليه ما انتقدتش واحد زي الشباب الراجل اللي طلع بيتريق على القدام؟ الشيخ سالم عبد الجليل لما قال المسيحيه عقيده فذة،
1: ما حدش يتكلم.
0: الشيوخ اللي بيطلعوا يهاجموا المسيحيه تمام، اخواتك اللي بيطلعوا يهاجموا زي بالذات تطلع ترحل بواحد اسمها ليلي اللي انقذت المسيح ودخلت الاسلام. طبعا هي حره قرارها وهي حريه شخصيه، بتطلع وبتفتخر. هل اي حد عابر من حقه يغير بطاقه؟ هل يقدر يعلن ايمانه؟ بالعكس انت كده للاسف الكلب مكلين.
1: للأسف يا يوسف الوقت انتهى، الوقت انتهى. أنا بشكرك جدا جدا لأجل مداخلتك، وبعتذر للدكتورة مريم أن مش هقدر أخد مداخلتها، بعتذر للأخ رضا من مصر أن مش هقدر أخد مداخلتك، بعتذر لناس كتير جدا. مصطفى أنا قلت لك مش هياخد مداخلتك وأنت عارف ليه يا مصطفى. اللي عايز أقوله أن محمد لأن لديه دهاء الشيطان عشان يعمل يربط الإنسان بالإسلام، ولا سيما أهل البدو زمان اللي كانوا محرومين من النساء الجميلات، لأنه كان مجتمع بدوي يتعامل مع بشرة معينة وشكل معين، فبالتالي عشان ي ي ي ي

يربطهم بالإسلام ويجبرهم على الجهاد والقيام بالغزوات أعطى لهم صورة معينة عن الجنة لا تراها إلا في بيوت الدعارة. فجنة الإسلام هي صورة من صور بيوت الدعارة، بل أقذر. عشان كده الشاب المسلم يعيني لما الشيخ يقول له أنت مش هتحس بحاجة، أنت هتجاهد وتفجر وتقتل وهتروح تلاقي 72 حورة عين. ده مش كلام الشيخ، ده كلام محمد. فقه الترغيب، محمد اتبع فقه الترغيب. ترغيب برغبك في شيء انت مش موجود عندك، مش موجود عندك في الصحراء بحور الخمر وانهار اللبن والعسل والارائك والغلمان. الغلمان اللي لو طلوا الشمس تتكسف من جمالهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون. عشان ايه؟ جنس في جنس في جنس في جنس. يقول لك لان الجنه مكان طاهر، ما فيش مني، بس في دحم دحم. وفي شهوه لا تنقطع. عشان كده في اغبياء على الارض بيقتلوا ويفجروا ويموتوا نفسهم فاكرين ان الجنه ابوابها مفتوحه ليهم ويلاقوا صفوف من حور العين. اهلا بالبطل الهمل. ربنا يرحمنا وربنا يرحم المسلمين من خرافة الإسلام وخرافة جنة الإسلام وسطوة الإسلام على حياتهم وعلى عقولهم. إلى أن نلتقي بنعمة الرب في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم.

0: حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة، رح نسأل فيه نتعرف على أفكار الشباب ونشوف قديش هاي الأفكار سائدة في المجتمع تبعنا. نتعرف على الموجودين معنا في الاستوديو. سامر، مدينة، نرمين، وماجد. سؤال كتير منلاحظ في أيامنا، ظاهرة أنه أي حد ممكن يفتح شباك السيارة ويرمي أي إشي نفسه يتخلص منه. إلى أي مدى ترمي أنت شخصياً فضلات من شباك السيارة؟ لو أنت بترمي أعطيني إجابتك 100%، لو أنت لا بتجمع كل الزبالة والفضلات وبتستنى تروح على البيت عشان ترميهم أعطيني صفر. مع بعض ممكن نشوف إجابات. تامر ودينا بيقولوا انه ممكن يرموا حسب قديش مزنوقين. هلا رح نسمع رايهم. بس نرمين بتقولي انك بترمي؟
1: برمي بس
0: رح اسمع.
1: قليل ما برميش. برمي بس قليل ما برميش، لو حاجه جامده ما برميهاش، حاجه خفيفه برمي.
0: طيب وماجد بتقول انك بترمي، اسهل شيء نفتح الشباك ونتخلص. صح؟ ايش رايك في الموضوع؟
2: هو ما بيبقاش في دماغ الواحد يعني، هو
0: تعود يعني. بغض النظر عن الاشي اللي عم ترميه. بغض النظر. نرمين انت كنت بتقولي اشي تاني.
1: يعني مثلا كلينكس برميه. ازازه ازاز او كنز او حاجه كده ما برميهاش عشان ممكن تضرب في العربيه اللي ورايا.
0: بس كده. اوكي. دينا وتامر، دينا ايش رايك في الموضوع؟
3: انا يعني ساعات لما كتير قوي بدور على حاجه ما الاقيش ارمي، بس دايما يعني ساعات بشيل يعني. بس الاغلبيه ممكن
0: ترمي. تامر
3: كده وكده.
4: والله لو في باسكت هرميه. يعني ارمي في الباسكت. ما فيش باسكت تبع اعمل ايه اقطع نفسي.
0: باسكت فين؟ في الشارع؟
4: في اي حته. بس يبقى الباسكت قريب. يعني لو في باسكت قدامي هرمي الحاجه في الباسكت.
0: يعني لازم تمشي في نفس الشارع لو صادف انه في باسكت.
4: لا ما هو انا مش هفضل ماشي في طول الشارع ادور على باسكت.
0: هي خمس دقائق ولا دقيقتين
4: يعني. اول ما اخلص الحاجه
0: معك دقيقه. طلعت الباسكت تلعب فيه، ما طلعتش يبقى نرمي.
4: او يمكن اول ما اخلص ابص في باسكت فيه، ما فيش اقوم رميها.
0: الموضوع يعني قرار في لحظه. طب هو اعتراضنا انه البلد ممكن تكون عم تتوسخ، يعني مين اللي بيوسخ؟

0: البلد.
1: احنا الأربعة.
0: يعني احنا مش معترضين مرات على المنظر، مش بنكون متضايقين، بس انت بترمي كلينكس او حاجه صغيره ما بتقيس انه وسخت البلد ممكن تكون عشان الحاجات اللي برميها. بس لما يكون عندك في بلد 70 مليون كل واحد بده يرمي كلينكس، تخيلين المنظر.
2: يا
1: ريت
2: مليئة
1: تيجي كلينكس،
3: بالكلينكس. اصل كله بيرمي فلازم كله يرمي.
4: وساعات بتبقى
0: طب هو
4: حسب الشارع اللي انت ماشي فيه،
3: يعني ايوه حسب نظافته.
4: لو لقيتيه نضيف قوي بتتكسفي.
3: صح فعلا.
0: بس ما يعني ما بتخجلوا من اللي بيشوفك ورا؟ يعني احنا مرات بنكون ماشيين بالسياره، لو شفنا قدامنا واحد عم يرمي ممكن نقعد نزمر له انه ايش اللي عم تعمله.
3: بس لو الشارع،
0: بس انت ما بفرق معك صورتك من اللي وراك، صح؟ يعني انت بترمي مش فارق معاك انه اللي وراك
4: ده، لو المكان اصلا مش نظيف.
3: لو المكان يعني مش نظيف
4: مش هتفرق.
1: بس الشارع مسفلت يعني.
3: لو شارع كويس خلاص.
0: بس لو شارع وسخ وانت متضايق من منظره بتزيد الطين بله بترمي، يعني
3: مش هتيجي من الحاجه دي.
4: مش هتقف على حاجه تانية.
0: ايش البديل اني انا ما ارمي برا؟
1: ارمي جوه بقى.
2: يعملوا باسكت في كل
0: حته. طيب هذا اقتراح، يعني ممكن يكون صعب، لكن ممكن تحط باسكت صغير قد كده في السياره تبعتك.
3: طب لو ماشيين في الشارع من غير عربيه؟
0: صعب نضل ماسكين
1: قشر اللب مثلا يعني.
3: لازم ارمي
0: قشر اللب. انتوا عارفين في اشياء بيحصل يعني هي لحالها بتتحلل، بس في اشياء تانية بتضل، يعني قشر احنا بنسميه البذر، ممكن مع الوقت يعني يومين ثلاثه خلاص بتحلل، بس علبة البيبسي صعب تتحلل. علبة
3: في عمال بقى يشيل.
0: طيب خلونا نسمع معلش رأي الناس الثانية بيقول ايه.
5: صعب عليا جدا اني اتخيل نفسي برمي حاجة من شباك العربية. ليه؟ لان انا عايزة اكون صح، انا بحب اكون صح حتى لو الناس اللي حواليا كلهم غلط. كوني عايزه اكون صح ده نوع من الاستقامه جوه، نوع من فرض الرقابه جوايا انا، مش حاجه الناس فرضها عليا. ده معناته ان انا لو سقت العربيه في شارع ما فيهوش ولا بني ادم برضو مش هرمي حاجه من شباك العربيه. طب ليه مهم قوي بالنسبه لي ان انا اكون صح؟ عشان انا بحس ان انا مسؤوله قدام ربنا، انا ملتزمه قدامه هو. مهم قوي عندي ان انا ما اغلطش عشان ما اغلطش في حقه هو الاول، ولا في حق نفسي قبل ما اغلط في حق الناس اللي حواليا. عشان كده لو خدت مجتمع او غيرت قلوب الناس من جوه وخليتهم ملتزمين ناحيه ربنا، عايزين يعملوا الصح عشان يرضوه هو الاول، هتقدر تنظف الشوارع، هتخلي الناس توقف في الاشارات الحمراء، هتخلي الناس مش بتبوظ المرافق العامه لو غيرت قلوبهم من جوه. لو فرضت اي نوع من الرقابه من بره، يعني عملت مثلا نظام للمخالفات، هيطيعوا القانون، لكن ممكن يكسروه تاني لو شلت نظام المخالفات ده عشان الرقابه جايه من بره. لكن لو قلوبنا متغيره من جوه، لو احنا ملتزمين قدام ربنا من جوه، يعني الرقابه من جوه، هنعمل الصح وهنعمل الصح على طول.
6: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

0: السؤال الثاني حرج شوي، إلى أي مدى ممكن تتزوج بنت كان لك علاقة معها، وممكن هالعلاقة تكون جنسية أو جسدية؟ واضح الفرق بين جسدي وجنسي، يعني ممكن ما يكونش جنسية يعني عميقة، بس ممكن تكون جسدية. إلى أي مدى ممكن تتجوز هاي الإنسانة؟
1: ده الولاد بقى
0: والبنات، والبنات بدي تفكروا لو انتم مكان الشباب، يعني تفكروا بحقكم انتم، اوكي؟ يعني بدي تفكروا انتم من منظور الشباب، اوكي؟ لو رح تتجوزها صفر، لو ما رح تتجوزها وتفكر بحد تاني 100%. فكر بس مع بعض، وبعدين رح اقول لكم نسمع الاجوبة مع بعض. فكر بجوابك، فكر معي. لو انت شاب مصاحب بنت وتمديت شوي في العلاقة معاها، قد ايه راح تدافع عن علاقتكم وتتجوزها؟ تعالوا نشوف الأجوبة. طيب تقريبا الكل بيقول يتجوزها ما عدا ماجد. ماجد،
2: وبتبقى حسب ثقتي فيها أو علاقتي معاها، ما تتمداش لدرجة إن أنا أتعمق في جنسية مثلا.
0: يعني لو وصلت مراحل متقدمة علاقتكم، هل رح تحافظ عليها وعلى شرفها خلينا نقول، وتتجوزها وتلم الموضوع؟
2: ممكن ده لو واثق فيها وبحبها
0: اوكي. نرمين،
1: هتجوزها.
0: هتجوزها؟
1: اصلا انا مش هعمل كده، يعني لو انا ولد يعني مش هعمل بس لو مش ولد صايع بقى، لو ولد بيحب واحدة يعني مش هيعمل كده الا اذا كان هو بيحب البنت دي، فعايز عمل معاها كده عشان هو بيحبها، فعايز ان هي تبقى مراته فهتجوزها يعني.
0: طيب دينا،
3: هو ممكن في وفي، يعني في ناس يقولوا شباب يقولوا انا هتجوزها، اللي هم لو في واحد بيحب واحدة قوي، ودي قلة اللي ممكن يلمس واحدة ديت، اكيد كتير الاغلبية العظمى ما يكونش بيحبها، بس اللي يتجوزها ده يكون من القلة

0: هما ممكن يعملوا كده ويكون بيحبها عشان كده يتجوزها، ده
1: اوكي،
0: قلة
1: قلة
0: جدا
1: قليلة
0: يعني.
1: جدا. طيب تامر،
2: مش ممكن اتجوز واحدة الا اذا كان بتربطني بيها علاقة، سواء كانت العلاقة دي جسدية او جنسية، يعني مش شرط ان الموضوع يتطور لغاية ما يبقى كده، بس انا ما اتجوزش واحدة الا اذا كنت على علاقة بيها.
1: وهل باعتقادكم الشخص لما بيكون بحب واحدة هل رح يقبل انه يغلط معها؟ هل هذا حب؟ هل

0: الحب.
1: أكيد لا، يعني هو لو بيحبها بجد مستحيل يوصل للدرجة دي.
0: تامر،
1: ممكن جسديا، لكن جنسيا
0: صعب.
1: صعب.
0: طب لو الاهل دخلوا، لو الاهل عرفوا، هل هذا يعني
2: مثلا لها
0: كيف راح
2: أذى؟
0: تضمن انك تتجوزها؟ لو اهلها عرفوا او لو اهلك عرفوا، هل اهلك راح يقبلوا لك تتجوز واحده انت غلطت معها؟ وهل اهلها راح يخلوك اصلا عايش عشان تتجوزها لو عرفوا؟
1: لا
0: مش راح يخلوك عايش.
1: أكيد.
2: حسب التفكير، حسب التفكير، ممكن الناس تكون فري موت يعني،
1: بس
2: حسب طبقة المجتمع يعني.
1: حتى لو كده على الأقل هتبقى فضيحة، حتى لو يعني ما حدش فيهم اتعرض لي، بس هو الموضوع بقى فضيحة، ولازم الفضيحة تتلم، ولازم يحصل جواز عشان الموضوع يعني ينتهي
0: ولو
1: نهاية.
0: هو بيحبها ومش قادر يستنى عشان يتجوزها، نفرض لانه عشان ظروفه صعبه، طب هو ايش اللي ضمنه انه السنه الجايه رح يعرف يتجوزها او السنه اللي بعديها، وانه اهلها ما راح يضغطوا عليها عشان تتجوز واحد تاني؟
1: ده ما فيش ضمانات، وهو بيضحك على نفسه
2: طبعا.
1: وبيضحك عليها معاه.
0: يبقى هل الحل انه يتجوز؟ وهل رح يقدر يعيش معاها من غير ما يحملها جميله انه هو تجوزها لانها غلطت معاه؟ وهل مش رح يفكر يوما ما بما انها غلطت معي ممكن تكون غلطت مع غيري؟ يعني ما في هاي الشكوك بتحسه اذا تجوزها؟
2: ممكن.
1: أكيد.
2: طبعا.
0: يعني ممكن تكون عشان شهوة في لحظتها تضطر تعمل قرار غلط، رح تعيش بدمار طول حياتك. تعالوا بليز نسمع الرأي الثاني. هل ترضى او هل ترضي انك ترتبط بحد كان ليك علاقه بيه قبل الجواز؟ السؤال ده غالبا وعاده بيتسال للاولاد اكتر من البنات في مجتمعنا، لانه مش بيبقى مقبول ان بنت يبقى لها علاقه جنسيه مع حد قبل الجواز، وخصوصا اذا هو ده الشخص اللي ناوي يتجوزها. الفكره كلها ان العلاقه من اولها غلط. ان احنا نبعد بالعلاقه لانها توصل لعلاقه جنسيه قبل الجواز ده غلط، لكن الغلط حصل. فهل نكمل ونتجوز وننسى اللي حصل ونبتدي بداية جديدة ولا لا؟ ولا الولد يقول أنا ما أقدرش أتجوزها وهي قبلت إن أنا أعمل علاقة معاها بالشكل ده قبل الجواز؟ طبعا دي حاجة بترجع لك وبترجع لك. أنت ممكن تنسى وممكن تقرر إنك تبتدي من أول وجديد، ممكن تقرر إنك تحط كل ده وراك وتقول أنا غلطت وهي غلطت، فهنبتدي من الأول وهنعملها صح المرة دي. والناس اللي لسه في علاقة والناس اللي لسه بيفكروا انهم يدخلوا في علاقة، خلي بالك، لانه الماضي، وخلي بالك الماضي مش بيتنسي، الماضي بيفضل موجود. وحتى لو كان ده مش ماضي ممكن يبقى حاضر، يعني ممكن تبقى علاقة دلوقتي شغالة موجودة دلوقتي. خلي بالك ما تقعش في غلطة ممكن بعدين تندم عليها.
3: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

ربنا حقيقي، ولانه حقيقي هو بيكلمني عايزني افهم حاجه حق مختلف، فلما اخد خطوه تبقى مبنيه على حق فتعيش، مش انه يأنب لي ضميري ولا انه مشاعري تتحرك، لان ده مش حقيقي، لانه مش هيعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الاول اصحاح 17، قصه مشهوره قوي مميزه قوي. قصه ايه؟ داوود وجليات. انا بحب داوود فبحب اتكلم عنه كتير. القصه دي محتاجه شويه تامل، لان فيها في قلبها في عمق او في معنى محوري قوي، خساره انه يفوتني. يعني حصل ايه؟ جيش فلسطين وقف هنا، جيش اسرائيل وقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جليات. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جليات نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت ايه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراحوا مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصره، بان في الفكره دي، بسبب الفكره دي، ان مفيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم، وان ربنا ينصرهم على اعدائهم، وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا، الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام، ايمان شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جليات. لو انا رحت اسال داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا، مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه؟ انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا. انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا. انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا. انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي. انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي. انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه، يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوه ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق ان ربنا يديني نصره في حياتي. انا مصدق ان انا اغلب خوفي. انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي. انا مصدق انه بيحبني. انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: مرحبا بحضراتكم أحبائنا مشاهدي شاشة قنوات الكارما. النهاردة معانا حلقة مميزة. خلينا نبدأ في البداية في ناخد بعض الأمثال الشعبية عن ماذا قالوا عن الجمال. خلينا كده من الشعوب المحيطة حوالينا طبعا المتكلمة باللغة العربية ناخد كده من كم بلد كم مثل قالوا عن الجمال في الأمثال الشعبية المغربية. الزين سلالة سلالة ومن العمة للخالة واضح. الزين طبعا اللي هو الجميل إشارة للجميل أو الجمال. الزين ما يخبي راسه، الجميل مش محتاج يخبي راسه. الأمثال التونسية قال اللي ماخد بشرة وداره دشرة لواش ماشي للعرس والعرس في داره. ده محتاج تفسير. بيقول اللي ماخد بشرة اللي واخد واحدة جميلة وداره دشرة يعني داره عمرة بالخير لواش ليه ماشي للعرس رايح للمكان اللي فيه البهجة والعرس في داره. يعني انت اللي واخد جميلة وبيتك حاله كويس مش محتاج تروح لأماكن تفرح لأنك هتفرح في بيتك. مثل من الأردن خد الحلو واقعد قباله ونجوع تشاهد جماله. ده كده دعوة للبطالة. في مثل تاني في الأردن اخد المزيونة واشحد عليها. ده ليفل تاني بس أحبائنا الأردنيين أمثلتكم جميلة بصراحة. جمال الزين مبسم وعين يعني الجميلة مبسم ويعني يعني فم وعين يعني بيوصفوا يعني. لبنان قولي سمرة ووصفي وقولي بيضة واسكتي. يعني انت لو سمرة قولي سمرة ووصفي جمالك لكن لو بيضة اسكتي بقى انت بيضة مش محتاجة تتكلمي. مصر بقى نيجي بقى عند ايه هنا تنزل الطائرة. مصر الحلو حلو لو قام من النوم والوحش وحش لو غسل وشه كل يوم. نكتفي بهذه الأمثلة عن الجمال والنهاردة بدون رتوش هنتكلم وبدون رتوش عن معنى الجمال الحقيقي. حلقتنا النهاردة عنوانها مش جميلة. ساندي تفضلي. لا مش ساندي مش جميلة. ساندي تفضلي اتكلمي عن الجمال.
1: تفضلي. يا نورة أنا عايزة أتكلم على حاجة مش مريحة شوية. إحنا ساعات كتير نقول الجمال مش مهم. الجمال جمال الروح. لا نشوف جواك أكيد في حاجة اكتشفها وتبقى حاجة جميلة لكن بنكتشف بعد كده إن للأسف إن المجتمع والأسرة وكل حتة بنروح على الحقيقة الوش بيحدد نوع العلاقات اللي هتكون مستقبلا مع الشخصية دي. ومش بس زي يعني أنا مش جميلة كعنوان لا إحنا لو الناس مدركة أن أنت مش جميلة وبتديكي الرسالة ديت أنا بتكلم على الولاد أو البنات لو مش مدركين إن دوت فبيعملوا لك محاكمة ياخدوا فيها القاضي والمحلفين والناس وبيجي في الآخر خالص أنا بصدق نفسي إن أنا أو بصدقهم كلهم بقول على نفسي أنا فعلا مش جميلة.

0: فالامثال اللي انت قلتيها دي ده من واقع المجتمع، لو انت مش جميله طبعا ده انت بيتقال عليك امثال كمان.
1: بالنسبه لهم كلهم الجمال شكل.
0: المشكله بعد كده ان احنا بيتحدد على كده كل حاجه في حياتنا، انا عشان مش جميله هختار علاقات غلط، عشان ده قابل بيا او دي قبلت بيا، عشان اروح اشغال مش مظبوطه ما تناسبنيش عشان ده كفايه انهم قبلوني واستحملوني بمنظري دوت. وحاجات ثانيه مثلا حد مليان شويه فاللي هو ده كفايه ان قبل وجودي اصلا، ما انا كان ممكن اترفض من الاول، فابتدي اتنازل كمان على حاجات كثيره قوي في حياتي عشان خاطر اقول ان انا مقبول واحس ان انا مقبول. فمش بس الجمال بقى في الشكل ده، احنا ممكن الشكل الخارجي يحدد حاجات كتير، بس الوش. فانا مش جميله النهارده حقيقي، حلقه انا حاسه انها بتمس ناس كتيره قوي عاشت حياتها وحاسه ان هي اتقدرت بسبب شكلها مش بسبب هي مين فعلا. فانا شايفه الحلقه دي مهمه لكل حد حاس ان هو مش متقدر وملوش حق ان هو يعيش بالشكل اللي بقيه الناس عايشينه عشان بس شكله اللي حاجه.
1: وزي ما قلتي مش حاجه خاصه بالمراه او البنت، كله الرجال والشباب وكله
0: بالظبط كده.
2: مش جميله يعني طبعا لما الواحد بيقرا او بنقول مش جميله، مش الجمال بس زي ما قلت يا ساندي جمال الشكل، بس احنا كلنا بنحب الجمال، كلنا عايزين نبقى حلوين وجمال، عايزين جمال الطبيعة، جمال المحيط بينا، جمال الشكل. المشكلة إيه هو الجمال؟ إحنا إيه تعريفنا للجمال بالظبط؟ تعريف الجمال من حسب الناس اللي حوالينا إن هو زي ما بيقولوا سمرة أو بيضة، تخينة رفيعة، طويل قصير، هو ده تعريف الجمال الشكل بس. وممكن يكون كمان إن إحنا بنقول إنه الجمال، لا سيبك من الجمال البراني، المهم الأول بس تشدي الانتباه، يشد الشاب ده يشد انتباهك أو البنت تشد انتباهك. بس ممكن الجمال الشكلي هو اللي بيحدد نظرتنا للجمال العام، مش كل الجوانب التانية للجمال. كلنا دلوقتي بسبب السوشيال ميديا كمان موضوع الجمال والفلترز وبص دي عملت ايه وبص ده عمل ايه، فلازم نشوف نفسنا احنا ازاي وان احنا جمال ازاي، مش زي ما الناس شايفيننا ازاي. يعني فعلا كل واحد نظرته لنفسه لازم يشوف نفسه جميل وكامل اذا كان شاب او شابة، وربنا فعلا خلقنا ومدينا كل واحد مقومات الجمال اللي محتاجها. خلينا نعرف ايه هو الجمال وازاي يكون مش جميلة او مش جميل.
1: تمام، يعني من كلام ساندي وسونيا نقول ان احنا عايزين نعرف ايه هو المفهوم الصحيح للجمال، سواء صحيح للرجل او المراه او الـ الـ الـ او الذكر والانثى والبنت والشاب والرجل لكله، يعني
0: كل الاعمار
1: لكل الاعمار لكلنا للبشر بشكل عام. عشان كده بيشرفنا النهارده تكون معانا دكتوره نيفين ادوارد، استشاري العلاقات والصحه النفسيه. اهلا بحضرتك يا دكتور.
3: اهلا بيك يا حبيبتي.
1: انا حضرتك طبعا معنا اول حلقه، لكن يعني معنا كتير بعد كده بنعمه الله.
3: يعني اتمنى
1: امين. لا احنا اللي نتشرف. طب عايزين نعرف من حضرتك بقى المفهوم الصحيح للجمال.
3: هو الحقيقه ربنا لما خلق الانسان اتكلم عنه انه خلق كل شيء حسنا جدا. الوحيد اللي اتوصف بانه حسنا جدا كان الإنسان. ولما اتكلم على خلقته قال إنه على صورة الله خلقه. فأنا على صورة الله استحالة أكون مش جميلة، فيش أي منطق يقول كده. النقطة الأهم كمان إنه لما ربنا خلقني ما خلقنيش حد كده وسط الزحمة، أنا الله خلقني لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي أسلك أنا فيها. الجمال إني أعرف ما خلقت لأجله وأحياه فيظهر جمال الخالق فيا. ده المنطق السليم واللي ربنا قصده، إني أعرف أنا عايشة ليه وأعيشه وأفرح بيه وأتمتع بحياتي، وقتها كل الجمال هيظهر فيها.
0: جميل. جميل كلام رائع.
1: طيب حضرتك ممكن معانا هنسمع

0: قصة. طبعا بنشكر كل اللي بيشاركنا بمشكلة أو بقصة أو بحكايته، وعايز يسمع حل وعايز يوصل إحساسه أو يشترك مع حد في نفس الحالة أو نفس المشكلة، اللي مش قادر بيتكلم بيلاقي غيره بيعبر عنه. فإحنا بنشكر جدا أحبائنا اللي بيشاركونا بأي أمر أو مشكلة أو أي حاجة عايزين نشارك فيها في البرنامج، فشكرا لصاحبة القصة. فخلينا مع حضرتك كده نسمع يعني من وجهة نظر، بقى حضرتك قلتي وجهة نظر كتابية ودي النظرة الصحيحة اللي لازم تكون جوانا، لكن في نظرة تانية المجتمع وضعها في بيضعها في البعض وبتكون دي نتيجتها. فخلينا نسمع مع حضرتك وحضرتك تعلق لنا عليه. فضل.
1: أنا مش جميلة، قالوا عليا كده وأنا صدقت ده وعشت كده. لما وقفت وسط أصحابي في صورة ولقيت نفسي بدور بسرعة على وشي، مش عشان أشوفه، عشان أتأكد إن محدش هيشوفني زي ما أنا شايفة نفسي. بقيت كل ما أبص في المراية ما بشوفش أنا، بشوف مناخيري، وزني، بشرتي، كل حاجة عايزها تتغير. والغريب إن المراية عمرها ما قالت لي إني وحشة، أنا اللي كنت بقول وكنت بسمع كده على طول كل يوم وأصدق. أفتح الموبايل وأشوف واحدة أجمل، واحدة أرفع، واحدة صورتها كاملة من غير ولا غلطة، وأرجع أبص لنفسي وأسأل هو أنا ليه مش كده؟ أتصور 20 صورة وأمسحهم كلهم، ألبس حاجة بحبها وبعدين أغيرها، حد يقولي أنت جميلة، يا أبتسم بس جوايا صوت بيقول هو بس بيجاملك. لحد ما في يوم وقفت قدام المراية وسألت نفسي سؤال عمري ما سألته، مين قال إن كل اللي أنا شايفاه في نفسي ده حقيقة؟ وبسبب ده عانيت من أمور صعبة في شغلي وارتباطي وعلاقاتي ولسه بعاني. ومين علمني إني أنت لازم تبدأ من شكلي؟ يمكن المشكلة مش في جمال شكلي، يمكن المشكلة كانت في العين اللي تعودت تبصلي بأسوأ. يمكن النهاردة لأول مرة مش هقول أنا مش جميلة، لكن على الأقل مش هقدر أقول أنا جميلة. ولو أنتم كمان شايفيني مش جميلة، طب أنا ذنبي إيه؟
2: دكتورة، حضرتك شفتي معانا الفيديو، يمكن أصعب من الكلمات اللي هي قالتها إن هي قالت يمكن مش هقول تاني إن أنا مش جميلة، بس أنا عارفة إن أنا مش جميل. يعني هي البنت بتعترف، وده اعتراف صادم، وكأنها أخذت حكم المجتمع عليها وهي بقت مقتنعة بيه ومصدقاه. إمتى المفروض نخلي حكم الآخرين هو حكم عليا أنا، وإيه النظرة اللي أنا مفترض أن أنا أبصها لنفسي وأقول أن ده مش حكم المجتمع بقى دلوقتي، أنا عايزة أحكم وأشوف أنا ليه اتحكم عليا بكده.
0: صحيح،
3: للأسف إحنا في مجتمعات بتنظر للجمال من منظور غير منطقي، وبيحكم علينا بفكر معين إن إحنا نعيشه وإن إحنا نقبله وإنه ما عندناش حل تاني غيره. زي الأخت اللي اتكلمت دي بصراحة، يعني أنا بشكرها أصلاً هي فكرت تتكلم، والقصة دي منتشرة جداً وناس كتير جداً شايفين إنه لأ هي مش جميلة. والمجتمعات علمتنا والأسر علمتنا والمقارنات علمتنا إنه فعلا أنا بتقارن بحد تاني أجمل مني، وأنا مهما كنت في عمري كله لازم هلاقي حد أجمل مني. مين فينا ما تعرفش إن في حد أجمل منها؟ طبيعي ان انا بقارن نفسي بنفسي، حتى من كتر ما تعودت اني اتقارن فبقيت اقارن نفسي بفلانه بالممثله الفلانيه. طب يا ترى هو فلتر ولا يا ترى ده شكلها الحقيقي؟ يا ترى هي عينيها كده ولا هي مركبه لينسز؟ طب اركب كمان وابقى شبهها عشان ابقى امور. فكر غريب وعجيب ليس له معنى. الحقيقه الجمال لي يعني نقاط كثيرة جدا احنا بنتغافلها وبنركز فقط على الجمال الشكلي. انا عندي وزنات، عندي حاجات حلوة جوايا، انا حنينة، انا طيبة، انا مثمرة، انا عاقلة، انا حكيمة، انا عندي حاجات كتير خالص اقدر اني اكتشفها في نفسي. الحاجات دي لو انا استخدمتها وعملت لها هايلايتنج بيني وبين نفسي فقط،

0: انا هفرح بنفسي جدا، وهأدرك ان اللي انا عندي مش عند حد، والجمال اللي فيا يستحيل تكراره، لان الله لم يخلق حاجتين متماثلتين تماما. صوابعنا لوحدها كل صباع ليه بصمته، فلك ان تتخيلي بقى انه انا كبني آدم ليا بصمتي اللي فيا محدش غيري يعرف يعملها، وشكلي مختلف وعينيا مختلفة وتركيبتي مختلفة، فأنا محتاجة أفرح بده واستثمره. هو ده النجاح الوحيد، وهو ده الجمال اللي أنا يخليني ساتسفايد ومبسوطة بنفسي، فرحانة بيا وفرحانة بربنا اللي اداني كل الخير ده.
1: دكتورة، كنت عايزة أسأل حضرتك، لما شفنا الفيديو وإنه المشاعر اللي جواها إن هي مش راضية عن نفسها وشايفة نفسها قليلة، واللي حواليها خلوها تحس إن هي قليلة، هي مش كفاية. حضرتك بتقولي وبتوضحي إن إحنا لازم نشوف الوزنات أو نشوف الميزات اللي فينا عشان نحس إن إحنا مميزين وإن إحنا حلوين. هقولي كده جمال، بس لو واحدة عندها الإحساس ده وحاسة إن هي مش جميلة وإن هي ناقصها حاجات كتير، هل إحساسها الداخلي ده بسبب اللي حواليها أو إحساس الشخص الراجل كمان، راجل أو ست، إحنا يعني بنناقش الموضوع ده مش بس جمال للستات بس الإحساس إنه في نقص جامد في الشكل العام يخليني أدخل في علاقات مؤذية، أو إنه أسمح لناس تعاملني بطريقة معينة عشان أتقبل، عشان هو ده اللي متاح قدامي، وأقبل بالعلاقات المؤذية دي أو بمعاملة الناس اللي حواليا لأنه أنا مش جميلة، فبالتالي أشكر ربنا قوي بقى إن هم بيعاملوني بالطريقة دي.
0: حقيقة ده فكر عجيب وغريب ولكنه منتشر فعلا، وأنا باخد رؤيتي من المراية، والمراية دي ممكن تكون مرايتي، عيني، ولكن في الوقت ده عيني مش مستنيرة بروح الله، وفي نفس الوقت بشوفها في عيون الآخرين. طيب هل الآخرين من السواء النفسي إن هم يحكموا عليا أصلا؟ أكيد لا، لأن لو هو سوي نفسيا مش هيحكم عليا. المشكلة إني أنا بعيش الكلام ده واخده وأبتدي يدخل جوايا ويكسرني كل يوم، لأني لازلت ببص على وشي. الحقيقة المجتمع والمجتمعات كتير قوي بدأت توصل لنا رسالة إن المرأة هي جسد يشتهى أو رحم يحمل فقط لا غير، فبقت الفكرة كلها إنه أنا شكل، فأنا عايزة نفسي في أحلى شكل يرضي الناس، وكأني موجودة في الحياة عشان أرضي رغبات البشر. أنت عايزني بيضة، حاضر أبيض، عايزني تختوخة، حاضر هبقى أتخن، لا لازم اليومين دول العود الفرنساوي، لا حاضر هخس، وبالتالي أنا ماشية ورا الترند. كل ده بيؤكد لي ان انا قيمتي بتنحط كل يوم. طب ده معناه انه انا لما ابقى عندي 80 سنة واكبر هتبقى شكلي وحش قوي، مش هقدر ابص في شكلي اصلا، فهل ده منطق؟ يعني احنا ازاي وصلنا للمرحلة دي ان تركيزي كله بقى على شكلي، على جسدي؟ أنا بني آدم جسد وروح ونفس، أنا كيان متكامل، أنا صنعة يد الخالق، أنا عندي شغل بعمله ما حدش يعرف يعمله، أنا عندي إمكانيات لا تتكرر في حد، أنا أستطيع أن أغير العالم مهما كان شكلي عند البشر. قبولي لنفسي كمان ملوش أي علاقة بقبول البشر ليا، أنا بقبل نفسي، أنا بحب

0: بحبها لأنها صنعت يد الخالق ولأنها تستحق، وده موضوع مهم جدا.
1: طيب يا دكتور، كمان يعني في لدور الأسرة في التربية والتنشئة عامل كبير جدا. يعني الابن مثلا أو البنت أيا يكون، احنا قلنا ما فيش تفرقة بين الاتنين، يعني يقولوا لها مثلا أنت تختوخة، أنت أقل جمال من أختك، أنت مثلا برضو عندك تخين برضو أو تختوخ برضو. فالحاجات دي بيبقى ليها أثر نفسي مع الطفل لما بيكبر بسبب عدم وعي الأهل، واللي أحيانا بيعتقدوا إن هم كده بيدلعوا ابنهم أو بيدلعوا بنتهم، أو ما بيعرفوش مدى التأثير اللي بيكبر وبينشأ مع الطفل. فرأي حضرتك في الجزئية دي إيه؟ من حيث دور الأهل واللي بيكون ليه تأثير سلبي على الولد أو البنت، واللي اتحفر داخل. أنا أعتقد الحاجة يعني لما لو تأثير خارجي زي ما حضرتك بتقولي ممكن الشخص يتعامل معاه، أنا مش هاخد تقديري من اللي بره، أنا كذا هشجع نفسي هشتغل على نفسي. لكن لو التأثير جاي من المنشأ، من الناس اللي بتوعي أنا واللي أنا بتاعتهم واللي أنا يعتبروا أكنهم هم اللي جابوني وهم اللي أوجدوني، فلما بتكون هي دي نظرتهم أو هو ده اللي بيقولوا ليا، فالتأثير قد إيه بيكون وعلاجه بيكون ممكن يكون إزاي يا دكتور؟
0: للأسف أنا وأنا صغير وأنا طفل كل فكرتي عن نفسي باخدها من أبويا وأمي وأخواتي،
1: صحيح.
0: ما عنديش أي مصدر آخر. لو المصدر ده كان مصدر مشوش وكان غير آدمي وغير عاقل وغير سوي، ننتظر أجيال مرعبة في عدم السواء النفسي.
1: صح.
0: والحقيقة ده واقع النهاردة، جوازات فاشلة بسبب إحساسي إني مش جميلة، اختيارات غلط لأني برضو سمعت إني مش جميلة، واتقال لي كده في وشي يعني أنتي أصلي مش أحلى بكتير من قرايبك، لا أنتي أقل قوي،
1: احمدي
0: نفسك على
1: ربنا،
0: الأقل
1: احمدي
0: أنتي
1: ربنا، صح.
0: احمدي ربنا ووافقي باللي جاي لك، محدش هيجي لك تاني، اصله برضو انت عارفه الامكانيات وربنا خلق. وندخل بقى في الجانب الديني، وفجاه تلاقي الواعظ المستنير اللي هو بابا وماما، يعني بدينا نشرح للبنوته وللولد ان انت قليل قوي، ده بقى ما هو انت ما حدش هيعبرك او ما حدش هيعبرك. فبالتالي انا ارتبط ارتباط غير منطقي وغير مناسب ليا جاست لاني مش هلاقي تاني، فأتجوز الجوازة الغلط، حياة كاملة بقى تتبني عليها ممكن تفقدني أبديتي.
1: صحيح.
0: إحنا وصلنا لمرحلة إنه بنلقب البنوتة والولد يا أسمراني يا تخينة يا مش عارفة يا فشلة، مش بنقول كده في مصر؟
1: طبعا.
0: التعبيرات دي مرعبة مرعبة. بصي جلدك دايما مش ناعم ازاي، بصي اختك جلدها حلو ازاي، ايه الجمل دي، الجمل دي.
1: وللأسف
0: ويوم ما البنت
1: بيتحول
0: تبتدي
1: التشويه التشويه ده، سوري يا دكتور، للأسف التشويه ده بيتحول لحقيقة عند الشخص المطلق.
0: صح 100% لانه انا تلقيته من وانا طفل، انا ما اعرفش حاجه، هي دي الرؤيه فكبرت بيها، وافاجئ ان انا فترات قاعده كده بعيط، وماما تقول لي انت نكاديه، انت مش بتشكري ربنا، انت حساسه بزياده، انت كل ما حد يقول لك كلمه تتقمصي. طب ما انتوا وجعتوني، طب ما انتوا فضلتوا تحفروا فيا اني وحشه، مستنيني دلوقتي ان انا ما اعيطش؟ لا لازم اعيط. احنا نحتاج ان نعتذر لابنائنا، كل ام وجعت بنتها او ابنها، اعرفي النهارده انك غلطتي، اعتذري من فضلك، اعتذري لربنا لان هو اللي خالق البنت دي او الولد ده، واعتذري للبنت او الولد لانك كسرتيهم،
1: صحيح.
0: وابتدي عرفيهم قيمتهم الحقيقيه، واعرفي انت دورك كأم قبل ما تكسري في ولادك وتخسريهم، وحتى كمان ممكن يخسروا أبديتهم بسبب طريقتك وكلامك.

0: طيب أنا بشكر حضرتك للرسالة ديت للناس اللي أنا هقول عليهم كلمة صعبة شوية، مؤذيين من غير ما يحسوا، أذوا الفتاة، أذوا الولد، أذوا طفل، أحيانا بشكل إيجابي. مثلا لو قالوا له أنت حبيبي خس شوية، ما أنت لو خسيت شوية هيبقى شكلك أفضل، أو يقولوا البنت ما تحطي لك يعني شوية روج كده هو ينوروا وشك شوية، يعني حتى كلمات بسيطة لكن بشكل إيجابي، لكن في نفس الوقت يعني كسر حاجة جوه الولد أو البنت. لكن في نفس الوقت ما بنقدرش نحكم دوت على كل المجتمع دكتورة، لأن let's say مثلا يعني نحن رايحين لأي مصلحة حكومية، حد شكله كويس داخل المصلحة، أؤكد لحضرتك إن كذا حد هيبص لها ويتمنى يخدمها، واحدة تانية شكلها مش معقول قوي كويس، هتدخل هتقف في الطابور هتاخد دورها وهي عارفة إن ده دورها، بس شافت الفلانة اللي جاية دي شكلها كويس الكل تهافت إن هو يساعد، وبيحصل وبنشوفها. فإحنا يعني طبعا ده لما بيكبر مع الطفل اللي بيبقى دلوقتي في مرحلة مثلا تعارف الزواج، نيجي بقى دلوقتي نتقدم، واحد يتقدم لواحدة لا لا مش هقبل بيه ده شكله وحش، ويجي أهل الولد يقولوا له حبيبي يعني روح لأي حد أنت جايب ملكة جمال ما مش هترضى بيك بص لنفسك، أو العكس يروحوا واحدة بنت ويقولوا لها احمدي ربنا دي قبلك، يعني بصي في المراية ولا بصي شكلك وانت جاية تتنططي على ايه مثلا، اقبلي اي حاجة. ليه الحكم بتاع الناس في الحالة دي بيخلي انا قيمتي قصاد الناس باللي هم قالوه عني؟ ليه انا دلوقتي بقلل من نفسي ومن قيمتي ومن وابتدي اتنازل عن حاجات كتيرة قوي عشان خاطر شكلي مش بالمعايير المجتمعية اللي مش هقدر انكرها طول ما بنتكلم مع حضرتك؟ يعني مهما حضرتك قلتي دلوقتي ان انا لازم اعرف قيمتي، بس ستيل شكلي بيقول كلام تاني او بيحدد احكام معينة. فحضرتك ايه رأيك دلوقتي في كلام مثلا زي كلام الاهل في حالة ان بنت بتتعرف على شخص اقبلي بيه وخلاص، بس هو مش مناسب بس اقبلي بيه، ليه بقى انزل بسقف التوقعات والعكس للولد برضه؟
1: أنا محتاجة أعيد تقييم الفكر كله. الفكر المجتمعي للأسف حصرنا في النقطة دي وتعامل معانا على إنه الجمال الشكلي، وده الحقيقة كان فكر إبليس أصلا.
0: صح.
1: يعني إبليس أراد إنه يسحق المرأة ويختزلها في صورة الجسد، ولما تختزل في صورة الجسد هو دمر المجتمع كله. وبقينا النهارده بنقول على الراجل المتحرش تحرش بالبنت لان البنت لبسها وحش ولانها كانت جميله قوي وما دارتش جمالها، وكأن الولد ده منزع عن كل نقص اطلاقا. احيانا الناس بتعمل تصرفات حقيره مع طفل. لما تبقى طفله 4 5 سنين اشتهيت حضرتك فيها ايه؟ لا مؤاخذه، يعني عينك الشهوانية هي اللي وصلتك لكده. الموضوع ده موجود في المجتمعات، يعني 100% موجود. بس اللي أنا عايزة أوصله إنه أنا أقدر أفرض قيمتي. أنا لما أكون very decent، لما أكون مؤدبة محترمة بخدم جدعة حبوبة وشي مبتسم، دخلت المصلحة الحكومية وبقول لها من فضلك لو سمحتي احنا تعبينك معانا انا بشكرك، او بقول للموظف يعني انا يعني برجوك اعملي الحاجه الفلانيه لانه حضرتك انسان معروف عنك بالامانه، انا لساني حلو. فالقصه مش قصه ان انا شكلي حلو، لكن انا كل حاجه فيا بتقول ان انا حلوه. انا لما بقدم خدمه للناس وانا في اي مجتمع ايا كان نوعه بقدم الخدمة دي، الناس بتبص لي بتقول الله الله مش على جمال شكلي، الله على أخلاقي، على تربيتي، على طريقة تعاملي مع البشر، على حنيتي، على إن أنا بسرعة عايزة أخدم بدون نظر لمين اللي قدامي. فأنا

0: بغير معايير المجتمع في نظري. المجتمع يراني كما يرى، المجتمع محكوم بإبليس للأسف. أنا مش مفروض عليا أن أنا أعيش بحكم إبليس. الكتاب قال إن إحنا فكر مختلف، وقال تغيروا عن أفكاركم، وقال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، أسفة. فأنا لازم عشان أتغير في شكلي لازم أغير ذهني. فكر المجتمع مع الوقت ربما يتصلح لو الكنيسة أخذت الدور ده. أبتدي أغير فكر الأب والأم، أغير فكر الأولاد، بقينا إحنا بننشر الفكر ده، الأمور تختلف. لكن هيظل بدون نقاش المجتمعات تنظر إلى الشكل، لأن نظرة دونية وضعها إبليس. أما إحنا جنس ملوكي، إحنا جنس مختار، إحنا عندنا فكر مختلف وعندنا طريق مختلف ماشيين بيه. نستطيع إن إحنا بأخلاقنا وتربيتنا نفرض هذا الفكر على المجتمعات. تفضلي.
1: طيب إحنا معانا تليفون، ف بعد إذن حضرتك دكتورة ناخد التليفون. معنا نرمين، أهلا بيكي.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بيكي.
2: أنا اسمي نرمين، عايزة أشكركم على البرنامج وعلى اللي أنتوا بتتكلموا عنه بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة ومن غير تجميل. عايزة أتكلم على الموضوع ده. أنا مش جميلة، أنا كان ليا صحبة واتوجدت معايا، كانت جات من مصر، هي مش جميلة، بس في موقفين أنا اتحطيت فيهم معاها وكان في تجمع، فكانت الناس بتبص لها على إن هي مش جميلة. فكان في وقت كنا متجمعين بنعمل زي احتفال، فكل واحد بيشارك بحاجة. ففي واحدة سألتها وقالت لها أنت منين؟ من مصر. فقالت لها أنا مصر جديدة. فالرد أنا بصيت على السؤال كان غريب، وفي نفس اللحظة رحت قلت لها حقيقي أنت من مصر الجديدة؟ فالبنت ردت عليها وقالت لها آه في شك. فأنا جوايا اتأذيت ليها. إيه علاقة المكان بالجمال، بالعلاقة، بالتعامل؟ إيه اللي بيدخل ده كله في بعضه؟ وليه أنا بقيم الشخص بالمكان اللي هو بيعيش فيه أو الأريا اللي بيعيش فيها أو العيلة وات ايفر؟ موقف تاني اتحطيت فيه، وهي ان كنا مع مجموعه برضو مع اتنين صحاب بندور شخص على العروسه، فانا اقترحت البنت دي، فلقيت الرد يعني صعب. هو يعني ده حد عايز يتجوز، حد عايز يعيش في بيت كل يوم هتكون معاه. فانا ببص بقول ايه علاقه العيشه برضو؟ دي إنسانة جميلة، جميلة في طباعها، جميلة في أخلاقها، جميلة في التعامل، ربنا ميزها بمواهب كتيرة. فكان سؤالي في الموقفين دول هو إحنا بنعامل الشخص من ناحية جمالية بس، وإن كان الجمال بيطول مع الزمن وبيدبل مع الزمن، ولا بنتعامل بالشخص كجمال داخلي زي ما الدكتورة نيفين بتقول في جمال داخلي، في جمال داخلي، بس انا مش لازم اقيم الجمال اللي هو الخارجي. وزي ما انت قلتوا ان العيله بيبقى في تفرقه وبيبقى واصل الشخص نفسه من غير ما يحس، من غير ما هو ما يحس قايمين. مش الطفل نفسه بيوصل له كل التعبير وكل الكلام مشاعر. فانا ايه ذنبي ان انا مش جميله؟ ربنا زي ما قال دكتورة نيفين ان انا مش يعني هم بيخلق كل حاجه جميله. مش كل المفهوم ده حتى في الكنيسة عموما، يعني حتى في المجتمع الكنسي وفي التعامل بين الناس.
1: طب اختي نرمين، دلوقتي حضرتك بتقولي ان كل اللي تعاملوا معاها كانوا بيقولوا لها ان مش جميله، واصلا يعني ما فيش عندهم خجل للاسف يعني ان هم يتعاملوا معاها بالشكل ده. وزي ما حضرتك قلتي يعني ايه ربط المكان بالشكل، انت شكلك مش من المنطقه دي، برضو يعني كلام غريب. لكن حضرتك انت بشكل شخصي انت كنت شايفاها غيرهم، فليه حضرتك كانت عينيكي

0: مختلفة عن عينيهم.
1: لأن أولا زي ما دكتورة نيفين قالت إحنا عمل ربنا، فما بيخلقش أي حاجة وحشة. التفاوت في الجمال يدي مواهب وميزات في حاجات تانية، مش شرط إن أنا أكون جميلة شكلا، لكن جميلة في مواهب عندي، في ميزات عندي، حنينة جدا، متميزة جدا، بعرف أعمل حاجات مش عند حد. فأنا مش بص يعني هم مش باصين لده كله، لكن باصين حاطين الشخص ده في الشكل بس.
0: فده أنا اتوجعت له حاجات تانية.
1: طبعا الشخص مش بجماله، لأن في ناس بتبقى جميلة لكن بتعرفيش تتعامل معيها، سوري من جوه بتبقى وحشة جدا.
2: عندي سؤال. طيب
1: جميلة بره لكن جوه.
2: أنا آسفة إني مين بقاطعك، يعني عايزة أعرف رد فعل صاحبتك دي تجاه المواقف اللي أنت حكيتيها وموقفين اللي أنت حكيتيهم، هي أخذتهم إزاي؟ يعني أنا نفسي أفهم، أنت اتأذيتي لها ويعني ده
0: صحيح،
2: أنت يعني قلبك حلو طبعًا، بس هي شافتها إزاي؟
1: إيش فكرة خدت الموقف؟ أنا بصيت على تعبير وشها، عارفة اللي بتحس فيه استغراب من السؤال نفسه، يعني هو مشاعر، يعني هي ممكن تكون أخذتها جواها، لكن أنا حسيت بتعبير وشها. الموقف الثاني هي ما كانتش طبعا معانا، وإلا كانت هتتصدم
0: طبعا طبعا.
1: يعني أنا ما بحبش الشخص بجماله، دي صعبة.
0: يعني الشخص اللي بتقولي عليها كإنسانة يعني وفيها صفات أنها تكون زوجة صالحة، يعني اعتبر أنك أنت وكأنك هتأذيه أن أنت بتقولي له خد دي.
2: صعبة قوي.
1: طبعا طبعا، يعني انا مش فاهمه هو الناس بتفكر باي مقياس، بس مقاييس البشر صعبه من ناحيه الكمال. لو انت من عيله حلوه، لو انت عندك امكانيات ماديه، لو انت بتشتغل شغلانه حلوه، بس بتلاقي كل حواليكي وده معناه نفور من التاني، فدي صعبه. يعني احنا بشر وكلنا مختلفين، مفيش حد زي التاني ابدا، بس بنكمل بعض.
3: أخت نرمين، كان عندي سؤال لحضرتك وانت بتتكلمي بتقولي حضرتك حسيتي بيها وحسيتي هي ممكن تكون اتأذت، معلش يعني هل كان في ناس تانيين معاكي في نفس المجموعة حسوا بالموقف ده أو حسوا بيها هي إحساسها إيه؟ ولا يعني أنا شايفة أن أنتوا المجموعة ممكن تكون في تناسب أو نفس المجموعة بنفس الأفكار بنفس ليه؟ هل في حد غيرك حس بالموضوع ده؟ هل يعني الناس اللي انت بترشحي كمان ان هي تكون زوجة من نفس المجموعة بتاعتك كان احساسهم غير احساسك؟
1: اللي لاحظته الاحساس متفاوت ومختلف تماما. يعني هم بصوا برضو من ناحية الشكل، لان كلام طالع منهم اكيد. لكن انا كنت حاساه من التعبير والكلام بتاعهم. الموقف الثاني اللي البنت اتكلمت فيه كنا احنا ثلاثة، بس انا كنت بتواجد معاها في مواقف كانت بيحصل فيه التفاوت ده، فانا كانت بتوجعني. عشان كده يعني اي حد بالملامح دي احس ان انا بروح واجي عليه، عشان بيبقوا محتاجين حد يسنده في طبطب، حد يقول لهم انتوا موجودين، انتوا حلوين، انتوا فيكم ميزات مختلفه، فاهمه؟
3: دكتورة عندي سؤال لحضرتك، لو الأخت معانا كمان نرمين، إحنا كلنا يعني دلوقتي أمهات وإخوات وصديقات، إزاي نقدر نوجه ولادنا أو الشباب اللي هيبتدوا يرتبطوا؟ إنه الشباب كلهم بيبصوا على الشكل، عايز حد جميل، عايز حد شاب جميل، إزاي نقدر نعلم في أولادنا أو الشباب اللي طالع إنه مش الشكل؟ يعني لما نورة اتكلمت وقالت الأمثال، في أمثال في مصر كتير بتقول إنه الجمال لو يواخد حاجة على جماله بعد كده هيروح الجمال، وحضرتك قلتي لما تكوني 80 سنة يعني ربنا يباركك مدية ل 80 سنة، ده احنا بعد الستات بعد 50 و60 بيبتدوا يقولوا لك لا ما نقولش سننا. إزاي نعلم أو نطلع أجيال ما تبصش بس على الشكل، تبص على مقومات الجمال بتعريفها زي ما حضرتك قلتي، مش الشكل هو المهم.
0: بس معنا كمان يا دكتور، معنا أختنا نرمين على التليفون، لو حضرتك حابة تسألي أي حاجة يعني وهي موجودة تفضل.
4: الأول أنا بشكر نرمين على قد إيه هي حساسة ورقيقة ومحترمة، ودي حاجة جميلة قوي. أما البشر اللي تعاملتي معهم دول فلا يرتقوا إلى مستوى البشر، أنا بعتذر. وأنا لو بنتي جايلها عريس واتكلم بالكلمة باللغة دي، أنا يعني ربما توصل بي الجرأة إني أقول له من فضلك المقابلة انتهت. الكتاب بيقول الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. طيب أنا دلوقتي ماشية بأنهي يعني سيستم في الحياة؟ ماشية بسيستم كتاب المسيح ولا ماشية بأعراف العالم؟ الكتاب قال لا تشكلوا هذا الدهر. الناس اللي بتفكر بالطريقة دي لا تستحق أن تتزوج إطلاقاً. هو بيتزوج أنثى وليس امرأة مكتملة الشخصية. ده معناه أنه هو لو شافها بقى في البيت، لو هي لما شعرها، لو هي عيانة، لو هي في طرقها العادية، هيبص لها بصة إيه القرف ده. أنا كنت واخدك وانت ملكة جمال يا حبيبي، ما هي بتقف ساعة قدام المراية عشان تبقى كده. القصة عمرها ما كانت كده. وده معناه أن لو حضرتك عييت أو شكلك بقى مش حلو، هسيبك وامشي وأقول لك إيه ده المنظر ده؟ إيه ده؟ إحنا إزاي وصلنا بالمرحلة إن إحنا بنقيم البشر بالشكل؟ المشكلة كمان إن إحنا بنغرس جوه البنت إنه عدم إعجاب شخص بيها هو أدى تماماً إلى إني أنا فقدت استحقاقي للحب. فإحنا وصلين لمرحلة إنه إعجاب البشر هو التقييم الوحيد لإمتي، ودي كارثة. الشخص اللي بيتكلم باللغة دي وبيبص بالنظرة دي، ده شخص شهواني جسداني لا يصلح أن يكون زوج أو أب. نقطة. أنا بكامل إرادتي أبتدي أبص على الأشخاص دي وأقول لأ، أنا بدور على شخص يقيمني من الداخل كما إني أنا أعرف قيمتي من الداخل. لأنه لو أنا مش عارفة قيمتي مش هقدر أفرض على اللي قدامي يعرف قيمتي. فأنا اللي بفرض قيمتي على اللي حواليا، مش مستنية لما حد يقولي أصل أنت كان مفروض تبقي أبيض من كده، أصغر من كده، أجمل. وبعدين لما يجي واحد يقارن بسن يجي يقول لها أنت إزاي وصلتي 38 وما اتجوزتيش؟ حضرتك أنت وصلت 45 وما اتجوزتش. وبعدين خلينا منطقيين، أنه أنا متلقي يعني في المجتمعات الشرقية البنت صعب أنها تقول للولد اتجوزني. فأنا متلقي لما أقعد أبقى 35 وأبقى 38 فأنا غصب عني، ربما ما جاليش ما شافنيش الشخص اللي يناسبني. لكن حضرتك قعدت لما بقيت 45 ليه؟ عشان ما فيش ولا واحدة عجبك؟ علشان أنت بتقيم بالشكل، عشان حضرتك محتاج إعادة تأهيل لعقلك. ونفس الكلام طبعا لو الولد مش البنت بس، يعني
0: احنا عايزين برضو نتكلم عن
4: طبعا في بنات بتطلب الشكل، تقولي انا عايزاه سمارت وشبه فلان وابيض وطويل وعلى حصان. بتعملوا ايه؟
2: سوشيال
4: ما هو بياخدك على الحصان ويحدفك من على الحصان عادي.
0: هي مرحله بعد ما الجمال يقل شويه. طب احنا لسه معانا نرمين، عشان عايزه اسالها. طيب نرمين، عايز أسأل حضرتك، وشكرا طبعا لمشاركتك والقلبك وإحساسك الجميل تجاه صديقتك. عايز أسأل حضرتك، هي طب وصلت لغاية فين دلوقتي؟ يعني هي بالنشأة اللي حضرتك شاركتنا بيها، هي دلوقتي وصلت لغاية فين؟ أو إيه القرارات اللي خدتها في حياتها بسبب تقييم الناس ليها إن هي مش جميلة؟
1: على حد علمي، لأن أنا ليا كم سنة يعني بعيد عنها، بس هي معاكي
0: فضل.
1: على حد علمي اني من كم سنه انا سبتها، بس هي دلوقتي قاعده مع مامتها وبتراعي مامتها.

0: آخر يمكن سنين شفتها فهي بتقولي إني قاعدة مع مامتها
1: يعني ما ارتبطتش يعني.
0: بس لا طبعا، يعني عايزه اقول لك لاني الناس كانت بصلها ان هي كبرت، ان هي شكلها مش حلوه، مع ان زي ما قلت لكم قلبها جميل وربنا مديها حاجات يعني بتعمل هاند كرافت حاجات رهيبه، بس الناس ما بيبصوش

0: اتحكمت في اكلي، هل انا اتحكمت في الحاجات اللي فيا؟ لا
1: صحيح
0: يعني،
1: صحيح
0: ولا عيلة ولا شكل ولا اي حاجة، اي ظروف تانية ممكن تتغير، لكن دي حاجات ربنا حطها، فانا كده بعترض على اللي ربنا عمله. واحنا بشر،
1: ده
0: فينا
1: نفس
0: كل
1: سؤال البنت في آخر
0: التفاوت.
1: الفيديو، يا نفس سؤال البنت في آخر الفيديو، قالت أنا ذنبي إيه؟ يعني نفس السؤال اللي أنت بتقولي يا أخت نرمين، يعني هي ذنبها إيه؟
0: دي
1: يعني
0: حاجة بتوجع.
1: هي طبعا، وده يمكن ده سؤالنا للدكتورة نيفين. يعني دكتورة، إحنا البنت قالت في نهاية الفيديو أنا ذنبي إيه؟ نرمين دلوقتي بتقول على صاحبتها هي ذنبها إيه؟ ليه دي ناس ممكن تعيش أصغر من أحلامها لمجرد فكرتها عن نفسها؟
2: هو ليه احنا متخيلين ان الزواج هو الهدف الرئيسي للحياة؟
1: صحيح.
2: الزواج
1: نهاية الخط.
2: المسيحي بالظبط. عملتي ايه في دنيتك يا حبيبتي؟ كبرت واتخرجت واتجوزت وخلفت ومت.
1: بس كده صح.
2: يلا تصبحوا على خير، الموضوع خلص. اطلاقا عمرها ما كانت كده. الزواج المسيحي هو دعوة مباركة جدا للحياة المشتركة، لكن مش إثبات إني أنا جميلة ومرغوبة وليا قيمة. ليه الناس اللي ما بترتبطش بتعتقد إن هي ملهاش وجود، ملهاش قيمة، مش محبوبة؟ عمر ما كان الفكر كده. أنا بوصل لغة مختلفة. حبيبتي ما ارتبطتيش لأنك لم تجدي من يستحقك. انت عالية وغالية وربنا خلقك بمواصفات سوبر، والحقيقة انه ما فيش حد كان يستحقك. افصلي بين رغبتك في الارتباط، ودي رغبة حقيقية، وبين تقييمك لنفسك، وده موضوع مهم جدا. ولكن انا هقول رأي مختلف خالص في الموضوع ده. في ناس ما ارتبطتش بسبب سوء شخصيتهم. بمعنى لما يبقى حد عصبي جدا، ولد او بنت، لما يبقى حد اجريسيف، طريقته صعبه في الكلام، لما يبقى حد اناني ومتمركز حوالين نفسه بقوه، لما يبقى حد بخيل جدا، ونيجي بعد كده نقول اصلي غصب عنه او غصب عنها ما اتجوزتش. لا، لو انا لقيت في فتره بترفض من ناس كتير سواء ولد او بنت، احتاج اني اقيم الامر مره اخرى، لئلا ما يكونش سبب الرفض مشكله في شكلي، في جمالي، لئلا يكون سبب الرفض مشكله في تركيبتي الانسانيه. ليه احنا دايما بنبص على البنت انه ما اتجوزتش يا عيني والولاد وحشين، او الولد ما اتجوزش ليه؟ معلش عشان البنات مش حافش حاجه عجباهم وبيحبوا الفلوس. لا خالص، الانسان الكويس اللي عشرته طيبه، اللي بيعرف يطبطب، اللي بيعرف يخرج بره نفسه، اللي بيعرف يخدم، اللي بيعرف يحب بجد، ده هو الاختيار الوحيد لأي حد طرف آخر سواء ولد أو بنت عاقل.
1: طيب، يعني عايزين من حضرتك كلمة ختامية، نصيحة، حل، يعني عايزين خلاصة الفكرة وموضوع النهاردة من وجهة نظر حضرتك.
2: بالنسبة للبيت، الآباء والأمهات، الكتاب بيقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما هو صالح للبنيان. ابني بنتك، ابني ابنك، الموت والحياة في يد اللسان. احذري الكلمة اللي بتوجع. امدحي في ولادك طول الوقت. أي حاجة صغيرة يعملوها كبريها. حسسيهم بقيمتهم، لأن البيت هو أساس معرفة قيمة الطفل. رقم 2، إذا المجتمع فشل يا بنتي إنه يديكي قيمتك، شوفي نفسك بعين الله وبعينيكي أنت المستنيرة بروح الله. اتعودي إن أنت ما تاخديش قيمة

0: من كلام الناس. كلام الناس متغير، المجتمعات بتتغير، البلاد كل مكان ليه أعرافه وليه تقاليده وليه مستويات الجمال بتاعته. ما تحطيش نفسك في حتة وتقفلي عليها، نمي نفسك في كل المجالات، اشتغلي، اخدمي، اعملي صداقات حلوة، اعملي مجتمع جميل حواليكي، اخرجي بره نفسك لكل إنسان، اعملي حدود قوية لنفسك. وفي نفس الوقت وانت عاملة حدودك دي، انت بتدي الكل وفرحانة وعارفة تعيشي حياة تليق بالملكة، لأني أنا ملكة بنت ملك الملوك.
1: أمين أمين. شكرا شكرا لحضرتك يا دكتور على وجودك الجميل والمتميز معنا. ميرسي لحضرتك جدا.
2: شكرا،
0: تشرفت بيكم.
1: شكرا شكرا بيك. شكرا دكتورة نيفين.
0: ميرسي يا حبيبي.
1: شكرا. طبعا عايزين بقى كلمة ختامية. سونية تفضلي.
2: الموضوع كله اللي اتكلمنا فيه، الدكتورة قالت حلول وقالت تصحيح وقالت تصحيح الفكر وتغيير الفكر. وأنا وهي بتتكلم كنت بفكر في البنت أو الأخت، شاركت بيها أخت نرمين البنت دلوقتي.
1: شكرا نسيت. شكرا أخت نرمين على مشاركتك الجميلة معنا، متشكرين جدا لحضرتك.
2: هي قالت إن هي ما ارتبطتش وهي عايشة مع مامتها. فعلا كل اللي جوايا إنه البنت ما تكونش عايشة بمرارة أو كسرة، فعلا تشوف نفسها بعينين، انه مش بعينين المجتمع. لازم احنا نشتغل كمان على نفسنا، ما نبصش على روحنا من المجتمع شايفنا ازاي، نشوف الحاجات الحلوة اللي ربنا حطها فينا، نشوف حنيتنا، نشوف طيبتنا. عارفة انه الكلام صعب وانه الحياة اليومية ممكن بتكون بنضغط وبنشوف انه لا انا لوحدي، انا ما اتجوزتش، انا بس متهيألي واللي أنا متأكدة منه إنه أحسن لي إن أنا أكون لوحدي غير ما أكون مع حد كل يوم هيحسسني إن أنا قليلة، أنا مش جميلة، أنا مش كفاية. لكن لازم أعرف إنه أنا كفاية والرب خلقني كاملة، وزي ما الدكتورة قالت حسنة جدا. فعلا أشوف نفسي بعينين ربنا. صعب الكلام ده بس نقدر نشتغل عليه يوميا، ولما هنعمل كده مع نفسنا هنشوف نفسنا بعينيه هو، مش بعينين اللي حوالينا، تخينة قصيرة ما سمرة بيضة، لا مش هي دي المعايير. حب نفسك، حبي نفسك، لأنه ربنا ما بيعملش حاجة ناقصة، كل واحد فينا كامل جدا.
1: ساندي،
3: قبل ما نختم النهاردة أنا حابة أواجه رسالتين. الرسالة الأولى لكل حد حكم على غيره من غير ما يكون ليه الحق في ده، لكل أب قارن ولاده ببعض، لكل أم افتكرت إن كل نصيحة بتقولها هتخلي شكل أولادها أحسن بشكل جارح، لكل شاب استهتر بشكل بنت في الشارع وافتكر إن تعليقه أهو راح والسلام. أنت جرحت، أنت جرحتي، المجتمع جرح في شخص. مش من العدل النهاردة أن احنا نروح للبنت ونقول لها لا أنت جميلة وخلاص، ده مش العدل أبدا. رسالتي التانية للبنت اللي اتأذت، للولد اللي اتأذى من كتر المقارنات ما بينه وما بين حد تاني، وخصوصا في الشكل، في الهيئة، في الاختلافات اللي ما بينه وما بين أي حد تاني. لكن في النهاية ما تاخدش حكم الناس ان ده حكم على حياتك، انت ليك قيمتك لوحدها وقيمتك انت اللي بتحددها. اكتشف نفسك، اكتشفي نفسك واظهري جمالك من خلال نقط الاكتشافات اللي انت اكتشفتها في نفسك.
1: وانت جميل وانت جميلة بدون رتوش ومن غير مجاملات. كل حد فينا حقيقي في حاجة بتميزه، وسمعنا في الحلقة النهاردة في أمر جميل جدا خاص بيك أنت، ربنا عمله فيك أنت بس ومش في حد تاني. الجمال ده ملكية خاصة لك أنت، صدق في كده وعيش بكده بدون رتوش. الحلقة الجاية عندنا حلقة وموضوع

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. النهارده معانا موضوع شيق جدا ومعانا ضيوف جمال جدا، فنقدم الضيوف وارجع لكم هنتكلم على ايه النهارده. معانا جناب القسيس توفيق دانيال، اهلا بيك يا ابونا.
1: اهلا وسهلا بك يا حضره القسيس سمير، سعيد جدا ان اكون مع حضرتك على قناه الكرمة يعني وفي البرنامج الرائع جه وقتك.
0: الرب يباركك.
1: شكرا ليك.
0: ومعانا مرنمنا الجميل الاخ عبد الفادي، القسيس المرنم. ازيك يا قسيس؟ اخبارك ايه؟
2: مشكور،
0: منور المكان.
2: ربنا يخليك يا ابونا.
0: هنستمتع بترانيم جميله وهنستمتع بشرح كلمه ربنا جميله جدا. النهارده هنتكلم في عنوان الله القدير في سفر استير. اظن العنوان واضح والاحب حطه لنا على الشاشه، الله القدير في سفر استير. يعني احنا عندنا اسئله كتير حي، وانا عن نفسي برضو مع دماغي بقالها كام يوم كده شغاله في سفر استير بصراحه، وقريته زمان ورجعت قريته تاني عشان بكلم ابونا اقدر اتابعه واقدر اتعلم. انا عايز اتعلم حي النهارده. عندنا اسئله كتيره في سفر استير حي. انا عن نفسي انا بكلمك جد ومشاهدين، يعني هو السفر ده يعني كان ايه الهدف منه؟ ويعني اسئله كتيره قوي وهنسالها لابونا. خلينا ما نقولهاش دلوقتي، لكن اكيد حضرتك عندك اسئله كمان عن سفر استير، او عندك فكره تحب انك انت تقدمها. معنا التليفونات، اهلا وسهلا بيكم، هتسيبونا ربع ساعه، واهلا وسهلا بحضراتكم، تليفوناتكم بنرحب بيها. ولو كانت يعني تدي اسئله لابونا كده وناخد حوار شيق مع بعضينا يبقى روعه جدا. تيجوا بينا نرنم مع عبد الفادي وبعد كده نبدا الحديث عن الله القدير في سفر استير.
2: هللويا. هنعبد الرب بالتنيمه اللي جايه ديت. ما احلى حضورك ربي. ما ابهى جمالك يا يسوع. حضور النهارده يسود علينا
0: يا رب،
2: ويسود على المشاهدين
0: يا رب،
2: ونعبده بالروح والحق.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: مجد للرب.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: آه. تسبيح
1: بدل النواح.
0: بدل النواح. أمين يا رب. أمين. أبونا إحنا واخدين موضوع أنا مش عايزه شائك لكن الموضوع فيه أسئلة يعني. يعني الأول عايز أسأل يعني الكتاب المقدس مليان بأصفار كتيرة قوي سواء عهد قديم أو عهد جديد مليان صح كده؟
1: نعم.
0: ليه حينك اتحطت على سفر السير يعني بالذات يعني؟
1: سفر السير الحقيقة من الأصفار حضرة الأسيس سمير الأصفار الرائعة كحال كل الكتاب.
0: أيوة أيوة.
1: الكتاب كله وإن كان مش زي بعضه لكن أحلى من بعضه. الكتاب مش زي بعضه لكن صحيح. أحلى من بعضه. كل مرة تستغرق في قراءة سفر تشعر إنه أحلى من اللي قبله. تقرأ اللي بعده تحس إنه أحلى. وهكذا كلمة الله مختلفة متنوعة لكنها جميلة. سفر ده من 66 سفر واحد من 66 سفر وواحد من 39 سفر في العهد القديم لكن كمان واحد من 12 سفر من الأصفار اللي بيسموها الأصفار التاريخية. وليا بس فكرة بسيطة لو تسمح لي أقول لما بنقول أصفار التاريخية ما بنقصدش خالص بيها إن الله يسطر التاريخ أن الله يكتب التاريخ بعد وقوعه أن الله مش زي يوسيفوس مثلا المؤرخ فبعد ما تحصل أحداث الله يسردها ويسجلها لا
0: مش
1: الله.
0: كده
1: الله مش كده خالص الله هو من يصنع التاريخ
0: دي فكرة مهمة جدا
1: هو ما بيكتبش تاريخ
0: إذن ما بيكتبش تاريخ
1: لكنه يصنع التاريخ ما بيأرخش التاريخ بعد وقوعه لكنه يؤرخ التاريخ ويحكم بالأحداث من قبل حدوثها فلما أقول سفر تاريخي بتكلم على أن مش الله أرخ بس وكتب أحداث حصلت

0: لكنه كان فيه أيضا أمور الله ينبئ بأحداثها، الله ينبئ بأنها تحدث. وده اللي حصل في سفر استير. حضرتك سألتني اشمعنى سفر استير من 39 عدالين. كل الأسفار بقول لها حضرتك حلوة، لكن سفر استير بشوف فيه ثلاثية رائعة محتاجينها. بشوف فيه الله، بشوف فيه المؤمن، بشوف فيه عدو المؤمن من يشتكي على المؤمن. الثلاثة واردين في سفر استير.
1: يعني بشوف فيه ربنا،
0: بشوف فيه ربنا، بشوف فيه أولاد ربنا،
1: أولاد ربنا،
0: بشوف فيه عدوهم، أي عدو ربنا وأولاده
1: في السفر ده.
0: في السفر ده.
1: طب ممكن تديني فكرة عامة ولا ما ينفعش؟
0: لا ليه ما ينفعش؟
1: فكرة عامة كده يعني.
0: ليه ما ينفعش؟ يعني ليه ما ينفعش؟ هنشوف فيه الله اللي موجود في السفر، رغم إن هنشوف فيه أيادي خفية بتشتغل، لكن هنشوف فيه أيادي ظاهرة وإيد من وراء الكواليس شغالة من خلف الستار. هنشوف فيه من يشتكون على أولاد الله، وهنشوف فيه أولاد الله الممثلين في شعب الله، الممثلين في مردخاي، الممثلين في استير الفتاة اللي هترتبط. بشوف فيه أمور الله بيجريها. لكن كمان أحب أقول لحضرة الأسيس، أن كنت بقول ده سفر تاريخي، لكن هو سفر تاني بس في كلمة الله من 66 سفر اتسموا بأسماء أخوات. وبالمناسبة دي حاجة تكرم الأخوات
1: طبعا.
0: مش حقوق المرأة اللي بتكرم السيدات، لكن كلمة الله اللي بتكرم المرأة. لأن وضعت، مع أن كان عند اليهودي لا يذكر اسم النساء، ده بالعكس، حتى لما كان يجي عد يعني في معجزة زي معجزة إشباع الجموع يقول كان نحو 5000 ما عدا النساء والأطفال. ما كانوش يعدوا النساء، وما كانوش يذكروا النساء، وما كانوش يكرموا النساء. لدرجة اليهودي لما كان يصلي، اليهودي الفريسي، كان يشكر الله من أجل أمور كثيرة، من ضمنها يشكر الله أن يهود وليس اليهود وليس أممي، ويشكر الله أنه فريس وليس عشار، ويشكر الله أنه رجل وليس امرأة. لكن الله في نعمته كرم المرأة ووضع في 66 سفر سفرين بأسماء نساء. مين هما؟
1: أيوة،
0: يسبق استير رعوس، ويلي رعوس استير. والاثنين وردوا في كلمة الله. لكن بيعجبني قوي لما حط مفارقة ومقارنة بين السفرين، سفر رعوس وسفر استير اللي تسموا بأسماء أخوات. لما أقول في سفر رعوس أرى الله من يعتني ويهتم بالأسرة وبالفرد. فاعتنى بأسرة المالك.
1: أيوة.
0: واعتنى بأسرة نعمي. واعتنى بهذه الأسرة، أسرة، واهتم بنعمي لإرجاعها، أرى في سفر رعوس. فالله الذي يهتم بالعائلة والأفراد في رعوس.
1: أيوة.
0: طب الله الذي يهتم بالجماعة والأمة في استير. وإن كان يعتني بالفرد باستير، ويعتني بالفرد بمردخاي، لكنه يعتني بالأمة، الأمة اليهودية، رغم أنها مسبية ومتغربة. لكن كمان أشوف أمر تاني في سفر رعوس، الله الذي يعتني برعوس المؤابية. واحدة يعني مؤابية، العزيز المشاهد لا يكون الكلمة ساقطة منه. مؤابية أي خارج من جماعة شعب الله، الجماعة اليهودية، لأن الله في العهد القديم اختار له أمة يهودية. لكنه يعتني بالمؤابيين، يعتني بالأمم، فاختار رعوس. لكنه أيضا يعتني في سفر استير باليهودية، فاعتنى باستير. ففي رعوس أرى موضوع عنايته الشخصية الأممية رعوس. تبو في استير موضوع عنايته الشخصية اليهودية استير. لا أقدر أقول كمان، الله في سفر رعوس يعتني بالأرملة اللي ملها السند. يعتني برعوس أرملة، ويعتني بالأم الكبيرة نعم الأرملة. يعتني بالأرامل المكسورين اللي ملهمش حماية، هو اللي مكتوب عنه قاضي الأرامل. لكنه في سفر استير أرى يعتني بالفتاة استير، الفتاة اللي لسه عايزة ترتبط. يعني اعتنى باللي ارتبطت وترملت، واعتنى بالفتاة اللي نفسها ترتبط. لكن كمان أقول أخيرا عن السفرين دول اللي من 66، أرى الله يعمل من خلال الحقول في سفر رعوس، وأرى يعمل من خلال القصور في سفر استير. يعمل من خلال الحقول وهو يساند ويؤازر فتاة جاءت لكي تلتقط، فيقع نصيبها في حقل شخص جبار بأس اسمه بوعز.

0: وفي القصور يعمل من خلال فتاة يهودية اسمها استير. خلينا أسأل، هو ربنا بيشتغل فين، في الحقول ولا في القصور؟ لا خلينا نعكس السؤال أخوي عبد الفهد وأقول هو ربنا ما بيشتغلش فين، ربنا في كل مكان شغال. لما جاء وتجسد على الأرض قال أنا أعمل وأبي يعمل. كتير ما تلاقي ناس يقول لك أن ربنا بطل يشتغل، لا هو شغال والمعجزات تشتغل والله يعمل. زمن المعجزات توقف مع من توقف إيمانه، لكن طول ما عندي إيمان الله مازال يعمل
1: بيشتغل.
0: أين يعمل؟ في الحقول أم في القصور؟ عمل مع رعوس في الحقول وعمل مع استير في القصور. من هنا أطلع بعبارة واسيب حضرتك تكمل، أطلع بعبارة أنه ليس المهم أين تعيش ولا ماذا تعمل، لكن المهم لمن تعيش ولمن تعمل. مش مهم أنت شغال إيه،
1: أيوة،
0: ومش مهم أنت ساكن فين. ممكن أكون من سكان الأحياء الراقية، ممكن أكون من سكان الأماكن العشوائية، ممكن أكون بشتغل شغلانة وضيعة بسيطة، وممكن أكون شغال شغلانة لها مركز مرموق. الله بيشتغل مع مين؟ بيشتغل مع الكل. لا أنسى خادم للرب أعرفه بالاسم كان في اجتماع فتيات، وبيسأل فتاة من الفتيات وبيقول لها وانت يا بنتي مين والدك مين باباك؟ فالبنت طقطقت راسها واتكسفت مش عايزة تجاوبه. قال لها قولي لي حبيبتي بنت مين في الاجتماع؟ طب بابا بيشتغل ايه؟ اتكسفت. بعد الاجتماع بيسألها، قالت له انا بابا اللي بيشتغل الاخ فلان، بس بيشتغل في تسليك الصرف الصحي. قال لها تعرفي بابا اللي بيصرف شغل في تصريف الصرف الصحي ده غالي على قلب الرب، وصف الرب بلؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. عايز اقول لعزيز المشاهد، ان كنت بتشتغل شغلانة مرموقة ومركز كبير الله بيحبك. طب إن كنت بتشتغل شغلانة وضيعة زي مردخاي على قصر الملك وبوابة الملك الله بيحبك. إن كنت شغال مع رعوس في سفر رعوس تلتقط من وراء الحصادين، يعني بتساعد الحصادين، أنت محبوب من الله. طب إن كنت شغال في مستوى كبير زي استير الملكة اللي وصلت للملك، أنت أيضا محبوب. السفرين بيعلموني دروس
1: كلام منتهى الجمال حقيقي. لكن لو حبيت أسألك سؤال يعني قبل ما عندي كمشكلة، أنا عندي كمشكلة كده هحكي على استير يعني. لو حبينا يعني أقول لك اللي أنت قلته ده كله، ده اللي حكيته كله ده عن رعوس واستير ومقارنات، لو حبيت تلخصه في جملة تقول إيه؟
0: اللي قلتها وأقولها تاني وأزود عليها. مش مشكلة بتشتغل إيه، مش مشكلة بتعيش فين، المهم بتشتغل لمين وبتعيش لمين. شغل الكبير والصغير يكون لمجد الله، وسكن الوضيع البسيط قد تكون غرفة تحت بير السلم، قد تكون ساكن في بزمنت، قد تكون ساكن في بيت باربع أدوار ملك، مش ده القضية. القضية انت شغلك لمين، وعشتك لمين.
1: إن عشنا إذن لمن أنت، دي القضية المهمة،
0: القضية الكبيرة، لمن أنت تعيش ولمن أنت تعمل. إن كان لمجد الرب مبروك عليك، إن كان لنفسك صحح أفكارك وعيد حساباتك وارجع للرب منك.
1: فدي مقدمة جميلة جدا يعني بجد. طب أجي بقى الحتة بقى، عندنا شوية مشاكل
0: الرب يحلها.
1: عزيزي لا لازم تتحل، ومش هسيبك غير لما تحلها عندي.
0: يحلها ربنا، يحلها ليا وليك حضرة الأساس.
1: طيب معنا تليفون ناخده. ألو الأخت سيلة، اتفضلي. اتفضلي.
2: سلام المسيح، معك حضرتك الأسيس.
1: أهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ومع ضيوفك الكرام.
1: أهلا بيك.
2: سفر أسيس من الأسفار الجميلة جدا جدا اللي بتبين يد الله القوية، وده لسان حملة إن الله موجود، ولكن في برضه العدو موجود معنا. لكن يشاء الرب إن أسيس تتجوز الملك لإبقاء شعب، زي سفر يوسف بالظبط، لإبقاء شعب خلى يوسف يتغرب ويروح مصر. لكن نلاقي بقى المؤامرات اللي هي الدفينة من عدو الخير، لكن يد ربنا السهرة على ولاده يوجد الصليب الذي أعده همان لمصر، قال قلق هو عليه. سهرة روحية جميلة، وربنا يباركك.
1: يباركك الرب سيلة، يباركك الرب. المشاكل حقيقي يعني خليني ابدا بمشكلتين ويمكن يكتروا، واخد بالك ازاي؟

0: وانت قول لي اول مشكله نحلها ازاي. اول مشكله انا قريت سفر السير، انا بقى لي 50 سنه قسيس، اقول لك يمكن قريته مرتين ثلاثه ما اعرفش حقيقه، بنقرا بحبه يعني. فلما قريته عشان عرفت الحلقه عن سفر السير، فبقى لي كام يوم كده رحت جبته من الاصحاح الاولاني، لاحظت نفس الملحوظه اللي لاحظتها قبل كده. هو ليه اسم الله مش موجود في السفر؟ ليه؟ دي اول مشكله. فانا عايزك تحللي دي كده، خدني بالراحه، بلاش شركه بقطر مجري، خدنا بالراحه. ليه حضرتك اسم الله مش موجود في السفر؟ صح
1: مظبوط فعلا، دي مشكله بتطرح كثيرا،
0: دي مشكله كبيره.
1: واحده من الاسباب اللي نقاد الكتاب اللي بينتقدوا الكتاب ويهاجموا على الكتاب بيشككوا في صحه وحيه وبيشككوا في قانونيه السفر
0: كمان،
1: بسبب عدم وجود اسم الله في السفر.
0: الله في السفر
1: لا اسمه ولا اي لفظ جلاله ليه او يهوى
0: يعني
1: او الشطاي او الوهيم او الرب او الله، لم يرد اسم الله
0: خالص.
1: الحقيقه انا بشوف سبب التشكيك هو سبب التصديق، بمعنى لماذا لم يرد؟ لو رجعنا لسفر اللاويين 26 الله بيتكلم في اللاويين 26 عندما الشعب يبتعد عن الله وينفصل عن الله، الله يفصل نفسه عنهم. وما تتصدمش حضرتك الاسيس هفكها دلوقتي.
0: قال انا هبدا اتصدم، شعبي ابتعد عن الله،
1: الله يفصل الله نفسه عنهم. احط فكره تطمئن المشاهد وارجع بعد كده اقول الفكره.
0: ايوه
1: ان الله يفصل اسمه لكن لا يمنع رعايته. اسم
0: إيه
1: الرب هو شخصه.
0: يبقى هنا في السفر يعني،
1: هي هنا في السفر، فصل اسمه لكنه لم يمنع رعايته، بدليل دبرت مكيدة ضد مردخاي ودبرت مكيدة ضد الشعب كله للإبادة. هل نجحت؟ هل نجحت؟
0: لا.
1: لا ليه لم تنجح؟ لأن الله لم يمنع رعايته، الله موجود في المشهد وإن كان لا يظهر. الله نراه في سفر استير يعلمنا كم فكرة في إحجاب اسمه. الفكرة الأولى أن كثيرا ما نظن أن الله غير موجود في حياتنا، وان الله موجود غير موجود في احداث حياتنا، وان الله غير موجود في المشاكل اللي بتقابلنا، لكن وان كان غير ظاهر لكنه يعمل. الله لم يظهر اسمه على صفحات الوحي في 10 اصحاحات، بدءا من اصحاح 1 ونهايه باصحاح 10، ما ظهرش، لم يذكر اسمه، لكن مين يقدر ينكر ان كانت يده تعمل؟ مين يقدر ينكر؟ مين الا كل اعمى بصر وبصيره ومصر ان اللي يرى الله.
0: بس انت قلت كلمه برضو عايز انا
1: هرجع لها،
0: عايز اقطعك كتير يعني.
1: لا لا لا
0: انت قلت اني
1: انت بتمثل المشاهد حضرتك،
0: الله يخليك. يعني لم يذكر اسم الله لان في موضع غلط، او انت قلت كده مش كده؟
1: عدم العيشه.
0: ايه الغلط اللي كان في سفر السير يعني؟
1: الخطا، اقول هنا الخطا
0: فيه. ايه الغلط؟
1: الشعب ذهب الى السبي وكان حكم الهي،
0: يعني وقتها كانوا مسبيين
1: في بابل.
0: طب كويس.
1: الحكم بتاع ربنا انهم يذهبون الى السبي بحسب ارميه لمده 70 سنه، فده قضاء الهي. لكن الرب نبه روح كورش في سفر عزرا وقال كورش ان اللي عايز يرجع من السبي يرجع. رجعوا الشعب على فوجين، مجموعتين بقياده عزرا وزربابل. الناس رجعت.
0: أيوة.
1: الناس رجعت. اذا مين اللي عايزهم يرجعوا؟ الرب، بدليل ان الرب نبه روح كورش. كورش ده ملك وثني كان، أو من الشعب الوثني، لكنه بلا شك كان شخص مسيح الرب، شخص تقي يتقي الرب، لكنه
0: يعني
1: كان في بلاد وثنية
0: يحكم
1: بلاد وثنية. فقال اللي عايز يرجع يتفضل يرجع. رجع الفوج الأول ولم يرجعوا هؤلاء، رجع الفوج الثاني ولم يرجعوا هؤلاء. تحت بند إيه اللي رجعنا لمدينة مهجورة، مدينة خربانة، مدينة أسوارها مهدومة وأبوابها محروقة؟ خلينا تحت بند اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ادينا عايشين بس انتوا مذلولين، انتوا مستعبدين، بس ادينا عايشين في بلد عارفينها، عارفين حاكمها وعارفين اكلنا وشربنا. وامتنعوا عن الرجوع الى بيت ايل، الى بيت الله، حتى ولو كان بيت الله الهيكل مهدوم في الوقت ده، لكنه مدينه الله دعي عليها اسم الله. اذا انفصلوا عن القدوس،
0: اذا لما ما رجعوش
1: كانوا في شر،
0: فهم قاعدين في
1: شر،
0: مكان غلط،
1: قاعدين في مكان
0: يعني في مكان غلط،
1: في المكان الخطأ.
0: وعشان كده ربنا
1: عندما
0: لم يذكر اسمه،
1: عندما اكون في المكان الخطأ يحجب اسمه عني لكن لا يحجب يده ورعايته عني. المؤمن البسيط، ويسمح لي اقول اللي مش مدرك،

0: يقول أنا كفاية علي رعايته. أقول له أنت غلبان، إذا كنت ستحظى بحضوره ستحظى برعايته. ارجع لحضوره ومحضره، هتاخد حضوره وتاخد رعايته. لكن ليه تقعد في بلد غريبة واخد بس إيده رعايته؟
1: طب وده يا ابونا معلش يعني يعني برضو خليني أقول يعني دلوقتي اللي بيتفرجوا علينا، لو حد أنا لو حد في مكان غلط الله بيحجب وجهه عنه،
0: مش بيستمتع بالحضرة الإلهية، مش بيشبع بيه.
1: طب ما دي مشكلة، طب ما تبص للكاميرا تقول لهم يا ابونا محشي في مكان غلط
0: أخويا ولا إيه؟ في مؤمنين كانوا في أماكن خطأ، والمؤمنين اللي في أماكن خطأ كانوا محرومين من حاجات كتيرة، مش من العناية. هتستمتع بالعناية بس ما فائدة عناية والله غائب؟ ما فائدة إن إيد بتمتد دون أن ترى وجه من يعطيك؟ ما فائدة؟ اسمع وليه، كأعين العبيد نحو ساداتهم هكذا عيوننا مش نحو إيدك. العبيد إيده عينهم على إيد السيد، أما نحن عيوننا نحوك يا الله. يعني المؤمن مش إيده على عينه على إيد سيده، لكن عينه على وجه سيده. أنظر وجهك أخي عبد الفادي أسيس، ده كفاية. يعني لما بص على وجه الله ده كفاية. خلينا أوضحها من كلمة الله حضرة الأسيس
1: السامي.
0: في يوم من الأيام يعقوب طلع من عند أبوه وأمه وذهب إلى فدان أرام. كانت الرحلة دي صح ولا غلط؟ غلط. رايح لمكان غلط. كانت مشورة مين؟ ماما أمه. ماما اللي أشارت عليه.
1: هو يعقوب بتاع أمه أصلا
0: يعني هو كان يحب قعدة الخيمة ويتعلم طبخ العدس وعايش يعني ورث من ماما كتير. فطلع بمشورة ماما، قالت له اذهب يا ابن عند خالك لبان فابقى هناك أياما وأرسل وأخذك. راح على مشورة ماما، الأيام بقيت شهور والشهور بقيت سنين، وتحول يعقوب يحرم من أمه لمدة 20 سنة. وهو رايح يقول الكتاب تعبير خطير، وغابت الشمس. أعتقد لا يقصد الكتاب أبدا، لكنه يريد أن يلمح مين الشمس اللي غابت. لكم أيها المتقون اسمي تشرق لكم شمس البر والشفاء فاجنحت.
1: يعني الله غاب عنه برضه لأنه راح مكان غلط.
0: أيه. وهو رايح قال له تعبير، وأكون معك وأحفظك وأردك إلى هذه الأرض.
1: يعني رغم أنه راح مكان غلط
0: أكون معك وأحفظك.
1: مش يعقوب قال له يعني لماذا تسأل عن اسمي؟
0: دي اللي رايح لها. بص حضرة الأسيس بقى الخطورة،
1: انا افتكرت
0: هي انا بدور حوالين الفكرة دي. يعقوب هو رايح، الرب قال له أكون معك وأحفظك وأردك إلى هذه الأرض. إذا أخذ وعد بالرعاية والعناية. راح لفدان أرام، قعد عند خاله لبان 20 سنة. لما الرب قرر يرجعه راح قال له تعبير، قم ارجع إلى بيت إيل فأكون معك. الله، فأكون أمال حضرتك من 20 سنة وأنا جاي قلت لي أكون معك وأحفظك؟ قال له فعلا أنا كنت معك للحفظ وللحماية لكن مش للاستعلان. لاحظ حضرة الأسيس سمير، في مدة 20 سنة لم يتراءى الرب ليعقوب. حرم يعقوب من وجه الرب، حرم. فقال له ارجع أكون معك. وهو راجع يعقوب بيسأل ربنا سؤال، وهو راجع بيقول للرب ما اسمك؟ الرب بيقول يعقوب، قال له اسمي يعقوب. قال له طيب، راح يعقوب سأل ربنا وما اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ ليه يا رب ما بتقولش؟ عندي سببين ربنا ما قالهمش. السبب الأولاني لأن يعقوب كان لسه مرجعش للمكان الصح، إلا الله يحميه ويظهر لي اللي هو بيت إيل، المكان الذي ظهرت لك فيه. ده السبب الأولاني، انت في مكان غلط، لن يتراءى ليك الرب وانت في مكان غلط، بس هيحميك. هيحميك. المؤمن اللي عايز يعيش على الفتات يقول يكفيني انه يحميني. لا يا مؤمن يا حقيقي، مش يكفيك انه يحميك، لكن يكفيك ان يتراءى ليك انك تشبع بحضوره. قال له لماذا تسأل عن اسمه؟ كان الرب بيقول له 20 سنة ما سألتنيش يا عقوب ما اسمك، جاي بعد 20 سنة كل اللي فارق معاك حماية. فاكر حضرة الأسيس قايين لما الرب طرده من محضره وقال له هطردك، قال له اديني علامة محدش يقتلني. مش فارق مع قايين ان يطلع من محضر الله، اللي يهمه محدش يقتلني ويحميه. وياما مؤمنين عايزين من ربنا حماية رعاية. طب حضور الله صحيح. انا عايز حمايته ورعايته. بعد شوية في تكوين بقى 35 راح الرب ظهر ليعقوب والرب قال ليعقوب حاجة خطيرة، قال له أنا الله القدير. يعقوب ما سألش ربنا،
1: يعقوب لأنه في مكان غلط
0: لم يتراءى
1: ربنا، ما ادالوش، ما لم يذكر له اسمه.
0: لم يعد

0: للي اسمه. نفس فكرة سفر استير.
1: بالظبط
0: كده. مع ان يعقوب سأل ربنا قال له ما اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ يعني ما تسألش. جه في تكوين 35 راح الرب قال ليعقوب لوحده بقى. قال له أنا الله القدير. وأنا بتخيل يعقوب، أنا ما رضيتش أسألك متعود إنك تكسفني. ما رضيتش. راح الرب يرد، وأتخيل بقى الحديث يقول ديالوج يدور كده. يقول له حبيبي أنا ما قلتلكش اسمي لأنك كنت في مكان غلط. عارف لما ترجع لوحدي أقول لك اسمي.
1: القبر الثاني كان الصح.
0: القبر الثاني كان في أوسان واخدها رحيل من أبوها. ففي حاجة غلط ومكان غلط. طول ما فيه في حياتك شيء خطأ ومكان خطأ لن يعلن اسم الرب، لكن تاخد حمايته ورعايته. المؤمن الناضج يقول له اديني رعايتك وحضورك واستعلانك.
1: طيب ناخد تليفون وبعد كده نسمع ترنيمة قبل المشكلة التانية.
0: اتفضل.
1: ينفع؟ طيب الأخ وديع من المنيا، أهلا وسهلا بيك.
2: مساء الخير يا أبونا.
1: ازيك يا أخ وديع؟ إن شاء الله صحتك تكون كويسة. اتفضل.
2: انا السكر والضغط عالي
1: حبيبي،
2: عندي دوار حرارتي طلب من اهلي ان الله يلمنا عشان ارجع خدمه. الحاجه الثانيه انتوا بتتكلموا عن سفر عظيم، سفر رائع، هو سفر كتير. سفر كتير يحتوي على 10 اصحاب، 176 عدد، 3268 كلمة. حضرتك سألت سؤال، على الله في هذا السر؟ نعم. أكثر كثير الأول اللي هو أحشاويرش. أحشاويرش يذكر ويحاول أنه يأتي بوأشتر ملكة وأشتر ترفض والله قد يستير.
1: الو، ايوه خديع حبيبي، كان بيعلق على السؤال يعني. نسمع ترنيمه واقول لك المشكله دلوقتي ولا من بعد الترنيمه؟
0: نسمع ترنيمه.
1: نسمع ترنيمه بعد
0: عز، علشان زي ما قال ليشع توني بعواد.
1: توني بعواد
0: علشان بعد كده يقدر
1: عشان يشجعك. بس هي المشكله ان هي حلتها لنا، ان انا فهمت انه طالما في ارض غريبه الله ما ملوش دعوه، يعني بقى يغيب محضر الله. انا فهمت صح كده؟
0: نعم يا منى.
1: نعم. لكن الرعايه لا تغيب.
0: لا تغيب،
1: لكن مش هي الاساس في حياتنا.
0: لو خدت حضور الله هاخد الرعايه. لو خدت الحضور
1: اخد الرعايه،
0: لكن ممكن اخد الرعايه بدون الحضور، اعمل بيها ايه؟ حافظ عليا. طب وبعدين
1: مش هستمتع. فكويس ادينا عرفنا الاجابه، يعني نرنم مع القسيس
3: بارك الكرام يسوع. الان دايما مني قريب، في جراحي إداوي ودواء مش ممكن يخيب، لكن لما أطلبه وأرجع له يجي بمجده ويعرفني ذاته.

0: هاليلويا
1: هاليلويا
0: مجد للرب.
1: ولا عنده حاجة صعبة
0: ولا عنده مستحيلات.
1: مجدا مجدا
0: مجدا للرب.
1: محتاج انه
0: نعم
1: انا محتاج له جدا.
0: نعم نعم جدا.
1: طب يا ابونا اجل المشكلة التانية, مشكلة ولينا ساعدتنا في حلها. المشكلة التانية, المشكلة في السفر برضو سفر استير كان في مشكلة اللي هي ايه؟ أحشاويروش الملك بينه وبين مدامته, هو والمدام وشتي, صح كده؟
0: مظبوط.
1: طيب دلوقتي المشكلة بين هو والمدام, ليه الفضايح؟ يعني ايه اللي يخليها قضية عامة كده يعني؟ بقت قضية عامة وبنقرأ عنها لغاية النهار هم انتهوا, لكن ليه بقت قضية كده يعني؟ ايه الفكرة؟
0: اعتقد على قد معرفتي البسيطة حضرة القسيس, الله ما عندوش, وارجو ناخد لبالنا من العبارة دي, سمعتها وفرقت معايا جدا. ليس لدى الله مانع ان يرسم خط مستقيم بقلم اعوج. ليس لدى الله مانع ان يرسم خط مستقيم بقلم اعوج.
1: ازاي بقى؟
0: ان الله يمسك بقلم معوج ويعمل خط مستقيم.
1: طالما مسكه هو يعني,
0: طالما مسكه هو
1: تقصد كده,
0: الله مستخدما القلم المعوج يعمل بيه خط مستقيم. ايه اللي عايز اقوله من خلال سؤال حضرتك؟ السؤال بيقول دي مشكله عائليه, تفاقمت المشكله بقت مشكله دوليه, ونقصد فعلا دوليه, قضيه راي عام
1: فعلا, قضيه راي عام.
0: وشتي الملكه اختلفت مع احشاويروش الملك, ونطلع منها ببعض دروس, وكان الرب قصد ان يحطها ويعلمنا منها شيء. الشيء الاول ان كان في وليمه, ووليمه وافراح العالم تختم باطراح بدل الافراح, اطراح اي احزان
1: دايما في الاخر.
0: عملوا وليمه حلوه اتختمت بيه بمرار, خراب بيوت, بيت خرب, انفصال, حصلت مشكله. نعم حدث كده, حصل كده. لكن الامر الثاني اللي اقدر ابص واتعلم منه ان في قلب هذه المشكله اللي حصلت, والامر الفاجعه اللي حصلت دي, والمشكله الكبيره, الله تدخل. وكان دايما بحب اقول عن الرب اخويا ان الله صاحب الخطوه الاستباقيه. يعني الخطوه الاستباقيه يعني ايه؟ رجل ربنا تسبق تعدي. بمعنى المشكله حصلت, همان ابتدى يعد العده. الكتاب يقول عن همان الشرير همان الرديء. متى بدا همان خطته؟ بدا في استير 3, بدا في استير 3 اصحاح 3. متى بدا الرب خطته واول رسمه واول خط يخطه؟ في استير 1. وكأن الرب أراد أن يعلن قبل ما همان الشيطان العدو يشتغل, الله بيشتغل. قبل ما إبليس ياخد خطوة في حياتي, قبل ما إبليس يخطط, قبل ما إبليس يرسم لي خندق, الله بيعد الحبال اللي يطلعني منه. قبل ما إبليس يحطني في احتياج, الله بيدبر كيف يملأ احتياجي. إبليس قبل ما يعمل لي أزمة, الله يعد المنفذ, فهو يعطي مع التجربة المنفذ. هو مش بيتفاجئ بالتجربة فيفكر ويحط إيده على رأسه أو خده ويقول يا دي ما كنتش عامل حسابها. هو عارف إن همان هيدبر, فابتدى ياخد خطواته. همان في استير 3, والرب ابتدى ياخد خطواته في استير 1. حدثت المشكلة الأسرية, حدثت المشكلة العائلية, ومنها نتعلم درس. متى أراد الملك أن يحضر وشتي الملكة؟ لكي يروا تاجها. حب يستعرض جمالها وإمكانياتها, التاج اللي على رأسها, بعد أن شربوا الخمر. كتير يسألون هو في المسيحية يباح ويصرح بالخمر؟ تعال شوف

0: الخمر عملت ايه وكلمه الله بتسجلها. اول واحد سكر في كلمه الله نوح.
1: ايوه.
0: وتعرى نوح داخل خبائه، وكانت بالنسبه لاولاده فضيحه. ومن هنا نتعلم من السرد الاول والحادثه الاولى، والاول مره تذكر الخمر خربت حياه نوح، وهنا خربت بيت الملك. اتعلم ان لا نذكر بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل نمتلئ
1: بالروح.
0: إذن بيت خرب بسبب ان شخص ابتدى يسكر بخمر، ومش لازم يكون خمر خمر حقيقي. اتكلم مع عزيز المشاهد واقول لك اللي بتسمعني، ما انا عارف انك مؤمن مش هتسكر بالخمر، لكن اسمع. قال الرب قال بخمار الحياة، اي الحياة لها خمارها. الخمار الحياة اي خمر الحياة، أي سكر الحياة. اوعى تسكر بمباهج العالم، اوعى تسكر باغراءات العالم، اوعى تسكر بشهوات العالم، لان عندما سكر احشاوروش بخمر العالم بيته اتدمر. خلي بالك من بيتك، خلي بالك من عيلتك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من اسرتك، خلي بالك من نفسك وحياتك. المشكله تحولت لقضيه راي عام. ليه؟ ليه؟
1: اللي هو بين الملك والملكه،
0: بين الملك والملكه. ليخرج منها الرب من الاكل اكلا. يستخدم الألم الأعوج ليرسم به خطا
1: مستقيما.
0: فيطلع من أحداث القصة دي ملكة تخلع وتأتي بديلا لها. مين؟ استير. التي تستخدم في الأخت سيلة قالت تعبير في أول الحلقة، قالت كما أرسل يوسف اللي قال لهم ليس أنتم أرسلتموني بل الله لاستبقاء حياة. نفس الفكرة، أرسلت استير إلى القصر الملكي لاستبقاء حياة لشعب الله.
1: يعني إذن هي الله في مشيئته، يعني عشان بس أبقى فاهم، يعني
0: كلمة مشيئته يعني مش هو اللي عمل مشكلة البيت. علشان لألا بس أنا عارف أن حضرتك فاهم المعنى، لكن أخاف بس على المشاهد. ليس في مشيئة الله أن البيت كان يحصل كده.
1: يقول لك الله في مشيئته كده،
0: لا خالص خالص. الله استخدم الألم الأعوج اللي بيرسم بيه أحشاويروش، اللي هو أحشاويروش ده ألم معوج بيسمع.
1: ما هو كان لازم يا ابونا يمشي وشتة عشان تيجي استير.
0: الله اللي تدخل.
1: مين اللي مشاها؟
0: اللي مشاها الملك،
1: مش الله.
0: مش الله. الله ما بيخربش بيت.
1: خلي بقى الشاهد يفهم هنا ان ايه اللي مشاها.
0: الله ما بيخربش بيت، لكن الله تدخل بحكمته.
1: ايوه.
0: مش هو بسلطانه عمل مشكلة في البيت، حاشا لله. صنع يعني السلام.
1: لا هو عمل مشكلة ولا هو مشى وشه،
0: لكنه سمح. بمعنى ان هو الألم الأعوج اللي هو أحشاويروش انه عايز مراته في بصورة مش كويسة. الله في نعمته سمح بكده علشان تأتي استير. لكنه لم يخرب البيت. الله ما دمرش بيت ولا أسرة، حاشا. الله بيعمر البيت بعد معرفته.
1: طيب.
0: فده اللي حصل.
1: يعني حي أنا متهيألي ارتحت، الإجابة أقنعتني يعني حي.
0: لكي تأتي استير عوضا عن وشتي.
1: لابد يعني.
0: حط الفوكس على نقطة كمان يا حضرة الأسيس. قبل أن يعمل هامان في استير ثلاثة، كان الله يعمل ليخلي مكان
1: في استير
0: في بيت وقصر أحشاويروش. إخلاء في إصحاح واحد. يعني قبل ما تشتغل يا عدو أنا شغال لأولادي، قبل ما تشتغل ضدهم أنا شغال لصالحهم.
1: يعني هو بيوضب الدنيا قبل ما العدو يشتغل.
0: كل الخيوط في يدك، أمين
1: ده.
0: بطول العمر
1: يا هاليلويا.
0: دايما هو صالح في أعماله وأموره. خلينا أطمن المشاهد وأقول له يمكن أنت شايفها خربت، وأنت يمكن شايفها ان جاي خراب لحياتك. اطمن، قبل ما تشوفها بتضلم الله بيعد النور
1: يا رب.
0: قبل ما تشوفها بتخرب الله بيرتب لك مكان جديد. قبل ما يقولوا لك استمارة ستة في الشغل هو بيرتب لك مكان جديد للشغل. ده هو الله ابونا. عارف حضرة القسيس سمير النسر لما حكينا عنه كتير، ويحرك النسر عشه على خفراخ ويعرف. قريت في كتاب مترجم حاجه عجبتني جدا، كان بيتكلم فصل كامل عن النسر. قال بيغيب عن اولاده ويرجع، يغيب ويرجع، ويجي في مره راح قالب العش ويهز العش. قالوا فتره غيابه، لانه هيقلب العش علشان يعلم اولاده الطيران. فتره غيابه كان يعد عشا اخر، حتى متى قلب القديم يكون صنع جديد. لو انت حاسس ان الشغل بيقلب، ولو انت حاسس ان الدولة بتقلب، ولو انت حاسس ان الظروف بتقلب، اطمن. خايف ليه؟ بيدبر لك؟ لا ده مدبر لك عش جديد.
1: مجدا للرب. طيب انا نفسي نسمع

0: تميمة
1: وانا الجو نفسي الجميل
0: ده لاني اعرف يا ابونا نفسي برضو تصلي معانا مع المشاهدين اللي هم فعلا حاسين ان في خراب, يعني في استمارة ستة, في اللي انت حكيت عنه حضرتك, يعني مش عايز اخد وقتك يعني, لكن حلو انك تصلي معانا كمان.

0: هاليلويا
1: هاليلويا. نعم انا واثق فيك.
2: هاليلويا
1: مطمن ليك يا رب.
2: مبارك اسمك الى الابد.
1: هاليلويا هاليلويا. يا رب من كل القلب بنشكرك.
2: هاليلويا.
1: بنعظمك لانك انت النور وسط الظلمه.
0: ايوه رب.
1: لما الامور تقسى على شعبك انت وحدك اللي يعرف يحنوا ليهم. بنباركك لان فعلا مطمنين معاك. بنشكرك لان مكتوب عن جلالك انك القادر ان يفعل فوق ما نطلب. بشكرك لانك صالح وللابد رحمتك. تقدر توصل بخلاصك العجيب.

0: رب لكل حد ظلمت في وشه، لكل حد شايفها سودت، لكل حد شايفها ملهاش مخرج. علمتنا الليلة انك تعطي مع التجربة المنفذ. بنشكرك قبل ما يشتغل همان حضرتك شغال، قبل ما الدنيا تقفل انت بتفتح. بباركك بباركك لان وعدك جعلته امامك بابا مفتوحا. انا افتح ولا يستطيع احد ان يغلق، وانا اغلق ولا يستطيع احد ان يفتح. بنشكرك على كل باب فتحته وعلى كل باب قفلته. ما انت عارف اللي جاي من وراه، عشان كده بننحني امامك بكل تقدير متشكرين. يا رب بصلي لاجل البيوت، لاجل العائلات، بصلي لاجل النفوس، لاجل كل اللي عليهم حرب. اسرع لمعونتهم في اسم الرب يسوع ولك كل المجد. امين
1: امين امين. ذكرت حضرتك وانت بتحكي معانا عن شخصيه همان. اتكلمت عن همان، ذكرته اكتر من مره حقيقي، اللي بيدبر مكيده ضد مردخاي والشعب.
0: نعم.
1: يعني مين هو؟
0: مين هو؟
1: مين هو همان؟
0: بص حضرتك الاسيس، علشان توضح الفكره اكتر، من استير 2 يقول الكتاب عدد 5، كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمع ابن قيس، رجل يميني. يميني مقصود بها اي من سبط بنيامين. بالنسبه لهمان يقول عنه في اصحاح 3 من نفس السفر: بعد هذه الامور عظم الملك احشاوروش همان ابن همداسه الاجاجي ورقاء. يبقى بيقدم لنا هنا شخصيتين، الشخصيه المضطهده والشخصيه المضطهد. المضطهد همان، عدو شعب الله همان، الرديء همان، الطيب وابن الحلال واللي بيحب ربنا واللي بيخاف ربنا مردخاي. مين همان؟ ده يخليني ارجع واقول همان من نسل اجاج. مين اجاج؟ العمليقي. مين عمليق؟ اللي من نسل عيسو. مين عمليق؟ اوضح اكتر، اللي قال الرب في صمويل الاول 15 لشاول بيد عمليق، بيد ذكره، واللي اتقال عنه للرب حرب مع عمليق من دور الى دور، ولما اتقال ان اليد ارتفعت على كرسي الله. عايز اقول ايه من الفكره؟ عايز اقول ان همان ده من نسل عمليق، اللي زمان النهارده في السفر ده بيلتقي، حد قال تعبير عجبني، الاحفاد. مين الاحفاد؟ مردخاي وهمان. احفاد مين؟ مردخاي البنيميني، اليميني اي من سبط بنيامين. من مين؟ من قيس. من قيس ابو شاول. يبقى مين الجد الكبير لمردخاي؟ شاول.
1: شاول.
0: ومين الجد الكبير لهمان الرديء؟ اجاج العمليقي. التقوا زمان الاجداد واليوم يلتقون الاحفاد. التقوا الاجداد زمان شاول واجاج. وقال الرب لشاول: حرم اجاج العمليقي. اقتلهم. عفى شاول عن اجاج. دارت الايام ففأس البيض. طلع افعى. بس هنا طلع واحد تقي من سبط بنيامين وهذا النسل، وده طلع افعى حيه اللي هو همان. فمن عفى عنه شاول اخرج حي، عايزه تبتلع كل شعب الله.
1: طب اتعلم انا ايه؟
0: عايز تقول من ده كله؟ عايز اقول طيع ربنا يا شاول، يا اللي قال لك بيد. في اشياء الرب في حياتي بيقول لي بيدها، بقائها هتبيدك. في اشياء في حياتي خطر وغلط،
1: زي واحد بيدخن مثلا بيتفرج
0: علينا بيقول لي افركها وارميها لانها هتدمر الرئتين. في واحد في علاقه مش مظبوطه بيقول له اقطعها لانها هتلوث سمعتك. في واحد في خطيه مسيطره على حياته. دايما بحب اقول لحضره الاسيس اخويا السيس عبد الفادي: الخطيه التي لا تقتلها قتلتك.
1: صحيح.
0: والامر الذي تتركه وتحتضنه يفترسك. قرينا كتير ان في ناس بيحبوا يغوا ويهووا تربيه افاعي في البيوت، ويقول لك ده نوع مسالم. صدقني حط على اليوتيوب تلاقيه جايب افعى وافعى ايه انا صحيح. شخصيا ارتعب منها.

0: يعني
1: طبعا
0: يطلقها في البيت وتتحرك وقال مش عارف ايه وصداقه. الافعى افعى هتلف تلف ويجي لها نقول بالصعيد الخال الردي، يعني ينقح عليها الطبيعه القديمه اللي هي ما تعرفش. قصه كانت زمان بتحكي عن عقربه عايزه تعدي شاطئ، عقربه
1: عايزه تعدي الشاطئ يعني.
0: مش قادره تعدي، العقربه ما ينفعش تنزل الميه. فتصادقت مع ضفدعه وقالت لها ممكن تعملي معايا معروف تعديني؟ قالت لها بس انت في خطوره منك، في الانياب بتاعتك اللي ممكن تبسيها فيا تموتيني وانت على ظهري وانا بعديكي. قالت لها اعدك لن افعلها، انت هتساعديني هتساعديني. وكان في منتصف الطريق تذكرت العقربه انها عقربه فبست سمومها في الضفدع لا مفر. الرديء رديء، العدو عدو. اوعى تفتكر فرعون لما اتكلم مع موسى وشعب الله وقال لهم امامكم شر في الطريق، بلاش تاخدوا نسائكم واطفالكم. هل تظن ان فرعون حنين؟ هل تظن ان فرعون بيدفدف على اولاد شعب اليهود اللي كان بيرميهم في النهر ليغرقهم هيراعيهم ويخاف عليهم؟ حاشا حاشا، مستحيل مستحيل ان يعمل كده. امال ايه الفكره؟
1: طب قبل ما نتقدم الفكره ناخد امال. طيب
0: اتفضل
1: احسن تزعل بس اوعى تنسى الفكره.
0: لا لا
1: خالص. لان موضوع شيق جدا. اخت امال من القاهره اتفضلي. الاخ كمال من القاهره
2: اهلا. مساء الخير.
1: اهلا بحضرتك.
2: الو جناب الاستاذ سمير.
1: اهلا بيك اهلا بيك اتفضل.
2: اهلا بيك حضرتك. انا يعني بتصل ببرنامج عشان تذكرني بالصلاه مع حضرتك جناب الاستاذ.
1: امين امين. حاضر حاضر
2: امين. وسلام برنامج وسلام للاخ عبادي وجناب الاستاذ توفيق.
1: سامعينك يباركك رابخ كمان. حاضر امين. طيب الاخ حكيم من القاهره اتفضل.
3: الو.
1: اهلا اخ حكيم.
3: الو.
1: اهلا يا اخ حكيم اتفضل. اهلا بيك.
3: حبيبي الاخوه الكريمين اللي معاك وجناب القسيس والاخ عبد الفادي رب يبارككم يا حبيبي.
1: رب يبارك.
3: بتتاملوا في ستر عظيم لان في شوف الرب شوف يعني الخطيه دخلت برضو عن طريق المراه لما يعني الحيه خدعتها وكده، لكن شوف الرب يكرم المراه على اساس ذبيحه المسيح يطلع سترين في العهد القديم، ستر رعوش ويدينا هذا السفر العظيم سفر اسكيل. وسفر اسكيل طبعا شوف نقدر نقول انه من رحم التقصيرات الرب يطلع بركات. فين التأثيرات؟ لأن الرب نبه قلب كورش إن الشعب يرجع من السبي، لكن في مجموعة اختارت إنها تقع في فارس. قال لك هنا هناك أرض وهنا أرض. لا ده هناك أرض عمانوية. قعدوا هناك كان لازم يهز العش عشان يرجعوا. لكن شوف بقى سلطان الله في المشهد عشان يرتب كل أحداث سفر أستير. احنا عمرنا ما شفنا امراه ترفض انها تتعظم، للمراه بالذات اللي هي بعيده عن الله يعني وثنيه، جميل جدا انها تظهر بمجد. لكن حاجه عجيبه ان هذه السيده ترفض الظهور في الحفله، مش حكايه الخمره، مش اول مره بيشربوا خمره، هم بيشربوا كتير. لكن ازاي رفضت بسلطان الله في مشهد شر الشيطان عشان يوري السلطان الالهي؟ يعني احداث السفر كلها اتملت على قرار وشته انها ما تنزلش الحفله، وده سلطان الله اللي غير تفكير هذه المراه عشان ينقذ باقي الشعب. وطبعا الشعب قاعد في فارس، الرب كان لازم يفتقده بالدقاق. الشعب اتعرض لضيق رهيب جدا، كفايه مؤامره مردخاي، لكن كان الرب وضيق عليهم لكي يشعروا. وبعد ما ضيق قوي قوي وظلمت قوي قوي النور ظهر قوي قوي عن طريق مردخاي وعن طريق المؤامرة اللي كشفها الرب. انتهى همان وينطبق على مقتل همان بدل مردخاي عن سلطان المسيح الذي أباد بالموت. ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. الرب يبارككم يا حبيبي.
1: يباركك رب الحكيم. امين. يباركك الرب يباركك الرب. يعني قلت لنا ان ما الواحد لا يقتني افعى، لان مهما كانت هتيجي يوم وتموت الضفدعه.
0: نعم، وده اللي حصل.

0: يوم من الايام ان شاول عفى
1: اي فكرته مع همان هنا يعني.
0: عفى عن اجاج، طلع من شاول ابن قيس مردخاي، وطلع من اجاج همان. همان عايز يبيد اللي من نسل شاول مردخاي، بل يبيد
1: يعني كان في الاباء،
0: في الاباء والتقوا الاجداد،
1: طلع في
0: الاحفاد،
1: في الاحفاد يعني،
0: عفوا للاجداد وهنا الاحفاد.
1: همان كانت شغلته ايه في القصر يعني؟
0: مقرب جدا للملك، الذراع اليمين للملك، لدرجه ان هنقرا بعد شويه ان منحوا الملك خاتمه، اي السلطان الخاتم، ان يختم كل
1: يعني كان ليه شخصيه جامده همان،
0: شخصيه طبعا ومؤثره كانت على الملك، كان مؤثر طيب. ويقنع الملك،
1: وكان اذا كان ليه كلمه يعني، ليه كلمه.
0: للاسف كمان حضرت الاستاذ سمير ذكرتني، احشاوروش كان يحكم 127 ولايه كورة، لكنه كان لا يحكم نفسه، يعني عندما غضب انفصل، وعندما وهو بيتكلم، وعندما استدرجه همان أعطاه الخاتم وكل السلطة، فكان سهل رغم أنه منصب، لكن كان ينفع تستديره ناحيتك وتجيبه ناحيتك بسهولة.
1: فكان هو بقى يعني
0: بسهولة اتخدع.
1: ناخد الأسيس عفت ونرجع لأن عندي سؤال برضه عن مردخاي حقيقي.
0: اتفضل.
1: الأسيس عفت اتفضل. اتفضل. ألو؟
2: ألو أبونا.
1: أيوه يا أسيس اتفضل.
2: حلقة يعني قوية جدا،
1: وربنا
2: يبارك فيك قسيس، تأمل رائع جدا، وفعلا يعني الروح القدس ربنا يباركهم
1: مجدك مجدك.
2: المشاري اللي شغال دي الرب في أرميا واحد عدد 17 بنتكلم فيه أبونا من شوية، بالنسبة لما الرب يقول لابنه إنك حرم عماليق، لما قال شاول حرم عماليق أجاب، لكن هو ما حرمش، فبيقول بعض المفسرين ان هو لما عرض ان كان عمل علاقه يعني، يعني في الوقت ده حصل ان هو خلف ولد من ضمنه النفس اللي هو همان الاجادي. فبيتكلم في ارميه 1:17 بيقول اما انت فنطق حكاويه، الرب بيتكلم ارميه، وقم وكلمهم بكل ما امرك به، لا تدع من وجوههم لئلا اريحك امامهم. فده اللي حصل بالظبط بسبب ان عدم سماع كلمه الرب، ان ارتاع في الوقت ده الشعب بسبب ان من اجاج همان ده الرديء اللي ختم، والشيطان دايما بيستخدم ده ضد اولاد الرب بسبب ان هم ما عندهمش اللي هو الحجم في امورهم. ان الرب لما يقول له حاجه انا لازم اسمع كلمته، لان زي ما الكتاب ان سمعتم وطعتم تاكلون خير الارض، لكن ان ابيتم وتبردتم بالسيف تاكلون. فالرب يدينا نعمه ان احنا نسمع كلمه الرب ونطيعها، وتكون دي بركه لينا.
1: ربنا يباركك يا سيس. أمين. ربنا يباركك. دلوقتي همان يعني عمل خطه لاباده شعب الله.
0: نعم،
1: تشرحها لي شويه كده.
0: دخل على الملك واوهم الملك انه يوجد شعب ما مشتت. حكى عن الشعب انه شعبا مشتت، والحقيقه هو كان بيستخف وبيستهين بالشعب، بمعنى لما يقول شعب ما، كلمه ما تتقال على الشيء النكره، النكره نقول عليه ما حاجة كده يعني. أيوة. وكانه بيستخف بالشعب ده، مع ان الشعب ده في يوم من الايام رحاب الزانية لما دخلوا عندها الجاسوسين قالت لهم تعبير، سمعنا بخبركم فذابت قلوبنا. الشعب ده اللي بيستخف بيه النهاردة ويقولوا شعب ما، شعب من الشعوب، انه مشتت في بقاع الارض. في يوم من الايام رحاب قالت قلبنا داب لما سمعنا كيف يبس الرب امامكم بحر صوف، اخبارهم اللي جات من بعد 40 سنه ارعبت العدو.
1: ايوه،
0: ليه النهارده بيستخف بيهم همان؟ لان اتفقنا ان كانوا في وضع غير صحيح. وخلينا اقول للامانه، عندما اكون في وضع صحيح ارعب العدو، وعندما اكون في مكان خطا ووضع خطا ارتعب من العدو، اخاف منه، انا اللي بدوب قلبه. بس في يوم من الايام لما اخذ عخان من الحرام يقول وذاب قلب الشعب، الله ده احنا اللي

0: عودين نعمل ايه في العدو؟ ندوب قلبه. اتاري لما ناخذ من الحرام ونضع في امتعتنا وحاجه غلط تدخل لحياتنا، احنا اللي قلبنا يدوب، مش يدوب حبا في الرب، يدوب رعبا من العدو. فهمان دخل اقنع الملك انه يوجد شعب ما بيغير السنن، ما بيطعش ليك، بيدبر حاجات ضدك ومش خاضع لقوانينك، دول نبدهم ودي لك مكانهم 10,000 وزنة أدخلها. يعني إن كان الشعب ده بيخدمك ويساعد في خزانة الملك أنا مستعد أدفع مكانه، بس المهم نخلص منه. والغريب إن همان إيه اللي بينه وبين الشعب؟ لا شيء. بس لأن مردخاي رفض إن يوطي راسه قدامه ينحني، فاستقل إن يخلص من مردخاي، لأن ده هخلص من مردخاي وكل نسل مردخاي أي النسل اليهودي. فلم يكتفي همان، لم يكتفي بإني عايز يخلص من مردخاي ده، عايز يخلص كمان،
1: عايز يخلص كمان من الشعب كله. طيب قبل نشوف استير عملت ايه عشان تنقذ الشعب، ناخد ريز من القاهرة.
0: اتفضل.
1: الو،
2: اهلا يا استاذ سمير.
1: اهلا اهلا اخت ريز، ازي حضرتك؟
2: نشكر الرب،
1: اهلا بيكي.
2: نشكر الرب من اجل اختيار الحلقة، موفق جدا،
1: ربنا
2: يباركك.
1: بارك أبونا
2: ضيوفة الكرام. الرب بيسيب الشيطان يجيب أخره علشان بعد كده يتمدد، لأن هو ماسك زمام الأمر كله. الكلمة بتقول إيه؟ بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط

0: آمين. مجدا للرب،
1: مجدا للرب،
0: مجدا للرب. ليك الكلمة الأخيرة.
1: نعم.
0: مهما قالوا
1: في كلام،
0: في كلام. طب تحب ترنم لنا عددين ترنيمة كده قبل ما نقول نفسي أعرف استير عملت إيه عشان تنقذ الشعب؟
1: أمين.
0: إيه الخطة؟ كان عندها خطة لما مردخاي راح لها وقال لها الحقينا وكده يعني.
1: أمين.
0: عملت إيه؟ أمين.

0: هللويا
1: هللويا ما خلاص
0: ما اقدر اروح
1: لا شكايه
0: ايوه ايوه
2: هللويا
1: في شكايه لكن لا شكايه
0: لا شيء الاخ مجدي الاخ مجدي من القاهره تفضل اخ مجدي تفضل
3: مساء الخير
0: مساء النور تفضل
3: مساء الخير
0: مساء النور اهلا بحضرتك تفضل
3: اهلا بك اهلا بك انا في الحقيقه حابب اشارككم واقول لكم ان انا مستمتع جدا بالحلقه
0: ربنا يبارك
3: ومبسوط قوي قوي قوي ان اللي بيرعاني الاخير توفيق
1: ربي يبارك
3: الحقيقه يعني
0: ربي يبارك
3: انا من تلفته وقاعد بستمع وكل يوم بسمع منه جديد
1: ربي يباركك
0: هو راجل بركه فعلا
3: كل كلمه
0: اي اي
1: ماجد الله
3: تعيش يا حبيبي تعيش يا حبيبي ربنا يبارككم
1: الرب يباركك يا اخي مجدي
3: جديد وجديد وتعلمونا
1: الرب يباركك ويحفظك يا حبيبي شكرا
0: يباركك الرب يا اخي مجدي يباركك الرب حقيقي فعلا انا بتعلم منك يا سيسي
1: العفو حضرتك لا
0: حقيقي العفو عملت ايه استير؟
1: استير بشوف
0: عشان الوقت بيجري شويه بينا
1: واحنا بنتكلم عن الله القدير في سفر استير استير حضرة القسيس اتربت يتيمة يقول ان مات ابويها واعتقد الاثنين التعبير استشف منه ان كان اقدر استشف ان الاثنين ماتوا في حادثة واحدة وقد يكون الغزو اللي حصل للسبي فتربت يتيمة لكن الله في نعمته وسلطانه والله القدير
0: اوجد ليها
1: البديل بس بدأ معاها قبل البديل اعطاها نعمة الجمال فكانت حسنة المنظر والصورة يعني منحها قبول في عيون الناس جميلة وان كنت هرجع للجمال ده في لمحة تاني بعد كده لكن اعطاها قبول في عيون من يراها واعتقد ان القبول لوحده نعمة فبركة من بركات واحد من اولاد يعقوب مقبولا عند اخوته تعبير رائع ان الشخص يكون مقبول لكن الامر التاني اللي رب اجاد بيه على استير انه اعطى لها مربيا وهو مردخاي ابن عمها كرس حياته ليها بعد شوية لما كبرت وحصلت المشكلة اللي بدأت في إصحاح واحد بين أحشاوروش ووشتي أشاروا عليه سبعة للملك قالوا له حضرة الملك احنا نعمل حاجة علشان الست دي ما ترجعش تاني ولاحظ معايا التدخل اللي كان من السبعة في العيلة خربوها أكتر مع عمروها يعني لكن كان بقصد زي ما قال الأخ الفضل الأخ حكيم فؤاد أو فؤاد حكيم
0: الأخ حكيم حبيب
1: حكيم حبيب فقال تعبير انك انا بقصد من الله والمقصد اللي هي لم ترجع وشت لكي يخلى المكان لاستير فرح قالوا له احنا ندور على عروسه وكان القيامه قامت بمعنى ندور فين في ال 127 كوره يبحثون عن
0: في كل عروسة. بلاد دي
1: كل بلاد الدنيا اللي يحتلها ويحكمها احشاوروش يدوروا تحس ان الحرب العالميه الاولى بقى ايامهم قامت هندور على عروسه والصفات تكون حسنة المنظر وفتاة عذراء قعدوا يدوروا انا عايز تتخيل معايا حضرتك حضرة القسيس واخويا القسيس عبد الفادي لو هيجمعوا من كل كرة هنا دخلت مسابقة جمال ملكات جمال هيجمعوا من كل بلد تقريبا يجمعوا كم واحدة حلوة جميلة اعتقد 10 في المية 127 1270 1270 عروسة علشان يختار منهم
0: هينقي منهم
1: فال 1270 هل تتخيل ان كانت استير اجملهم؟ لا هو الله حباها بالجمال لكن ما كانتش اجمل جميلة الجميلات بدليل ان اعطاها الله نعمة في عيني احشاوروش اذا كانت تحتاج الى جرعة نعمة مع الجمال خليني اقول لكل اخت

0: فقط للجمال، لكن تحتاجين إلى الجمال الروحي اللي قال عنه بطرس في رسالته زينة الروح الوديع الهادي. محتاج تليفون حضرتك.
1: في من أمريكا تليفون حي.
0: الأخ
1: نبيه بدلنا يزعل سيبي. أيوة أخ نبيه اتفضل. اتفضل أخ نبيه. أهلا بيك. أهلا بيك.
2: أنا في سؤال عندي حضرتك.
1: أي اتفضل.
2: أنا بعاني من فتور روح بقاله فترة طويلة، وبعدين بقرا الكتاب
1: فتور روحي
2: قبل كده كنت أقرأ الكتاب أحس بلمسة روحية، أحس بحضور ربنا معايا، لذلك بصلي يا رب تجوك زي ما جيت في وسط العشور، ما تفتش النار لكن جيت، والأعظم بالنسبة لي تيجي لازم تفت النار. فعمال أطلب وبقول يا رب اكشف ليا ايه اللي فيا مخلاني مش حاسس، يعني يا رب مش عايز استخدم اكذب للفاميلي، وشوف ايه اللي في قلبي، ياما بقول له ياما ضل قلبي فيا وقلبي كتب فيا لكن رديتني، فانا متضايق جدا خالص خالص يعني.
1: طيب نسمع تحب تقول له اي حاجه
0: بقدر الامكان اساعد حضرتك يا خنابيل. واقول لك ان كنت فقدت في وقت من الاوقات بهجه خلاصك، انت لم تفقد خلاصك، واضح من لغتك انك شخص مختبر مؤمن غالي على قلب الرب. ومعنى انك تقدر وتقيم حضور ربنا وتقول نفسي ارجع للتعزيات الاولى والبركات الاولى، اذا انت شخص مؤمن لا غبار على كده. لكن يفقد بهجة الخلاص ولا يفقد الخلاص، لكن استرداد البهجة لا يسترد يا أخي نبيل مرة واحدة، زي ما بالضبط حصل مع العروس، خرجت عندما سمعت صوته اتحرك قلبها فيها، قامت تفتح، خرجت تدور ما لقيتهوش في الأسواق، ما لقيتهوش عند الحراس، ما لقيتهوش إلا أنها في وقت ولقيته. علشان تلاقيه مرة تاني مش بيرجع مرة واحدة، وأحيانا لحكمته أقولها بس في ربع دقيقة، بيحجب البركة عنك علشان لما ترجع البركة بتقولها مرة تاني تفضل غالية على قلبك ما تفرطش فيها تاني. فمعلش يعني اتحمل استرداد البركة واحدة واحدة، انت فقدتها مش مرة واحدة، فقدتها برضو واحدة واحدة، هترجع واحدة واحدة. وأول ما ترجع اعمل مع العروس أمسكت به ولم أرخيه حتى أدخلت خباء أمي ومن حبلت به، فهترجع البركة هترجع ما تقلقش، مارس الصلاة وقراية الكتاب وعيش الأمانة، هترجع المية بس لما ترجع من فضلك سد الثقوب والفتحات اللي بيدخل منها الثعالب الصغار وحافظ عليها، هترجع هترجع، بس واظب على حياتك الروحية.
1: يباركك الرب يا أبونا، بارك الرب. احنا قدامنا 5 دقايق، للأسف الوقت جري،
0: الوقت معك بيجري،
1: ربنا يخليك، ده انت وقتك حلو حقيقي
0: حضرتك. طيب
1: هل تحب مثلا تدينا كده 2 دقيقة تعملها كونكلوجن كده للدنيا كلها؟
0: حاضر.
1: وندي ترنيمة ختامية لأخويا قسيس عفالي.
0: كيف حلت استير المشكلة؟ أقول بس بحاجة واحدة حلتها، هي اتكلت على النعمة التي أعطتها قبول، فاتكلت مجددا على النعمة اللي تخلصها وتخلص شعبها وتخلص مردخاي. والدليل قالت لهم اعملوا ايه من اجلي؟ صوموا 3 ايام. مشكلة زي دي تتحل، دي مشكلة دولية برضو، شعب هيباد ومردخاي ابن عمك اللي رباك في مقام ابوك هيباد. قالت ما يحلها غير الصوم، وبلا شك الصوم كان مسحوبا بالصلاة. وأقولها كده، هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، هذا الجنس المعاند اللي كان بيحاربهم محتاج لصوم وصلاة. بس أنا بفكر في فكرة بسيطة، الأخت لما هتصوم 3 أيام أخوي عبد الفادي وشها هيورد ولا هيدبل؟ الطبيعي بحكم الجسد يدبل. طب أنت داخل لجوزك بعد كده لتنالي يعني استحسانه تصوم وتدخلي بعد صوم 3 أيام؟ قالت آه، اللي هينال الاستحسان مش جمال الجسد لكن جمال الروح، زينة الوديع، الروح الوديع الهادي الذي هو أمام الله كثير الثمن. فكأنها بتقول اللي حلتها من الأول وديتني المقام النعمة، ولما هدخل المرة الثانية دي لكي يمد لي القضيب الذهبي لكي أنال في عينه نعمة. فالقضية تحل بالنعمة وبالصوم وبالصلاة،
1: وده حصل فعلا،
0: وده اللي حصل بالفعل، أعطاها نعمة قبل وليمتها، مسكت لسانها ما قالتلوش أول مرة، قالت له في تاني مرة وكان توقيت إلهي، وقبل مشورتها وعرضها وطلبها بالنعمة قبل الملك، قال لها ولو طلب

0: تعطي نصف المملكة تعطى لك. قالت له ده أنا عايزة شعبي.
1: ومين بقى اللي اتصلب بقى يعني؟ مش همان كان بيحضر صليب للمردخين؟
0: كان محضر وسهران الليل
1: يعني كله. هو اللي اتصلب عليه.
0: وكان طوله قد ايه حضرة الأسيس؟ 50 ذراعا يعني حوالي 25 متر.
1: يا
0: لو قلنا ارتفاع عمارة 8 أدوار. لكن الرب في نعمته في تلك الليلة في تلك الليلة اللي جاهز فيها همان في تلك الليلة الملك ما ينامش. ومين المتحكم في نوم الملوك ويطير النوم أو ينام؟ مرة شاول نيمه ربنا، مرة فرعون نيمه وخلاه حلم، وهنا خلاه ما ينامش. يعني الملك الرب ينيمه أو الرب
1: يطير النوم.
0: وده طلع مش قلب الملك في يد الرب أو قلوب الملوك، ده طلع كمان نوم الملوك في يد الرب ما ينامش. يختار وسيلة. هي الوسيلة اللي يسهر بيها. كان ممكن يجيب مغنيين، كان ممكن يطلع يتفسح، كان ممكن، لكن قال اقرا. وهو بيقرا يقرا الكتاب ده، وهو بيقرا الكتاب ده يقرا الفصل ده، وهو بيقرا الفصل ده يقرا القصه دي، وهو بيقرا القصه دي يقف عند الحادثه دي. ماذا فعل الرب؟
1: حقيقي الوقت جميل جدا، للاسف بيقول لي المخرج دقيقتين
0: نختم بيهم معاكم.
1: رب يباركك يا ابونا، شرفتنا كتير قوي، شوفك تاني بنعمه الرب. يباركك رب يا شعب، انتوا بركه كبيره،
0: رب يحفظكم.
1: عند في طلبات صلاه جات لنا على فكرة. الأخت هناء وكمان الأخ كمال والأخت ابتسام شفاء أحفادها، وفي الأخت فيفي بتقول اتشجعت جدا بالحالة. حي ربنا يبارككم وأشكركم لأجل حسن المتابعة، وأقدر جدا متابعتكم. والحلقة تتعاد بكرة الساعة 2 ظهرا على قناة الكرمة الشرق الأوسط، ويوم السبت الساعة 2 على قناة الكرمة عيلة، والسبت بالليل الساعة 9 على قناة تلمذة. موجودة على يوتيوب الكرمة، وموجودة على يوتيوب برنامج جي وقتك. ألقاكم الأسبوع القادم في حلقة على الهواء مباشرة، وإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله مع ترنيمة جميلة جداً.

0: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده، فأياه أفعل؟ أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم شهادات حية. عمرك حسيت إنك من بره باين إنك كويس، لكن جواك في حاجات كتير بتتعبك ومش عارف تحكيها لمين؟ يمكن تكون نفسك تتغير ونفسك تبقى أحسن، لكن تلاقي نفسك بترجع تعمل حاجات أنت مش راضي عنها، وتفضل تسأل نفسك هو أنا ليه كده؟ وإمتى هقدر أتغير؟ الحقيقة إن كلنا بنمر بمواسم مختلفة، وفي مواسم بنكون فيها مش عارفين نفهم نفسنا ولا عارفين نخرج من اللي احنا فيه. بس يا ترى هل الموسم الصعب ده ممكن يعدي؟ وهل ربنا يقدر يغير فينا حاجات احنا نفسنا تعبنا من محاولات تغييرها؟ تعالوا نسمع مع بعض شهادة المرنم والمسبح إسحاق كرمي. أهلا بك يا أخ إسحاق.
1: اهلا بيكي يا اختي عزه.
0: يعني فعلا احنا مبسوطين قوي ان حضرتك معانا النهارده.
1: اهلا بيكي، ربنا يباركك. مبسوط موجود معاكم ومع اخواتي المشاهدين.
0: ربنا يباركك. احنا نبدا حلقتنا بالصلاه. أمين. اتفضل.
1: يا رب بنشكرك من اجل منحه الوقت اللي بتديه لنا النهارده واحنا قاعدين قدامك واحنا بنحكي عنك. يا رب كل القصه هي قصتك، عشان كده يا رب خلي كل كلام مركز عليك، وخلي كل ذهن يركز فيك ويدرك كم أنت صالح وعظيم. قدنا في كل كلمة، في كل آية، في كل صلوة، وجهز قلوب إخواتي المشاهدين ليستقبلوا الكلمة بفرح ولكل المجد. آمين.
0: آمين. أهلا بيك مرة تانية أخي إسحاق، وبنفكر المشاهدين بان ممكن ان احنا نستقبل تليفوناتكم، تليفونات مفتوحه، واهلا بيكم في اي وقت في الوقت اللي معنا فيه اخ اسحاق. عرفنا عن نفسك يا اخ اسحاق.
1: انا اسمي اسحاق كرمي زاخر حنا حبشي عبد القدوس.
0: حضرتك دايما مشهور باسحاق كرمي.
1: ايوه. انا متجوز، مراتي اسمها سهير، متجوز بقالي 37 سنه، عندي 3 اولاد، 2 متجوزين وعندهم حفيدين، وعندي جانا بنت الولد كلهم. يعني انا من اسره بابا اسمه كرمي، اسره بسيطه، وماما اسمها رئيسه، خلفونا. هم كانوا اخوه مؤمنين حلوين قوي، تركوا فينا حياه الايمان. وليا 6 اخوات.
0: حضرتك اكبرهم؟
1: انا اكبرهم، بنتين و4 ولاد.
0: كانت ماما دايما اللي بتصلي معاكم ولا بابا؟
1: ماما اكتر. بابا كان راجل عملي، ماما كانت ست تقيه.
0: امين ربنا يعني نيح روحها.
1: هي في السماء دلوقتي طبعا. وبابا في السماء. انا بخدم الرب يعني بقالي سنين طويلة قوي، وأنا أنتمي لكنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا اللي تربيت فيها وما زلت فيها وسأستمر فيها أنا ومراتي وولادي وأحفادي.
0: لكن حضرتك فكرت في مرة أنك فعلا تبقى مرنم؟ يعني دي كانت من ضمن أحلامك؟
1: لا، ما كانش الموضوع ده في ذهني خالص من وأنا صغير.
0: ازاي حضرتك بقيت مرنم كده؟ الاول قبل ما اعرف ان ازاي حضرتك كنت مرنم، انا كنت عايز اعرف مرحله الايمان بتاع حضرتك.
1: انا عرفت الرب من سنه 79، كان عندي 12 سنه. يعني احنا بيتنا كان يعني اللي كان عندنا تلفزيون، طبعا الكلام ده موضه قديمه قوي بس بتكلم عليه، يعني لا تلفزيون ولا راديو، من البيت للكنيسة وكنيسة للبيت. في بيتنا مثلا ما كانش لا فيه حلفان ولا شتيمة، لدرجة لو في حد جه يعني غريب جاي يزورنا أو كده

0: وبيحلف كنا نتخض يعني الجو دوت يعني. وكانت اقصى حاجه عندي انه اتخانق انا واخويا الاصغر مني يعني. دي بس كانت خطاياي اللي انا متذكرها في السن ده يعني.
1: حضرتك كنت ساكن في شبرا؟
0: في شبرا.
1: وما شبرا دي يعني كل الحاجات فيها كلها.
0: وماما طبعا كانت وبابا مؤمنين، اتعلمنا كلمه الله وروح الكنيسه. يعني عايز اقول ايه، يعني كنت خاطي مؤدب.
1: بس ما كنتش بتطلع الشارع بتلعب مع اصحابك؟
0: نلعب يعني، ننزل الشارع نلعب كده كره دوم.
1: بس كنت ممكن تسمع بعض الالفاظ اللي هي،
0: بس طبعا التربيه كان ليها تاثير كبير قوي، انه ودنا ما كانتش
1: يعني ما بتدخلش جوه قلبك.
0: غريبه يعني. وبعدين عرفت الرب بدري يعني، وانا 12 سنه يعتبر في مدارس الاحد يعني. كان في عندنا في كنيسة نهضة،
1: ده اللي هي كنيسة الإيمان
0: كنيسة
1: اللي هي
0: الإيمان.
1: قدام البيت.
0: قدام البيت. وكانت النهضة عندنا تقعد شهر، وكان الأخ كمال فهمي هو اللي بيجي عندنا كتير. وفي يوم من الأيام وهو بيوعظ شاور كده وقال: اوعى تفتكر انك انت عشان من بيت مؤمنين، بابا وماما مؤمنين، انك انت لو مت هتروح السماء. انت مش هتروح السماء لانك مولود خاطي، ولانك خاطي وما تغيرتش هتروح جهنم. ببساطه كده يعني. وكان صباعه كانه بيشاور عليا وانا عندي 12 سنه. فانا حسيت الكلام ليا خالص، وقدم دعوه. اللي عايز يبدا يعيش للرب وما يتكلش على اي شيء هو كويس عنده يقف. وانا وقفت بالبساطه دي، وقلت للرب: يا رب انا النوع اللي بيقول عنه الخادم دوت، وانا عايزك تغيرني. صحيح مش بعمل حاجات وحشه، بس انا بقدر بنتخانق انا واخويا. ففي اليوم ده سلمت حياتي للمسيح بالبساطه دي، قبلته وخلص شخصي لحياتي. هتقول طبعا، ممكن واحد يقول: طب التغيير فيه ايه يعني، ما انت بتروح الكنيسه بابا. اكتر حاجه كانت باينه اللي هي كانت الخطيه بالنسبه لي الكبيره قوي دي، ما بطلت اتخانق مع اخويا، عديله مفيش مشكله. دي حاجات الفرح طبعا كان جوه قلبي. ببساطه شعرت انه في يعني كلام مع بابا، بقى في بابا السماوي، ان انا بكلمه انه بابا. الاول بكلمه هو ربنا مش بابا.
1: يعني هو التغيير اللي حصل هو بس ان انت كنت بتكلم ربنا قبل كده، بس ما كنتش معتبره بابا.
0: يعني ربنا.
1: ربنا.
0: يا ابانا الذي. لانه جو يعني ساعد على اصعب حاجه لعلمك المؤدبين دولت.
1: بس حضرتك طفل مثالي قوي اصلا.
0: ما هو يعني اصعب حاجه يعني، الله يكون في عون. انا حتى لما جبت ولادي قلت له: بص يا رب، انا ولادي مش عايزهم يطلعوا متدينين، لانه البيت كويس وهنوديهم الكنيسه هنعمل ايه، ما عندناش اي حاجه عالميه في البيت. فانا يا رب مش عايزهم يتخدعوا ان هم يعني يبقى متدينين وما خدوش اختبار. بس اشكر الرب كلهم خدوا اختبار يعيشوا للرب، وتولدوا ولاده جديده من هم صغيرين. فدي نعمه خاصه يعني
1: للرب. ده نعمه بركه كبيره قوي. في ولاد كتيره في بيوت مؤمنين تاهوا عن الطريق، وده يمكن اللي حضرتك ممكن تقوله لنا. يعني لولا وجود حضرتك قدوه في البيت، او بابا وماما كانوا موجودين قدوه في البيت، يعني ده بيبقى احسن كتير قوي من ان احنا نفضل نقول لاولادنا ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا.
0: بصي، احنا لما اتجوزنا سنه 91 انا عجوز.
1: لا.
0: اول حاجه عملناها لما روحونا البيت ركعنا، كان في انتريه زي كده، ركعنا احنا الاثنين وصلينا صلوة عجبت ربنا. قلنا له: يا رب لو عايز تدينا اطفال احنا بنرحب، بس عندنا شرط واحد، لو الولاد اللي هتدهولنا ولد او بنت مش فارق، لكن لو هتدينا اولاد اطفال يكونوا ليك، احنا بنحملك المسؤولية، لان ما عندناش استعداد نربي ولاد ونشوط. تعرف التربية صعبة يعني، وفي الأخير يروحوا الجحيم. احنا مش بنصدر ولا هنصدر

0: للجحيم. فحملت الرب المسؤولية في الأمر ده.
1: فعجبتني كلمة عجبت ربنا الصلاة دي. في حاجات ما بتعجبش ربنا في الصلاة.
0: لأن ما كانش عندي أي شوق تاني خالص في قصة الولاد إلا أنه يبقوا للرب بس. يعني لو خدوا أعظم الشهادات فرحة بس عادية.
1: بس عامة يا أخي اسحاق، لما يكون مثلا اتنين متجوزين وأول يوم في البيت وهما مع بعض، يعني بيقولوا يا رب أنت اللي تسيج على البيت، أنت اللي تبارك البيت، أنت اللي تخلي قلبنا كله ملكك، أنتوا أول ما صليتوا لأولادكم.
0: بس بصي، احنا في فترة الخطوبة قعدنا مدة طويلة شوية في الخطوبة، احنا كنا بنخطط لما هنبقى مع بعض. فهي مش صلوة وليدة مرة كده، لا، احنا عندنا خطة، لأن عندنا دعوة من الله، لأن الزواج ده دعوة من الله. احنا بنحب بعض لكن احنا يعني ارتبطنا لنحقق دعوة الله في الزواج.
1: طب ايه الرسالة اللي توصلها دلوقتي لكل اتنين مقبلين على الجواز، تقول لهم ايه؟
0: أنا صراحة لما بيقولي شباب ولاد أو بنات بيسألوني، مش بفرح قوي لما أقولك عايز أتجوز، يعني مش، معلش أنا غريب شوية، لكن بقعد أسألهم شوية أسئلة عشان اللي هو فاهم الجواز غلط يتراجع عنه ويظبط دماغه الأول. فبسأله أنت عايز تتجوز ليه؟ أغلبهم مش عارف عايز يتجوز ليه، ما عندوش هدف للزواج. فإيه اللي بيحصل؟ هو هيتجوز وهيقلد بابا وماما وهيعيش حياة تائهة بلا أي خريطة. فطبعا ده بيحصل فيه إيه بقى؟ دمر ومشاكل وبلاوي.
1: الرسالة اللي عايز توجهها لهم تقول لهم إيه؟
0: الأول اعرف فكرة الله من الجواز. الله عايزنا نتجوز ليه؟ لو أنت دماغك مش مع فكرة الله، يعني أرجو أنك اعمل فرملة شوية وغذ ذهنك بفكرة الله. احنا نتجوز عشان نعمل كنيسة، مش كده؟ لازم اختار، لو انا مؤمن لازم تكون هي مؤمنة بنت للرب، وبعدين انا عندي دعوة من الله، يبقى لازم مراتي تكون ليها دعوة من الله عشان نتقابل مع بعض في هدف واحد.
1: آمين.
0: بس
1: نرجع تاني للمكان اللي حضرتك فيه سلمت حياتك للمسيح، وقلت لي وانا عندي 12 سنة وقفت قدام ربنا وصليت وبقيت أتكلم مع ربنا مش كأب، يعني مش كربنا، كأب، يعني حضرتك اتكلمت معاه إزاي؟
0: كنت بشوف أمي تتكلم مع الرب ببساطة كأنه حد صاحبها، وتقول له يا أبويا، عارف الصعيدة؟ يا أبويا إيه رأيك في الموضوع دوت؟ يا أبويا أنت جميل قوي، يا أبويا عايزك تخلي بالك من الولاد، يا أبويا عايز أكرمك في حياتي. مش كده؟ أنا حتى صلاتي صلاة ارتجالية، بحكي معاه بدون أي تكلفة، وبسموه إيه، مش ببقى متنشي، ما بحبش التنشية دي ولا اسمها إيه، فلأنه هو أب وهو صديق وهو كل حاجة.
1: أنت بتكلم معاه ببساطة.
0: ببساطة أقول له إيه رأيك في الموضوع دوت. بس الصراحة بقول له، يعني الصراحة يا رب أنا شايف إنه ده يبقى كويس كده، بس أنت إيه رأيك؟ طبعا لو حد شافني بصلي بالطريقة دي، هو إيه اللي بتعمله دوت؟ أنا دي طريقتي مع ربنا سريا أو حتى علانيا.
1: من أول ما بديت وأنت عندك 12 سنة وأنت بتكلم مع ربنا بطريقة،
0: كان عندي نموذج ماما.
1: ماما
0: في الصلاة.
1: وابتديت يا أخي اسحاق تعيش من 12 سنة لغاية دلوقت، كان كله بيرضي قلب ربنا؟
0: لا طبعا. لا يعني ازاي يعني؟ طبعا اتدربت ووقعت وقمت ومسك بإيديا، بس لأنه بابا هو أمين معايا طول الوقت علشان يكبر زي ولادي. طبعا لما ما كنتش كمان أدرك كمان كلمة الأبوة قوي إلا لما خلفت. يعني في مفهوم آخر وصل لذهني إنك إزاي تكون أب.
1: طب وفي مرحلة الشباب بتاعت حضرتك ما كنتش يعني الخطايا الشبابية، الحياة الشبابية،
0: بصي
1: كنت بتعمل إيه يعني
0: أنا عرفت الرب يعني سنة 79، استمريت 4 سنين في الكنيسة وبخدم بحسب السن، يعني في اجتماع ناشئ اللي هو إعدادي وثانوي، وبعد كده اتلميت

على شلة من الكنيسة برضو، كانوا دولة عيال الإخوة، فبيجوا الكنيسة بس مش مؤمنين، والديهم مؤمنين بس هم مش مؤمنين. فأنا حبيت أقرب منهم يعني عشان أجيبهم للرب يعني، وما كانش عندي الوعي لسه النضوج. فخلال 6 شهور لقيت نفسي بعمل زيهم بالظبط، زيهم يعني إيه بقى، بحسب زماني يعني.

0: كبيرة كده، حاجة يعني اختراع. فكنت مدمن سيما، أروح السيما، كنت أزوغ من المدرسة زي ما هما بيزوغوا مع بعض، وأوقات كنت طبعا أروح أحضر الفيلم. كنت أحب قوي الممثل عادل إمام، كنت أحب الضحك.
1: كلنا
0: فممكن أدخل الفيلم 3 مرات، مش لأنه مش فاهمه، لكن عشان عايز أضحك. وكنت لما أروح السينما كنت لوحدي بالذات، كنت يعني أخفي نفسي، أجيب جورنال، كان زمان في جريدة الأخبار والأهرام، وأعملها قرطاس كده بحيث أدخل وأبقى حاطه على راسي عشان ما حدش يشوفني، الناس عارفاني في الكنيسة وكده يعني. وعارف الحفلة تبقى مثلا الساعة 9،
1: 9 الصبح،
0: 9 الصبح
1: مدرسة،
0: ما أنا مزوغ من المدرسة
1: تكمل.
0: وكنت أدخل 9:10 مثلا، يكونوا طفوا النور، ابتدى التتر بتاع الفيلم عشان إيه، تبقى الدنيا ضلمة، وأول ما يقولوا النهاية ويعملوا التتر في الآخر دوت أطلع، لألا حد يكون أعرفني شفني. فداخل في الضلمة وطلع في الضلمة.
1: وبتروح السينما وبتهرب من المدرسة
0: وروح الكنيسة،
1: وبتروح الكنيسة وتشرب سجاير وإيه كمان؟
0: وفي مرة وأنا في السينما خدت ألم غير عادي، ألم صعب. إيه هو؟ إنه نور نور في النص، نص الفيلم، ولقيت اللي قاعد جنبي ولد كنت بروح أزوره مع الخادم يعني في الكنيسة عشان يجي الاجتماع. طب تفتكر أقول له ما بيجيش الاجتماع ليه؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ يعني كلا. والولد ده للأسف اتعثر،
1: كان شكلها طبعا،
0: وإلى الآن لم يعرف الرب. طبعا ده كان أمر صعب جدا يعني، ألمني قوي قوي قوي قوي. فعشان كده عايز أقول للي خدوا اختبار ومؤمنين، خلي بالك من سلوكك، إنك تعثر حد ده أمر خطير جدا جدا جدا جدا، فخلي بالك.
1: وربنا دار عليك وكل الفترة بتاعت الأربع سنين،
0: طول باله 4 سنين. أنا لدرجة يعني أجي السيما الاجتماع ولو الخادم مثلا ما جاش ممكن أقف أقول تأمل يعني، وصحابي بقى ولاد الإخوة دولت يبقوا قاعدين ورا بيضحكوا ويقولوا لي أنت إزاي بتعملها؟ يعني إزاي كنا بنعك بره ودلوقتي أنت جاي قاعد بتوعظ إزاي؟
1: بابا كان بيقول إيه لما يشوف حضرتك بتعمل كده؟
0: بابا يعني مين؟
1: باباك الأرضي.
0: أرضي. لا ما هو ما يعرفش أنا بعمل كده، ما حدش يعرف خالص.
1: وبطلت تكلم ربنا ولا؟
0: أنا ما حدش كشفني خالص، لا في الكنيسة ولا في البيت، إلا الأصحاب دولت، التلاتة دولت، والولد اللي هو مرة ظهر. لكن كنت ممثل يعني أخد 100%، وده حاجة يعني عذاب. عذاب. كان أوقات في لما أكون بقى كنت بلعب على الناقوس، فكنت أعزف بالناقوس وفي حد بيرنم يعني من الكنيسة، فطبعا الإخوة شايفين واحد برضو يعني إيه في إعدادي وكده أو ثانوي يعني في أولى ثانوي وبيعمل كده، فكانوا يجوا الإخوة الرجال يقولوا لي نفسنا ابننا يبقى زيك، يا ريت تزوره. وأنا أقول جوايا ده أنتوا لو تعرفوا اللي أنا بعمله يعني انتوا مش هتقولوا الكلام ده خالص، هتعملوا حاجات تانية صعبة قوي قوي قوي. فكنت يعني في ألام من الصراع. يمكن واحد يقول طب ايه اللي جابرك على كده؟ كنت بحب الخطيئة وبحب سكة ربنا، بحب الاتنين. وكنت في كم حاجة خاف منهم، كنت خاف من النوم، لا روحي تطلع أموت، ما كانش عندي لسه الضمان وعي كتابي يعني الأبدي إنه ربنا ممكن يردني وكده، فأنا بقيس على حالتي دي. 2، كنت أخاف من الجنازات. طبعا بيتنا كان قدام الكنيسة، فطبعا كان في جنازات، كنت أخاف، كنت أخاف من ترنيمة كانوا لما يقولوها في الكنيسة شعر راسي ده يطقطق، المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين والخاطي يظل حزين لما يسوع يجي. لكن الرب طبعا أشفق علي.
1: يعني الفترة دي ما كنتش بتنام كويس؟
0: كنت يعني عارفة خوف خوف خوف خوف خوف وصراع سكة ربنا وسكة العالم. أنا بقول لكل واحد يعني أنت عمرك ما هتسعد أبدا وانت بتخلط

0: ما بين الاتنين. بشجعك خد قرار النهاردة تبعد عن السكة اللي مخلياك في عذاب وترجع تاني لسكة الرب. اوعى تقول لنفسك اي اعذار هي غير مقبولة، انت بالعذر ايها الانسان.
1: طب وفقت امتى؟
0: بعد 4 سنين من الحالة دي. يعني قعدت 4 سنين مع الرب كويس كده، 4 سنين بعدت مع الاحتفاظ التام بشكلي في الكنيسة 100%. جالي زي فيروس يأكل في مفصل الحوض. وأنا بالمناسبة هي كنت رياضي، كنت فرحان بشبابي طويل بلعب كمال أجسام وابتديت ألعب كاراتيه. عارف بقى شاب وحابب بنفسه، كنت البس التيشيرتات الضيقه عشان ابين العضلات والحركات دي. فالرب عشان يجيبني استخدم، ما بصي الخطيه زرع وحصاد. لما جالي الفيروس دوت كلف العظم، الله لا يمرض عشان بس اكون واضح، لكن الله بيستخدم المرض علشان أداة يرجعني.
1: يا ربنا ما بديناش حاجة وحشة.
0: الرب هو صالح لا يمرض
1: طبعا.
0: لكن المرض بيجي نتيجة إهمال. طبعا لازم نعرف سبب المرض إيه. إهمال في الأكل، إهمال في النوم، إهمال في صحتي، خطية. لأنه الراجل اللي كان المقعد اللي بقاله 38 سنة لما ربنا شافه في الهيكل قال له انت فرحان انك انت خفيت، بس خلي بالك اوعى ترجع للخطيه تاني. يبقى هنا بيقول لنا ان الخطيه المرض ده كان سبب خطيه ما جابت له المرض ده. لانه في الخطيه يعني ابليس بيبقى ليه سلطان انه يضربنا، ما انا يعني برضو معاه. فكان بياكل في العظم هنا اكل يعني لدرجه ان بقيت عاجز مش قادر امشي، ألام رهيبة. رحت للدكتور، الدكتور اداني كورتيزون، اتنفخت. أصول الكورتيزون بيعمل يعني بيخفف الألم، لا ما خففش معايا.
1: وبطلت رياضة و...
0: طبعا مش قادر امشي.
1: ده وحضرتك بتذاكر وبتتعلم وماشي في التعليم؟
0: عادي، الحياة عادية، بس ما رجعتش للرب. تخيلي، ما هو الخطية مش لازم تمارسها، لك هي في ذهنك موجودة. طب 6 شهور بعد كده رحت للدكتور تاني. الدكتور التاني دوت قال لي انت عندك درن او سل، فاحنا هناخد العلاج دوت لمدة سنة. فاكر اسم العلاج يعني. كل يوم 500 ملي يوميا يعني هد. وما رجعتش سنة كاملة تعبان.
1: والعلاج مش جاي نتيجة. نتائج او ولا تقدم او اي حاجة.
0: سوء ألم ألم ألم ألم صعب. بعد سنة قلت له يا دكتور يعني أنا العلاج ده أنا هديني وما فيش أي نتيجة. قال لي طب اعمل أشعة مقطعية، كانت لسه جديدة أشعة دي يعني. بعد ما عملتها وريتها له قال لي بص أنت ما عندكش درن ولا سل. قلت له إزاي يعني يا دكتور، يعني أنت اتهديت من العلاج ده وإزاي؟ قال لي الأشعة بتقول كده. رحت خدت الاشعات وانا نازل في شارع شبرا عند دوران شبرا، وصوت زي ما انا بكلمك كده يا اسحاق هترجع ولا لا قادر اميزه، صوت واضح صوت الرب طبعا. قلت له انت هتعمل فيا ايه تاني، ده انا اتبهدلت سنه ونص تعبان. الرب طبعا كلامه ما بيرغيش زينا، هو محدد هترجع ولا لا. انا قررت انك لازم ترجع. انت لسه عندك هتقعد تجرب مع دكاتره تاني؟ انا عندي قدره اني اخلي الدكاتره ينسوا العلم بتاعهم. لان المنطق بيقول ايه؟ اعمل اشعه بعد كده اقول علاج.
1: بالظبط.
0: الدكتور ده دكتور شاطر قوي في شبرا، لكن تدي علاج بعد كده تعمل اشعه. فأنا طبعا في واضح قدامي اللخبطة. قال لي هترجع يعني هتقتله؟ أنت كسرتني أنا تعب. قال لي هترجع ولا لا؟ قلت له راجع. عارف اللي راجع غصبا عنه؟

0: قلت له طب سامحني وانا متاسف اللي انا عملته، بس عايزك تشفيني لان انا تعبان خالص. بصي اتعلمت ربنا بيتلكك علشان يرد نفسي. بقول لكل واحد ربنا بيتلكك انك تتوب، بس توبه من القلب يعني. ها؟ يعني مش محتاج انك تقعد تعيط قدامه وتقعد يعني تتحايل عليه، ربنا بيتلكك انك تقول لانه بيحبك. هو لانه بيحبني رد نفسي. زي ما داود قال رد لي بهجة
1: خلاص
0: يرد نفسي يهديني
1: ايوه
0: الى سبل البر. فهو رد بهجة خلاصي.
1: روحت البيت ساعتها وما ربنا قال لك الكلمه
0: شاعر
1: دي،
0: انه في شيله على كتافي وقعت، ان الرب لسه فاكرني بالرغم ان انا زعلته كتير وعثرت الناس وفعلت الشر قدام عينيه، وازاي انا قادر ابقى ممثل طول الوقت دوت. شعر بالمديونيه لغايه دلوقتي، شعر بالمديونيه ان يرضى يقبلني تاني
1: وان دايري عليك وخباك ومحبش يفضحك.
0: ده كان كل ما يعني كل ما انجو من فضيحه اتمادى في الشر. تخيلي، مش بس اقول له اشكرك انك سترت عليا ارجع، لا انا بشطرتي انا اللي نجيت نفسي. واقل حاجه من اللي انا عملته كان ممكن يعمل لي فضيحه لاسرتي وللكنيسه ولنفسي. لا يعني يشكر يشكر يشكر.
1: خدمتك كانت فعاله في اثناء ال4 سنين اللي عدت وانت موجود.
0: بص ما اقدرش اقول فعاله،
1: والزوج
0: بس انا يعني الناس كانت مخمومه فيا انه انا كويس ونفسهم عيالهم يبقوا زي، بس انا الوحيد اللي عارف انا خربان.
1: طب
0: في
1: انت
0: الاربع
1: لمست
0: سنين
1: ده يعني، انت مش عارف كانت مؤثرة ولا مش مؤثرة،
0: لا
1: بس
0: مش مؤثرة طبعا، مش مؤثرة. مش كده، في ناس بتخدم وعايشة في الخطية، بيخدموا وممكن يتخدعوا من مديح الناس. يعني واحد مثلا بيته منهار، عامل مشاكل مع مراته، مش غافر لناس، عنده خطايا سرية وبيخدم.
1: طب هو ربنا مش هو شايفه يعني
0: شايفه؟
1: ولكن بيستخدمه رغم كل اللي
0: لا
1: بيعمله؟
0: ما اقدرش اقول بيستخدمه، هو اللي بيخدم، لانه ربنا ممكن يستخدم الشيطان. هو له الحرية ان يستخدم اي شيء، استخدم فرعون معايا، لكن مش معناه ان انا صح. معلش انا بقول الكلام
1: بس
0: ده
1: هو بيستخدمه رغم انه هو
0: هو بيخدم،
1: بالظبط.
0: هو بيخدم ماله ومكان، لكن استحالة يثمر بيه، استحالة. أنا بقول لكل خادم موجود، حياتك السرية هي الأساس اللي شايفها الرب. ممكن تخدع الناس طول الوقت والناس تمدحك وينفخوا فيك، هذا لا يخيل على الرب، بس هيجي وقت الرب هيشيل
1: الله لا يسمح عليه.
0: الستر دوت. فارجع، لو في حد بيتفرج عليا دلوقتي بيشوفني، ارجع ارجع بالذات الخطأ ده. في ناس مفضوحين يعني خطاياهم بقت
1: خطاهم
0: ريحت
1: باينة
0: وشغالين برضو خدمة. ايه ده ايه ده، متخانق مع مراته وبيعمل بيروح يوعظ ازاي؟ فده بيعثر، وده خطيته كبيرة. لما هيقف قدام الله سيحاسب حساب عسير عسير.
1: حضرتك رجعت تاني تخدم بعد ما حصل كده وبعدين
0: انا ما فيش حاجه يعني اتغيرت، لانه زي ما انا يعني زي ما انا في الخدمه يعني،
1: ايوه بس ما مش ال...
0: بس رب رد نفسي.
1: لا اللي حضرتك التأثير بقى يعني اكيد انت حسيته
0: طبعا
1: الثمر اتغير.
0: التأثير بقى فارق، طبعا بقى في تأثير. بس ايه؟ لانه انا بص انا يعني انا متربي تربيه يعني بسموها ايه؟
1: يعني ايه على المبادئ الحقيقية
0: فما
1: للحياة
0: فيش يعني
1: المسيحية؟
0: انا اختباري اختبار التجديد ان انا كنت اعمى والان ابصر بسيط، لانه انا مؤمن يا خاطي مؤدب. اختباري هو اللي رجعني رب من ارتدادي في الشر، هو ده الايه اللي ليه. طبعا ما حدش سمع بالاختبار ده الا بعد ما انا شفيت.
1: والازدواجيه اللي حضرتك كنت عايش فيها وداود،
0: رهيبة الازدواجية
1: واحنا بنشوف داود كان بيصلي من اجل يعني الخطايا المستتره كمان.
0: بالظبط. بس انا اللي بقوله لك دوت محدش عرفه الا بعد ما شفيت بعد 16 سنه. اعلنت طبعا في شريط وقلت يعني الرب شفاني، وقلت الجدر بقى.

0: فالاختبار مش اختبار أساسه شفاء، أساسه رجوع شخص من البعد من الكرة البعيدة برغم هو كان واخد اختبار ارتداد، رب ردين رد نفسي وبعد كده ابتديت أخدم.
1: علاقتك بعد ما عرفت الرب بالظبط وقلت له لما قال لك يا إسحاق أنت مش هترجع، الرب كلمك كلمة وكأنها في الصميم
0: خلاص يعني. كله وقف، كل المشيات وقفت، الأصحاب كله لدرجة أصحابي خدت موقف معهم، ده احنا في الكنيسة مع بعض قلت لهم من هنا ورايح أنتوا في سكة وأنا في سكة.
1: أنا كنت عايزة أقول والعلاقة نفسها مع ربنا، أنت كنت بتكلم معاه كأنه
0: طبعًا
1: بابا وبعد ما هو وقف وربنا واتكلم معاه كده ابتديت تعمل مع ربنا إزاي؟
0: رجعت بقى لشركتي معاه في الكتاب، ورجعت إن أنا حابب أخدمه أكتر، والشعور بالمديونية ده كان عميق جوايا، إنه ما فضحنيش، إنه سطر عليا برغم وحشتي، إنه رضي بشخص زيي إنه يقبله مرة تاني وكمان يستخدمه.
1: وابتديت
0: أخدم طبعا أكتر، ورب بعد كده اداني صوت وعلمني المزيكا، وابتديت أخدم في الاجتماع بالموسيقى والترنيم، كبرت في القصة دي.
1: كان في حتة أنا سمعتها كده من حضرتك كانت موجودة على اليوتيوب يعني إن حضرتك كنت بتقول إن كان في ربنا كلمك مرة تانية وقال لك يا إسحاق أنت شفيت، يعني خلاص أنت قوم وتشفيت. فأنا كنت عايزة أسمع من حضرتك الاختبار ده بالظبط.
0: أنا استمريت تعبان 16 سنة وخدمت الرب بقى خلاص ورجعت تمام، بس لسه الألم موجود وبيزيد. طبعا واحد يقول لك طب ليه ما شافكش، هو حر بقى يعني، هو يستخدم حتى الأخطاء نتيجتها عشان يشكل في إنائي، فالله استخدم الألم ده علشان يشكل شخصيتي الصعبة، ما دي أدوات، أدوات الله بالضبط وينقين. فأنا قعدت 7 سنين في التعب دوت. بعد 7 سنين بخدم وبروح وبسافر متألم، بس بروح ورب فتح لي أبواب للخدمة يعني. كنت في مؤتمر وكان في دكتور أصلا لواء في الجيش ودكتور بتاع أشعة، فهو كان عليه الخدمة وأنا عليا الترنيم، فقال لي يا ابني مالك أنت ليه تعبان كده شافك متألم؟ قلت له يعني رجلي وجعاني وعندي كذا كذا كذا. قال لي طب تعال لي. رحت له مستشفى المعادي العسكري، مستشفى كبير قوي. عرضني على الدكاترة أصحابه بتوع العظام، فكان كلامهم إنه أنت كويس إنك جاي لنا مشي طبعا متألم، أنت ممكن نعمل لك عملية لما يوصل سنك 70، مش عارف قال له 60 سنة ولا 70 سنة، يعني أكون خلاص خلصت، هيعملوا لي تثبيت مفصل يشيلوا المفصل دوت، فطبعا ده مش هنقدر نعمله لك دلوقتي انت لسه صغير. طيب فأشكر ربنا إنك أنت قادر تمشي وجيت عندنا. طبعا أنا خدت الأشعات معايا وأنا مش قلت لهم أقول يا رب هقضي بقية عمري في الحالة دي، وقلت له طب يا رب أنا عندي طاقة لخدمتك، أنا جوايا طاقة بس أنا مربوط بالألم دوت، أرجوك يا رب اتصرف. بس صلى وأنا ماشي في الشارع. بعد شهر كنت في عملية صلاة، عملية بتقعد أسبوع زمان في بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وكنت تعبان وأنا اللي عليه الترنيم، فكنا متعودين في العملية دي الناس تروح تاخد خلوتها وترجع تشارك، هي بعد ما ترنم ينزلوا الناس قدام البحر هادي كده وياخدوا خلوة ويرجعوا يشاركوا ربنا قال لهم ايه. طبعا انا ما كنتش اقدر امشي زيهم، فانا قاعد في نفس القاعة مستنيهم لما يرجعوا عشان مش هقدر انزل واطلع. وانا باخد خلوتي المنتظمة يعني في اعمال اصحاح 3، وكانت قصة المقعد على باب الهيكل، والاول مرة في حياتي أشوف رؤية، اللي بيقولوا رؤية دوت رؤية يعني عناية مفتوحة شايف كده شاشة أكنها شاشة يعني الأحداث بالألوان، شايف واحد

0: بيقول لهم لله لله. وبعد كده بطرس قال له ايه، انا ما عنديش لا فضه ولا ذهب، لكن عندي اسم يسوع، قم وامشي. انا شايف المشهد ده، انا بقراه بس شايفه كمشهد، وانا لوحدي، كان الساعه 12 الظهر، الدنيا نور، وشفت الراجل واقف، وسمعت الطرقعه بتاعه العض زي الانسان الالي كده، واقف واقف واقف، والراجل مش مصدق. انا يعني الكلام ده من سنوات طويله، وراح جري على الهيكل جوه. الكتاب بيقول ايه، كان يقفز ومش عارف ايه ويتنطط ويسبح الرب، فهو قاعد يتنطط والناس تقول هللويا، انه شايفينه رايحين جايين، شايفين الراجل ده قاعد على طول، والزغاريد اشتعلت. فانا وانا شايف المنظر ده قلت للرب، يا رب بقى الراجل الشحات ده اللي ما يعرفكش انت شافيته، وانا اللي رديت نفسي وبقيت اخدمك دلوقتي، مش عايز ليه تلمسني؟ ليه مش عايز تحط ايدك عليا وتقومني من الالم اللي انا فيه؟ يا رب انا تعبان. الصوت رد عليا، لما يرجعوا اخواتك اللي في المؤتمر وهيشهدوا، انت اقف قول لهم انك خفيت. قلت له ازاي يا رب، يعني لما انا هقوم بعرج؟ قال لي ما شرط شفائك هو اعلان ايمانك. في الوقت ده، يعني الزمن ده، كانت في موضه كل واحد يقول لك الرب قال لي، الرب قال لي، الرب روح وتطلع عينه على ما الرب يقول له حاجه. فبقت موضه الرب، وطبعا اغلبه لا الرب قال ولا عمل معايا، دي تخيلات، لان بتشوف النتيجه اللي بيقولوا الرب قال لي، بتشوف النتيجه بتاعتهم بعد بياخدوا قرار. الرب قال لي دي عروستك،
1: هو لو الرب قال هيقول لك انت صاحب الحاجه بنفسك
0: بالظبط.
1: اتفضل.
0: وبعدين انت لازم تتاكد الرب قال ولا ما قالش. المهم، فقال لي شرط شفائك هو اعلان ايمانك. طبعا ما وقفتش، والاخوه والاخوات اللي في العليه ما وقفوش. راح طلع خادم اسمه ثروت فهمي، قال انتوا كنتوا قاعدين مع مين؟ مش كنتوا قاعدين مع الرب؟ الرب ما كلمش ولا واحد فيكم عشان تقفوا تشهدوا؟ طب اقول لكم قصه، انا مش عارف القصه دي جابها من فين، ربنا فكروا بيها، المهم القصه دي كانت عشان. فبيقول في اخت مؤمنه، انا اقولها ببساطه يعني عشان ما اطولش، اصيبت بمرض جلدي معدي، والست دي كانت اخت مؤمنه حلوه قوي، تحب الصلاه وتحب الكرازه بذات العمل الفردي. فطبعا المرض المعدي دوت ما حدش هيقدر يقرب منها، فبقت حبيسه في البيت. تقول يا رب معقول الخدمه اللي انا بخدمها اللي انت اديتهاني اتقطعت؟ لحد عايز يقرب مني وانا خايفه برضو اروح لحد؟ طب يا رب انا اعمل ايه؟ فالرب قال لها روحي للكنيسة اللي دي بتصلي فيها وقولي لهم إني خفيتي. قلت له حاضر. فرحت قاعدة ورا بعيدة عن الناس، فوقفت قلت لهم أنا عايز أقول شهادة قدام الرب، الرب قال لي إن أنا خفيت. طبعا الإخوة والأخوات قاعدين ربي يباركك ومنتظرين الرب، هي ما خفتش عينيا زي ما هي. تاني يوم عملت نفس الموضوع، تالت يوم نفس الموضوع، بس حست الإخوة متضايقين، الله الله الله إيه الرب بقى قال لي؟ مفيش حاجة باينة. لما روحت قالت له بص يا رب أنا مصدقك لو بعد 20 سنة، بس عشان الإخوة دول يصدقوا إنك بتتكلم وبتقول أرجوك اعمل حاجة. ونامت. صحيت الصبح طبيعي، بتروح الحمام تغسل وشها، فبتبص في المراية لقت وشها رجع أحلى من الأول خالص، وإيديها مفيش
1: بهاء ولا حاجة
0: خالص. طبعا كانت هللويات بقى طبعاً. كانت منتظرة بقى إمتى تروح الاجتماع، والإخوة منتظرين لو قامت إحنا هنقول لها انزلي، ما مش موضة يعني وكده يعني. فوقفت قالت لهم اللي كنت بقول لكم عليه الثلاث أيام اللي فاتوا، الله لمسني. فالخادم بعد ما قال القصه

0: صدق الحقيقة اللي هي كلمته، ما تصدقش الواقع، وحول الحقيقة لواقع.
1: أمين.
0: أنا بقى زي ما يكون حد زقني من ورا، يعني دي يعني لابسة عليا مظبوط القصة دي. فوقفت قلت لهم اللي حصل كذا كذا كذا، وأنا القصة دي ربنا بعتها لي، وأنا بعلن قدامكم إن أنا إيه، إن أنا خفيت. طبعا الأخوات زغرتوا والإخوة سقفوا ورنموا فرحانين، بس ما خفتش.
1: ونفس الألم ونفس التعب.
0: قعدت منتظر الوعد كام سنة؟ 9 سنين.
1: 9 سنين
0: وحالتي بتزداد سوء. لولا ما متأكد من صوت الله، اللي حصل معايا في ال9 سنين كان كفيل يصدمني بالله.
1: ولا مرة شكيت في كلام؟
0: لا،
1: يمكن ما سمعتوش، يمكن دي أمنية حياتك.
0: لا، لأنه كان في ده صوت أنا مميزه
1: وعارفه،
0: مع إن الواقع بيقول غير كده.
1: لا مش مميزه بس عارفه، لأنك اتعودت وسمعته قبل كده
0: بالظبط اللي ردني بيه. بس كنت أقول يا رب، يعني أنا تعبان، إمتى الوقت بتاعي؟ أنا مصدقك، بس إمتى هيجي الوقت ده؟ بص بقى، أروح اجتماعات الإخوة المباركين اللي هو عندهم مواهب شفة، يجي يقولوا لي إيه؟ الرب قال لي هتخف دلوقتي، وأنا أقول يا رب، يا رب يكون جايبها من كنترول. يكون وقتي دوت. طبعا وصل، مفيش حاجة بتحصل.
1: وحضرتك كنت ماشي على عكاز؟
0: لا، كنت بعرج بس. وبعد كده مرة واحد، سامحيني في التعبير، غشيم
1: فضل.
0: مسك رجلي وهيفرد، كألم رهيب. قلت له يعني صلي لأجل إيماني، أنا إيماني ضعيف بس أنا مش قادر، عايز يفردها لي بالعافية. أنا بقول للناس اللي بتصلي، اوعى تكون بالعافية عايز الناس تخف.
1: رب
0: أنت فقط اسمع وصلي وسيب الرب يستخدم طريقته، علشان الأمور دي ممكن تعمل صدمة مع الله. واختباري دوت ده اختباري لا يعمم، لا يعمم. وأنا وبعدين في ناس نفسها تخف فتقول لك الرب قال لي، لا، أنت لازم تتأكد من الرب قال لك هتخف ولا، وانتظره. مش أنت نفسك تخف فتخيلت الرب، دي مهم. ولو حد يجي يقول لك الرب قال لك، بيقول لي انك انت هتخف، امتحن الكلام دوت، عشان الصدمات شفتها في حياتي كتير قوي من الناس المظلومه في الله، انه الرب واحد قال، الرب قال لي. خلي بالكم من قصه الرب قال لي دي، لكن الرب بيتكلم طبعا.
1: طبعا.
0: فقعدت فترات طويله قوي تعبان، لغايه ما وصلت في اواخر ال9 سنين ان انا بقيت ارنم ولا احد قاعد على الكرسي. لكن رب ازاي فتح باب بطريقة معجزية. طبعا انا مسجل الاختبار ده على اليوتيوب، ممكن تبقوا تسمعوه. يعني رب فتح لي باب اني اروح السويد كخدمة، انا والدكتور عادل نصحي، وهناك يعني الدكتور اسف القسيس اخته بتعمل عمليات للجنين وهو في بطن امه لما يكون فيه تشوهات معينة. فهي راحت للدكاترة شافوا التقارير بتاعت اللي جايبها من مصر، فقال له استحالة يكون الشخص دوت بيمشي، ده عنده ورم كانسر.
1: واو.
0: وحالته خطيرة، أنا ما أعرفش الكلام دوت، أول مرة أسمعه، ولازم يعمل عملية بسرعة. طبعا هما جم قالوا لي، تعرف بتوع بره بقى دولت بيقولوا على طول، مش حاجات خفيفة وكده يعني. فأنا صدمت، ما كنتش متخيل إن أنا عندي الورم ده. طبعا كانت ليلة عصيبة قضيتها، وانا ابليس يقول لي انت هتموت. ماما راحت السماء، عندها 39 سنة
1: وكان
0: بالكانسر. وانا كان ساعتها عندي 37 سنة، فقال لي انت فاضل لك سنتين، فانت يعني الموضوع خلص، فانت عيش ايامك كده يعني. ابكي واروح واقف على السرير، لا اموت بل احيا، عارفه الصراع. لا، وبعد كده اروح معيط، يقول لي طب انت هجيب فلوس من فين؟ هنا بلاد هنا غير بلاد مصر، وبعدين هتسيب ازاي بيتك؟ ولو هتجيب مراتك معاك تقعدوا فين؟ ومين يسال؟ لا، عمل لي جبال جبال جبال جبال. يعني كانت من الساعه 12 بالليل ل9 صباحا. وأنا بصارع.

0: مع العدو في الأفكار بتاعته. كان عندي خدمة الصبح، دكتور عادل نصحي حبيبي، الدكتور عادل يعني والد رائع، كان هو في الأوضة التانية، قال لي أنا كنت عايز أطلع أطمن عليك بس الرب قال لي بتطلعش، صلي له بس. فقال كنت راكع بصلي لأجلك. قلت له فعلا أنا كنت في حالة صعبة. المهم يعني روحت مصر مش عارف أعمل إيه، لكن ربنا فتح باب غريبة في أسيس جميل صاحبنا وصديق خادم الرب، أسيس إليا موريس، رجل الله. كان عازمني السنة اللي بعديها أروح أخدم في ألمانيا. فوجي قال لي مالك؟ أنت مالك كده يعني حالتك صعبة ليه كده؟ قلت له قالوا لي في سويت كذا كذا كذا كذا. قال لي طب هات لي الأشعات. هو عارفني تعبان من 7 سنين، ما جاتش في باله إنه حتى يقول السؤال ده، بس لأنه توقيت الله جه. المهم خد الأشعات وخد ميعاد من الدكتور هناك، طبعا بتاخدي وقت طويل، أتاري الميعاد هو نفس وقت المؤتمر اللي أنا رايح. فالدكتور اللي بتاع الأشعة دوت قال استحالة الشخص ده يكون بيمشي، حالة غريبة. قال له لا بيمشي وبتحرك بس متألم. فقال طب لازم يجي. المهم رحت ورب رتب كل الأمور، وكنت لازم أعمل عملية. العملية دي هما تقريرهم عني الحالة بتاعتي أندر حالة في العالم. والعملية اللي تعملتها يعني أول عملية تتعمل لواحد في العالم، أنه يركب مفصل صناعي متحرك. ألمانيا كان عندها بتعمل مفصل بس مش متحرك، ثابت وبيتغير كل 10 سنين، ده ما يتغيرش طول العمر. فروحت عملت العملية واشكر رب، رب شفاني، وقعدت 6 شهور بعدها امشي بعكاز عشان المشي الجديدة اللي همشيها. وبعد 6 شهور رميت العكاز.
1: امين.
0: وبقيت امشي.
1: والكانسر كان في الحتة دي بس في المكان ده
0: ونفس الحوض.
1: امين. رب صالح. هللويا.
0: جميل.
1: المجد لي كل المجد.
0: نعم
1: امين. وكان من اثناء ما حضرتك كنت بتتحرك فكان رجلي فيه اقصر من رجل، لان بسبب ان انت كنت
0: كنت بمشي طبعا.
1: أيوة معوج وغلط بالظبط.
0: المهم بعد ال6 شهور هم حطوا لي في الحذاء في بعد العمليه 3 سم، لانه الفرق في رجلي الاثنين كانوا 3 سم، فحطوا حاجه كده بحيث يبقى فيه توازن في الوقفه. فلقيت بعد 6 شهور ما شلت العكاز لقيت في زكة بزك كده برجل. رحت الدكتور مصري يعني قال لي رجلك، هو كان عارف القصة، قال لي رجلك القصيرة طولت 0.5 سم، فاحنا هنشيل من 3 سم دي 0.5. قلت له طولت ازاي يعني؟ قال له المقاس بيقول كده. وفضلت حوالي كل 6 شهور بتطول القصيرة 0.5 سم لغاية ما بقت الاتنين زي بعض، وقف النمو. طب مش عايز اقف عشان الكاميرات. وقف النمو بقوا الاثنين قد بعض. دي معجزة تانية.
1: ده كان عمل إلهي.
0: شغل إلهي.
1: أمين لي كل المجد.
0: طبعا أنا مديون لي، مديون لي جدا يعني.
1: أمين. ألف حمد لله على سلامتك.
0: سلام.
1: ورب عمل مرنم ومسبح من ألم وتعب أنت مريت بيه كل الوقت ده. في ناس أثروا في حياتك؟
0: طبعا في ناس كتير أثروا فيه، لكن في 3 هم أكتر ناس أثروا فيه. ماما، الأسيس سعيد اللي رباني، الأخ ثروت فهمي. 3 دول كل واحد في زاوية أثر فيه، بس أكتر واحد في 3 أثر فيه هو الأسيس سعيد.
1: ما كنتش خايف لما تسيب شغلك وتسيب كل حاجة وتسيب وتدي حياتك كلها للرب؟ ما كنتش خايف في ولادك ومراتك وكل
0: هو دول؟ بصي أنا عندي دعوة من الله أني أخدم الله كتفرغ من قبل ما أجي للدنيا. ماما كانت بتصلي، قعدت كام سنة كده ما بجيبش أولاد،

0: فقالت للرب يا رب أنا نفسي في طفل. فشافت حلم لجدها راجل من الأتقياء بتوع الصعيد كان ميت. هي شافت حلم يعني وبيقول لها يا رئيسة أنت هتجيبي ولد وهتسميه إسحاق وهيكون خادم لي. وفعلا جه إسحاق سميته إسحاق ولد
1: اتحققت النبوة.
0: وكانت بتقول لي الكلام ده دايما. أنا كنت شقي قوي وأنا صغير يعني حركي، بس الرب بيقول عليك كذا. يعني كانت ست بسيطة، ما فيش القراءات بتاعت الأيام دي أو المعرفة، لكن كانت بتقول الكلام اللي الله قاله عليا بتقوله عليا على طول.
1: الترانيم اللي حضرتك عملتها في الشرايط كان أول ترنيمة أثرت إزاي وحضرتك قلتها إزاي وأثرت إزاي على الناس في أول شريط؟
0: بص إلى أول شريط كان اسمه ما أحلى يسوع، ده عملته سنة 78 أو لا 87. كانت ماما لسه منتقلة راحت السماء، هو أنا تألمت قوي لأني كنت قريب منها جدا، وحبيت يعني أعمل مجموعة ترانيم كده يعني أديها للحبايب فيها كلها يعني للمتألمين. كانش في ذهني خالص أعمل شريط فروحت شفت واحد صاحبي كده عنده جهاز صغير سجل لي في البيت. فبعد كده عملت ألبوم تاني، لكن في ترنيمة في الألبوم الثالث هي ترنيمة يا رب أنت أبونا.
1: الله.
0: طول الحياة وفي كل الأحوال تمسح دموعنا يا رب أنت أبونا.
1: أنا محتاجة أن حضرتك تقول لكل شخص بيشاهدنا وكل مشاهد بيشاهدنا أن هو أبوك وسمعك، وأن هو يقول مع الشريط كده أنت أبويا.
0: بص بابا السماوي بقول لكل واحد، هو مش زي بابا الأرضي. احنا مشكلتنا مع بابا السماوي انه صورته تشوهت في عينينا بسبب بابا الأرضي. بابا الأرضي ما فيش بابا كامل، يعني اي اب مش كامل حتى لو كان صالح 100 100. فابليس بيقدر يستخدم اللي بيحصل معانا في التربية ويلزقها على طول في بابا السماوي. فعشان كده عايز اقول لك النهارده بابا هو الأصل، ما فيش زيه، أحن أب، وكمان هو إله قدوس بيعرف يربي ولاده صح، ما عندوش قساوة لكن بيربيهم وهو بكل حب وهو يراقب وهو بيربي كيف ننمو. بابا بشجعك ارتمي في حضن بابا، ما أحلى كل الحنان في بابا، كل الأمان في بابا، كل المعية في بابا، كل الطمأنينة في بابا، كل تسديد احتياجات في بابا، كل الفرح في بابا.
1: أمين في اسم يسوع. أمين. أنا بشكرك خالص يا أخي إسحاق، وشكرا أنك سمحت أن احنا ناخد الاختبار ده، وأن ربنا يستخدم الاختبار ده لكل حد بيسمعنا النهاردة.
0: أمين.
1: شكرا ليك.
0: تعيش.
1: وبشكر كل مشاهدينا. في آخر حلقتنا هسيب الكلام ده معاك، خليك حقيقي مع ربنا ومع نفسك، وخلي اللي بتعيشه من جوه هو نفس اللي بتظهره للناس. ولو بتجاهد عشان تتغير ما تسيبش نفسك كده، لكن صلي وتمسك بكلمة ربنا، لأن هي دي اللي هتقودك وترشدك للطريق الصح، لأن اللي هتملى بيه قلبك هو اللي هتعيشه وهيظهر في تصرفاتك. ومع ربنا تقدر تقوم من جديد وتنتصر على الشر، ويكون النور اللي جواك أقوى من أي ظلمة. وقبل ما نودعك بنطلب منك تصلوا من أجل قناة الكارما ومن أجل استمرار رسالتها، وتكونوا شركاء معنا بتبرعاتكم على قد ما تقدروا. احنا محتاجين صلواتكم ومساندتكم، لأن من غيركم مش هنعرف نكمل الرسالة ونوصل كلمة ربنا لقلوب محتاجة تسمعها. شكرا لكل قلب بيصلي ولكل إيد بتسند. ربنا يبارككم، ونلتقي في حلقة جديدة من شهادات حية. ربنا معاكم.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. بنشوف في حلقات تشكيل الفخاري سباعية مراحل التشكيل، لكن قبليها عرفنا أن الفخاري عنده ثلاث أماكن رئيسية. عنده حقل الفخاري اللي بيبقى فيه الطين بتاعه، وبيكون فيه كل الأوعية المكسرة التعبانة المشروخة اللي محدش بيسأل فيها، اللي بلا قيمة. وفي الحلقة دي تحديدا عرفنا أن الرب يسوع المسيح نزل واشتروا بالثمن بتاعه حقل الفخاري.

فخاري، أي دفع ثمني وثمنك في هذا. بنشوف بعد كده بيت الفخاري، وفي بيت الفخاري بنشوف فيه دولاب الفخاري، فرن الفخاري، مكان الترك بتاع الآنية بتاعة الفخاري، وبنشوف في النهاية معرض الفخاري اللي بيعرض فيه التحف الرائعة اللي بيعملها. النهاردة الرب هيكلمنا في مرحلة من المراحل السبعة في مراحل تشكيل الفخاري. شفنا أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، وهم بيقطعوا العجينة، بيقطعوها من عجينة كبيرة عشان يقدر يشكل فيها. بعد كده مرحلة اسمها العجن، بيبدأ يعجن في الإناء بالطريقة ديت، يضغط الفخاري فيها علشان يطلع منها العجينة اللي في فكره اللي ممكن يشتغل بيها على الدولاب. المرحلة الثالثة اسمها الدولاب، دي حلقة النهاردة، دولاب الفخاري، ودي اللي هنشوف الرب هيكلمنا فيها بطريقة رائعة النهاردة، دولاب الفخاري. الحلقة اللي بعد كده اسمها مرحلة الترك، بيترك الوعاء ينشف في الشمس فترة من 3 لـ4 أسابيع. بعد كده بنشوف فرن الفخاري، بيدخل الإناء جوه الفرن. وبعد كده بنشوف مرحلة اسمها مرحلة التزيين، يجيب الإناء ويبدأ يزين فيه علشان يبقى شكله حلو، ويروح مدخل الفرن عشان الألوان تثبت فيه. وفي النهاية بيبدأ يعرضه في معرض اسمه معرض الفخاري. دي المراحل السبعية في التشكيل. لكن الرب النهاردة هيكلمنا عن دولاب الفخاري. إيه دولاب الفخاري؟ نزلت ورحت للفخاري وقعدت على الدولاب وقلت له فهمني انت بتشتغل ازاي عليه، عرفني وفهمني. الدولاب عبارة عن قرص من الحجر او الخشب الكبير، كبير جدا، مثبت فيه عمود في الوسط، وفي قرص تاني من فوق هنا، بحيث بيبقى فيه عمود هنا والقرص التاني من تحت، ويبدأ برجليه يدور الدولاب برجله. ويمكن هنشوف الفيديو دوت بنفس الطريقة ديت، والفخاري بيدور برجله الدولاب بتاعه، وكل ما بيدور كل ما القرص اللي فوق بيلف، ولما بيلف بيبدأ ياخد معاه الوعاء اللي من طين زي كده ويبدأ يلف بيه. كل ما بيلف بالطريقة ديت بتبدأ صوابع الفخاري تشكل في الإناء علشان تطلع منه تحفته الرائعة. ودوت اللي الرب هيكلمنا فيه النهاردة. الرب عايز يكلمنا في شيء رائع جدا عن دولاب الفخاري. وقبل ما ندخل في الخماسية الرائعة اللي الرب عايز يكلمنا فيها في دولاب الفخاري، تعالوا نشوف لما استأذنت من الفخاري علشان أقعد على الدولاب بتاعه وبديت أشتغل بإيديا وأخد المية وأحطها على الإناء، وجيت عند حتة، لأن أنا ما عنديش خبرة الفخاري الرائع، فرحت طلبت منه المساعدة، قلت له تعالى ساعدني، وقال لي حاضر. جه بلمساته الجميلة بدأ يغير من الطينة اللي موجودة وطلع منها وعاء رائع. خلينا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع كمان مرة.

شفنا الفخاري بعد ما حط أصابعه على الوعاء تحول الوعاء من كتلة من الطين إلى وعاء رائع. فرق جدا معايا الوعاء اللي كان بيدور على الدولاب. والرب النهاردة عايز يتكلم معايا ومعاك على حياتي وحياتك حينما توضع على دولاب الفخاري. وسألت يا رب لغاية إمتى يفضل الوعاء على الدولاب؟ قال لي لثلاث أمور. أول حاجة يفضل الوعاء على الدولاب ده لأن فيه خطتي، فأنا عايز أنفس خطتي في هذا الوعاء. أنا عارف أن الوعاء دوت مش هيكون أي حاجة، هيكون وعاء مستخدم، فأنا عايز أحط فيه الخطة بتاعتي. في خطة مستقبلية لحياتك الله عايز يستخدمك فيها. عشان خاطر كده الوعاء لما بيوضع على الدولاب الله عارف لغاية إمتى، بحسب الخطة الرائعة اللي الله عايز يعملها معايا ومعاك. لكن الحاجة التانية مش بحسب خطته بس، لكن بحسب توقيته. حسب توقيته هو عارف الوعاء دوت هيستمر على الدولاب لغاية إمتى، كام لفة جرس الدولاب هيلفها. الحاجة التانية، هل الجرس بتاع الدولاب والفخاري بيدور برجليه عجلة الدولاب، هل بيلفها بسرعة ولا بيلفها ببطء؟ لأن في كل مرة بيعمل فيها حاجة مختلفة. يبقى أنا على الوعاء رقم واحد بحسب خطته، اتنين بحسب توقيته، لكن الكلمة التالتة والمهمة بحسب مرونتي. مرونتي دي بقى أنا بحسب مرونة العجينة ديت، هل العجينة ديت هتخضع ويطلع منها إناء ولا هتكون عجينة متماسكة صعبة مش عايزة تعمل الكلام دوت؟ هل العجينة ديت هيطلع منها حاجة تمجد اسم السيد؟ هل أنا مرن؟ هل أنا بخضع لإيدين وصوابع الفخاري؟ دوت اللي الرب هيكلمنا عنه النهاردة. في شخصية رائعة الله هيكلمنا فيها وعنها، والرب هيكلمنا في هذا الأمر، بس هيكلمنا في خماسية على دولاب الفخاري. وعلشان خاطر نتعلم من الرب الفخار الأعظم حينما نوضع على دولاب الفخاري، كان لازم يكون عندنا دولاب عشان نشكل عليه الآنية. والرب ساعدنا ان احنا نعمل دولاب حقيقي، يمكن بإمكانيات مختلفة، مش بنفس الطريقة القديمة. في طريقة حديثة دلوقتي طلعت للدولاب مفهوش العجلة اللي بتدور بحسب الرجل، لكن بيبقى عبارة عن موتور، والموتور عليه قرص، والقرص بيحط عليه الإناء ويبدأ ويشكلوا فيه. عندي شاب جميل اسمه باشمهندس الأخ منسة، عمل لي الكلام دوت. بعد ما عطيته الفكرة بدأ يشتغل وطلع دولاب رائع. وأنا بصدق إن حينما توضع حياتنا على الدولاب يكون فيها تشكيل، وتشكيل من نوع خاص. لكن في هذا الأمر خلينا مع بعض وإحنا بنتعامل بحسب طينة الوعاء الموضوعة على دولاب الفخاري، خلينا نشوف الفخاري بيعمل إيه تحديداً في الوعاء. قعدت أفكر، لقيت فيه خمس حاجات

فخاري بيستخدمهم مع الوعاء، تحديدا خمس حواس في حياته. أول حاجة في الحواس الخمسة، الفخاري بيستخدم على الدولاب إيديه، يستخدم إيده، بيمسك الوعاء ويشتغل فيه. الحاجة الثانية بيستخدم قدمه، رجله، وهو بيشتغل برجليه بالطريقة ديت، بيبقى ماسك كده ورجليه شغالة في الوعاء بالطريقة ديت. هو بيعمل الكلام دوت، بيعمل الكلام دوت بطريقة مختلفة علشان خاطر يدور عجلة الدولاب. وهو بيدور عجلة الدولاب إيده شغالة ورجله شغالة. لكن رقم ثلاثة في الفخاري بيستخدم مشاعره، المشاعر بتاعته. حتى لو في ضغط، حتى لو في ضغط، أعرف كويس إن أصابع الفخاري بتشكل فيك بمشاعر وحنية الأب. يا من تمر بأمور وظروف صعبة، أختي الغالية يلي بتمر بأمور وظروف صعبة، أيا كانت الظروف، أعرف كويس إن صوابع إيدين الفخاري العظيم ماسكة الإناء. ما تقلقش، لأنك أنت في الإيدين السليمة. أول حاجة إيدين الفخاري، الحاجة الثانية قدمي الفخاري، الحاجة الثالثة مشاعر الفخاري، لكن الحاجة الرابعة عينين الفخاري. عينين الفخاري، ما أعتقدش الفخاري هيكون ماسك الوعاء كده وبصص الناحية الثانية وبيبدأ يشكل فيه بالطريقة دي، ما يعملهاش أبدا أبدا. لازم عينه تكون على، لأنه عارف إن في تشكيل خاص هيتم، اسمه تشكيل دوت، اسمه تشكيل الفخاري. لكن الحاجة الخامسة والأخيرة فكر الفخاري، فكره. فأنا في فكره، أنا في الحتة بتاعته النهاردة، أنا في فكر الفخاري. عارف ليه؟ علشان يعود ويصنعني وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. خلينا نشوف شخصية كتابية مرت بالخمس مراحل، مراحل الفخاري حينما وضع على الدولاب، ونرجع كمان مرة معاكم. أمين. النهاردة في وعاء مختلف، وعاء على الرغم إن هو رجل الله ورجل الله بحق، ما كانش يقول كلمة إلا لما يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. لكن في يوم من الأيام جهل الوعاء دوت رسالة صغيرة من امرأة شريرة اسمها إيزابل، وبدأ الوعاء يهتز ويطلع منه حتة من الإناء بتاعه. بدأ مرحلة اسمها مرحلة اليأس، ويذكر كتاب ومضى لأجل نفسه. شوية تاني راح طلب الموت لأجل نفسه، واتقطعت حتة تاني من الوعاء. شوية تالتة وراح بص ربنا وقال له خذ نفسي، واتقطعت حتة كمان من الوعاء. كل شوية بتتقطع حتة من طينة الوعاء. لكن النهاردة في إله بيشكل أوانينا، وحتى لو بتمر بيأس في حياتك، أعرف إن في إله عايز يشتغل عليك من جديد، عايز يحطك على الدولاب ويشغل فيك، عايز يخلي حياتك حياة مختلفة، يشكل فيك ويشكل في إناءك من جديد، ويبدأ يحط فيك إيده الحلوة علشان تكون الإناء المستخدم ليه وليه هو بس. أفكركم بحاجة، إن إيليا اللي إيزابل الشريرة قالت له غدا هيكون أنت واحد زي اللي أنت قتلته، إيليا ده ما شافش الموت خالص. إيزابل ماتت، أخاب مات، لكن الإناء بتاع إيليا لم يرى الموت إطلاقا. كان إناء، وإناء الله أخده معاه في مركبة نارية وطلع بيه حي. النهاردة الله عايز يشكل في أوانينا، احتمال تكون بتمر بيأس معين،

الله النهاردة عايز يشكل في الإناء بتاعك بتشكيل جديد، وأصابع يد الفخاري تيجي على حياتك وحياتك تتغير. خلينا نروح مع بعض لمعرض الفخاري ونشوف كيف اشتغلت إيدين الرب في حياته. آمين. خمس حواس بيشتغلوا في الإناء بتاع إيليا. شفنا إيليا

مشكل في حياته. والرب النهاردة بيتكلم ليا وليك. إذا كنت بتشعر بخوف من أمر معين، إذا كان في يأس، إحباط، في أمور معينة في حياتك بتمر بيها في الأيام دي، أعرف كويس إن أنامل الفخار العظيم، إيدين الفخار العظيم سنداك. خلينا نشوف الخمس مراحل اللي كنا بنتكلم عنهم. أول حاجة يدي الفخاري، اتنين قدم الفخاري، تلاتة مشاعر الفخاري، أربعة عينين الفخاري على الوعاء، خمسة وأخيرا فكر الفخاري. ففكر الفخاري اللي هيطلع في النهاية تحفة رائعة. أول حاجة يدي الفخاري. رغم أن إيليا هو النبي الناري، وأول ما وقف قال لك حي هو الرب الذي وقفت أمامه لا يكون طل ولا مطر إلا عند قوله، رغم أنه انتصر على 450 من أنبياء البعل و400 من أنبياء السواري، رغم أنه صلى وقال استجيبني يا رب استجيبني والنار جت وعملت وأكلت الذبيحة، رغم أن الرب استخدمه في أول معجزة إقامة في التاريخ، كان إيليا أول واحد يقيم ميت في التاريخ ابن أرملة صرفة صيدا، رغم كل الأمور دي لكنه تعرض للخوف كإناء، كإناء بشري، لكن سيدي وسيدك قدر يعالجه عن طريق صوابع إيديه، عن طريق لمسات الفخاري على الوعاء إيليا. لكن مش كده وبس، مش يدي الفخاري فقط، لكن قدمي الفخاري. جات رسالة من إيزابل وقالت له أنت قتلت 850 واحد، طب غدا بكرة زي دلوقت أنت هتكون زي واحد منهم. يذكر يقول لك خاف ومضى لأجل نفسه، طلب الموت لأجل نفسه. لكن قدمي الفخاري خدته من جبل الكرمل، هو كان في الحتة دي في جبل الكرمل، لمنطقة اسمها منطقة بئر سبع، ومن منطقة بئر سبع المحطة التانية اللي بعد كده خدوا مسافة 40 يوم مسيرة إلى مكان اسمه جبل الله حوريب. وفي المكان دوت جبل الله حوريب قطع المسافة ديت 150 ميل أو 240 كيلومتر، خدها في 40 يوم. كانت أقدام الفخاري بتقتاده إلى جبل الله حوريب، وفي نفس الجبل ده على فكرة اللي تقابل فيه الله مع موسى في جبل الله حوريب، كانت أقدام الفخاري بتقتاد إيليا إلى المكان الذي يريد فيه معالجة إيليا. شفنا إيدين الفخاري وهي بتشكل في الإناء اللي اسمه إيليا بضغطات رائعة، حتى لو فيها ألم لكنها كانت ضغطات الحنان. شفنا أقدام الفخاري وهي بتقتاد إيليا إلى جبل الله حوريب. لكن خلينا نشوف رقم ثلاثة في التشكيل الإلهي. رقم ثلاثة مشاعر الفخاري. في مشاعر الفخاري بعد ما وصل لجبل الله حوريب، يقول الكتاب أنه في مغارة هناك بيت فيها. عجبني جدا الرب، مسافة 40 يوم مشي، مش أول ما جه راح خده كده يلا تعالى، لا لا لا، سابه يريح ليلة. مرات كتير الفخاري بحسب مشاعره الحنينة والحب بيسيبنا وبيدينا أمور رائعة علشان خاطر ناخد نفسنا. ما تقلقش، مش كل الحياة هتكون تجارب وضغوطات وفرن فخاري، مش هيحصل الكلام ده. مش كل الأمور هيكون فيها عجن في طبيعة إنائي، مش هيحصل الكلام ده. ده يستخدمك استخدام غير عادي. يعرف يعمل الكلام ده؟ اه يعرف الكلام ده. عارف ليه؟ لأن الفخاري عنده مشاعر. الفخاري عنده مشاعر. خلي بالك معي، بص بحسب النص اللي موجود بيتكلم فيه الكتاب، عمل له حاجة اسمها عتاب المحبة. بعد ما وصل إلى جبل الله حوريب، جبل الله، يذكر الكتاب الكلمات ديت. الرب قال له في عتاب المحبة ما لك ها هنا يا إيليا. راح إيليا بص كده وراح بدأ يقول له

شوية كلام. قال له الفكرة الأساسية أن قد غيرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي. راح الرب قال له لا، مش لوحديك، أنا بعالجك كفخاري. أولا عايز أطمنك يا إيليا، أنت مش لوحدك أخويا، أنت مش وحدك، في ناس حواليك، احتمال تكون بتسمعني في بلد ما فيهاش حرية دينية زينا أو كنايس أو غيره، بس أعرف إنك مش لوحدك. احتمال تكون جاي من خلفية معينة، أعرف إنك مش لوحدك. احتمال تكون في مكان مكفول عليك، أعرف إنك مش لوحدك. أنت مش لوحدك، مش لوحدك. الكتاب بيقول لك أبقيت 7000 كل الركب. وخلي بالكوا الحتة ديت مش 7000 كل الركب يعني 3500 لأن كل واحد عنده ركبتين، لا لا لا، ده بيقول لك 7000 كل الركب، يعني ده 7000 واحد حقيقي. رغم ان موجود أخاب وفي إيزابل والشر مال الدنيا، لكن في 7000 ركبة وشخص لم ينحنوا، لم ينحنوا لبعض. ما تقلقش، انت مش لوحدك. لكن الحتة الجميلة اللي قبل ما اسيب الحتة دي، 7000 كل الركب، قعدت تحسبها يا رب، طب ما كنت تقول مثلا 7000 رجل، قال لك لا، اصل اللي مش بيحنوا البعل دول ما يتحسبوش بالراس، لكن يتحسبوا بالاقدام بالركب. عارفين ليه؟ لان اغلب الوقت هم في سجود كامل مع الله، عباده كامله مع الله، في العتاب بتاع المحبه. وبدا يتكلم معاه، لكن في مشاعر الحنان بتاعه الاب الغالي بدأ يعملها معاه. ويذكر الكتاب يقول لك إيه؟ جت ريح شديدة شققت الجبال وكسرت الصخور، ولم يكن الرب في الريح. بعد الريح نار، ولم يكن الرب في النار. بعد النار زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. مشاعر الفخاري ده عنده مشاعر، مش وبس. لكن عارفين الكتاب يقول لك إيه؟ بعد ما عدى كل دوت، والصوت خفيف منخفض هادي. ورب النهاردة واخدك في المشاعر بتاعته، بيقول لك أنا مش عاتب على حاجات قديمة، أنا بتكلم معاك بمشاعر الإبوة، لأنك غال عليا وأنا بحبك. مشاعر، مشاعر الفخاري. وهو بيتكلم في مشاعر الفخاري، الله بيتكلم معايا ومعاك وعايز يديني اللي على قلبه. خليك طيع لمشاعر الفخاري. في ترنيمة جميلة بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينك، كل اللي انت مريت بيه. أوعك تفتكر إنك متسافي أحزانك، أوعك تفتكر إنك وحيد وسط ألامك. عارف ليه؟ لأن أبوك معاك. لكن رقم 4، عينين الفخار كانت عينه عليه. عارف من بداية حياة إيليا وعينين الفخار عليه، وقت الجوع راح بعته عند النهر، كان بيبعت له غربان، الغراب رقم 6100، تمام يا رب تنزل تودي ابني تحت اسمه إيليا، خبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. ده المفروض الغراب هو اللي بيخطف، لكن هو معاملات الله. بعد الغربان راح قال لك أمرت امرأة أرملة أن تعولك، إزاي كيف؟ هو يعرف يعملها. بعد الأرملة بعت له الملاك وهو معاه كوز مية وكعكة رطف، يعرف يهتم بي وبيك؟ أيوة يعرف. إله مش ممكن ينسانا؟ أيوة مش ممكن ينسانا. لكن آخر حاجة فكر الفخاري رقم 5، شفنا إيد الفخاري، قدمي الفخاري، مشاعر الفخاري، شفنا مع بعض الفخار العظيم وهو بيهتم بالوعاء بتاع إيليا. لكن آخر مرحلة اسمها مرحلة فكر الفخاري، أنا في فكر خاص من قبل الفخار العظيم وقال له الكلمات ديت، انت كنت خايف يا إيليا، عارف ان إيزابل اللي هددتك بالموت ماتت وجثتها كلتها الكلاب، عارف أخاب اللي كان بيهددك التاني مات في حقل نابوت اليزرعيلي، عارف ان كلمة غدا ستموت مش هتيجي في حياتك ابدا. عارف ليه؟ لان انا هاخدك حي، وإيليا صعد حي. عارف انك هتمسح ملوك وانبياء، عارف انك انت في مدرسة جديدة هتقتادها. إيليا
الفخار الأعظم حينما يشكل فيك يصنع منك تحفته، وأنت موضوع على الدولاب اعرف أنك موضوع

موضوع اهتمام الله. اعرف انك غالي على قلب الله. اعرف ان الله مش ممكن ابدا يسيبك. وانا بصلي معاك في كل مراحل تشكيل الفخار ونحن على الدولاب انك تكون العجينه الطيعه اللي تاخذ من قلب الله وتقدم للاخرين. والى ان نلتقي اتركك مع تشكيل الفخاري في رعايه القدير في اسم يسوع. امين.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تعالوا كلنا نرحب بملك الملوك ورب الارباب في وسطينا. كرامه ومجد ليك وهو بيرحب بينا، هو بيرحب بينا بكل نفس ساجدة بين إيديه الآن في كل ركن في كل مكان. أعطوا للرب مجد.

أعطوا للرب مجدا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

وإن كان هو أدرى باحتياجات نفوسنا، لكن نقول مريض يقول له اشفيني، ماليش غيرك، أنت الطبيب الحقيقي. تعبان يقول له ريحني، أنت اللي قلت تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. محدش يريحنا غيرك. مقيد بخطية قل له حررني، قل له فك قيودي. فاتح أحضانه بيرحب بكل نفس، بكل نفس من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، لأنه بيحب الكل، بيحب الكل وعلى الدوام بيحب، على الدوام بيحب محبة. هو المحبة. نعظمك، نباركك، كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا.

مستحق مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد تليق بجلالك. تعالوا كلنا نقول له وجدنا في محضرك يا رب، وجدنا في محضرك، وافتح عيون إيماننا نشوفك، واختن أذننا نسمعك، متعنا بجلسة هنية عند قدميك. أبونا الطيب الحنين، المتى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. يا أبويا اللي في السماء، يا أبويا يلي في السماء، عرفتني طعم الأهانة من يوم ما عرفتك وأنا عايش في كرامة وغنى. يا أبويا يلي في السماء، وانا عندك عز من الضانة من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة. من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود.

كل شيء لكم، كل شيء لكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كرامة ومجد ليك يا سخي في العطاء وكريم في التوزيع. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. هتشبع الجعان وتروي العطشان وتريح التعبان. ملاش غيرك، ملاش غيرك، ملاش غيرك. يمسك الدفة، خليك ماسكها لحد ما ترسينا. مركبنا ماشية ورايحة الميناء، ولا أمواج عليا من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة الميناء، ولا أمواج عليا من حوالينا. ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك

كل أمورنا بين إيديك، عودنا وعلمنا الاتكال عليك وحدك. عيون إيماننا نحوك، ليس لنا سواك. سخي في العطاء، كريم في التوزيع، يصر بأن يعطي. فرح كل قلب ساجد بين يديك الآن يا رب، فرح كل قلب، حرر كل نفس مقيدة، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض يا رب. كل اللي بيطلبوك في ضعفنا اذكرهم بالبركة واشفيهم، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. من شيرك ينبوع الماء في برية ناشفة ويابسة بلا ماء، من السماء فيك وحدك الشبع. كلمنا لنادي، رد على كل سؤال، قطعا حترد على كل سؤال وتستجيب طلبات وتصنع بنا آيات ومعجزات، ويعود المجد إليك وحدك، ويعود المجد إليك وحدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أنا عايزك أنت يا

اصنع بنا معجزات الإلهية يا رب. فرح كل نفس، طيب خاطر كل نفس، استجيب تلبات عبيدك وعبداتك في اسم يسوع المسيح، بحسب وعدك، بحسب وعدك، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك،

ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. وعظمك وعظمك أيها العظيم وحدك ليس مثلك، ليس مثلك.

بنشكرك بنشكرك بنشكرك لأنك سمعت واستجبت، كرامة ومجد ليك. أمين. أمين. الصوت مش حلو،

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما المسيح له كل المجد معودنا يقول لنا كلمتين مختصرين، ما أقول له للتعليم ولا للوعظ، لكن لفائدة كل نفس عايزة تستفيد من ضمن كلام المرنم. بيقول رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل لسان لا يثبت في الأرض، ورجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. تعالوا نشوف الكلمتين دول. الأول بيقول رجل لسان، رجل لسان لا يثبت في الأرض. إيه رجل لسان ده؟ رجل لسان يعني أقول إنسان نمرة واحد مفتري، إنسان مفتري ويدعي على الغير بادعاءات كاذبة ويظلم. رجل لسان بالبلد كده زي ما بتقول إنسان أو فلان ده ما فيهوش غير لسان،

فقلت نمرة واحد معنى الكلمة مفتري، يعني تلاقي يظلم. هتيجي الكلمة دي تلاقي يدعي بأمور غير صحيحة. إنسان تملي يطلب حقه ما يدورش على حقوق غيره.

مفتري. نمرة اتنين، رجل لسان يعني مشوه للسمعة، مشوه للسمعة. الكلام ده مكتوب في التفاسير. يعني ايه مشوه للسمعة؟ جت سيرة فلان او هو يشد سيرة فلان وهات يا كلام صح او غلط عليه. زي قلت مرة، ناس رايحين يخطبوا بنت فقابلوهم ناس من تحت وكلموهم، ها ها ها، مشوا ما قابلوش البنت ولا خطبوها. سن مشوه للسمعة، في حين لو الإنسان اتذكر إن في أي قعدة أو لما بيتكلم المسيح شخصيا قدامه وسمعه وعارف، بتتكلم وتفتري على فلان ليه؟ ليه؟ بتشوه سمعته ليه؟ لأن القلب مليان بغضة وحقد، مليان بغضة وحقد. بتشوه بدل ما تتكلم كلمة حلوة على فلان وتمدح فلان وعلان، بتطول لسانك على غيرك ليه وهو غايب. مشوه للسمعة، رجل لسان، رجل لسان لا يثبت في الأرض، ما تلاقوش قايم دماغه ولا ينجح في طريق ولا يكون له صديق. مشوه للسمعة. نمرة ثلاثة، نمام. نمام مغتاب، يشد سيرة فلان وعلان وهات يا كلام، كلام صح وكلام غلط، وكثرة الكلام لا تخلو من معصية. رجل لسان أغلب الكلام اللي بيقوله ردي، مع أن الوصية بتقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. رجل لسان لا يثبت في الأرض، ما تلاقوش أي دماغه، ما تلاقوش بينجح سواء في تجارة أو هنا، ما تلاقوش صاحب مركز، لا لا لا، تلاقيه دايما راجع لورا ونازل لتحت. غير إنسان الله يكون في العلو دائما في الارتفاع. إنسان الله ده إنسان تلاقيه أما يرجع لورا، رجل لسان لا يثبت في الأرض، لسان مزعزع، تعبان، لسان ضعيف، مسكين، إلى آخره من الكلام ده. يبقى ده رجل إيه؟ لسان. حاجة التاني، رجل الظلم. رجل الظلم، يصيده الشر إلى هلاكه. رجل الظلم، سن الظالم، زي ما بيقول يعني هترجع على دماغه، ما اعرفش المثل بيقول ايه. لا تساعدوني يا اولاد ترجع عليه. المهم، يصيد الشر الى هلاك، ده الظالم. وعلى فكره الظالم ده نهايته مره. شوف ممكن يقول مثلا في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 6 وعدد 9، عدد 9 الجزء الأولاني منه بيقول: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ ده موضوع منتهي. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ طب دي الظالمين. يكمل الآية ويقول إيه؟ لا تضلوا، لا زناخ ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون
ولا طمع.

شمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. اشمعنى جاب الظالم لوحده في الأول؟ أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ وبعد كده جاب الزنا وعبدة الأوثان والفاسقين والمأمونين ولا كل دول كوم، والإنسان الظالم كوم. أتاري ممكن إنسان يتجرأ ويظلم غيره وناسي إن الظلم ده يحرمه من الملكوت، يحرمه من الملكوت. يا ربي. ولا إنسان ممكن يبتدع علل وأساليب وأسباب يتكي عليها عشان يظلم فلان وعلان. يبتدع أسباب ما هيش موجودة عشان ينيم ضميره. ده لو كان عنده ضمير، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. صعب قوي إنسان مسيحي يبقى ظالم، المظلوم شريك المسيح له كل المجد. اللي مكتوب عنه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاخ. يا مناس مظلومين، والظالمين مستريحين وضميرهم مات، هقول تاني، أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ وبعد كده الليستة كلها لكم والظالم كوم. والظالم ليه بيظلم فلان؟ في حقد، في غيرة، في بغضة، أيوه، في ضمير ميت، في الرؤية مش واضحة قدامه، فيه وفيه وفيه. الظالم مصير الهلاك، يصيد الشر إلى الهلاك، إلى هلاكه. يبقى رجل لسان ورجل الظلم الاثنين. حاجة أقول، هل يا ترى في مسيحيتنا العينات دي موجودة؟ رجل لسان، رجل الظلم موجودة كتير كتير. مش بتكلم للدينونة، لكن بتكلم للخلاص والنجاة، وما عادش في وقت. صدقوني كلامي ده مش وعظ ولا تعليم، لكن كلمتين صغيرين بينبهونا، يعني عايز يصحي فلان: يا فلان انت ظالم، راجع حساباتك، ابديتك مهددة، مصيرك الابدي مهدد، راجع حساباتك قبل فوات الاوان، انت ظالم، رجل الظلم يصيد الشر الى هلاكه. الى ان ينتظرك نهاية مرة. ليه؟ وانت في امكانك تنصف المظلوم وتقف جنبه وتشهد للحق، بدل ما تخدر ضميرك وتجيب علل واسباب تتكي عليها ما هياش مظبوطة. انت فهمني، يا ظالم،
يا الله.

رجل اللسان، خلي لسانك عفيف، قول للمسيح امسح لساني، قول للروح القدس انطق على لساني، انطق على لساني، ما تسمحش لساني يكون انسان لسان عالمي ولا اشابه العالم، لكن يكون لساني ينطق بالروح، ينطق بالروح. انت تنطق على لساني، لستم انتم المتكلمين بالروح ابيكم.

يرفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع

0: رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ودلوقتي مع تليفوناتكم بافلي، مع انا بافلي من طهطه.
1: هلا يا ابو السابونه،
0: اهلا يا حبيبي،
1: عامل ايه يا عم؟ صحتك؟
0: نشكر الله.
1: عايزك تصلي لامي يا ابو السابونه، هتعمل عمليه.
0: الف سلامه لوالدتك.
1: الله يخليك، بتعمل عمليه حصوه في المراره يا ابو السابونه.
0: حاضر،
1: اشكرها في صلواتك يا ابو السابونه.
0: وانت عايش مع المسيح يا بافلي ولا لا؟
1: خايفين عليها يا ابو تسابونه، وهي في مصر دلوقتي وبتعمل عمليه وقلقانين عليها.
0: بس اسمعني، انا بقول لك انت عايش مع المسيح ولا لا؟
1: صلواتك مقبوله يا ابو تسابونه، وانا عارفه صلواتك ما عند الرب. ربنا ما عرفلكش طلب يا ابو تسابونه، وانا متاكد.
0: طيب شكرا.
1: تعيش يا جوتسابونا، وانا فرحان ان سمعت صوتك.
0: كتر خيرك، اتفضل. ايوه معانا فارس من اسيوط، اتفضل يا فارس. مساء النور.
2: مساء الخير يا جوتسابونا.
0: مساء النور.
2: عاوز اتكلم ابونا كراس، كلمتك انا قبل كده.
0: ايوه
2: كراس يا ابونا تعبان.
0: الف سلام.
2: عنده ورم في المخ يا ابونا، ونعمل اشعه بعد شهر، وعشمانين في ربنا وفي قدسك يا ابونا.
0: نصلي الكراس حاضر، نصلي ربنا يلمسه لمسه شافيه ويقومه بالسلامه. المهم يا فارس، يا فارس.
2: نعم يا ابونا.
0: انتوا عايشين مع المسيح؟
2: بعيد يا ابونا، ما بنروحش الكنيسه خالص يا ابونا.
0: انا بشكرك.
2: ما بنروحش ولا بنتناولش لاربع سنين.
0: انا بشكرك. طب ودلوقتي ناوي على ايه يا فارس؟
2: نعم يا ابونا.
0: دلوقتي ناوي على ايه؟ دلوقتي

0: احنا دلوقتي بين يا ابني ليه كده؟ فارس،
1: فارس يا ابونا معاك.
0: دلوقتي احنا قدام المسيح له كل المجد.
1: امين.
0: انا
1: هل
0: معاك،
1: الصوت بعيد يا ابونا؟
0: انا معاك يا فارس. اسمعني،
1: ايوه يا ابونا.
0: اسمعني، انت بتقول انا بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسه،
1: ايوه يا ابونا.
0: دلوقتي ناوي تعمل ايه؟
1: ما بنروحش يا ابونا خالص.
0: ايوه، دلوقتي ناوي تعمل ايه؟
1: هتروح يا ابونا؟ هنروح.
0: لا تتوه
1: هنروح يا ابونا ونتناول نعترف كل حاجه.
0: دلوقتي وانت بتكلمني المسيح في وسطينك، تتوب دلوقتي وتقول له يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني يا رب،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي يا رب،
0: واقبل توبتي.
1: نعم،
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي يا رب،
0: واشفي كراس،
1: واشفي يا رب، اشفي يا رب، اشفي ابني، واشفي كل مريض يا رب، واشفي ابويا واخواته والناس كلها يا رب.
0: امين امين. شكرا يا فارس.
1: ماشي.
0: مريم من سوهاج معنا. مريم من سوهاج، خط قطع معنا. بنت الرب من اسيوط. ايوه.
2: الو الو.
0: ايوه
2: صابونا بكاري معايا.
0: اتفضلي.
2: انا بنت الرب من اسيوط.
0: اهلا وسهلا.
2: رهب الايادي يا ابونا.
0: نعم.
2: عايزة طلب صلاة من أجل ابني كرولوس.
0: كرولوس ماله؟ ماله كرولوس؟
2: سنين وجاله السكر.
0: عنده سكر؟
2: اه عنده 3 سنين وجاله السكر.
0: نصلي له. حاضر، ربنا يشفيه.
2: آمين يا رب.
0: وأنت بتصلي؟
2: الصراحة احنا بعنا عن ربنا خالص.
0: الله، انا مبسوط منكم خالص من اعتراف الجميل ده. طيب من دلوقتي هنعمل ايه؟ من دلوقتي هنعمل ايه؟
2: نتوب ونرجع لربنا.
0: برافو برافو. من قلبك؟
2: من قلبي يا ابونا.
0: المسيح قدامك وانت واقفة قدامه شخصيا.
2: عارفة يا ابونا.
0: قولي له سامحني.
2: خلاص كف ربنا ان شاء الله انه هيشفيه.
0: قولي له سامحني.
2: سامحني يا رب.
0: واقبلني.
2: واقبلني.
0: استلمني.
2: واقبلني واغفر لي يا رب.
0: قولي له انا بنتك ورجع لك.
2: انا بنتك ورجع لك يا رب.
0: امين.
2: امين يا رب.
0: ربنا معك يا بنتي.
2: شكرا.
0: معنا منى من القاهرة. تفضلي يا منى.
3: الو.
0: ايوه.
3: مساء الخير. ازيك يا منى؟
0: ايوه.
3: الو.
0: تفضلي.
3: ايوه يا منى، سامع حضرتك.
0: نعم.
3: ربنا يخليك يا منى. كنت بقلبي صلاة لابن اختي اسمه كرولوس اشرف، عشان عنده دودة حلزونية بقاله سنة ونص وتعبان وكل ما ياخد علاجه مش عامل لي نتيجة.
0: لو سمحت يا منى، يمكن عشان المكان اللي انت فيه مش واضح الصوت.
3: الصوت حضرتك مش سامعني؟ انا وطيت التلفزيون على اخر يا منى.
0: لا ده تطفيه مش توطيه.
3: طب وطيه تاني.
0: اطفي التلفزيون من فضلك.
3: اطفيه. حاضر يا منى. ايوه الو.
0: ايوه اتفضلي.
3: ايوه يا ابونا طفيت. حضرتك كنت عايزاك تصلي يا ابونا لابن اختي اسمه كرولوس اشرف، عشان عنده دوده حلزونيه بقاله سنه ونص وعمال ياخد علاج وما خفش.
0: نصلي لكرولوس. حاضر. ايه تاني؟
3: وعايزاك يا ابونا تصلي لابني بولا. انا كلمت حضرتك قبل كده مرتين عشان ابني بيلعب لعبه بابجي دي على طول، وبيقولوا اللعبه دي بتموت. هي فعلا مخلي الواد ما بياكلش وما بينامش ومفيش اي حاجه، دي مسيطره عليه جامد جدا. ويا ابونا دي يمكن السبب في مشاهدنا من عند ابوه، ولسه لغايه دلوقتي يا ابونا ما رجعتش تاني برضه لجوزي. حضرتك لما قلت له انا هكلمه ربنا

0: أطمنك أمانة، هو سمع المكالمة ورجع يكلمني، بس برضه ما قاليش إنه يرجعني أو أي حاجة. والدنيا عندنا يا غنى متلخبطة خالص في الأمور.
1: نصلي. حاضر، نصلي، ربنا معك. أيوة، معانا نادية من الجيزة. نادية اتفضلي يا نادية.
2: ازيك يا ابونا؟
1: أهلا يا بنتي.
2: يا ابونا كنت عايز طلب صلاة من أجل روماني ابني.
1: من أجل مين؟
2: روماني.
1: ده ابنك؟
2: أيوة ابني.
1: ماله؟
2: يا ابونا ابني كان كويس وطبيعي من 6 7 شهور كده فاتوا، وفجأة كده كان عندي ظروف، كان بنتي تعبانة كنت في المستشفى بيها، وجي بعد كده والدي توفى، وبعد كده مع حاله اتقلب خالص، بقى شوية في شوية قطع الكلام سنة سنة، وبعد كده بقى حاله اتبدل خالص، وبقى يخاف جدا من الحمامات ويخاف من أشخاص، وبيشاور على حاجات، بحس إن في حاجات معانا في الشقة تاني هو شايفها.
1: سنه قد ايه؟
2: عنده دلوقتي 5 سنين. وديته لأباء فاهمة كتير، صلوا له، اللي يقول لي عمل، واللي يقول لي عليه شيطان، واللي يقول أنا، وأنا كان معمول لي عمل، فهو شاف شياطين.
1: حد قال لك ان عنده توحد؟
2: ايه؟
1: حد قال لك ان عنده توحد؟
2: ايوه قال لي.
1: دكاترة؟
2: نعم؟
1: الدكتور قال انه عنده توحد؟
2: الدكتور قال انه عنده توحد؟ لا لسه ما قالش، انا قلت له اعمل له اختبار توحد، ما قالش، قال لي لا نصبر شويه. وقال لي دلوقتي عنده تشتت انتباه مع فرط حركة، بس هو ما كانش كده، هو كان بيتكلم وما كانش كده، بس أنا اللي شايفاه فيه إن هو عنده توحد.
1: طب انت بتصلي له؟
2: أنا ما كنتش الصراحة يا ابونا بصلي خالص، بس دلوقتي بحاول ونفسي.
1: بس قبل ما تصلي له يا ناديه، لازم ان كان في حاجز بينك وبين المسيح او خطيه تشيليها عشان صلاتك توصل.
2: ايوه يا ابونا مستعده.
1: ان الخطيه تمنع ان الصلاه توصل.
2: ايوه مستعده يا ابونا.
1: يبقى مستعده تتوبي دلوقتي؟
2: نعم.
1: مستعده تتوبي دلوقتي؟
2: ايوه يا ابونا.
1: وتتغيري؟
2: ايوه يا ابونا.
1: قولي له يا بابا يسوع،
2: يا بابا يسوع،
1: أنا جاي لك.
2: نعم
1: أنا جاي لك.
2: أنا جاي لك.
1: استلمني.
2: ألو.
1: استلمني.
2: سامحني.
1: واغفر خطاياي.
2: واغفر خطاياي.
1: أنا بنتك ورجع لك.
2: أنا بنتك وبرجع لك.
1: آمين.
2: آمين.
1: وش في ابني؟
2: ألو ألو
1: بقول
2: أبونا،
1: وإيش في ابني؟
2: إيش في ابني؟
1: آمين
2: آمين.
1: ربنا معاك. معانا هناء من القاهرة، تفضلي يا هناء.
3: ألو ألو.
1: أيوه
3: ألو. مساء الخير.
1: مساء النور.
3: أنا ابني تعبان يا أستاذ أبونا، اتخض في الأسانسير وقتل بيه، ودلوقتي كان بيشوف خيالات بالليل وتعبان وبيسمع أصوات وحشة، وأنا مش عارفة أعمل إيه يا أستاذ أبونا.
1: نصلي لابنك. حاضر، نصلي له.
3: تصلي له يا أستاذ أبونا، المسيح يغير فيه، أرجوك يا أستاذ أبونا. هو عنده 20 سنة وتعبان.
1: 20 سنة. هو معاكي دلوقتي؟ هو معاكي دلوقتي؟
3: ايوه معايا يا صابونة.
1: خلينا نكلمه.
3: ايوه ماشي يا صابونة. كلم صابونة مكاري.
4: صابونة مين؟
3: صابونة مكاري.
4: الو.
1: ايوه حبيبي.
4: صابونة، ايه اخبارك؟
1: اسمك ايه؟
4: انا اسمي ابو نور رفعت يا صابونة.
1: أبنى.
4: كنت بسمع كنت بسمع أصوات كده.

0: وفلوريان
1: استنى
0: وخارجين
1: طيب،
0: نسمع ونتكلم ولا أي حاجة.
1: بتعترف وتتناول؟
0: لا أنا مش بعترف يا صابونا، بس أنا يعني أنا بقالي كتير ما تناولتش
1: ليه؟
0: ولا بروح كنيسة من ساعة الشغل الأولاني.
1: ليه؟
0: يعني أنا كنت ببقى مشغول في الشغل كده، و يعني برجع من الشغل ببقى تعبان وما بس.
1: لا شوف يا
0: بس أنا بصراحة أنا يعني دلوقتي أنا خايف أروح أتناول،
1: ليه؟
0: بس ما أعرفش يعني خايف أروح أتناول أشوف حاجات وحشة تاني وكده.
1: لا لا لا، احنا قبل التناول انت قلت لي اسمك ايه؟ ابانوب. شوف يا ابانوب، قبل التناول بنقدم توبة. توبة يعني ايه يا ابانوب؟ توبة يعني ايه؟ توبة يعني ايه توبة؟ ها؟ توبة يعني ايه؟
0: يعني أنا هروح دلوقتي يعني أعترف ولا عادي؟
1: رد عليا كلمة كلمة لو سمحت. أقدم توبة، توبة يعني
0: اتفضل.
1: إيه؟ توبة يعني إيه؟
0: يعني إيه؟
1: توبة يعني إيه؟ تتوب يعني
0: يا
1: إيه؟
0: رب عن كل اللي عدى وتوب توبة حقيقية.
1: برافو برافو. يبقى تتوب وهتروح تعترف وتتناول. التوبة دلوقتي.
0: انا ما استحقش الصراحه ان انا اكلم قدسك،
1: نعم.
0: انا ما استحقش ان انا اكلم قدسك الصراحه في تليفوني، انا ما كنتش اتوقع كده.
1: انت بتكلم المسيح يا حبيبي، وانت ابنه الغالي عليه، حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه. المسيح بيحبك وجه علشانك انت، علشانك انت. يبقى شوف يا بنوب، توبة من دلوقتي. قول يا رب توبة، قول يا رب توبة،
0: يا رب توبة، توبة حقيقية.
1: سامحني
0: سامحني
1: واغفر كل خطاياي
0: واغفر كل خطاياي
1: واشفيني.
0: واشفيني.
1: امين.
0: آمين
1: يلا يا
0: آمين.
1: سيدي، ربنا معك. معانا هاني من ملاوي، اتفضل يا هاني.
2: مساء الخير يا ابونا،
1: مساء النور،
2: مقبل الايادي يا قدس ابونا.
1: اتفضل.
2: عند مراتي عندها ورم على الرحم،
1: ألف سلامة.
2: وخد الست جرعة كيماوي وعملت شعاع، وهتاخد شعاع ذري. عايزين ترب الصلاة من قدسك كده تصلي لها، ربنا يحوش الناس.
1: أمين، ربنا يكمل شفاها ويقومها بالسلامة.
2: وعايزين كده عند عين الشمال كده مش المشبه حلو، تصلي لها برضه ترب الصلاة منك يا ابني.
1: طيب كلمني أنت فين من المسيح؟
2: ما احنا بتسوونا عايزين تقعد الصلاة كده تصلي لها كده وربنا يخش. طب انا جو كده يعني مش اما تنام الليل من التعب.
1: ممكن لو سمحت تطفي التلفزيون وتسمعني؟
2: بتقول ايه يا بتسوونا؟
1: اطفي التلفزيون واسمعني.
2: لا هو عملت شعاع، عمل شعاع ولسه مستنين اللي هو النتيجة، يعني اللي هي هتاخد شعاع ذري.
1: لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت،
2: ايوه
1: اطفي التلفزيون.
2: طفيه التلفزيون يا ابوي، انا بعيد عنه خالص.
1: بعيد عنه لكن مش مطفي،
2: ايه
1: شغال.
2: انا بعيد عنه التلفزيون خالص.
1: طيب
2: عايزين تربي الصلاه منك كده يا ابونا، تصلي لها كده وربنا يحوش عنها كده.
1: حصلني، حاضر حصلني، لكن قبل ما اصلي انت فين من المسيح؟
2: هي ايوه عايشه مع المسيح.
1: انت كلمني عن نفسك.
2: وبتقرا في الانجيل على طول يا ابونا.
1: انت فين من المسيح؟
2: انا يا ابونا انا اليومين دول يعني جربت المسيح انا، لكن قبل كده ما كنتش يعني
1: جربت يعني شويه شويه كده.
2: صلي لنا كده يا ابونا وربنا يشفينا كده، وصلوا المرة كده ربنا يقف معاها.
1: هنصلي للمرأة، حاضر، لكن قبل ما اصلي لازم انت تتوب وتقدم توبة.
2: ماشي يا قدس ابونا، ماشي.
1: ها؟

0: التوبة من دلوقتي.
1: ماشي يا ابونا ماشي،
0: قول توبة،
1: توبة
0: عن كل الخطايا،
1: عن كل الخطايا،
0: مفيش رجوع تاني،
1: مفيش رجوع تاني.
0: امين
1: امين يا قدس ابونا.
0: ربنا معك. معنا بنت الرب من القاهرة، تفضلي.
2: الو،
0: ايوه
2: اقدم لياض يا ابويا.
0: تفضلي.
2: كل سنه وحضرتك طيب.
0: وانت طيبه.
2: انا يا ابونا عايزك، نفسي اطلب منك تصلي لابني، نفسي اسمع منك دعوه تصلي لابني، تعبان قاعد في البيت من سنه سته، كان بيروح المدرسه وبطل يروح، وبطلنا دانو وديان وصلنا هنا دلوقتي.
0: ليه؟
2: تعبان شويه، عنده تمور وزعلان يا ابونا، واخد على خاطره، ونفسي يروح الكنيسة، ونفسي يرجع يمشي زي الأول، وما خليناش في الدكاترة يا ابوي.
0: نصلي. حاضر، نصلي ربنا يمد ايده ويشفيه.
2: واذكر لي ابني يا ابونا، عندي عنده متابعة مع دكتور تريون في بعد هو. أمان يا ابونا، نفسي أسمع منك دعوة. أنا أشمن إن يسوع هيسمع منك، أنت غالي على يسوع.
0: وأنت غالي عليه، بيسمعنا كلنا، وهو مستعد يستجيب طلبتنا لانه بيحبنا. انت صلي.
2: انا اوقات بعت بربنا بالمحبه يا ابويا.
0: ايوه
2: اوقات بعت بالمحبه، نفسي يسمع مني عشان عيالي صعبانين عليا.
0: ما فيش حاجه ما بيسمعهاش المسيح، بيسمع ويستجيب.
2: انا ما سمعتش يا ابويا، معلش.
0: نصلي وربنا سامع ويستجيب.
2: طيب انا نفسي ابويا تصلي لهم انت دلوقتي، تطلب من يسوع ان يمد ايده ويتحنن عليا.
0: يا رب مد ايده بايدك والمس لمسه شافية لعبدك. امين.
2: طيب
0: امين. معانا مكرينا من القاهره.
3: مساء الخير يا جود صابونه.
0: انت اسمك مكرينا؟
3: اسمي مكرينا.
0: مكرينا، تفضلي.
3: قبل الايادي يا جود صابونا.
0: اشكرك.
3: طالبة يا ابونا تصلي لمنير اخو جوزي، تعبان شوية، ودنه عمل عملية وفشلت ورجعت تتعبه تاني، بتنزل دمه.
0: نصلي. حاضر.
3: هو ابنه وكراس تعبان، رجله اتكسر مرتين، وربنا يمد ايده ويشفيه ابونا.
0: وابنه كراس. حاضر. حاضر.
3: وابو جوزي عين ما بيشوفش منها، والعين الثانيه تعبان شويه.
0: الف سلامه. حاضر.
3: الله يسلمك يا ابونا، وصلي لجوزي واولاد يا ابونا، مينا ونوفير واريني
0: وكل العيله.
3: شكرا.
0: كل العيلة. ها؟
3: تعيش أبويا. شكرا.
0: استني بس، استني. أنت قلتي كل الأسامي دي، ما جبتيش سيرة المسيح ولا الحياة الأبدية ولا هنروح ولا.
3: إيه يا أبويا؟ إيه يا أبويا؟
0: قلتي كل الأسماء دي.
3: آه.
0: لكن ما جبتيش سيرة الحياة الأبدية.
3: أيوه.
0: عارفه يعني ايه حياه ابديه؟
3: اي يا ابونا.
0: يعني ايه؟
3: يعني مع ربنا يا ابونا، العيشه مع ربنا.
0: مع ربنا. شوفي، سامحيني اقول يا بنتي، احنا غربة وحنروح. صح، نصلي لكل الاسماء اللي قلتيها دي، والرب سامع وشايف. احنا غربة على الارض ومروحين. مسير الغريب يروح، لكن قبل ما نروح يا مكرينة لازم نكون ايه؟
3: مستعدين.
0: برافو برافو. مستعدين بايه؟
3: بالتوبة يا ابونا.
0: الله، انا بشكرك كتير من اجل فكرك الراجح الحلو ده.
3: اذكرني في صلاتك يا ابونا.
0: امين. توبة من دلوقتي يا مكرينة
3: ان شاء الله يا ابونا. اذكرني في صلاتك، صلي لي.
0: امين. ربنا معك يا بنتي،
3: تعيش يا ابويا. شكرا.
0: معنا أمال من القاهرة، تفضلي يا أمال.
4: ألو.
0: أيوة أمال تفضلي.
4: أيوة مساء الخير يا بونا.
0: مساء النور.
4: ألو
0: مساء
4: أنا بنتك
0: النور.
4: أمال من
0: نعم
4: القاهرة.
0: تفضلي.
4: أنا طلبة صلاة، رجلي وجعاني خالص يا بونا،
0: حاضر.
4: ولا فيش علاج نافع خالص خالص معايا. نعم
0: أنا سامع، تفضلي.
4: الصوت واطي خالص.
0: أنا سامع.
4: أيوة بنا.
0: طلبة صلاة عشان رجليكي وجعاكي.
4: نعم
0: تفضلي.
4: أنا تعبانة من الركب يا بنا، وحاجات طالعة في رجلي من ورا كده، مش لاقية لها أي علاج.
0: ألف سلامة على ركبك ورجليك.
4: الله يسلمك يا بونا.
0: المسيح اللي في وسطينا دلوقتي مد إيده ويلمسك لمسة شافية.
4: يا رب يا رب يا بونا.
0: الطبيب الحقيقي.
4: يا رب حبيبي.
0: قول يا رب شفيني. قول يا رب شفيني.
4: يا رب شفيني.
0: واقبل توبتي الآن يا رب.
4: واقبل توبتي الآن يا رب.
0: آمين.
4: آمين.
0: معنا سامية من القاهرة. سامية من القاهرة تفضل يا سامية. سامية.
5: يا بون.
0: أيوة تفضلي يا سامية.
5: يا بون.
0: تفضل أنا سامع.
5: أكبر اللي هادي يا بون.
0: قبلي تفضلي.
5: أنا سامية من السهارة يا بون.
0: من سوهاج.
5: كنت ديما شاكية الظهر يا بنا، عايزك تصلي لي.
0: إيه؟
5: ظهر وجعني ديما يا بنا، وعايزك تصلي لي.
0: ألف سلامة على ظهرك يا ست.
5: الله يسلمك يا بنا. وكان معايا طفل مات من 3 أشهر، فأفكار بتجيني كده وديما مخنوقة وزعلانة كده.
0: ربنا يعزيك يا بنتي ويطيب خاطرك.
5: الله يخليك يا بنا.
0: لكن بتروحي الكنيسة؟
5: ايوه يا ابونا بروح واتناول.
0: وبتعترفي؟
5: ايوه يا ابونا، بس مش على طول، احتراف.
0: عايشه حياه توبه؟
5: ايوه يا ابونا.
0: وبتشتمي وتكذبي؟
5: ايوه يا ابونا.
0: بتشتمي وتكذبي؟
5: لو شتمت مع العيال كده يا ابونا كده لما اتضايق واتنفس بس.
0: لا توبه عن كل الحاجات دي.
5: ماشي يا ابونا.
0: ربنا معاك. معانا بنت الرب من أسيوط. تفضلي.
6: ألو.
0: أيوة
6: يا بونا.
0: نعم. أيوة
6: أبونا.
0: لو سمحتي تطفي التلفزيون.
6: طب ماشي هطفيها. أنزل معايا روح شريرة على طول، كل ما بروح عند اب ولا بروح اي حته بيقول لي برضه روح الشريره معاك.
0: ما سمعتش حاجه.
6: بس
0: مع مين؟
6: ايه
0: طفيت التلفزيون؟
6: ايه طفيته.
0: قولي من الاول.
6: بقول لك معايا روح شريره هي جا 4 أشهر.
0: انت؟
6: ايه
0: انت معاكي روح شريره؟
6: ايوه.
0: وبتكلمك؟
6: ايوه كل ما بروح زي كده عند اب ولا اب بيصلي له، ولا بروح اي حته وبيصلي لي زي كده بتبقى موجوده، يطلعوها وترجع ترجع لي تاني.
0: يطلعوها وترجع تاني. طيب شوف الاول ده. الاول هنتوب عن الخطيه.
6: ماشي
0: ماشي. طيب قولي معايا يا رب سامحني.
6: قول يا ابونا.
0: يا رب سامحني.
6: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.
6: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
6: واقبل توبتي.
0: وحررني.
6: وحررني.
0: وطلع الشيطان مني.
6: طلع الشيطان مني.
0: امين.
6: امين.
0: هاتي شوية مية في ايدك.
6: ماشي. شكرا.

0: أبونا
1: برضه
0: أبونا
1: مشغلة التلفزيون.
0: إيه؟
1: اطفي التلفزيون من فضلك.
0: ما أنا قفلته، شفت شرط مية.
1: طيب، باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد، بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. شربي من مية.
0: يا أبونا
1: شربتي؟
0: أيوة
1: يلا، مش هيجي لك الشيطان تاني.
0: أمين يا أبونا.
1: أيوة. معانا بنت الرب من أسيوط، تفضلي.
2: ازيك يا قدس أبونا؟
1: أهلا.
2: معلش يا أبونا، أنا عايزك تصلي لي، أنا عندي مشاكل كتيرة.
1: نعم.
2: عايزك تصلي لي يا أبونا، أنا عندي مشاكل كتيرة في حياتي ومع أسرتي.
1: ربنا يحل
2: يا رب يا أبونا،
1: ويدي سلام
2: يا رب. ده اللي طالبه من زمان يا أبونا ومش لاقيه، صدقني.
1: لكن المشاكل دي تمنع ان احنا نكون مع المسيح.
2: ايه يا ابونا؟
1: كلميني عن علاقتك بالمسيح.
2: انا علاقتي يا ابونا كانت حلوه خالص في شقتي، ايام شقتي اللي انا كنت عايشه فيها، وكنت دايما في احلامي اشوف القديسين، وكذا مره جالي المسيح بس وهو صغير، والست العذراء وابونا عبد المسيح، وجالي مره البابا
1: ودلوقتي
2: نام.
1: ودلوقتي
2: دلوقتي من ساعة ما نقلت في شقة تاني وأنا حياتي مدمرة، حتى النوم طار من عيني، مش أما نام خالص.
1: الشقة التانية مالنا الشقة التانية
2: دي نقلت منها يا أبونا لظروف كانت في شقتي الأولانية، ونقلت الشقة التانية دياتي.
1: إيه دخل الحيطان في اسمعيني، إيه دخل الحيطان في حياتنا الروحية؟ يا شقة ليها دخل؟ ها؟
2: ما سمعش قدسك يا بون.
1: بقول لك ايه دخل الحيطان، حيطان الشقة في حياتنا الروحية؟ ايه يا ابني ده؟
2: معلش يا بون، الصوت مش واضح.
1: تفضلي. انت دلوقتي تقدمي توبة من قلبك وترجعي للمسيح، سمعاني؟
2: سامعك يا ابونا.
1: وترجعي للمسيح، ارمي الماضي من ورا ظهرك، واحنا مالناش دخل بالحيطان، الشقه دي والشقه دي مالهاش دخل في حياتنا الروحيه. امين.
2: بس انا مش قادر انسى اللي عملته فيا حماته واهلي جوزي يا ابونا، ودلوقتي مسبب لي مشاكل كثيره مع جوزي
1: طيب
2: وتعبانه نفسيا ومش عم انام خالص، ورحت عند دكاتره نفسيين وبعيني مش عم انام.
1: انت مش قادره تنسي ومش عايزه تسامح وتغفري، يبقى ربنا مش هيسامحك ولا يغفر لك. لما تيجي تصلي يقول لك روحي سامحي فلان قبل ما تيجي تقول سامحني. احنا بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، اغفر لينا لاني غفرنا في الاول. فكنت عايزه ربنا يغفر خطاياك، انت لازم تسامحي وتغفري. امين
2: امين يا ابونا. بس سامحني، معلش هطول مع حضرتك، بس انا حاولت كتير اغفر وحاولت انسى وحاولت ابدا صفحات جديده كتير، بس للاسف هم اللي فيهم ونفس اللي عملوه فيا زمان ما يتمادوا فيه برضو الى لحد الان يا ابونا، مش عارفه اعمل معهم ايه.
1: اسمعيني،
2: انا حاولت كتير ودست على نفسي كتير، بس انا دلوقتي تعبت نفسيا.
1: خلاص اسمعيني. طيب اسمعيني، أنا مش هحاول كتير وبعد كده أقف، لا، أنا أعمل حساب وقفتي قدام ربنا، وقفتي قدام ربنا، هيقول لي سامحت ولا لا؟ أنا أسامح على طول، ما انتظرش هم يسامحوني ولا ما يسامحونيش، أنا اللي هقدم حسابي قدام المسيح. فأنت دلوقتي تسامحي من قلبك عشان المسيح يسامحك. أمين.

0: آمين يا أبو.
1: يلا مع السلامة. أم مينا من أسيوط، تفضلي. الخط قطع. أيوة أم مينا معانا، أم مينا معانا. ايوه معانا منى من القاهرة، تفضلي يا منى.
2: الو،
1: أيوة.
2: ايوه يا بونا، معلش انا حضرتك الخط قطع، قلت لك حضرتك تصلي لكرونوس عشان تعبان، وتصلي له كل شغل عشان من ساعه كورونا قاعد مش لاقي شغل، وتصلي يا بونا لابني بونا علشان اللعبه دي مسيطره عليه وخربه معانا الدنيا قوي يا بونا، وتصلي لنا علشان عندنا الشقه ومش عارفين نبيعها وقاعدين في مكان صعب قوي يا بونا، ربنا يرحمنا منه. انا واثقه لما حضرتك هتصلي لنا كل مشاكلنا هتتحل.
1: ربنا معك. معنا ميرفت من القاهرة، تفضل يا ميرفت. يا
3: الو
1: ميرفت
3: الو،
1: تفضلي.
3: معاك ميرفت رضي قطب ابونا من القاهره.
1: ايوه
3: كنت طالب حضرتك طلب صلاه من اجلي، لاني انا يعني من ساعه لما دخلت كورونا جديد وانا بقيت ان انا بخاف وبتوتر كتير، وبقيت اخاف قوي على الناس القريبين مني، وكمان ساعات بيجيلي يعني بحس بحاجات غريبه، يعني مثلا بحس مع اني بصلي بس بحس باصوات مش عارفه ازاي، يعني
1: ايوه
3: ايه
1: اتفضل.
3: مش عارف، بحس كده اصوات كتير كده في وداني، يعني اصلي وبعدين برد المظلوم بتاع الرب رعاني وانا نايمه، يعني بحس ان انا بسبح وانا نايمه بس بحس ان في اصوات كتير قوي جايه في وداني،
1: طبعا
3: فببقى
1: عايز اقول
3: خايفه
1: لك
3: كده
1: حاجه
3: متوتره عشان مصاريف وانا نايم.
1: يا ميرفت، عايز اقول لك حاجه،
3: الو،
1: عايز اقول لك حاجه،
3: ايه
1: عايز اقول لك حاجه.
3: اتفضل يا استاذ، انا معاك. ايوه يا تصابونا مع حضرتك.
1: اطفي التليفون اللي بيرن ده جنبك.
3: الو الو،
1: اطفي التليفون اللي بيرن جنبك.
3: حاضر يا تصابونا مع حضرتك يا تصابونا.
1: تقدر تقولي لي المسيح فين؟
3: هو انا بصلي، وطبعا انا يعني انا عامه انا يعني انا بخدم خادمه،
1: رد
3: تمام
1: عليا، رد عليا،
3: مع حضرتك.
1: المسيح فين؟
3: طبعا المسيح في حياتي، طبعا
1: اسمه ايه؟
3: المسيح مخلصنا،
1: اسمه عمانوئيل.
3: عمانوئيل
1: يعني ايه عمانوئيل؟
3: يعني الله مخلصنا.
1: لا الله معانا، الله معانا، مش انت خادمة؟
3: طبعا
1: عايز افكرك بالكلمتين دول، ان المسيح لازق فيكي مش بيفرجك. ايه رأيك؟
3: تمام يا استاذ،
1: لما يجي الشيطان يحاربك بأي حاجة، المسيح جنبك، مسيح يخدلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تمني، واخدة بالك؟ بس المهم، المهم انك تكوني تايبة عن الخطايا. ايه رأيك؟
3: هو انا بحاول اقدم، اقدم توبه يوميا بس بحس ان انا بقع في خطيه، يعني مش عارفه ازاي، يعني
1: لا
3: بلاقي متعصب من اقرب الناس لي اتصابوني، يعني بحاول اسكت بس انا لما بسكت بكتم جوايا، وانا بكتم جوايا بتعب.
1: طب ما تتكلميش كتير.
3: ما انا ما بتكلمش بكتم جوايا، وانا من انا بتعب قوي، يعني يعني التعب بيظهر عليا.
1: شوفي التوبة يعني ايه يا ميرفت؟ التوبة يعني انسان كان ميت وقام،
3: وقام
1: ما يرجعش يموت تاني.
3: تمام يا اوتسو،
1: واخد بالك؟ يبقى اللي
3: تمام
1: بيعمل خطية هيسيبها ما يرجع لهاش تاني.
3: تمام يا

0: ايه رأيك؟
1: تمام،
0: يبقى
1: فعلا لازم الإنسان هو يموت عن الخطيئة عشان يحيى مع المسيح.
0: توبة عن كل الخطايا.
1: طبعا كل الخطايا
0: امين يا بنت، ربنا يكون معك.
1: محتاجة حتى تصلي، لأن أنا بحس إن أنا مش باخد نفس كتير. يعني
0: حاضر حاضر، تفضل معانا بنت الرب من ملاوي، تفضلي. الو،
2: الو،
0: ايوه تفضلي.
2: ازيك يا جود صابون؟ عامل ايه
0: اشكرك، تفضلي.
2: يا ابونا؟ عايزه طلبه تصلي لي ان انا ربنا يديني ويفرح قلبي.
0: امين امين. انت ما خلفتيش خالص؟
2: لا يا جود صابون، دي لي 2 سنين متجوزه وربنا ما اعطانيش.
0: والدكاترة بيقولوا ايه؟
2: انا عملت عمليه يا ابونا الشهر اللي فات
0: اي
2: ومستنيه ربنا يفرح قلبي يا جوز صابونه.
0: امين، هنصلي وربنا هيفرح قلبك.
2: امين يا
0: لكن
2: بون.
0: في حاجة عايزك تفرحي قلب المسيح دلوقتي. ازاي؟
2: ايه يا جوز صابونه؟
0: عايزك تفرحي قلب المسيح دلوقتي.
2: ماشي يا بون،
0: تعملي ايه؟
2: نعمل اتوب يا جوز صابونه.
0: برافو برافو برافو، توب عن كل الخطايا.
2: صابون.
0: امين.
2: امين يا ابو،
0: قولي له فرحني بثمرة البطن،
2: فرحني يا ابو.
0: بثمرة البطن،
2: ايه قلت صابونة؟
0: بثمرة البطن.
2: ثمرة بطني.
0: امين، ربنا
2: امين.
0: معك. امين. معانا كرم من سوهاج، تفضل يا كرم. كرم علي صوتك يا كرم من فضلك.
3: علي صوتك يا كرم.
4: أيوة سابونا.
0: أيوة تفضل.
4: ربنا صلاتك.
0: الله معاك.
4: الله يخليك يا سابونا. كنت عايز بس أصلي بالدكتور يا سابونا، من عايز لك حبيبي صفوة عندها أيام البحر المتوسط.
0: لو سمحت لو سمحت اطفي التلفزيون من فضلك.
4: طاف صدقني يا بول.
0: ده مطفي مطفي
4: مطفي. اه
0: تفضل تفضل.
4: كنت عايز اصلي من اجلك يا سابونا الهايدي صفوت فوزي، عندها الانيميا في البحر المتوسط.
0: عايز ايه؟
4: تصلي الهايدي صفوت.
0: مين تبقى لك ايه؟ هايدي
4: هايدي صفوت.
0: ايوه تبقى لك ايه؟
4: عندها البحر المتوسط الالينيا.
0: طب حاضر نصلي.
4: وجمانة هاني فؤاد يا ابو.
0: حاضر حاضر.
4: يحضر يا رب. عندها الضعف في المخ.
0: وانت؟
4: انا الحمد لله صلاتك معانا برضه.
0: انت بتروح الكنيسه؟
4: بروح يا تسابونه.
0: اه تعترف وتتناول؟
4: اتناولت لحد اللي فات بس ما اعترفتش.
0: ما اعترفتش وما تبتش؟
4: لا الحمد لله تبت الحمد لله وتسابونا.
0: برافو
4: بس
0: برافو.
4: ماليش يعني، انا ماليش اعتراف، انا في القاهره.
0: طيب
4: انا اعترف في السوهاج.
0: ربنا معك يا حبيبي.
4: مع الجميع وتسابونا.
0: شكرا. ايوه معانا شنودة من هنا، تفضل يا شنودة. تفضل يا شنودة. شنودة.
5: الو.
0: ايوه
5: مساء الخير بوتك.
0: ده شنودة.
5: ايوه
0: مساء النور، تفضل.
5: قلت لك انا لي 4 سنين الشواطين بتتسلط علي وتعبتني خالص، وعملت قنديل خفض بسيط.
0: عملت ايه؟
5: عملت قنديل قلت لك في البيت.
0: ايه الجنزير ده؟

0: اللي هو بيجي اب كاهن كده يصلي لي الصلوات كده يعني.
1: جنديل يعني مش
0: ايه فندم؟
1: جنزير.
0: ايه يا قدس؟
1: اسمه جنديل ولا اسمه جنزير؟
0: اسمه جنديل.
1: جنديل. ها، ولما عمل لك جنديل عملت ايه؟
0: لا الحكاية خفت بسيط خالص
1: خفت بسيط
0: خالص. وبعد كده رحت له بعد فترة، رجعت البيت كسرت الشقة كلها.
1: كسرت الشقة كلها.
0: وبعد كده شفت قدسك ظهرت لي 4 مرات.
1: شفت قدسك ايه؟
0: ظهرت لي 4 مرات
1: وبعدين
0: ماسك صليب وبتقول ماسك صليب وبتقول لي تعالي،
1: طب
0: وانا بقول لك اجي لك ازاي.
1: ومن الشيطان ما طلعش
0: بس
1: ليه
0: كده
1: طيب؟
0: مش عارف. بعد كده بعدها بيومين كده اتصلت بالبرنامج وهم اللي حاولين على قدسك النهارده.
1: ايوه
0: والامل دلوقتي في ربنا وفي قدسك.
1: في ربنا وحده، ربنا يسوع المسيح وحده. عايز اسالك يا شنوده، يا شنوده، بتعترف
0: اتفضل.
1: وتتداول؟ بتعترف
0: الاول لا، بس الاول لا دلوقتي.
1: دلوقتي في خطايا في حياتك؟
0: انا كنت بسب كتير وبشتم كتير.
1: لا لا، ما تعترفش، انا بسأل في خطايا تقول لي في او ما فيش.
0: في
1: طيب مستعد تتوب دلوقتي؟
0: اكيد طبعا.
1: المسيح قدامك، قدامك زي ما هو قدامي هنا دلوقتي. هتكلم المسيح تقول له يا رب يا يسوع، يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني
0: سامحني
1: واغفر خطاياي
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: وحررني.
0: وحررني.
1: امين
0: امين.
1: وانا هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوه دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، امر كل روح مضاده هاربه ومحاربه وساكنه في الجسد بمغادره الجسد وعدم العوده اليه، كل رقيه، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين.
0: امين.
1: يلا يا شنوده، معانا هاني من ايطاليا، اتفضل يا هاني.
2: مساء الخير يا قدس ابونا قبل العيادة.
1: اتفضل.
2: يا قدس ابونا انا هاني من ايطاليا، كنت عايز تصلي لي يا قدس ابونا علشان حالي كله متلخبط.
1: ايه اللي متلخبط؟
2: متلخبط ليا كده فترة كده، مش يعني اكتر من 15 سنة كده، مريت بظروف عمولات وللأسف يعني قبل كده رحت لواحد شيخ وكده زمان وعمل لي حجاب للعمولات دي، وبعد كده رحت رميته في البحر وبعد كده لقيت ومشيت مع ربنا وبدأت أتناول وكل حاجة، وللأسف يعني ما فيش حاجة يعني، ما كل حاجة ماشية غلط معايا، ولا الرزق ولا راحة بال، ومشاكل كتيرة بتواجهني من كل حتة يعني.
1: انت متجوز؟
2: متجوز.
1: وعندك ولاد؟
2: لا.
1: سعيد مع مراتك؟
2: مراتي طيبة جدا.
1: برافو برافو.
2: بتحصل خلافات وكل حاجة، بس الخلافات العادية يعني، مفيش يعني مشاكل كبيرة وكده يعني الحمد لله.
1: بتروح الكنيسة وبتصلوا؟
2: الكنيسة بروح كل كم شهر، علشان أنا للأسف ما فيش كنيسة عندي هنا في الزكفية، فبنضطر أسافر من المدينة اللي أنا عايش فيها، بروح مدينة تانية يعني.

0: علشان اروح احضر الجدس. طبعا بروح يعني كل حوالي شهرين ثلاثه، طبعا بسبب ظروف كورونا من شهر 8 ما تناولتش.
1: وعايش حياة توبة.
0: مزامير على طول بقراها وبصلي كتير يعني.
1: بعيد عن
0: يعني
1: الخطأ.
0: يعني بحاول على قد ما بقدر. طبعا في عصبية يعني، لأن المشاكل الضغوط جامدة جدا يعني، الضغوط جامدة جدا، لأن ما فيش حاجة للأسف يعني.

0: اللي عمله
1: ماله؟
0: لك ده صح ولا غلط؟
1: لا طبعا غلط. ما انا بعد كده انا حسيت كل دوت كلام فاضي، فانا ساعتها كنت رميته في النيل، يعني رميته في النيل، لاني ما حسيت نفسي مش مقتنع. هو في شخص صاحبي قال لي يا ابني انت في حاجه غلط معاك، في حاجه مش مظبوطه، وكنت صغير ما كنتش اعرف حاجه، يعني ما
0: خلاص
1: كنتش اعرف حاجه عن موضوع العمولات وكذا، ولقيت نفسي دخلت في الموضوع الشيخ دوت، بس حسيت من جوه كده، رحت رميت الحجاب دوت وقلت ما فيش غير ايه كلمة ربنا. يعني
0: دلوقتي تحس بحاجة وحشة؟
1: بتجيلي احلام وحشة، بتجيلي بيجي خلق مشاكل، بتجيلي يعني بحس كده ايه كأني في حد معايا بيلخبط لي كل حاجة، يعني اكون ماشي في الحاجة حاجات تبوظ، حاجات تجيلي مشاكل، وانا مش يعني انا من النوع اللي مش بتاع مشاكل ولا بتاع اي حاجة،
0: طيب
1: يعني شغلتي حتى
0: حلو
1: الشغل ما عندي مش
0: حلو
1: ماشي كويس.
0: حلو. انت دلوقتي المسيح في وسطينا احنا الاثنين، هتقول له يا رب سامحني
1: سامحني،
0: واغفر خطاياي
1: اغفر خطاياي،
0: واقبل توبتي من النهارده
1: مقبل توبتي من النهارده،
0: وحررني
1: وحررني
0: وفك قيودي.
1: وفك قيودي.
0: آمين.
1: آمين.
0: ربنا معك هانك. أيوه. أبا نوب من المنيا، تفضل يا أبا نوب.
2: ألو ألو،
0: أيوه.
2: سلام ونعم يا أبونا.
0: سلام يا حبيبي.
2: عايزك تصلي لي يا أبونا بنوب من المنيا،
0: خير.
2: إن حاسس إن مفيش بركة في حياتي، كل ما أشتغل أو أعمل أي حاجة ما حاسس إن أنا ما بعملش حاجة، يعني أنا سني دلوقتي داخل في 24 سنة وحاسس إن أنا ما عملتش أي حاجة في حياتي كلها.
0: بتشرب حاجة؟
2: نعم يا أبونا،
0: بتشرب حاجة؟
2: مفيش ورايا حاجة؟
0: بتشرب
2: لا
0: ولا سجارة؟
2: يعني أنا كنت بجرب قبل كده، أنا في سن في العشرينات وكده، في سن المراهقة كنت بجرب زي أي شاب كده.
0: بتعترف وتتناول؟
2: نعم يا أبونا؟
0: بتعترف وتتناول
2: لا مش كتير.
0: في خطايا؟
2: ألو،
0: في خطايا
2: في خطايا يا بون،
0: تتوب عنها دلوقتي؟
2: أدوب يا بون.
0: المسيح واقف قدامك، كلمه، قول يا رب يا يسوع،
2: يا رب يا يسوع
0: سامحني
2: سامحني
0: واغفر خطاياي،
2: واغفر خطاياي،
0: أنا ابنك وراجع لك،
2: وأنا ابنك ورجع لك،
0: استلمني استلمني
2: ألو،
0: استلمني
2: بصلي،
0: استلمني، قول
2: استلمني،
0: يا يسوع استلمني،
2: يا يسوع استلمني،
0: آمين
2: آمين،
0: ودبر حياتي،
2: ودبر حياتي.
0: آمين. تفضل.
2: آمين.
0: تفضل. معانا أم مينا من سوهاج.
3: ألو.
0: تفضلي. تفضلي.
3: لسه أبونا معايا؟
0: أيوه.
3: طب أنا طلبت البتصالة يا أبونا، عنا يا وجعانة.
0: طلبة صلاة. أيوة.
3: عندي عين فيها قرحة ومش بشوف منها، والعين التانية فيها قرنية بترشح.
0: عينك. سلامة عينك. إيه تاني؟
3: بس طلبة برضك طلبة صلاة إن أنا ربنا يتوبني، يديني التوبة الحقيقية.
0: الله. أهو كده الكلام الحلو. دين التوبة الحقيقية. قولي له رب النهاردة أنا بتوب.
3: أنا من النهاردة

0: بتوب
1: واترك كل الخطايا
0: واترك كل الخطايا
1: والماضي كله
0: والماضي كله
1: واشفيني
0: واشفيني يا رب.
1: آمين
0: آمين
1: آمين. معانا نسرين من منلاوي، اتفضل يا نسرين.
2: ازيك يا بابا؟
1: اتفضلي. ايوه نسرين.
2: أنا عندها كانسر على الرحم، وخدت ست جرع كيماوي دلوقتي.
1: مين؟
2: الو.
1: ايوه مين؟
2: خدت ست جرع كمان ودلوقتي هتاخد اشعاع.
1: مين هي؟ مين يا نسرين؟
2: امي.
1: امك.
2: فعاوزك تسلم من اجل ان هو ربنا يشفيه.
1: حاضر، نصلي ربنا يمد ايده ويشفيها.
2: طب ممكن تصلي معايا؟ يعني
1: اصلي معاك؟ اقول ايه؟ امك
2: يعني
1: اسمها
2: تصلي لها؟
1: ايه؟ امك اسمها ايه؟
2: اسمها منى دوس.
1: منى.
2: منى.
1: منى دوس. يا رب يسوع، بنت معانا الآن، بنتك منى دوس بين إيديك، غافر خطاياها، قابل توبتها، لمسة شافية، أنت الطبيب الحقيقي، أعمر إيديها ببركة جديدة وكل اللي ليها، باركهم، غافر خطايانا كلنا، آمين. تفضلي نسرين. معنا أمير من المنيا. أيوة تفضل يا أمير.
3: ألو. مساء الخير يا أبي.
1: أيوة مساء النور.
3: مقبل الأيادي.
1: تفضل.
3: معك أمير إسرائيل من المنيا.
1: أهلا يا حبيبي، تفضل.
3: طالب طلب الصلاة يا أبي، عشان أنا تعبان خالص. أنا كلمتك مرتين قبل كده.
1: تعبان من ايه؟
3: نص التحتاني، مش حاسس بيه خالص.
1: الدكاترة بيقولوا ايه؟
3: حاجة في النخاع الشوكي.
1: ايه؟
3: حاجة في بصال في النخاع الشوكي الظهري.
1: نصلي ربنا يمد ايده يا حبيبي ويشفيك. نصلي ربنا يمد ايده ويشفيك
3: يا رب.
1: امين
3: يا رب. اي شاب
1: بتعترف وتتناول يا امير؟
3: بعترف وتتناول.
1: مرتبط بالمسيح؟
3: الحمد لله.
1: بتكرمه في حياتك؟
3: الحمد لله.
1: عارف يعني ايه تكرم المسيح؟ يعني ايه تكرم المسيح؟
3: يعني ايه يا ابويا؟
1: يعني ايه تكرم المسيح؟
3: انا مش عارف يا ابويا.
1: تكرمه يعني تحفظ وصاياه، تسمع كلام.
3: امين يا رب.
1: قل له ربنا تحت امرك، اي وصيه قلتها لي انا اعيشها، لا هكذب ولا هحلف ولا هشتم ولا ولا ولا.
3: امين يا رب.
1: ربنا معك يا امير.
3: امين يا رب.
1: معنا انطونيوس من القاهره، تفضل يا انطونيوس.
4: الو. أبونا معايا؟
1: ده أنطونيوس ده؟
4: أبونا معايا؟
1: أنت أنطونيوس؟ أيوة اتفضل يا حبيبي.
4: صار لي أبونا الشقة.
1: الشقة
4: وعشان عشان المكان ده خطأ.
1: مكان إيه؟
4: خطأ المكان.
1: مكان خطأ.
4: وصلي لماما وصلي لخالته.
1: يعني إيه مكان خطر يا أنطونيوس؟
4: صار لي الشقة عشان الشقة دي وحشة، عشان تتباع أبونا.
1: بس الشقة دي فيها المسيح.
4: ماشي يا أبونا.
1: احنا ملناش دخل بالحيطان يا أنطونيوس.
4: ماشي.
1: احنا معانا المسيح جنبك ومش
4: ما احنا خايفين، واحنا ممكن فيها تولى أبونا، ممكن فجأة ممكن نموت على طول.
1: تموت ايه؟ ليه؟
4: عشان بتحصل حاجات عمار حقائق كتير، بيولعوا ساعات خشب.
1: لا ما تخافش يا حبيبي، المسيح حرسك، وعينه عليك وانت مامي عليك.

0: تتباع وناخد مكان حلو.
1: نعم
0: بقولك نفسنا ناخد مكان حلو.
1: إن شاء الله، ربنا يديك يا
0: لا
1: حبيبي.
0: شوف
1: باي باي. أيوة، معانا إنجي من المنيا،
2: أكبر الأيادي أبي.
1: تفضلي.
2: كنت طالبة من حد صابونة طلبة صلاة لأخويا.
1: أخوك ماله؟
2: أخويا كان في ليبيا، قعد 6 شهور وجاء هنا البلد. هو حاليا في معهد الأورام في مصر،
1: ألف سلام.
2: عنده سرطان في الدم وعنده تضخم في الكبد والطحال والكلى الاثنين.
1: نصلي. حاضر، نصلي.
2: ماشي يا بتصبونا.
1: نصلي يا انجي، ربنا ينجيه ويمد ايده ويلمسه لمسه شافيه في اسم
2: آمين يا رب.
1: يسوع المسيح. بس
2: آمين
1: المهم كلنا يا انجي نكون مع المسيح،
2: أيوه
1: وما يكونش في خطايا تفصل بيننا وبينه
2: أيوه
1: وتحجب صوتنا ما يوصلوش، مش كده؟
2: صلينا كلنا يا ود صابونا.
1: ربنا معاك يا انجي ويبارك حياتكم. معانا مريان من القاهرة، اتفضل يا مريان. مريان
3: ايوه
1: اتفضلي.
3: الو،
1: ايوه
3: اقبل عيادي يا صابونا.
1: اتفضلي.
3: معاك مريان من القاهرة.
1: ايوه
3: ابونا، انا لي 4 سنين متجوزة وسقطت 3 مرات.
1: الف سلامة.
3: وعندي نسبة الهرمون قلت قوي، فالدكتور مديني أدوية وقال لي لمدة 6 شهور. أصلي من أجلي يا صابونا.
1: نصلي. حاضر، نصلي. بس عايزك تفتكري قبل ما نركز فكرنا كله في الخلفة، نفتكر إن المسيح نصيبنا هنا وهناك. المسيح نصيبنا، فعايزك تشبعي بالمسيح، وبعد كده تقول له يا رب فرحني بثمرة البطن. تشبعي بالمسيح يعني ايه يا مريان؟ سمعاني
3: مريان؟
1: تشبعي بالمسيح يعني ايه؟ يعني تعيشي معاه بعيد عن اي خطية. امين
3: امين
1: امين. ربنا معك. معنا بنت الرب من نجاح حمادي، تفضلي.
4: الو،
1: ايوه.
4: عايزه اتصل مع ابونا مكاري لو سمح.
1: معاكي ابونا مكاري.
4: اقبل لي يا ابونا.
1: تفضلي.
4: انا متجوزه لي 7 سنين وعايزاك تتصلي ان ربنا يديني، عشان انا تعبت خالص يا ابونا، ونفسي ربنا يفرح قلبي، وانا كمان نفسي افرح قلبه هو كمان.
1: امين امين يا بنتي، نصلي ربنا يفرح قلبك، بس تكوني انت مفرحه قلب المسيح. يعني ايه
4: المسيح بيا؟ ونفسي في حاجه تاني كمان يا ابونا.
1: لا، اكمل كلامي.
4: اتفضل يا ابونا.
1: انت عايزه المسيح يفرح قلبك، مش كده؟ انت لازم تفرحي قلبك، قلبه الاول.
4: حاضر يا ابونا، حاضر. صلي لي ربنا يسامحني ويغفر لي، عشان انا قدامه كتاب مفتوح بحكي له بتكلم معاه في كل حاجه، عشان كده نفسي ربنا يراضيني ويفرح قلبي.
1: امين امين. ايه تاني؟
4: هو نفسي كمان ربنا يديني طفل ما يكونش ليا يا ابونا، كل المسيح وبس، ما عايزوش يعيش في العالم زي ما انا عشت.
1: امين
4: عايزة يعيش لي يكون للمسيح وبس، ما يكونش لي انا، يكون بس للمسيح وبس يا ابونا.
1: امين يا بنتي امين. ربنا معك. معانا كريستين من القاهرة، تفضلي. ايوه كريستين. كريستين
5: ايوه ابونا.

0: اتفضلي.
1: سلام يا ابونا.
0: سلام.
1: لو سمحت يا ابونا، بركة صلوات حضرتك يا ابونا، صلي الكرياكوس ابن اختي
0: ايوه،
1: في الحضانة،
0: الف سلامه،
1: حالته خطيرة قوي يا ابونا.
0: نصلي الكرياكوس. حاضر.
1: صلينا واذكر اسمه كتير يا ابونا، صلينا مش لاقيين له حضانه.
0: ربنا يوجد يا بنتي ويزيل الغمة، ما تخافيش، ربنا معكم، ربنا معكم. هيا نانسي، معانا نانسي من القاهرة.
2: قدس أبونا، ازاي حضرتك؟
0: أشكرك.
2: أنا مبسوطة إن أنا سامعة صوت قدسك بجد.
0: تفضلي.
2: ألو قدس أبونا، أنا عندي ابني عنده 5 سنين مش بيفهم كويس، عنده تشتيت انتباه، رحنا كذا دكتور وبناخد أدوية كتير وبناخد علاج كتير ومفيش فايدة، مش بيفهمني، بكلمه ومش بيرد عليا، لو حد مش بيحكي يعرف يحكي لحد أي حاجة حصلت، مش بيركز، واحنا رحنا لدكاترة كتير مخ وأعصاب ونفسية وتنمية مهارات وحاجات كتير ونفسي يبقى كويس وحلو. وكمان يا ابونا انا معايا توأم تاني، اخواته الصغيرين خايفه يطلعوا زيه، نفسي بجد، صليت كتير عشان خاطر ربنا يشفيه، وبصلي له كل يوم وبخليه هو يصلي لنفسه. وكمان يا ابونا يعني بقول لازم، يعني كل ما بتطلع في البرنامج يوم الجمعه اصلي واشربه من الميه واغرق له راسه، يعني بقول انا ليا نصيب، يعني من زمان بقالي سنين بصلي ما فيش فايدة، وعشمان ان ربنا يسمع منك من قدسك يعني.
0: امين.
2: يعني وحاجة تاني، حاجة تاني يا ابونا من فضلك يعني صلي له، عايزاه يبقى كويس علشان يخش مدرسة، لانه كمان اترفض في المدرسة، يعني عنده 5 سنين واترفض في المدرسة، فبجد صلي له. وحاجة تاني، أخويا كمان محامي ودور على شغل كتير ومشي من كذا شغل، آخر مرتين يعني مشي من شغله بسبب أمانته، يعني صاحب الشغل مشاه قال له احنا مش هنعرف نشتغل كده، مش هنعرف، مشاه قال له انت امين بزياده، احنا مش هينفع معانا، احنا يعني بيخلصوا بطريقه مش تمام، فصلي له ان ربنا يبعت له مكان كويس وشغل كويس.
0: حاضر. ربنا سمع كل الطلبات والاسماء اللي قلتيها، هو عارف، بس اهم حاجه يا نانسي ان كلنا نكون عايشين مع المسيح. سمعاني؟
2: سمعك يا بونا.
0: كلنا نكون عايشين مع المسيح، نبعد عن الخطيه ونعيش حياه توبه ونعترف ونتناول، نفتكر المسيح، تبقى صورته قدام عينينا على الدوام، صورته قدام عينينا على الدوام، وبعدين نقول له الطلبات بتاعتنا، اشفي فلان واعمل المحامي وده وده وده وكله.
2: وحاجة تانية يا ابونا، حماتي بس في سحابة على عينيها مش شايفة بيها كويس، وهي بصراحة خدماني وبتشيل معايا عيالي ومربية معايا عيالي، يعني صلي لها ربنا ينور لها عينيها.
0: امين امين يا بنتي، امين، ربنا يسمع ويستجيب. ايوه معانا كريستين من أسيوط، اتفضلي.
3: ألو.
0: أيوة
3: أبونا مكاري.
0: أيوة.
3: سلام ونعمة يا أبونا.
0: سلام.
3: أنا كريستين من أسيوط.
0: اتفضلي يا كريستين.
3: أنا عايزاك تصلي لي يا أبونا عشان ربنا يرزقني الطفل، قبل 7 سنين.
0: 7 سنين
3: ولسه ما رزقنيش باطفال، وعندي حوالي ام يعني وناس حواليا عايزين قوي ارجع لحكايه الاسحار يعني والناس دياتي، وانا رافضه، انا واثقه ان ربنا هيديني من غير اي حاجه، يعني متاكد ان هو لما يدينا هيديني من غير حاجه من كلها.
0: اوعي يا بنتي، احذري جدا انك تروحي للشيطان برجليك. وانا قلت قبل كده، الساحر

0: مسحور باتنين ملك للشيطان نهايتهم جهنم. بكرر كلامي، الساحر والمسحور ملك للشيطان نهايتهم جهنم. انت انتظر الرب يا بنتي، هو اللي يديك من ايده ويفرح قلبك. امين
1: امين يا ابونا.
0: بس
1: بس
0: يا
1: نفسي تصلي
0: كريستين،
1: كمان.
0: ايوه كريستين، تكوني عايشه مع المسيح له كل المجد، حياتك
1: ايوه
0: تبقى
1: انا
0: حلوه، تحفظ الوصيه، بتصلي، بتروح الكنيسه، بتعترفي، بتتناولي، وعايشه مع ربنا.
1: ايوه
0: امين.
1: الحمد لله، انا عايشه مع المسيح، بصوم وبصلي وكويسه يعني، الحمد لله حياتي كويسه.
0: نشكر ربنا يا بنتي، ربنا معاك ويفرح قلبك. تفضلي.
1: بس انا مش بك شفت كتير، وعملت عمليه حصن مجهري برضه فشلت، ومع اني كنت رافضه كمان ان انا اعمل حصن مجهري.
0: لا ما نرفضش اللي يقول عليه الدكتور نعمله. ربنا يديك يا بنتي ويفرح قلبك. تفضلي.
1: وفي مشاكل مع في البيت برضه من ناحيه سلايف يعني وكده، انا بيقول ان المشاكل دي هي اللي مسببه جيله الخلفه.
0: عيشي في سلام، انت مع الكل، انت بتدي بنفسك، ربنا يديك نعم. امين. تفضلي.
1: ما تصلي لي في التليفون يا ابونا انا وجوزي. طيب
0: نعم.
1: صلي لي في التليفون انا وجوزي، هو موجود معي اهو.
0: امين في اسم يسوع. يا رب زيل الموانع، فرح عبدتك بثمره البطن، وليكونوا ليك على الدوام، يمجدوك، يرفعوا اسمك، يعلوك. امين.
1: شكرا يا ابونا.
0: باي. ايوه مين معايا؟ نعم
2: عمليان.
0: سعيدة.
2: الو
0: معنا فريدة من مدينة نصر. تفضلي.
2: عمليان نسمع.
0: ها؟ نعم
2: من البحيرة. فريدة من البحيرة.
0: فريدة من البحيرة، ما قلت لي مدينة نصر ليه؟
2: ما مدينة نصر والبحيرة تبع مصر.
0: يا سلام، يعني في البحيرة مدينة نصر.
2: مصر مصر
0: مدينة ايه؟ ناصر.
2: مصر
0: ناصر ونصر واحد. اتفضل يا فريدة.
2: لا مصر يا ابونا.
0: طيب
2: مصر.
0: طيب نعم.
2: أنا تعبانة يا ابونا.
0: ليه خير؟
2: عندي معدتي وجعاني ودراعي وجعني.
0: سلامة معدتك وجذاعك.
2: عاوزاك تصلي لي ومعايا عيالي باركين عافكم على بعض.
0: لا صلي لهم عشان ربنا يديهم هدوء وسلام،
2: عشان خاطر عاوزين ناس ببعض مش راضيين.
0: عايزين ايه؟
2: فيهم واحد عاوز ياخد البيت والبيت مش رافضه.
0: ربنا يدي سلام يا بنتي، ربنا يدي سلام.
2: ومعي ابني ثاني دراعه واجع بقاله 3 سنين.
0: ألف سلامة لابنك وألف سلامة ليكي، وربنا يخفف معدتك.
2: الله يسلمك يا
0: آمين آمين. أيوه
3: ألو
0: معانا مريم من الأقصر. أيوه يا مريم
3: مساء الخير بتسابونا.
0: مساء الخير.
3: كل سنة وجودتك طيب يا أبونا.
0: وأنت طيبة.
3: محتاجين بتصلى قلت أبونا، مصلينا لنا 15 سنة ربنا ما كرمناش بطفل يعني، فصلينا ربنا يدينا طفل.
0: حاضر، ربنا يفرح قلبك. امين.
3: واحنا عملنا العمليه قلنا حق المجري وربنا ما ارادش يعني تنجح العمليه.
0: لتكن مشيئه ربنا، هو يتم مشيئته ويزيل الموانع ويفرحكم.
3: امين يا ابونا امين. وصلي لي برضو عندي التهاب على الرئه ويعني مشاكل كثير يا ابونا، يعني ربنا يتمجد كده معانا ويشفينا من كل مرض.
0: حاضر بالسلامة. ايوه معانا بنت الرب من القاهرة. تفضلي.
4: الو
0: ايوه
4: مساء الخير يا ابونا.
0: مساء النور.

0: انا فرحانه قوي ان انا سمعت صوتك.
1: سمعت صوت المسيح.
0: انا بتصل كتير وقلت في اسم يسوع المسيح اللي التليفون يرد، فالحمد لله يعني رد، اشكر ربنا.
1: بارك، اتفضلي.
0: كنت سابونا ان اذاك تصلي لي كتير ان انا ابقى مع ربنا.
1: انت لسه بعيدة عن ربنا؟
0: لا انا مع ربنا وبتناول، وكان جاي لي كانسر وعملت عمليات كتير وخدت حقن كيماوي كتير.
1: الف سلام يا بنتي،
0: ربنا يخليك، وعايزك تصلي لي ربنا يكمل معايا وما يخشش جسمي تاني.
1: امين في اسم يسوع المسيح.
0: بس انا باخد برشام وتعبني شويه والصابونه.
1: ربنا معاك يا بنتي ويتمم شفاك.
0: عايزك تصلي لي والصابونه وجوزي يقرب وولادي.
1: امين. المسيح يمد ايده لمسه شافيه.
0: امين يا امين يا
1: والصابونه. امين امين. معانا مريم من الجيزة.
2: ايوه يا اتسابونا.
1: ايوه،
2: صلي لي يا ابونا ان يكون في توبه حقيقيه وعشره حقيقيه مع المسيح.
1: الله،
2: انا بصلي يا ابونا كل يوم بس مش حاسه بالعشره الحقيقيه اللي تبقى مع المسيح اللي توصلني للابديه.
1: لا يا بنتي، ربنا سامع صلاتك وانت جنبه، انت حته منه، بس عليك تصدقي. هو
2: بس يا ابونا يكون في تغيير حقيقي ليا انا وجوزي عشان ولادي يكونوا للمسيح وما يتوهوش في العالم.
1: تبدأي بالتغيير من دلوقتي.
2: امين يا ابونا.
1: خلي عندك ثقه ان هو بيحبك وانت بنته غاليه عليه وانت حته منه ومش هيعز عنك حاجه.
2: امين يا قدس ابونا.
1: واي خطيه نسيبها ونعيش حياته توبه حقيقيه.
2: امين يا ابونا.
1: انا بشكرك كتير يا مريم. صوره حلوه للست المسيحيه. نعم. معانا مارينا من جرجة. تفضل يا مارينا.
3: يا ابونا صلي لي ان انا اعود عليا.
1: امين يا بنت، امين. الو
3: الو. ايوه يا ابونا.
1: بس يعوض عليك بس.
3: ويا ابونا انا يعني صلي لي ان انا نرجع لربنا. يعني
1: هترجع متى؟
3: صلي لي.
1: لا امتى هترجع يعني؟
3: ايه؟
1: امتى هترجع لربنا؟ الو يا مارينا. مارينا.
3: ايوه.
1: امتى هترجع لربنا؟
3: صلي لي يا ابونا.
1: دلوقتي ترجع لربنا؟
3: ايه
1: دلوقتي تقدمي توبه؟
3: ايوه. امين.
1: قولي يا رب سامحني.
3: يا رب سامحني.
1: انا رجعالك.
3: يا رب انا رجعالك.
1: اقبلني اقبلني اقبلني. انا بنتك.
3: انا بنتك.
1: سامحني
3: سامحني.
1: امين
3: امين.
1: يلا مارينا. ايوه. معانا توماس، ام توماس من سوهاج.
4: ايوه يا ابويا، ام توماس من سوهاج. بتصلى يا ابونا طالبه.
1: نعم.
4: معلش يا ابونا، هي بنت سيلفي تعبانه، عندها مرض بهجه ليها 5 سنين ابونا، ما خلتش ايها دكتور ما راحت لهوش، وتعبانه وجسمها ورم خالص وامها سد. معلش يا ابونا.
1: حاضر نصلي. حاضر. ايه تاني؟
4: تاني برضك اختي يا ابونا نزلت عليها جلطه السنه اللي فاتت، وشربت يا ابونا من ميه الاجتماع بتاعت المسيح والجلطه فكت، بس هي تشوف زي ما هو بجسمها

0: لانها في الجيش تعبان، ولدها الثاني برضه تعور يتقطع صباعه، وعاوزاك تصلي من اجل هذه يا ابونا.
1: نصلي. حاضر.
0: ومعلش يا ابونا حاجه عن نفسي، معلش.
1: حاضر.
0: عندي يا ابونا تعبانه انا جدا، وعندي دائما وسواس في جسمي. انا عنديش غير دوخه في مخي كده، بحسها تتعبني يا ابونا، بس دائما الوسواس ده مش سهلني. وأب كان قال لي دي روح شريرة هي اللي بتحاربك. فأنا نفسي قلت لك تصلي لي الصلاة، الصلاة اللي خرج الشياطين دي، وإن ربنا ما يجيبليش المرض ده ثاني.
1: باسم يسوع المسيح الناصر أنتهر كل روح مضادة ولا تعود حتى للحرب. آمين.
0: آمين يا أبونا، صلي إن الخوف ده ما يجينيش يا أبونا، دايما خايفة.
1: حاضر. آمين. ربنا معك. معانا بنت الرب من ملاوي، اتفضلي.
2: الو.
1: ايوه اتفضلي.
2: اتصبونا معايا.
1: ايوه
2: اخي اتصبونا.
1: مساء النور.
2: انا مبسوطه اني كلمت صوتك.
1: بتكلم المسيح.
2: الصلاه اللي قايل ماما جربت اخويا سفر السما من 6 شهور،
1: ربنا يعزيك،
2: وهي مش متعزية. وخالي راح برضو بالفيروس من 6 أيام النهاردة، أخوها يعني خالي وأخويا.
1: ربنا يعزيكم يا بنتي.
2: نطلب التعزية. وكمان مرات خالي عندها لسه الفيروس، والأكسجين بيطلع وينزل، و عايزين صلاة ربنا يتمجد ويشفيها ويطلع لأولادها.
1: امين يا بنتي. امين.
2: وابن اخويا مينا ده هو اللي خد الخضه كلها على باباه، لان هو اللي شاف اللي خد الصدمه والتجهيز ومشي للمستشفى على طول على هناك. الظروف صعبه، ما حدش كان موجود معاهم غير هم 4، كان هو وزوجتي وابن اختي وواحد.
1: حاضر. نصلي. حاضر. ربنا يعزيكم وربنا يبارك حياتكم، يحوط حواليكم ويحفظكم من كل شر. امين. مايكل. معنا ماركو من المنيا.
3: الو. مساء الخير يا بون.
1: مساء النور.
3: ازيك يا واد سابون؟
1: اتفضل يا حبيبي.
3: انا ماركو من المنيا، كنت عايز اكلم حضرتك. انا نفسي اروح الدير، تمام، بس ضعيف شويه في القراءه والكتاب.
1: في القراءه والكتاب يعني مش متعلم خالص؟
3: لا، معايا دبلوم بس ضعيف شوية وخايف.
1: خايف من ايه؟
3: خايف من حكاية القراية والكتابة.
1: من ايه؟
3: من حكاية القراية والكتابة.
1: طب كلمني شوية عن حالك واحوالك وانت عايش كده في ال...
3: انا حضرتك عايش في المنيا.
1: ايوه.
3: وعمري 26 سنة.
1: ايوه.
3: وبشتغل في الغرداء.
1: اشتغل ايه؟
3: شغال في شركة اوراسكو.
1: بتشتغل في شركة اوراسكو. حوشت فلوس؟
3: ايه؟
1: حوشت فلوس؟
3: لا يا ابونا مش عارف احوش.
1: امال بتودي الفلوس فين؟
3: بودي الفلوس فين؟ بشتغل وبصرف منها، ساعات بدي جزء منها للبيت وساعات ما بلاقيش منها فلوس. مع اني ما بشربش سجاير ولا مقدرات ولا اي حاجه،
1: بس ما اديتش نصيب ربنا من الفلوس.
3: بحس ان الفلوس ما لهاش طعم معايا خالص، وحاولت ان انا اسافر كذا مره ولقيت الباب مسدود في وشي.
1: بتحب المسيح؟
3: بحب المسيح من كل قلبي.
1: بتشتم؟
3: لا.
1: بتحلف؟
3: لا.
1: بتكذب؟
3: احيانا.
1: طب في واحد كذاب هيروح الدير؟
3: لا يا ابونا.
1: ولا في واحد كذاب هيروح السماء؟
3: لا.
1: يبقى لازم نعمل ايه قبل ما نفكر في الرهبنه؟ نفكر في
3: التوب.
1: برافو برافو. يبقى نتوب دلوقتي واقول له يا رب تولى امري ومستقبلي. ايه رايك؟ قول معايا. يا رب يا يسوع.
3: يا رب يا يسوع.

0: سامحني
1: سامحني
0: واغفر خطاياي
1: واغفر خطاياي
0: ودبر حياتي
1: ودبر حياتي
0: اللي منك يكون.
1: واللي منك يكون.
0: أمين
1: أمين يا أبوي.
0: توبة من دلوقتي.
1: توبة من دلوقتي.
0: متهيألي الوقت أزف.
1: تمام.
0: يلا بينا نصلي.

احنا بنشكرك كتير يا طيب القلب يا حنين. تشريفك في وسطينا ده امر كبير قوي، امرك بالبركه لكل نفس ساجده بين يديك، عشان كده بنرفع لك ذبيحه حمد وشكر تليق بجلالك. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. كل المرضى بين ايديك، كل التعبانين بين ايديك، كل المديونين بين ايديك، الكل بين ايديك، وانت بتحب الكل. فرح كل نفس اللي طلبونا، مش طلبونا احنا، ما حلتناش حاجه، دول طالبينك انت، طالبينك انت وبيصرخوا ليك انت، وانت المعطي وانت السقي وانت صاحب السلطان وحده. احنا شويه تراب، اعبر لعبيدك وعبداتك بكل بركه. فرح كل قلب حزين، عزي وطيب خاطر كل نفس، كل بين ايديك يا رب. مرضى الحزانة، التعبانين، المهمومين، المديونين، المتغربين، اللي كله كله كله، الكل بين يديك. كل انسان طلبنا هو طلبك انت، بيطلبك في ضعفنا. عينك على الكل، اشكرك من كل القلب ايها الاله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة اللي عليهم شياطين واللي عندهم سحر، أي إنسان شايفني وسمعني دلوقتي، إن وثق في اسم يسوع المسيح هيتحرر دلوقتي، وتتفك كل القيود. حاول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. مبسوطين إن احنا نكون معاكم ونتقابل حوالين كلمة الرب، واثقين إن لينا طعام ولينا قوة ولينا تعزية ولينا شبع في كلمة الرب اللي مكتوب عنها إن هي أحلى من العسل وقطر الشهاد. شجعك دايما لما نحضر مع بعض الحلقة تجيب إنجيلك و تكون جاهز ان احنا نفتح ونقرا، وكمان احسن واحسن لو انت بتحفظ الايه معايا، لان هي الطعام اللي هتتغذى عليه في بقيه يومك النهارده. النهارده زي ما احنا اتعودنا نقول انه برنامج بشاير فرح بيبقى فيه بشره مفرحه ليك عن حدث في الكتاب او عن حد من الاسماء الكبيره في الكتاب، لكن مرت بفتره ضعف او فتره شك او فتره خوف، وازاي الرب بيحول الرماد الى جمال. النهارده هنتكلم عن شخصيه او اسم من الاسماء يمكن مش ناس كتيره عارفاها، لكن هي شخصيه مشهوره قوي للناس اللي بتحب الترنيم وبتحب التسبيح. هنتكلم عن أساف المرنم، وما هوش اسم مجهول، لكن زي ما بقول اللي بيحب يقرأ الكتاب هيعرف ان أساف ده كتب حوالي 12 مزمور. هو كان مرنم من الناس اللي اتعينوا مسؤولين عن العبادة في الهيكل، وكان كمان رائي، يعني الرب كان مديله مواهب نبوية. والحاجة الثالثة انه كان أب ناجح. لو انت بتقرا معايا في سفر اخبار الايام الاول هتلاقي انه في اصحاح 25، واقرا عن اساف كمان في اخبار الايام الثاني 29، هتلاقي ان الرب اداله بنين وبنات، يقول الكتاب كانوا تحت يد ابيهم للغناء والتسبيح. يعني هو كان مسبح اساسا، وعرف ينقل كمان لاولاده اهميه وجمال التسبيح. ودي اول نقطه عايزه اقف معاك النهارده فيها، انه مهم جدا ان بيتك يبقى فيه ترنيم، يبقى فيه تسبيح. مهم ان تشجعي اولادك ان هم ياخدوا وقت ترنيم وانت تكوني في وسطيهم، مش بس بدي نصايح لكن يسمعوني كمان وانا برنم، واشجعهم ان احنا نرنم مع بعض.

ارجع مره كمان لاساف الحقيقه، بالرغم انه خادم وموجود في جو روحي اغلب الوقت، لكن عدى باختبار صعب. الاختبار ده ممكن يتلخص في كلمتين اتنين، ان هو كان عنده شكوك لانه مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، امور كتيره قوي شكلها غريب مش مريح، حب يفهم لقى نفسه مش عارف، بل بالعكس تعبان جدا من اللي بيحصل. فحصل كده وقفة في حياته قدر فيها يتحول من الرماد إلى الجمال. افتح معايا إذا سمحت مزمور 73، وهتلاقي أساف وهو بيرنم المزمور ده، وزي ما قلت إن هو كاتب حوالي 12 مزمور باسم أساف للي يحب يدور بعد كده ويشوف. في بداية المزمور بيعلن، بيقول إن الرب صالح، في أول مزمور 73، إن الرب صالح. معنى كلمة صالح، عشان دي بنرنمها كتير ويمكن ما بنبقاش عارفين معناها بالتحديد، معناها ان الرب طيب، الرب حنان، الرب محسن إلي، الرب مملوء حب، الرب مملوء شفقة ناحيتي. لما اجي اقول له يا رب انت صالح، كأني بقول له كل المعاني دي، بقول له كل الحاجات الجميلة اللي بسمع عنها موجودة في شخصك يا رب. حلو انك تبتدي يومك وتقول له يا رب انا واثق انك اله صالح. وخلي بالك ان الرب مش صالح بس للناس الكويسين الاتقياء اللي ليهم علاقه حقيقيه بيه، لا، الكتاب بيقول انما صالح الله للكل، وصالح بالاكثر كمان لانقياء القلب. افتح معايا مزمور 73، نقرا بعض الاعداد ونشوف ايه مشكلة اساف وازاي حلها. بيبتدي بيقول انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب. يبتدي يتكلم عن نفسه، بيقول اما انا فكادت تزل قدماي لولا قليلا انزلقت خطواتي. يعني كان ماشي ماشي ماشي، لكن بيقول انا كنت على وشك الانهيار. ازاي يا اساف وانت موجود في الهيكل طول الوقت وبتسبح؟ قال انا تعرضت لأفكار محيرة في ثلاث حاجات ذكرهم. أول حاجة بيقول أنا غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. بص كده حواليه ولقى أنه في أشرار، والأشرار دول أو ناس ملهاش علاقة مع الرب، حياتهم ماشية بسلاسة وبسهولة أكتر بكتير من الناس المخلصة مع الرب. لما بص كده وحكم بحسب العيان أو المنظور، اتولد في قلبه غيرة، وده ممكن يكون بيحصل معاك، يكون حياتك فعلا فيها مخافة للرب وفيها نقاوة للقلب، لكن حياتك مش ماشية بطريقة سهلة. لو أنا مكان أساف، الموضوع مش هيقف معايا اني افكر كده بس واشوف ان الاشرار كويسين، لكن الموضوع بيتعدى كمان الى مستوى ان انا بيتولد جوه قلبي غيره نتيجه المقارنات. مقارنات دي شيء خطير جدا الرب بيحذرنا منه. دي اول حاجه حيرته، سلامه الاشرار. تاني حاجه بص ليها، بيقول ليسوا في تعب ومع البشر لا يصابون. يعني كمان ان الناس العاديه ممكن تصاب بازمات او احتياجات او متاعب، لكن الناس الاشرار ليسوا في تعب. وقبليها على طول يقول ايه؟ جسمهم سمين، بمعنى ان صحتهم كويسه، تحدياتهم مش موجوده، ماشيين حياه بلغتنا احنا حياه ناعمه، حياه سهله. ودي زي ما قلت حالا خطورة ان انت تبص وتقارن نفسك بغيرك. احترس، لان ده فخ مشهور قوي وفخ متغطي كده مش باين ان هو خطية كبيرة، لكن هو ضعف لما بنستسلم ليه بيدخلنا في حفرة عميقة جدا من الحيرة من الشك في صلاح الله. كمل أساف وقال أنا كان عندي مشكلة تاني، بيقول يستهزئون في عدد 8 ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون. يعني الأشرار دول مش بس حياتهم سهلة، مش بس شكلهم ناجح، مش بس في سلامة وأمان، ده أكتر من كده كمان، مليين الجو حوالينا كلام بالظلم. أول حاجة تخطر على بالي لما أفكر في وضع زي ده، أقول طب ليه الرب سامح بالأمور دي تبقى موجودة وتوصل لمستويات بعيدة؟

فين الرب اللي متحكم في كل شيء؟ وربما كمان يجي إبليس ويشككني، ويشككني في صلاح الله بالذات. عشان كده أساف هو بيرنم المزمور مش صدفة ولا كده اعتباطا، قال إنما الله صالح، كأنه بيعلن إيمانه بس بيعرض مشكلته. ده مهم قوي وانت بتصلي وانت بترنم، انك انت تبقى امين وصادق مع ربنا في مشاعرك. مش بنعمل تمثيلية، لما باجي قدام الرب بفتح قلبي وبسكب شكوايا، حتى لو انا متحير، حتى لو انا متشكك، حتى لو انا مش واثق قوي في ربنا. خليك صادق وخليك مفتوح وخليك امين للاخر. أساف عمل كده وقال انا كمان يا رب تعبان من كلام الظلم اللي بيقولوه حوالينا. يمكن كلام الظلم كمان بيكون موجع اكتر لما انت بتكون انسان امين قوي وتلاقي الناس بتشكك في امانتك، او انسان مخلص قوي لكن الناس بتيجي على نقط معينه وتكذب امانتك. ده اللي حصل مع أساف. كمل بعد كده بقيه التحديات اللي بص عليها، بيقول جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تتمشى في الارض. يعني عندهم كبرياء وتعالي، ألسنتهم بيقول جعلوا ألسنتهم في السماء، يعني دي ناس كمان كأنها بتتكلم بجهل على الله. زي ما بيقول داود في مزمور بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني الجاهل والشرير بيفكر أنه هيفضل في الظلم وهيفضل في السلب وهيفضل في النهب إلى الأبد، مش عارف ومش مدرك ومش منتبه ان فوق العلي الاعلى فوقهما يلاحظ. رب بيشجعك النهارده انك لو انت من الناس اللي بتعدي او بتعيش في ظروف قاسيه زي كده، مليانه كلام ظلم، مليانه ناس وهي بتسعى في الشر بتكبر وبتكبر وبتكبر، رب بيقول لك في واحد خادم عظيم جدا اسمه أساف عدى بنفس الظروف. بيشجعك انك تعرف ازاي لما تعدي في ازمنه زي كده تحل مشكلتك. هنطلع مع بعض فاصل، خليك معانا وهنشوف ازاي اتنقل من فترة الحيرة والشك لفترة الإيمان والثقة واليقين ان الأمور مش زي ما انا بحكم عليها بنظري. خليك معانا. قبل الفاصل كنا بنقول انه أساف مر بمشكلة من الحيرة والشك والتأثر بالعيان. فضل أساف فترة في الموقف ده لحد ما انتبه انه لازم يعمل حاجة مهمة. مش معقول هيكمل بقية حياته وخدمته وهو متحير من اللي بيحصل ومن الأحداث ومن الوسط اللي حواليه. خليك معايا نقرأ آخر حيرة عدى بيها في عدد 13، بيقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. دول آخر حاجتين عانى منهم أساف. كأنه بيقول أنا تعبي جه على ما فيش، أنا أمانتي مع الرب ملهاش مكافأة. وده صعب جدا جدا لما يجي إبليس في وقت ويشككك. طب أنت كنت مخلص مع الرب وكنت مدقق وما كنتش مستهين بوصاياه ولا بحفظ كلامه، خدت إيه في الآخر؟ مرات كتيرة بنفكر كده لما بنلاقي ظروفنا متعقدة أو صلواتنا يبدو أن استجابتها متأخرة، أو أولادنا في مشاكل صعبة ومش ناجحين زي ما نفسنا يكونوا، بالرغم أن وعد الرب أن نسل الصديق يبارك. حاجات كتيرة بيجي إبليس يهاجمك بيها في صلاح الله بالذات. ده موضوع اللي عايزاك تركز عليه النهاردة. انتبه لو عندك أفكار، شكوك، حيرة من جهة حاجات أنت مش فاهمها، اعمل زي أساف. أساف عمل حاجتين مهمين قوي. أول حاجة إنه هو ما سابش نفسه يتكلم بكلام الحيرة ده والشك وسط الآخرين حواليه. ليه؟ لأن كلامنا مرات كتيرة بينقل عدوى وإحنا مش واخدين بالنا. أوضح النقطة دي أكتر. أساف كان متشكك ومتحير، واوعى تنسى إن هو كان قائد

التسبيح وأب كمان، يعني تحت إيديه في ناس كتيرة أصغر منه ممكن يتأثروا بكلامه كقائد. فلو عكف على إذاعة شكوكه ومخاوفه وحيرته، 100% الأصغر منه كانوا هيتأثروا كمان. وأحيانا في ناس بتتأثر وما تعرفش تطلع من الموقف ده لأنها أصغر من إن هي تواجه الموقف. أساف قال: لو قلت إني أتحدث بهذا لغدرت بجيل بنيك، مش قادر أكلم الناس باللي أنا بشك فيه. طب أمال عملت إيه يا أساف؟ صحيح أنت قلت أنا تعبت باطل، بس دي مش حقيقة. صحيح سكت ومن يضم شفتيه، الكتاب بيقول كده في سفر الأمثال، من يضم شفتيه يحسب فهيما. هقولها تاني: من يضم شفتيه يحسب فهيما. يعني مش دايما كده نبقى بنقول قبل ما نفكر ونندفع بكلام واللي احنا بنحس بيه نروح زيعينه على انه حقائق. تعلم كده وقول: يا رب اضبط لساني، انا عايزه اتكلم في الوقت الصح وبالكلام الصح ومع الناس الصح. أساف خد قرار جريء جدا، مش هيتكلم مع الناس في حيرته، لكن بيقول انا فضلت كده وعلاجي ابتدى في عدد 17. ايه علاجك؟ بيقول: حتى دخلت مقادس العلي. وايه اللي حصل؟ وانتبهت الى اخرتهم. وانتبهت الى اخرتهم. ايه علاجك يا اساف؟ قال: انا قررت اني ادخل مقادس الله، مقادس العلي اللي هو اعلى من الاشرار، اعلى من السنتهم اللي وصلت في مستوى ارتفاعها حتى قاربت السماء. أنا قررت أني أسكب شكوايا أمام الله. بيقول أول ما دخل مقادس العلي، أول ما هدي كده وفتح قلبه بصدق قدام الرب وقال له اللي بيحصل بالصورة دي وبالطريقة دي أنا مش فاهمه، الرب ابتدى يوضح له حقيقة الأمر. اوعى تنسى أن أساف كان رائي، رائي يعني عنده عينين ليها رؤية روحية، مش الرؤية المادية اللي احنا بنحكم بها على الأمور. أنت كمان عندك إمكانية إن الرب يكشف ليك حقيقة الأمور اللي بتحصل حواليك. أشجعك قوي إنك تصلي بالآية اللي بولس صلى بيها لأهل كنيسة أفسس وقال لهم: أنا بطلب عشان تستنير عيون أذهانكم. كأن أذهاننا وأفكارنا دي ليها عيون وعيون روحية، والروح القدس وحده هو اللي يقدر ينور عينيك الروحية عشان تقدر تشوف الأمور زي ما الرب شايفها. أول ما تشوف الرب المتحكم في كل شيء قلبك هيتطمن. أول ما تشوف أن الرب هو اللي وراء الأحداث مش هتنزعج من أي خبر كاذب أو أي خبر شرير. أرجع تاني لأساف بيقول: أنا دخلت مقادس العلي ولأن عرش النعمة مفتوح. ده ليك أنت اللي بتسمعني، ليك الحق إنك تدخل عرش النعمة، بس مش لأنك بار ولا لأنك إنسان تقي ولا إنك متدين ولا لأنك بتصوم وتصلي. حقك الوحيد اللي دخلك حق عرش النعمة هو دم الرب يسوع. عشان كده في عبرانيين بيقول إيه؟ لنا ثقة للدخول إلى الأقداس مرشوشة قلوبنا وضميرنا بإيه؟ بدم الرب يسوع ومغتسلة. دم الرب يسوع بيطهر ضميري وبيديني يقين اني لما بدخل مقادس العلي مش بلاقي دينونة، لا بلاقي نعمة، بلاقي رحمة، بلاقي نور جديد الرب بيكشف بيه الامور اللي بتجرى حواليا. بيقول دخلت وشفت ان اخرة الاشرار دي صعبة جدا جدا، بيطلعوا بسرعة لكن بيقول كيف صاروا للخراب بغتة. اطمن، الرب هو المتحكم في الاحداث، الرب هو اللي بيتحكم حتى في القوانين وفي مجريات الأمور اللي تخصك في بلدك، في شغلك، في عيلتك، في الشارع اللي انت ساكن فيه. انت مش نكرة ولا ريشة كده زي الأمور أو زي الريح ما بتطيرها، انت غالي جدا عند الرب. ده اللي بيقوله أساف في الصلوة بتاعته الجميلة دي، بيقول دخلت وشفت ان الناس اللي انا تعبان منهم، اللي بيعيروا العلي، اللي بيستهزئوا باولاد الله، اللي بيحصل خرابهم ياتي بغته. تشجع النهارده كده وادخل مقادس العلي، ارمي كل همومك عند الرب واهدى، لانه بالهدوء
والطمأنينة

قوانينا هتاخد قوة من الرب. ايه اللي حصل في حياة اساف؟ حصل تغير عجيب جدا، دخل في عمق جديد في علاقته مع الرب. عارف بيقول ايه؟ بيقول لما دخلت مقادس العلي، موضوع الاشرار ده انتهى خلاص، لكن الرب متعه بحاجة جميلة قوي. بيقول له أمسكت بيدي اليمنى، يعني كأن الرب بيقول له أساف اوعى تفكر ان انا مش واخد بالي من اللي بيجرى حولي.

ما يكون كده طالع منه مرارة، مش مرارة غيظ من الناس، لكن متألم وموجوع ومش فاهم. الأمور لا تتفق مع صلاح الرب، كأن عنده غيرة على الرب اللي مش بيتدخل في الأحداث. بس سريعا جدا في محضر الرب وضعك وتفكيرك واتجاه تحركاتك بيتغير. عارف ليه؟ لأنك بتكتشف إن الرب معاك، مش إله في السماء وإحنا هنا بنعاني في الأرض بيقول له أمسكت بيدي اليمنى. أقرب حاجة ليك إيدك اليمين، ما تيجي تمسك بحاجة بتمد إيدك اليمين، تيجي تاكل، تيجي تشرب، تيجي تدافع عن نفسك، إيدك اليمين على طول هي أقرب حاجة ليك. فكأن الرب بيقول له إيه؟ يا أساف خلي بالك، أنا أقرب حد ليك، أمسكت بيدي اليمنى. الرب بيطمن قلبك وبيشجعك انه مش بعيد عنك ابدا، هو ممسك بيدك اليمنى، هو ممسك بيدك اليمنى. يقول في سفر اشعياء ايه جميله في اشعياء 42، بيقول الرب لا تخف لاني معك، انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك. تشجيعات الرب لينا النهارده كتيره قوي قوي. لو احنا بنعدي بمرحله شكوك او حيره قلب، خد امانك الحقيقي من الرب، خد امانك الحقيقي من الرب. يكمل اساف ويقول له يا رب انت مش بس امسكت بيدي اليمنى، ده انت كمان متعتني بحاجه جميله قوي قوي. بيقول له بعد الى مجد تاخذني، ده اللي هيحصل. بس كمان في حاجة سبقت المجد، قال له برأيك تهديني، يعني أنت المسؤول عن قيادتي. اوعى تخاف أنك مش عارف تاخد قرار، اوعى تقول أنا باخد قرارات وأرجع أندم عليها، أنا دايما متذبذب، أنا دايما متردد، أنا دايما لما باخد حاجة بتبدو من بره شكلها كويس لكن بعد كده بندم ندم كبير جدا. النهاردة الرب بيشجعك وبيرفع إيمانك وبيقول لك أنا ههدي خطواتك، بس مش بين الناس، مش الناس هي اللي هتشجعك. برأيك تهديني، برأي الرب، بمشورة الرب، بمعونة الرب، بفكر الرب هيهديك. آخر حاجة قالها أساف في اختباره الجميل ده، بيقول أما أنا فالاقتراب إلى الله حسنا عندي، جعلت بالسيد الرب ملجئي وأفتخر بكل صنائعك. أنت كمان النهاردة فرصتك أنك تاخد قرار أن تجعل بالرب ملجأ ليك، احتمي فيه، ادخل من كل الأفكار المحيرة ليك للرب العلي وارفع قلبك في الصلاة معايا للحظات بسيطة. قل له يا رب أشكرك وأعظم اسمك، إله أمانة لا جور فيك البتة، أشكرك لأنك قريب للذين يدعونك. أدعوك يا رب من كل قلبي إنك تملاني إيمان وتملاني ثقة، إنك تحيط بي وتلاحظني وتصونني كحدقة العين. يا رب أنا عايزة أشكرك مع كل إخواتي اللي بيصلوا إنه شعرة من رؤوسنا لا تسقط بدونك، عايزة أشكرك إنه عصا الأشرار لا تستقر على نصيب الصديقين. يا رب أمورنا في إيدك، احتياجاتنا قدام عينيك، خطواتنا أنت تضمنها. برأيك تهدينا، برأيك تهدينا، تسمعنا صوتك فلا نحيد يا رب عن طرقك. نباركك نعطيك كل المجد. نشكر الرب لأنه بيستجيب الصلاة بكل تأكيد. مستنين نسمع منك، لو عندك طلبة صلاة أو سؤال اكتب لينا. ربنا يباركك، يملى حياتك بالسلام ويفيض فيك بأفراح متزايدة يوم ورا يوم. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. بنشكر الله لأجل كل دراسة كتابية نافعة وكل منفعة نأخذها من كلمته الصالحة. في هذا الوقت بالتحديد أود أن أشارك عن مشاكل لاهوتية وعملية تواجه المصلي. البعض خاص بأفكار لاهوتية تبدو غير واضحة، والبعض الآخر خاص بأشياء عملية نواجهها حينما نتقدم في مدرسة الصلاة. الفكر الأول هو: هل أن الصلاة تغير فكر الله؟ أم تغيرني أنا لأتوافق مع فكر الله؟ في الحقيقة الصلاة يمكن أن يمارسها الطفل ويمارسها ببساطة ويحصل على نتيجة، لكنها أيضا أكبر من الشخص الناضج، وفي مرات لها بعض الغموض، فليس كل شيء معلنا في الكتاب المقدس بالتفصيل. ونحن نفهم أن أمور الله لا تتعارض مع العقل، لكنها أسمى من العقل. فيمكن للطفل أن يصلي ببساطة وينال بإيمان، لكن حينما تأتي إلى الشخص الناضج مثل بولس مثلا في رومية 8 يقول: لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. إذن هناك بعد يظل متروكا لعظمة الله وسلطانه، وإن كنا لا نفهم كل شيء لكننا نستمر نطيع المعلن في المكتوب. دعونا نتناول جزئين كتابيين. الجزء الأول في تكوين 18 وأصحاح وعدد 23، حادثة التي صلى فيها إبراهيم لأجل سدوم وعمورة. أشكرك لمتابعتك معي في كلمة الله. في تكوين 18 وآية 23 يقول الكتاب هذا القول، آية 23: فتقدم إبراهيم وقال، تقدم لله: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ ويستمر إبراهيم يتشفع، يقف أمام الله من أجل سدوم وعمورة. وهدف إبراهيم الحقيقة هو إنقاذ ابن أخيه لوط وعائلته. ويأتي إلى آية 28: ربما نقص 50 بارا 5، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. حتى يصل إلى